0: رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع

0: وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران.
1: من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي أن الهيئات المعنية بصنع القرار تجتمع حاليا لمناقشة مذكرة التفاهم، ورفض بقائي الإفصاح عن تفاصيل بشأن مذكرة التفاهم قائلا إنه لا يمكنه تأكيد أي منها حاليا، كما رفض التعليق على موعد توقيع المذكرة ومكان ذلك قبل التوصل إلى قرار في إيران. وأشار بقائي إلى التوصل لتفاهمات داخلية بشأن جزء كبير من القضايا التي نوقشت في المحادثات، وأن إيران في المرحلة النهائية من التوصل لاستنتاجات هذا. وأكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أكد أن إتمام الصفقة المرتقبة مع الولايات المتحدة لا سبيل إليه إلا من خلال الوفاء بالتزامات المقدمة وتجنب التردد أو التذرع بالأعذار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيس أكد أنه يرجح إمكانية توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. معنا مشاهدينا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة، أهلا بك أستاذ علي معنا في هذه الساعة. هل تنظر إذن بعين التفاؤل أم التشاؤم لهذا الاتفاق؟ وهل بلغ الطرفان في تقديرك الأمريكي والإيراني مرحلة النضج السياسي الكافية للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها؟
2: شكرا على الاستضافة. الحقيقة أن هناك تفاؤل كبير في الولايات المتحدة بأن هذا الاتفاق سيجري التوصل إليه. لماذا؟ أحد المسؤولين الأمريكيين الكبار قال قبل ساعات قليلة أن 80 إلى 85% من مذكرة التفاهم قد جرى التوافق عليها، وهناك بعض الأمور التفصيلية الأخرى التي يجري العمل عليها، وهو أيضا عبر عن هذا التفاؤل. هناك تفاؤل على الجانب الأمريكي وهناك تفاؤل على الجانب الإيراني، لذلك هذه الأجواء ربما تنعكس أيضا إيجابا بتسريع عملية الوصول إلى خط النهاية كما يقال من أجل التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، وهي عبارة عن اتفاق مرحلي سيجري التفاوض من بعدها على قضايا بالغة الصعوبة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ولكن هناك عناوين عامة جرى التفاهم عليها فيما يتعلق بهذا البرنامج. هناك استعداد إيراني للتخلي عن الأورانيوم المخصب بنسبة 60%، 440 كيلوغراما من هذه المواد، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع المواد المخصبة بنسب أقل 20% أو أقل من ذلك أيضا، وأيضا على بقية الشروط المتعلقة بتجميد عمليات تخصيب الأورانيوم على الأراضي الإيرانية. وهناك أيضا اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز وفك الحصار الأمريكي المضروب على الموانئ الإيرانية وتحرير بعض الأموال. وهناك هذه التفاهمات هنا وهناك،
1: هو للوصول إلى خط النهاية، للوصول إلى خط النهاية كما وصفته أستاذ علي، هل يمكن قول وفق هذه المذكرة أن الطريق الآن بات مبهدا أم لا؟ هو مليء بالعقبات والعقد التي يمكن أن تعقد هذا المسار.
2: إذا لم تحدث أي مفاجأة يفترض أن يحصل هذا الاتفاق والتفاهم. الطريق ممهدة ولكن لن يكون هناك اتفاق قبل أن يحصل هذا الاتفاق، لذلك هناك نسبة عالية من التفاؤل وخشية من التردد وتغير المواقف على الجانبين الأمريكي والإيراني. هناك اتهامات لإيران بأنها تغير تعهداتها وتنقض بتعهداتها من حين إلى آخر، وهناك اتهامات بأن الرئيس

0: دونالد ترامب يزيد على المطالب دائما أشياء جديدة مما يعقد الأمور، ولكن حتى الآن تبدو الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ونحن نتجه بالفعل إلى حصول هذا التفاهم يعني بين الولايات المتحدة وإيران، وهو اتفاق مرحلي. أكرر، المرحلة الأصعب ستكون في المفاوضات التي ستلي ذلك لمدة 60 يوما، لنعرف ما إذا كان يمكن للولايات المتحدة وإيران الوصول إلى اتفاق نهائي على كل القضايا الخلافية.
1: وهل يمكن اعتبار يعني اعتماد التوقيع الإلكتروني بدلا عن اللقاء المباشر مؤشرا على أن التفاهم ما زال هشا، أم ولم يرتقي بعد طبعا إلى مسألة الاختراق الدبلوماسي والسياسي الذي يستدعي اجتماعا مباشرا بين الأطراف؟
0: يعني هذه واحدة من القضايا الشكلية التي يجري الكلام عليها من دون أدنى شك. إذا كان هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم معبرة عما تريده الولايات المتحدة بصورة خاصة، فإن الولايات المتحدة لن تمانع في إرسال وفد كبير، ربما نائب الرئيس جي دي فانس بحسب ما قال الرئيس دونالد ترامب، للمشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق، لأن توقيع الرئيس دونالد ترامب يتطلب بالمقابل بالتوقيع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، وهذا أمر ليس قيد البحث الآن، وهذا كما قلت هذا ليس الاتفاق النهائي، ولكن كونه ليس الاتفاق النهائي لا يقلل من شأن هذا مذكرة التفاهم. هذا أمر بالغ الأهمية، علينا أن نتذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها محادثات مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني منذ عام 1979، وهناك جهود مكثفة تبذل من طبعا عبر الوسطاء الباكستانيين، ولعبت دور مهم قطر في الآونة الأخيرة، وفي الخلفية أيضا دول أخرى مهمة مثل المملكة العربية السعودية، تركيا ومصر ودول أخرى لعبت دورا في الوصول إلى هذه النتيجة. الجميع يريدون تجنب العودة إلى الحرب في هذه المنطقة.
1: طيب، ترامب سيد علي أيضا حاول إزالة بواعث القلق لدى إسرائيل من هذه المذكرة بنودها، وتل أبيب يبدو أنها ما زالت تتحفظ. هل تعتقد أن يعني هذه التحفظات يمكن أن تؤثر على مستقبل هذه المذكرة ومستوى هذا التفاهم؟ وهل تمتلك إسرائيل أيضا يعني أدوات قادرة على تعطيل مسار هذا الاتفاق إذا اعتبرت أنه لا يراعي مصالحها الأمنية؟
0: يعني حتى الآن لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدخول في أي صدام مع الرئيس دونالد ترامب، ولكنني أعتقد بقوة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يقبل بوقف الحرب الدائرة مع حزب الله عند الحد الذي رأيناه حاليا، وهذا جزء من الأبعاد الموجودة في هذا الاتفاق. إذا كان هذا الاتفاق ينص على صيغة مثلا تتعلق فقط بوقف إطلاق النار، يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقبل، وبالتالي لا يمارس ضغوط كبيرة على الرئيس دونالد ترامب من أجل نقض هذه المذكرة. أما إذا كان يطلب أكثر من ذلك فيما يتعلق بحزب الله، فأعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقول أنه لن يتمكن من التجاوب هذه المرة مع الرئيس دونالد ترامب. هل سيحصل صدام أم سينهار التفاهم بسبب هذا الاعتراض من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي؟ حتى الآن ليست هناك مؤشرات إلى ذلك. أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيمشي إلى خط النهاية مع الرئيس دونالد ترامب، وهناك مسار منفصل أعدته وترعاه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان لحل المشكلة المتعلقة بحزب الله.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن، الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. قال مصدر مطلع للعربية إن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف، كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية أنه سيكون إلكترونيا وعن بعد، وأشار في سياق متصل إلى أن التوقيع

على المذكرة بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد المقبل. في سياق متصل، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، قائلا في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. أفادت مصادر للعربية أن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار سيغادر الليلة إلى جنيف، حيث من المرجح أن تشهد المدينة السويسرية توقع الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. وذكرت المصادر أنه يجري حاليا ترتيب حضور وفد البلدين للتوقيع على الاتفاق، كما أشارت المصادر إلى أن أمريكا وإيران أبلغتا الوسطاء بالجاهزية للتوقيع. وكانت مصادر عربية قد انفردت يوم أمس بتفاصيل بنود الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران. وأوضحت المصادر أن الاتفاق يشمل تسهيل واشنطن الوصول تدريجيا إلى أصول إيرانية مجمدة مختارة. وحول البرنامج النووي الإيراني، أشارت مصادر العربية إلى وجود عملية تفاوض ستبدأ لمدة 60 يوما، حيث ستشمل المناقشات النووية نسبة تخصيب اليورانيوم وآليات التحقق والتفتيش والقيود المستقبلية. هذا وأكدت مصادر العربية أن الالتزامات النهائية للمناقشات النووية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد التوصل لاتفاق شامل بين واشنطن وطهران. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، فبيانت مصادر العربية أن الاتفاق سينسق ترتيبات الأمن البحري مع الشركاء الإقليميين بما يكفل حرية الملاحة. وفي السياق، أوضحت مصادر العربية أنه بموجب الاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم الامتناع عن أي إجراءات من شأنها توسيع النطاق الإقليمي للنزاع، حيث سيعمل المفاوضون على التوصل لتسوية سياسية خلال فترة 60 يوما. كما كشفت مصادر عربية أن الحوار بشأن لبنان والأمن الإقليمي سيتواصل بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران.

0: معنا من واشنطن مراسل العربية حسين الطوط. أهلا بك حسين. هل هناك حسين شعور في واشنطن بالاقتراب من نزع فتيل هذه الأزمة مع إيران، أم أن الطريق ما زال طويلا رغم الحديث عن قرب توقيع هذه المذكرة؟
1: هو كل ما يكون هناك شعور بالاقتراب من حل هذه الأزمة، يكون هناك تسريبات كالتي جرت اليوم ربما تعرقل المسائل. اليوم يعني هو تكرار لما حدث في الأيام الماضية، تسريب لبنود لا تعكس حقيقة الواقع ولا تعكس على ما يبدو ما تم الاتفاق عليه حسب ما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره على تروث سوشيال. من يقرأ البنود التي تم تسريبها يعني يشعر وكأن إيران خرجت منتصرة من هذه المواجهة العسكرية وقد حققت كل ما تريده، وهي قالت بأنها ستحصل على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة فور بدء المفاوضات، قالت بأن مضيق هرمز سيبقى تحت سيطرتها، بأنها يعني كما سربت وسائل الإيرانية بأن إيران لم تتعهد بموضوع التخلي عن حقها في البرنامج النووي أو في التخصيب. كلها أمور على ما يبدو كانت أمور يعني معاكسة تماما لما تم الاتفاق عليه، وهذا ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى نشر هذا المنشور والتعبير عن امتعاضه منه، وأيضا يعني اتهام الإيرانيين.

0: بعدم النزاهة في هذا الموضوع. يعني ما بات من الواضح أن هناك أكثر من نسخة. ثانيا، ما جرى بعد ذلك من اتهام وكالة الأنباء فارس لعرقجي بأنه ربما يتبنى وجهة النظر الأمريكية، وجهة نظر دونالد ترامب على حساب المصالح الإيرانية ووجهة النظر الإيرانية، هذا أيضا مؤشر في الحقيقة لدى الأمريكيين ولدى الكثيرين من المراقبين على أن هناك انقسام في القيادة الإيرانية، وهذا ما كان يتم الحديث عنه. ولكن بالمجمل ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن توقيع الاتفاق، وجدي بانس كذلك، والعديد من المسؤولين الأمريكيين الذين يتحدثون لوسائل الإعلام الأمريكية يشيرون إلى تحقيق تقدم. ولكن ما يقولونه هو أن إيران وافقت على تدمير المواد النووية وإزالتها من إيران، وافقت على تفكيك المنشآت النووية، وهذا أيضا مطلب أمريكي، وهذا ما يقول إيرانيون أنهم لم يقدموا أي تعهد فيه. وافقت أيضا على بقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون أن يكون تحت سيطرة إيران بحسب ما فهمنا. وأيضا موضوع الإفراج عن الأموال، لن يكون هناك إفراج عن الأموال المجمدة إلا بشكل توافقي مع التزام إيران بتعهداتها النووية. هذا أيضا أمر يناقض ما كان يروج له الإيرانيون. وموضوع مهم في الحقيقة تحدث عنه مسؤول أمريكي، وهو عدم تمويل إيران للجماعات الإرهابية. لأن هذا الموضوع إذا ما نذكر في الاتفاق الأول عندما تم رفع أو الإفراج عن الأموال أو بعض الأموال المجمدة، هناك اتهامات لإيران بأنها استخدمت هذه الأموال من أجل تمويل الجماعات الإرهابية ووكلائها في المنطقة. وهذا يثير أثاره وما زال يثير خشية الكثيرين هنا من الجمهوريين وحتى خشية الإسرائيليين. يبدو أن الأمريكيين حصلوا على تعهد من إيران بعدم تمويل هذه الجماعات، لكن هذه وفق الرواية الأمريكية التي نحن نلتزم بها كوننا في واشنطن. هذه الرواية الأمريكية. إذا بالفعل هكذا كانت الأمور والتزمت إيران بهذه الأمور، هو تماما الالتزام بالخطوط الحمر الأمريكية، وهذا له أصداء إيجابية على الأقل عند الجمهوريين ولدى الداخل الأمريكي.
1: لكن هذه الرواية لا تتحدث أيضا عن ما الذي قدمه الأمريكيون للإيرانيين، يعني في غير موضوع الأموال المجمدة؟
0: لا يعني سيكون هناك رفع للحصار البحري. يجب أن نتذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يتحدث عن أن هذا الحصار سيستمر حتى توقيع الاتفاق النهائي. الآن بحسب هذه البنود التي يتبناها الأمريكيون، الحصار سيرفع عندما تفتح إيران مضيق هرمز وتبدأ المفاوضات. طبعا سيرفع بشكل تدريجي. أيضا موضوع الإفراج عن الأموال، هو أيضا هذا موضوع كان يعني سابقا يقال بأنه سيكون في نهاية المطاف بعد توقيع الاتفاق الآن، وكان في ذلك الوقت كان يربط بموضوع التعهدات الإيرانية. هو ما زال مربوط بالتعهدات الإيرانية النووية، ولكنه قد يبدأ يعني في فترة أبكر من تلك التي كان يتم الحديث عنها. يعني هناك مرونة في الحقيقة، إذا أردنا أن نوصف الأمور بدقة، هناك إظهار للمرونة الأمريكية مقابل التنازلات الإيرانية وفق طبعا التصريحات الأمريكية.
1: نعم، الصورة وضحت. شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مراسل عربي حسين الطو. تحياتي لك حسين. نفت الإمارات مشاهدينا بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. قالت وسائل إعلام غربية إن الجيش الأمريكي وضع خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط الجاري. وبحسب ما أفاد به مسؤولون لشبكة CBS نيوز شريطة عدم الكشف عن هويتهم، الخطط وضعت بالتعاون بين وزارتي الحرب والطاقة الأمريكيتين، إذ تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية. وبين هذه السيناريوهات تحديد مواقع اليورانيوم المخصب والدخول إليها. وأوضح المسؤولون لشبكة CBS نيوز أن هذه المناقشات لا تمثل قرارا بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني للطوارئ. شدد نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس على أن إيران لن تتلقى أي أموال أو تصرف لها أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع. وقال جودي فانس أنه يرى الكثير من المعلومات المضللة

0: حول الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق تم تصميمه لضمان إعطاء الأولوية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف جيري فانس أن وفاء إيران بالتزاماتها سيعود عليها وعلى المنطقة بأسرها بفوائد اقتصادية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحقق نتيجة جيدة عاجلا أم آجلا. في الأثناء شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة، مؤكدا أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة إتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتبى خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. وبشأن إسرائيل قال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. من برلين مشاهدينا معنا المحلل السياسي ناصر زهير، أهلا بك سيد ناصر معنا في هذه الساعة. إلى أي مدى تشعر العواصم الأوروبية بالارتياح أو القلق إزاء هذه المذكرة، مذكرة التفاهم أو هذا الاتفاق دعنا نقول، الذي يعني كانت تاريخيا أوروبا أحد أبرز رعاته الدوليين؟
1: تحياتي لكم.
0: أهلا بك.
1: الأوروبيين ينظرون دعنا نقول إيجابية ولكن حذر شديد تجاه هذا الاتفاق، لأنه في الأيام والأسابيع الماضية كان قريبين جدا من توقيع الاتفاق في أكثر من مرة، ثم تم عرقلة هذا الاتفاق. الآن يبدو بأنه هناك حالة من التفاؤل لدى الأوروبيين ولدى المجتمع الدولي بأنه الاتفاق سيتم، هذه الحرب ستنتهي مؤقتا دعنا نقول إلى أن نصل إلى الاتفاق النهائي الذي يمكن توقيعه بعد 60 يوم، أو أن نرى ملامح الاتفاق النهائي بعد 60 يوم. ولكن الأوروبيين الآن هم متفائلين جدا بمسألة فتح مضيق هرمز وبمسألة البدء بالمسار النزول لهذه الأزمة بدلا من التصعيد الذي كان قائما في الفترة الماضية.
0: نعم، ولكن ما أسباب تهميش أوروبا في هذا المسار التفاوض الجديد أستاذ ناصر؟ وهل فقدت قدرتها أيضا يعني على التأثير في أحد أهم الملفات الأمنية التي كانت تقودها دبلوماسيا لسنوات؟
1: الأسباب تهميش أوروبا هو أن الولايات المتحدة هي بدأت هذه الحرب منفردة، لم ينضم إليها الأوروبيين عندما طلبت منهم ذلك، أو لم يتعاون معها في أكثر من مناسبة خاصة في مسألة فتح مضيق هرمز، وبالتالي الأمريكيين أخرجوا الأوروبيين من هذه المعادلة. ليس من مسألة أيضا الحرب مع إيران، بل حتى في أوكرانيا أيضا الولايات المتحدة أجرت مفاوضات منفصلة أو منفردة مع روسيا، ولكن الأوروبيين بالرغم من حالة الامتعاض أنهم خرج هذه المعادلة، ولكن أيضا هم لديهم حالة من الارتياح في الأوساط السياسية الأوروبية بأن الضغط الذي كان يوضع على الأوروبيين سابقا لن يتلقوا الآن، لأن الأوروبيين تلقوا ضغط كثير بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2014 من الاتفاق النووي، لأنهم كانوا عنصر ضامن وكانوا مطالبين بإبقاء إيران داخل الحظيرة النووية، ومسألة الحوافز التي كان يجب أن تعطى لإيران في أكثر مناسبة لتبقى داخل هذا الاتفاق، وهذا لم يحدث.
0: طيب، بما أنك أشرت إلى أنهم يراقبون هذه المذكرة وهذا الاتفاق بحذر، ما هي أبرز يعني بواعث القلق بالنسبة للأوروبيين؟ هل نتحدث هنا عن البرنامج النووي الإيراني، عن شبكة الوكلاء الإقليميين، أم عن برنامج الصواريخ البالستية؟
1: النقطة الأولى تتعلق في الصواريخ البالستية وشبكة الوكلاء الإقليميين، لأنه مسألة البرنامج النووي على الرغم من خطورته، ولكن هناك حالة من الشعور الدولي بأنه إيران كلما تقدمت في البرنامج النووي الإيراني سيكون هناك قصف للمنشآت وللمحطات الإيرانية، لأنه في السابق كان هناك خط أحمر بقصف هذه المنشآت، الآن انتهى. مسألة الصواريخ ومسألة الوكلاء الإقليميين تقلق الأوروبيين أكثر من الولايات المتحدة، لأن الصواريخ التي نتحدث عنها هي ممكن أن تصل إلى الدول الأوروبية إذا ما تحدثنا عن 4000 أو 5000 كيلومتر، وهذا حدث في إرسال بعض المسيرات أو بعض الأسلحة الذخائر الإيرانية إلى قبرص على سبيل المثال، قاعدة بريطانية هناك، وهذا يقلق الأوروبيين بشكل أكبر، خاصة بأن من يتحكم بهذه الصواريخ هو منظمة الحرس الثوري، وهي منظمة حلفاء إرهابية، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة في هذا الأمر.
0: وهل يخشى الأوروبيين

0: أيضا من أن يؤدي تخفيف العقوبات على إيران إلى تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية دون ضمانات كافية؟
1: هذا بالضبط أيضا أحد بواعث القلق لدى الأوروبيين، ولكن المشكلة بأنه لو قدمت إيران هذه الضمانات أو هذه الضوابط، هل سيتم الالتزام بها؟ هناك حالة شك لدى كلا الجانبين. يعني ما يتم التوصل إليه الآن هو نقطتين: النقطة الأولى هدنة طويلة الأمد إذا أردت، يعني بين الولايات المتحدة وإيران، حتى يستطيع كل طرف أن يجس النبض إلى أين يمكن الوصول في المرحلة اللاحقة. النقطة الثانية هي محاولة فهم شكل السلطة الجديدة الآن في إيران، لأنه كل السلطة القديمة انتهت، هناك سلطة جديدة تبدأ من القادة السياسيين، من الحرس الثوري، من المكتب المرشد مجتبى خامنائي. هناك حالة ترقب ليروا هل سيكون هناك تعديل لمسار إيران، التركيز على الداخل، الكف عن القلق في مسألة الوكلاء الإقليميين وحتى إعادة بناء القدرات العسكرية، أم سيكون هناك تشدد أكبر من الطرف الذي يسيطر الآن بشكل كبير ويبدو بأنه هو الحرس الثوري.
0: إذن هل ستواجه أوروبا يعني معضلة بين دعم المسار الدبلوماسي من جهة ومراعاة الهواجس الأمنية لحلفائها الإقليميين من جهة أخرى؟
1: بشكل كبير نعم، ولكن مشكلة الأوروبيين بأنهم متأخرين في الفترة الماضية. يعني على الرغم من محاولة تجميل المشهد من قبل الأوروبيين، ولكن كانوا شبه غائبين عن المشهد، لا سياسيا دبلوماسيا ولا حتى عسكريا، لأنه كما ذكر في إحدى الأهم المقالات التي أو الدراسات التي أرسلت لبعض الأوساط الدبلوماسية هنا في أوروبا، بأن الأوروبيين غيروا أو فهموا الدرس في مسألة حرب أوكرانيا بأنهم لا يعتمدوا على مصدر واحد، ولكن أيضا لم يفهموا الدرس في مسألة مضيق هرمز بأنه عليهم حماية مواردهم وسلاسل الإمداد والتوريد في مسألة الطاقة، أحد أهم شريان طاقة في العالم بالنسبة للأوروبيين، في لم يكن هناك سفن عسكرية متواجدة أوروبية لتحمي هذه المصالح، وبالتالي هناك إعادة صياغة ستكون بالنسبة للأوروبيين في شكل دورهم العسكري والسياسي. نقطة أخيرة أسف للإطالة، هنا خشية من الأوروبيين بأن دول المنطقة أو حلفاء الأوروبيين أيضا قد ينظرون بقلق أو يعدلون من بعض تحالفاتهم خاصة مع الأوروبيين إذا لم يقوموا بالدور الحقيقي الفاعل في هذه الأزمة.
0: نعم، شكرا لك من برلين، كنت معنا المحلل السياسي ناصر زهير. تحياتي سيد ناصر. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق مع إيران ممتاز وأن الوقت حان لإنهاء الحرب بحسب ما ذكره موقع أكسيس. في سياق متصل أفاد مسؤول أمريكي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق مع إيران. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من جهته أنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما هو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى ما وصفه بالتوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام بمبدأ منع حصول إيران على سلاح نووي فضلا عن مبادئ أخرى في مجال الصواريخ والجماعات الوكيلة. وأضاف كاتس أنه أصدر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بالاستعداد وفقا لذلك. ومع تصاعد الحديث عن تفاهمات أمريكية إيرانية مرتقبة، تتزايد في إسرائيل المخاوف من تداعياتها على جبهة لبنان والملفات الأمنية العالقة، فيما يواجه نتنياهو ضغوطا متنامية في الشمال وانتقادات بشأن قدرته على التأثير في مسار التفاهمات ونتائجها.
2: عند الحدود الشمالية تبدو النيران أسرع من الدبلوماسية وسط حديث متزايد عن تفاهمات أمريكية إيرانية. الجبهة الشمالية لا تزال مشتعلة وسطور حلها في الاتفاق المرتقب قد تقيد نتنياهو عسكريا وانتخابيا وسط غضب متزايد من سكان الشمال الإسرائيلي. بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ترفض تل أبيب ربط الجبهة اللبنانية بأي تفاهم أمريكي إيراني، حيث تدفع طهران بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل لا تبدو قادرة على الفصل الكامل بين المسارين، إذ تعمل في لبنان ضمن هامش تحدده واشنطن على وقع مفاوضاتها مع إيران.

0: المواجهة الخاطفة بين إسرائيل وإيران أظهرت أن الساحتين باتتا أكثر ترابطاً مما ترغب به تل أبيب. وفيما يطالب سكان الشمال بحسم الجبهة اللبنانية، يواصل نتنياهو تسويق وعده القديم بأن ما تحقق أمنياً في الجنوب يمكن تكراره على الحدود مع لبنان.
1: سنعيد الأمن إلى الشمال أو سنوفر الأمن للشمال كما فعلنا في الجنوب. عندما قلنا إن الجنوب سيعود ويزدهر ويكون آمنا لم يصدقنا أحد، وقالوا إن هذه مجرد شعارات ووعود فارغة. اليوم الجميع يرى النتائج.
0: صافرات الإنذار لم تغب هنا في تل أبيب. الاتفاق قد لا يراعي كافة المخاوف الإسرائيلية التي تتجاوز الصواريخ البالستية وصولا إلى الملف الإيراني النووي حتى نفوذ إيران الإقليمي. بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر، يطالب باتفاق لا يترك ثغرات أمنية مستقبلا. المفارقة أن نتنياهو لم يكن شريكا كاملا في صياغة التفاهمات بقدر ما كان متلقيا لنتائجها. وفي إسرائيل لا ينظر إلى ذلك كتفصيل دبلوماسي، بل كإشارة إلى تراجع القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما الخطر الأكبر بالنسبة له فهو أن أي اتفاق لا يحسم الملفات الثلاثة التي تعتبرها إسرائيل جوهر التهديد الإيراني، النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية، لن يترجم فقط إلى انتقادات أمنية، بل إلى عبء انتخابي ثقيل في عام حاسم سياسياً، إذ تمنح هذه الثغرات المعارضة مادة جاهزة لمهاجمته باعتباره أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر من دون أن يحقق الأهداف التي وعد بها. إسراء الزير، العربية.
2: في الأخبار العاجلة مشاهدينا، وكالة رويترز تتحدث عن أن مسيرات إيرانية هجومية هددت حركة النقل التجاري، وأن القوات الأمريكية أسقطت تلك المسيرات التي كانت متجهة إلى مضيق هرمز، وهذا يعتبر أول حادث أمني إذن بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم التي يتوقع أن يتم إبرامها وتوقيعها في الأيام المقبلة. إذن القوات الأمريكية أسقطت مسيرات هجومية إيرانية كانت متجهة إلى مضيق هرمز، ورويترز تقول إن سيارات هددت حركة النقل التجارية. بالعودة إلى سياق نشاطنا، استدعت الهند القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في نيودلهي للمرة الثانية خلال يومين، وذلك احتجاجا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل سلطنة عمان هذا الأسبوع، وأسفر أحدها عن مقتل ثلاثة بحارة هنود.
3: هذه الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة بحارة هنود، وهي أولى الخسائر البشرية للهند في الحصار الأمريكي على موانئ إيران. الحادثة أثارت غضب نيودلهي، حيث استدعت الخارجية الهندية للمرة الثانية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية احتجاجا على الهجوم، وأبلغت واشنطن بأن استهداف السفن غير مقبول، إلا أن واشنطن لم ترد على الاستدعاء الهندي لا في المرة الأولى ولا في الثانية. كان الهجوم الأكبر على ناقلة النفط سيدبيلو صباح الأربعاء أثناء عبورها بحر عمان، قبل أن تستهدفها القوات الأمريكية بضربة أصابت غرفة المحركات وأدت لخسائر بشرية. واشنطن قالت إن الناقلة انتهكت الحصار المفروض على إيران ولم تمتثل للتعليمات، ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقبل أيام قليلة تعرضت ناقلتان أخريان يعمل على متنها بحارة هنود لضربات أمريكية، إذ استهدفت الناقلة جلفير قبالة ميناء صحار العماني أثناء نقلها شحنة نفط، وحينها اندلع حريق على متنها، لكن تم إنقاذ طاقمها ومن بينهم 20 بحارا هنديا. أما السفينة الثالثة فهي الناقلة ماريفيكس التي تعرضت لهجوم بصاروخ الفاير أصاب غرفة المحركات أيضا. عادت الهند لاستيراد النفط والغاز من إيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، لكن بترخيص أمريكي مؤقت بفعل أزمة الطاقة. بحسب بيانات ملاحية، استقبلت الموانئ الهندية مؤخرا 4 ملايين برميل من النفط الإيراني و44,000 طن من غاز البترول المسال.

0: الأجيال الإيرانية.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استراتيجية إيرانية متكاملة لشرعنة الابتزاز الملاحي في مضيق هرمز، تقوم على حصار السفن تجاريا ومساومتها ماليا، ما يهدد بإنهاء حقبة الاستقرار التجاري في هذا الممر الحيوي.
2: أشهر من الضغط الممنهج مارسته إيران لتحقيق هدف بعينه، مأسسة الإثاوات الملاحية وجعلها أمرا واقعا يكبل حركة التجارة الدولية عبر هرمز. يقوم هذا المخطط أساسا بحسب نيويورك تايمز على مساومة السفن العالقة داخل الخليج العربي لدفع مبالغ مالية باهظة، مستغلا حاجة الشركات للفرار من رسوم التأمين الخانقة. في عمق هذه الأزمة الاستراتيجية، تكشف الصحيفة أن طهران وضعت نحو 500 سفينة تجارية تحت حصار مالي مباشر بسبب مواجهة الملاك رسوم تأمين بحري باهظة للخروج من الخليج تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأمام هذا الواقع تفرض طهران شروطها عبر عرض ممرات آمنة مدفوعة الثمن للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية. ونتيجة للضغوط المتراكمة، بدأت تصدعات واضحة تلوح في مواقف بعض كبار ملاك السفن. يتجلى ذلك في تصريحات أقطاب شحن يونانيين أكدوا تفضيلهم دفع 100,000 أو 200,000 دولار لإيران لتأمين العبور كخيار أخف ضرراً من بقاء السفن عالقة وتلف شحناتها. على وقع هذا المشهد، تقول نيويورك تايمز إن ثقة عمالقة الشحن انهارت بشكل كامل، حيث أعلن رئيس شركة CGM الفرنسية العملاقة رفض كبريات الخطوط البحرية البقاء رهائن لمضيق هرمز، مؤكدا تبخر حقبة الاطمئنان التجاري في هذا الممر الحيوي حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سلام. عمر السامرائي، العربية.
1: قال وزير الكهرباء العراقي علي وهيب إن توقف إمدادات الغاز الإيراني المستورد فاقم أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد. هذا وأوضح الوزير أن إيران تطالب العراق بمستحقات مالية تبلغ ملياري دولار، ما أدى إلى تعقيد ملف استيراد الغاز الذي تعتمد عليه محطات توليد الكهرباء في العراق. وفي سياق متصل، أكد على أن الحكومة تدرس عددا من الحلول المالية لمعالجة هذا الملف. كما أشار وهيب إلى عقد اجتماع مشترك ضم وزارة المالية والنفط والكهرباء، وخصص لوضع آلية مناسبة لتسديد المستحقات المالية المترتبة لإيران. أفادت مصادر عربية بأن قوات الدعم السريع دفعت بتعزيزات عسكرية ومجموعات قتالية إلى المحاور الشمالية والغربية المتاخمة لمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. كما كشفت مصادر خاصة للعربية عن وصول منظومة دفاع جوي متطورة إلى محور أبو زبد بولاية غرب كردفان بعد نقلها من مدينة نيالا في جنوب دارفور عقب وصولها من خارج السودان. في مقابلة مع العربية الإنجليزي ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب مع إيران، قائلا إنه متأكد من حصول ذلك قبل نهاية العام.
3: لا أعتقد أن هذه حرب بين الأمريكيين والإيرانيين، بل حرب بين إسرائيل وإيران تورط فيها الأمريكيون بسبب مواقف وسياسات بعض قادة الولايات المتحدة. لكن الوضع الحالي هو أن هذه الحرب ستتوقف، وأنا أعرف موقف رئيس الولايات المتحدة الذي له ثقل كبير في هذه المواجهة، فهو يسعى لوقف الحرب. الصراعان في أوكرانيا وإيران قابلان للتوقف هذا العام، وهذا ليس مجرد أمل، أنا متأكد من ذلك.
1: أما بشأن حرب أوكرانيا، فأكد لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
3: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها. بالطبع أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
1: أفاد مصدر دفاعي أوكراني بأن كييف ستطلب من حلفائها تمويلا عسكريا إضافيا بقيمة 20 مليار دولار خلال مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا الأسبوع المقبل. وأوضح المصدر أن أوكرانيا تسعى إلى تسريع وتيرة التمويل لدعم

0: لدعم عملياتها العسكرية خلال الأشهر المقبلة، كما أشار إلى أن هذا الطلب سيطرح على أكثر من 50 دولة مشاركة في التحالف الداعم لأوكرانيا. هذا وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهجمات الأوكرانية تضر بالاقتصاد الروسي، لكنه طمأن المواطنين بأن الأمور تتعافى بسرعة. بوتين اعتبر أن الهجمات الأخيرة بالمسيرات تهدف إلى إثارة الانقسام داخل المجتمع الروسي، كما دعا لتعزيز منظومات الدفاع الجوي لمواجهة هذه الاستهدافات. وخلال لقائه عددا من الجنود المشاركين في الحرب، شدد الرئيس الروسي على أنه لا أحد بإمكانه إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
1: فيما يتعلق بالاقتصاد فهم يلحقون به ضررا بلا شك، لكننا نتعافى بسرعة ولن يتمكنوا من إلحاق أي مشاكل خطيرة بنا. الهدف من الهجمات هو إحداث انقسام في المجتمع الروسي وزرع البلبلة والتسبب بأضرار اقتصادية، لكنها لن تنجح في تحقيق ذلك.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يرغب في أن يصبح أمينا عاما للأمم المتحدة بشكل يضمن التركيز على وجود أمم متحدة فاعلة تطلع بحل المشكلات. واستشهد غروسي بدوره في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا كمثال على نهجه في التعامل مع مثل هذه الملفات، إذ اعتاد محاورة الجميع ويحرص على أن يكون وسيطا مقبولا من الأطراف كافة. هذا ويعد غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأرجنتيني البالغ من عمر 65 عاما، يعد أحد أبرز المرشحين وأكثرهم شهرة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. أعلن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أنه خصص موارد من وزارات أخرى لتمويل الدفاع، مشددا على أن الدفاع والأمن سيظلان أولوية قصوى. تصريحات ستارمر تأتي بعد استقالة وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة بسبب ما اعتبراه فشلا حكوميا في تمويل الدفاع.
2: We've got the conflict in Ukraine now in its fifth year. And we've got conflict in the Middle East, specifically Iran. That is as dangerous and volatile a world as any of us have lived in, and we absolutely have to step up to that. That requires me as Prime Minister to make hard-edged decisions. And I've taken two because defence and security are my number one priority. I have reallocated resources from other departments to defence outside of a spending review.
0: في خطوة غير معتادة وتظهر مدى الضغط على الحكومة البريطانية، نشر داورينغ ستريت لقطات فيديو لاجتماع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع وزير الدفاع الجديد دان جارفيس. وعادة ما يعلن عن تعيين الوزراء عبر بريد إلكتروني من داونينغ ستريت، وتغطي وسائل الإعلام وصول ومغادرة الوزير الجديد من أمام مقر رئاسة الوزراء. بعد أشهر من تفشيه في الكونغو الديمقراطية، لا يزال فيروس إيبولا يثير قلق السلطات الصحية والمنظمات الدولية. فبين أرقام معلنة وتحذيرات من إصابات قد تكون خارج نطاق الرصد، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن ضعف المراقبة يعني أن عدد الإصابات الفعلي أكبر من الإحصاءات الرسمية المسجلة.
3: من قلب أفريقيا، لا يزال وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية يتحدى جهود الاحتواء والمراقبة ويفرض حضوره على المشهد الصحي، حاملاً معه مخاوف تتجاوز الأرقام المعلنة. فمنظمة الصحة العالمية حذرت من نقاط غامضة تعيق تقدير المدى الحقيقي لنطاق تفشي الوباء. المنظمة أشارت أيضاً إلى أن ضعف المراقبة في بعض المناطق عالية الخطورة قد يعني أن عدد الإصابات الفعلي أكبر من الأرقام الرسمية المعلنة، فيما تشير الأرقام إلى تسجيل 667 إصابة ووفاة 136 شخصاً. وامتد التفشي إلى 29 منطقة صحية بعد وصوله إلى 3 مناطق جديدة، كما انتقلت العدوى إلى أوغندا المجاورة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض إقليمياً. أما خطورة تفشي الفيروس فترتبط بسلالة بونديبوجيو النادرة، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج متخصص. ويؤكد المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن فئة الشباب، أي من يتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما، هم الأكثر تأثيرا بتفشي الفيروس القاتل.
4: We are talking about young people.

0: 15 to 44, who are the most affected one. And we know, as I said, they are the most affected one because they're exposed to some social roles, including mobility, working in the mining sector.
1: ورغم تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في أجزاء من وسط أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إلا أن منظمة الصحة العالمية لا تعتبر المرض يمثل جائحة عالمية ولا ينتقل عبر الهواء، وتقتصر خطورة انتشاره على المخالطة المباشرة واللصيقة. وحتى الآن يتركز الانتشار في مناطق محددة مثل إقليم إيتوري بالكونغو الديمقراطية، وتتعامل معه المنظمة كحالة طوارئ صحية إقليمية لاحتوائه محلياً. لينا الشريف، العربية.
2: قفز سهم شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنسبة 23% مع أول تداول له في بورصة ناسداك بالأمس، ليرتفع تقييم الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار مع إقبال المستثمرين على أكبر اكتتاب عام في العالم، تفاؤلا بتوسع ماسك في مجال الصواريخ إلى الذكاء الاصطناعي.
3: خلف هذه الملامح تختبئ أضخم ثروة في التاريخ الحديث، ثروة ورقية تتغذى على أسهم متقلبة وتفتقر لعنصر السيولة النقدية الفعلية، صعود فلكي مدفوع بقيمة سوقية كبيرة لشركة سبيس إكس بلغت تريليونا و765 مليار دولار، يضع ماسك في صدارة أثرياء العالم متفوقا بفارق شاسع عن مؤسسي جوجل وأمازون. لكن هذه المقارنات الضخمة تظل حبيسة الأرقام التقليدية للأسواق، فصاحب الصدارة يمتلك 12% من شركة تسلا وأقل من نصف رأس مال سبيس إكس، وهي حصص تمثل قيمة اسمية على الورق وتنتظر عمليات البيع المؤجلة لتتحول إلى نقد حقيقي في الحسابات المصرفية. في قراءة خبراء الاقتصاد، يتحول اكتتاب سبيس إكس إلى قيد مالي، فمعضلة التسييل تحرم ماسك من تحويل هذه المليارات الورقية إلى سيولة حرة لكونها خاضعة لمعادلة العرض والطلب. وهنا تصبح رغبة الملياردير في البيع والشراء الشخصي بمنزلة هزة نفسية ترعب المستثمرين وتدفع السوق لتقليده في موجة هروب جماعي تهبط بسعر السهم وقد تبخر الثروة التريليونية في لحظات.
2: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية تنتقد وزير خارجية طهران عباس عراقجي في مواقفه من الاتفاق مع أمريكا وتعتبره داعما لرؤية ترامب. ترامب يتوقع إبرام الاتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، ويكشف عن اعتذار سري إيراني عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. مصدر رفيع يؤكد للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لن يكون في جنيف وقد يتم الأحد عن بعد. الجيش الأمريكي يضع خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل لاتفاق مع طهران. مصادر العربية تؤكد أن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة تدريجية للجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني. نهاية هذه الساعة الإخبارية، في أمان الله.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل.

0: عنايف الأحمر، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستجف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
8: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية وفي العناوين. وكالة فارس شبه رسمية تنتقد وزير خارجية إيران وتصف ردوده على ترامب بأنها غامضة. عراقج يقول إن فتح مضيق هرمز سيكون في مرحلة الاتفاق الأولى وأن التخصيب سينخفض إلى 60%. مصادر العربية ترجح بأن توقع إيران والولايات المتحدة الاتفاق عن بعد وتتوقع موعده الأحد. الجيش الأمريكي يضع خططا روتينية للسيطرة على مواقع النووي المخصب في إيران. بعد الاشتباه بوجود رفات بشرية، هيئة المفقودين السورية تجري تقييما لمواقع في صيدنايا بريف دمشق. ساعة جديدة نخصص معظمها للاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران. وفي أبرز التطورات حتى اللحظة ما أفاد به مصدر مطلع لرويترز قبل قليل بأن قوات أمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. أوضح المصدر أن الطائرات المسيرة شكلت تهديدا لحركة الملاحة التجارية. قبل قليل كذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها تحافظ على وجودها ويقظتها في الشرق الأوسط. هذه التطورات العسكرية سبقها تأكيد مصدر مطلع للعربية بأن توقيع مذكرة التفاهم لن يكون في جنيف ولكن إلكترونيا وعن بعد. وإلى تفاصيل، حيث وجهت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري انتقادات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رأت الوكالة الإيرانية أن دعوة عراقجي لوسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية بأنه أمر يعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن. قبل ذلك رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إمكانية توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. أشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق واصفا إياه بالإيجابي للغاية. وفي آخر تصريحاته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها تتكون من 14 بندا، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح

منطقة هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60%

0: اعتبارات ما زالت تنفي رواية ترامب حول الاتفاق المنجز، وبالتالي هي بتحاول نفي وجود اتفاق نهائي جاهز للتوقيع ضمن الشروط الأمريكية. الحديث أنه معظم البنود أنجزت، لكن هنالك تقدم حقيقي في النص التفاوضي، وخصوصا أنه المسائل الأساسية لم تحسم لغاية هذه اللحظة. هنالك تضليل حتى من جانب المسؤولين الإيرانيين فيما يتم طرحه، يعني يتم تناول فقط نقاط مختلفة عما يتم طرحه أمريكيا. يعني عراقجي يتحدث في نقطة مهمة، وهي على سبيل المثال تخفيف التقصير، في حين أنه عدد من المسؤولين الإيرانيين في حديثهم لرويترز وغيرها تحدثوا عن تفكيك البرنامج النووي، وبالتالي ربما أنه إحنا أمام بتنا أمام مرحلة من مرحلة معركة الروايات والسرديات قبل اللحظة الحاسمة. واشنطن تريد اتفاق يبدو انتصار أمريكي، وطهران تريد اتفاق لا يبدو استسلاما إيرانيا. حديث ربما وتغريدات الرئيس الأمريكي وتصريحاته تستهدف رفع سقف الضغط التفاوضي، يعني ترامب يريد القول أن التسريبات الإيرانية لن تفرض روايتها على المفاوضات، وأن النسخة الأمريكية هي النهائية مع وجود خلافات لم تحسم لغاية هذه اللحظة، وبالتالي ربما قد تؤدي إلى تأجيل حتى عملية التوقيع إذا صدق الرد الإيراني. لكن يعني كما تذكر تفضلت قبل قليل، خبر جزاري فارس أو ما يسمى بوكالة أخبار فارس التابع للحرس الثوري الإيراني، هي تتحدث وتقول أنه جزء من هذه البنود التي يطرحها الرئيس الأمريكي مفبركة وغير حقيقية ولا يمكن القبول فيها لغاية هذه اللحظة. وبالتالي أيضا الرئيس الأمريكي يتحدث أيضا عن في تقديم تنازلات خاصة أنه هنالك هجوم وانتقادات للاتفاق اللي راح يتم إبرام إذا كان على غرار الاتفاق اللي تم إبرامه في يوليو من عام 2015. وبالتالي وضع الرئيس الأمريكي في موقف تكتيك العصا والجزرة عن طريق اتهام الإيرانيين بعدم حسن النية لإبقاء خيار التصعيد قائما إذا فشلت المفاوضات. وبالتالي ما يجري التسريبات هي أحرجت النظام الإيراني، لأنه هذه التسريبات غير دقيقة، وهذا راح يضع النظام أمام معضلة تسويق أي تنازل داخلي يمكن تسويقه. الأمر الثاني هو محاولة تجنب صورة الخاسر، يعني بعد الضربات أستاذ سام الأمريكية الأخيرة تواجه أو يواجه النظام الإيراني تحدي داخلي، إما قبول اتفاق السريع بحسب الشروط الأمريكية وما يتم طرحه فعليا اللي يشمل تفكيك البرنامج النووي، تدمير المواد المخصبة، فتح مضيق هرمز، عدم الحصول على الأموال المجمدة إلا ضمن استراتيجية.
1: طب بالحديث عن هذه البنود تحديدا ضمن المرحلة الثانية، عراقجي دكتور كان أشار إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها مع الولايات المتحدة من مرحلتين فعلا، موضحا بأن القضية النووية توجد في المرحلة الثانية ووضع آلية كذلك محددة للأموال الإيرانية المجمدة. نستمع لما قال ونعود إليك.
2: مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: دكتور كما استمعتم، المرحلة الثانية تتضمن الملف النووي وكذلك البحث في آلية محددة للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتحدث اليوم جي دي فانس أنه لا إفراج الأموال حتى يتم التأكد بأن إيران تنفذ التزاماتها.
0: يعني الجانب الإيراني يعتقد أنه أي تنازل في هرمز أو أنه دون أن يكون هناك إفراج مباشر عن بعض الأرصدة المجمدة هو يعتبر فخ تفاوضي، ولذلك هم يريدون اختبار مدى جدية واشنطن أولا ثم تثبيت الاتفاق عمليا. يعني قضية الأموال هي أستاذ سيام تندرج في إطار معركة الخطوة الأولى، بمعنى أن النظام الإيراني يريد الحصول على هذه الأموال، وحاجته لأسباب بسيطة كبيرة جدا لمحاولة إيصال رسالة الداخل الإيراني بالحصول على مكاسب سريعة نظرا لأزمة السيولة، ضغط العملة، تكاليف الحرب، تراجع الصادرات، وبالتالي هو هذا راح يدعم التيار البراغماتي داخل إيران اللي بيريد إنقاذ الاقتصاد على خلاف الصقور اللي يقف الآن حملة شعواء ضد أي اتفاق قد يتم إبرامه. هم يريدون تقديم تنازلات مجانية، واشنطن تخشى أن تحصل إيران على هذه التنازلات المالية دون أن يكون هنالك فعلا تنازلات في المجال النووي من جانب إيران. الآن العقد الكبرى أنه ما زالت هل الإفراج راح يكون نقديا مباشرا مع قنوات مقيدة وإنسانية وتحت رقابة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الإصرار الإيراني يوحي أن طهران تعتبر الأموال هي عبارة عن تعويض نجاة بالنسبة للنظام الإيراني أكثر.
1: طيب دكتور، بالنسبة لمذكرة التفاهم في حال وقعت الأحد والاثنين، هل ستقبل إيران هذه المرة بالتوقيع على هذه المذكرة من دون الإفراج عن أي أموال من الجانب الأمريكي؟
0: الجانب الامريكي يتحدث انه لن يكون هنالك اموال مجانيه مقابل بدون تنازل. هم بيتحدثوا الجانب الامريكي استاذ سيام بشكل واضح.

0: على أن الخطوة مقابل خطوة، بمعنى أنه إذا قامت إيران على سبيل المثال بفتح مضيق هرمز وتحقيق ما يسمى بأمن الملاحة أولا، ومن ثم الخطوات الأخرى بتحدث عنها حتى عراق، سوف يكون هناك إفراج بسيط عن جزء من الأموال، ثم بعد ذلك عند الشروع في المفاوضات حول الجانب النووي على سبيل المثال عند نقل كميات لإيران عالية التخصيب 460 كيلوغرام إلى الخارج يتم إفراج عن دفعة أخرى، بعد ذلك عندما يتم تفكيك أجهزة الطرد المركزية دفعة ثالثة، بعد ذلك عندما يتم إغلاق المنشآت النووية ثلاث نتانز وفورد وأصفهان دفعة رابعة، وهكذا الموضوع. وبالتالي يعني ترامب يتحدث بشكل واضح وصريح، والرواية الأمريكية تتحدث عن نظام الدفعات المقابل بالتزام مقابل التزام، بمعنى خطوة مقابل خطوة، هذا ما يتحدث عنه الجانب الأمريكي لقياس مدى مصداقية الجانب الإيراني، وأيضا ضمن آلية واضحة مرجح أنه المفاوضات الحالية حققت تقدم تقني فيما يتعلق بآليات الدفع والضمانات أكثر من التوصل إلى ما يسمى بالتسوية السامية. والصورة كالتالي، إيران تريد دفعة عاجلة لإثبات مدى جدية واشنطن على أي تنازل نووي قادم.
1: أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا دكتور. وفي التطورات المتعلقة بالاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، قال مصدر مطلع العربية إن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد. أشار في سياق متصل إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد المقبل.

في سياق متصل أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران. قال في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. أضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يضمن سلام طويل الأمد في المنطقة، قائلا إن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي لأن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مشتبه خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. وبشأن إسرائيل قال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين يشعرون بالارتياح عندما أو سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط هذا الاتفاق. وفي تطورات عسكرية أفادت رويترز قبل قليل نقلا عن مصادر مطلعة أن قوات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه. أوضح المصدر بأن المسيرات الإيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وكانت تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وجودها ويقظتها في منطقة الشرق الأوسط. أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات جوية في أجواء المنطقة ضمن عمليات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز

0: استجابة لأي تطورات. معنا من واشنطن باحث في معهد دول الخليج حسين أبش. أستاذ حسين، أهلا بكم معنا. قبل الدخول في مناقشة لتفاصيل مذكرة التفاهم، كيف يمكن تفسير هذه التحركات العسكرية لإيران في الوقت الذي يتم فيه عن قرب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين؟ أبرز بنودها وأول بنودها هو ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز. نتحدث عن مسيرات ترسل إلى مضيق هرمز ويتم إسقاطها من قبل القوات الأمريكية.
1: كلا الطرفين حتى اللحظة لا يزالان يناوران من أجل تثبيت مواقفهما في ما سوف يكون سيناريو ما بعد الحرب، وأنا لا توجد لدي أي ثقة بشأن المفاوضات التي قد تعقب مذكرة التفاهم، ولا أرى أي سبب يدفعني على الاعتقاد بأن أي من الطرفين سوف يقدم متنازلات بعد ذلك. هذا من المرجح أن يكون هو الطريقة لإنهاء الحرب، والواقع الجديد الذي سوف ينبثق دون أن يتبعه أي شيء دبلوماسي وأي اتفاق أساسي. كلا الطرفين يناوران كما قلت من أجل الحصول على المزيد من النفوذ في طاولة المفاوضات، لأنهم لم ينهوا حتى اللحظة مسألة الجدل بشأن لبنان وبعض القضايا الأخرى التي يبدو بأنهما قد لم يتفقا عليها، وأمل أنهما سوف يتفقان. لكن كما تعلمان لقد وضع الطرفان أنفسهما في ضمن شروط عسكرية واستراتيجية بالنسبة لهذا الواقع الحالي الذي سوف نرى.
0: طيب سيد حسين، مسؤول أمريكي يقول بأن مذكرة التفاهم أو الاتفاق النهائي الذي ستصل إليه واشنطن يحقق الأهداف الأمريكية.
1: أنا لا أرى أي دلالة أو إشارة على ذلك، آمل أن يكون ذلك حقيقيا. ما نسمعه من مصادر أخرى هو أن هناك احتمال لهذا الاتفاق أن يكون إيران أن تتوقف عن تطوير السلاح النووي. هذا الأمر كنا قد سمعناه في أكثر من مناسبة، لكن إيران قد عكفت منذ تأسيس الثورة الإسلامية، كانت تقول بأنها لا تسعى إلى الطموحات النووية، رغم أن هذا طموح كان منذ عهد الشاه. وبكل بساطة أننا قد رأينا تطور سياسات الشاه بعد ذلك، وبيد أن هناك حالة من الانقسام الأيديولوجية في البلاد، فهم يتبعون نفس الخيارات ويواجهون نفس التحديات. ومن أحد هذه النقاط الأساسية هي البرنامج النووي. لقد وعدت إيران بأنها لن تطوره رغم الفتوى التي صدرت عن خامنئي بأنهم لن يفعلون ذلك. هناك وعود كثيرة قطعت وكلها كانت قد تجلت في خطة العمل الشامل المشتركة التي تدور حول هذا الأمر. هذا لا يشكل انتصارا أبدا، والرئيس الأمريكي قد ذكر بأن إيران لن تقوم بتطوير سلاح نووي، ولعله قد يقول أن مسألة الاختراق الأساسي بأنها لن تعمل إيران. أولا هذا الاتفاق لا يساوي أي شيء، ثانيا قد لعلي أقول أنه لا يساوي أي شيء لأنه من المتعذر أن يتم تنفيذه، ولا يحمل أي مغزى، لأن إيران سوف تفعل ما يحلو لها بصرف النظر عما يقوله ترامب، ولا توجد أي آلية حقيقة الأمر لمعاقبة إيران كما تعلمون، خاصة جراء ما تقوم به للعودة إلى عتبة الوضع الحالي. وأنا متأكد أنه في مرحلة ما سوف تقوم بالعودة إلى ما كانت تقوم به في السابق، وهذا يدل على أن إيران تتحدث عن حقها في مسألة فرض أتوات على مرور السفن، وهذا نوع من أنواع القرصنة، الأمر الذي قد يكون هزيمة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة. وأي شيء من هذا القبيل حتى إذا ما كانت هذه الضرائب تطبق على مقربة من سواحل عمان أو من خلال أي تحالف، إن هذا سوف يشكل هزيمة كبيرة إذا ما أقدمت إيران على فعل ذلك. الأمر الثالث، هناك مؤشرات قوية تدل على أنه لن يتم التعامل بصورة مباشرة مع المخزون الإيراني من اليورانيوم.

0: المخصب المدفون تحت المنشآت النووية. هذا الأمر سوف يتم مفاوضته في 60 يوما التي تتبع مذكرة التفاهم. لكنني أعتقد أنه ما قد يحدث إذا ثبت صحة ذلك بأن هذا المخزون سوف يبقى نقطة غامضة وسوف يبقى داخل إيران وقضية لن يتم البت فيها. ولا أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب والنظام الإيراني الحالي سوف يكون قادرين على حل هذا الأمر خلال 60 يوما. ولماذا سوف يفعل ذلك؟ حتى لو نظرنا إلى إيران، إذا ما كان بمقدورها الحصول على مذكرة التفاهم فلن تقدم أي تنازلات ما لم يحدث أمر دراماتيكي لتغيير طريقة تفكيرهم. والرئيس ترامب لم يظهر قوة الولايات المتحدة عسكريا، وهذا يعني بأنه كان يجدر به أن يجبرهم على فعل ذلك، ولكنه لم يفعل ذلك.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش، شكرا جزيلا. ذكر التقرير بأن الجيش الأمريكي وضع خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق. بحسب ما أفاد به مسؤولون لشبكة CBS نيوز، فإن الخطط وضعت بالتعاون بين وزارتي الحرب والطاقة الأمريكيتين، إذ تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية، وبين هذه السيناريوهات تحديد مواقع اليورانيوم المخصب والدخول إليها. أوضح المسؤولون لشبكة CBS نيوز أن هذه المناقشات لا تمثل قرار بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. إيران تسعى لشرعنة الابتزاز الملاحي في منطقة هرمز، ممرات آمنة مقابل أموال. ولدينا أيضا الاتفاق المحتمل بين أمريكا وإيران يرتب ضغوطا على نتنياهو ويحد من طموحاته في لبنان.

الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. نفت الإمارات بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران. أكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي معلومات موثوقة، مشددة على أنه لم يتم الإفراج أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. أكد وزير الخارجية الهندي أنه كرر لنظيره الأمريكي احتجاج نيودلهي الشديد على هجمات البحرية الأمريكية في الخليج أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود.
1: هذه الضربة أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود، وهي أولى الخسائر البشرية للهند في الحصار الأمريكي على موانئ إيران. الحادثة أثارت غضب نيودلهي، حيث استدعت الخارجية الهندية للمرة الثانية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية احتجاجا على الهجوم، وأبلغت واشنطن بأن استهداف السفن غير مقبول، إلا أن واشنطن لم ترد على الاستدعاء الهندي لا في المرة الأولى ولا في الثانية. كان الهجوم الأكبر على ناقلة النفط

0: بيلو صباح الأربعاء أثناء عبورها بحر عمان، قبل أن تستهدفها القوات الأمريكية بضربة أصابت غرفة المحركات وأدت لخسائر بشرية. واشنطن قالت إن الناقلة انتهكت الحصار المفروض على إيران ولم تمتثل للتعليمات. ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقبل أيام قليلة تعرضت ناقلتان أخريان يعمل على متنها بحارة هنود لضربات أمريكية، إذ استهدفت الناقلة جلفير قبالة ميناء صحار العماني أثناء نقلها شحنة نفط، وحينها اندلع حريق على متنها، لكن تم إنقاذ طاقمها ومن بينهم 20 بحارا هنديا. أما السفينة الثالثة فهي الناقلة ماريفيكس التي تعرضت لهجوم بصاروخ الفاير أصاب غرفة المحركات أيضا. عادت الهند لاستيراد النفط والغاز من إيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، لكن بترخيص أمريكي مؤقت بفعل أزمة الطاقة. بحسب بيانات ملاحية استقبلت الموانئ الهندية مؤخرا 4 ملايين برميل من النفط الإيراني و44,000 طن من غاز البترول المسال الإيراني.
1: معنا من باريس الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين، أهلا بك أستاذة مريم معنا في العربية. الجانب الأوروبي، أوروبا أين هي من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وكل ما يتم الترتيب له؟
2: صباح الخير، تحياتي لك وللمشاهدين. يعني أوروبا نجد أن ترامب قد حيدها منذ مدة عن الملف الإيراني، هو أصلا حاول تحييدها عن ملف أوكرانيا الذي يعنيها ويعني أمنها مباشرة، فهي وضعها ترامب في موقع المتفرج المراقب الذي ينتظر أن تنتهي الحرب كي يقوم أو يبحث عن دور ما، وهذا الدور كانت مهدت له بريطانيا وفرنسا تحديدا إضافة إلى الدول الأوروبية أخرى عندما تحدثوا عن ضمان أمن مضيق هرمز. ولكن أعتقد أن الدور الأوروبي في المرحلة المقبلة، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن دور فرنسا التي تمتلك يعني حق النقد في مجلس الأمن، سيأتي لاحقا يمكنها أن تلعب دور في الشأن الإيراني عبر مسألة التفاوض مع إيران ومسألة رفع العقوبات الدولية عن إيران وغيرها. أما الآن يعني ترامب يريد أن يحتكر هو هذه الورقة وأن يحقق مكاسب، وأيضا يعتبر أنه من قام بالعمل العسكري وتكبد خسائر مادية للضغط على إيران، وبالتالي يعني لاحقا عندما نتحدث عن رفع عقوبات عن إيران وأيضا تفاهمات معها، نحن نتحدث أيضا عن جانب إيراني هام وسوق واسع بالنسبة للدول، وبالتالي ترامب يحاول أن يكون هو يعني أن يدخل في شركات مع إيران والشركات الإيرانية وغيرها. وكانت حسب ما نتذكر يعني أنها كانت إحدى المغريات التي قدمتها إيران لترامب في المفاوضات يعني التي سبقت حتى الحرب، عندما تحدثت عن فتح أسواقها للشركات الأمريكية، ولكن ذلك لم يردع الضغط الأمريكي العسكري في وقت سابق. إذن يعني أوروبا تنتظر وهي في موقع المتفرج حتى إتمام هذه الصفقة التي تتمناها هي بسرعة، لأن اقتصادها تضرر جدا، وحتى بعد انتهاء هذه الحرب يعني ستعاني لفترة ما.
1: طيب، بالحديث عن الدور الأوروبي الذي يكون ضروريا في المراحل القادمة من الاتفاق، خصوصا في ظل الحديث عن بحث آليات الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأوروبا لديها يد يعني مؤثرة في هذا الموضوع.
2: نعم، أوروبا كانت يعني هي كانت تتفخر، وتحديدا أيضا إذا عدنا إلى فرنسا، بأنها لعبت دور سابقا في التوصل إلى اتفاق 2015، يعني وهي يعني تريد أن تلعب دور في الوساطة وغيرها. ولكن يعني كما قلت أن ترامب يحاول تحييدهم، ترامب يعني هو أشبه بغريم لأوروبا الآن، وهو حريص على تحجيم دورها، وهذه الإشكالية التي تقع فيها الدول الأوروبية. وأيضا يعني بالنسبة لبقية المسائل يعني ستبحث هي عن دور، مسألة اليورانيوم أيضا يعني هي المسألة الأساسية، مسألة لبنان أيضا فرنسا حاولت أن تلعب دورا، يعني حاولت أن تضغط

0: في هذا الاتجاه، ولكنها أيضا يعني هو ملف مرتبط بالتفاوض مع إيران حتى وإن فصلته الدولة اللبنانية. ولكن يعني ننتظر ما سيجود، خصوصا أن بنود الاتفاق يعني لم تتضح بعد.
1: صحيح. أشكرك جزيل الشكر من باريس الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين، شكرا جزيلا. كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استراتيجية إيرانية متكاملة لشرعنة الابتزاز الملاحي في مضيق هرمز. في التوجهات الإيرانية فإن طهران تسعى إلى حصار السفن تجاريا ومساومة السفن التجارية ماليا، ما يهدد بإنهاء حقبة الاستقرار التجاري في هذا الممر الحيوي.
2: أشهر من الضغط الممنهج مارسته إيران لتحقيق هدف بعينه، مأسسة الإساوات الملاحية وجعلها أمرا واقعا يكبل حركة التجارة الدولية عبر هرمز. يقوم هذا المخطط أساسا بحسب نيويورك تايمز على مساومة السفن العالقة داخل الخليج العربي لدفع مبالغ مالية باهظة، مستغلا حاجة الشركات للفرار من رسوم التأمين الخانقة. في عمق هذه الأزمة الاستراتيجية، تكشف الصحيفة أن طهران وضعت نحو 500 سفينة تجارية تحت حصار مالي مباشر بسبب مواجهة الملاك رسوم تأمين بحري باهظة للخروج من الخليج تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأمام هذا الواقع تفرض طهران شروطها عبر عرض ممرات آمنة مدفوعة الثمن للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية. ونتيجة للضغوط المتراكمة بدأت تصدعات واضحة تلوح في مواقف بعض كبار ملاك السفن، يتجلى ذلك في تصريحات أقطاب شحن يونانيين أكدوا تفضيلهم دفع 100,000 أو 200,000 دولار لإيران لتأمين العبور كخيار أخف ضررا من بقاء السفن عالقة وتلف شحناتها. على وقع هذا المشهد تقول نيويورك تايمز إن ثقة عمالقة الشحن انهارت بشكل كامل، حيث أعلن رئيس شركة CGM الفرنسية العملاقة رفض كبريات الخطوط البحرية البقاء رهائن لمضيق هرمز، مؤكدا تبخر حقبة الاطمئنان التجاري في هذا الممر الحيوي حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سلام. عمر السامرائي، العربية.
1: وفي البعد الإسرائيلي المتصل بمحادثات واشنطن وطهران، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لن يدع إيران تمتلك سلاحا نوويا طالما بقي في رئاسة الحكومة، مؤكدا على التوافق الكامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن النووي الإيراني. وصف مصدر العربية إعلان واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه سيكون خطوة أولى في مسار صعب بين لبنان وإسرائيل. أوضح بأن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب الليطاني، حذر من أن بديل التفاوض سيكون امتداد الحرب للضاحية والبقاع. ويزداد الترقب في إسرائيل لمسار المحادثات الإيرانية الأمريكية، خاصة وما يتركه من تداعيات على جبهة لبنان والملفات الأمنية التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل. التفاهمات بين إسرائيل وإيران تضع نتنياهو تحت ضغوط وانتقادات بشأن مقدرته على التأثير في مسار التفاهمات والحد من نفوذ إيران.
3: عند الحدود الشمالية تبدو النيران أسرع من الدبلوماسية وسط حديث متزايد عن تفاهمات أمريكية إيرانية. الجبهة الشمالية لا تزال مشتعلة وسطور حلها في الاتفاق المرتقب قد تقيد نتنياهو عسكريا وانتخابيا وسط غضب متزايد من سكان الشمال الإسرائيلي. بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ترفض تل أبيب ربط الجبهة اللبنانية بأي تفاهم أمريكي إيراني، حيث تدفع طهران بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل لا تبدو قادرة على الفصل الكامل بين المسارين، إذ تعمل في لبنان ضمن هامش تحدده واشنطن على وقع مفاوضاتها مع إيران. كما أن المواجهة الخاطفة بين إسرائيل وإيران أظهرت أن الساحتين باتتا أكثر ترابطاً مما ترغب به تل أبيب. وفيما يطالب سكان الشمال بحسم الجبهة اللبنانية، يواصل نتنياهو تسويق وعده القديم بأن ما تحقق أمنيا في الجنوب يمكن تكراره على الحدود مع لبنان.
4: سنعيد الأمن إلى الشمال أو سنوفر الأمن للشمال كما فعلنا في الجنوب. عندما قلنا إن الجنوب سيعود ويزدهر ويكون آمنا لم يصدقنا أحد، وقالوا إن هذه مجرد شعارات ووعود فارغة. اليوم

0: الجميع يرى النتائج.
1: صافرات الإنذار لم تغب هنا في تل أبيب. الاتفاق قد لا يراعي كافة المخاوف الإسرائيلية التي تتجاوز الصواريخ البالستية وصولا إلى الملف الإيراني النووي حتى نفوذ إيران الإقليمي. بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر، يطالب باتفاق لا يترك ثغرات أمنية مستقبلا. المفارقة أن نتنياهو لم يكن شريكا كاملا في صياغة التفاهمات بقدر ما كان متلقيا لنتائجها. وفي إسرائيل لا ينظر إلى ذلك كتفصيل دبلوماسي بل كإشارة إلى تراجع القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما الخطر الأكبر بالنسبة له فهو أن أي اتفاق لا يحسم الملفات الثلاثة التي تعتبرها إسرائيل جوهر التهديد الإيراني، النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية، لن يترجم فقط إلى انتقادات أمنية بل إلى عبء انتخابي ثقيل في عام حاسم سياسيا، إذ تمنح هذه الثغرات المعارضة مادة جاهزة لمهاجمته باعتباره أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر من دون أن يحقق الأهداف التي وعد بها. إسراء الزير، العربية.
2: ونذكر بهذه العواجل الواردة على الشاشة العربية. الجيش الأمريكي يتحدث إذن عن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. إذن الجيش الأمريكي يعلن أنه أسقط مسيرات إيرانية كانت متوجهة إلى مضيق هرمز وحاولت ضرب سفن تجارية كانت تعبر المضيق. نواصل من سوريا، حيث أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييما ميدانيا أوليا لثلاثة مواقع في مدينة صيدنايا بريف دمشق عقب بلاغات عن الاشتباه بوجود رفات بشرية أو مقابر جماعية. أكدت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى تحديد متطلبات الاستجابة الفنية والقانونية مع ضمان حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها والإبلاغ عن أي مواقع مماثلة. في مقابلة مع العربية الإنجليزي ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب مع إيران، قائلا إنه متأكد من حصول ذلك قبل نهاية العام.
3: لا أعتقد أن هذه حرب بين الأمريكيين والإيرانيين، بل حرب بين إسرائيل وإيران تورط فيها الأمريكيون بسبب مواقف وسياسات بعض قادة الولايات المتحدة. لكن الوضع الحالي هو أن هذه الحرب ستتوقف، وأنا أعرف موقف رئيس الولايات المتحدة الذي له ثقل كبير في هذه المواجهة، فهو يسعى لوقف الحرب. الصراعان في أوكرانيا وإيران قابلان للتوقف هذا العام، وهذا ليس مجرد أمل، أنا متأكد من ذلك.
2: أما بشأن حرب أوكرانيا فأكد لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
3: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها بالطبع. أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
2: قفز سهم شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنسبة 19% مع أول تداول له في بورصة ناسداك. يرتفع تقييم الشركة بذلك لأكثر من تريليوني دولار مع إقبال المستثمرين على أكبر اكتتاب عام في العالم تفاؤلا بتوسع ماسك في مجالات من الصواريخ إلى الذكاء الاصطناعي. تريليون دولار رقم قياسي يقترب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تحقيقه مع طرح أسهم سبيس إكس، لكن ما هي القيمة الفعلية لهذه المليارات المتصاعدة؟
4: خلف هذه الملامح تختبئ أضخم ثروة في التاريخ الحديث، ثروة ورقية تتغذى على أسهم متقلبة وتفتقر لعنصر السيولة النقدية الفعلية. صعود فلكي مدفوع بقيمة سوقية كبيرة لشركة سبيس إكس بلغت تريليونا و765 مليار دولار، يضع ماسك في صدارة أثرياء العالم متفوقا بفارق شاسع عن مؤسسي جوجل وأمازون. لكن هذه المقارنات الضخمة تظل حبيسة الأرقام التقليدية للأسواق، فصاحب الصدارة يمتلك 12% من شركة تسلا وأقل من نصف رأس مال سبيس

0: وحصص تمثل قيمة اسمية على الورق، وتنتظر عمليات البيع المؤجلة لتتحول إلى نقد حقيقي في الحسابات المصرفية. في قراءة خبراء الاقتصاد، يتحول اكتتاب سبيس إكس إلى قيد مالي، فمعضلة التسييل تحرم ماسك من تحويل هذه المليارات الورقية إلى سيولة حرة لكونها خاضعة لمعادلة العرض والطلب. وهنا تصبح رغبة الملياردير في البيع والشراء الشخصي بمنزلة هزة نفسية ترعب المستثمرين وتدفع السوق لتقليده في موجة هروب جماعي تهبط بسعر السهم، وقد تبخر الثروة التريليونية في لحظات.
1: ونتحول الآن إلى الموجز الرياضي مع زياد.
2: شكرا سهام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. في انطلاق منافسات المجموعات الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفو لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 25.

نجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق لارن. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة.

0: ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافته النسخة الماضية وخرج فيها من الدور الأول. بالمقابل تأمل سويسرا بكسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و 2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين حتى انتزع الإسباني خوالي لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاماً بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعباً من خريجي الأكاديمية.
0: وتشهد المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتسعى البرازيل للفوز باللقب للمرة السادسة، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان قد التقيا مرة واحدة في مونديال 98 وفازت البرازيل بثلاثية.

في 2 أكتوبر 2024 صادف عيد ميلاده 17 خطف أيوب عدي الأنظار في ليالي الأبطال، وأمام العملاق ريال مدريد موهبة ليل الفرنسي ساهم بفوز فريقه. يتميز بوعدي خارج المستطيل الأخضر بتفوقه الدراسي، تميز أكاديمي يستفيد منه أيضا في الملعب، هو ما صرح به جيرال باتيكل الرجل الذي استدعاه لأول مرة إلى منتخب فرنسا تحت 21 عاما. ليل يعتبر أحد أبرز مواهبه منذ البلجيكي إيدن هازار. النادي الفرنسي يشتهر باكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وهي استراتيجية أثبتت نجاحها الباهر في السنوات الأخيرة. البرتغالي رافائيل لياو والنيجيري فيكتور أوسيمان أبرز الأمثلة. بوعدي ثاني اللاعبين العرب الأعلى قيمة سوقية ب50 مليون يورو بعد زميله أشرف حكيم، اختار تمثيل بلد أصوله قبل أسابيع قليلة رغم ضغوط الديوك الفرنسية لحمل القميص الأزرق. هيثم بن حماد، العربية.

0: يوناني دونس، وسهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل.
1: النفس الطويل اللي اتبعته مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم منه النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
2: شوف، نواف وبقية الحراس المتواجدين هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حرصنا أن يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على ألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامجه واضح قبل المغادرة، ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف، والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي أعد له الجهاز الطبي. واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في المونديال.
1: عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
2: شوف، إحنا يجب إشراك اللاعبين أولاً، قبل أنت كمسؤول وكمدرب كفني أن اللعيبة يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم إحنا نبني على مشاركتنا في كأس العالم، نلعب فعلى لفل في منافسة عالية، ومن ثم ننتظر إن شاء الله عودتنا لأرض الوطن وإعدادنا إن شاء الله بإذن الله لكأس الخليج اللي هو مهم بالنسبة لنا، ومن ثم مشاركتنا إن شاء الله في بطولة آسيا، ومن ثم إن شاء الله ختامها بالكونكاكاف. هنأخذها على مراحل، حيكون في برامج إن شاء الله مختلفة من بطولة خليج إلى كأس آسيا إلى نهاية الموسم إن شاء الله. حيكون في خطة إن شاء الله واضحة حيعلن عنها بإذن الله، مبارياتنا الودية، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا. ولكن اليوم إحنا جهدنا وذهننا ومصب على منافستنا ومشاركتنا في كأس العالم.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وعودة إليك سهام.
3: وفي نهاية نشرة تذكير بأبرز العناوين. وكالة فارس شبه رسمية تنتقد وزير خارجية إيران وتصف ردودها على ترامب بأنها غامضة. عرقجي يقول إن فتح مضيق هرمز سيكون في مرحلة الاتفاق الأولى، وأن التخصيب سينخفض إلى 60%. مصادر ترجح للعربية بأن توقع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق عن بعد، وتتوقع موعده الأحد. الجيش الأمريكي ضع خططا روتينية للسيطرة على موقع أندر النووي المخصب في إيران. وبعد الاشتباه بوجود رفات بشرية، هيئة المفقودين السورية تجري تقييما لمواقع في صيدنايا بريف دمشق. في أمان الله.

ثلاثة أيام تفصل المنتخب السعودي عن الظهور السابع في نهائيات كأس العالم. الأخضر واصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن الأمريكية بقيادة مدربه أليو.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
9: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

0: الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
5: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وتنظر الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع اكسيوس انه يرجح امكانيه توقيع اتفاق مع ايران نهايه الاسبوع او الاثنين، مضيفا ان طهران اعتذرت سرا عن ما وصفته بنشر معلومات كاذبه. واشاد ترامب بمنشور وزير الخارجيه عباس عراقجي بشان ضروره عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا اياه بالايجابي للغايه. وقد وجهت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري انتقادات لوزير الخارجية عباس عراقجي، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية ترامب. ورأت الوكالة الإيرانية أن دعوة عراقجي وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية تعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن. قال مصدر للعربية إن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد. وأشار في سياق متصل إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد المقبل. أفادت رويترز نقلا عن مصدر مطلع قوله إن قوات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت عدة طائرات مسيرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه كانت متجهة نحو مضيق هرمز في أحدث تصعيد عسكري، رغم إشارة واشنطن وطهران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام. أكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وجودها ويقظتها في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات جوية في أجواء المنطقة، وذلك ضمن عمليات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة لأي تطورات محتملة. قال وزير الكهرباء العراقي علي وهيب إن توقف إمدادات الغاز الإيراني المستورد فاقم أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد. وأوضح الوزير أن إيران تطالب العراق بمستحقات مالية تبلغ ملياري دولار، ما أدى إلى تعقيد ملف استيراد الغاز الذي تعتمد عليه محطات توليد الكهرباء في العراق. في أمان الله.
1: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت حساسية القضايا، نحاول دائما التخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر. منذ أكتوبر عام 2023 لبنان يدفع فاتورة ثقيلة، وبين من يصفها دفاعا مشروعا ومن يراها حرب الارتباطات الخارجية، يطرح السؤال: من يدمر لبنان؟

0: بخرب لبنان الحركات الداخليه اللي خارج قانون الدولي.
1: اخواننا حزب الله عم يعتمدوا باوامر ايران، هذا اللي عم يدمر لبنان.
2: حزب الله حتى كان عنده ارتباطات خارجيه، كل وحده يدافع على ارضه،
3: مش لصالح لبنان يعني.
4: محتله ارضنا من السبعينات، نحن عم نقاوم.
5: مقاومه يا خيي كانت لما كان الاحتلال جوا، هلا نحن عم نجيب لجوا وبدنا نقاومه، يعني ما بتركب.
6: هو اللي اعتدى الاول بصراحه
7: لما لقوا ان حزب الله بيضربهم من لبنان، لقوا الى لبنان.
3: حزب الله بشوفه انه بيدافع عن لبنان، بس ما بيهمني انتماءاته الخارجيه واجنداته الخارجيه.
8: اي حد بيدافع عن ارضه انا معاه
9: ابدا. كيف بيدافع عن الارض بيقول انا عم دافع عن ايران؟
10: هو عنده ايران انما هو يدافع
11: عن
10: الجنوب.
11: من يدافع عن الارض في اي مكان في العالم هو جيوش الرسميه.
12: هو اخرج الاسرائيليين منذ سنة 2000،
13: بس مش إيران تجي تعطي أوامر تدمر لبنان.
14: إيران هي اللي حامي لبنان.
15: هذه مسرحية هزلية، لا أعتقد أنها ستوصل لبنان إلى بر الأمل.
16: لازم العالم كله يتجه لموضوع المفاوضات،
17: لكن إسرائيل لا تفهم لغة التفاوض.
18: إسرائيل وتفاوض وحقوق ما يقبلوش بعضهم.
19: كيان الصهيوني لا يؤمن لا بالحوار ولا يؤمن بالشرعية الدولية ولا بالقوانين الدولية.
20: على فكرة إيران وإسرائيل أهدافهم واحدة أصلا، تدمير الدول العربية.
21: من أكتوبر عام 2023 فتح حزب الله النار على إسرائيل كجبهة إسناد لغزة. منذ ذلك الحين لم يعد لبنان الذي نعرفه. كل الحروب التي خاضها مع إسرائيل لم تكن كهذه، لا بالزمن ولا بحجم الخسائر والدمار. الخسائر بمليارات الدولارات وآلاف من الضحايا. عندما انخرط حزب الله في حرب إيران تعالت الأصوات مرات ومرات، هذه ليست حرب لبنان كما يقولون ولا شأن له بها، إذن لماذا؟ بالمقابل لم تكن الأضرار التي أحدثها حزب الله تتطلب كل هذا الرد الإسرائيلي. يرد آخر، من لم يلتزم بالهدن ومن يرفض المفاوضات ويعرقلها اليوم؟ هنا الإجابات تحتاج لجرأة لتقال، خصوصا أن إسرائيل هي إسرائيل، لكن ماذا عن الطرف الآخر؟
22: لا ناقة للبنان بهذا ولا جمل، يقول المناهضون للحرب ولمن جر البلاد إليها، لكنه دفاع مشروع ومقاومة بالنسبة للطرف المقابل ومهما كانت النتائج.
23: ندافع بإمكاناتنا وإيماننا مهما بلغت التضحيات.
22: النتائج وفقا للأرقام الرسمية اللبنانية تقول إن 3666 لبنانيا قتلوا منذ فتح جبهة الإسناد عام 2023، وأكثر من 10800 لبناني آخرين أصيبوا، إضافة لنزوح أكثر من 1,000,000 لبناني من مناطق التصعيد. أما الخسائر المباشرة وغير المباشرة وفقا لتجمع الشركات اللبنانية فتقدر بين 25 و26 مليار دولار وحدها إعادة الإحماء.

0: بحاجة ل 12 مليار دولار، عدا عن خسارة يومية تقدر بنحو 30 مليون دولار يتكبدها الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلاً. يتهم حزب الله بالمسؤولية عن الدمار الحاصل وجر البلاد إلى آتون الحرب هذه بأوامر إيرانية، فإن لم يكن من أجل فتح جبهة إسناد غزة فبسبب إعلانه الصريح بعدم الحياد في حال استهداف إيران.
1: إذا كانت إسرائيل وأمريكا سيذهبون إلى حرب ضد إيران، هل سيتدخل حزب الله أم لا؟ لسنا حياديين.
0: اليوم تسعى الحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار بالمفاوضات مع إسرائيل، محاولة إيقاف التوغل الذي تجاوز حدود الليطاني، أمر يرفضه حزب الله بدعوى وجوب تحصيل الأرض أولاً بالانسحاب الإسرائيلي وليس قبله.
2: أقول لكم بكل صراحة وثقة، هذه المفاوضات ليست ضعفاً وليست تراجعاً وليست تنازلاً، بل هي قرار نابع من قوة إيماننا بحقنا.
0: إذن هو صراع غير منتهٍ، ليس على الأرض فقط وبين إسرائيل وطرف اللبناني، بل صراع آراء ووجهات نظر بين من يقول إنه دفاع مشروع ومن يسعى لإيقاف هذا. وهذا أيضا
3: محل نقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو، الصحفي اللبناني توني أبي نجم، مرحبا بك معنا أستاذ توني. وأيضا ينضم إلي رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا عبر ساتلايتنا الكويت المستشار السابق لجهاز الأمن الوطني الكويتي الدكتور خليل مولا يوسف، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا عبر زوم من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق السيد محمد مهدي شريعة مدار، مرحبا بك سيد محمد معنا. هناك سؤال كبير أستاذ توني مطروح في داخل لبنان وفي خارجها أيضا، من دمر لبنان ومن ما زال يدمر لبنان؟ الإجابة المنطقية أن تكون إسرائيل.
4: هلا هذا الإجابة النظرية، أما الإجابة الفعلية فهي حزب الله. لماذا؟ لأنه منذ العام 2000 حينما خرجت إسرائيل من لبنان، انسحبت وتم ترسيم الخط الأزرق، حصلت ثلاث حروب كبرى. في العام 2006 كان حزب الله هو من بادر إلى شن عملية ضد إسرائيل ما سميت بأسر الجنود، وأدت إلى الحرب الشهيرة حرب تموز 2006 التي أدت إلى تدمير لبنان بشكل كامل. تكبدنا حوالي 1200 ضحية وأكثر من 15 مليار دولار خسائر. رجعنا ب 8 أكتوبر سنة 23،
3: بس في 2006 حزب الله يقول أنه حرر لبنان من خلال هذه الحرب.
4: هو بيقول بال2000 حرر، بال2006 لبنان كان محرر، إنما هو استدرج الإسرائيلي لأنه كان في توقيت إيراني يتعلق أيضا بالملف النووي منذ ذلك الوقت، وما كان مطلوبا من إيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجوبة يومها، وكان بدأت تشتت الأنظار. ب8 أكتوبر حزب الله أيضا كان لبنان محرر وما في احتلال ولا شيء، قرر حزب الله يعني شن حرب ما سمي بإسناد غزة، وبالتالي أعاد فتح الجبهة في الجنوب وأدخل لبنان في أتون حرب. ومن ثم في الثاني من أذار مارس مؤخرا قرر حزب الله مرة جديدة، كمان كان بس في 5 نقاط محتلة من بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قرر حزب الله السأر لمقتل علي خامنئي في إيران، وأدخل لبنان وقالوها علنا كل مسؤولي حزب الله، نعم نحن فعلنا ذلك سأرا لمقتل خامنئي، وأدخل لبنان في حرب كبدته وتكبده آلاف الضحايا ودمار بعد ما حدا قدر يعرف عشرات مليارات الدولارات. وبالتالي السؤال الأساسي، من كل مرة ولمصالح إيرانية ولأجندة إيرانية كان يصر على إدخال لبنان في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل؟ حزب الله، وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية الدمار. في مثل شائع بيقول إذا جبت الدب على قلب البيت والدب دمر البيت، بتكوني أنت المسؤولة لأنه أنت جبتيه على قلب البيت.
3: طيب هذا مثل يعني

0: ربما صريح للغاية. يمكن أن ترد سيد عدنان على هذا الأمر؟ في كل مرة حزب الله بقراراته الخاصة بالحرب، سواء حينما فتح جبهة لإسناد غزة أو حينما دخل الحرب ثأرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، هو من جر إسرائيل كما ذكر أستاذ طوني إلى لبنان مرة أخرى لتعصب به، لتقوم بالقضاء والانقضاض على الجنوب بهذه الصورة. إذن طبيعي أن إسرائيل عدو، لكن من يستدرج هذا العدو؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. يعني مسألة رمي الكرة في ساحة حزب الله هذا يعتبر تجني على التاريخ بشكل وآخر. لبنان من 1948 اشترك في الحروب العربية ضد إسرائيل، يعني كان هناك تأسيس دولة أيديولوجيتها وتفكيرها وعقيدتها الأمنية العمق الاستراتيجي، وبالتالي هي دائما يجب أن تأخذ مناطق حتى تحمي أمنها، وهذه أصبحت سياسة واضحة لا تقبل الشك، لا في لبنان ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في مصر. هذا كان دائما الإسرائيليين يتقدمون بخطوات من أجل حماية أمنه ولا زال عمل. لو أخذنا التاريخ الحقيقي، حزب الله ممكن يعني إلى أدوار معينة لفترات متأخرة، لكن عندما نتكلم عن حرب
0: أدوار معينة لصالح من؟
1: ستأتي الأمور ما دام إسرائيل موجودة ومخططاتها موجودة والاحتلال موجود، فهذا حق مشروع لكل الدول. هذه قاعدة ما نحتاج أنه كيف نناقش. أما أن يختلف لبناني مع لبناني ويعتبر عدو لعدو والإسرائيلي صديق، هي مشكلة تصير هنا، إذا صار مشكلة في عد اللبناني مو عد الإسرائيلي.
0: لكن لم يقل أحد أن إسرائيل
2: هل هناك أي دولة في العالم، أي دولة سمي لي دولة واحدة حيث هناك دولة وجيش وبدعة ما يسمى بمقاومة، وخصوصا أن لبنان من 2000 لسنة 2023 ما في احتلال.
1: لا، في فرنسا صار حكومة فيشي، ناس يأيدها وناس ضدها.
2: حكومة فيشي كان هناك احتلال،
1: وهناك
2: احتلال نازي،
1: وهناك في إيطاليا، وهناك في النرويج
2: احتلال نازي في بولا دولة.
1: لا لا، في حكومة فنلندا مستقلة.
0: ولكن خلينا في التاريخ الحديث،
1: حكومة النرويج كانت حكومة
0: قارن أيضا فيها نص. هو أستاذ عدنان،
1: أنا
0: يتحدث عن التاريخ الحديث، هل هناك فكرة الدولة وفكرة عناصر تحمل السلاح؟
1: شوفي، لبنان دمر بشكل وآخر بأسباب معينة. أول، الصراع العربي الإسرائيلي أوتوماتيكيا لبنان تضرر. ثانيا، القضية الفلسطينية وتأثيرها على لبنان. تدرين المسلحين كانوا مالين لبنان وكانوا السنة ذاك الوقت يأيدون الفلسطينيين أكثر من الشيعة، زين، والمسيحيين كان عندهم خلافات. أيضا عندك العقيدة الأمنية الصهيونية، من كان يقف أمامها كانت تنفذ ما تريد. أيضا التدخلات الإقليمية والدولية، فرنسا وغير فرنسا والأمور الأخرى، الحرب الأهلية اللبنانية، أيضا الاحتلال الصهيوني لبنان، هاي كيف تحسبيها؟ كل واحدة منها 17 سنة و 20 سنة أنا عايش
0: وحاليا من 2023. طب اديني التاريخ الحديث.
1: 1968 1968 ماذا حصل في لبنان؟ دخلت إسرائيل وقصفت المطار.
0: لا لا، هو أستاذ طوني يتحدث معك عن التاريخ الحديث من 2023. هناك ما قبل هذا التاريخ وما بعد.
1: ليش أتكلم عن تاريخ حديث ارتبط بأزمة حقيقية موجودة على الأرض وموجود التوغل الإسرائيلي وكبر إسرائيل امتداداتها وخطورتها على المنطقة؟ طبعا بالتأكيد
2: انت تتناقض مع نفسك، يعني عم بتقول ب 68 اسرائيل دمرت المطار، ليش وكان عم بصير؟ ما هلا كنت عم تحكي عن منظمة التحرير الفلسطينية واستعمال لبنان ساحة من اجل العمليات الفدائية ضد اسرائيل، وبالتالي في كل مرة كان يتم وضع اسرائيل بين هلالين وكأنها في موقع الضحية التي ترد على الاعتداءات التي تحصل.
1: شو ذنب لبنان؟
2: السؤال،
1: شو ذنب لبنان إذا الفلسطينيين راحوا إلى برلين أو راحوا إلى منطقة أخرى؟ وشو ذنب إسرائيل؟
2: ذنب لبنان أن هذه المجموعات كانت تقاتل أبداً من داخل اللبناني بعمليات.
1: هذه أزمة،
2: حولت الجنوب إلى فتح.
1: هذه أزمة النظام اللبناني وليس أزمة فلسطين ولا اللبنانية، هاي أزمة النظام الفلسطيني، أزمة الحكومات اللبنانية
2: يلي سمحت. أنا أوافق معك،
1: أزمة
2: الحكومات التي سمحت
1: أن تكون دولة لبنانية قادرة على أن تواجه.
0: طيب هناك مشروع دولة الآن، رئيس
1: ما في دولة.
0: رئيس
1: كلام الدولة في لبنان، كلام سيدة العزيز، كلام الدولة في لبنان كلام لا يمكن تبني على أساس. يعني يا أما يدير ظهر على مجموعة كبيرة من السياسيين ومن الطائفة الموجودة، يا أما يمضي قدمه بطريقة أخرى.
2: أوافقك، خليني وافقه. هي أزمة الحكومات المتعاقبة التي سمحت بوجود سلاح خارج الدولة. المشكلة في هذا
1: دولة
2: السلاح
1: ضعيفة.
2: دولة ضعيفة في هذا السلاح.
1: دولة إذا ضعيفة ما تقدر.
0: طيب لنفوض هذا.
1: لبناني إذا أنت كلبناني.

0: اعتدي على اهل الجنوب، ليش انت ما تنصر اهل الجنوب؟
1: انا بدي اسال
0: سنه 78
1: انا بدي اسال
2: اسمح لي، هي الدوله المفروض ان تكون دوله للجميع للشمال والجنوب.
0: سيد يعني حينما ست رشا بال 78 تم الاعتداء على لبنان في 82.
2: لا انا بس عايز اقعد بالتاريخ الحديث.
0: الاعتداءات والتحدي
2: احداث
0: تنهي لبنان اقتصاديا وتنهي.
2: طيب يمكن ان يشاركنا دكتور خليل فيما هو معروض الان. نحن الان امام رؤيه يطرحها السيد عدنان ان اساسا لم يكن هناك الدولة بالمفهوم الطبيعي في لبنان، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى عجز الدولة عن حماية أراضيها وتصدى حزب الله لإسرائيل.
3: مساء الخير، مساء الخير اختي رشا،
2: مساء الخير
3: لك ولضيوفك الكرام في البرنامج. سؤال جدا عميق، من هو السبب في تدمير لبنان؟ ما نسمعه الآن من الأخوة، في زميلي طوني في بيروت والأخ الفاضل من الاستديو، لكن للأسف نحن دائما من العراق أستاذ عدنان أستاذنا الفاضل، لكن للأسف نحن دائما نتهم التاريخ، دائما نعول على التاريخ بأنه هو سبب كل مشاكلنا. ما لبنان كان دولة حضارية مستقلة ثقافية، نهل منها كل الدول العربية، جامعاتها متطورة وعلى أعلى المستوى وتكاد تكون في مصاف الدول الأوروبية. من بعد الحرب الأهلية في بيروت وظهور حزب الله في 82 انجرفت الآلة السياسية والأمنية داخل بيروت إلى الاحتلال، أصبح المشروع هدم الدولة لصالح إحياء الدويلة المتمثلة في الضاحية الجنوبية، ومع استمرار الوقت أصبح ذلك أمرا واقع كما حصل قبل أسبوع عندما تصدت إيران لإسرائيل الكيان الصهيوني المعتدي، عندما قصف الضاحية فقط، ولكن الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب مع إيران وهو يقصف لبنان، يكاد يكون احتل ربع لبنان من جنوب الليطاني ومناطق في شمال الليطاني. فلماذا نذهب للتاريخ ونجلد التاريخ ونقول التاريخ هو السبب ولبنان لم يكن دولة؟ لبنان كان دولة حضارية مرموقة لها كيانها.
2: طيب هو أستاذ عدنان بيقول
3: هناك مشروع
2: الآن هو يقول أن حزب الله يتصدى لإسرائيل، يتصدى لمشروع إسرائيل التوسعي، يتصدى لمشروع إسرائيل الاحتلالي.
3: كما تفضل أستاذة، كما تفضل أستاذ طوني، من بعد سنة 2000 من بعد تحرير الجنوب، لماذا دخل حزب الله في حرب 2006 وحرب 2023 وحرب 2026؟
2: لماذا يا أستاذ؟
3: وهو تحرر الجنوب،
2: لماذا دخل من وجهة نظرك؟
3: لماذا؟ لماذا؟ لينفذ المشروع الإيراني في المنطقة، لينفذ تمدد الإيراني في المنطقة. ماذا فعل حزب الله في سوريا؟ ماذا فعل حزب الله في لبنان؟ لبنان تكون دولة فاشلة بسبب تمادي حزب الله أمنيا وسياسيا في الداخل اللبناني.
2: طيب
3: من أفشل انتخاب الرئيس لمدة 12 جلسة في لبنان؟
2: طيب
3: ألم يكن التكتل؟
2: طيب أنا بس لأنقل، لأن حضرتك قلت أن هذا أو أن حزب الله عمل لصالح أجندة إقليمية، وربما هذا تعبيري أنا، ولكن حضرتك قلت بشكل صريح لصالح لبنان.
3: لا صحيح صحيح.
2: طيب يعني سيد محمد مهدي، هناك الآن تحميل لإيران لمسؤولية كاملة، سيطن يحملها السيد الدكتور خليل يحملها، إيران استغلت لبنان وأرضه لتنفيذ مشروعها وليكون أداة تعبر من خلالها عن مشروع توسعي في الإقليم من ناحية، وتستخدمه أيضا كأداة لصراعها مع إسرائيل من ناحية أخرى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين.
2: تحياتي.
4: يعني أولا اسمحي لي أن أعود إلى الوراء قليلا. الإخوة يتحدثون عن التاريخ الحديث لأنهم يريدون أن يحملوا حزب الله مسؤولية كل ما يحصل في لبنان، وبما أن إيران تدعم المقاومة في المنطقة ومنها حزب الله، لذلك إيران متهمة في كل ذلك. بينما لماذا نبدأ؟ التاريخ لا يبدأ منذ أن تأسس حزب الله، منذ 48، ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية. بالمناسبة لبنان

0: لم يشارك في الحروب العربية الإسرائيلية الخمس أو الأربعة أو الخمس، ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية، وإنما من خلال الهجومات والاعتداءات المتكررة على لبنان. وليس كما يقول ضيفك طوني من لبنان أن هذه الاعتداءات جاءت ردا على حضور المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني. نعم قد يكون ذلك في بعض اللحظات التاريخية، لكن هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 48 في لبنان؟ هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 68 حينما هجم مطار بيروت؟ نعم في 73 في قتل ثلاثة من قادة منظمة التحرير الفلسطيني، يمكن أن نقول لأنه بعد سبتمبر.
1: ولكن حضرتك يا دكتور تتحدث عن التاريخ، الناس تريد أن تستمع إلى التاريخ الذي نعيشه الآن. كانت هناك بالمناسبة دول محتلة في العصور السابقة، ولكن نحن نتحدث عن تاريخ حديث. ما الذي يجعل لبنان يقوم بفتح جبهة في 2023 لإسناد غزة، وللأسف الشديد لا سندت غزة ولا حمت لبنان؟ الأمر الآخر أيضا، لماذا يقوم لبنان بفتح جبهة لمساندة إيران في حربها مع إسرائيل؟ هذه حرب إيران وليست حرب لبنان، هكذا يقول السيد طني وأيضا دكتور خليل.
0: أنا كنت سأصل إلى هذه النقاط.
1: تفضل.
0: يعني اسمحي لي أن أنطلق في كلامي، ربما أنا قلت ذكرت التاريخ لأن الإخوة الذين ذكروا التاريخ المعاصر كانوا يريدون أن يحملوا حزب الله. المواجهة لم تبدأ منذ تأسيس حزب الله، هي 30-40 سنة قبل حزب الله كانت. لماذا كانت هذه الاعتداءات الإسرائيلية حين ذاك؟ ماذا كانوا يقولون؟ هذه نقطة. حتى بالنسبة للتاريخ الحديث، أولا يتحدثون عن تحرير لبنان في سنة 2000، صحيح، لكن من حرر لبنان؟ لا يقولون من حرر لبنان، حزب الله والمقاومة الإسلامية هي التي حررت لبنان، وهذا أمر مسلم به، ليراجعوا شريط الأخبار إذا لم يكونوا يعرفون ذلك أولا. ثانيا
2: والكل أشاد في ذلك، والكل أشاد في ذلك آنذاك،
1: وحتى السيد طولي الآن قال إن حزب الله
0: لا تقاطعون.
1: خليك ديمقراطي يا سيد محمد بهدي، يعني إيران تقول أنها دولة ديمقراطية، خلينا نبقى ديمقراطيين، يعني نستمع لبعضنا البعض. تفضل.
0: الديمقراطية أن تسمح للطرف الآخر أن يتكلم.
1: أكيد
0: في الديمقراطية.
1: أكيد. تفضل.
0: يتحدثوا ذكروا تحرير لبنان من دون أن يذكروا من كان هو الذي قام بالتحرير، يعني هذا مهم. الدولة اللبنانية لم تقم بالتحرير، لماذا؟ أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن اللبناني، أنا أترك الدولة اللبنانية إلى جانب. في عملي في حرب تموز، ما الذي أدى إلى يعني إلقاء القبض على إلى حرب تموز؟ ألم تكن الطائرات الإسرائيلية هي التي اعتدت على الأراضي اللبنانية وثم حصل ما حصل؟ يتركون العدوان الإسرائيلي ثم يأتون
3: سياسية. ما يتفضل فيه الأستاذ هرطقة سياسية. حسن نصر الله على طاولة الحوار الوطني طمأن يوم ذاك الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة أننا سنكون أمام صيف هادئ، لن تحصل أي إشكالات، كنا موضوعين بصيف رائع. وفجأة كان على
1: الطائرات الإسرائيلية بدأت الهجوم، هو يقول لحضرتك الدكتور محمد مهدي
3: ما حصل أنه كان على إيران أن تقدم يوم ذاك جوجل وبتبين الخبرية أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 2006 وكانت تريد أن تكسب الوقت وأرادت تشتيت الأنظار، فقام حزب الله من حيث لا يدري أحد بعملية اختطاف جنود، وصارت المعادلة المنطقية من أجل أن نحرر، يعني هيك حوالي أنا على اللبنانيين، أربع أسرى في السجون الإسرائيلية، أدينا إلى مقتل 1200 لبناني وإلى تدمير لبنان، وكان كل المطلوب حرف الأنظار من أجل تمهيد الأمور لإيران لكسب الوقت.
1: يرد سيد محمد
3: كل مرة سيدتي الكريمة. أنا أريد أن أسأل، لماذا إيران التي تعاني ما تعانيه من حصار دفعت لحزب الله على مدى أكثر من أربعة عقود أكثر من 40 مليار دولار؟ ماذا أسمع؟
1: دعما للمقاومة، هو يقول لك دعما للمقاومة
3: من أجل أن يكون للحرس الثوري الإيراني موطئ قدم على الضفاف البحر الأبيض المتوسط وعلى حدود إسرائيل أو فلسطين.
1: طيب اسمح أن يرد سيد محمد
3: علي. هنا كل الإشكالية. 40 مليار دولار أنتجت أنفاق، أنتجت أنفاق، أنتجت

0: ولم تأتي
1: بأي مساعدة. أرجو أن أوزع الوقت بشكل عدل. ولكن
2: يعني أسر أربعة إسرائيليين يستوجب قصف واحتلال 34
1: طيب اللي يرد السيد محمد مهدي لو سمحت يا استاذ عدنان. انا وزع الوقت
2: في اي دوله في العالم اذا خطف منها اربعه
0: عندما تشن حربا يعني عندما تشن حربا على عدو تعرف مدى تمديه
1: هنا لبنان.
2: كيف اثروا
1: هناك مشاهد يا استاذ عدنان؟ انا لو سمحت
0: كان حزب الله يبيع الجنود الاسرائيليين
1: المحتلين. أثق أنك ستبدأ حوارا هادئا سيد عدنان. أستاذ دكتور سيد محمد مهدي تفضل لتكمل إجابتك لو سمحت.
3: يعني أولا
1: تفضل
3: يعني أنا أولا ألتزم الأدب ولا أقول هرطق لمن يهرطق هذا أولا. ثانيا من يرفع صوته لا يعني ذلك أن يرفع من منطقه. لنلتزم الأدب وأدب الحوار والمنطق في الحديث. في عام 2006 لم تكن اصلا المفاوضات انه انا لا اريد ان اعود الى يعني مع الاسف ياخذوني الذين دعوتيهم الى امور خارج عن نطاق موضوع البرنامج في عام 2006
1: ليست خارجه يا سيد محمد. هو يقول لحضرتك بسؤال واضح حينما اختطف او قام حزب الله باسر ثلاثه جنود وسعى لتحرير
3: اين كانوا هؤلاء الجنود؟ اين كانوا؟ هل كانوا في الاراضي اللبنانيه؟
0: كلا.
3: أو اختطفتهم في الكيان الإسرائيلي المقاومة.
0: لم يكونوا في الأراضي اللبنانية وكان عناصر حزب الله على مدى أشهر يتاجرون بالمخدرات ويبيعون للجنود الإسرائيليين يبيعون المخدرات للجنود الإسرائيليين. هكذا تمكنوا من استدراجهم.
1: طيب يا دكتور أستاذ محمد أنا أريد أن ألتزم بمفهوم البرنامج. أنا سأقول لحضرتك سؤال لماذا تقوم
3: منطقي.
1: طيب ثانية واحدة يا أستاذ
3: محمد. ما لا يكون هناك رد منطقي على موضوع البرنامج.
1: طيب يعني لو سمحت أنا بس أسألك سؤال. أنا أسألك سؤال لنعود إلى البرنامج وموضوع الحلقة.
3: لكن أنت لم تسمح لي أن أجيب على أسئلتك السابقة.
1: طيب سأسمحك لنعود إلى السؤال الرئيسي. نعود إلى السؤال الرئيسي يا سيد محمد. هم يحملون إيران مسؤولية ذلك حينما فتح حزب الله جبهة من لبنان لمساندة إيران والرد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي. ما علاقة لبنان بهذا الأمر؟ هذا شأن يتعلق بإيران، هي من التي يجب أن تقوم بهذه الحرب وتواجه إسرائيل ولا تورط لبنان في هكذا حرب. رد لو سمحت.
3: أولا هذه آخر نقطة تقال، هناك نقاط أخرى أنا كنت أود أن أجيب عليها أن أرد عليها لكن لم يسمح لي مع الأسف.
1: تفضل.
3: ثم يتحدثون عن المخدرات وما إلى ذلك. يعني على كل في بعد الهجوم الأمريكي الشنيع والإجرامي على إيران منها استشهاد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد الخامنئي كان هناك وضع جديد في هذه المنطقة. استغلت المقاومة الإسلامية ظروف ما بعد الحرب الظالمة على إيران لأن تستعيد خطتها في المقاومة ردا على وقف إطلاق النار الذي حصل ولم يترتب عليه أي نتيجة. الظروف كانت ملائمة لأن تتساءل المقاومة الإسلامية ماذا حقق لبنان وماذا حققت المنطقة من جراء ما سمي بوقف إطلاق النار والذي شهد خلاله لبنان في كل يوم اعتداءات متكررة من قبل الكيان الإسرائيلي على لبنان.
1: ولكن حزب الله لم يعلن ذلك. حزب الله لم يعلن ما تقوله حضرتك. حزب الله قال أنه سيثأر لمقتل خامنئي. لم يقل كل هذا الحديث التي تقوله حضرتك عن تغيير استراتيجي في استراتيجية.
3: راجعي عفوا أنتم تأخذون جملة واحدة وتتركون كل الحديث.
1: مين نحن وكل يا دكتور؟ نحن نتناقش يا دكتور ودليل حضرتك معنا بتتناقش وبتطرح وجهة نظر حضرتك. اسمحي لي
3: نعم هناك مفهوم وحدة الساحات هذا مطروح ولا يخفيه أحد. هناك مفهوم الدعم لكل المحور هذا أيضا لا يعني يخفيه أحد. لكن
1: ميليشيا في دولة تدعم دولة أخرى؟ يعني هل تسمح إيران بأن تكون هناك ميليشيا مسلحة مثلا لدى طهران تقوم مثلا بدعم دولة أخرى؟

0: قالوا
1: وحدة المحور، لماذا لم تساند إيران غزة مثلا؟ لماذا فرض على حزب الله أن يساند غزة وليس إيران؟ أين كانت وحدة المحور؟ يعني مش غريب؟
2: هل تسمحين
0: طيب لأني أريد أن أنقل الحوار لدكتور خليل لأنه هو
2: لن أستمع.
0: نعم.
2: إما أن يسمح لي أن أرد على الأسئلة بشكل كامل.
0: الوقت يا دكتور، أنا أريد أن أوزع الوقت يا دكتور. حضرتك أكثر من تحدث في هذه الحلقة حتى الآن باختصار شديد. لو سمحت لو أنقل إلى ضيفي في الكويت، تفضل.
2: يمكن أن تعملي فيديو تشيك وتشوفي من
0: الذي حاضر. بس باختصار جملتك لأنقل لدكتور خليل، تفضل.
2: إذن موضوع وحدة الساحات أمر مفهوم، لكن المقاومة الإسلامية استغلت الحرب الظالمة الأمريكية ضد إيران لأن تقول إن وقف إطلاق النار لم يؤتي أكله في إيران، والدولة اللبنانية لم تتمكن من ترتيب الأمور خلال وقف إطلاق النار، لذلك علينا أن نعود بالرد. هذا أولا. ثانيا، ما هي المشكلة إذا دافعت المقاومة الإسلامية عن قضية عادلة هنا وهناك، إن كانت في إيران أو في غير إيران، أو إن كانت في القضية الفلسطينية؟ من يقول؟
0: طيب أطرح هذا السؤال على دكتور خليل. هو بيقول لك الدكتور محمد مهدي، ما المشكلة أن تدافع عن المقاومة في لبنان عن قضية
2: لحظة، هناك مبدأ قانون دولي. مبدأ قانون دولي، ليس الأمر ليس عاطفيا. القانون الدولي يقول إنه إذا يوجد احتلال أو عدوان يجب الدفاع عن النفس، وكل من يدافع
0: عن الدفاع عن النفس يا دكتور في القانون. اللي يرد دكتور خليل لو سمحت، أين هو مبدأ الدفاع عن النفس؟ حزب الله لا يدافع عن نفسه ولا عن لبنان هنا.
2: أنت ما تخليني. لا، هناك جملة ثانية.
0: يا دكتور،
2: من يدافع عن النفس
0: لو سمحت.
2: من يدافع عن النفس كل.
0: تفضل يا دكتور.
2: من يدافع عن النفس لكل جهة في المنطقة يمكن.
0: طب لو سمحت رد يا دكتور، مش الحلقة لن تاخذها حضرتك لوحدك لو سمحت.
2: ما تخليني اوصل الفكرة.
0: طيب دكتور خليل تفضل، سأعود اليك مرة اخرى. دكتور خليل تفضل.
3: استاذ رشا، اذا كان صديقنا من طهران استاذ محمد مهدي يحاول ان يؤكد على بعض المبادئ في مبادئ الثورة الإسلامية فهذا حقه، ولكن
2: ليس عندما مبادئ الثورة الإسلامية. عفوا، أنا تكلمت عن مبادئ القانون الدولي.
3: لأن
2: أولا أنا أفتخر بأن أدافع عن مبادئ الثورة الإسلامية.
3: عن وحدة الساحات،
2: لكن أنا تحدثت عن مبادئ القانون
3: عن وحدة
2: الدولي.
3: الساحات. وحدة الساحات تؤكد على المشروع الإيراني، هو نشر الفوضى في المنطقة.
2: لا، مفهوم طرحته المقاومة الإسلامية في لبنان
3: وحدة
2: ولم
3: الساحات.
2: ولم تطرحه
0: إذا يعني نريد أن نستمع إلى بعضنا البعض. هذا ليس
3: لو القانون الدولي.
0: لو سمحت،
1: ما يحصل اليوم
0: نموذج عن لو سمحت يا سيد
2: الشهيد السيد حسن نصر الله، ولم تطرحه الجمهورية الإسلامية.
0: لو سمحت ياخذ وقت يا دكتور.
2: عفوا أستاذ رشا، لماذا يحق للجميع أن يقاطعونني وأنا لا يحق لي أن أقاطعهم؟
0: طيب حضرتك قطعت. ليرد دكتور خليل. تفضل يا دكتور، نعطي لكل طرف الحق في الإجابة لو سمحت، ونستمع من أجل أن يصل المجاهد إلى إجابة.
3: أتمنى أن يتسع صدر الأستاذ محمد من طهران.
2: ألا يتسع صدري؟ لا تتهمني.
3: يريد أن يسمع.
2: لا تحاول أن
0: يتمنى. بيقول يتمنى. ما قالش إن حضرتك لا يتسع صدري. بيقول يتمنى.
2: متسع صدري بشكل كامل.
0: لو سمحت.
2: وأهدأ من كلكم.
3: نحن نناقش قضية صحيحة ونحاول أن نجد رأي عام يفيد المشاهد.
0: تفضل.
3: الآن دعني أخذك إلى خطاب حسن نصر الله في يونيو 2016، عندما قال: نقول للعالم كله موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه يأتي من إيران، وهذا فخر لنا. ما الذي يعطي إيران الحق أن تصرف على حزب سياسي عسكري في دولة مستقلة ذات سيادة أكثر من 200 مليون دولار في السنة؟ تحت أي ذريعة؟ تحت أي مبدأ؟
2: تريد الجواب؟
3: وتقول لي حق الدفاع المشروع؟
0: أعطي الحق في الجواب فقط يا دكتور خليل.
3: حق الدفاع المشروع أن تدافع عن وطنك.
2: أتريد الجواب
3: حق
2: أو لا؟
3: حق الدفاع المشروع أن تدافع عن وطنك. دعني أكمل.
2: أتريد الجواب
3: دعني
2: أو
3: أكمل.
2: لا؟
0: طيب سأعود لك يا سيد مهدي بس يجب أن يكمل
3: حق الدفاع
0: فكرة.
3: المشروع حق الدفاع المشروع وفقا لقانون الأمم المتحدة وفقا

0: المادة 51 أن تدافع عن بلدك وفق حدودك ووفق حدودك وسيادتك، وليس أن تتمدد إلى دول ذات سيادة وتهدم نظامها السياسي والأمني كما حصل في لبنان واليمن والعراق. هذا ما تفعله إيران في المنطقة، ونحن نحاول أن ندافع عن حزب الله.
1: وهل إيران حزب الله
0: كان أداة
1: بقوى داعش والتكفيريين إلى هذه المناطق التي تتحدث عنها؟ عن أي شيء تتحدث؟
0: أنت تعلم
1: من هي الدول المتهمة بدعم داعش؟
0: من أرسل داعش؟
1: المنطقة.
2: طيب إحنا موضوعنا ليس داعش ومن أرسل
1: ما أنت تعلم مع الكيان الإسرائيلي العدور. لا يمكن أن نبحث عنها.
2: فصل قصير
0: دعيني أكمل يا أستاذ رشاد
2: مرة أخرى لهذا الحوار حتى ينضبط بشكل يسمح لنا بالمتابعة.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: عدنا مرة أخرى وسننظم الوقت وفقا لما هو متاح وهو وقت محدود للغاية. سيد توني كنت تتحدث في الفاصل، تفضل وسيرد عليك سيد عدنان.
1: بدي أقوله باختصار تما ياخذ الوقت، الشعارات بميل والعمل بميل آخر. إيران تصدير الثورة يلي تحولت إلى تصدير الفوضى إلى دول المنطقة، أوصلت إلى أن يفاخر قادة الحرس الثوري الإيراني باحتلال 4 عواصم عربية: بيروت، دمشق، بغداد، صنعاء.
0: وعندما
1: نتحدث لن أسمح لك بمقاطعتك.
0: يا دكتور
1: عندما نتحدث عما فعلته إيران في لبنان في العام 2006 يبدو أن ثقافتك إما هي لم تطلع على كل ما يجب.
2: لن ينفعكم.
1: طيب يا دكتور، هذه الممارسات الإيرانية ستنشا يظنون أنهم بعلاء الصوت أو
0: بالطهش على الآخرين. سيأتي إليك، سيأتي إليك الرد يا دكتور، لكن لو سمحت أعطيه يجاوب ولن يقاطعك أحد. تفضل يا سيد. لا لن يقاطعك أحد لو سمحت، لن يقاطع أحد الآخر.
1: لأنه عندما تحدثت عن موضوع كانت إيران يجب أن تقدم أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2006 وأرادت استعمال لبنان لتضيع الرأي العام وتأخذ المكان المنطقة إلى مكان آخر. اسمع، بيناير العام 2006 نزاع حول البرنامج النووي الإيراني، انتهكت إيران اتفاقية دولية سابقة بكسرها بيناير 2006 بكسرها أختام الأمم المتحدة على منشآت اليورانيوم في طنز. وب 4 فبراير
0: ما علاقة ذلك بلبنان؟
1: ب 4 فبراير أحالت الوكالة الدولية

0: طاقة ذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزامات معاهدة الانتشار. كان على إيران أن تقدم أجوبة في يوليو من العام 2006 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها لم تكن تريد أن تقدم أجوبة شنت حرب في لبنان عبر حزب الله، قام بخطف الجنود الإسرائيليين لإشعال حرب في المنطقة.
1: ليس استنتاج شخصي،
0: هذه وقائع.
1: أي وقائع؟
0: هذه وقائع.
1: هذا استنتاج ربط.
0: عندما يقول الأخ من إيران أنه ما كان في ملف نووي بال 2006، هذه الوقائع تماما.
2: هو بيقول حضرتك أنت ربطت الاثنين ببعض ليه يا سيد عدنان يقول ما هو الرابط؟
0: تماما مثل ما صار، هي الصدفة عن جد الصدف كيف بتصير، انه عندما يبدا قصف ايران في 28 فبراير، ب 2 مارس بعد 3 ايام حزب الله يشن الحرب في لبنان بعد 15 شهرا ما كان عم يعمل شيء. وللمصادفه ست رشا، عندما تم اطلاق الصواريخ السته من الاراضي اللبنانيه، قام كل ابواق حزب الله بالتاكيد بتصريحات اعلاميه انه هيدا مش حزب الله وما له عليها واكيد مش هو، لانه بالفعل يلي اخذهم الحرس الثوري الايراني في لبنان، يلي اسرائيل بهيدي الحرب باول شهر من الحرب اغتالت اكثر من 10 من قاده الحرس الثوري الايراني في لبنان. ماذا يفعلون؟
2: طيب
0: في لبنان؟
2: طيب يا احنا لدينا مشكله الان، احنا لدينا مشكله الان. لبنان استخدم كم منصه، حتى ان الدكتور محمد مهدي يقول ما العيب في ان تكون هناك وحده للساحات، ولكن هناك من يسال ما علاقه لبنان وما علاقه العراق وما علاقه اليمن وما علاقه اي دوله يعني بصراع يعني بين ايران واسرائيل؟
1: يعني يمكن نشطب على انه اسرائيل لدولة أكو يسموه اتفاقية الأمن العربي المشترك، اللي هي يعتبر إسرائيل عدوة ويعتبر إسرائيل معتدية ويحاول أنه يتفق،
2: اللي دخل الحرب مساندة لإيران ليست الدولة اللبنانية ولكن ميليشيا مسلحة خارجة عن قرار الدولة اللبنانية.
1: نتكلم عن أراضي في جنوب لبنان وتحتل وتخصب باستمرار، ماذا يفعل هذه؟ لبنانيين بعضهم ببعض ناصروا.
2: يا دكتور بس ثانية واحدة، هو حزب الله أعلن أنه سيقوم بقصف إسرائيل انتصارا أو تضامنا مع الاعتداءات التي تدوم على الجنوب، هو قال سأقوم بقصفها مساندة لإيران الذي تم اغتيال مرشدها الأعلى.
1: اليوم أنا إذا أقول إيران قاعد ساند حزب الله في مقارعة إسرائيل، وإيران وحزب الله يريد بس
2: بيرد الجميل، يعني
1: ما بدر جميل، هي مسألة عدو مشترك. يعني إيران إذا حاربت إسرائيل معناها صارت ضدنا؟ لا، صارت ضد إسرائيل وإحنا عدونا إسرائيل. اليوم إسرائيل من تتوغل وعندها عمق استراتيجي وعندها احتلال مناطق، كم مرة احتلت لبنان؟ كم مرة احتلت بيروت؟ كم مرة وصلت إلى بيروت؟ كم مرة أشعلت الحرب الأهلية في لبنان؟ ومن اللبنانيين من ناصر الإسرائيليين واستقبلهم
0: دكتور،
1: ومن أيضا من ناصرهم بس لا عفوا أستاذ، بس اسمح لي خليك في الفكرة أستاذ.
0: في العام 2006 شنت إسرائيل حربا على لبنان بعد عملية خطف الجنود، لماذا لم تسانده إيران؟ أين وحدة الساحات؟ لماذا لم تساند إيران غزة؟
1: لماذا لم تساند؟ أعطيك التصريحات اللبنانية في المنطقة الشرقية شو كانوا يقولوا على حزب الله؟
0: يعني نحكي أنت
1: أعطيك تصريحات توني، أريد أعطيك تصريحات ولد بيار جميل وغيره كيف كانوا يصرحوا لمقابل إسرائيل. عفوا لا أرجوك
0: لماذا لم تساند غزة؟
1: لماذا قتلوا اللبنانيين الفلسطينيين؟ ولماذا ساندوا إسرائيل في غزة؟ بس عفوا
2: بنتفرع.
1: لا
0: أي ساعة تعرضت لإبادة؟ لماذا لم تساند؟
1: أراضي محتلة، أراضي محتلة منكم، قرى محتلة منكم
2: يا حبيبي، قرى محتلة منكم
1: يا تاجر يا حبيبي.
0: غزة تعرضت للإبادة، لماذا لم تساندها إيران؟
1: إيران ساندت، إيران عندها مشروع، هذا المشروع يسموه مشروع المقاومة يا أخي، هذا المشروع معلن معلن، لا تصدير الثورة، فرنسا صدرت ثورتها،
2: البلشفية
1: صدرت ثورتها، تصدير الثورة مو فوضى.
2: طيب لا أفض هذا للشبك،
1: الرأي العقيدة مو فوضى.
2: طيب لا
1: يعني تصدير الثورة الفلسطينية من الفرنسية مصدرت أفكار، يعني فوضى يا طوني؟
2: طيب لو سمحت
1: يعني الروس مصدروا الموسكو،
2: يا دكتور خليل
1: هذا فوضى؟
2: يا دكتور خليل
1: هذا تصدير الثورة، هاي لعبة تجارية مفردة،
2: أنا ما أحب يا دكتور خليل لو سمحت،
1: نوع من تحميل إيران، أنا لا أدافع عن إيران بهذا المعنى
2: لا خالص. طيب استاذ عدنان، دكتور خليل لو سمحت، السيد عدنان يقول وما المشكله ان تتصدى لبنان للعدو الاسرائيلي وهو عدو مشترك لاسرائيل ولبنان وللعرب، ما المشكله ان تساند او يساند حزب الله ايران في مواجهه العدو الاسرائيلي؟ عدونا واحد وعلينا ان نقاومه.
3: تفضل.

0: استاذة رشا، استاذة
1: نعم.
0: رشا
1: نعم،
0: دعيني أكمل جملتين فقط.
1: تفضل.
0: نحن لسنا على خلاف مع ضيوفك المحترمين في البرنامج، أخينا من العراق ومن طهران وكذلك أخينا من بيروت. نحن نقول الكيان الإسرائيلي كيان معتدي لديه مشروع توسعي، ولا أحد يزايد على رأينا في ذلك، ولكن نقول أيضا بأن الجانب الإيراني لديه مشروع يسمى وحدة الساحات ونشر الميليشيات في المنطقة. دعيني أقول لك، ألخص المشهد في
1: لمواجهة إسرائيل. هو يقول لك السيد بن محمد مهدي والسيد عدنان يقولون يفعلون ذلك من أجل مواجهة إسرائيل.
2: هل إيران قصفت
0: يا أستاذتي الفاضلة؟ من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ نحن لا ندافع عن إسرائيل، لا نتهم بأننا ندافع عن يعني إسرائيل.
2: سيد العزيز،
0: هذا رشا
2: زميلنا العزيز بالكويت، إلى متى إلى متى نحضر لبنان؟ إلى متى نقول مبرر لبنان؟ مبرر إسرائيل إلى متى؟ إلى متى العرب يقولون انتبهوا من إسرائيل؟ إسرائيل ممكن تخزونا. إلى متى نبقى ضعفاء؟
0: أخي الفاضل،
2: إلى متى؟
0: أخي
2: بس جاوبني، إلى متى نحن العرب أكثر من 30 مليون نبقى نخاف من لبنان إذا جبنا أسير جندي إسرائيلي انقلبت الدنيا؟
0: دعني أجاوبك.
2: إذا قصفنا إسرائيل انقلبت الدنيا، لماذا نحن ضعفاء بهذه الطريقة؟
1: ردي يا أستاذ عدنان.
2: لا سيدتي رشا، عفوا اليوم
1: احنا هذه
2: سيدتي رشا، احترامي كل احترامي لضيفنا من الكويت.
1: هو لا يتحدث.
2: لا لا لا، هو احترامي انا محترم.
1: هو لم يتحدث، لم
2: رجل محترم. لا انا اقول الى متى؟
1: طيب نحن حضرتك الى متى؟ قول له الى متى.
2: لا لا لا اسمحي لي، عفوا لا بس كلمة، كلمة واحدة بس. لماذا دائما نستخدم هذه العبارة نعطي مبرر لإسرائيل؟
1: طيب لو سمحت،
2: هاي عبارة ارجوك،
0: ليس هذا مبرر
2: لإسرائيل. شنو الدولة عدوة؟ دولة استيطانية.
1: يا سيد، يا سيد
2: مبرر.
1: تفضل يا دكتور خليل لو سمحت.
0: أليس هذا وقتي
1: يا سادة؟ والله اتفضل اتفضل يا دكتور خليل، كان الله في عون المشاهد.
0: يا أخي الفاضل من العراق، يا أخي الفاضل من العراق، نحن لا نتهمك في شيء.
2: لا لا عفوا، أنا ما اتهمك، أنا ما
0: اتهمك عن طهران. نحن نقول الكيان الصهيوني كيان إسرائيلي محتل،
2: صحيح،
0: ولديه مشروع توسعي.
1: طب هو بيقول لك الى متى نصمت امام هذا العنف الاسرائيلي ولا نتصدى له؟ هو بيقول لك سؤال صريح، لماذا يصمت العرب ولا يتصدون لاسرائيل؟ هذا هو سؤاله، جاوب لو سمحت.
0: هناك مبادرات عربيه لبناء لبنان. هناك اتفاق الطائف سنه 89 الذي جلس المختلفين ووقعوا على ميثاق، وكان مفاده ان تلغى الطائفه السياسيه في لبنان، بأن ينزع سلاح الميليشيات.
1: هو بيسألك، يا دكتور خليل، بيقول لك ما يحدث من حزب الله أو من إيران أو من تيار المقاومة هو لمواجهة العدو الإسرائيلي. لماذا لا تساندون المقاومة التي تواجه إسرائيل وعلى العكس تهاجموها؟ هو هذا هو سؤاله.
0: المقاومة الشريفة عندما تسعى لتحرير الأوطان الكل يقف معها، وهذا ما حدث قبل سنة 2000. ألو؟
1: طب والمقاومة الحالية ماذا تفعل؟ ما هي تواجه إسرائيل، وبيقول حضرتك المقاومة الحالية تواجه إسرائيل. طيب سأعود إليك مرة أخرى دكتور محمد مهدي.
3: سؤال واحد تسأليني.
1: طيب
3: يعني أنا سؤال واحد كمان بجاوب عليه دكتور. يعني نحن سمعنا على مدى 20 سنة تصريحات قادة الحرس الثوري، أنا إسرائيل كيان غاصب محتل.
1: نعم نعم.
3: الحرس الثوري الإيراني قال سنزيل إسرائيل في 7 دقائق ونصف.
1: طيب هذا يا سيد محمد، لو سمحت حقه في الرد. يا أستاذ محمد، هو بيقول حضرتك صحيح أن الهدف قد يكون نبيل وهو تدمير إسرائيل، لكن هذا لم يحدث، بل على العكس دمر الجنوب اللبناني ودمرت غزة ودمرت هذه الدول، واستطاعت إسرائيل أن تستخدم ذلك ذريعة للعنف. تفضل.
4: أنا سأرد على سؤالك بشرط ألا يقاطعني.
1: تفضل تفضل تفضل.
4: تفضل. كنتم تلتزمون بهذا الشرط؟
1: تفضل يعني. نعم متفقين على الشرط. تفضل.
4: طيب أولا السؤال الصحيح هو هل هناك عدوان واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي أو لا؟ إذا كان هناك عدوان، هل المقاومة ضد هذا العدوان واجب شرعي وإنساني وقانوني وحقوقي ووطني وقومي و أو لا؟ هذا هو السؤال الصحيح. ثالثا، نترك العدو الذي يهاجم كل الدول العربية ومنها لبنان ومنها الفلسطينيين

0: وناتي نقول لماذا انت تقام. الخسائر في الارواح في المنازل والمساكن هذا لا يدل على ان هذا الدفاع غير مشروع، والا بهذا المنطق
1: يا دكتور
0: يجب
1: كانت
0: ان
1: هناك
0: يكون
1: 5 نقاط فقط محتله في لبنان، اصبحت هناك 80 قرية جديده بعد جبهه الاسناد التي فتحت من اجل ايران، اليس هذا ادى الى مزيد من احتلال الاراضي؟ كيف اين هو تحرير الاراضي؟
0: لا تقاطعيني ابدا، انا
1: انا ارد عليك واناقشك، هذا اسمه محل نقاش، يعني لازم نتناقش.
0: بعد ان اكمل كلامي يمكن لك ان
1: اتفضل جاوب لو سمحت.
0: في هذا المنطق أن الخسائر والأرواح، أولا من قدم الأرواح؟ هم المقاومون الذين قدموا الأرواح، هم الذين بإمكانهم أن يعترضوا. لكن بهذا المنطق يمكن أن نقول إن الثورة الجزائرية كانت مخطئة بأنها قدمت 2 مليون شهيد، ما هذا المنطق؟ ثم حينما نتحدث عن إن إسرائيل لها الحق لأن حزب الله يهاجمها، طيب في وقت في إطلاق النار لم يكن هناك هجوم من قبل حزب الله، إسرائيل كانت تهاجم المناطق في لبنان لأنه يوجد فيها عنصر.
1: طيب لدي تعليق السيد تناعي،
0: يعني
1: هذا
2: سيد حسين، إسرائيل اغتالت مرشدك، قتلت قادتك، دمرت بلدك، لماذا أوقفت الحرب عليها؟ لماذا لم تزلها وترميها في البحر كما كذبت علينا مرارا
1: وتكرارا على مدى
2: عقود؟
1: وصلنا لختام محل نقاش، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
4: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرات إيرانية حاولت استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. قالت سنتكوم إن الملاحة في المضيق مستمرة بشكل طبيعي وأن القوات الأمريكية تواصل عمليات الرصد والتأمين لضمان سلامة الممرات البحرية. أوضح مسؤول أمريكي بأن تخفيف العقوبات عن إيران مرتبط بالنووي والتوقف عن تمويل جماعات مثل حزب الله. أشار المسؤول في تصريحات لول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب سيطلب من قادة العالم تكثيف المراقبة في مضيق هرمز، لافتا إلى أن ترامب سيطلب من قادة الدول مجموعة السبع خلال اجتماعهم المقبل في فرنسا المساعدة في ضمان التزام إيران بالاتفاق. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أسعار الطاقة العالمية قد تشهد انخفاضا خلال أيام في حال التوصل إلى حل للنزاع مع إيران. أوضح أن إمدادات الطاقة العالمية ما زالت قوية ومرنة رغم التوترات والاضطرابات في بعض المناطق، مؤكدا أن منظومة الإمداد لم تتأثر بشكل يهدد استقرار الأسواق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة تريندي أراغوا الفنزويلية قتل في عملية عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس. قال ترامب إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة التي توصف بأنها إجرامية وعابرة للحدود. في تقديرات الأمم المتحدة فإن عدد القتلى والجرحى من المدنيين في أوكرانيا بلغ خلال مايو الماضي أعلى مستوى في ثلاث سنوات. ذكر التقرير أن هذه الزيادة تمثل ما نسبته 93% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. في أمان الله.

وقطر تبدأ رحلة العرب في المونديال الثلاثي. المغرب سابع العالم بقيادة محمد وهبي، تتأهب لنزال برازيل أنشيلوتي.

حياكم الله. مونديال 2026 لياليه مستمرة على شاشة العربية. نحن معكم دائما وضيوفنا الأكارم وتغطياتنا الميدانية والمكتبية لهذا اليوم وآخر الأخبار.

0: كان هذا الافتتاح الثاني في المونديال في كندا بعد أن عشنا أمس الافتتاح الأول في المكسيك، وسيكون هناك افتتاح أيضا في أمريكا. ولحساب المجموعة الثانية تعادل اليوم أو قبل قليل منتخب كندا والبوسنة بهدف لمثل. كندا تستضيف مجموعتها في هذه البطولة على الديار أو في الأراضي الكندية. أرحب بضيفي الكريمين مستمرين معنا الليلة الثانية على التوالي، دوايت يورك اللاعب الكبير مدرب تريندات وتوباغو حاليا اللاعب الكبير أيضا عبد عطيف. مساء الخير، أهلا دوايت.
1: Good afternoon.
0: مساء الخير عبدو.
2: مساء الخير جميعا.
0: عبدو، تابعت المباراة؟
2: إيه تابعت.
0: كندا والبوسنة؟
2: إيه نعم.
0: كيف شفت المباراة؟
2: والله أنا أعتقد بدأ المنتخب البوسني بشكل أفضل، كان أخطر لين سجل الهدف. بعد ما سجل الهدف أنا أعتقد أنه بالغ بشكل كبير في الدفاع. يعني مقبول أنك تدافع وتحافظ على المرمى، لكن المبالغة ترهق يعني مع مرور الوقت يصبح الفريق يستنزف بدنيا، يستنزف بدنيا. أنا أعتقد مع التغييرات اللي عملها المنتخب الكندي في الشق الهجومي، هو غير الأربعة اللي في الأمام كلهم ما كانوا في يومهم، زاد التعب أكثر والحمل البدني على منتخب البوسنة وعاد المنتخب الكندي في أقل عشر دقائق. فلذلك كان يعني أقل شيء أنك يعني تخوف المنتخب الكندي لو في المرتدات، يعني تخفيف الضغط.
0: كانت المباراة صراع بدني؟ أشوف فريقين قوتهم بدنية هائلة.
2: في على التحولات بالنسبة للفريقين وعلى الكرة المشتركة بشكل كبير. يعني
0: دويت، تحدثت أنا وياك أمس عن بارباريز المدرب البوسني 40 سنة، كيف شفته اليوم؟
1: No, I thought Bosnia and the manager was fantastic.
3: Bosnia والمدرب كان رائعين. الدخول إلى المباراة كندا ربما هو المرشح الأفضل خاصة على أرضهم، ومن المتوقع أن تواجه البوسنة وقتا صعبا. ولكن ما فاجأني طوال الوقت عن البوسنة، هم وحدة كبيرة من لعبة ضد البوسنة من قبل، طوال القامة وضخمين وأقوياء بدنيا، وأظهروا كل ذاك اليوم لإيقاف الهجوم الكندي أو أسلوبه الهجومي. فدائما ننظر إلى المهاجمين وجودة اللاعبين وفي هذه اللحظات التي تحسم مباريات، ولكن البوسنة دافعت بشكل جيد في منطقة الجزاء، قدرتهم على الدفاع خاصة مع الضغط الشديد من كندا ومن حرموهم تسجيل الهدف لفترة طويلة. للأسف سجل هدف التعادل، ولكن هدف مميز جدا هو الذي جاء والذي أدى نتيجة التعادل. ولكن فريق البوسنة قدم مباريات كبيرة، فرص كبيرة لم تمنح لهم، حصلوا على الدعم كما قلت من جماهيرهم، وبالتالي نتوقع أن يأخذوا دور المبادرة. ولكن البوسنة أعتقد بأنهم كانوا جدا قويا، والطاقة الكبيرة بذلوها وفعلوا كل ذلك بفترات، وللأسف الدقائق العشر الأخيرة سجل ضدهم الهدف، ولكن البوسنة قدم أداء رائعا.
0: صحيح دويت، يعني الفريق اللي ما يملك دفاع قوي ومهاجم قوي ما يمشي في كأس العالم، كأس العالم تحديدا. اليوم في البوسنة وفي في في كندا أشوف كور كثيرة تتسرب للخلف، يعني خلف الدفاع كور كثيرة تمشي على أطرافه من العمق أصلا. شو رأيك؟
3: محق تماما. أحيانا

0: بعض الأشياء نتغاضى عنها، هيكلية الفريق وتنظيم الفريق، وهذا بالتأكيد جزء من الكرة. ودائما ننظر إلى النجوم الكبار الذين يلعبون لهذه الفرق لتقديم العامل الإضافي، ولكن ما شاهدناه الفريقين ليس بينهم نجوم كبار، ولكن التنظيم جيد، الهيكلية رائعة، والمنظومة جيدة تنفع اللاعبين. وما شاهدناه من الفريقين اليوم أسلوب اللعب كان بناء جيدا وأيضا مؤثرا وفعالا، الفرص للفريقين. المباراة كانت ربما تنتهي لصالحهم من الفريقين،
1: صحيح،
0: وأحيانا تجاهل مسألة التنظيم، والفريق قدم رائعا.
1: جميل، أكثر لاعب عجبك عبدو؟ كنت تتكلم أمس عن جوناثان.
2: اليوم الثلاثة كلهم، لا جوناثان ولا نوشان ولا سلي، ما كانوا في يومهم، يعني خاصة لعب في
1: ديفيز
2: أنا متوقع
1: أول مباراة،
2: لا جوناثان متوقع قلتك بسبب الرتم اللي ما حصلوا فيه فنتس، لكن نوشان في ريال كان نجم فوق العادة هذا الموسم. اليوم ما ظهر بسرعات ومهارات.
1: شفنا اليوم كندا والبوسنة، هم طبعا في مجموعة قطر، كيف تشوف حظوظ قطر بعد ما شفت مباراتهم اليوم؟
2: والله لديه فرصة
1: على
2: انه
1: امام هذين الفريقين، لديه فرصة على مين؟
2: شوف، انا اعتقد انه كمنتخب كندا عنده مشكلة في موضوع التنظيم الدفاعي، حتى في الكورة الثابتة، يعني في الركنية حصل على استقبل هدف في كورة واحدة من الكرات كانت خطيرة جدا، ايضا كرة ثابتة. اعتقد انه منتخب قطري يعني على المستويات اللي شفناها اليوم نقول ممكن.
1: كندا عمره ما كان عنده منتخب كويس كرة قدم.
2: مين
1: كندا؟ عمره ما كان في، ترى على فكرة المجتمعات المرفهة ما يصير عندهم كرة كويسة. كندا بلد مرفه جدا.
2: لا، في مجتمعات كثيره مرفه عندهم كوره.
1: صدقني عطنا في مجتمع
2: مرفه عنده كوره. الالمان
1: 100% مرفه زي كندا.
2: انت المرفه، انت ايش تتكلمنا عن لوكسمبورغ ولا على كندا ولا لا؟ انا ما اتكلم.
1: ايوه، هذا
2: النوع من المانيا.
1: يعني المانيا فيها وفيها زي كل دول، زي كل المجتمعات. تبغى تعلق على الموضوع، صحيح ولا مو صحيح بالنسبه لك؟ انت وقتنا برجع لك بعد الفاصل. في مشاركتها المونديالية 12 فجرا رفضت كوريا الجنوبية ممثل الآسيوي في المونديال، رفضت الهزيمة أمام تشيك، فريق ذو التاريخ الجيد في أوروبا والعائدة بعد غياب امتد لعشرين عاما.
3: شوط أول كان سلبياً بين كوريا الجنوبية وتشيك، الفريقان انتظرا حتى نصف الساعة الأخيرة لهز الشباك. لاديسلاف كريتشي يرتقي فوق الرقاب، يفتتح مجال التسجيل ويوقع على أول هدف لبلاده في المونديال منذ 20 عاماً. 8 دقائق كانت كافية لإجهاض الحلم التشيكي، هوانغ إن بيوم يهز الشباك، فرحة عارمة للكوريين، هدف أعادهم للمباراة وأحيا آمال الفوز في بداية المشوار. الأمال تحولت إلى حقيقة، هيون جيو يسجل هدف الفوز، والفرحة في المدرجات الكورية تغني عن أي وصف. كوريا الجنوبية تحصد 3 نقاط ثمينة في بداية رحلتها المونديالية.
1: وفي هذه المباراة أيضا إضافة للفوز الكوري، هوانغ إنيو لاعب فاينورد الهولندي هو الذي سجل الهدف التعادل وصنع الهدف الثاني وبالتالي أخذ جائزة المباراة. عبدو، أنا سعيد للكوريين كفريق آسيوي،
2: صحيح،
1: حقيقة، وسعيد بالأداء،
2: صحيح،
1: وخاصة وعندي سعادة ثانية لهم أو أغبطهم، خلني أقول أنه مدربهم عنده تسلسل تصاعدي رهيب في الوصول إلى أنه يكون مدرب من المنتخب الأول.
2: صحيح. يمكن أمسان سؤال من كيف مدرب 40 سنة لمنتخب، أمسان صعب في من النادي أن نشوف واحد في هذا العمر يدرب منتخب، خاصة أنه لابد من التدرج يعني.
1: صحيح.
2: لكن فعلا الكوريين يؤمنون بمدربينهم بشكل كبير. الجميل أنه مو بس كذا، أنك كنت متأخر يعني. أنت كنت أفضل يعني بمجمل المباراة، كان الكوريين أفضل، استقبلوا هدف من رمية التماس مباشرة، ومع ذلك ما عمل عندهم الزم، ما سأل، كان عندهم الصبر، الهدوء واضح، استمروا بنفس الأسلوب بالنهج، عندهم حلول، عندهم سونغ، عندهم كانجلي، عندهم يعني أسماء يعني مرعبة حتى في الاحتياج.

0: يعني اسمها لدي حلول يمتلكون صراحة السرعة والمهارة والذكاء. يعني أنا اللعيب الكوريين يمكن منتخب كوريا هو اللي حصلت لي إصابة معاه في كأس، لكن أحب لعبهم، أحب سرعتهم وذكائهم في اللعب. يعني
1: يجمعون تصميم، عندهم تصميم وإرادة
0: وهدوء. ترى المنتخب الكوري كثير ما يسجل في الأوقات القاتلة، يعني أوقات متأخرة. يعني هذه السمة كانت أيضا في مانشستر يونايتد. يعني فدائما الفرق اللي عنده صبر هذا ما تخشى عليه من فقدان التنظيم أو التسرع والأخطاء الكثيرة، تجد عنده الصبر والهدوء. وبالتالي
1: صحيح. تابعت المباراة فجرا، كانت تابعتها بكوريا. خلينا نتكلم شوي عن مدرب كوريا يستحق. يعني مدرب بدأ، طبعا هو أكثر لاعب في تاريخ كوريا يلعب مونديال، عنده 16 مباراة مونديالية، عنده أرقام ممتازة حتى في المونديال، عنده بصمة ممتازة. مدرب درب داخل كوريا وخارج كوريا، درب في الصين هو أيضا، درب المنتخب مرتين، هذه المرة الثانية يعني درب منتخب وأبعد ثم عاد، عنده تصاعد ممتاز في الوصول إلى سدة. واليوم الفجر قدم فريق ممتاز، يتأخر في كأس العالم فريق آسيوي ثم يعود وأمام تشيك.
2: أنت محق تماما. ما نراه من المدرب ما نسميه الاستدامة، ومن يزور سول في كوريا الجنوبية، أنا زرتها مرتين، الثقافة هناك تعبر الكثير عن الشعب وأسلوب حياتهم والانضباط والهيكلية في كل شيء ومقارباتهم. ونرى في المباراة ومع خبرته الطويلة، على الرغم من أن الهدف سجل ضدهم وتأخر 1-0، إلا أنهم يحافظون على تنظيمهم وهيكليتهم ومنهجيتهم وأسلوب اللعب، دائما يلتزمون بها. فنرى اللاعبين يتحدون، وعادة عندما سجل الهدف ضد فريق ربما يبدأ بالتسرع أو يفقد التنظيم، أما كرة جنوبية لا يحصل ذلك أبدا، يتمكنون العودة ويبدأون من جديد ويستمرون بالضغط. وليس مفاجئا لنا جميعا سواء في هذا الاستوديو أو كل من يتابع أن كوريا الجنوبية معروف أنها كانت ستعود وربما لتفوز مباراة، وهذا ما تمكنوا من فعله. ولكن هذا الأمر ليس مفاجئا، وهذا بسبب قدرة المدرب والتنظيم وأسلوب لعب الكوريين، وبالتأكيد كل الفضل للمدرب وكذلك للاعبين. ولكن المدرب له تحية كبيرة جدا لهذا النجاح الذي حققه، وخاصة مع استمراريته في تحقيق النتائج.
1: المدرب
0: اي طبعا، لانه شوف الاستمراريه هذه ايضا.
1: خلينا نذكر الناس بس انه هو طبعا قائد تاريخي لجيل 2002.
0: نعم، هو المعروف يعني هو جيل، وكان ترى انيق في لعبه، ترى مش المدافعين، لكن كان يعني. فلو اعتقد انه ايضا استفاد من التجربه هذيك في كاس العالم 2002 ونقلها الان. نشوف ترى تشوف من اسلوب اللعب والضغط، وخاصه انه كان ايامها مع مدرب هولندي شهير هيدنيك، فكان انا اعتقد انه اخذ منه عصاره كبيره من في عالم التدريب، وقاعد الان يعكسها ويرميها او يبثها للاعبين منتخب كوريا الجنوبي.
1: هل مجموعه ايش وضعها؟ كوريا تروح؟
0: إيه، أنا بعد اللي شفته أمس أتوقع، خاصة زي ما قلنا في ثلاث مقاعد دائما الآن في الغالب تروح يعني.
1: بالنسبة لك دوايت، كوريا تذهب إلى الأعلى؟ تذهب إلى الدور التالي؟ يعني مبكر الحديث، لكن تذهب إذا شفنا المجموعة، شفنا كل الرباعي حق المجموعة.
2: أعتقد بأنهم بلا شك سيتأهلون، والسبب هو أن في مثل هذه المباريات شاهدنا أنهم كانوا بحاجة إلى نتيجة جيدة، وكانوا بحاجة للحصول على النقاط الثلاثة، بالتالي لديهم الثقل الكبير في المباراة القادمة والمباراة على نفس قدر الأهمية. ولكن بعد الثلاث نقاط من المباراة الأولى غالبا يشعر بالثقل كبير في المباراة الثانية. بالتالي أعتقد من الفريق المرشح بين المكسيك وكوريا الجنوبية، أعتقد بأنهما سيترشحان.
1: جميل، فصل قصير في حلقة هذا المساء، نعود لنتابع مونديال 2026.

وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح.

0: حياكم الله وتستعد قطر للظهور المونديالي الثاني على التوالي بجيل يوصف بجيل تاريخي للكرة القطرية لأنه حقق كل ما مر به.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب أربعة مدربين حتى انتزع الإسباني خوليه لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 من أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
0: إذن ظهور العربي الأول سيكون المنتخب القطري الشقيق، وقطر بهذا الجيل حقق كل شيء. المنتخب العنابي كل شيء مر به حقق بغض النظر طبعا عن الفئة وفئات الناشئين والشباب والأولمبي والفريق الأول كلها حقق فيها إنجازات. عبدو، كيف تنظر إلى هذا الجيل؟ لم يضع بصمة عالمية لكنه في قارته وضع كل البصمات.
2: صحيح، هذا يدل على أنه كان في عمل في منهجية من الاتحاد القطري الفترة السابقة، وتذكرت أنه هذا المنتخب عمل عليه بشكل كبير مع إسبيتار.
0: صحيح.
2: ففي إسبيتار كان يراهنون على هذا الجيل بشكل كبير، وأعتقد وضحت هذا على مستوى النتائج. الإضافة إلى ذلك أنهم أيضا حصروا أنفسهم في مدرسة معينة في الغالب هي تكون الإسبانية، يعني حسن وجدوا أنفسهم بالنتائج الممتازة مع المدرسة الإسبانية. ونشاهد الآن آخر مدرب هو
0: الحالي لوبتيغي
2: إسباني، فما حبوا يغيرون كثير في المدارس اللي دربوها. هم عندهم عمود فقري بشكل كامل ثابت في متغيرات، يعني عند مثلا نجد أبو ضياف عنصر، خورخي أبو علام، عفيفي الهيدوس سابقا، والمعز، يعني كان هذا هو شبه العمود الفقري الثابت لدى، يتغير البقية يذهب. الآن عندهم ضعف في مركز الحراسة واضح، يعني من السنتين الأخيرة 3 سنوات وضح تأثير الحراسة بشكل كبير، وهذا إنه أثر عليهم في المونديال السابق، وأعتقد إنه حيأثر عليهم في المونديال هذا. هو
0: اكتسبوا خبرة من المونديال السابق، نقول
2: ممكن أخذوا خبرة،
0: يعني كان ظهورهم مثلا الافتتاحي في 2022 كان ضعيف جدا
2: كل المباريات،
0: يعني كان متوتر
2: كل الثلاث مباريات ما ظهروا بما زي ما ظهروا في كأس آسيا المنتخبات، لذلك ممكن هذه البطولة كعامل خبرة أو رصيد من البطولة السابقة إنهم يظهرون هذيك، خاصة إنهم ذهبوا ترى كمستضيف وما شارك، لكن
0: صحيح.
2: في هذه النسخة ذهبوا خلينا نقول بنتائج على أرض الواقع. فممكن مع كسب الخبرة
0: طبعا متأهلين بالملحق.
2: إيه نعم، وهم في الأخير راحوا يعني. فبالتالي أنا أشوف الرصيد اللي حصلوه من كأس العالم السابقة والتصفيات الحالية أعتقد حيساعدهم بشكل أكثر، وأنا أقول ترى دائما هي مباريات الافتتاح اللي تعطي ثقة أكبر خلال المباريات الثانية. شفنا اليوم المنتخب الكوري صار عنده ثقة أنا أعتقد أكثر في المجموعة مع المنتخب المكسيكي، فالمنتخبات اللي توضع بصمة في المباراة الأولى دائم، فأنا أعتقد المنتخب القطري إذا يبغى يعطي بصمة في المجموعة ويعطي نفسه هيبة أكثر
0: يقدر قدام سويسرا؟
2: ما هو مستحيل، صعبة، لكن منتخب سويسري متمكن، منتخب سويسري
0: يتحدد وايد، يقول لا ما يقدرون قدام سويسرا،
2: أي فرق الإمكانيات تقول ذلك يعني
0: ما في لعيبة كثير يعني كويسين مع منتخب سويسرا.

0: عصرية ويلعبون في أندية كبيرة، يعني لاعب ميلان خلينا نقول هو مدافع، يعني وش اللاعب اللي حيكون مؤثر كثير؟ المدرب يعني مراد ياكين مدرب تركي المعروف.
1: بس في فرق،
0: يعني في فرق، في فرق، بس أنا ما أقول لك مش المنتخب المخيف جدا للقطريين ولا دوايت؟
2: لا أعتقد أن سويسرا من الفرق المميزة الكبرى، ولكن ما ننظر إليه هو تاريخ. لدى سويسرا دائما يقدم مباريات جيدة في كأس العالم، أحببتهم أم لا، دائما بشكل أو بآخر يتأهلون إلى الجولات القادمة أو إلى دور 16 مثلا في السابق. أما عندما تحدث عن قطر وأسمع عبده ويقول بأنهم حققوا تقدما، أنا تابعت قطر منذ أعوام وأنا أعيش في دبي وأتابع الكثير من الكرة، حتى سافرت إلى قطر وقضيت بعض الوقت مع القطريين لأتفهم منظومتهم. استثمروا الكثير في محاولة لتطوير الفريق لكأس العالم، وهذا شيء ربما يتوقعون التميز فيه. وللأسف في كأس العالم السابق لم يقدموا الأداء الجيد الذي كنا نتوقعه، وبالتالي كان عليهم أن يعودوا إلى التخطيط واستمروا بنفس التشكيلة ومع المدربين الإسبان، وجلبوا لوبيتيغي ومدرب ولفرهامبتون السابق وستهام، ولم يحقق الكثير مع هذين الفريقين في الدور الإنجليزي الممتاز، والآن منح فرصة تدريب منتخب قطر. فربما لديهم مهام ليست بالسهلة، ربما القرعة كانت لصالحهم.
0: وش أفضل شيء يسويه لوبتيغي اليوم أمام مرادي؟ أفضل شيء يسويه
2: يستطيع أن يأمل أن منتخب القطر يقدم لديه، ليس لديهم الخبرة.
0: لا أنا أتحدث عن المنهجية، هل يعني يبدأ من البداية بمنهجية متحفظة جدا، يلعب المرتدة، يعني وأنت تتكلم عن منتخب السويسري، يعني فاهم المنتخب السويسري أنت؟
2: نعم، ولكنني أتفهم قطر عليه أن يخرج ليلعب بشكل ربما لا يتوقعه أحد. إذا لعب بشكل تكتيكي، أولا يجب أن يظهر اللاعبين، مثلا المشكلة لم يواجه فرق خارج آسيا، عندما يسافر يواجه أفضل الفرق في العالم هناك مستوى مختلف أعلى، فلا بأس أن تلعب الكرة المحلية، ولكن عندما تلعب على الصعيد الدولي هناك معايير أعلى. لا أقول أنهم لن يقدموا مباريات جيدة، ولكن فيما يخص التأهل أرى بأن المهمة صعبة جدا، ولا أعتقد بأنهم سيقدمون ما يأمله منهم الكثيرون. لوبيتيغي كمدرب تابعته يدرب ولفرهامبتون ومرة أخرى وستهام، الكرة الدولية تختلف ولست مقتنعا.
1: ملاحظة المنتخب السويسي، المنتخب السويسي أنا أعتقد المنتخب الوحيد اللي تعرف تشكيلته من 5-6 سنوات، لا أكثر، لأن فعلا لأنه عنده ثبات على العناصر. يعني مثلا المنتخب الفرنسي المنتخب يتغيرون 3-4، المنتخب السويسري لا، يعني
0: ثابت
1: 90-95% من الأسماء هي جميل. في البطولات السابقة
0: جميل. بنستمر في المباريات اللي راح تلعب. في مباراة البرازيل والمغرب، البرازيل عهدت إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهمة إنهاء فترة غياب الألقاب. هذه أول مرة يقود البرازيل مدرب غير برازيلي، أمر كان مستحيل في البرازيل المنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم. لا يزال المنتخب البرازيلي رغم غيابه عن اللقب منذ العام 2002 يزخر بالمواهب الهجومية، إذ يتوقع أن يتحمل فينيسيوس جونيور ورافينيا جانبا كبيرا من مسؤولية صناعة اللعب، في حين يواصل جونيور نيمار التعافي من الإصابة. المغرب التي أعلنت سابعا في التصنيف يوم أمس تدخل المونديال بزخم كبير بعد وصول إلى نصف نهائي النسخة الماضية، وهو الإنجاز الذي بدل النظرة السائدة لما يمكن أن تحققه كرة القدم العربية والأفريقية. وأضاف أيضا وقد أضاف انتقال المهام التدريبية من وليد الركراكي إلى محمد وهبي بعدا هجوميا جديدا للفريق العربي. أيوب بعدي العبقري الصغير كما يلقب داخل الملعب وخارج الملعب، موهبة أخرى رفض اللعب للمنتخب الفرنسي واختار أسود الأطلس.

0: في 2 أكتوبر من 2024 صادف عيد ميلاده 17 خطف أيوب عدي الأنظار في ليالي الأبطال وأمام العملاق ريال مدريد موهبة ليل الفرنسي ساهم بفوز فريقه. يتميز بوعدي خارج المستطيل الأخضر بتفوقه الدراسي، تميز أكاديمي يستفيد منه أيضا في الملعب، هو ما صرح به جيرال باتيكل. الرجل الذي استدعاه لأول مرة إلى منتخب فرنسا تحت 21 عاما. ليل يعتبر أحد أبرز مواهبه منذ البلجيكي إيدن هازار. النادي الفرنسي يشتهر باكتشاف المواهب الشابة ورعايتها، وهي استراتيجية أثبتت نجاحها الباهر في السنوات الأخيرة. البرتغالي رافائيل لياو والنيجيري فيكتور أوسيمن أبرز الأمثلة. بوعدي ثاني اللاعبين العرب الأعلى قيمة سوقية ب50 مليون يورو بعد زميله أشرف حكيم، اختار تمثيل بلد أصوله قبل أسابيع قليلة رغم ضغوط الديوك الفرنسية لحمل القميص الأزرق. هيثم بن حماد، العربية.
1: ومن نيويورك حيث ستواجه البرازيل منتخب المغرب يلتحق بنا الزميل الصحفي كاي موتا من نيويورك كما أسفت. كاي مساء الخير، أهلا بك. يعني كصحفي برازيلي كيف تشعر للمرة الأولى وواحدة من معاقل كرة القدم في العالم تحظى إلى المونديال بمدرب إيطالي ليس برازيليا؟ أنت بماذا تشعر أنت؟ لأول مرة
2: أخرى، هذه المرة الأولى كما ذكرت التي يقود منتخب البرازيل مدرب غير برازيلي، وكارلو أنشيلوتي هو ليس فقط مدرب أجنبي بل هو ربما المدرب الأفضل في العالم، الكل متحمسون جدا. فمشجعو البرازيل متحمسون جدا لأنهم يؤمنون بأن كارلو أنشيلوتي بإمكانه تحقيق النتائج والارتقاء بمستوى الفريق. و
1: نعم
2: متحمسون للمشاركة في كأس العالم، وكل ما استطيع ان اقوله هو اننا نثق بأنشيلوتي كثيرا.
1: جميل. كاي ايضا يعني الصحافة البرازيلية بعض الصحافة العالمية تحدث عن غرفة ملابس مختلفة، غرفة لاعبين مختلفة مع أنشيلوتي، يعني يبدو هذا انتقاد مبطن لغرفة ملابس المنتخب البرازيلي فيما سبق. كيف تعلق على هذه الأنباء؟
2: ربما لدينا كما ذكرت لاعبين الشباب فينيسيوس ورافينيا، و منذ فترة طويلة منتخب البرازيل لم يتمكن الفوز بكأس العالم. نحن نبني الآن جيلا جديدا ليكون أقوى ربما في 2030، ونستطيع أن نقول بأن منتخب البرازيل حتى وإن لم تكن لديها أفضل فرص الفوز بكأس العالم الآن، ولكن الفريق يعد نفسه للمستقبل وبشكل جيد من خلال اعتماده على اللاعبين الشباب. والمنتخب يأخذ الأمور خطوة خطوة وسوف نعرف ما سيحصل في هذه المرة القادمة.
1: جميل. كاي أخيرا، يعني المباراة تبدو فوارق شاسعة إذا ما نظرنا لمنتخب برازيل ومنتخب أفريقي، لكن إذا ما رجعنا للتصنيف الأخير لفيفا بين صاحب المركز السادس البرازيل وصاحب المركز السابع منتخب المغرب، والمغرب قد تقفز على البرازيل، يعني في 20 من هذا الشهر التصنيف الجديد قد تقفز على البرازيل وتتقدم وفقا للنتائج الموجودة. بالنسبة لكم أنتم كبرازيليين كيف تنظرون للمغرب كخصم في هذه المواجهة؟
2: منتخب المغرب كما يعرف الجميع فريق كبير جدا وند قوي للبرازيل إذا ما نظرنا للعوام الأربعة الماضية. شاهدنا النتائج التي قدمها منتخب المغرب وربما تعد أفضل نتائج منتخب البرازيل، نحن نحترمهم كثيرا، ولكن بالتأكيد منتخبنا داخل الملعب لا أحد يستطيع أن يتكهن بالنتيجة، وفريقنا لديه نجوم كبار يجب أن نتحمل المسؤولية ونتهز هذه الفرصة لتقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب. كما قلت أن نحن نحترم منتخب المغرب وكل ما حققه في الأعوام الثلاثة والأربعة الماضية.

0: الصحفي البرازيلي من نيويورك حيث تلعب أو ستلعب مباراة المغرب والبرازيل. شكرا جزيلا لك عبدو. يعني خلينا نربطها بالحديث واختبر معلوماتك. كم في منتخب عالمي لم يدربه مدرب أجنبي حتى الآن؟
1: كم منتخب عالمي لم يدربه مدرب أجنبي؟
0: ترى هم خليني أقولها لك. طيب هم كانوا ستة، سقطت منهم إنجلترا وسقط منهم البرازيل الآن. يلا باقي نجيبهم.
1: أعتقد إيطاليا
0: واحد.
1: إنجلترا سقطت مع إريكسون.
0: لكن في تاريخهم طبعا.
1: إيه
0: مش في المونديال بس.
1: إيه في تاريخهم. منتخب إيطاليا
0: ساعد دوايت.
1: الأرجنتين. أنا أذكر
0: ألمانيا.
2: جيرماني.
0: من دربهم مدرب أجنبي؟
3: ألمانيا. من المدرب اللي درب ألمانيا؟
0: يعني لا يعني لا لا إحنا نتكلم دوايت عن مدرب منتخب لم يدربه مدرب أجنبي.
1: نفس الجنسية.
0: دائما مدربه مواطنين. البرازيل كانت قبل أنشيلوتي كانت لم يدربها في تاريخها أي مدرب غير برازيلي.
3: نعم ولكن البرازيل هي الفريق الآن.
0: صحيح.
3: مع أنشيلوتي فبرازيل إيطاليا وأعتقد ألمانيا.
0: جميل. طيب هم الأربع منتخبات هذول اللي باقين. عبدو تشوف في ندية تنافسية؟
1: لا إحنا خلينا نرجع شوي ل 98 كأس العالم 98. المغرب ما زال لها ثار عند البرازيل.
0: هم ترى فايزين على البرازيل الودية قبل المونديال.
1: اي بس هم كاس العالم لن ينسوا حادثة عدم تأهلهم في 98. يمكن حبيبنا مصطفى
0: معنا
1: يذكر القصة هذه. فهم ما زالوا ينظرونها بأن المغرب أن البرازيل تعمد إخراجهم من دور المجموعات. فهم يرون أن هذه المباراة أيضا يريدون رد الاعتبار لما حدث في تلك الفترة. هذه واحدة. الشيء الثاني للبرازيل الصحفي ماتا لما تم تعيين شلوتي كانت حرب شرسة جدا على الاتحاد البرازيلي. يعني اللي تابع الأحداث في تلك الفترة كانت حرب شرسة. فما كان في قبول نهائيا رغم تاريخ شلوتي الكبير ومدرب عظيم.
0: هي فيها مساس بالكبرياء البرازيلي.
1: نعم لذلك هم هذا اللي حمل عندهم ذا. هم يقول الآن متحمسين خلاص لأنهم صدموا بالأمر الواقع. فهذه الحادثتين الغريبة في مباراة اليوم البرازيل والمغرب. البرازيل تبقى البرازيل متعة كرة قدم عالمية.
0: تصنيف متقاربين.
1: تصنيف لكن يبقى البرازيل. يعني
0: تفرق
1: البرازيل. ترى انا اشوف البرازيل من المنتخبات اللي يقدر يلعب بي.
0: دويت خليني اسمع منك. برازيل انشيلوتي ايش اللي تغير فيها؟ برازيل ايطاليا هل صار فيها الصبغه الدفاعيه الايطاليه؟
3: لا أبدا. نحن نتحدث عن أحد أفضل المدربين في عالم الكرة حتى على الرغم من عمره وسبب تمكن أو جلب البرازيل لها. فقط هو وبيب غوارديولا هو الذي يتمكن من إدارة فريق مثل البرازيل. أولا يذهب لتدريب المنتخب الوطني وفورا يحظى بالاحترام ويعرف من غالبية اللاعبين وحتى اللاعبين السابقين الذين لعبوا تحت أنشيلوتي على مدى الأعوام. فهو لديه هذا الاحترام المتبادل. شخص لديه شخصية كبيرة جدا وهالة كبيرة والأهم حقق ألقابا كبيرة. أنشيلوتي بالتأكيد هذا هو دوره الأول كمدرب منتخب. قد يكون أمر مختلف قليلا عن تاريخ ولكن لديه احترام كافة اللاعبين وهؤلاء اللاعبين يريدون تحقيق الفوز له. لا يوجد أي عذر لمنتخب البرازيل. في كل مرة منتخب البرازيل شارك مثل هذه البطولات دائما متوقع منهم أن يفوز بكأس العالم ولن يختلف الأمر هذه المرة أيضا. ما سنراه هناك سلاسة أكبر في الكرة وستكون حماسية جدا. أعرف مباراة المغرب ستكون مباراة كنا نتمناها في وقت متأخر من كأس العالم. المباراة لن تكون سهلة لهم وتكون اختبار كبير لمنتخب البرازيل حتى في هذه المراحل المبكرة. لا يمكنهم تحمل الخسارة وعلى الرغم من وجود سكوتلندا وهايتي في نفس المجموعة ولكن هذه المباراة الأولى هي أكبر مباراة منذ بداية كأس العالم.
0: صحيح.
3: والكل يترقبها والعالم العربي كله سيترقب هذه المباراة. أنا من مشجعي منتخب

0: البرازيل ومتحمس للمباراة. هذه المباراة ستكون رائعة وسنرى مباراة مدهشة جدا بين اثنين من أفضل الفرق في العالم.
1: غياب وليد الركراك هي عبده كمدرب مساعد محمد وهبي ليقود الفريق. غياب مجموعة من اللاعبين أيضا اللي كانوا في نصف النهائي من 2018 في 3 لعيبة، من 22 في تقريبا 6-7 لعيبة. متغير الفريق، نقدر نقول المغرب متغيرة،
2: بس الإضافات أيضا جميلة. إضافات جميلة.
1: بالمناسبة بس ولقطع كلامك عن محمد وهبي، هو فايز عليهم في كأس العالم للشباب.
2: الشبابي وهو محقق كأس العالم هذا. يعني هو أنتم ذكرتوا في التقرير جملة جميلة إنه الصبغة الهجومية، لكن في كأس العالم لما وليد الركراكي قابل منتخبات قوية كان عقلاني متحفظ إنه يعني هو قابل البرتغال، قابل إسبانيا، قابل منتخبات ما كانت سهلة، وبذلك استطاع أن يتجاوزها. هل كان أسلوب الدفاعي وقتها الآن بدوا ينتقدونه بشكل كبير إنه مدافع، لكنه حقق النتائج الأهم والأكبر. لكن وهبي فعلا في التقرير قال صبغة هجومية، يعني يحب اللاعبين وجلب بعض العناصر اللي كانت معه في منتخب، لكن إصابة الأولي أنا أعتقد ضربة قوية لمنتخب المغرب.
1: جميل. يعني أنا أتفق مع دوايت إنه فعلا هذه المباراة الأولى الجميلة في الدور التمهيدي حتى الآن، أول مباراة قوية ومرتقبة. فاصل ثم نتابع 2026 المونديال الثلاثي.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: حكم الله تتزايد الضغوط على المنتخب الأمريكي بسبب عبء استضافة كأس العالم، إلى جانب النتائج غير المقنعة التي حققها المنتخب أخيرا. وخضع المنتخب الأمريكي 4 مباريات في العام الجاري، تعرض خلالها لثلاث هزائم ودية أمام ألمانيا، البرتغال وبلجيكا، مقابل فوز وحيد فقط على السنغال. ويجد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو نفسه مطالبا بإثبات قدرته على قيادة المنتخب لتحقيق نتائج أفضل عندما يستهل المشوار في المونديال الحالي أمام باراغواي ضمن المجموعة الرابعة. وكان منتخب باراغواي الخصم في هذه المباراة، قد عاد إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب استمر لثلاث نسخ متتالية منذ نسخة 2010 التي حقق خلالها أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغه ربع النهائي. نجح المدرب الأرجنتيني الآخر غوستافو ألفارو منذ توليه قيادة باراغواي في تحقيق سلسلة من 9 مباريات متتالية من دون خسارة في التصفيات ليضمن العودة إلى نهائيات العالمية وينهي غيابا استمر 16 عاما عن كأس العالم. دوايت يعني مدرسة أرجنتينية، غوستافو وبوتسينو في مارسينيو في الجانبين، يعني يبدو لي هناك تفوق أمريكي على المنتخب الأوروغواي الحالي، الباراغواي الحالي، إيش رأيك؟
1: نعم، مرة أخرى بالتأكيد أفضلية اللعب على أرضهم والجماهير، بالتالي الكثير متوقع من المنتخب الأمريكي وضعوا في مجموعة، لا أقول أنها ربما الأسهل في القرعة، سيكون هناك اختبار لهم. باراغواي بعد أن لم يتأهلوا 16 عام لكأس العالم، لديهم بعض المصداقية، لديهم مدرب جيد وقدموا مباريات جميلة جدا. باراغواي بين الفرق الأمريكية الجنوبية التي دائما لديها حضور في كأس العالم، صحيح غاب لفترة ولكنهم عادوا الآن، وأمريكا لن تخيفهم، أمريكا لديهم بعض النجوم الجيدين يلعبون في الدوري الإنجليزي.

0: الممتاز وبشكل أساس في الدوري الإنجليزي ممتاز وإيطاليا وغيرها وبالتأكيد مدرب شهير الكثير متوقع من المنتخب الأمريكي. ما شاهدناه في المباريات الودية هزيمتهم ضد ألمانيا وبلجيكا هذا ليس بالأمر الجيد نتيجة السنغال هم كانوا بحاجة إليه في مباراة الإعداد وسيشاركون بعدها نتيجة. أنا لعبت ضد أمريكا لم أكن مقتنعا جدا بأدائهم ولكن الضغط الإضافي في اللعب على أرضهم وأمام جماهيرهم ولكن هل يستطيعون قدم الأداء عندما تحين اللحظة؟ منتخب الباراغواي يقودهم مدرب جيد جدا جوستافو. أعتقد المباراة ستكون صعبة لن تكون سهلة خاصة مع مهم جدا أن تحقق أمريكا نتيجة جيدة في المباراة الأولى ضد منتخب الباراغواي ولكن المباراة لن تكون سهلة.
1: جميل. تصنيف 17 عالميا أمريكا عبدو مقابل تصنيف 40 عالميا للباراغواي. لعيبة يلعبون في دوريات إيطاليا يلعبون في الدوري الألماني يلعبون يعني في الدوري الإنجليزي مقابل يعني لعيبة بسيطين يلعبون في واحد في الدوري الإيطالي
2: واحد في الدوري الإنجليزي
1: أي واحد في الدوري الإنجليزي برايتون لاعب برايتون
2: هو مميز
1: أي ولاعب أيضا يلعب في أمريكا في أتلانتا يعني ما عندهم محترفين كثير باراغواي في هذا الجيل تحديدا
2: صحيح عندهم في يلعبون في أمريكا الجنوبية يعني يلعبون واحد يلعب في ساو باولو وأيضا الميرون ذهب بعد من رحلة جميلة مع نيوكاسل ذهب إلى الدوري الأمريكي. لكن الجميل في الآن المنتخب الأمريكي رغم الخسائر لكن خسر أمام منتخبات قوية جدا يعني نوعية المباريات اللي لعبها ترى ما كانت يعني ما يعني ألمانيا البرتغال بلجيك هذه هو محتمل أن يقابل أحدهم في أدوار متقدمة. أنا اعتقادي إنه المنتخب الأمريكي يمكن يروح لأبعد نقطة حيستفيد من نقطتين زخم والدعم الجماهيري الكبير أضف إلى ذلك اللاعبين المميزين تتكلم على آدم تتكلم على مكيني تتكلم على بولسيتش تتكلم على تيلمان يعني أسماء أنا أعتقد أنها عندها حتى ديتس اللي سابق وخاض تجربة جميلة في برشلونة أسماء يعني أنا أعتقد عندهم مقدرة بس إلى الآن زي ما قال يورك ما لقوا نفسهم بالأداء الكبير اللي متوقع الأسماء الموجودة يعني ايضا يا فيك احتياط من مرسيليا هذه الاسماء الكبيره يعني مفروض على الاستضافه اللي عندك والزخم الكبير انك تروح لبعض النقط خاصه المجموعه زي ما ذكرتم انه ما هي المجموعه حديديه ما هي مجموعه صحيح. يعني قويه هو سابقهم كل المنتخبات اللي معهم تقريبا هو سابقهم في التصنيف فلذلك انا اروح انه المنتخب الامريكي قد اشاهده في دور الثمانيه
1: ثمانيه. شكرا عبد الطيف. شكرا دوايت يورك. والجزء الثاني من الحديث الخاص لفهد المفرج الرئيس التنفيذي للمنتخب أو المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأولمبي والأول.
3: الطويل اللي اتبعتوه مع نواف العقيدي مش كان هدفكم من النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
4: شوف نواف وبقية الحراس المتواجدين هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية. حرصنا أن يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة مجموعة تنافس على الألقاب مجموعة تحقق بطولات يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامج واضح قبل المغادرة ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف وكذلك نواف كان عمله مضاعف والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي عد له الجهاز الطبي واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في المونديال.
3: عبد الله باقي لي سؤالين. عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
4: شوف إحنا يجب إشراك اللاعبين أولا قبل أنت كمسؤول وكمدرب وكفني أن اللعيبة يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم إحنا نبني على مشاركتنا في كأس العالم نلعب فعلى لفل في منافسة عالية ومن ثم ننتظر إن شاء الله عودتنا لأرض الوطن وإعدادنا إن شاء الله بإذن الله لكأس الخليج اللي هو مهم بالنسبة لنا ومن ثم مشاركتنا إن شاء الله في بطولة آسيا ومن ثم إن شاء الله ختامها بالكونكاكاف. هنأخذها على مراحل حيكون في برامج إن شاء الله مختلفة من بطولة خليج إلى كأس آسيا إلى نهاية الموسم إن شاء الله. حيكون في خطة إن شاء الله واضحة حيعلن عنها بإذن الله مبارياتنا الودية مكان تجمعنا تواريخ تجمعنا ولكن اليوم إحنا جهدنا وذهننا ومصب على منافستنا ومشاركتنا في كأس العالم.
3: سؤالي الأخير أبو عبد الله، يمكن من أكبر الأشياء أو اللغط اللي كان يدور على المنتخب في السنتين الأخيرة التعاطي مع

0: الإعلام، الوضوح، الانفتاح. هل لك سياسة مختلفة أنت قاعد تتعامل فيها الآن مع الإعلام وبدأتها من معسكر الآن؟
1: شوف، احنا نعرف أن الإعلام شريك، وبهالمناسبة يعني أوجه جزيل الشكر لمن حضر وغطى ودعم، وبمن هو متواجد في البلد وجالس يدعم المنتخب، وهم كثر ولله الحمد. اليوم هذا هو منتخبكم واللي يمثل بلدكم. احنا اليوم خلعنا يعني منافسات الأندية وتيشيرتات الأندية، واصبحنا موحدين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم يجب أن تكون الالتفاتة، تكون الكلمة واحدة لدعم المنتخب. اليوم احنا كأشخاص حنتواجد وحنرحل، لكن يظل منتخبنا اللي هو في حاجة جمهوره، في حاجة إعلامه. أنا متأكد عندنا جمهور واعي، عندنا إعلام واعي، عندنا إعلام نزيه، عندنا يعني خلينا أقول بلغة عامية مشجعين قبل ما يكون إعلامي وقبل ما يكون مسؤول. هو رجل مشجع يشجع منتخب بلده. احنا في حاجة الجميع، في حاجة الدعم، لأن المنافسات إن شاء الله حتكون بعد كأس العالم على أرضنا وبين جمهورنا وفي بلدنا. احنا متعطشين للعودة مرة أخرى لتحقيق المنجزات، ولا نستطيع أن نمضي بدون جمهورنا وإعلامنا، كذلك مسؤولينا في الأندية ينتظرهم دور كبير، لأن تحتهم هم هاللاعبين اللي هم كنز بالنسبة لنا. أتمنى إن شاء الله نتوحد الصفوف، توحد الكلمة لدعم هالبلد من خلال هالمنتخب. واليوم يعني
0: تنتهج سياسة الانفتاح مع الإعلام أبو عبد الله،
1: هذا المفروض
0: والوضوح.
1: أنا أعتقد يمكن شاهدتم من خلال هالمنافسة وهالمشاركة، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية الأخوان، الفريق الإعلامي الموجود لهم جزيل الشكر، قدمونا بشكل إيجابي، غيروا الصورة النمطية. أنا ما بودي أحكي عن مرحلة ماضية أو سابقة، ولكن اليوم إحنا منفتحين على الكل وننتظر دعم الكل.
0: يعطيك العافية،
1: الله يحفظك.
2: وعلى بعد 3 أيام فقط من الظهور السابع للمنتخب السعودي في تاريخه في كؤوس العالم الأخضر، مستمر في تدريباته حاليا بمدينة يوستن التي اتخذها مقرا لإقامته طيلة مشاركته في المونديال بقيادة مدربه اليوناني جورجيوس دونيس. المنتخب السعودي سيستهل المشوار كما تعرفون أمام الأورغواي في ميامي في الواحدة بعد منتصف الليل الاثنين المقبل. آخر التحضيرات والاستعدادات والأخبار عن الأخضر السعودي مع زميلنا موفد العربية نايف ثقيل. نايف مساء الخير من أوستن، حياك الله.
3: أهلا
2: بك. آخر أخبار المعسكر الأخضر؟
3: الله يحييك.
2: آخر أخبار معسكرنا؟
3: طبعا جميع الأخبار الحمد لله، جميع أخبار المعسكر الحمد لله ما يصدر عنها إلا يعني أخبار إيجابية فيما يخص جاهزية اللاعبين والإصابات. قبل قليل يمكن ربع ساعة غادر جميع اللاعبين بالحافلة لمقر التدريب. هناك يعني فيه يعني استعداد تجهيز مختلف لأول مباراة للمنتخب السعودي أمام الأورغواي. دونيس حتى اللحظة لم يكشف للاعبين نهائيا تشكيلته الأساسية. هو يتعامل مع 23 لاعب طبعا بخلاف الحراس، ويتعامل مع 23 لاعب كأساسيين. حتى في اجتماعاته الفنية مع اللاعبين هو لا يحاول أن يعطي إيحاء لأي لاعب في خلال الشرح والنقاش، يعطي إيحاء اللاعب أنه سيكون لاعب أساسي. أيضا في نقطة مهمة دونيس انتبه لها أو ركز عليها من بداية المعسكر وما زال يؤكد عليها في اجتماعاته الفنية سواء مع فريق المساعدة أو مع اللاعبين، أنه لا يريد تكرار ما حدث في كأس العالم الماضي عندما أنهك المنتخب في مباراته الأولى بدنيا وظهر عليه الضعف في المباراة الثانية والثالثة. لذلك هو يركز على رفع المعدل البدني وأيضا التدوير بين اللاعبين. سنشهد تغييرات في التشكيلة، لن تكون التشكيلة ثابتة في المباراة الأولى والثانية والثالثة، سيكون هناك بعض التبديلات التي تخدم خطة المدرب. أيضا حتى في التمارين اللي حضرتها، يمكن تمرين قبل أمس كان مفتوح لأول مرة من سنوات، وتمرين أمس أيضا أول ربع ساعة، دونيس يتعامل مع اللاعبين كمجموعتين، ولكن بالعادة احنا لما نحضر التمارين نعرف نقدر نفرق المجموعة الأساسية من الاحتياطية، لكن أمس كان ممكن مجموعة تلقى فيها سالم الدوسري، المجموعة الثانية تلقى فيها سعود عبد الحميد. فتركيزه في تدريباته كاملة على المجموعتين، على 23 لاعب، يعطيهم كل التعليمات، لا يأخذ مجموعة لوحدها ويعطيها معلومات إضافية. الكل يتعامل معه بسواسية في الحصة التدريبية، وهذا جميل. طبعا يخلق نوع من
2: جميل.

0: الحماس ويخلق نوع من المثابرة للاعبين.
1: جميل نايف، يعني هناك تغير، يعني يبدو لي قلت قبل قليل ان التمرين مفتوح لاول مره منذ فتره طويله، يعني هل هو تغير في السياسه الاعلاميه في المنتخب الحالي او المجموعه الحاليه او انظمه فيفا تفرض ذلك؟ باقي لنا دقيقه.
0: أنظمة فيفا تفرض فتح التمارين بشكل يومي ما عدا التمرين الرئيسي غدا، لكن للأمانة بالتال من أول يوم وصل المنتخب السعودي هنا إلى أمريكا ونحن نلمس انفتاح إعلامي، تعاطي إعلامي مختلف، تقديم مادة إعلامية لنا مختلفة، حتى يعني تعاطي الإدارة الإعلامية في المنتخب مختلفة نوعا ما وفقا لاستراتيجية فهد المفرج الجديدة.
1: طبعا هم ما تغيروا، هم نفسهم الموجودين الإعلاميين نفس اللي كانوا موجودين، بس فهد المفرج اللي تغير بس.
0: لا في تغييرات نوعا ما.
1: في تغييرات. طيب ما عندي وقت بعدين نسولف وياك في التغييرات، ومشاركة إن شاء الله مهمة للأخضر، دعواتنا بالتوفيق، دعواتنا للشكر نايف، دعواتنا للقطريين في أول مواجهة لهم اليوم بالتوفيق. انتهت الحلقة.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: يتوقع توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع. عراقجي يوضح أن المذكرة لا تتجاوز صفحتين والتوقيع عن بعد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة خلال أيام إذا تم حل النزاع مع إيران. الأمم المتحدة تعلن أن عدد القتلى والجرحى المدنيين في أوكرانيا بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي. شركة أنثروبيك تعلق استخدام نموذجيها للذكاء الاصطناعي امتثالا لأمر حكومي أمريكي مرتبط بالأمن القومي. أهلا بكم. يزداد الحديث عن تفاهمات شبه مكتملة تشير إلى اقتراب نهاية الحرب في إيران. فقد رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إمكانية توقيع اتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين. مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. أشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها تتكون من 14 بندا وتتكون من مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري كانت وجهت انتقادات لوزير الخارجية عباس عراقجي، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رأت الوكالة الإيرانية أن دعوة عراقجي وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية يعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن. مصدر مطلع للعربية أعلن أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد. أشار في سياق متصل إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد المقبل.

في سياق متصل أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران. قال في مشهور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني

0: المشاهدين. نعم، تصريحات تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على موقع اكس يعني بعثت المزيد من التفاؤل حول يعني اقتراب الطرفين من توقيع مذكرة التفاهم، وهو ما كان يعني دائما الوسيط الباكستاني يشير اليه بان ما يجري من تبادل معلومات ورسائل عبر القنوات الخلفية عبر الوسيط الباكستاني يختلف تماما عما يتم التداول عنه في وسائل الإعلام بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أجرى أمس اتصالين هامين بمسؤولة العلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وبوزير الخارجية السويسري لمناقشة ما يعني يشاع بأنه سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم المتوقعة في جنيف خلال اليومين القادمين. وهناك أيضا أنباء يعني لكن غير رسمية بأن إسحاق دار سوف يتوجه إلى سويسرا لمناقشة المزيد من الأمور التي تتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، وأنه سيكون متواجد على رأس وفد باكستاني رفيع المستوى في حال تم التوقيع عليها في جنيف بحضور وفدين أمريكي وإيراني. لكن حتى الآن لا يمكن الجزم بأي معلومات عن موقع مكان توقيع الاتفاقية، خاصة وأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تشير إلى احتمالية أن يتم التوقيع عليها إلكترونيا. الجانب الباكستاني أيضا يسعى إلى يعني منح هذه المسودة مسمى خاص، مثل أن يكون مسماها إعلان إسلام أباد أو مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوفيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكي تتوج إسلام أباد جهودها التي استمرت على مدى أسابيع في دفع الطرفين نحو عملية السلام. مبدئيا يعتقد أن المذكرة لن تكون يعني اتفاق نهائي، وإنما تشمل على بنود تدفع الطرفين الأمريكي والإيراني إلى بدء محادثات مباشرة وجادة لبناء الثقة وإنهاء الخلافات. سيكون في المرحلة الأولى العمل على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وسيتم مناقشة باقي الملفات الشائكة لا سيما النووي واليورانيوم المخصب خلال 60 يوم، وهذه 60 يوم سوف يلتزم فيها الطرفان بالهدنة التامة، وستكون هذه المهلة أيضا قابلة للتجديد.
1: طيب عندما نتحدث سيد عبد الرحمن انه الاتفاق او توقيع الاتفاق ربما يكون الكترونيا عن بعد، هل يفهم من ذلك لن يكون هناك لقاء مباشر بين الوفدين الامريكي والايراني؟
0: إذا كانت يعني تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تشير إلى أن توقيع الاتفاق سيكون يعني عبر إلكترونيا أو عبر اتصال مرئي، فهذا دليل على أنه لن يكون هناك اجتماع. لكن في إسلام آباد لا زالت يعني المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى أن وزير الخارجية الباكستاني سيتوجه إلى سويسرا للمشاركة في توقيع الاتفاقية في جنيف يوم الاثنين المقبل.
1: طيب
0: وهذا نعم.
1: طيب بالنسبة للمراحل حتى نفهم ما يتردد حتى اللحظة، بالنسبة للمرحلة الأولى فور التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم فتح مضيق هرمز؟
0: نعم، حتى الآن لا توجد أي نسخة رسمية أو تأكيدات رسمية، وكما عودنا الجانب الباكستاني بأن مواقفه دائما تكون مختصرة ومفيدة ويحرص على عدم الإفشاء بالتفاصيل المفصلة حرصا على أمانة الوساطة وحرصا على عدم تدخل أطراف تسعى إلى تخريب عملية السلام. لكن مبدئيا سيكون هناك يعني إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب، يعني أن يكون مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الإقليمية الملاحة الدولية دون أن يكون لأي طرف خاصة الإيراني أي هيمنة عليه، وفي المقابل تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفك الحصار. هذه ستكون إجراءات بناء الثقة ومبادرات حسن نية من الجانبين. في حال تم الالتزام بهذا سيتم مناقشة آلية منح إيران بعض الأصول المالية المجمدة، إما مبالغ كاش أو يعني من إيران يعني مساعدات اقتصادية، أو أن يتم السماح لها بتصدير جزء من النفط لكي تعوض بعض الخسائر التي تواجهها بسبب الحصار الأمريكي، أقصد الخسائر الاقتصادية. وفي المقابل هناك أنباء يعني حسب ما تلقاه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من رسالة الرسالة التي تلقاها من المرشد الإيراني علي خامنئي قبل أيام عبر وزير الداخلية الباكستاني بأن إيران أبدت استعدادها على المساومة على برنامجها النووي، أن يتم خفض

0: بأن يتم التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية لكي لا تتمكن إيران من بناء قنبلة نووية وصناعة قنبلة نووية، وأن يتم تجميد البرنامج النووي لعدة سنوات سيتم مناقشتها. إيران الولايات المتحدة مصرة على أن يكون التجميد لنحو 20 عام. إيران قد توافق على أن يتم تجميده لخمس سنوات كأقصى حد.
1: طيب، بالنسبة للملف النووي والعقوبات سيتم مناقشتها خلال فترة المرحلة الثانية الطويلة 60 يوم. بالنسبة للمرحلة الأولى المتعلقة بإجراءات بناء الثقة كما ذكرتم سيد عبد الرحمن، بالنسبة لفتح مضيق هرمز، هل تم الاتفاق على الآلية التي سيتم فيها إدارة المضيق، خصوصا أنه عراقجي تحدث بالأمس أنه المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية لعمان وإيران وبالتالي تحت السيادة الإيرانية؟
0: إيران لديها مشكلة منذ البداية فيما يتعلق بمضيق هرمز، لأنه يعتبر الورقة الوحيدة التي يعني هي تستخدمها للضغط على في هذه المرحلة. لكن بقاء مضيق هرمز تحت هيمنة إيرانية هو أمر مرفوض تماما، ليس من الجانب الأمريكي فحسب، وإنما من جانب الوسيط المكساني، الدول المجاورة لإيران، الدول التي لها نصيب في مضيق هرمز. وسعت إيران أيضا قبل أسابيع إلى الحصول على موقف داعم لها من جانب الصين، ولكن الصين أيضا رفضت ذلك تماما. يعني إيران لا تحظى بأي دعم من أي طرف للهيمنة على مضيق هرمز. مضيق هرمز جزء منه القريب من السواحل الإيرانية، صحيح يعتبر ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وكذلك الجزء القريب من السواحل العمانية لعمان سيطر عليها. لكن يبقى هذا الموضوع ممر عالمي دولي لا يحق لأي دولة فرض حمايتها الكاملة عليه.
1: أشكرك جزيل الشكر من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا. هذا وشدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. أضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يضمن سلام طويل الأمد في المنطقة، قائلا أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتبى خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. مشان إسرائيل، قال المسؤول الأمريكي أن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. الجيش الأمريكي وضع خطة لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط الجاري. بحسب ما أفاد به مسؤولون لشبكة CBS نيوز، فإن الخطة وضعت بالتعاون بين وزارتي الحرب والطاقة الأمريكيتين، إذ تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية، وبين السيناريوهات تحديد مواقع اليورانيوم المخصب والدخول إليها. أوضح المسؤولون لشبكة CBS نيوز أن هذه المناقشات لا تمثل قرارا بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني. معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ووتس. أستاذ ريتشارد، أهلا بكم معنا في العربية. بالنظر إلى التسريبات حتى اللحظة وما رشح عن مذكرة التفاهم، هل تعتقدون فعلا أنها تحقق الشروط والأهداف الأمريكية بحسب ما أعلنه مسؤول أمريكي؟
2: لعلها تحقق ذلك، هذه هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع أن أقولها، أن ما علمناه من خلال النصوص التي صدرت عن البيت الأبيض تبدو جيدة، والتعليقات التي ظهرت عن إيران قد تبدو مؤرقة إلى حد ما، وعلينا أن نرى أي من النسختين سوف يتم تنفيذهما. يبدو أنها تغطي القضايا الأساسية التي كانت موضع قلق بالنسبة للولايات المتحدة بشأن الملف النووي ودعمها للأذرع والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، وإذا ما كان هذا هو موجود فعلا فلا بأس في ذلك. وكذلك بالنسبة لرفع الحصار عن مضيق هرمز يعد أمرا مهما للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، لكن هناك مسألة لست متأكدا بشأنها، وأعتقد بأنه قد تكون هناك بعض المشاكل المتعلقة بشأن لبنان على وجه التحديد، ولعل الاتفاق

0: يكون اتفاقا جيدا.
1: طيب سيد هاتسون، بحسب ما سيد ريتشارد بحسب ما تردد حتى اللحظة عن هذه المذكرة أو هذا الاتفاق، فإنه يتضمن موافقة إيران على تدمير المواد النووية، على تفكيك البرنامج النووي، فتح مضيق هرمز، وكذلك وقف تمويل الأزرع، وكل ذلك مشروط بعدم الإفراج عن الأموال الإيرانية إلا في حال تنفيذ إيران تعهداتها. لكن يقال أن الشيطان يكمن في التفاصيل، يعني المشكلة تقع في آلية فتح مضيق هرمز، آلية التخصيب، آلية التفتيش وما إلى ذلك. هل باعتقادكم سيتم توافق على الآليات؟
0: هذه نقطة وجيهة للغاية، لأن هناك بعض التصريحات التي نسمعها من إيران تشير بأنهم سوف يفتحون المضيق وفقا لنظام إيران الجديد، أي بمعنى سوف يحددون أي من السفن بمقدورها العبور وكيف سوف يتم عبور هذه السفن وما هي الأتوات التي يجب أن تدفعها لقاء العبور. وهناك مسألة قد تكون مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة، لا أرى بأن هذا قد يكون مقبولا لدول الخليج كحل دائم للمضيق، لعل هذا قد يكون حلا مؤقتا، لكن الولايات المتحدة لم تقل أي من هذه الأشياء. قالت الولايات المتحدة بأن المضيق سوف يكون مفتوحا دون أي شروط مسبقة.
1: طيب عندما يتحدث رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يكون هناك أي إفراج للأموال الإيرانية المجمدة والأصول الإيرانية إلا مقابل تنفيذ إيران لتعهداتها على أساس أو على مبدأ خطوة بخطوة، إلى أي مدى هذا يعزز الموقف، موقف ترامب لدى الجمهوريين في الداخل، ويعني يحسن موقفه الناقد والمنتقد لاتفاق أوباما السابق؟
0: أن مبدأ الخطوة مقابل الخطوة أو مقاربة إجراء مقابل إجراء يعد معياريا في ظل هذه المفاوضات الصعبة. لا بد له أن يرضي منتقديه بالنسبة لرئيس ترامب، فمثلا الولايات المتحدة لن تمنح إيران بكل بساطة 12 مليار دولار التي إيران تطالبها مباشرة. لا بد يجب أن يكون هناك خطوات تتقدم في الاتفاق، وبعدها يمكن الإفراج عن الأموال ورفع بعض العقوبات. وإذا ما فشلت إيران في تنفيذ هذا الاتفاق فسوف تتوقف الدفعات بالمقابل، وهكذا سوف تسير الأمور.
1: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويت، شكرا جزيلا. أشرتنا مستمرة، وفيها بعد الاشتباه بوجود رفات بشرية، هيئة المفقودين السورية تجري تقييما لمواقع في صيدنايا بريف دمشق.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرات إيرانية حاولت استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. قالت سنتكوم إن الملاحة في المضيق مستمرة بشكل طبيعي. كما أضافت أن القوات الأمريكية تواصل عمليات الرصد والتأمين لضمان سلامة الممرات البحرية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أكدت أيضا أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وجودها ويقظتها في منطقة الشرق الأوسط. أوضحت القيادة المركزية أن مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات جوية في أجواء المنطقة، وذلك ضمن عمليات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة لأي تطورات محتملة.

0: أكد وزير الخارجية الهندي أنه كرر لنظيره الأمريكي احتجاج نيودلهي الشديد على هجمات للبحرية الأمريكية في الخليج أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود.
1: هذه الضربة أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود، وهي أولى الخسائر البشرية للهند في الحصار الأمريكي على موانئ إيران. الحادثة أثارت غضب نيودلهي، حيث استدعت الخارجية الهندية للمرة الثانية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية احتجاجا على الهجوم، وأبلغت واشنطن بأن استهداف السفن غير مقبول، إلا أن واشنطن لم ترد على الاستدعاء الهندي لا في المرة الأولى ولا في الثانية. كان الهجوم الأكبر على ناقلة النفط سيدبيلو صباح الأربعاء أثناء عبورها بحر عمان، قبل أن تستهدفها القوات الأمريكية بضربة أصابت غرفة المحركات وأدت لخسائر بشرية. واشنطن قالت إن الناقلة انتهكت الحصار المفروض على إيران ولم تمتثل للتعليمات، ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقبل أيام قليلة تعرضت ناقلتان أخريان يعمل على متنها بحارة هنود لضربات أمريكية، إذ استهدفت الناقلة جلفير قبالة ميناء صحار العماني أثناء نقلها شحنة نفط، وحينها اندلع حريق على متنها، لكن تم إنقاذ طاقمها ومن بينهم 20 بحارا هنديا. أما السفينة الثالثة فهي الناقلة ماريفيكس التي تعرضت لهجوم بصاروخ الفاير أصاب غرفة المحركات أيضا. عادت الهند لاستيراد النفط والغاز من إيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، لكن بترخيص أمريكي مؤقت بفعل أزمة الطاقة. بحسب بيانات ملاحية استقبلت الموانئ الهندية مؤخرا 4 ملايين برميل من النفط الإيراني و44,000 طن من غاز البترول المسال الإيراني.
0: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أسعار الطاقة العالمية قد تشهد انخفاضا خلال أيام في حال التوصل إلى حل للنزاع مع إيران، مشيرا إلى أن الأسواق تترقب أي تهدئة محتملة قد تنعكس سريعا على مستويات الأسعار. أوضح بيسنت أن إمدادات الطاقة العالمية ما زالت قوية ومرنة رغم التوترات والاضطرابات في بعض المناطق.

0: وصف مصدر العربية إعلان واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه سيكون خطوة أولى في مسار صعب بين لبنان وإسرائيل. أوضح بأن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب الليطاني، وحذر من أن بديل التفاوض سيكون امتداد الحرب للضاحية والبقاع. ويزداد الترقب في إسرائيل لمسار المحادثات الإيرانية الأمريكية، خاصة ما يتركه من تداعيات على جبهة لبنان أو الملفات الأمنية التي ما تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل. التفاهمات بين إسرائيل وإيران تضع نتنياهو تحت ضغوط وانتقادات بشأن مقدرته على التأثير في مسار التفاهمات والحد من نفوذ إيران.
1: عند الحدود الشمالية تبدو النيران أسرع من الدبلوماسية، وسط حديث متزايد عن تفاهمات أمريكية إيرانية. الجبهة الشمالية لا تزال مشتعلة، وسطور حلها في الاتفاق المرتقب قد تقيد نتنياهو عسكريا وانتخابيا، وسط غضب متزايد من سكان الشمال الإسرائيلي.
2: بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ترفض تل أبيب ربط الجبهة اللبنانية بأي تفاهم أمريكي إيراني، حيث تدفع طهران بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل لا تبدو قادرة على الفصل الكامل بين المسارين، إذ تعمل في لبنان ضمن هامش تحدده واشنطن على وقع مفاوضاتها مع إيران. كما أن المواجهة الخاطفة بين إسرائيل وإيران أظهرت أن الساحتين باتتا أكثر ترابطاً مما ترغب به تل أبيب. وفيما يطالب سكان الشمال بحسم الجبهة اللبنانية، يواصل نتنياهو تصويق وعده القديم بأن ما تحقق أمنيا في الجنوب يمكن تكراره على الحدود مع لبنان.
3: سنعيد الأمن إلى الشمال، أو سنوفر الأمن للشمال كما فعلنا في الجنوب. عندما قلنا إن الجنوب سيعود ويزدهر ويكون آمنا لم يصدقنا أحد، وقالوا إن هذه مجرد شعارات ووعود فارغة. اليوم الجميع يرى النتائج.
1: صافرات الإنذار لم تغب هنا في تل أبيب. الاتفاق قد لا يراعي كافة المخاوف الإسرائيلية التي تتجاوز الصواريخ البالستية وصولا إلى الملف الإيراني النووي، حتى نفوذ إيران الإقليمي. بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر، يطالب باتفاق لا يترك ثغرات أمنية مستقبلا.
2: المفارقة أن نتنياهو لم يكن شريكا كاملا في صياغة التفاهمات بقدر ما كان متلقيا لنتائجها. وفي إسرائيل لا ينظر إلى ذلك كتفصيل دبلوماسي، بل كإشارة إلى تراجع القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما الخطر الأكبر بالنسبة له فهو أن أي اتفاق لا يحسم الملفات الثلاثة التي تعتبرها إسرائيل جوهر التهديد الإيراني، النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية، لن يترجم فقط إلى انتقادات أمنية، بل إلى عبء انتخابي ثقيل في عام حاسم سياسيا، إذ تمنح هذه الثغرات المعارضة مادة جاهزة لمهاجمته باعتباره أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر من دون أن يحقق الأهداف التي وعد بها. إسراء الزير، العربية.
0: معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، أهلا بك. مسؤول أمريكي قال قبل قليل أن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. ما الذي يتردد في الداخل الإسرائيلي بشأن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين الإيراني والأمريكي؟
4: مع الخير وتحياتي لكم. إسرائيل يعني تجاوزت مرحلة القلق، هناك فعلا خشية جدية أن هذا الاتفاق ليس فقط لا يتضمن الخطوط الحمراء التي وضعتها، وليس فقط أنه أبعدت عن طاولة التفاوض وحسم الحرب في بين الولايات المتحدة وإيران، بل أيضا ستكبل في الشمال كما ذكرتم في هذا التقرير، وربما يعني نتنياهو يدفع ثمن هذا شخصيا. التطمينات التي يقدمها يعني ناطقين أمريكيين وربما من خلال اتصال مباشر بين نتنياهو وترامب لا تساهم في تهدئة القلق الإسرائيلي. هم يدركون أنهم كانوا أمام فرصة، وأن هذه الفرصة كان يمكن أن تنتهي بشكل مختلف، ولكن هذه حرب وانتهت بهذا الشكل بالنسبة لهم الكارثي. أحد مقربين نتنياهو يعني في إحاطة الإعلام قال هذا أكثر من كارثة، ولذلك يعني واضح أن كل هذه التطمينات لن تفيد إسرائيل.

0: ما يتردد هو الآن كيف سيكون انعكاس هذا الاتفاق على العلاقة بين ترامب ونتنياهو، بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأيضا على الداخل الإسرائيلي، على الانتخابات ونتائجها ومستقبل نتنياهو السياسي. والأهم والربما الأمر المشتعل الآن هو الشمال، ماذا سيكون مع حزب الله ولبنان؟
1: طيب. هل بالحديث عن حزب الله سيد عصمت، في آخر تصريحاته وفي إحدى تصريحاته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال بأننا لن نتخلى عن حزب الله وأن الاتفاق سيتضمن إنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان. كيف راقبت إسرائيل هذه التصريحات؟
0: هذا هو بالضبط ما يعني تخشى منه إسرائيل. عندما يقال كل الجبهات هو القصد هنا الخليج التي كانت تستهدف وتقصف ويتم الاعتداء عليها، إسرائيل ولبنان. يعني لا يدور الحديث، لأن هناك من يربط أنه ربما غزة، للأسف لم تذكر غزة. ومسألة ربط لبنان بهذا الأمر هو ليس فقط تكبيل لإسرائيل بل تكريس لربط الجبهات مع بعضها البعض، وما هو ما حاولت إسرائيل أن تتخلص منه. الآن بتقديري ربما يثار السؤال في إسرائيل، ما المخرج؟ المخرج سياسي. هناك حكومة لبنانية أدت جدية كبيرة، مسؤولية عالية، وطرحت مبادرة تفاوض مباشر وأن يكون هو العامل الذي يؤدي إلى فصل الجبهات. في الوضع الذي تتواجد فيه الإيران، في ظل القيود الأمريكية عليها، في ظل هذا الاتفاق وما تعرضت له من حرب، أولوياتها بتقديري ستتغير. وأيضا وضع لبنان وضعف حزب الله عوامل ربما تساهم إذا ما استثمرتها إسرائيل وخطت الخطوة السياسية المطلوبة إلى فصل الساحات على المدى البعيد، وبشكل يعني بأقل كلفة ممكنة وبفائدة لكل الأطراف بما فيها إيران. يعني عندما تتولى الدولة هذه المسؤولية وتثمر المفاوضات عن انسحاب إسرائيلي وعودة الناس ووقف التدمير، هذا سيعطي مصداقية لخطابها. ولكن للأسف نتنياهو لا يسير في هذا الاتجاه، ويتحدث هو وزير دفاعه بالأمس عن القوة وعن استمرار القوة، علما أن القوة لم تحقق شيء وهذه الحرب لا تقدم شيء لإسرائيل سوى مزيد من التوغل والتورط والاستنزاف في الأراضي اللبنانية.
1: طب الحديث عن نتنياهو، عندما تقول واشنطن إن نتنياهو هذه المرة لم يكن شريكا في صياغة تفاهمات مذكرة التفاهم وهذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، إلى أي مدى يعكس تراجعا كبيرا في قدرة نتنياهو بالتأثير على القرار الأمريكي في هذا التوقيت؟
0: الرئيس الوزراء الإسرائيلي تمتع في فترة أوباما في 2015 بقدرة سياسية هائلة، كان لديه الجمهوريين وكان لديه المحافظين وخطب في الكونغرس واخترق الإعلام الأمريكي وضغط فعلا وعارض الاتفاق. والآن هو لا يملك هذا يعني هذه الأفضلية، هو مع رئيس وقف إلى جانب إسرائيل، أعاد أسراها، حارب مرتين بسببها في إيران وتورط في هذه الحرب، ولذلك وشخصيته مختلفة. ولذلك أنا أعتقد أن نتنياهو ضعيف جدا أمام ترامب، وهذا يجعله ضعيف داخليا.
1: الرسائل وهذا ما تعكسه التصريحات الأمريكية. للأسف انتهى وقت، شكرا جزيلا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا. أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييما ميدانيا أوليا لثلاثة مواقع في مدينة صيدنايا بريف دمشق عقب بلاغات عن الاشتباه بوجود رفات بشرية أو مقابر جماعية. أكدت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى تحديد متطلبات الاستجابة الفنية والقانونية مع ضمان حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها والإبلاغ عن أي مواقع مماثلة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفصل. الجيش الأمريكي يقتل زعيم عصابة تريندي أراغوا الفنزويلية في عملية عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية.

0: في بغداد بشكل مستمر.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: أهلا بكم من جديد. قالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى والجرحى من المدنيين في أوكرانيا بلغ خلال شهر مايو الماضي أعلى مستوى في 3 سنوات، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا وأصيب 1763 آخرون، وفقا للتقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ذكر التقرير الصادر أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بشهر مايو 2025 عندما تم تسجيل 191 حالة وفاة و865 إصابة. وفقا للأمم المتحدة قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 منذ بدء الحرب في فبراير 2022. في مقابلة مع العربية الإنجليزي ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب مع إيران، قائلا إنه متأكد من حصول ذلك قبل نهاية العام.
4: لا أعتقد أن هذه حرب بين الأمريكيين والإيرانيين، بل حرب بين إسرائيل وإيران تورط فيها الأمريكيون بسبب مواقف وسياسات بعض قادة الولايات المتحدة. لكن الوضع الحالي هو أن هذه الحرب ستتوقف، وأنا أعرف موقف رئيس الولايات المتحدة الذي له ثقل كبير في هذه المواجهة، فهو يسعى لوقف الحرب. الصراعان في أوكرانيا وإيران قابلان للتوقف هذا العام، وهذا ليس مجرد أمل، أنا متأكد من ذلك.
3: أما بشأن حرب أوكرانيا، فأكد لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
4: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها بالطبع. أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية قتل في عملية عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس. قال ترامب على منصة ترو سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة التي توصف بأنها إجرامية وعابرة للحدود وتعمل في مختلف دول أمريكا اللاتينية.

0: ذكر موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت منع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أكثر نماذج ذكاء اصطناعي تقدما لدى شركة أنثروبيك. بحسب أكسيوس سيخضع نموذجي مايثوس وفاب الخمسة لضوابط تصديرية إلى أي موقع خارج الولايات المتحدة، كذلك إلى جميع الأشخاص الأجانب داخل البلاد. بالتزامن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا طلب فيه من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين تقديم نماذجهم الأكثر كفاءة طواعية لاختبارات الأمن الإلكتروني الحكومية قبل طرحها للجمهور. تحول الآن إلى موجز الرياضة مع زياد.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرمى. أضاف بالوغون

وأضاف باليغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31 من زمن هذه المباراة. وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو، فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع، وليحصل المنتخب الأمريكي على أول 3 نقاط في المسابقة. اشتمل حفل الافتتاح الثالث لبطولة كأس العالم في أمريكا على فقرات غنائية واستعراضية.

في انطلاق منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفو لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 25. ونجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق اللاعب لارين، وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة في بطولة كأس العالم.

0: وضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية وخرج فيها من الدور الأول. بالمقابل تأمل سويسرا بكسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين، حتى انتزع الإسباني خوالي لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير، والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
0: وتشهد المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب كارلو أنشيلوتي، وتسعى البرازيل للفوز باللقب للمرة السادسة، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين احتلوا المركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان قد التقيا مرة واحدة في مونديال 98 وفازت البرازيل بثلاثية.

0: ثلاثة أيام تفصل المنتخب السعودي عن الظهور المونديالي السابع في نهائيات كأس العالم. الأخضر واصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن الأمريكية بقيادة مدربه اليوناني دونس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل.
1: النفس الطويل اللي اتبعتوه مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم منه النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
2: شوف، نواف وبقية الحراس المتواجدين هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حرصنا أنه يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على ألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامج واضح قبل المغادرة، ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل

0: عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف، والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي عد له الجهاز الطبي، واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في المونديال.
1: عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
0: شوف، إحنا يجب إشراك اللاعبين أولا قبل أنت كمسؤول وكمدرب كفني، ان اللعيبه يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم احنا نبني على مشاركتنا في كاس العالم، نلعب فعلى ليفل في منافسه عاليه، ومن ثم ننتظر ان شاء الله عودتنا لارض الوطن واعدادنا ان شاء الله باذن الله لكاس الخليج اللي هو مهم بالنسبه لنا، ومن ثم مشاركتنا ان شاء الله في بطوله اسيا، ومن ثم ان شاء الله ختامها بالكونكاكاف. حناخذها على مراحل، حيكون في برامج ان شاء الله مختلفه من بطوله خليج الى كاس اسيا الى نهايه الموسم ان شاء الله. حيكون في خطه ان شاء الله واضحه حيعلن عنها باذن الله، مبارياتنا الوديه، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا، ولكن اليوم احنا جهدنا وذهننا ومنصب على منافستنا ومشاركتنا في كاس العالم.
2: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: وفي نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يتوقع توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع، وعراقجي يوضح أن المذكرة لا تتجاوز صفحتين والتوقيع عن بعد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة خلال أيام إذا تم حل النزاع مع إيران. الأمم المتحدة تعلن أن عدد القتلى والجرحى المدنيين في أوكرانيا بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي. شركة أنثروبيك تعلق استخدام نموذجيها للذكاء الاصطناعي امتثالا لأمر حكومي أمريكي مرتبط بالأمن القومي. في أمان الله.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا.

0: هذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
0: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. مصادر العربية ترجح إبرام الاتفاق بين أمريكا وإيران الأحد والتوقيع سيكون عن بعد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط المسيرات الإيرانية، مسيرات استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وسائل إعلام إيرانية تنتقد غموض تصريحات عراقجي الأخيرة وتقول ردوده غامضة وتتوافق مع ترامب. إسرائيل تترقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتستعد لجولة خامسة من المفاوضات مع لبنان. الأمم المتحدة تعلن أن عدد القتلى والجرحى المدنيين

0: المدنيين في أوكرانيا بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي. وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد. وأشار المصدر إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا قد يتم الأحد المقبل. قبل ذلك رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إمكانية توقيع اتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. من جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

0: في سياق متصل، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى النص النهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وقال في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة. سيد عبد الرحمن أهلا وسهلا بك. إذا سيد عبد الرحمن نبدأ معك ب يعني ما يتحدث عنه رئيس الوزراء الباكستاني عن التوصل إلى نص الاتفاق النهائي بين الجانبين المتوفق والمتفق عليه، الحديث عن أنه سيتم التوقيع عليه يوم الأحد يوم الاثنين عن بعد. ما الذي يرشح حتى الآن عن كل هذه التسريبات؟ ما الذي تم الاتفاق عليه ومتى سيتم التوقيع ولماذا عن بعد؟
1: نعم، بعد التحية وصباح الخير. بالفعل تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على موقع اكس هدأت التوتر الذي شهدناه قبل يومين من مواجهات عسكرية كان الطرفان الأمريكي والإيراني في ساعات النهار يتحدثان عن اتفاق السلام.

وفي البيت كانوا يتبادلان الضربات العسكرية في المنطقة. تغريدة رئيس الوزراء شهباز شريف أشارت إلى اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق سلام، لكن حتى الآن المشاورات لا زالت مستمرة حول وضع اللبسات الأخرى.

0: من المتوقع أن يتم التوقيع عليها عن بعد، يعني عبر الاتصال المرئي. حتى الآن لا يوجد أي شيء يعني معلن رسميا أو متفق عليه من جانب الوساطة الباكستانية، لأن حسب عملية الوساطة، الوساطة الباكستانية هو من سيحدد الموقف بعد التشاور مع واشنطن، وطبعا نترقب خلال الساعات القادمة مسمى نهائي لهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم وتحديد موقعه.
1: طيب
0: كانت هناك أنباء عن عزم وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار التوجه إلى جنيف للتشاور مع المسؤولين السويسريين حول الخطوات المتبقية، لكن حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي عن موعد مغادرته لإسلامباد إلى جنيف.
1: طيب، يعني هناك تسريبات متناقضة ما زالت ترشح من الجانبين سواء الأمريكي أو الإيراني. من خلال يعني متابعة مجريات هذه الوساطة ومجريات ما يتم الاتفاق عليه، ما هي النقاط المشتركة التي تبدو حتى الآن بين الجانبين والأرجح أن تكون ضمن هذه المذكرة التفاهم بين الطرفين؟
0: نعم، نلاحظ منذ البداية أن الوسيط الباكستاني دائما مواقفه قليلة مختصرة مفيدة، تكون في الصميم، تكون رصينة وتنفذ. الجانبين الأمريكي والإيراني دائما مواقفهما وتصريحاتهما يكون فيها تضارب كبير، ترسل، تراجع، تقدم، تهديد، سلام. حسب تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني، هو أشار فيها إلى أن هناك يعني أن الجميع يقترب نحو الاتفاق، لكن هناك بعض البنود لا زالت محل خلاف. في المرحلة الأولى بعد التوقيع مذكرة التفاهم، من المرجح أنه في المرحلة الأولى سيتم إعادة فتح مضيق هرمز دون أن تكون لإيران أي هيمنة عليه، مقابل أن تفك الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على الموانئ الإيرانية. يعني ستكون مبادرة حسن نية من الجانب الإيراني وأخرى من الجانب الأمريكي. بعد ذلك ستكون هناك خطوة أخرى لتعويض أو منح إيران بعض الدعم الاقتصادي وفق آلية سيتم الإعلان عنها، وفي المقابل يعني سيتم السماح لإيران بتصدير جزء من النفط المجمد بسبب العقوبات، بسبب الحصار الأمريكي، لكي تتنفس قليلا اقتصاديا. وفي المقابل نتوقع مبادرة أيضا من الجانب الأمريكي. أما فيما يتعلق بالملف النووي، فهناك يعني توافق أو موافقة مبدئية من جانب المرشد الإيراني علي مجتبى خامنئي للرئيس في الرسالة الأخيرة التي بعث بها إلى رئيس الوزراء الباكستاني. لكن الآلية لا زال يعني هناك خلاف بين الجانبين الأمريكي والإيراني حول مدة تجميد البرنامج النووي وحول مصير اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة عالية، والذي يعني ترفض الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لدى إيران هذا الكم من اليورانيوم المخصب الذي سيمكنها من صناعة القنبلة النووية. إيران ترى أن البرنامج النووي واليورانيوم المخصب هو حق سيادي لها، وأن لا تعتزم بناء أو صناعة قنبلة نووية، بل تريد الاحتفاظ به للأغراض العلاجية والأغراض العلمية.
1: طيب، ماذا عن الآليات التي يتم وضعها الآن من أجل تسريع يعني عملية تذويب الخلافات بين الجانبين في هاتين النقاط الخلافية، على أساس توقيع الاتفاق المبدئي ومناقشة باقي التفاصيل مثل ما يعني كان يجري الحديث عنه خلال مدة 60 يوما، يعني التدقيق في مختلف التفاصيل الأخرى سواء فيما يتعلق بالنووي، بالتخصيب، بكل هذه النقاط العالقة؟
0: في الواقع يعني بعيدا عن المبالغات الإعلامية، نحن لازلنا في مرحلة بناء الثقة. الأسابيع الأخيرة نلاحظ أن العملية كانت تتقدم خطوة ثم تعود خطوة. ما فعله الوسيط الباكستاني حتى الآن هو وصل الجانبين الأمريكي والإيراني، وضع الهدنة. لا زال هناك تردد لدى الجانبين، مخاوف. ساهمت باكستان في منع الولايات المتحدة من استهداف قيادات إيران، لأن العديد من القيادات تعرضت للاغتيال. باكستان أوقفت هذه العملية. الآن من خلال هذه المذكرة ستجمع باكستان الجانبين مجددا لإجراءات بناء الثقة والتفاهم على الملفات التي لا زالت محل الخلاف، ووضع الآليات للمضي قدما فيما يتعلق بتسليم إيران جزء من أموالها المجمدة بشكل يخدم الشعب الإيراني ولا يخدم إيران في تطوير قدراتها الدفاعية، وكذلك آلية التخلص من البرنامج النووي الإيراني بشكل يعني يكون مقبول لدى الجانبين، والتوصل في النهاية إلى صيغة تفاهم لا يكون فيها أي طرف يعني يدعي الانتصار وأن يكون هناك طرف مهزوم. أعتقد أن فترة 60 يوم سيضمن فيها

0: سيعمل فيها الوسيط الباكستاني بدعم باقي الوسطاء والقوى الفاعلة على ضمان صمود الهدنة الحالية. وهذه 60 يوم ستكون قابلة للتجديد إلى أن يتم التوافق على جميع النقاط وتنتهي الأزمة الحالية ويعم السلام مجددا إلى المنطقة.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حيات، شكرا جزيلا لك. شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. وأضاف المسؤول الأمريكي بأن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة، قائلا إن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتبى خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. وبشأن إسرائيل، قال المسؤول الأمريكي أن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. وقد وضع الجيش الأمريكي خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق، ذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط الجاري. وبحسب ما أفاد به مسؤول في شبكة CBS نيوز، فإن الخطط وضعت بالتعاون مع وزارتي الحرب والطاقة الأمريكيتين. تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية أيضا في هذا الموضوع، ومن بين السيناريوهات تحديد مواقع اليورانيوم المخصب الدخول إليها. وقد أوضح المسؤولون لشبكة CBS نيوز أن هذه المناقشات لا تمثل قرارا بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني. كما أوضح مسؤول أمريكي بأن تخفيف العقوبات عن إيران مرتبط بالنووي والتوقف عن تمويل جماعات مثل حزب الله. وأشار المسؤول في تصريحات لول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب سيطلب من قادة العالم تكثيف المراقبة في مضيق هرمز، لافتا إلى أن ترامب سيطلب من قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم المقبل في فرنسا المساعدة في ضمان التزام إيران بالاتفاق. معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت السيد أو الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، أهلا وسهلا بك. دكتور إحسان، عندما يقول دونالد ترامب بأن التسريبات الإيرانية لا علاقة لها بالنص الذي يتم الاتفاق عليه، هل يعني أن واشنطن اليوم لا توافق على هذا الإفراج الفوري عن الأموال الإيرانية المجمدة، ولا على بقاء اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية وتخفيف نسبه داخل الأراضي الإيرانية، ولا على دور إيراني في مضيق هرمز؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني هذا يؤكد المؤكد الذي نسمعه من داخل إيران. يعني كان دائما الأمريكي يقول نسمع خلف الأبواب المغلقة أشياء مختلفة عما يقال بالعالم عند الإيرانيين، وهناك تفاوت في الآراء، هم متقسمون، وهذا أدرى اختلاف بين وزير الخارجية وبين أصوات داخل إيران. هذا يؤكد المؤكد، هناك اختلاف داخل إيران جعل الوصول إلى اتفاق معهم صعب. يعني صحيح كان ترامب يبالغ 40 مرة قال اقتربنا، ولكن اليوم هناك يبدو هناك اتفاق. الاتفاق ما هي بنوده؟ إلى الآن لسه هناك يعني اتفاق مكتوب يعني تم إشهاره مثلا لنعرف ماذا به، ولكن هناك تكهنات. الأكيد هو أنه الأمريكي يقارب هذا الموضوع، مثلا موضوع المضيق لا يمكن تغيير الوضع القانوني إطلاقا، يعني لا يستطيع الأمريكي أن يفعل ذلك، مستحيل يقبل بذلك لأنه هذا مضيق دولي. وحتى الرأي العام العالمي يعني واضح أنه ممنوع تعطيل الملاحة، وحتى هناك حلف دولي يقول أن أفتح وأمن الملاحة بعد انتهاء الحرفة. إطلاقا لن يكون هناك تغيير وضع قانوني للمضيق لأن هذا يحكمه القانون الدولي. بالنسبة للتخصيب والمال، المال لن يكون هناك صناديق من المال تذهب إلى إيران دفعة واحدة يفعل فيها الإيراني كما يريد كما حصل أيام أوباما، إطلاقا لن يحصل ذلك. سيكون هناك دفعات يعني يعطي حوافز للجانب الإيراني للاستمرار في العملية التفاوضية وفي خارطة الطريق، يعني يأخذ دفعات ولكن ليس كاش كما كان مع أوباما يستطيع أن يفعل ما يريده بهذا المال. وبالنسبة للتخصيب، يعني هم يقولوا دائما الأسباب الوحيدة أنهم خصبوا 60% هو لأنه ترامب خرج من الاتفاق النووي، فلذلك يعني هم منفتحين على فكرة الضوابط بالنسبة للتخصيب، منفتحين على، لكن الموضوع هو عدد السنوات ونسبة

0: التخصيب، وايضا ما يتم كيف يتم التعامل مع العدد الكبير كبيره من اليورانيوم المخصب بدرجات عاليه. فكل بما انه ابدوا استعداد للدخول في هذا الموضوع، لذلك تشجع ترامب، وهو كتاجر على عقارات يعني يعرف انه اذا كان هناك دفعات مع الوقت تشجع الطرف الاخر ان يستمر وان يفعل ما هو مطلوب منه.
1: طيب سيد إحسان، دعنا أيضا نتوقف مع انتقاد وجه لوزير الخارجية الإيراني، بحيث وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري كانت قد وجهت انتقادات لعباس عراقجي، واعتبرت بأن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورأت الوكالة الإيرانية أن دعوة عراقجي وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية يعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن.
0: هذا الذي جعل الأمر صعب.
1: وهنا سيد إحسان،
0: نعم،
1: يعني ما مدى صعوبة الموقف الآن الذي توضع فيه مذكرة التفاهم هذه التي كنا نقول بأنه يرتقب أن يتم التوقيع على يوم الأحد أو يوم الاثنين على الأكثر؟ هل تعتبر اليوم الإدارة الأمريكية بأن الهجوم على عراقجي هو جزء من المسرح التفاوضي من أجل الحصول على مكاسب أكبر خلال الساعات الأخيرة المتبقية من هذه العملية التفاوضية؟
0: يعني هناك انقسام بالرأي داخل إيران. أكيد هناك علامة استفهام، هل هناك فعلا مرشد قادر على اتخاذ القرار؟ هناك علامة استفهام حول ذلك، يعني لا نسمع منه لا نرى، وهذا شيء غريب. يعني واليوم هناك من يحكم إيران، يقال أن الحرس الثوري هو الذي يهيمن على القرار، ولكن هناك دبلوماسيين الذين يفاوضون ويظهروا مرونة وعندهم واقعية في التعامل مع الأمريكي، ولكن الحرس الثوري يعتبر أنه يستمر في هذه المواجهة مع الأمريكي وأنه ربح المعركة. الجانب الباكستاني يقول هناك اتفاق، مسودة اتفاق. الجانب الأمريكي يقول هناك موافقة من أعلى مراكز القرار. لذلك يعني هذا يأتي في سياق ربما المناكفات الداخلية، ولكن لا يتعلق بتغييرات بالاتفاق المبدئي
1: مطروح. طيب نشكرك جزيلا، كنت معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مشاهدينا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزير الخزانة الأمريكية توقع مزيدا من الانخفاض في أسعار الطاقة خلال أيام.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. في توتر جديد في مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرات إيرانية حاولت استهداف سفن تجارية في المضيق خلال الساعات الماضية. وقالت سنتكوم إن الملاحة في المضيق مستمرة بشكل طبيعي، كما أضافت بأن القوات الأمريكية تواصل عملية الرصد والتأمين لضمان سلامة الممرات البحرية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أكدت أيضا بأن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وجودها ويقظتها في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات جوية في أجواء المنطقة، ذلك ضمن عمليات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة لأي تطورات محتملة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استراتيجية إيرانية متكاملة من أجل شرعنة الابتزاز الملاحي في مضيق هرمز. وفي التوجهات الإيرانية، فإن طهران تسعى إلى حصار السفن تجاريا ومساومة السفن التجارية ماليا، ما يهدد بإنهاء حقبة الاستقرار التجاري في هذا الممر الحيوي.
1: أشهر من الضغط الممنهج مارسته إيران لتحقيق هدف بعينه، مأسسة الإثاوات الملاحية وجعلها أمراً واقعاً يكبل حركة التجارة الدولية عبر هرمز. يقوم هذا المخطط أساساً بحسب نيويورك تايمز على مساومة السفن العالقة داخل الخليج العربي لدفع مبالغ مالية باهظة، مستغلاً حاجة الشركات للفرار من رسوم التأمين الخانقة. في عمق هذه الأزمة الاستراتيجية، تكشف الصحيفة أن طهران وضعت نحو 500 سفينة تجارية تحت حصار مالي مباشر بسبب مواجهة الملاك رسوم تأمين بحري باهظة للخروج من الخليج تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأمام هذا الواقع، تفرض طهران شروطها عبر عرض ممرات آمنة مدفوعة الثمن للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية. ونتيجة للضغوط المتراكمة، بدأت تصدعات واضحة تلوح في مواقف بعض كبار ملاك السفن. يتجلى ذلك في تصريحات أقطاب شحن يونانيين أكدوا تفضيلهم دفع 100,000 أو 200,000 دولار لإيران لتأمين العبور كخيار أخف ضررا من بقاء السفن عالقة وتلف شحناتها. على وقع هذا المشهد، تقول نيويورك تايمز إن ثقة عمالقة الشحن انهارت بشكل كامل، حيث أعلن رئيس شركة CGM الفرنسية العملاقة رفض كبريات الخطوط البحرية البقاء رهائن لمضيق هرمز، مؤكدا تبخر حقبة الاطمئنان التجاري في هذا الممر الحيوي حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سلام. عمر السامرائي، العربية.
0: أكد وزير الخارجية الهندي أنه كرر لنظيره الأمريكي ماركو روبيو احتجاج نيودلهي الشديد على هجمات للبحرية الأمريكية في الخليج أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود.
2: هذه الضربة أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود، وهي أولى الخسائر البشرية للهند في الحصار الأمريكي على موانئ إيران. الحادثة أثارت غضب نيودلهي، حيث استدعت الخارجية الهندية للمرة الثانية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية احتجاجا على الهجوم، وأبلغت واشنطن بأن استهداف السفن غير مقبول، إلا أن واشنطن لم ترد على الاستدعاء الهندي لا في المرة الأولى ولا في الثانية. كان الهجوم الأكبر على ناقلة النفط سيدبيلو صباح الأربعاء أثناء عبورها بحر عمان، قبل أن تستهدفها القوات الأمريكية بضربة أصابت غرفة المحركات وأدت لخسائر بشرية. واشنطن قالت إن الناقلة انتهكت الحصار المفروض على إيران ولم تمتثل للتعليمات، ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقبل أيام قليلة تعرضت ناقلتان أخريان يعمل على متنها بحارة هنود لضربات أمريكية، إذ استهدفت الناقلة جلفير قبالة ميناء صحار العماني أثناء نقلها شحنة نفط، وحينها اندلع حريق على متنها، لكن تم إنقاذ طاقمها ومن بينهم 20 بحارا هنديا. أما السفينة

0: الثالثة فهي الناقلة ماريفيكس التي تعرضت لهجوم بصاروخ الفاير، أصاب غرفة المحركات أيضا. عادت الهند لاستيراد النفط والغاز من إيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، لكن بترخيص أمريكي مؤقت بفعل أزمة الطاقة. بحسب بيانات ملاحية، استقبلت الموانئ الهندية مؤخراً 4 ملايين برميل من النفط الإيراني و44 ألف طن من غاز البترول المسال الإيراني.
1: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت بأن أسعار الطاقة العالمية قد تشهد انخفاضا خلال أيام في حال التوصل إلى حل للنزاع مع إيران، مشيرا إلى أن الأسواق تترقب أي تهدئة محتملة قد تنعكس سريعا على مستويات الأسعار. وأوضح بيسانت أن إمدادات الطاقة العالمية ما زالت قوية ومرنة رغم التوترات والاضطرابات في بعض المناطق. وصف مصدر للعربية إعلان واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه سيكون خطوة أولى في مسار صعب بين الجانبين، وأوضح أن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب ليطاني، وحذر من أن بديل التفاوض سيكون امتداد الحرب للضاحية والبقاع. ويزداد الترقب في إسرائيل لمسار المحادثات الإيرانية الأمريكية، خاصة ما يتركه من تداعيات على جبهة لبنان والملفات الأمنية التي ما تزال عالقة بين كل من لبنان وإسرائيل. فالتفاهمات بين إسرائيل وإيران تضع نتنياهو تحت ضغوط وانتقادات بشأن مقدورته على التأثير في مسار التفاهمات والحد من نفوذ إيران.
2: عند الحدود الشمالية تبدو النيران أسرع من الدبلوماسية، وسط حديث متزايد عن تفاهمات أمريكية إيرانية، الجبهة الشمالية لا تزال مشتعلة، وسطور حلها في الاتفاق المرتقب قد تقيد نتنياهو عسكريا وانتخابيا، وسط غضب متزايد من سكان الشمال الإسرائيلي.
3: بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ترفض تل أبيب ربط الجبهة اللبنانية بأي تفاهم أمريكي إيراني، حيث تدفع طهران بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل لا تبدو قادرة على الفصل الكامل بين المسارين، إذ تعمل في لبنان ضمن هامش تحدده واشنطن على وقع مفاوضاتها مع إيران. كما أن المواجهة الخاطفة بين إسرائيل وإيران أظهرت أن الساحتين باتتا أكثر ترابطاً مما ترغب به تل أبيب. وفيما يطالب سكان الشمال بحسم الجبهة اللبنانية، يواصل نتنياهو تسويق وعده القديم بأن ما تحقق أمنيا في الجنوب يمكن تكراره على الحدود مع لبنان.
4: سنعيد الأمن إلى الشمال، أو سنوفر الأمن للشمال كما فعلنا في الجنوب. عندما قلنا إن الجنوب سيعود ويزدهر ويكون آمنا لم يصدقنا أحد، وقالوا إن هذه مجرد شعارات ووعود فارغة. اليوم الجميع يرى النتائج.
2: صافرات الإنذار لم تغب هنا في تل أبيب. الاتفاق قد لا يراعي كافة المخاوف الإسرائيلية التي تتجاوز الصواريخ البالستية وصولا إلى الملف الإيراني النووي حتى نفوذ إيران الإقليمي. بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر، يطالب باتفاق لا يترك ثغرات أمنية مستقبلا.
3: المفارقة أن نتنياهو لم يكن شريكا كاملا في صياغة التفاهمات بقدر ما كان متلقيا لنتائجها. وفي إسرائيل لا ينظر إلى ذلك كتفصيل دبلوماسي، بل كإشارة إلى تراجع القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما الخطر الأكبر بالنسبة له فهو أن أي اتفاق لا يحسم الملفات الثلاثة التي تعتبرها إسرائيل جوهر التهديد الإيراني، النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية، لن يترجم فقط إلى انتقادات أمنية، بل إلى عبء انتخابي ثقيل في عام حاسم سياسيا، إذ تمنح هذه الثغرات المعارضة مادة جاهزة لمهاجمته باعتباره أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر من دون أن يحقق الأهداف التي وعد بها. إسراء الزير، العربية.
1: معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. سيد مجدي أهلا وسهلا بك. سيد مجدي، إذن كما تابعنا في التصريحات الأمريكية بأنه

0: توجه بأنه بالقول بأن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق الموضوع الآن على الطاولة بين كل من إيران وواشنطن. إلى أي حد هناك مؤشرات فعلا تحصل عليها إسرائيل على أنه هذا الاتفاق قد يكون يعني مرضيا لها ضمن هذا المسار؟ وماذا لو مضى ترامب في اتفاق غير مرضي وفيه تحفظات إسرائيلية على مضمونه؟ ما خيارات نتنياهو؟
1: هذا في إسرائيل حتى الآن يعني لا يرون بأن هذا الاتفاق جيد لهم، يتحدثون عن اتفاق سيء ويتحدثون أكثر من ذلك أنه كارثة، ولكن حتى الآن لم يكن هناك إطلاع لكل المسؤولين أو للمسؤولين الإسرائيليين من نتنياهو وغيره على البنود، لأن الولايات المتحدة تحتفظ بهذا الأمر وأيضا إيران تحتفظ بسرية تامة حتى يوم التوقيع، وذلك لأسباب معروفة للجانبين. لذلك في إسرائيل يكثر التكهن، وهناك حديث هاتفي بين ترامب وبين نتنياهو، لكن نتنياهو لم يكن يعني راضيا 100% ولم يحصل على تطمينات كما يقول المقربون منه بشكل قاطع بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي بتاتا ولن تجمد المشروع النووي، وأيضا مسألة الصواريخ البالستية لم تبحث أو لم تكون موجودة في الاتفاق المبدئي، هكذا يتحدث الإسرائيليون على الأقل، ومسألة الأذرع غير واضحة، يعني وقف النار مع حزب الله في لبنان لا يعني عدم دعم الأذرع يعني إيرانيا، لذلك في إسرائيل يصرون على هذه الأمور. من جهة أخرى هناك انتظار أيضا للأيام القادمة حتى يتبين بالضبط ماذا حدث هناك، وإسرائيل بدأت تتحدث عن أنها ليست طرفا في الاتفاق وأن لها مطلق سيكون لها حرية العمل ضد إيران إذا اقتضت الحاجة كما قال طيب. وزير الدفاع. لذلك يعني نحن نرى أن الإسرائيليين غير راضين وربما لديهم تخوفات كثيرة من هذا الاتفاق الذي لا يختلف بنظرهم في الأحاديث المغلقة عن اتفاق أوباما إيران في حين.
0: طيب تفاديا لكل ما قد يعرقل التوقيع على هذا الاتفاق وكل ما قد يؤدي إلى عدم التزام إسرائيلي به، خصوصا وأن هناك مخاوف يعني أمريكية كبيرة من أن يلجأ نتنياهو إلى خطوات قد يعني تضرب هذا الاتفاق في العمق، لماذا لا يتم إيفاد ممثل من إسرائيل أيضا ضمن هذه المفاوضات وممثل لبناني أيضا ضمن هذه المفاوضات في هذه المرحلة؟
1: إسرائيل لا تريد أن تكون جزءا من أي اتفاق يضع إيران مسؤولة عن لبنان، ويريد فصل هذه المسألة بشكل تام بأن ما يحدث في لبنان هو إسرائيليا لبنانيا ولا علاقة لإيران به، ويجب نزع سلاح حزب الله، هذه هي النظرة الإسرائيلية وهكذا يتحدثون. لذلك لا يوجد أي إمكانية لمثل هذا الأمر بإفاد ممثلين. أيضا لبنان الدولة لا تريد أن تدخل في هذه المتاهة بأن تكون لإيران كلمة فيما يتعلق بأمنها وبوقف النار على أرضها أو الاعتداءات على أرضها. لذلك الولايات المتحدة هي التي تتحدث مع إيران بهذا الشأن، ولكن أيضا الولايات المتحدة ترعى المباحثات الثنائية الإسرائيلية اللبنانية. الأمر معقد جدا وغير مفهوم، ولكن الطرفين اللبناني والإسرائيلي لا يريدون أن تكون لإيران كلمة في مسألة السيادة اللبنانية، لأن ذلك يعني منح إيران إمكانية القرار في الأراضي اللبنانية. إسرائيل تحارب حزب الله على الأراضي اللبنانية ولا تفرض على لبنان مثلا ماذا يفعل، لذلك هي ستنسحب في حال تم نزع سلاح حزب الله في جنوب الليطاني، ثم أبعد من ذلك ستنسحب من الأراضي اللبنانية على الأقل. هذا هكذا يتحدث الإسرائيليون وهكذا يقول نتنياهو في الأحاديث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذه الأمور يعني ستتوضح خلال الأسبوع المقبل في حال تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران على كافة البنود المتعلقة بالاتفاق الإطاري المرتقب. إسرائيليا حتى الآن يتخوفون، وهناك خيبة أمل كبيرة من هذا الاتفاق المتوقع حتى هذه اللحظة.
0: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية سيد مجدي حلبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد الاشتباه بوجود رفات بشرية، هيئة المفقودين السورية تجري تقييما لمواقع في صيدنايا بريف دمشق.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييما ميدانيا أوليا لثلاثة مواقع في مدينة صيدنايا بريف دمشق عقب بلاغات عن الاشتباه بوجود رفات بشرية أو مقابر جماعية. وأكدت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى تحديد متطلبات الاستجابة الفنية والقانونية مع ضمان حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها والإبلاغ عن أي مواقع مماثلة. في مقابلة مع العربية إنجليش ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب مع إيران، قائلا إنه متأكد من حصول ذلك قبل نهاية هذا العام.
6: لا أعتقد أن هذه حرب بين الأمريكيين والإيرانيين، بل حرب بين إسرائيل وإيران تورط فيها الأمريكيون بسبب مواقف وسياسات بعض قادة الولايات المتحدة. لكن الوضع الحالي هو أن هذه الحرب ستتوقف، وأنا أعرف موقف رئيس الولايات المتحدة الذي له ثقل كبير في هذه المواجهة، فهو يسعى لوقف الحرب. الصراعان في أوكرانيا وإيران قابلان للتوقف هذا العام، وهذا ليس مجرد أمل، أنا متأكد من ذلك.
5: أما بشأن حرب أوكرانيا، فأكد لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
6: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها. بالطبع أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
5: قالت الأمم المتحدة إن عددا من القتلى والجرحى من المدنيين في أوكرانيا بلغ خلال شهر مايو الماضي أعلى مستوى في 3 سنوات، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا وأصيب 1763 آخرون، وفقا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ذكر التقرير الصادر بأن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بشهر مايو 2025، عندما تم تسجيل 191 حالة وفاة و865 إصابة. ووفقا للأمم المتحدة، فقد قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 آخرين منذ بدء الحرب في فبراير من العام 2022. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن زعيم عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية قتل في عملية عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة التي توصف بأنها إجرامية وعابرة للحدود وتعمل في مختلف دول أمريكا اللاتينية. إذن مشاهدينا الآن مع موجز الرياضة والزميل زياد.

0: Da bi dati le kesiat.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرمى. أضاف بالوغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31. وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو. فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع، وليحصل المنتخب الأمريكي على أول ثلاث نقاط في البطولة. اشتمل حفل الافتتاح الثالث لبطولة كأس العالم في أمريكا على فقرات غنائية وكذلك استعراضية.

في انطلاق منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفو لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 21 من زمن هذه المباراة.

ونجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق لارين. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة في هذه المسابقة.

0: ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية وخرج فيها من الدور الأول. في المقابل تأمل سويسرا بكسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و 2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين حتى انتزع الإسباني خوليه لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات 2-2 صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير، والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
0: وتشهد المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتسعى البرازيل للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخها، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان قد التقيا مرة وحيدة في مونديالي 98 وفازت البرازيل بثلاثية.

0: ثلاثة أيام تفصل المنتخب السعودي عن الظهور المونديالي السابع في نهائيات كأس العالم. الأخضر واصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن الأمريكية بقيادة مدربه اليوناني دونس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل.
1: النفس الطويل اللي اتبعتوه مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم من النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
2: شوف، نواف وبقية الحراس المتواجدين

0: الماجدين هم هم هم هم نخبة ونجوم حراس المملكة، نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية. حرصنا أن يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على ألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامج واضح قبل المغادرة، ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف، والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي عد له الجهاز الطبي. واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في هالمونديال.
1: عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
0: شوف، إحنا يجب إشراك اللاعبين أولاً قبل أنت كمسؤول وكمدرب وكفني أن اللعيبة يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم إحنا نبني على مشاركتنا في كأس العالم نلعب فعلى لفل في منافسة عالية، ومن ثم ننتظر إن شاء الله عودتنا لأرض الوطن وإعدادنا إن شاء الله بإذن الله لكأس الخليج اللي هو مهم بالنسبة لنا، ومن ثم مشاركتنا إن شاء الله في بطولة آسيا، ومن ثم إن شاء الله ختامها بالكونكاكاف. هنأخذها على مراحل، حيكون في برامج إن شاء الله مختلفة من بطولة خليج إلى كأس آسيا إلى نهاية الموسم إن شاء الله. حيكون في خطة إن شاء الله واضحة حيعلن عنها بإذن الله، مبارياتنا الودية، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا. ولكن اليوم إحنا جهدنا وذهننا ومنصب على منافستنا ومشاركتنا في كأس العالم.
2: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: شكرا لك زياد. ذكر موقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت منع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدما لدى شركة أنثروبيك. وبحسب أكسيوس يخضع نموذج مايثوس وخمسة وفيبل خمسة لضوابط تصديرية إلى أي موقع خارج الولايات المتحدة، وكذلك إلى جميع الأشخاص الأجانب داخل البلاد. بالتزامن، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا طلب فيه من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين تقديم نماذجهم الأكثر كفاءة طواعية لاختبارات الأمن الإلكترونية الحكومية قبل طرحها للجمهور. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. المصادر العربية ترجح إبرام الاتفاق بين أمريكا وإيران الأحد، والتوقيع سيكون عن بعد. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وسائل إعلام إيرانية تنتقد غموض تصريحات عراقجي الأخيرة وتقول ردوده غامضة وتتوافق مع ترامب. إسرائيل تترقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتستعد لجولة خامسة من المفاوضات مع لبنان. الأمم المتحدة تعلن أن عدد القتلى والجرحى المدنيين في أوكرانيا بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي. إذن مشاهدين، على رأس الساعة تلتقون مع الزميلة راوية القاسم، ابقوا في المتابعة.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
7: ليتحول القبر

0: واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

صباح الخير وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مصادر العربية تؤكد أن التوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران سيتم عن بعد وتأجيل للقاءات جنيف مرحليا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وسائل إعلام إيرانية تنتقد غموض تصريحات عراقجي الأخيرة وتقول ردوده غامضة وتتوافق مع ترامب. إسرائيل تترقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتستعد لجولة خامسة من المفاوضات مع لبنان. بعد رفع المجر الفيتو استئناف محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل. وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وهناك تأجيل للقاءات جنيف مرحليا. ستكون هناك أيضا اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عملياً.

0: قبل ذلك رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس إمكانية توقيع اتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. من جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، في ستشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة يجب تطبيق جميعها، ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

0: في سياق متصل أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وقال في منشور عبر أكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا ترامب تحدث عن إمكانية توقيع الاتفاق في سويسرا في جنيف تحديدا، وعراقجي يوم أمس أن يؤكد بأنه المذكرة ستكون إلكترونية، يعني لن يكون هناك حضور شخصي. هل لهذا التضارب في المعلومات حول المكان أي دلالات سياسية؟
1: أعتقد أستاذ راوية إنه الإيرانيون يحاولون يعني إطفاء انطباع بأن القرار بيدهم هم وليس بيد الولايات المتحدة فقط، ولهذا ربما يعمدون إلى تأخير التوقيع بأقصى وقت ممكن، يعني ربما على عكس ما قال الأمريكيون أنه ربما يكون في مطلع الأسبوع القادم أي بعد يوم الاثنين، ربما نشهد تأخيرا في هذا الإطار يعني عدة أيام وربما بنهاية الأسبوع. وقد يكون هناك الكلام الذي قاله عراقجي فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني عن بعد قد يحدث ربما، ولكن أيضا هذا لا ينفي أن هناك توقيع ربما يكون لاحقا بعد يوم أو يومين أو في نفس اليوم مع فانس وربما قاليباف في جنيف.

في سويسرا. لكن في نهاية المطاف المهم هنا هو أن الطرفان أصبح أكثر اقترابا من التوقيع، وأن يعني اللمسات النهائية هي فقط التي تحتاج إلى من الجانب الإيراني إلى بعض الوضوح.

0: عن بعد، كيف سيؤثر على ترامب وعلى سردية النصر وهذه الصور التذكارية التي دائما ما يحب أن يظهرها للعالم بأنه أنا راعي السلام لتسويقها في الداخل وأيضا في الخارج؟
1: يعني أعتقد أنه سيكون هناك توقيع، يعني هذا لا ينفي أن هناك توقيع، لكن ما يتحدث عنه الإيرانيون ربما هو التوقيع على التفاصيل الدقيقة النهائية، وهذا سيكون أمر مبدئي قبل التوقيع العلني، بمعنى أنه لا ينفي سردية الرئيس ترامب بأنه هناك احتفال في سويسرا وأن سيكون هناك كاميرات وسائل الإعلام ليذيع ويقول بأن الولايات المتحدة قد انتصرت، بل هو بدأ بالفعل حينما نشر قبل ساعات قليلة يعني فيديو على تروس سوشيال للقوات الأمريكية تحت عنوان السلام من خلال القوة، وهذا يعني أنه بدأ بالفعل يروج لسردية النصر، في حين أن الإيرانيين أيضا في تصريحات أخيرة للحرس الثوري يتحدث عن سردية النصر، كل طرف يتحدث عن سردية النصر بما يليق له.
0: طيب، إدارة مضيق هرمز لن تكون كما كانت في الماضي، هذا ما قاله عراقجي يوم أمس، وعليها أين الانتصار سيد طارق؟ هذا المعبر كان معبرا لكل العالم، الآن بعد هذه الحرب أصبحت تتحكم فيه طهران وحدها.
1: لا أعتقد أن التصور الإيراني سليما 100%، هناك رفض أمريكي واضح وإزالة للطلب الإيراني بأنه سيكون هناك رسوم عبور أو تحكم بالمعنى الحقيقي للمضيق، لأنه ما تريد الولايات المتحدة هو فتح المضيق كما كان عليه في السابق بدون أي شروط إيرانية أو غير إيرانية، في النهاية الولايات المتحدة تريد ممرا ملاحيا مفتوحا أمام حركة الملاحة وأمام السفن التجارية والعسكرية، لكن ما يتحدث عنه الإيرانيون والهيئة التي أنشأوها ربما تتحدث عن أشياء أخرى تتعلق برسوم يعني تسهيلات ورسوم خدمات رسوم بيئية، هذا ربما يعني يغض الأمريكيون عنه الطرف إذا كان هذا حقيقي، ونحن لا نعلم في حقيقة الأمر دقة التصور المتعلق بمستقبل مضيق هرمز، يعني كون أن تكون هناك رسوم بيئية أو رسوم خدمات هذا يتوقف أولا على الطرفين على عمان وعلى إيران، وإذا كان الاثنين قد اتفق، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك أيضا رؤية وموقف من دول الخليج التي تتشاطر أيضا الخليج العربي. طيب، وبالتالي أعتقد أن هناك بعض التفصيلات غير الواضحة في المفهوم الإيراني، بينما المفهوم الأمريكي هو يتحدث فقط عن إعادة مضيق هرمز من دون أي يعني سيطرة حقيقية من الجانب الإيراني.
0: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، شكرا لك. شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة، قائلا إن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتبى خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. وبشأن إسرائيل، قال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. وقد وضع الجيش الأمريكي خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط الجاري. وبحسب ما أفاد به مسؤول لشبكة CBS نيوز، فإن الخطط وضعت بالتعاون بين وزارتي الحرب والطاقة الأمريكيتين، إذ تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية. وبين السيناريوهات المطروحة تحديد مواقع اليورانيوم المخصب والدخول إليها. وأوضح المسؤولون لشبكة CBS نيوز أن هذه المناقشات لا تمثل قرارا بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني. كما أوضح مسؤول أمريكي بأن تخفيف العقوبات عن إيران مرتبط بالنووي والتوقف عن تمويل جماعات مثل حزب الله. أشار المسؤول في تصريحات لوول

0: ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب سيطلب من قادة العالم تكثيف المراقبة في مضيق هرمز، لافتا إلى أن ترامب سيطلب من قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم المقبل في فرنسا المساعدة في ضمان التزام إيران بالاتفاق. وجهت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري انتقادات لعباس عراقجي، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورأت الوكالة الإيرانية أن دعوة عراقجي وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية يعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن. ومعنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف ناصر، أهلا بك معنا سيد عارف. هذا الاختلاف أو احتمالية اختلاف في المواقف داخل النظام الإيراني الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام سيد عارف، هل يمكن أن يكون سببا في عرقلة أي اتفاق قادم مع الولايات المتحدة الأمريكية برأيكم؟
1: تحية طيبة لك ولمشاهدي العربية الكرام. الواقع إذا ما عدنا إلى الدستور الإيراني المادة 176، عمليا نحن نعلم بأن القرار التفاوضي هو يعود إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. وفقا إلى تصريحات عراقجي، عمليا حتى هذا المجلس تحول إلى لجنة مصقرة هي التي تتخذ القرار. في مثل هذه الحالات المرشد الإيراني طبعا القرار النهائي يعود له، لكنه لا يأتي جوابه باللا أو النعم، بل يفوض هذه اللجنة أن تتخذ القرار. وهذا ما كان يفعله المرشد السابق، بمعنى أنه مثلا أعطى إلى جواد ظريف نوط الشجاعة عندما وقع اتفاق 2015، لكنما عندما انسحب الرئيس الأمريكي عام 2018 عاد وانتقد الاتفاق وانتقد الحكومة الإيرانية حينها. أعتقد بأن المرشد الحالي سيفعل نفس الحالة، وهذا ما يبين بأن الحرس الثوري فيما يبدو بأنه ليس مشارك بهذا الاتفاق، والرؤية تعبر عن رأي الحكومة أكثر من الحرس الثوري، وهذا ما يفسر الهجوم الذي الآن نراه صباح اليوم. أنا كنت أتابع الصحافة الإيرانية ووجدت أن معظم الصحافة الإيرانية تهاجم الاتفاق، خاصة صحيفة كيهان التي اعتبرت عمليا قالت بأن ما حصلنا عليه بالقوة خاصة مضيق هرمز يجب أن لا نعطيه عبر الدبلوماسية الكاذبة، وهذا المصطلح الذي استخدمته يفيد بأن عمليا ربما التيار المتشدد والحرس الثوري ليس طرف بهذا
0: الاتفاق. طب ليس طرف وليس راضيا ويعتبر بأنه ما أخذ أو حقق بالقوة لا يجب أن يعطى بالدبلوماسية، ولكن سيد عارف فعليا هل هناك يعني بالاعتماد على كلامك يجب أن يكون هناك مخاوف من التزام الحرس الثوري أو التيار المتشدد بمضمون هذا الاتفاق؟ من يضمن ألا يعود لاستهداف أي سفن في المضيق أو دول الجوار؟
1: يعني لا يوجد ضمانات، لكن الضمان الوحيد فيما يبدو هو هذه المباركة المواربة من قبل المرشد الإيراني، بمعنى أن هذه اللجنة المصقرة وفقا لعراقجي ربما هي التي ستتخذ القرار، وبما أنها تتخذ القرار على جميع أجهزة الدولة أن تلتزم بمفاد الاتفاق الذي سوف يكون. لذلك أنا أعتقد بأن هنالك، وإن كان الاتفاق هو سيد الموقف، لكنما الاختراقات ربما المناوشات هي التي سوف تكون طوال 60 يوم، بل حتى أعتقد ربما سوف نشهد ربما تحركات إسرائيلية على انفراد باعتبار أن تحريك مثلا ملف لبنان لأنه أحد عناصر الاتفاق سوف يؤدي من الحرس الثوري أن يكون له رد فعل آخر، وبالتالي هذه الازدواجية بين الدبلوماسية وبين الميدان ستبقى هي سيدة.
0: ولكن سيد عارف هل ذلك يعني أن ما أمام اتفاق قد يكون مشابها للاتفاق الموقع مع لبنان أو ما أعلن عنه ترامب بوقف إطلاق النار، لكننا على الأرض هناك يعني تصعيد إسرائيلي، وأيضا ما أعلن في قطاع غزة من انتهاء للحرب لكن الغارات مستمرة، هل سنكون أمام اتفاق ثالث يعلن إنهاء الحرب ولكن على الأرض المناوشات والتصعيد سيستمران؟
1: يعني أعتقد يعني أرجح ذلك، أرجح بأن عمليا نحن سوف نشهد ازدواجية

0: الدبلوماسية والميدان كما يعلن عنها الجانب الإيراني، وبالتالي وإن كان الاتفاق هو سيد الموقف لكن مع عملية الاختراقات وربما التحركات الميدانية خاصة من الحرس الثوري وخاصة من إسرائيل وليس الولايات المتحدة سوف يكون. وهذا أيضا من النقاط التي لم يردها الجانب الإيراني، بمعنى أن الجانب الإيراني كان يحاول أن يجعل الملف الأمريكي والتحركات الأمريكية مرتبطة بإسرائيل والعكس صحيح، لكن الآن حدث ربما انفصال بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يده مفتوحة، وبينما الآن وفق الاتفاق ربما اليد الإيرانية.
1: هل ستقبل بذلك إيران؟ يعني إيران هي ليست قطاع غزة وإيران هي ليست لبنان، هل ستقبل بهذه الاختراقات التي من المتوقع أن تقوم بها إسرائيل؟
0: أعتقد بأنها ستقبل بذلك لأنها ستستفيد من ذلك لربما تعزيز ما تعتبره سردية القوة، وإن عمليا الدبلوماسية لم تفقد منا التحرك الميداني، وهذا ما قاله بالتحديد قاليباف، قال بأن مغاربتنا لا تبتني على أن نهاية الدبلوماسية الحرب أو بداية أو نهاية الحرب هي بداية الدبلوماسية، بل سنزاوج بين الدبلوماسية والحرب في آن واحد.
1: من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، شكرا لكم. في توتر جديد في مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرات إيرانية حاولت استهداف سفن تجارية في المضيق خلال الساعات الماضية. وقالت ساندكوم أن الملاحة في المضيق مستمرة بشكل طبيعي، كما أضافت أن القوات الأمريكية تواصل عمليات الرصد والتأمين لضمان سلامة الممرات البحرية. القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم أكدت أيضا أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وجودها ويقظتها في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت القيادة المركزية أن مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات جوية في أجواء المنطقة، وذلك ضمن عمليات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة لأي تطورات محتملة. في السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن استراتيجية إيرانية متكاملة لشرعنة الابتزاز الملاحي في مضيق هرمز. في التوجهات الإيرانية، طهران تسعى إلى حصار السفن تجاريا ومساومة السفن التجارية ماليا، ما يهدد بإنهاء حقبة الاستقرار التجاري في هذا الممر الحيوي.
2: أشهر من الضغط الممنهج مارسته إيران لتحقيق هدف بعينه، مأسسة الإثاوات الملاحية وجعلها أمراً واقعاً يكبل حركة التجارة الدولية عبر هرمز. يقوم هذا المخطط أساساً بحسب نيويورك تايمز على مساومة السفن العالقة داخل الخليج العربي لدفع مبالغ مالية باهظة، مستغلاً حاجة الشركات للفرار من رسوم التأمين الخانقة. في عمق هذه الأزمة الاستراتيجية، تكشف الصحيفة أن طهران وضعت نحو 500 سفينة تجارية تحت حصار مالي مباشر بسبب مواجهة الملاك رسوم تأمين بحري باهظة للخروج من الخليج تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين دولار للسفينة الواحدة. وأمام هذا الواقع، تفرض طهران شروطها عبر عرض ممرات آمنة مدفوعة الثمن للالتفاف على القوانين والعقوبات الدولية. ونتيجة للضغوط المتراكمة، بدأت تصدعات واضحة تلوح في مواقف بعض كبار ملاك السفن. يتجلى ذلك في تصريحات أقطاب شحن يونانيين أكدوا تفضيلهم دفع 100,000 أو 200,000 دولار لإيران لتأمين العبور كخيار أخف ضرراً من بقاء السفن عالقة وتلف شحناتها. على وقع هذا المشهد، تقول نيويورك تايمز إن ثقة عمالقة الشحن انهارت بشكل كامل، حيث أعلن رئيس شركة CGM الفرنسية العملاقة رفض كبريات الخطوط البحرية البقاء رهائن لمضيق هرمز، مؤكدا تبخر حقبة الاطمئنان التجاري في هذا الممر الحيوي حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سلام. عمر السامرائي، العربية.
1: أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أنه كرر لنظيره الأمريكي ماركو روبيو احتجاج نيودلهي الشديد على هجمات البحرية الأمريكية في الخليج والتي أسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود. نشرتنا مستمرة وفيها

بعد الفاصل. إسرائيل تترقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتستعد لجولة خامسة من المفاوضات مع لبنان.

0: يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. وصف مصدر للعربية إعلان واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه سيكون خطوة أولى في مسار صعب بين لبنان وإسرائيل، وأوضح بأن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب الليطاني، وحذر من أن بديل التفاوض سيكون امتدادا للحرب على الضاحية والبقاع. من القدس معنا مراسل العربية محمد الصياد. محمد أهلا بك، أبدأ معك بهذه الإنذارات العاجلة التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات وقرى عديدة في جنوب لبنان منذ قليل، وأيضا هناك اعتراض لمسيرة تسللت من لبنان نحو شمال إسرائيل، ماذا في التفاصيل؟
1: صباح الخير راوية، فعلا نتحدث عن دويل صفرات الانذار كان في منطقتي المطلة ومسقاف عام على الحدود الشمالية. هذا كان ناتجا عن اختراق مسيرة الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان تم اعتراضها بحسب بيان الجيش الإسرائيلي، لكن هذه للمرة الثانية التي خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة التي تعترض فيها إسرائيل أو تحاول اعتراض مسيرة قادمة من لبنان وتخترق الأجواء، بمعنى أن المستوى السياسي عندما كان وتعهد إذا ما استهدف حزب الله المناطق الشمالية فأنه سيقصف بيروت وسيعزل الجيش الإسرائيلي فورا بقصف بيروت، على ما يبدو هذه المعادلة اليوم ليست فاعلة، لأنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة كان هناك اختراق مرتين على الأقل لمسيرات قادمة من حزب الله. هذا ما تقوله بعض المصادر الإسرائيلية، خصوصا وأن هيئة البث الإسرائيلية كشفت الليلة الماضية بأن القيادة السياسية في إسرائيل أوعزت للجيش بتجنب أي عمليات عسكرية قد تؤدي أو قد تؤثر سلبا على الاتفاق بين أو الاتفاق المحتمل بطبيعة الحال بين الولايات المتحدة وطهران. رغم المساعي الإسرائيلية للفصل بين المسارين الإيراني واللبناني، لكن الواقع في كل الأحوال يفرض نفسه على هذا الملف. هناك مناطق تجريبية ستكون فيها عملية انسحابات في

0: المستقبل القريب من قبل الجيش الإسرائيلي وانتشار للجيش اللبناني، وربما هذا يكون مقدمة لاتفاق جديد تريده الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان. أيضا الجيش الإسرائيلي صحيح بأنه ينذر سكان 20 بلدة، لكن أيضا في ذات الوقت الجيش الإسرائيلي وبحسب ما أيضا كشف من وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأمس ألغى هجوما تم تصنيفه بأنه يعني غير ضروري أو يعني غير مستعجل، وبالتالي هذا يشير بشكل أو بآخر بأن العمليات الإسرائيلية ورغم تواصلها في جنوب لبنان لكن هي خفت عن حدتها في الأيام القليلة الماضية. هنا ليس تقليلا من مستوى العمليات الجارية في جنوب لبنان، لكن على ما يبدو بأن هناك اتفاق ضمني غير مكتوب، يعني اتفاق ضمني بين الأطراف بأن حزب الله يقلل من عمليات الاستهداف للشمال الإسرائيلي، إسرائيل تتجنب أي عمليات كبيرة في جنوب لبنان وفي لبنان عموما إن لم تكن هذه العمليات يعني غير مستعجلة بالتصنيف والمفهوم الإسرائيلي.
1: يعني تخفيض اتفاق ضمني ربما على تخفيض التصعيد من الجانبين. شكرا لك من القدس مراسل العربية محمد الصياد على كل هذه المعلومات. وينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري، أهلا بك معنا سيد جورج. وأن نحن يعني معك الآن هناك حديث للرئيس اللبناني جوزيف عون يقول فيها نحن في لحظة لا تحتمل الترف الطائفي أو حتى التجاذب المناطق، وبأن لبنان أمام استحقاق مصيري إما أن يجمع أبنائه على دولة سيدة تحتكر السلاح وتسود فيها القانون أو أن يظل رهينة منطق الميليشيات وثقافة الإلغاء. أهمية هذا الحديث سيد جورج ونحن على أعتاب جولة جديدة من المفاوضات فيما التصعيد رغم أنه مضبوط إلى حد ما لكنه مستمر في جنوب لبنان والبقاع.
2: تحية لك ولمشاهدي قناة العربية. مواقف الرئيس جوزيف عون التراكمية والتصاعدية تصوب البوصلة نحو هدف واحد وهو قيام دولة والانتهاء من الدويلات. عمليا كي نترجم الأمور ببساطة إنها دعوة للانتهاء من سلاح حزب الله ومن كل سلاح غير شرعي والانضواء في مشروع بناء الدولة. وهذا الكلام ليس بجديد، إنه جرس إنذار مكررا، ولكن حتى هذه اللحظة تجاوب حزب الله مع هذه الدعوات ليس بمستوى تجنيب لبنان الاستمرار بالمأزق، لأن الحزب ما زال يعتبر سلاحه سلاح مقدس وأنه سوف يدافع عنه حتى آخر نفس وبأنه وهب جماجمه إلى الله وكل هذه المصطلحات الإيديولوجية الدينية. والأمل الوحيد بمسألة الانتهاء من سلاح حزب الله بشكل سلمي هو فقط إن صدر فتوى أو تكليف شرعي عن المرشد الأعلى في إيران.
1: طيب،
2: لأنه لن يصغي لكل دعوات الرئيس جوزيف عون،
1: وعليه في حال ذهبنا إلى اتفاق يقال بأنه قريب جدا بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ما توقعك لانعكاساته على الداخل اللبناني؟
2: هذا الاتفاق في أسوأ الأحوال لن يغير كثيرا بالمعادلة، وفي أفضل الأحوال باستطاعتهم أن يأتوا بهذه الفتوى من الخامنئي. لماذا في أفضل الأحوال في أسوأ الأحوال لن يغير شيء؟ لأن قدرات إيران السابقة قبل السابع من أكتوبر 23 انتهت، أي أن إيران اليوم بحاجة هي لترتيب وضعها الداخلي ماليا واقتصاديا، ولن تستطيع أن تضخ الأموال إلى حزب الله، هذا ماليا. أما صعيد التسلح والإمدادات يجب أن لا يغيب عن بالنا للحظة أن انهيار نظام بشار الأسد في سوريا هو ضربة قاسمة لخطوط الإمداد ولرئة حزب الله المرتبطة بإيران، كما أن إرسال كوادر الحرس الثوري لم يعد كما كان في السابق حيث كانت مشرعة لهم الأبواب في لبنان. اليوم هناك قرار حكومي بترحيل ضباط الحرس الثوري من لبنان.
1: ولكن بالإضافة إلى الكلام الذي تتحدث عنه، هناك مخاوف من أنه تخفيف العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق، تخفيف العقوبات عن إيران قد يؤدي إلى يعني إعادة تمويلها إلى حزب الله، وهي أيضا حسب حتى الآن لم تتخلى عن الحزب، هي متمسكة به وتريد الاستمرار بربط الساحات.

0: الملفات بين الجانبين؟
1: بطبيعة الحال هي سوف تحاول الحفاظ على ورقة حزب الله حتى النفس الأخير، لأنها ورقة رابحة كانت لها طيلة 40 عام ونيف، وهي سوف تحاول. ولكن السؤال يبقى، هل سوف يسمح، أولا هل سوف يكون لإيران القدرة بأن تضخ الأموال كما كان في السابق لحزب الله، خصوصا أن اليوم حاجات حزب الله وموازنته ازدادت، لأن التهجير، الدمار، عدد الضحايا، عدد الجرحى، كل هذا يتطلب موازنة متقدمة ومرتفعة لحزب الله، في حين أن إيران من المستبعد أن تستطيع أن تزيد من سقف هذه الموازنة، لأنها في الأساس بحاجة اليوم إلى المزيد من الأموال لترتيب وضعها الداخلي. يجب أن لا ننسى أن الحصار المفروض اليوم على إيران كبدها الكثير، وهي لديها المشاكل الداخلية قبل هذه الحرب، كانت تعاني من الكهرباء، كانت تعاني من نقص المياه داخل طهران، ليست في وضعية مريحة كي تظل تمارس هذه اللعبة، لعبة ضخ الأموال لحزب الله.
0: طيب، الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، على ماذا يجب أن تركز برأيكم سيد جورج؟
1: أتصور أنها سوف تكون خطوة إلى الأمام بالمسار العملاني لتطبيق ما اتفق عليه في الجولة الرابعة، خصوصا مسألة البايلوت زون والدخول في التفاصيل التقنية لكيفية تنسيق الأعمال من أجل قيام هذه المناطق التجربة التي سوف تكون نماذج يعتمد عليها من أجل البدء بانسحاب إسرائيل منها ودخول الجيش ووجود طرف ثالث يؤكد أن هذه المناطق هي مناطق خالية ولن يتكرر تجربة مرحلة ما بين 2024 أي مرحلة 15 شهرا حين قيل أن الجنوب أضحى خاليا ومسيطر عليه عمليا. هذه سوف تكون أتصور من البنود الأساسية لإعطاء أمرين، أولا يأخذ لبنان بادرة بانسحاب إسرائيل من هكذا منطقة، وثانيا تلمس إسرائيل جدية بالانتهاء من سلاح حزب الله في هذه المنطقة كي يتم تعميم هذا النموذج على باقي مساحات لبنان.
0: من بيروت الكاتب الصحفي جورج عقوري، شكرا جزيلا لك. أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييما ميدانيا أوليا لثلاثة مواقع في مدينة صيدنايا بريف دمشق، عقب بلاغات عن الاشتباه بوجود رفات بشرية أو مقابر جماعية. وأكدت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى تحديد متطلبات الاستجابة الفنية والقانونية مع ضمان حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها والإبلاغ عن أي مواقع مماثلة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد رفع المجر الفيتو استئناف محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفيا إلى التكتل اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد موافقة جميع الدول الأعضاء على إطلاق الجولة الأولى من مفاوضات الانضمام. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدا أن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على بدء المفاوضات، وذلك عقب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. قالت الأمم المتحدة إن عددا من القتلى والجرحى من المدنيين في أوكرانيا بلغ خلال شهر مايو الماضي أعلى مستوى في 3 سنوات، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا وأصيب 1763 آخرين وفقا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ذكر التقرير الصادر أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بشهر مايو من عام 2025، عندما تم تسجيل 191 حالة وفاة و865 إصابة. وفقا للأمم المتحدة، قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 آخرين منذ بدء الحرب في فبراير من العام 2022. في مقابلة مع العربية إنجليش ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للعربية أكد وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
1: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها. بالطبع أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
0: وفيما يخص الحرب في إيران، شدد لوكاشينكو على أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب مع إيران، قائلا إنه متأكد من حصول ذلك قبل نهاية العام.
1: لا أعتقد أن هذه حرب بين الأمريكيين والإيرانيين، بل حرب بين إسرائيل وإيران تورط فيها الأمريكيون بسبب مواقف وسياسات بعض قادة الولايات المتحدة. لكن الوضع الحالي هو أن هذه الحرب ستتوقف، وأنا أعرف موقف رئيس الولايات المتحدة الذي له ثقل كبير في هذه المواجهة، فهو يسعى لوقف الحرب. الصراعان في أوكرانيا وإيران قابلان للتوقف هذا العام، وهذا ليس مجرد أمل، أنا متأكد من ذلك.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية قتل في عملية عسكرية نفذت بالتنسيق مع كاراكاس. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة التي توصف بأنها إجرامية وعابرة للحدود وتعمل في مختلف دول أمريكا اللاتينية.

0: والآن إلى أخبار الرياضة مع الزميل زياد عبيدات.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرمى. أضاف بالوغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31. وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي.

وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو، فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع، وليحصل المنتخب الأمريكي على أول 3 نقاط في البطولة. اشتمل حفل الافتتاح الثالث لبطولة كأس العالم في أمريكا على فقرات غنائية وكذلك استعراضية.

في انطلاق منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفو لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 21 من زمن هذه المباراة.

ونجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق لارن. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة في هذه المسابقة.

0: كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية وخرج فيها من الدور الأول. في المقابل تأمل سويسرا بكسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين، حتى انتزع الإسباني خولي لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير، والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
0: وتشهد المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتسعى البرازيل للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخها، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان قد التقيا مرة وحيدة في مونديال 98، وفازت البرازيل بثلاثية.

0: ثلاثة أيام تفصل المنتخب السعودي عن الظهور المونديالي السابع في نهائيات كأس العالم. الأخضر واصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن الأمريكية بقيادة مدربه اليوناني دونس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل.
1: النفس الطويل اللي اتبعتوه مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم منه النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
2: شوف، نواف وبقية الحراس المتواجدين هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حرصنا أن يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على ألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامج واضح قبل المغادرة، ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف، والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي عد له الجهاز الطبي. واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في هالمونديال.
1: عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
2: شوف،

0: احنا يجب اشراك اللاعبين اولا قبل انت كمسؤول وكمدرب وكفني ان اللعيبه يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم احنا نبني على مشاركتنا في كاس العالم نلعب فعلى ليفل في منافسه عاليه ومن ثم ننتظر ان شاء الله عودتنا لارض الوطن واعدادنا ان شاء الله باذن الله لكاس الخليج اللي هو مهم بالنسبه لنا، ومن ثم مشاركتنا ان شاء الله في بطوله اسيا، ومن ثم ان شاء الله ختامها بالكونكاكاف. حناخذها على مراحل، حيكون في برامج ان شاء الله مختلفه من بطوله خليج الى كاس اسيا الى نهايه الموسم ان شاء الله. حيكون في خطه ان شاء الله واضحه حيعلن عنها باذن الله، مبارياتنا الوديه، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا، ولكن اليوم احنا جهدنا وذهننا ومنصب على منافستنا ومشاركتنا في كاس العالم.
1: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: قفز سهم شركة سبيس أكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك بنسبة 23% مع أول تداول له في بورصة ناسداك اليوم، ليرتفع تقييم الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار مع إقبال المستثمرين على أكبر اكتتاب عام في العالم، تفاؤلا بتوسعات ماسك في مجالات الصواريخ إلى الذكاء الاصطناعي. وافتتح تداول السهم عند 150 دولارا مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 135 دولارا للسهم، وبلغ سعره بنهاية التداولات 166 دولارا، ما جعل سبيس أكس سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية. نهاية النشرة إلى العناوين. مصادر العربية تؤكد أن التوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران سيتم عن بعد وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز. وسائل أعلام إيرانية تنتقد غموض تصريحات عراقج الأخيرة وتقول ردوده غامضة وتتوافق مع ترامب. إسرائيل تترقب توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وتستعد لجولة خامسة من المفاوضات مع لبنان. بعد رفع المجر الفيتو استئناف محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل. الزميلة رجاء على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على الشاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
2: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
1: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
2: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك تملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية من العربية وفي أبرز العناوين. مصدر رفيع للعربية يكشف عن تأجيل لقاءات جنيف مرحليا ويشير إلى أن التوقيع على إعلان إسلام أباد سيتم عن بعد. وسائل إعلام إيرانية تنتقد غموض تصريحات عراقجي الأخيرة وتقول ردوده غامضة وتتوافق مع ترامب. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة في جنوب لبنان على وقع تواصل التصعيد. بوتين يؤكد فشل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا رغم إقراره بتضرر الاقتصاد الروسي جراء الهجمات الأوكرانية. الصين تهدد برد قوي على إجراءات الولايات المتحدة مع شركات التكنولوجيا الصينية. إذن مشاهدين، وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت أنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لموقع أكسيوس رجح إمكانية توقيع اتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن بتسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها تتكون من 14 بندا وفيها مرحلتان.

0: واضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار فتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: في السياق المتصل، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وقال في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية.

0: في مقابل هذه التطورات، نقلت شبكة CNN عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر بأن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران سيعقب على الأرجح تفاوض فني إضافي بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية السيدة راغدة درغام. سيدة راغدة، أهلا وسهلا بك. إذن سيدة راغدة، إذا كنا أقرب من أي وقت مضى للتوقيع على الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، اتفاق بهذا الحجم وبهذه الأهمية، لماذا سيتم اللجوء إلى التوقيع عليه عن بعد هذه المرة كما يتم الحديث عنه؟ هل سيكون أقل متانة سياسيا من أي اتفاق سيكون بشكل حضوري بحضور القادة والوسطاء فيه؟ أم ماذا بالتحديد؟
1: القادة في طهران يصرون على أن اللقاء المباشر مع القيادات الأمريكية هو جائزة للولايات المتحدة الأمريكية، لن تقدمها إيران يعني بدون مقابل، وبالتالي أن هذه المذكرة حقيقة ليست سوى وضع رؤوس أقلام لما سيحدث خلال 60 يوما المقبلة من مفاوضات مرة ومريرة ومطولة وهشة. سنرى إن كانت ستؤدي إلى ما تريده طهران أكثر مما ستؤدي إلى ما تريده الولايات المتحدة. دونالد ترامب أراد أن يتوجه إلى قمة مجموعة السبع في فرنسا في إيفيون ليقول إنه نجح في أمرين، يريد التوقيع حتى لو كان إلكترونيا، يريد ذلك التوقيع على مذكرة التفاهم ليبلغ الشركاء هناك أنه حصل أولا على فتح مضيق هرمز الذي يهم الجميع

0: لأنه فعلا مؤذن للجميع باستمرار إغلاقه، وليزعم أنه أوقف الحرب.
1: نعم
0: هذه مزاعم سيواجهها دونالد ترامب، أو سيواجه الجميع دونالد ترامب بهمسة هنا وب

0: بنوع من السيطرة لها على الملاحة في مضيق هرمز تريد ضمانات بأن لا تجرؤ الولايات المتحدة وحتى إسرائيل على تحدي النظام في طهران أو محاولة الانقلاب عليه مجددا، تريد خروج أو إبعاد القوات الأمريكية، ضمانات أمريكية بإبعاد القوات الأمريكية عن إيران بحد ذاتها في الجيرة لإيران. الضمانات التي تريدها إيران في مطلعها تتعلق بالأموال، بالأموال التي تصر على الحصول عليها إن كان من خلال الأصول المجمدة، يعني الإفراج عن الأصول المجمدة أو إزالة العقوبات، وأيضا ربما الرسوم من خلال الملاحة في مضيق هرمز. لقد أتى ذلك التطور المهم نتيجة الحرب بإعطاء إيران تلك الورقة الثمينة فيما يقوم دونالد ترامب بالتعهد بفك الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، بمعنى فك الخنق الاقتصادي عن إيران. إذن الحرس الثوري في إيران يشعر بابتهاج اليوم لأنه يحصل على الأموال ولا يلتزم بالكثير، وهذا فن البازار في المفاوضات في وجه فن الصفقة الأمريكية التي يتقنها أو يزعم أو يقنع نفسه دونالد ترامب بأنه يتقنها، فن الصفقة على الطريقة الترامبية.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك. وجهت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري انتقادات لوزير الخارجية عباس عراقجي، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورأت الوكالة الإيرانية بأن دعوة عراقجي وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية يعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار التفاوض مع واشنطن. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا لأنه يتضمن حصول الولايات المتحدة الأمريكية على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. وأضاف المسؤول الأمريكي بأن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة، قائلا إن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي لأن واشنطن وطهران وضعتا آليتان لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتمع خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. وبشأن إسرائيل قال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. الجيش الأمريكي وضع خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط الجاري. بحسب ما أفاد به مسؤولون لشبكة CBS نيوز، فإن الخطط وضعت بالتعاون بين وزارتي الحرب والطاقة الأمريكيتين، إذ تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية، ومن بين السيناريوهات تحديد مواقع اليورانيوم المخصب والدخول إليها. وأوضح المسؤولون لشبكة CBS نيوز بأن هذه المناقشات لا تمثل قرارا بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني. معنا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. دكتور جعفر أهلا وسهلا بك. إذن سيد جعفر، هناك يعني هجوم وانتقادات من الداخل الإيراني خصوصا من وكالات الأنباء الإيرانية عن ما تحدث عنه عراقجي بخصوص هذا الاتفاق، والذي اعتبر على أنه موائم أكثر للسياسة الأمريكية أكثر من أنه يضمن ويحفظ المصالح الإيرانية. كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذه الأصوات المنتقدة اليوم؟
2: بداية أحييك وسعدتم صباحا. يعني هذا أعتبره جزء من المشهد الطبيعي في الداخل الإيراني. محمود نبويان وهو المساعد إلى رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان نشر تغريدة البارحة وقال بأن هذه المسودة تتضمن أمور أو أمورا أسوأ من المسودتين السابقتين، وبالنتيجة أن هناك تيار يريد أن يبلور موقفا له سيما من المتشددين والمرتبطين في الحرس الثوري ويسجل نقاط في هذا السياق. هذه هيكلية وطبيعة النظام السياسي في إيران، دائما كان هذا التيار هو قائم موجود ودائما كان يلعب هذا الدور حتى يفتح بابا خلفيا للرجوع أحيانا إلى المرشد في إيران أو أحيانا إلى الحكومة من جانب، ومن جانب آخر أيضا يحاول

0: أن يضغط على الطرف المتفاوض بأن هناك تيارات متنافرة وغير
1: طيب،
0: قابلة لهذا التفاوض.
1: وبالتالي هل يعني هذه الأطراف المعارضة اليوم هل هي قادرة على عرقلة الاتفاق الذي يتم الحديث على أنه سيتم توقيعه بالحد الأكثر يوم الاثنين؟ وهل أيضا يستطيع اليوم المرشد الأعلى بأن يتحمل الاتهامات التي يروجها الآن المحافظون بأنه إيران قدمت تنازلات تحت الضغط العسكري الأمريكي؟
0: هذا سؤال جميل حقيقة. أن هناك نهج في يعني سياسة إيران بالنسبة إلى مؤسسة المرشد كان ينتهجها خامنئي، دائما كان يتبنى هذا الموقف على مبدأ بأنه إن أتيتم بحسنة فهي من عندي، وإن أتيتم بسيئة فهي من عند أنفسكم ويجب أن تعاقبون عليها. هذا موقفه كان بالنسبة إلى روحاني، يعني أعطاه الضوء الأخضر وذهب إلى التفاوض، وحينما فشل حمله المسؤولية. باعتقادي بالنسبة إلى مجتبى خامنئي يريد في نفس الوقت أن ينتهج نفس المنهج. إن كانت هذه المفاوضات أدت إلى نتائج إيجابية فسوف يقولون ما حصل وجاء نتيجة إرشادات المرشد ودفعه للأمام وموافقته في هذه المفاوضات، وإن فشلت بالنتيجة يحمل الأطراف المتفاوضة المسؤولية. هذا من هذا الجانب. الجانب الآخر، هل هذه الأطراف تستطيع أن تعرقل؟ أنا بتصوري هذا يتعلق في المادة التي من الممكن أن يتم عليها التوافق. حتى الآن نحن لا نعرف حقيقة الأمر. ما صرح به الوزير الخارجية الإيراني البارحة، وعلى ما يبدو أنه من بعد ما حصل هناك نوع من اللبس وهناك نوع من الضغط أتى حتى يتراجع عن بعض المواقف وطرح أمورا كانت أشبه ما نشر في وكالة مهر، وهذا ربما يكون نوع من يعني التراجع، لكن ما طرحه البارحة هو يحمل كثير من التناقضات ويحمل كثير من ربما حتى الإبهامات في ما طرحه. لذلك بتصوري أن الأمر يتعلق بأنه نهاية التفاوض كيف ستكون، والمادة النهائية ربما تدفع بهذا التيار لمزيد من الضغط على المفاوضين، أو لربما يتم نوع من الانسجام والموافقة إن كانت هناك منافع. التي أبرزها أتصور هو الالتزام من الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانيين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهذا يؤسس إلى مسار جديد في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن الدكتور جعفر الهاشمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في عدة مناطق من قطاع غزة بينها حي الشجاعية. ولدينا أيضا بعد الاشتباه بوجود رفات بشرية، هيئة المفقودين السورية تجري تقييما لمواقع في صيدنايا بريف دمشق.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرات إيرانية حاولت استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقالت سنتكوم أن الملاحة في المضيق مستمرة بشكل طبيعي، كما أضافت بأن القوات الأمريكية تواصل عملية الرصد والتأمين لضمان سلامة الممرات البحرية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أكدت أيضا بأن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وجودها ويقظتها في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية بأن مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات جوية في أجواء المنطقة، ذلك ضمن عمليات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة لأي تطورات محتملة. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن أسعار الطاقة العالمية قد تشهد انخفاضا خلال أيام في حال التوصل إلى حل للنزاع مع إيران، مشيرا إلى أن الأسواق تترقب أي تهدئة محتملة قد تنعكس سريعا على مستويات الأسعار. أوضح بيسنت بأن إمدادات الطاقة العالمية ما زالت قوية ومرنة رغم التوترات والاضطرابات في بعض المناطق. وجه الجيش الإسرائيلي انذارا لسكان 20 بلدة في النبطية وجزين جنوب لبنان، وطالبهم بإخلاء تلك القرى والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. الجيش الإسرائيلي قال إنه سيقوم بعمليات ضد حزب الله عقب خرقه وقف إطلاق النار بحسب قوله. مصدر للعربية كان قد وصف إعلان واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه سيكون خطوة أولى في مسار صعب بين لبنان وإسرائيل، وأوضح بأن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب الليطاني. حذر أيضا من أن بديل التفاوض سيكون امتداد الحرب للضاحية والبقاع. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد، ومن بيروت معنا مراسلة العربية ناهد يوسف. أبدأ معك ناهد، وآخر التطورات الميدانية على المستوى القرى والبلدات الجنوبية، أيضا إنذارات الإخلاء الإسرائيلية لسكان هذه المناطق، ما الذي يجري خلال الساعات الأخيرة؟
1: هذه الإنذارات التي وجهت لعشرين بلدة رجاء هي بلدات كانت أنذرت سابقا، وتحديدا مدينة النبطية التي أيضا تم شملها في هذا الإنذار. وبالتالي من المتوقع بأنه خلال الساعة المقبلة بأن تغير الطائرات الحربية بالفعل على هذه البلدات التي أنذرت، هذا فضلا عن سلسلة من الغارات التي كانت استهدفت بلدات أخرى، كان آخرها منذ دقائق بلدات سجد والريحان، وسبقتها كفر وكفر حونة. وبالتالي المشهد في جنوب لبنان لناحية الغارات هو لا يزال على حاله. الآن هناك مواجهات بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية للتقدم أكثر، وبالتالي اليوم ما يحصل في جنوب لبنان هو محاولات إسرائيلية للتقدم إلى تلة علي الطاهر. هذه التلة التي كنا تحدثنا عنها يوم احتلت إسرائيل قلعة شقيف، وقلنا يومها بأن بعد احتلالها لقلعة شقيف الهدف الثاني سيكون تلة علي الطاهر، هي المحاذية أو القريبة من قلعة شقيف. لماذا هذه التلة؟ لأنها مهمة جدا استراتيجيا رجاء، لأن إسرائيل كانت سابقا تغير عليها مرارا وتقول بأنها مركز استراتيجي لحزب الله أو فيها منشآت لحزب الله بحسب ما يقول الإسرائيليون، وبالتالي اليوم هي مهمة بالنسبة للإسرائيلي، وأيضا لأنها كاشفة، تقع على تلال كاشفة وقريبة من مدينة النبطية التي أيضا باتت بالقرب منها، بعيدة حوالي 3 كيلومترات بعد أن كانت وصلت إلى بلدة كفر تبنيت. كفر تبنيت بعيدة عن مدينة النبطية 3 كيلومترات. يوم أمس انتشرت صور لدبابات إسرائيلية داخل هذه البلدة، ما يعني أنها بالفعل سيطرت على بلدة كفر تبنيت وهي قريبة جدا من الدخول إلى مدينة النبطية. ومن هنا تأتي مخاوف أهالي النبطية وأهالي الجنوب من أن تدخل بالفعل إلى هذه المدينة الكبيرة وهي مدينة النبطية، خصوصا لما تحمله من رمزية لأهالي الجنوب. على محور آخر أيضا، مواجهات لا تزال مستمرة على القطاع الغربي، الطريق الساحلية تحديدا، رجاء قطع الاتصال، الرجاء إعادة الاتصال بنا. إذا المواجهات لا تزال على محور آخر في جنوب في القطاع الغربي للتقدم إلى بلدة مجد الزون الساحلية، والتي تربط منطقتي البياضة والنقورة بمدينة صور.

0: المواجهات تقع أيضا على ذلك المحور في محاولات التقدم الإسرائيلية، فيما عمليات حزب الله تتركز في تلك المناطق بمحاولة لمنع عمليات التقدم أو المزيد من التقدم الإسرائيلي باتجاه هذه المناطق.
1: إذن نعم، ونذهب الآن إلى الزميل محمد الصياد، ويعني نرصد معك آخر التحركات الإسرائيلية على مستوى الجنوب اللبناني، المناطق التي تسعى القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية إلى قضمها قبل حصول أي اتفاق بين كل من إيران وواشنطن، مخافة من تقييد الحركة العسكرية لإسرائيل.
2: فعلا رجاء، نتحدث أيضا عن أوامر إخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي لمناطق واسعة، وهذا أيضا هناك تساؤل في إسرائيل إذا ما كانت هذه الإخلاءات وأوامر الإخلاء تأتي في سياق محاولة محاصرة النبطية. الجيش الإسرائيلي يتواجد ويتوغل في عمق أكثر من 12 كيلو مترا تبعد من الحدود المحاذية للمطلة، وبالتالي عليه الآن إذا ما كان سيتقدم شمالا أي يتقدم نحو تلك المناطق التي تحدثت عنها الزميلة ناهد، أيضا إذا ما كان سيتوجه غربا نحو صور ونحو تلك المناطق الغربية فربما سيكون هناك أوامر إخلاء للمناطق المقابلة، وبالتالي نتحدث عن محاولات إسرائيلية للتقدم في وقت يتم الحديث عن إمكانية أن يكون هناك تأثير إيجابي إذا ما كان هناك توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطهران على اتفاق، هذا ربما سينعكس إيجابيا وسيخفض من حدة القتال في الجبهة اللبنانية. نتحدث عن إيعاز من قبل القيادة السياسية الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي، هذا بحسب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية بأنه كان هناك إيعاز في الأيام الأخيرة للجيش الإسرائيلي بخفض حدة التصعيد في جنوب لبنان. هذا لا يعني بأن هذه العمليات غير موجودة وغير مستمرة، العمليات العسكرية موجودة ومستمرة، لكن الجيش الإسرائيلي ربما سيتجنب أي استهداف كبير سيؤدي أو سيؤثر سلبا على الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وطهران. البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب نتنياهو تنفي ذلك، لكن أيضا في وسائل الإعلام الإسرائيلية يؤكدون هذه النقطة ويستدلون على ذلك من الوقائع على الأرض. اليوم دوت صفارات الإنذار في منطقة المطلة ومزقاف عام في الحدود الشمالية ناتجة عن اعتراض مسيرة اخترقت الأجواء قادمة من لبنان، لكن عموما حزب الله خفض من عملية الاستهدافات في الأيام الأخيرة للمناطق الشمالية، وأيضا كذلك على ما يبدو بأن الجيش الإسرائيلي سيتجنب أي هجمات كبيرة ستؤثر على الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران. نقطة أخيرة، تتعالى الأصوات في إسرائيل بأن يكون هناك أو يكون هناك أو القبول بصفقة بتسوية باتفاق مع لبنان بين إسرائيل ولبنان قبل أن يفرض مثل هذا الاتفاق من قبل الولايات المتحدة. هناك أصوات تتعالى بضرورة قبول أي تسوية تصب في صالح إسرائيل أو أي اتفاق مع الدولة اللبنانية قبل أن يكون هناك ربط من قبل إيران بالاتفاق للساحة اللبنانية، وبالتالي وكأنه فرض على إسرائيل. إذن يعني الكثير من التساؤلات التي تطرح اليوم في إسرائيل حول هذه النقطة.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. نشكرك أيضا، كنت معنا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. شكرا جزيلا لكما. وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في عدة مناطق من قطاع غزة مع تقدم دبابات وآليات عسكرية شرق حي الشجاعية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. شهدت مناطق في شرق مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس عمليات نسف لمباني سكنية واستهدافا لمناطق النازحين بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة في القطاع. أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا بالتنسيق مع الجهات المختصة تقييما ميدانيا أوليا لثلاثة مواقع في مدينة صيدنايا بريف دمشق عقب بلاغات عن الاشتباه بوجود رفات بشرية أو مقابر جماعية. وأكدت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى تحديد متطلبات الاستجابة الفنية والقانونية مع ضمان حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا، داعية المواطنين إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها والإبلاغ عن أي مواقع مماثلة. شرعت العديد من البنوك السودانية في تنفيذ سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى تسهيل وتشجيع المواطنين على امتلاك وسائل الإنتاج.

0: عبر برامج التمويل الأصغر والتي تشمل القروض البنكية الميسرة.
1: في العديد من ولايات السودان توقفت الحرب، لكن سعي المواطنين الذين أفقدتهم الحرب مدخراتهم ووسائل إنتاجهم لبدء مرحلة جديدة لم يتوقف. اليوم تنطلق مشروعات وإنبدة صغيرة تدعمها سياسات حكومية قد تشكل نقطة انطلاق وتحولا اقتصاديا للكثيرين.
2: بفضل قرض ميسر من أحد البنوك السودانية تمكنت غادة من إدارة مشغلها لصنع الأحذية. سياسة القروض الميسرة ساهمت في دعم ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة.
3: فقدنا حاجات كثيرة، فقمنا لجأنا لبنك الادخار والحمد لله رب العالمين ساعدنا كثير في إنه الواحد يقدر يقيف على رجوله، بالرغم من إنه السوق يعني كانت ظروف صعبة جدا، الناس تقدر تدخل السوق تقدر تواكب الشغل، لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله تمكننا بقينا ننتج وإنتاجنا وصل الولايات.
2: من ركام خلفته الحرب ينجح عبد الإله أخيرا في تأهيل وتشغيل هذا المصنع الصغير ليبدأ عمله من جديد. لجأ لبرنامج التمويل الأصغر لدعم المشروعات الإنتاجية، فهو الآن يبدو واثقا من قدرته على مضاعفة الإنتاج.
4: لما جاءت الحرب فقدنا أي حاجة، مكاناتنا على كل حاجة يعني. لكن تاني لجأنا لنفس الناس اللي هم ناس مصرف الادخار ومولونا، وقدرنا ننشئ المكانات تاني من أول وجديد، واشتغلنا وشغالين ونصر الحمد لله كويس جدا جدا.
2: نحو 40,000 شخص استفادوا من مشروعات التمويل والقروض الميسرة خلال العامين الماضيين. داخل هذا المصرف يحاول هؤلاء الاستفادة من فرص التمويل، خاصة وأن بنك السودان المركزي قدم سياسات مبسطة تشجع على امتلاك المشروعات الإنتاجية.
5: الآن الحمد لله من شهر واحد من يناير لحتى الآن 30/5 المصرف قدم خدمات تمويل أصغر لحوالي 17,800 مستفيد بمبلغ في حدود 20 مليار جنيه الحمد لله، والعام الماضي المبلغ 40 مليار جنيه الحمد لله رب العالمين. طبعا دي بتشمل كل الخدمات الإنتاجية والخدمية.
2: كما تهدف مشروعات التمويل الأصغر لتمكين آلاف الشباب من أصحاب المهن والمبادرات التجارية من إدارة مشروعاتهم الخاصة. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
0: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تعلن أن عدد القتلى والجرحى المدنيين في أوكرانيا بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي. وفي النشرة أيضا شركة أنثروبيك تعلق استخدام نموذجيها للذكاء الاصطناعي امتثالا لأمر حكومي أمريكي مرتبط بالأمن القومي.

0: أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا أحد قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا رغم الأضرار التي تلحقها أو تلحقها الهجمات الأوكرانية بالاقتصاد الروسي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 177 مسيرة أوكرانية خلال الليل وميدانيا. أيضا دخلت المعارك شمال مقاطعة دونيتسك مرحلة حاسمة وسط ضغط روسي وهجمات أوكرانية مضادة لاختراق المنطقة المحاصرة. ومن جهة أخرى قالت الأمم المتحدة إن عدد القتلى والجرحى من المدنيين في أوكرانيا بلغ خلال شهر مايو الماضي أعلى مستوى في 3 سنوات، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا وأصيب 1763 آخرون وفقا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ذكر التقرير الصادر إن ذلك يمثل زيادة بنسبة 93% مقارنة بشهر مايو من 2025 عندما تم تسجيل 191 حالة وفاة و865 إصابة. ووفقا للأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 16,000 مدني وأصيب أكثر من 46,000 آخرين منذ بدء الحرب في فبراير من العام 2022. أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل اعتبارا من الاثنين المقبل، وذلك بعد موافقة جميع الدول الأعضاء على إطلاق الجولة الأولى من مفاوضات الانضمام. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدا أن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على بدء المفاوضات، وذلك عقب رفع المجرة الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. من بروكسل ينضم إلينا نور الدين الفريدي مراسل عربية. نور الدين أهلا وسهلا بك. نور الدين، ما الإجراءات التي يتم البدء على العمل عليها من أجل إكمال مسلسل انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ ما الجدول الزمني الموضوع أيضا لذلك؟
1: عمليا ظهر يوم الاثنين ستنطلق مفاوضات عضوية كل من أوكرانيا ومولدوفا بصفة رسمية على مستوى وزراء الخارجية يوم ظهر يوم الاثنين في لوكسمبورغ. المحاور الأساسية التي ستنطلق منها المفاوضات تتمثل في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، وهي دولة القانون، سير المؤسسات الديمقراطية، النظام القضائي، المعايير الاقتصادية للعضوية في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هي في الحقيقة مقدمة سياسية قانونية فنية للمفاوضات التي ستتواصل آنذاك بصفة منتظمة وبصفة دورية في مختلف الفصول، فصول المفاوضات. هناك 34 فصلا يجب الخوض في كافة تفاصيلها. هذه الفصول يعني تتراوح من دولة القانون وإصلاح النظام القضائي حتى أسواق التعاقدات العامة حتى التزامات السياسة الخارجية، وبالتالي ستأخذ بعض الوقت. من الناحية السياسية، الاتحاد الأوروبي على لسان كوستا أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي وأرسولا فوندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي يعتبر أن انطلاق المفاوضات يعد دليل مثابرة والعمل الدؤوب الذي قامت به أوكرانيا وكذلك مولدوفا، ولكن بشكل أساسي أوكرانيا لأنها تخوض حربا، في مجال الإصلاحات في مختلف المجالات الإدارية أو القضائية أو الأمنية. طبعا في البال دائما يعني فضائح الفساد الكبيرة التي

0: هزت إدارة الرئيس زيلينسكي، ولكن مع ذلك الاتحاد الأوروبي يثمن ويأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تقوم بها الإدارة لتصحيح وإصلاح ومحاسبة كافة التجاوزات. الاتحاد الأوروبي يعتبر أيضا انخراط أوكرانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي وكذلك دول البلقان تدرجا في غضون السنوات القليلة المقبلة خيارا استراتيجيا يزيد من قوة الاتحاد الأوروبي في ضمان أمن القارة الأوروبية في عالم، يقول البيان الرسمي، في عالم مليئا بالتقلبات. لكن العضوية الكاملة لأوكرانيا على سبيل المثال قد تأخذ بعض الوقت، حتى وإن كان عمليا هي تجلس إلى طاولة الاتحاد الأوروبي، ولكن عندما يتم الخوض في مسائل حساسة بالنسبة لقطاعات المزارعين مثلا في فرنسا، في إيطاليا، في بولندا، فإن المفاوضات ستكون صعبة للغاية، وبالتالي تؤجل، دعنا نقول، أو تطيل في أمد المرحلة الانتقالية التي يجب أن تتهيأ أوكرانيا للتعايش معها فترة طويلة. تفضل.
1: حسنا، نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من بروكسل نور الدين فريدي مراسل عربية، شكرا جزيلا لك. قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين غير راضية تماما عن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بإضافة عدة شركات صينية كبرى إلى قائمة وزارة الدفاع للشركات التي تقول واشنطن إنها تساعد الجيش الصيني. وحذرت الوزارة من أنه إذا لم تعامل الشركات الصينية بإنصاف فإن بكين سترد حتما بحزم وقوة، مشيرة إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البنتاغون تجاهلت التوافق الذي تم التوصل إليه بين الزعيمين في قمة بكين. من جهة أخرى، ذكر موقع أكسيوس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت منع الحكومات والشركات والأفراد الأجانب من الوصول إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدما لدى شركة أنثروبيك. وبحسب أكسيوس سيخضع نموذج مايثوس ومايثوس 5 وفيبل 5 لضوابط تصديرية إلى أي موقع خارج الولايات المتحدة، كذلك إلى جميع الأشخاص الأجانب داخل البلاد. بالتزامن، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا طلب فيه من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين تقديم نماذجهم الأكثر كفاءة طواعية لاختبارات الأمن الإلكتروني الحكومية قبل طرحها للجمهور. على صعيد آخر، فتحت ولايات أمريكية تحقيقا مع أوبن أي آي مطالبة ببيانات حول تعامل تشات جي بي تي مع معلومات المستخدمين خصوصا الأطفال والمسنين. أكدت الشركة تعاونها مع التحقيقات وسط دعاوى متزايدة تتهمها بتعريض مستخدمين شباب للخطر، بينها قضايا ارتبط بعضها بحالة انتحار. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية قتل في عملية عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة، والتي توصف بأنها إجرامية وعابرة للحدود وتعمل في مختلف دول أمريكا اللاتينية.

0: أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعرض معدات للمنتخب الإنجليزي للسرقة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية قبل انطلاق تدريباته استعدادا لكأس العالم. أضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقعة بعدما فقدت أحذية رياضية وكرات من سيارات الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي. إذا المزيد من أخبار الرياضة مع زميل زياد عبيدات.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرمى. وأضاف بلوغون الهدف الثاني لمنتخب

الهدف في الدقيقة 31. وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو. فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع وليحصل المنتخب الأمريكي على أول 3 نقاط في البطولة. اشتمل حفل الافتتاح الثالث لبطولة كأس العالم في أمريكا على فقرات غنائية وكذلك استعراضية.

0: بوز.
1: في انطلاق منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفو لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 21 من زمن هذه المباراة.

نجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق لارين. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة في هذه المسابقة.

0: ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية وخرج فيها من الدور الأول. في المقابل تأمل سويسرا بكسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين، حتى انتزع الإسباني خوالي لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير، والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
0: وتشهد المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتسعى البرازيل للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخها، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان قد التقيا مرة واحدة في مونديالي 98 وفازت البرازيل بثلاثية.

0: ثلاثة أيام تفصل المنتخب السعودي عن الظهور المونديالي السابع في نهائيات كأس العالم. الأخضر واصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن الأمريكية بقيادة مدربه اليوناني دونيس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل.
1: النفس الطويل اللي اتبعتوه مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم منه النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
2: شوف، نواف وبقية الحراس المتواجدين هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حرصنا أن يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على الألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض تشتغل مع بعض. نواف كان برنامجه واضح قبل المغادرة، ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف، والرجل يعني كان ملتزم.

0: في البرنامج اللي أعد له الجهاز الطبي، واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في هالمونديال.
1: عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
0: شوف، إحنا يجب إشراك اللاعبين أولا قبل أنت كمسؤول وكمدرب وكفني أن اللعيبة يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم إحنا نبني على مشاركتنا في كأس العالم، نلعب فعلى لفل في منافسة عالية، ومن ثم ننتظر إن شاء الله عودتنا لأرض الوطن وإعدادنا إن شاء الله بإذن الله لكأس الخليج اللي هو مهم بالنسبة لنا، ومن ثم مشاركتنا إن شاء الله في بطولة آسيا، ومن ثم إن شاء الله ختامها بالكونكاكاف. هنأخذها على مراحل، حيكون في برامج إن شاء الله مختلفة من بطولة خليج إلى كأس آسيا إلى نهاية الموسم إن شاء الله. حيكون في خطة إن شاء الله واضحة حيعلن عنها بإذن الله، مبارياتنا الودية، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا، ولكن اليوم إحنا جهدنا وذهننا ومنصب على منافستنا ومشاركتنا في كأس العالم.
2: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: شكرا لك زياد. بهذا نصل أيضا مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. مصدر رفيع للعربية يكشف عن تأجيل لقاءات جنيف مرحليا ويشير إلى أن التوقيع على إعلان إسلام أباد سيتم عن بعد. وسائل إعلام إيرانية تنتقد غموض تصريحات عراقجي الأخيرة وتقول ردوده غامضة وتتوافق مع ترامب. الجيش الإسرائيلي يصدر إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة في جنوب لبنان على وقع تواصل التصعيد. بوتين يؤكد فشل إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا رغم إقراره بتضرر الاقتصاد الروسي جراء الهجمات الأوكرانية. الصين تهدد برد قوي على إجراءات الولايات المتحدة مع شركات التكنولوجيا الصينية. على رأس الساعة مشاهدينا، تلتقون مع الزميلة روية القاسم في المتابعة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف.

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. في العناوين: مصدر رفيع للعربية يكشف عن تأجيل لقاءات جنيف مرحليا ويشير إلى أن التوقيع على إعلان إسلام أباد سيتم عن بعد. الاستخبارات الأمريكية تكشف أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم على التخصيب خلال الأسابيع الأخيرة. وسط مساع دبلوماسية لوقف النار، إسرائيل تشن غارات جنوب لبنان بعد إنذارات بإخلاء 20 بلدة. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة، تقدم للدبابات شرق الشجاعية وقصف على بيت لاهيا وخان يونس. استئناف محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو عن الخطوة. وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لا يكون في جنيف، كما نقلت بعض وسائل الأعلام الغربية أنما هذا الاتفاق إذن سيكون إلكترونيا وعن بعد، وهناك تأجيل للقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت أنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تصريحات لموقع أكسيوس رجح إمكانية توقيع اتفاق مع طهران نهاية الأسبوع أو الاثنين، مضيفا أن طهران اعتذرت سرا عما وصفه بنشر معلومات كاذبة. وأشاد ترامب بمنشور وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن ضرورة عدم التكهن في تسريبات الاتفاق، واصفا إياه بالإيجابي للغاية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها تتكون من 14 بندا ومن تكون على مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة يجب تطبيق جميعها، ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران.

0: مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: في سياق متصل، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لنص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وقال في منشور عبر أكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. وقد أوضح مسؤول أمريكي بأن تخفيف العقوبات عن إيران مرتبط بالنووي والتوقف عن تمويل جماعات مثل حزب الله. أشار المسؤول في تصريحات لول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب سيطلب من قادة العالم تكثيف المراقبة في مضيق هرمز، لافتا إلى أن ترامب سيطلب من قادة دول مجموعة السبع خلال اجتماعهم المقبل في فرنسا المساعدة في ضمان التزام إيران بالاتفاق.

0: معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك. إذن هناك تضارب في المعلومات حول متى سيتم توقيع هذا الاتفاق. ترامب يتحدث عن الأحد أو الاثنين، الجانب الإيراني يقول لا جدول زمني، والأهم كيف، هل سيكون إلكترونيا بدون حضور ممثلين عن الدولتين أم ماذا؟
1: راوية، من الجانب الباكستاني رسميا حتى أيضا من الجانب الرسمي لا يوجد أي تأكيدات، لم يتم الحديث عن موعد والمكان المحدد، لكن هناك تفسيرات هنا يعني من الأروقة السياسية الباكستانية بأن هذا الغموض في الموعد والمكان له أسباب، ربما هناك ثلاث أسباب ربما تقف وراء هذا الغموض وهذه التضاربات. الأول كما يقول الباكستانيون بأنه الخوف من تخريب المفسدين، لأن تحديد الموعد والمكان المحدد ربما سيدفع بفصائل متشددة بعمل، ربما يفسد هذا الأمر، لكن البقاء على الغموض والتوقيع في لحظة ما إلكترونيا ربما يكون أفضل. إضافة إلى أن هناك حديث هنا في الشارع الباكستاني بأن هناك حرج كبير من الصورة النهائية التي ربما ستتخذ إذا ما كان الحضور فيزيائيا جسديا من قبل الوفدين في جنيف أو في غيرها، والتقاط الصورة النهائية سترفع الحرج عن الأمريكان وحتى عن الإيرانيين. المعنيين هم بشكل أكبر بهذا الأمر لأنهم لا يريدون الظهور بصورة يعني أنهم يضعون يدهم بيد الأمريكيين، وربما تكون هذه الصورة غير مناسبة للداخل الإيراني. إضافة إلى أن يعني من الجانب الباكستاني حتى هذه اللحظة ذهاب حتى إسحاق دار إلى جنيف لم يتأكد تماما، كانت قد قالت باكستان أو صرحت وزارة الخارجية بأن إسحاق دار سيذهب إلى جنيف، الآن تغير الحديث بعد يعني تصريح عباس عراقجي بأن التوقيع سيكون إلكترونيا وربما لن يذهبوا إلى جنيف، لكن جنيف باقية على الأجندة. يعني أيضا هناك تأكيدات بأن البروتوكولات الكبيرة ستكون في جنيف. الباكستانيون يقولون بأن ما سيوقع ليس اتفاقا نهائيا شاملا، وإنما هو اتفاق إطاري وتفاهم على مبادئ، لذلك لا يوجد ضرورة حتى هذه اللحظة للتواجد الفيزيائي أو التواجد الجسدي.
0: عبد الله، الطرف الإيراني هل سلم موافقته الكاملة على كل البنود التي طرحت فيما

0: سرب بأنها ورقتين من 14 بندا، هل تم تسليم الموافقة النهائية للجانب الباكستاني؟
1: يعني اقول لك شيئا راوية بالتاكيد، يعني على وجه الدقه وبالتصريحات

0: التأكيد حقيقي ورسمي ومشدد بأن الورقة تم الاتفاق عليها واكتملت أركانها. إذا رئيس الوزراء الباكستاني لم يخرج بهذا المنشور إلا بعد أن تأكد بأنه متيقن تماما بأن الجميع موافق على الأقل في طهران، لأن طهران هي العقدة، إيران هي العقدة، دائما هناك جناحان أحدهما يوافق والآخر يضارب. لذلك لم تخرج باكستان من قبل بتصريح أو بمعلومات أو بمنشور على مستوى مسؤوليها بهذا الشكل، وهو أرفع مسؤول سياسي في باكستان بهكذا معلومات. إذن الخلاصة بأن الباكستانيين ومحمد شهباز شريف على يقين تام بأن الجميع موافق، حتى أعلى رأس الهرم في السلطة في طهران، لذلك خرج بهذه التأكيدات، وإلا هم محذرون جدا ومتخوفون، وأيضا يحاولون دائما التزام الصمت. الصمت هذا يسمونه بروتوكول حذر لئلا يفسدوا أي شيء. إذن هذا المنشور لولا أنه متيقن منه تماما لكان خاف على إفساد مسار التفاوض.
1: من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا لك. شدد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية على أن الاتفاق المرتقب مع إيران يحقق الأهداف الأساسية لواشنطن، مشيرا إلى أنه يتضمن حصول الولايات المتحدة على مواد مخصبة في إطار التفاهمات المطروحة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يضمن سلاما طويل الأمد في المنطقة، قائلا إن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية إذا ما التزمت ببنوده. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن وطهران وضعتا آلية لبناء الثقة وإتمام الاتفاق، وأن هناك حديثا بأن مجتبى خامنئي يشعر بالارتياح في المرحلة الراهنة من المفاوضات. بشأن إسرائيل، قال المسؤول الأمريكي إن الإسرائيليين سيشعرون بالارتياح عندما يرون شروط الاتفاق. في المقابل، كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم على التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران سيعقبه على الأرجح تفاوض فني إضافي بشأن مستقبل البرنامج النووي. تقارير إعلامية أخرى أكدت أن الجيش الأمريكي وضع خططا لتأمين المواد النووية الإيرانية عالية التخصيب في حال التوصل إلى اتفاق، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط الجاري. وبحسب ما أفاد به مسؤولون لشبكة CBS نيوز، فإن الخطط وضعت بالتعاون بين وزارتي الطاقة والحرب الأمريكيتين، إذ تعمل فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب فرق عسكرية. وبين السيناريوهات تحديد مواقع اليورانيوم المخصب والدخول إليها. أوضح المسؤولون لشبكة CBS نيوز أن هذه المناقشات لا تمثل قرارا بتنفيذ عملية عسكرية، بل هي جزء من التخطيط العسكري الروتيني. ننوه مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة المرتبطة بالملف النووي والمفاوضات. منذ قليل نقلت بلومبرغ عن تقييمات استخباراتية بأن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض، وبأن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة لمخزوناتها خلال وقف النار. إذن معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، أهلا بك معنا سيد وجدان. إذن تقرير لـ CNN نقلا عن الاستخبارات الأمريكية تكشف بأن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خلال الأسابيع الأخيرة، وبأن ذلك يعطيها ربما مجالا للمماطلة والتأجيل بما يخص الأمور الفنية لنقل اليورانيوم المخصب. توقيت الإعلان عن هذه المعلومات الحساسة، ما دلالاته؟
2: في البداية تحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. لا شك أنه في ظل المفاوضات الجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، النظام الإيراني بحاجة إلى أوراق ليضعها على طاولة المفاوضات، وأعتقد أنه يستخدم هذا الخبر كورقة للمفاوضات، بأن في حال فشل المفاوضات لن تستطع إدارة ترامب وصول إلى اليورانيوم كما يخطط من خلال خلال إنزال للسيطرة أو أخذ اليورانيوم الإيراني من الداخل، ورسالة بأنه لابد وعليك أن توافق على

0: على المطالب الإيرانية.
1: سيد وجدان، اليوم هناك تضارب كما كنا نتحدث مع مراسلنا من إسلام أباد حول الجدول الزمني والمتوقع لتوقيع هذا الاتفاق. ما تقييمكم لذلك في ظل يعني غموض حول ما إن كانت مراكز القرار في إيران قد أعطت موافقتها النهائية حول هذه المسودة؟ يعني عادة اتخاذ القرار بإيران كيف يحصل؟
0: عادة أن القرار في إيران يأخذ مجرى طويل، أنه يناقش في الرئاسة الجمهورية من ثم ينقل إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد المصادقة والموافقة عليه ينقل للمرشد الأعلى من أجل إعطاء الضوء الأخضر للموافقة أو عدمها. لكن الغموض في الداخل الإيراني لا يزال واضح جدا، بأن وسائل الإعلام الإيرانية خاصة المتشددة هي ليس فقط وسيلة إعلامية، وإنما تعبر عن تيار له تأثير في الداخل الإيراني. هذه المؤسسة الإعلامية تبين بأنه لا يزال النظام الإيراني لم يتوصل إلى الحل النهائي بخصوص المفاوضات، خاصة في عندما نسمع تصريح عباس عراقجي بأنه الاتفاق النووي هو باكيج واحد، بمعنى أنه 14 بند يجب أن يتم مناقشتها دفعة واحدة وليس خطوة مقابل خطوة، في حال الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون الأمر خطوة مقابل خطوة، بمعنى أنه لا تسليم الأموال الإيرانية، لا الإفراج عن الحصار الموانئ الإيرانية ما لم تقوم إيران بتقديم بعض الخطوات والضمانات. وأيضا حتى
1: دعنا نتوقف مع انتقادات وجهت لوزير الخارجية الإيراني، تحديدا وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري، كانت إذن وجهت انتقادات لعراقجي معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورأت الوكالة الإيرانية أن دعوة عراقجي لوسائل الأعلام إذا عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية يعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن. وبالتالي سيد وجدان، هل حقا هناك اختلاف في وجهات النظر أو تباين في المواقف بين الذراع ربما العسكري المتشدد والدبلوماسي المتمثل بعراقجي وبيزشكيان، أم أنها ربما سيناريوهات إعلامية يروج لها في الداخل الإيراني وربما للعالم؟
0: سؤال متعدد الأوجه. بالنسبة لوكالة الوكالات فارس. الإيرانية فارس أو حتى تسنيم وباقي الوكالات، هذه التصريحات عادة ما كنا نشهدها حتى في المفاوضات السابقة، بتصور أن هذه الوكالات هي داعمة للموقف المفاوض الإيراني وليس كما يعتبر. لكن الصحيفة التي يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار هي صحيفة كيهان المتشددة التي يديرها شريعة مداري. هذه الصحيفة هي مرتبطة وتعكس بشكل مباشر ما يريده البيت في النظام الإيراني، أي المرشد الإيراني. وهذه الصحيفة حتى الآن هي ليس داعمة لهذه المفاوضات، لذلك نشهد فعلا هنالك بعض التباينات وليس خلافات، لأن التوصل إلى اتفاق التيار المتشدد سيفقد الكثير من الامتيازات.
1: التباينات التي يشرف عليها تتحدث عن تباينات وليس خلافات، ما درجة هذه التباينات وحول أي نقاط؟ يعني المسودة المطروحة الآن على الطاولة والتي سرب البعض من بنودها، على ماذا يمكن برأي أن توافق إيران وعلى ماذا يمكن أن ترفض؟ ما النقاط التي يمكن أن ترفضها؟
0: إيران ممكن أن ترفض ما لم تحصل على الأموال، لأن حكومة بيزشكيان بمفاوضها عباس عراقجي وأيضا حتى إن تدخل قالبات في هذا المجال، ما لم تحصل إيران على الأموال لا أعتقد أنه هذه الاتفاقية ستمضي. ما لم يتم الاعتراف بموضوع هيمنة إيران على مضيق هرمز لا أعتقد أنه هذه المفاوضات ستمضي. إيران الآن وجدت مضيق هرمز حتى أهم من موضوع الصواريخ الإيرانية.

0: لذلك لا أتصور أنه إيران تتنازل عن موضوع مضيق هرمز فقط من مقابل أن تفتح إدارة ترامب الحصار على المواني الإيرانية، ما لم تحصل على أخذ امتياز بإشراف إيراني على مضيق هرمز، وأيضا عدم تدويل مضيق هرمز والحصول على الأموال الإيرانية. غير ذلك المفاوض الإيراني سيكون ضعيفا جدا أمام التيار المتشدد في الداخل الإيراني.
1: سيد وجدان، أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار شديد لو سمحت، هل ستوافق إيران في حال كان هناك بند في الاتفاق، وهنا نتكهن لأنه المسودة لم تعلن كامل بنودها، هل ستوافق على التزام وضمانات تعطى بأنها لن تستهدف دول الجوار، دول الخليج تحديدا، في أي جولة ربما أو استهداف أو صراع مستقبلي؟ هل ستلتزم بذلك؟
0: لن تلتزم إيران، وقالها الكثير من أعلى هرم في السلطة إلى كل القيادات العسكرية بأنه ما لم يمر نفطنا لن يمر نفط، وما لم يكن هنالك أمنا لن يكون هنالك أمنا للمنطقة. لا أعتقد أن إيران تعطي هذه الضمانات.
1: شكرا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل تصعيد في هرمز. القيادة المركزية تعلن إسقاط مسيرات إيرانية استهدفت سفنا في المضيق. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع مزيدا من الانخفاض في أسعار الطاقة خلال أيام.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. في توتر في مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت مسيرات إيرانية حاولت استهداف سفن تجارية في المضيق خلال الساعة الماضية. وقالت سنتكوم إن الملاحة في المضيق مستمرة بشكل طبيعي، كما أضافت أن القوات الأمريكية تواصل عمليات الرصد والتأمين لضمان سلامة الممرات البحرية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أكدت أيضا أن القوات الأمريكية تواصل الحفاظ على وجودها ويقظتها في منطقة الشرق الأوسط. أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلة من طراز F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي تنفذ دوريات جوية في أجواء المنطقة، وذلك ضمن عمليات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الاستجابة لأي تطورات محتملة. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أسعار الطاقة العالمية قد تشهد انخفاضا خلال أيام في حال التوصل إلى حل للنزاع مع إيران، مشيرا إلى أن الأسواق تترقب أي تهدئة محتملة قد تنعكس سريعا على مستويات الأسعار. وأوضح بيسنت أن إمدادات الطاقة العالمية ما زالت قوية ومرنة رغم التوترات والاضطرابات في بعض المناطق. في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل في لبنان، وجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا لسكان 20

0: البلدة في النبطية وجزين جنوبي لبنان، وطالبهم بإخلاء تلك القرى والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وبدأ بشن غارات على الجنوب. الجيش الإسرائيلي قال أيضا إنه سيقوم بعمليات ضد حزب الله عقب خرقه لوقف النار بحسب قوله. وصف مصدر للعربية إعلان واشنطن بين لبنان وإسرائيل بأنه سيكون خطوة أولى في مسار صعب بين لبنان وإسرائيل، وأوضح بأن مفاوضات واشنطن ستتيح عودة الجيش اللبناني تدريجيا إلى جنوب الليطاني، وحذر من أن بديل التفاوض سيكون امتداد الحرب للضاحية والبقاع.
1: عند الحدود الشمالية تبدو النيران أسرع من الدبلوماسية، وسط حديث متزايد عن تفاهمات أمريكية إيرانية. الجبهة الشمالية لا تزال مشتعلة، وسطور حلها في الاتفاق المرتقب قد تقيد نتنياهو عسكريا وانتخابيا، وسط غضب متزايد من سكان الشمال الإسرائيلي.
2: بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، ترفض تل أبيب ربط الجبهة اللبنانية بأي تفاهم أمريكي إيراني، حيث تدفع طهران بهذا الاتجاه. لكن إسرائيل لا تبدو قادرة على الفصل الكامل بين المسارين، إذ تعمل في لبنان ضمن هامش تحدده واشنطن على وقع مفاوضاتها مع إيران. كما أن المواجهة الخاطفة بين إسرائيل وإيران أظهرت أن الساحتين باتتا أكثر ترابطاً مما ترغب به تل أبيب. وفيما يطالب سكان الشمال بحسم الجبهة اللبنانية، يواصل نتنياهو تسويق وعده القديم بأن ما تحقق أمنيا في الجنوب يمكن تكراره على الحدود مع لبنان.
3: سنعيد الأمن إلى الشمال، أو سنوفر الأمن للشمال كما فعلنا في الجنوب. عندما قلنا إن الجنوب سيعود ويزدهر ويكون آمنا لم يصدقنا أحد، وقالوا إن هذه مجرد شعارات ووعود فارغة. اليوم الجميع يرى النتائج.
1: صافرات الإنذار لم تغب هنا في تل أبيب. الاتفاق قد لا يراعي كافة المخاوف الإسرائيلية التي تتجاوز الصواريخ البالستية وصولا إلى الملف الإيراني النووي، حتى نفوذ إيران الإقليمي. بنيامين نتنياهو يتعامل بحذر، يطالب باتفاق لا يترك ثغرات أمنية مستقبلا.
2: المفارقة أن نتنياهو لم يكن شريكا كاملا في صياغة التفاهمات بقدر ما كان متلقيا لنتائجها. وفي إسرائيل لا ينظر إلى ذلك كتفصيل دبلوماسي، بل كإشارة إلى تراجع القدرة على التأثير في القرار الأمريكي. أما الخطر الأكبر بالنسبة له فهو أن أي اتفاق لا يحسم الملفات الثلاثة التي تعتبرها إسرائيل جوهر التهديد الإيراني، النووي والصواريخ البالستية والأذرع الإقليمية، لن يترجم فقط إلى انتقادات أمنية، بل إلى عبء انتخابي ثقيل في عام حاسم سياسيا، إذ تمنح هذه الثغرات المعارضة مادة جاهزة لمهاجمته باعتباره أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر من دون أن يحقق الأهداف التي وعد بها. إسراء الزير، العربية.
0: ومعنا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف. أهلا بك ناهد. يعني البلدات التي وجهت الإنذارات لسكانها بأن يغادروها من قبل الجيش الإسرائيلي ليست المرة الأولى لا أنه يوجه لها إنذارات أو حتى تضرب بغارات إسرائيلية. هل لا يزال فيها ناس، فيها مواطنين؟
4: قليل جدا راوية، لا يمكن القول بأنها باتت خالية تماما من سكانها، ولكن الأعداد التي تتواجد فيها قليلة جدا، خصوصا وأنه منذ اليوم الأول لهذه الهدنة راوية كانت هذه البلدات تقصف باستمرار، ووجهت إليها سلسلة من الإنذارات، وأيضا بالإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية باتت قريبة من هذه البلدات. نحن بضمن هذه البلدات التي تم إنذارها أيضا مدينة النبطية ومحيطها. الإسرائيليون باتوا على مقربة من مدينة النبطية على بعد 3 كيلومترات. يوم أمس تم يعني عرفنا عن سيطرة جديدة للقوات الإسرائيلية لبلدة جديدة وهي كفر تبنيت. يوم أمس كانت انتشرت صور لدبابات إسرائيلية داخل هذه البلدة، بلدة كفر تبنيت، وهي بعيدة 3 كيلومترات فقط عن مدينة النبطية. الجيش اللبناني غادر اليوم هذه البلدة، بلدة كفر تبنيت، بعد أن أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي الآن هذه

0: هذه البلدات يعني على مقربة من أماكن تواجد القوات الإسرائيلية، وبالتالي هذا دافع أساسي لعدم وجود مواطنين أو لقلة وجود المواطنين داخل هذه البلدات التي أصبح الدمار فيها كبير جدا، أكبر بكثير أو أضعاف ما كان الدمار الذي لحق بها أيام الحرب الأولى، حرب عام 2024 بحسب الصور التي ترد نتيجة استمرار الغارات واستمرار عمليات التفجير. والآن هناك أيضا محاولات إسرائيلية جديدة راوية للتقدم باتجاه علي طاهر، تلة علي طاهر. كنا قد قلنا سابقا عندما احتلت إسرائيل قلعة شقيف، قلنا بأن المخطط الآخر أو الثاني أو الذي يلي بعد احتلال قلعة شقيف، إسرائيل ستحاول احتلال تلة علي طاهر المحاذية والقريبة من قلعة شقيف، وذلك لأنها منطقة استراتيجية أيضا، تلة كاشفة، وأيضا هي منطقة أساسية لحزب الله، كانت إسرائيل دائما تغير عليها وتقول بأن هذه المنطقة فيها منشآت تابعة لحزب بالله. وبالتالي كان واضحا من خلال الاستهدافات ومن خلال عمليات التقدم بأن إسرائيل ستتجه إلى هذه التلة، وهو بالفعل اليوم ما بتنا نشهده محاولات تقدم اتجاه هذه التلة، بتقابلها مسيرات من قبل حزب الله في محاولة لمنع عمليات التقدم هذه. ولكن الأكيد أن الإسرائيليين أصبحوا اليوم في بلدة كفر تبنيت، وبالتالي هذه المنطقة كلها اليوم هي محور قتال أساسي بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية. راوية،
1: شكرا لك من بيروت، مراسلات العربية نهد يوسف. نذهب الآن إلى القدس، وينضم إلينا من هناك مراسل العربية محمد الصياد. محمد، كيف يمكن وصف وتيرة هذا التصعيد الحاصل مع حزب الله في الساعات الأخيرة؟ إلى أي مدى هو مضبوط وما الذي يحركه اليوم؟
2: بحسب التسريبات الإسرائيلية فإن هذا يبقى هناك حسابات، وعلى ما يبدو يبقى مضبوطا على الأقل. الولايات المتحدة تريد أن ترى مسارا آخر من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وتريد أن ترى تقدما، هذا بحسب ما تقوله مصادر إسرائيلية. وأي اتفاق، أي التوقيع المحتمل على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران، هذا قد يقود إلى مسار آخر بين إسرائيل ولبنان. على الأقل هذه التوقعات. المصادر الإسرائيلية تتوقع بأن إيران في حال التقدم فعلا مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، هذا قد يؤدي ضغط إيراني على حزب الله بأن يتراجع، بأن يقبل أيضا بالاتفاق والمفاوضات، وأن يرضى بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان، هذه مجرد تقديرات إسرائيلية، وبأن فعلا يقبل ربما بالانسحاب من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني، على أن يؤسس ذلك لانسحابات إسرائيلية وأيضا انتشار للجيش اللبناني في تلك المناطق. هذا يعني بأن احتمالية أن يكون هناك اتفاق ولو أمني بين إسرائيل ولبنان تبقى احتمالية مرتفعة إذا ما تم إنهاء أو التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام القريبة. في إسرائيل أيضا يقولون بأنه تم الإعاز من قبل القيادة السياسية للجيش الإسرائيلي بأن تبقى ضرباته محدودة، بمعنى هذه الضربات أو يتجنب أي ضربات غير محسوبة أو غير مستعجلة، وهذا نفته المصادر السياسية أو نفاه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد هذه المعلومة، وبأنه حتى لو كان هناك استهدافات من قبل حزب الله لبعض المناطق الشمالية من المستبعد في هذه الأوقات أن تنفذ إسرائيل تهديداتها بقصف بيروت أو الضاحية الجنوبية. على العكس، إسرائيل تريد أن تظهر بمظهر بأنها الجهة التي لن تعرقل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطهران، وهذا أيضا يعني باتت تدركه الأوساط السياسية، وهذا ما يتم الحديث فيه بالأوساط الإعلامية والصحفية الإسرائيلية.
1: طيب محمد، ما أولويات نتنياهو في ظل ضغوط الاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا واستحقاقات إن كان أمنية أو حتى انتخابية قادمة؟
2: فعلا هذا يؤثر بشكل كبير. أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يعتبر أو يوصف في إسرائيل بأنه كارثة، بأنه كارثي وبأنه سيء، وهذا أيضا نقل على لسان بنيامين نتنياهو وإن كانت التصريحات العلنية معاكسة لذلك. على الأقل بنيامين

0: بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يتجنبان وصف هذا الاتفاق المحتمل بالسيء لإسرائيل، لكن ينقل على لسانهما بأنه سيء، بأنه كارثي. هذا ما تنقله عنهما وسائل إعلام سواء محلية أو حتى أمريكية. إسرائيل تعتبر بأن هذا الاتفاق لا يلبي الطموحات والشروط وخطوط الحمراء لإسرائيل. هذا لا يلبي أولا المطالب فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، بالنشاطات وسياسة إيران الإقليمية ودعمها لجماعات في المنطقة. لكن أيضا قبل قليل صحف إسرائيلية تتحدث عن إمكانية أن يقود هذا الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران إلى مسار فرعي تقوده الولايات المتحدة ويؤدي إلى تفكيك الجماعات المدعومة إيرانيا أو على الأقل ضبطها سواء في العراق وتفكيك السلاح هناك خلال 60 يوما، أيضا في اليمن والحوثيين وضبطهم، وكذلك أيضا في لبنان. هذا على الأقل ما تتحدث فيه بعض الأوساط الإسرائيلية الإعلامية.
1: من القدس مراسل العربية محمد الصياد، شكرا لك. إلى قطاع غزة، حيث وسع الجيش الإسرائيلي من عملياته البرية في عدة مناطق في القطاع مع تقدم دبابات وآليات عسكرية شرق حي الشجاعية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيفة. وأعلن مسعفون مقتل شخص ووقوع جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مخيم البريج وسط القطاع، فيما شهدت مناطق في شرق مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس عمليات نسف لمبان سكنية واستهدافا لمناطق النازحين. معنا من غزة مراسل العربية خضر الزعنون. خضر، أهلا بك. إذن توسيع للجيش الإسرائيلي لعملياته وتحديدا بحي الشجاعية، وأيضا هناك استهداف لمبان ببيت خان يونس وبيت لاهيا، ماذا في التفاصيل وهذه الاستهدافات، يعني على حول ماذا التي نشهدنا بطبيعة آخر يومين؟ هذا التصعيد ما الذي يبرر إسرائيليا، كيف يبرر يعني الأهداف التي يستهدفها؟
2: نعم راوية، فعلا الاستهدافات وأولا الخروقات والانتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي هنا في غزة متواصلة وعلى مدار الساعة. قبل قليل استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين على مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا الاستهداف من قبل هذه المسيرة الإسرائيلية أدى إلى سقوط ضحية واثنين من المصابين، تم نقلهم إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات المجاور. أيضا في المناطق الشرقية للقطاع وتحديدا شرق مدينة غزة، حي الشجاعية وأيضا الحيين الملاصقين له حي الزيتون وحي التفاح، شهدت منذ ساعات صباح هذا اليوم عمليات تقدم للآليات العسكرية الإسرائيلية والتي وصلت إلى شارع المنصورة في حي الشجاعية وسط عمليات إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، والتي سبقها أيضا عمليات نسف قام بها الجيش الإسرائيلي لمربعات سكنية في حي الشجاعية وأيضا في أحياء الزيتون والتفاح وأيضا المناطق الشرقية من بلدة ومخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا أقصى شمال قطاع غزة، إضافة إلى عمليات النسف التي يقوم بها وقام بها الجيش الإسرائيلي في ساعات صباح هذا اليوم في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس إلى الجنوب من القطاع. هذه الأوضاع الميدانية راوية تتزامن وتترافق مع أوضاع إنسانية صعبة يعيشها الفلسطينيون هنا في غزة في ظل أزمات متلاحقة والتي أبرزها شح المياه الصالحة للشرب، حيث يعيش الفلسطينيون في مخيمات النزوح سواء الخيام البالية والمهترئة وأيضا مراكز الإيواء مع عدم توفر أدنى مقومات الحياة، إضافة أيضا إلى عدم وصول أي من شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى الجنوب الشرق من مدينة رفح أقصى جنوب القطاع لليوم الرابع على التوالي، وأيضا الأزمة الصحية التي يرافقها الأمراض نتيجة حرارة الصيف المنتشرة، إضافة إلى القوارض والحشرات المنتشرة بين خيام النازحين.
1: من غزة مراسل العربية خضر الزعنون، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. الأمم المتحدة تعلن أن عدد القتلى والجرحى المدنيين في أوكرانيا بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات الشهر الماضي.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستجف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: أهلا بكم من جديد. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأحد قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا رغم الأضرار التي تلحقها الهجمات الأوكرانية بالاقتصاد الروسي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 177 مسيرة أوكرانية خلال الليل. ميدانيا دخلت معركة شمال مقاطعة دونيتسك مرحلة حاسمة وسط ضغط روسي وهجمات أوكرانية مضادة لاختراق المنطقة المحاصرة. قالت الأمم المتحدة إن عدد من القتلى والجرحى من المدنيين في أوكرانيا بلغ خلال شهر مايو الماضي أعلى مستوى في 3 سنوات، حيث قتل ما لا يقل عن 274 شخصا وأصيب 1763 آخرون، وفقا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. في مقابلة مع العربية الإنجليزية ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
3: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها. بالطبع أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
2: أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعرض معدات المنتخب الإنجليزي للسرقة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية قبل انطلاق تدريباته استعدادا لكأس العالم. أضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقعة بعدما فقدت أحذية رياضية وكرات من سيارة الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي. المزيد من أخبار الرياضة مع الزميل زياد عبيدات.
4: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة 7 بالخطأ في مرمى. بلوغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31. وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو. فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع، وليحصل المنتخب الأمريكي على أول 3 نقاط في البطولة. اشتمل حفل الافتتاح الثالث لبطولة كأس العالم في أمريكا على فقرات غنائية وكذلك استعراض.

0: الفوز.
1: في انطلاق منافسات المجموعات الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفو لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 21 من زمن هذه المباراة.

ونجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق لارين. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة في هذه المسابقة.

مشاهدينا نتابع هذه الصور التي هي لانسحاب الجيش اللبناني من ثكنة كفر تبنيت في جنوب لبنان. إذن الجيش اللبناني ينسحب من ثكنته في كفر تبنيت في جنوب لبنان، ونتابع إذن هذه الآليات العسكرية اللبنانية التابعة للجيش اللبناني. طبعا كفر تبنيت هي قرب النبطية، النبطية التي تم تحذير عدة بلدات فيها قبل ساعات من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء سكانها لتلك المناطق. إذن الجيش اللبناني ينسحب من كفر تبنيت قرب النبطية بعد

سيطرت القوات الإسرائيلية عليها. إذن بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على البلدة، ها هو الجيش اللبناني بآلياته الثقيلة ودباباته ينسحب منها. نذكر بأنه كان صباح هذا اليوم كان هناك إنذارات وجهت لأكثر من 20 بلدة لبنانية، إن كان بالنبطية أو حتى في جزين، بضرورة إخلاءها من السكان. بهذا الوقت هناك حديث لرئيس وزراء لبنان نواف سلام لرويترز يدعو فيها حزب الله لإعلان دعمه للمفاوضات، وبأن عليه تغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة.

إذن حتى الآن هذه هي الصور المتوفرة الوحيدة لانسحابات الجيش اللبناني من كفر تبنيت قرب النبطي بعد دخول الجيش الإسرائيلي إليها. وكان هناك تصعيد بالأيام الأخيرة وغارات إسرائيلية تحديدا بالساعات الأخيرة بعد ما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء سكان لعشرين بلدة من بينها مدينة النبطية. أيضا ذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حوني والريحان والسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. وكفر تبنيت التي ينسحب منها الجيش اللبناني في هذه الأثناء هي قرب النبطية. نذكر بأنه كان هناك دخول للجيش الإسرائيلي على بعض المناطق أطراف مدينة النبطية، دخول بري منذ عدة أيام. لا نعلم إن كنا نتوجه نحو ربما تصعيد بري إسرائيلي. أيضا صباح هذا اليوم انطلقت عدة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، هذا ما أفدنا به من مراسلنا هناك. إذن المزيد من الأخبار العاجلة والتصريحات لرئيس وزراء لبنان نواف سلام لرويترز، يقول مشكلتنا مع حزب الله هي في سلاحه وعليه أن يكون قوة سياسية فقط. كل هذه التطورات، هذه المواقف السياسية طبعا والتصعيد على الأرض يأتي ونحن على أعتاب جولة خامسة من المفاوضات ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. هذه المفاوضات التي هدفها التوصل إلى ربما اتفاق أمني بين الجانبين، وأيضا بطبيعة الحال أحد أهم أهدافها هو نزع سلاح حزب الله وإبعاده عن جنوب الليطاني. الجيش الإسرائيلي لا شك يسيطر ويحتل أكثر من 60 بلدة ملاصقة للحدود معه. نواف سلام أيضا يطلب من حزب الله الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. إذن دعوات مباشرة من نواف سلام لحزب الله لتسليم سلاحه والالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان.

نهاية النشرة إلى العناوين. مصدر رفيع للعربية يكشف عن تأجيل لقاءات جنيف مرحليا ويشير إلى أن التوقيع على إعلان إسلام أباد سيتم عن بعد. الاستخبارات الأمريكية تكشف أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم على التخصيب خلال الأسابيع الأخيرة. وسط مساعي دبلوماسية لوقف النار، إسرائيل تشن غارات جنوب لبنان بعد إنذارات بإخلاء 20 بلدة. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة، تقدم للدبابات.

الشرق الشجاعية وقصف على بيت لهيا وخان يونس. استئناف محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل بعد رفع المجر الفيتو عن الخطوة. انتهت النشرة، زميلة رجاء على رأس الساعة، تابعوها إلى اللقاء.

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
2: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هو.
1: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
2: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد أن التوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران سيتم عن بعد وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. تقارير استخباراتية أمريكية تكشف أن إيران حصنت مواقع تخزين اليورانيوم عبر إغلاق الأنفاق وزرع ألغام بمداخلها. تصعيد إسرائيلي في لبنان، غارات على الجنوب بعد إنذار 20 بلدة بالإخلاء شمال نهر الزهران. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة، تقدم للدبابات شرق الشجاعية وقصف على بيت لاهيا وخان يونس. استئناف محادثات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل بعد رفع المجرة الفيتو عن الخطوة. وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وسيتم تأجيل لقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت أنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. من جانبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان قد أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا لأن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين تتكون من 14 بندا على مرحلتين، وأوضح بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار فتح مضيق هرمز فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية بأن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزوناتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. أفادت بلومبرغ بأن طهران تعمل على الوصول إلى مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. في المقابل كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخزين

0: الشخصي بإغلاق موقع لتخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، وهو ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عملية حفر وإزالة ألغام معقدة، وهو ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN أضافت أن الجيش الأمريكي أعد خططا لعملية برية تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. أضافت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة، مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية السيدة راغدة درغام. سيدة راغدة، أهلا وسهلا بك. سيدة راغدة، إذا ما الذي يعني عمليا تأجيل هذه المفاوضات في جنيف مرحليا؟ هل نحن أمام فعلا تقدم في المفاوضات أم تعثر فيها مغلف بشكل دبلوماسي بالحديث عن تفاهمات مرحلية في جنيف؟ أيضا المحادثات الفنية يرتقب أن تبدأ في إسلام أباد أيضا، بالتالي هل لم يكن من الأجدر أن يتم ترك هذه المحادثات لمدة 60 يوما؟
1: من حيث المبدأ نعم، ولكننا ما زلنا فقط في بصدد ماذا سيحصل من أجل التوصل إلى مذكرة التفاهم. أنا تقديري هو أن إيران أرادت المزيد من الوقت قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، لكن دونالد ترامب يحتاج لها واحتاج لها قبل انعقاد قمة السبع في فرنسا يوم الاثنين المقبل بعد يومين. إذا أعتقد أنه رضي بالتوقيع الإلكتروني كي لا يعني يذهب إلى هذه القمة فارغ اليدين. إنما أي دونالد ترامب سيحضر هذه القمة وأية إيران ستتواجد افتراضيا في هذه القمة؟ هذا سؤال فائق الأهمية، لأن الجميع سينظر إلى ما يحدث ويحدث ليقول لدونالد ترامب لماذا حدث هذا؟ لماذا بدأت هذه الحرب؟ ولماذا ترضى بما ترضى به الآن؟ بالطبع سيرد هو أني فتحت مضيق هرمز أمام الملاحة الحرة مؤقتا لستين يوما بالتأكيد، وليس بالتطرق إلى سيطرة إيران في نهاية المطاف على هذا المضيق، وسيقول أنا أوقفت الحرب، لكنها لن يقنع الكثيرين، بل هناك كثير من الأوروبيين الذين يستاءون جدا من كل ما حدث في هذه الحرب وتصرف دونالد ترامب في هذه الحرب، وأعتقد أنه سيهمس وراء ظهره كثيرا.
0: طيب سيدة راغدة، ماذا عن أيضا هذا الدور الأوروبي الذي اليوم يعتزم دونالد ترامب إعطاءه له في هذه المرحلة، رغم أنه أوروبا كانت مختفية طيلة فترة الحرب ولم تتحرك ولم تقم بأي إجراءات تساند فيها أو تدعم فيها خطوات الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتالي ما دواعي الحضور الأوروبي اليوم في أي شكل من أشكال الاتفاق الذي سيتم توقيعه؟
1: يعني إلى حد ما، مع أني كنت من الذين انتقدوا تردد أوروبا وعدم قيامها بالتنسيق أكثر وأفضل مع ما أرادته الولايات المتحدة في هذه المرحلة، أعتقد يعني إذا نظرنا إلى الخلف ونظرنا إلى أين نحن الآن، لربما أحسنت أوروبا بعدم التورط فيما أصبح مطاطية دونالد ترامب في هذه الحرب، والتي نسفت كل المنطق الذي كان يبنى عليه أي تقدير أو التحليل. الآن لعل أوروبا تقول لدونالد ترامب أنت الآن في مأزق ونحن هنا لنساعد في مثلا فتح مضيق هرمز، وليس يعني هم أيضا لا يريدون أن يدفعوا الرسوم التي تريد إيران أن تفرضها على النقلات في في في في المضيق، لكنهم قد يرتاحون قليلا لأنهم يعني سيرون من وجهة نظرهم أن العودة إلى الوراء من عن حفة الهاوية لجم العزم الإيراني على فتح جبهة أخرى هي باب المندب. إذا سيتمكن دونالد ترامب من أن يزعم أنه أوقف تطورا أسوأ، لكنه لن يقنع بأنه بدأ شيئا جيدا وأكمله. أما إيران فإنها ستبدو ذلك الطاووس الذي يتمخطر خفية في دهاليز وأروقة الاجتماعات في إيفيون في فرنسا لمجموعة السبع.
0: طيب، من ضمن أهم النقاط سيدة راغدة التي يتم المراهنة عليها ضمن هذا الاتفاق المقبل بين كل من واشنطن وطهران هو اليورانيوم العالي التخصيب، وأيضا

تقصير يعني عملية التخصيب بشكل عام في إيران. اليوم وحسب CNN تقول بأن إيران عزلت مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام إلى غير ذلك. إلى أي حد سيعقد هذا؟

0: نهاية الستين يوما سيضطر أن يبقى هناك في هذه المفاوضات التي ستكبله وتقيده. وبالتالي أعتقد أن الورقة الآن، الأوراق الآن هي في أيادي إيران. للأسف يشعر الحرس الثوري الإيراني بأنه حصل على ما يريده من الرئيس الأمريكي داخل إيران، إقليميا عالميا، في الأسواق النفطية، من الحصول على الأموال إلى إلى إلى الغنيمة ليس فقط المالية وإنما أيضا الاستراتيجية. الآن أنا أقول لك أن هناك كثيرين داخل الإدارة الأمريكية وأيضا داخل الحزب الجمهوري وداخل الماغا، الحركة التي ينتمي إليها دونالد ترامب، يقولون للرئيس الأمريكي، ينتقدونه بشدة ويخشون من تداعيات ما يفعله، لأنه سيتهم بأنه أعطى إيران أكثر بكثير مما أعطاها باراك أوباما، وهم يخجلون من هذه النتيجة. وبالتالي لنرى إن كان سيتوجه دونالد ترامب إلى إلى إلى هذه البيئة، خاصة الجمهوريين الذين سيدفعون الثمن في الانتخابات النصفية، وإنما هو لا يبالي، يبالي بما أنجزه على صعيد الصفقة. هذا رجل يفهم لغة الصفقة، والصفقة عامة مالية أكثر مما هي استراتيجية كما أوضح لنا الرئيس الأمريكي للأسف.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيح.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: في السياق المتصل، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين أمريكا وإيران، وقال في منشور عبر إكس إن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. المسؤول الباكستاني أوضح أن العمل جار مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة للخطوات التالية. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله، نبدأ معك بالحديث عن اللمسات الأخيرة التي يتم العمل على وضعها قبل التوقيع على هذا الاتفاق الذي صار اليوم سيوقع عن بعد بين الطرفين الأمريكي والإيراني.
2: رجاء، على وجه التحديد لا يتكلم الباكستانيون، لكن نحن نعلم من خلال متابعتنا لهذه الوساطة واللحظات الأخيرة قبل التوقيع عليها وقبل الإعلان عنها وقبل إعلان شهباز شريف عن هذه الوساطة، اللمسات الأخيرة ربما تكون تتعلق بالصياغة النهائية، لأن هناك حساسية دائما لدى الإيرانيين على وجه التحديد بأن الصياغة ربما لا يريدون أن تخرج بطريقة تبدو بأن يعني إيران خاسرة ومنهزمة، إضافة إلى أن هناك نقاط فنية ما تزال يعني تحتاج إلى التداول. عندما أعلن دونالد ترامب رئيس الأمريكي يوم أمس أو في وقت سابق على أن تم توصل إلى اتفاق بين إيران وطهران وربما سيوقعون عليه قريبا، خرجت تصريحات معاكسة ومضادة. كان تفسير الباكستانيين وتفكيكهم للرواية بأن إطار المبادئ التفاهمي الذي بينهما قد تم التوافق عليه، لكن هناك ملحقات فنية وهناك ملحقات تقنية لم يتم التوافق عليها في ذاك الوقت. ربما عندما خرج شهباز شريف يوم أمس قد تم التوافق على كثير منها، لكن يتبقى عقدة التنفيذ ومتى يبدأ هذا التنفيذ، من يفتح مضيق هرمز من جانبه، هل الأمريكان أم الإيرانيين، إضافة إلى أن هناك نقاط فنية كيف يضمنون عدم الاحتكاك وعدم انهيار مسار هذه المفاوضات نتيجة لأي سوء فهم من قبل الطرفين. لذلك يعني ربما سنشهد أيضا إضافة إلى هذه النقاط التي يتحدثون عنها بأنه ما تزال عالقة أو تحتاج للتوافق عليها، ربما نشهد أيضا كثير من النقاط الأخرى الفنية الملحقة. لا نتحدث عن ورقة الإطار الأساسية التي تحدثوا عنها وهي من 14 نقطة وهي من صفحتين، لكن الملحقات الفنية نحن علمنا من الجانب الباكستاني يعني قبل ذلك بأن الملحقات الفنية كثيرة، هناك ما هو سيرجع إلى خلال 60 يوما في خضم المفاوضات لمعالجة النقاط أو الجوهرية الكبيرة، وهناك ما سيتم العمل عليه بشكل فوري ليتم تنفيذه له علاقة بالنقاط الفنية التنفيذية. لذلك كان من المرجح أو من المجدول أن يذهب إسحاق دار إلى جنيف، لكن حتى هذه اللحظة غابت الحديث عن ذهابه. الحديث كانت تقول والمعلومات تقول بأن ذهابه إلى جنيف أيضا من مناقشة بعض النقاط التنفيذية. إذن الطرفان يعني عالقان أو متوقفان عند نقاط تنفيذية ربما سيتم معالجتها قريبا، لكن هي كثيرة والملحقات أيضا كثيرة، لا تعني أن هناك عقبات كبيرة وستفشل المفاوضات، لكن ستحتاج وقتا ربما للتوافق عليها. لا نقول الموافقة لأن الإطار العام هو موافق عليه، لكن التوافق ما زال حتى هذه اللحظة منتظرا.
1: طيب، ماذا أيضا عن الآليات التي يتم العمل على وضعها من أجل تفادي الخلافات يعني بين الطرفين في إطار تفسيراتهم لمذكرة التفاهم التي يرتقب أن يتم التوقيع عليها بين الجانبين؟ ما الذي يعمل عليه الجانب الباكستاني من أجل توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاتفاق؟

0: كل حذافيره.
1: يعني في هذه اللحظة القنوات مفتوحة العسكرية والأمنية وأيضا الدبلوماسية بين كل الأطراف، بين باكستان، طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الأمر كانت باكستان قد تحدثت عنه سابقا كثيرا، بأنه أيضا توافقت فيه بلورت خلال زيارة قادتها إلى بكين الكثير من النقاط. كانوا يتحدثون عن أن هناك ثقة معدومة، لذلك يجب أن إيجاد آلية لتكون بديلا عن هذه الثقة المعدومة، وهي آليات مراقبة. ربما سيكون هناك ضامنون في مضيق هرمز بحر عمان، إضافة إلى أن هناك آلية مشددة على قضية فك تجميد الأموال، لكل نقطة آلية لمراقبتها. الأهم هو القناة التي تتحدث عنها باكستان بأنها يجب أن تبقى ساخنة ومفتوحة لئلا يحصل أي احتكاك أو أي اشتباك أو أي سوء فهم. هذا ما يعمل عليه القادة العسكريون في إسلام آباد.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام آباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك.

0: إذن معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي. سيد موسى أهلا وسهلا بك.
1: أهلا.
0: سيد موسى نبدأ معك بهذا التضارب في التصريحات، يعني كل طرف يقول بأن الطرف الثاني يكذب فيما يتم تسريبه من معلومات حول هذا الاتفاق والمعطيات التي سترد فيه. اليوم ما الذي تقدمه إيران في أي التزامات نووية جديدة مقابل الحصول على الإفراج على الأموال، فتح النفط، تخفيف العقوبات إلى غير ذلك؟
1: نعم، يعني التباين موجود والفجوة ما زالت كبيرة على المطالب الرئيسية. يعني إيران لم تتكلم عن ملف النووي إطلاقا في هذه المرحلة الراهنة، هي تتكلم عن تبادل الأموال، عن مضيق هرمز
0: تماما. هذه النقطة، تبادل الأموال مقابل ماذا يعني؟
1: نعم نعم، مقابل رفع الحصار عن المواني، ورفع الحصار ما زال يعني لم يتحقق. لذلك أعتقد هناك مشاكل وتحقيقات ما زالت موجودة. الإيرانيين يتكلمون عن أنهم ما زالوا مسيطرين على مضيق هرمز، أن السيطرة على مضيق هرمز أو إحكام السيطرة بالمستقبل تبقى من حقوقهم البديهية. حتى تصريحات عراقشي الذي يمثل الوزارة الخارجية، يمثل الدولة، يقول ما زال سيفنا مسلط على مضيق هرمز، أي بمعنى أن لا يتم أي مرور من مضيق هرمز إلا بالتنسيق معنا. وهذا ما يتنافى تماما عن ما قاله الرئيس ترامب، أنه مضيق هرمز سوف يعني يكون للجميع من دون رقابة إيرانية، من دون أي تدخل إيراني. لكن هذا على الأقل بالتصريحات وبالكلام وبوسائل الإعلام الإيرانيين لا يؤيدون هذا، بل ينكروه.
0: طيب، أيضا قبل قليل يعني تابعنا هذه التسريبات أيضا من CNN، بحيث نقلت مصادر استخباراتية أمريكية بأنه إيران يعني تحاول إغلاق مواقع تخزين اليورانيوم العالية، التخصيب عبر هدم الأنفاق، زرع الألغام إلى غير ذلك.

0: لأي حد هذا يعقد أكثر من مسألة التوصل إلى حلول تقنية فيما يتعلق باليورانيوم العالي التخصيب؟
1: نعم، إيران حسب تقارير يعني المنظمة والسيد غروسي قبل أسبوع أو أسبوع 10 أيام يعني قال إن إيران لا تسمح لنا بالدخول والتفتيش المبرمج والشفاف. هو قال بعظمة لسانه إنه منذ سنوات ونحن لم ندخل المواقع التي حولها شكوك. قال أننا في العامين الماضيين ذهبنا فقط لمنشآت بوشهر، وهذه المنشآت يعني معروفة مدنية والجميع يعرف عنها، ليس فيها أي أنشطة يعني للسلاح وغير ذلك، وفيها روس يعملون. لذلك هناك مشكلة لدى الإيرانيين ما زالت لم تحل، وهي الشفافية مع المنظمات.
0: وهنا يعني إشكالية المراقبة، وهذه النقطة تحرص عليها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن أي اتفاق. حتى في إطار هذا المقترح أنه يتم تخفيف اليورانيوم العالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية مثلا كمقترحات مطروحة الآن على الطاولة، يجب أن يكون بمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالتالي اليوم هل ستسمح إيران بعودة حضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل حرية للقيام بمهامها في المراقبة، خصوصا وأنها تعتبرها بأنها وكالة غير محايدة؟
1: نعم، لحد الآن إيران لا تسمح للوكالة، لحد اللحظة نتكلم فيها إيران تصر وتؤكد على أولوياتها هي الأموال، يعني كسب الأموال ورفع الحصار عن المواني الإيرانية. هذه أولويات إيرانية ما زالت تتكلم فيها. ومسألة التخصيب اليورانيوم واليورانيوم المخصب بمستوى عالي، كل هذه الأمور إيران تحولها للمراحل ما بعد استلام الأموال، وهذا ما يتنافى مع ما جاء به الرئيس ترامب والتفاؤل وأنه وصلنا إلى اتفاق نهائي. كل هذا حقيقة لا يتم لحد الآن. في إيران ما زالت خلافات داخل إيران، يعني الهجوم على عراقتشي من قبل وكالة فارس يدل على أن هناك ما زالت مشاكل، ما زالت خلافات داخل البيت الإيراني حول الاتفاق. وأنا أعتقد هذا الاتفاق حتى لو تم هذا الاتفاق يعني ما يسمى بالتفاهم المشترك لا يصل إلى تفاهم نهائي. وبالنهاية أعتقد الطرفين الولايات المتحدة بسبب المونديال وبسبب الانتخابات هي بحاجة إلى فرصة، لهذا أعطت 60 يوما. والإيرانيين أيضا كما هو معروف يريدون يعني المماطلة والوقت الأكثر، لذلك الطرفين كانوا بحاجة إلى تمديد، لكن أعتقد لا يتوصلون إلى اتفاق.
0: لكن هذا التمديد والمماطلة الإيرانية يأتي مقابلها استعجال ورغبة شديدة في الحصول على الأموال المجمدة في هذه المرحلة. الآن كان هناك أيضا من النقاط المطروحة بأن هناك إمكانية للإفراج عن الأموال الإيرانية مقابل تعهدات والتزامات إيرانية تبرز حسن النية فيما يتعلق بهذا الاتفاق. والحديث الأمريكي كان خلال الساعات الماضية عن أنه سيتم الإفراج عن هذه الأموال، لكن بشكل مراقب وبشكل يتم فيه توجيه هذه الأموال لأغراض إنسانية. هل تقبل إيران بهذا الطرح؟
1: إيران لا تقبل، لأن إيران في اتفاق 2015 لم تلتزم بأي شيء يسمى مراقبة أو يعني كيف تصرف هذه الأموال. هي استلمت أموال من إدارة أوباما وصرفتها على أنشطتها التسليحية وعلى أنشطتها الإقليمية، الميليشيات وغير ذلك، كانت الحرب السورية وغيرها أنذاك. لذلك هي لا تريد تخضع لهذه الشروط، لأن هذه الشروط يعني تسلب من إيران المناورة في هذه الأموال كيف تستخدمها. إذا إيران قبلت بهذه الشروط لربما الولايات المتحدة تعطي إيران يعني بدل الأموال بضائع، مثلا أشياء مثلا لأولويات الحياة المعيشية للناس، مثل أدوية، مثلا أشياء يعني إنسانية كما يقال. لذلك إيران تريد

0: تأخذ الأموال وهي تتصرف بها كما تشاء، وهذا أعتقد هو لب الخلاف على هذه الأموال. لكن المشكلة الآن أين المشكلة؟ المشكلة أنه إيران تريد تضع الأولوية كلها بما يخص هذا الملف والحرب كلها على مضيق هرمز ويعني رفع الحصار عن الموانئ. الولايات المتحدة كان لديها مطالب أخرى، هذه جاءت يعني كملحق فيما بعد يعني إلى الأزمة. الأزمة الأساسية هي اليورانيوم المخصب، الصواريخ، الأذرع، وكل هذه الآن حسب هاي النسخ تم تسريبها لم يتطرق إليها
1: تماما. يعني هذه النقاط لم ترد حتى الآن في أي يعني بوادر اتفاق حتى الآن.
0: كل التسريبات تنفي أن يعني أنه تم التطرق إلى هذه الأمور الأساسية،
1: والأساسي بالنسبة لإيران كما ذكرنا هو الأموال، ويبدو أنه أيضا يعني حسب المعطيات الموجودة أنه تريد تقديم المزيد من الدعم للأذرع الإيرانية في المنطقة. إيران خلال يعني هذه المرحلة من التفاوض دائما ما ربطت يعني أي توافق مع واشنطن بجبهة لبنان بما سيحصل على مستوى جبهة لبنان من وقف شامل لإطلاق النار، لكن هل ستحصر الأمر في وقف إطلاق النار في لبنان أم أنها تذهب إلى أبعد من ذلك في مراحل لاحقة بطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية؟ ما الذي ستتوجه إليه إيران في إطار دعم حزب الله في هذه المرحلة؟
0: إيران لم تتمكن من التغلغل في لبنان كما كانت قبل الحرب، يعني قبل ضرب حزب الله من قبل إسرائيل. الآن حزب الله ضعيف، الجبهة الداخلية اللبنانية تقريبا كلها موحدة، حتى قسم كبير من الشيعة هم ضد التوجه الإيراني وضد توجه حزب الله. لذلك كل مناورات إيران يعني تتعلق نتائجها ومعطياتها على الداخل اللبناني، وماذا يحصل من المفاوضات بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل برعاية أمريكية. لذلك إيران تحاول بكل ما تمتلك. أخيرا ضربت إسرائيل بحجة أنها تدافع عن الضاحية، لكن هذه الأمور بدأت يعني فاقدة لموضوعيتها كما كانت في السابق. أنا أعتقد إيران لو أعطيت الأموال وأعطيت يعني حق التخصيب السلمي، أعتقد سوف تتنازل من الأذرع شيئا فشيئا، لأن هذا لم يكن الآن في صالحها. إيران الآن تريد حلول سريعة لترميم وضعها الداخلي المتدهور المتأزم.
1: أشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية سيد موسى الشريفي، شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. تصعيد إسرائيلي في لبنان، غارات على الجنوب بعد إنذار 20 بلدة بالإخلاء شمال نهر الزهراني.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير،

0: أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حزب الله بإنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أضاف نواف سلام لرويترز أن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن، وأشار إلى أن المشكلة مع حزب الله هي سلاحه، وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. ولفت نواف سلام إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. ميدانيا، شهد جنوب لبنان تصعيدا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية، تزامنا مع استمرار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية أوسع للملفات العالقة بين كل من لبنان وإسرائيل. هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارا لإخلاء سكان 20 بلدة بينها مدينة نبطية. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بين إنها كفر حونة والريحان وسجد، علما بأن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة التراكمية للحرب منذ 2 مارس وحتى 11 من يونيو إلى 3711 قتيلا و 11483 جريحا. معنا من القدس مراسل العربية محمد الصياد. محمد أهلا وسهلا بك. محمد، إذا توجيهات بالإخلاء لأكثر سكان أكثر من 20 بلدة في الجنوب اللبناني، ما الذي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام به خلال الساعات المقبلة وقبيل هذه المفاوضات الإيرانية مع واشنطن؟
3: فعلا، بحسب المصادر الإسرائيلية يقف الجيش الإسرائيلي في مفترق طرق بعد توغله في عمق تقريبا 12 كيلومترا. التساؤلات حتى في الصحف الإسرائيلية، هل سيعود الجيش الإسرائيلي إلى الوراء؟ هل سيكمل شمالا نحو عمق النبطية أو غربا باتجاه سور؟ على ما يبدو وبحسب التطورات الميدانية فأن عين الجيش الإسرائيلي ربما تكون على أطراف النبطية، وبالتالي التركيز على هذه النقاط، خصوصا وأن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى أن هناك على ما يبدو أسلحة في تلك المناطق، وبأنها منطقة استراتيجية لحزب الله قبيل إمكانية أن يكون هناك اتفاق بين إسرائيل ولبنان. إن تم ونجح الاتفاق بشكل نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، هذا سينعكس على الجبهة اللبنانية بطبيعة الحال، وهذا ما تدركه إسرائيل. وبدأ هذا ينعكس عندما أوعزت القيادة السياسية للجيش الإسرائيلي بتجنب أي أعمال أو هجمات كبيرة قد يعني تعرقل عملية المحادثات بين واشنطن وطهران. هذا يعني بأنها انعكست بشكل أو بآخر رغم النفي الرسمي الإسرائيلي، وبالتالي قد يكون هناك مسار آخر بين إسرائيل ولبنان لالتزام إسرائيل بشروط معينة بطبيعة الحال أو مطالب أمريكية معينة، مقابل أيضا إلزام حزب الله بالانسحاب نهائيا من جنوب نهر الليطاني، وبالتالي القبول بهذا الانسحاب إضافة أيضا إلى وضع خطة طويلة الأمد لإمكانية تفكيك سلاح حزب الله عن طريق الدولة والحكومة اللبنانية. قد يكون حلحلة في هذا الموضوع في قادم الأيام، خصوصا وأن الأسبوع المقبل في 22 من الشهر الجاري سيكون هناك جولة من المفاوضات أيضا ينظر إليها بأنها ربما ستكون هامة، خصوصا مع رغبة أمريكية في حلحلة الأزمة اللبنانية، وبالتالي ربما يعني إحداث انفراجة في هذا الملف بين إسرائيل ولبنان.
2: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من القدس مراسل العربية محمد صياد، شكرا جزيلا لك. أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدافيا إلى التكتل اعتبارا من الاثنين المقبل بعد موافقة جميع الدول الأعضاء على إطلاق الجولة الأولى من مفاوضات الانضمام. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أكدا أن الدول الأعضاء وافقت

0: إجماع على بدء المفاوضات، وذلك عقب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. سيد سامر، أهلا وسهلا بك. سيد إلياس، يعني كيف تنظر موسكو إلى هذه المفاوضات التي ستبدأ بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ ما الذي جعل موقف المجر يتغير أيضا بشأنها؟
1: أبدأ من موقف المجر وتغيره بعد الانتخابات البرلمانية التي أدت إلى سقوط أوربان. يبدو أن المجر قد غيرت رأيها ورفعت الفيتو الذي كان قائما على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى، فإن ماجيار رئيس الوزراء المجري الجديد كرر الشروط السابقة بشأن حقوق الأقلية المجرية، ويبدو أنه في أوكرانيا، ويبدو أنه حصل على ما يريده من الجانب الأوكراني وبدأ بحث هذا الموضوع. لذلك تم رفع الفيتو عن انضمام أوكرانيا إلى إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك القرض الأوروبي بنحو 90 مليار دولار. الجانب الروسي يرى بأن انضمام أوكرانيا ومولدافيا هو عملية طويلة المدى، ويرى بأن أسبابها سياسية بالأساس، وأن الاتحاد الأوروبي يريد ضم هاتين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين إلى نفوذه. وطبعا هناك أجواء تقول وخبراء يقولون بأن هذا الانضمام سيستغرق سنوات طويلة، وهم محقون في ذلك نظرا لأن عملية الانضمام يمكن أن تتواصل لأكثر من 10 سنوات بسبب القوانين الأوروبية وبسبب المطلوب من الدولتين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
0: طيب، إلى أي حد يزعج هذا الانضمام الأوكراني للاتحاد الأوروبي روسيا؟ هل تملك أيضا أي أدوات ضغط من أجل منع أو إبطاء على الأقل هذا المسار الأوروبي؟
1: نعم، روسيا بدأت عمليا بإبطاء المسار الأوروبي منذ عام 2008 عندما بدأت الشراكة الشرقية مع عدد من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق، من ضمنها أذربيجان، من ضمنها أرمينيا وجورجيا، إضافة إلى مولدوفا وأوكرانيا. روسيا طرحت لاحقا مشروع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وضمت عددا من البلدان إلى هذا الاتحاد. لنتذكر أن السبب الأساسي من في موضوع ضم القرم في عام 2014 كان خيار أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حينها ضغطت موسكو بشكل كبير على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ودعته في نهاية عام 2013 وقدمت له قروضا من أجل التخلي عن الانضمام للاتحاد الأوروبي. وبعدها قامت ثورة الميدان الأوروبي في شتاء عام 2014، ما تسبب لاحقا في ضم شبه جزيرة القرم والأحداث في منطقة دونيتسك ولوغانسك. روسيا مستاءة ولا تفضل أن تنضم أوكرانيا أو مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن هذا لا يشكل تهديدا اقتصاديا، ولكن هو يمثل تقدما لأوروبا نحو هذا المجال، ولاحقا يمكن أن يؤدي إلى تعاون عسكري ومحاصرة روسيا في المناطق في روسيا وبيلاروسيا وبعض المناطق في القريبة منها في كازاخستان على سبيل المثال.
0: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الشرطة الأمريكية تحقق في سرقة أدوات من تدريبات المنتخب الإنجليزي.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية قتل في عملية عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة. أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعرض معدات للمنتخب الإنجليزي للسرقة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية قبل انطلاق تدريباته استعدادا لكأس العالم. وأضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقعة بعدما فقدت أحذية رياضية وكرات من سيارة الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي. إذن مشاهدينا المزيد من أخبار الرياضة مع الزميل زياد عمدات، دعونا نتابع.
1: موجز أخبار الرياضة من قناة العربية، أهلا بكم. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرمى. أضاف بالوغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31. وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو. فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع وليحصل المنتخب الأمريكي على أول ثلاث نقاط في البطولة. اشتمل حفل الافتتاح الثالث لبطولة كأس العالم في أمريكا على فقرات غنائية وكذلك استعراضية.

في انطلاق منافسات المجموعه الثانيه لبطوله كاس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنه والهرسك بهدف لكل منهما. سجل يوفو لوكيتش هدف التقدم.

نجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 للشوط الثاني عن طريق لارن. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة في هذه المسابقة.

0: ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية وخرج فيها من الدور الأول. في المقابل تأمل سويسرا بكسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال.
1: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب أربعة مدربين حتى انتزع الإسباني خوليه لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 من أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف، ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير، والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2014

0: 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
1: وتشهد المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتسعى البرازيل للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخها، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان قد التقيا مرة وحيدة في مونديالي 98 وفازت البرازيل بثلاثية.

0: ثلاثة أيام تفصل المنتخب السعودي عن الظهور المونديالي السابع في نهائيات كأس العالم. الأخضر واصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن الأمريكية بقيادة مدربه اليوناني دونس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل.
1: النفس الطويل اللي اتبعته مع نواف العقيدي، مش كان هدفكم منه النفس الطويل في إصابته والصبر على موضوع جلسات العلاج؟
2: شوف، نواف وبقية الحراس المتواجدين هم نخبة ونجوم حراس المملكة. نواف حارس مستقبل بالنسبة للمملكة العربية السعودية. حرصنا أن يتواجد معنا ليس فقط لأجل المشاركة لكأس العالم. اليوم أنت إذا تبغى مجموعة متجانسة، مجموعة تنافس على ألقاب، مجموعة تحقق بطولات، يجب تصنع مجموعة تعيش مع بعض، تشتغل مع بعض. نواف كان برنامجه واضح قبل المغادرة، ونعرف متى حيكون موجود مع البعثة ومتى حيدخل في القائمة ومتى حيدخل التدريب. مشكور الجهاز الطبي اللي عمل مع نواف، وكذلك نواف كان عمله مضاعف، والرجل يعني كان ملتزم في البرنامج اللي أعد له الجهاز الطبي. واليوم نواف أصبح متاح للمدرب للمنافسة ومشاركة زملاء إن شاء الله في هالمونديال.
1: عندك استراتيجية طويلة تتعامل مع المنتخب كموسم من الآن إلين الكونكاكاف الجاي، ممكن تشرح لي استراتيجيتك اللي أنت وضعتها؟
2: شوف، إحنا يجب إشراك اللاعبين أولاً، قبل أنت كمسؤول وكمدرب وكفني أن اللعيبة يعرفون وش عندك من استحقاقات ومن المنافسات. اليوم إحنا نبني على مشاركتنا في كأس العالم نلعب فعلى لفل في منافسة عالية، ومن ثم ننتظر إن شاء الله عودتنا لأرض الوطن وإعدادنا إن شاء الله بإذن الله لكأس الخليج اللي هو مهم بالنسبة لنا، ومن ثم مشاركتنا إن شاء الله بطولة آسيا، ومن ثم إن شاء الله ختامها بالكونكاكاف. هنأخذها على مراحل، حيكون في برامج إن شاء الله مختلفة من بطولة خليج إلى كأس آسيا إلى نهاية الموسم إن شاء الله. حيكون في خطة إن شاء الله واضحة حيعلن عنها بإذن الله، مبارياتنا الودية، مكان تجمعنا، تواريخ تجمعنا. ولكن اليوم إحنا جهدنا وذهننا ومنصب على منافستنا ومشاركتنا في كأس العالم.
0: نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: شكرا لك زياد. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. مصادر العربية تؤكد أن التوقيع على الاتفاق بين أمريكا وإيران سيتم عن بعد وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. تقارير استخباراتية أمريكية تكشف أن إيران حصنت مواقع تخزين اليورانيوم عبر إغلاق الأنفاق وزرع ألغام بمداخلها. تصعيد إسرائيلي في لبنان، غارات على الجنوب بعد إنذار 20 بلدة بالإخلاء شمال نهر الزهراني. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في قطاع غزة، تقدم للدبابات شرق الشجاعية وقصف على بيت لاهيا وخان يونس. على رأس الساعة تتقون راوية قاسم.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
7: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
10: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
11: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وهناك تأجيل للقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت أنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران.
0: كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية أن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزوناتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. وأفادت بلومبرغ بأن طهران تعمل على الوصول إلى مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، كما صعب ذلك الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عملية حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN أضافت أن الجيش الأمريكي أعد خططا لعملية برية تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. أضافت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة، مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحته على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد من الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأضاف نواف سلام لرويترز أن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن، وأشار إلى أن المشكلة مع الحزب هي سلاحه وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. لفت نواف سلام أيضا إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية، حيث شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارا بإخلاء السكان لعشرين بلدة من بينها مدينة النبطية. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة من بينها كفرحوني والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. ومراسلة العربية أفادتنا في هذا الخبر العاجل منذ دقائق بتجدد الغارات الإسرائيلية إذن على كفر رمان والنبطية بجنوب لبنان. إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد موافقة جميع الدول الأعضاء على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات، مفاوضات الانضمام. رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أكدا أن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على بدء المفاوضات، وذلك عقب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور

0: أوربانا. في مقابلة مع العربية الإنجليزي ستعرض كاملة يوم الاثنين المقبل، أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للعربية وجود فرصة لإنهاء حرب أوكرانيا هذا العام، داعيا الجميع لبذل جهود أكبر.
1: العالم غير مستقر الآن بسبب الحروب، لذا علينا أن نفكر ونتحرك لوقفها. بالطبع أنت تتحدثين عن حربي أوكرانيا وإيران، وأنا أعتقد وجود فرصة ممكنة جدا لاحتوائهما، وأكثر احتمالا مما كان عليه الحال سابقا. الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن إنهاؤه هذا العام.
0: أعلن مركز إدارة الأزمات في ليتوانيا أن ما كان يشتبه بأنها مسيرة في المجال الجوي تبين أنه بالون أرصدة جوية، وكانت ليتوانيا قد استدعت مقاتلات تابعة لحلف الناتو للتدخل قبل أن يتم التأكد من أن الجسم الذي تم رصده ليس مسيرة. نددت أوغندا بالقيود الجوية التي فرضتها دول عدة بسبب الوضع المرتبط بإيبولا، ووصفتها بأنها غير عادلة. وزارة الصحة الأوغندية أكدت أنها تحلت بالشفافية وتبادلت المعلومات سريعا واتخذت إجراءات مشددة حالة دون انتشار الفيروس. هذا وفرضت الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى قيودا على دخول الأوغنديين، شملت أيضا مواطني الكونغو وجنوب السودان بسبب مخاوف من تفشي الفيروس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة تريندي أراغوا الفنزويلية قتل في عمليات عسكرية نفذت بتنسيق مع كاراكاس. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على زعيم العصابة التي توصف بأنها إجرامية وعابرة للحدود وتعمل في مختلف دول أمريكا اللاتينية. هذا الموجز انتهى، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حول

0: الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: كل يوم نفكر بالطريق.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وفتحنا نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

بكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هنا العربية ويكند. ترامب: تسريبات الإعلام الإيراني خاطئة حول مذكرة التفاهم. وعراقجي يحذر إعلام بلاده لأول مرة. وزير الدفاع البريطاني: آخر المستقيلين، نار تشتعل تحت كرسي ستورمر. صوت أوروبي موحد في محادثات روسيا مطلب لجورجيا ميلوني. وماسك يسجل اكتتاب التاريخ ويقرع جرس ناسداك.

0: الخير. فصل جديد قد يكون الأخير في مسار الصراع الإيراني الأمريكي. فبعد الجدل والتسريبات حول تفاصيل التفاهم المرتقب، نشرت وسائل إعلام إيرانية تسريبات ليس لها علاقة بالمذكرة. كذلك فعلت إسرائيل الأمر الذي انزعج منه ترامب. وزير الخارجية الإيراني عباس إراقشي خرج عبر إكس معلنا أن مذكرة التفاهم لم تكن يوما أقرب إلى الإنجاز مما هي عليه الآن. وفي رسالة مباشرة طلب إراقشي وسائل الإعلام الإيرانية بالامتناع عن التكهن بمحتوى الاتفاق حتى استكمال صياغته النهائية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد نشر تصريحات إراقشي معتبرا أنها تمثل مؤشرا إيجابيا على سير المفاوضات، لكن هذا الترحيب جاء بعد ساعات فقط من انتقاد حاد وجهه ترامب للتسريبات الإيرانية المتعلقة ببنود التفاهم. الرئيس الأمريكي أكد أن ما ينشر لا يعكس الحقيقة.
1: مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: منشور إراقشي وتحذيره للإعلام الإيراني قبله ردة فعل، إذ وجهت وكالة فارس الإيرانية المقربة من الحرس الثوري انتقادات لوزير الخارجية، معتبرة أن تصريحاته الأخيرة بشأن مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة دعمت رواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورأت الوكالة الإيرانية أن دعوة إراقشي وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمضمون الاتفاق وعدم نفيه المباشر لبعض الادعاءات الأمريكية تعكس وجود تباين في المواقف داخل إيران بشأن مسار المفاوضات مع واشنطن. وضمن اتفاقيات الترحيل إلى دول ثالثة، يدور حديث حول ترحيل إيرانيين إلى دولة أفريقية. فبحسب رويترز، بدأت الولايات المتحدة بالفعل تنفيذ عمليات ترحيل إلى جمهورية أفريقية أو جمهورية أفريقيا الوسطى، ووصلت أول رحلة تحمل مرحلين من جنسيات عدة. طبعا إدارة ترامب تدافع بطبيعة الحال عن هذه السياسة بتوضيح أنه لم نستطع إعادة بعض المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية لأسباب قانونية أو سياسية، يمكن إرسالهم إلى دولة ثالثة وافقت على استقبالهم. ستارمر، ماذا فعل لتتهاوى حكومته بهذا الشكل؟ استقالات مفاجئة تضرب الحكومة البريطانية مجددا، وتحديدا من قلب المؤسسة العسكرية. البداية مع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، استقالته جاءت احتجاجا على ما وصفه بعدم كفاية الإنفاق العسكري لمواجهة التهديدات المتزايدة. هيلي اتهم الحكومة بعدم توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الجيش البريطاني، ولم تمضي ساعات حتى لحق به وزير القوات المسلحة آل كارنز معلنا استقالته هو الآخر، وموجها انتقادات مباشرة للحكومة بسبب ما اعتبره تقصيرا تجاه العسكريين. ورغم الضغوط المتزايدة والتكهنات بشأن مستقبله السياسي، تمسك كير ستارمر بمنصبه مؤكدا أنه سيواصل قيادة الحكومة ولن يتراجع أمام الأزمة.

0: وفي محاولة سريعة لاحتواء التداعيات، عين ستارمر دان جارفيس وزيرا جديدا للدفاع خلفا لهيلي، مؤكدا أن حكومته تنفذ أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة.
1: Incredible prevailing winds in the 2 years we've been in government in terms of the international volatility and the impact on our economy. Notwithstanding that, we've had two very significant increases in defence spend, and we've just rehearsed that. Secondly, we've stabilised the economy. And I would just gently say this, that whoever is Prime Minister is going to face the same prevailing winds as I am facing. Got the conflict in Ukraine now in its fifth year, and we've got conflict in the Middle East, specifically Iran. That is as dangerous and volatile a world as any of us have lived in, and we absolutely have to step up to that. That requires me as Prime Minister to make hard-edged decisions. And I've taken two because defence and security are my number one priority. I have reallocated resources from other departments to defence outside of a spending review.
0: ومع تصاعد الأحداث، نشر داونينغ ستريت لقطات فيديو لاجتماع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع وزير الدفاع الجديد دان جارفيس، خطوة غير معتادة وربما تظهر مدى الضغط على الحكومة البريطانية. أزمة الإنفاق الدفاعي داخل الحكومة البريطانية التي أشعلت الخلاف مع ستارمر، ما تفاصيلها؟ وما هي خطة الاستثمار طويلة الأجل في مجال الدفاع؟
2: استقالة وزير الدفاع جون هيلي ليست استقالة وزير عادي، هذه استقالة أحد أكثر رجال ستارمر ولاء وثقة. فهيلي ليس وزيرا مثيرا للجدل أو صاحب طموحات قيادية، بل كان ينظر إليه باعتباره شخصية توافقية وركيزة يمكن الاعتماد عليها داخل الحكومة، ولذلك فإن خروجه يكشف شقوقا داخل الحكومة أصبح من الصعب تجاهلها.
3: خلاف هيلي مع ستارمر هو حول خطة الاستثمار الدفاعي طويلة الأمد التي تبحث تمويل الدفاع خلال العقد المقبل، لكن هذه الخطة واجهت تأخيرات متكررة بسبب خلافات حول حجم التمويل ومصدره. مطالب هيلي زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول عام 2030، لأنه ببساطة يقول إن البلاد أصبحت أقل أماناً والميزانية الحالية غير كافية لتدافع بريطانيا عن نفسها.
4: جون هيلي من أشد المؤيدين لتعزيز الدفاع عن بريطانيا ودعم الحلفاء الأوروبيين وحلف الناتو، وقد طالب بقوة بزيادة التمويل الدفاعي إلى 28 مليار جنيه خلال سنوات الأربع المقبلة من وزيرة المالية راتشيل ريفيز، بهدف الحفاظ على القوات المسلحة البريطانية في موقع قوة في مواجهة التهديدات القادمة من روسيا. بالنسبة لأكثر الأعضاء ولاء وإخلاصا في إحدى الوزارات المهمة، والدفاع هي الوزارات الأربع المهمة في الحكومة، فإن هذا أمر مفاجئ حقا ويمثل ضربة قوية لستارمر.
3: هذه الاستقالة أيضا تأتي في وقت حساس وبالتزامن مع معركة سياسية حاسمة الأسبوع المقبل تتمثل في انتخابات أندي بيرنم الفرعية.
5: أعتقد شخصياً أنه لأمر مؤسف، كان وزيراً جيداً، أما بالنسبة لبقاء الحكومة فأعتقد أن ذلك مستبعد للغاية.
6: بالتأكيد اتخذ القرار الصائب، إنهم يعطون الأولوية لكل شيء بطريقة خاطئة.
2: إذا كان جون هيلي قد فقد الثقة في ستارمر، فسيكون من الصعب عليه إقناع الآخرين بالبقاء خلفه. استقالة قد تقصر العمر السياسي لحكومة ستارمر إذا لم يتمكن سريعا من حل واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالدفاع والأمن القومي، هذا إن حصل على الوقت الكافي لحلها. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
0: هذا الأسبوع في بلفاست تحولت جريمة واحدة إلى موجة غضب واسعة. حادثة طعن من لاجئ سوداني في العاصمة الإيرلندية أسفرت عن إصابة رجل بجروح خطيرة. الحادثة وثقها أحد الحاضرين وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لتتحول إلى موجة غضب واسعة لأيام، حيث انتشرت تجمعات مناهضة للهجرة في عدد من أحياء المدن، وأشعل المحتجون النيران مرددين هتافات مناهضة للمهاجرين، ولقيت دعوات الاحتجاج صدى في إنجلترا، حيث تجمع عشرات متظاهرين في ساوثهامبتون أمام فندق يقيم فيه طالب لجوء.

الجدران العالية لم تعد كافية لحماية السجون البريطانية. محاولة التهريب أصبحت تأتي من السماء. كيف؟ عبر الطائرات المسيرة. لذلك قررت بريطانيا تغطية نوافذ آلاف الزنزانات بشبكات حديدية لوقف المسيرات التي تهرب المخدرات والأسلحة وحتى الهواتف إلى السجناء. الخطة تشمل تركيب نحو 13,000 شبكة حديدية بكلفة تتجاوز 46 مليون دولار، على أن يكتمل هذا المشروع بحلول ربيع العام المقبل. بعد قليل، صوت أوروبي موحد في محادثات روسيا، مطلب لجورجيا ميلوني. وماسك يسجل اكتتاب التاريخ ويقرع جرس ناسداك. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أوروبا على طاولة السلام، وهذا ما تحاول جورجيا ميلوني الوصول إليه والتنبيه عليه. قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا حتى تحركوا معا لدعم مقترح كييف لإجراء محادثات مع موسكو، لكن ميلوني طرحت سؤالا مختلفا كعادتها: من الذي يمثل أوروبا ككل؟ وأجابت ميلوني بأنها تريد شخصية تحمل تفويضا للقارة بأكملها لا مجموعة من العواصم الأوروبية فقط. إليكم كلمة ميلوني أمام أعضاء البرلمان الإيطالي.
1: Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri per portare il punto di vista dell'Europa ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
0: إذن لماذا تصر ميلوني على إقحام أوروبا في المسار التفاوضي بين موسكو وكييف؟ الجواب ببساطة أن الملفات التي ستفتح لا تقف عند أوكرانيا فحسب، بل تتجاوزها بكثير لدرجة أنها قد تمس أمن ومستقبل القارة الأوروبية بأكملها. ميلوني سلطت الضوء أيضا على ما وصفته بالعمى الدبلوماسي، تناقض بين الخطابات الرسمية وبين الممارسات على الأرض. ميلوني شددت أيضا في خطابها أن حزم أوروبا أو حزم أوروبا تجاه روسيا يجب أن يتحول إلى مثل هذا النوع من الممارسات، لأنه ببساطة سيقصي أوروبا من المسار التفاوضي.
1: Qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa, riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
0: الهجمات الأوكرانية تضر بالاقتصاد الروسي، هذا ما أقره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه في ذات الوقت طمأن من أن الأمور تتعافى بسرعة. بوتين اعتبر أن الهجمات الأخيرة بالمسيرات تهدف إلى إثارة الانقسام داخل المجتمع الروسي، داعيا لتعزيز منظومات الدفاع الجوي لمواجهة هذه الاستهدافات.
2: فيما يتعلق بالاقتصاد فهم يلحقون به ضررا بلا شك، لكننا نتعافى بسرعة ولن يتمكنوا من إلحاق أي مشاكل خطيرة بنا. الهدف من الهجمات هو إحداث انقسام في المجتمع الروسي وزرع البلبلة والتسبب بأضرار اقتصادية، لكنها لن تنجح في تحقيق ذلك.
0: الرسائل السياسية لم تعد تحتاج إلى بيان رسمي، يكفي مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما فعله بالفعل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، إذ نشر مقطع فيديو يظهر عددا من السياسيين الغربيين وهم يدخلون إلى آلة تمزيق أوراق، من بينهم المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني ورئيسة المفوضية الأوروبية. ميدفيديف كتب على المقطع: لا عدو سيعرقل تطوير وطننا.

0: وفي لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي في موسكو، مزح لافروف ضيفه الأفريقي بشأن إيصال رسالة للأصدقاء الأوروبيين عن الانتخابات الحرة.
1: Very strong in promoting our democratic governance and using the experiences within our continent to share to the world that we are also a developing but ambitious.
2: Share your experience of free and elections with the European friends.
1: Yes, indeed. We shared our experiences with Venezuela and the European Union parliamentary system. We are doing more to
2: so
1: ensure
2: the message. Doesn't get through, but you keep trying.
0: الزعيم الكوري الشمالي لا يريد أن يترك أي مساحة للشك، ففي رسالة تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم روسيا جدد كيم جونغ أون تعهده بالوقوف إلى جانب موسكو، وأعاد التأكيد قائلا الوقوف دائما إلى جانب روسيا هو إرادتي الثابتة وموقفي الراسخ الذي لا يتغير.

0: ملف التجسس عاد ليفتح جبهة جديدة بين واشنطن وبكين. فالصين أعلنت احتجاز مواطن أمريكي للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس تهدد الأمن القومي الصيني. ووفق المعلومات المعلنة، يبدو أن الموقوف عضو ومؤسس ومحلل في مركز دراسات متخصص في شؤون ميانمار. وتقول بكين إن القضية تخضع الآن للتحقيق.
1: 因涉嫌从事间谍活动，危害中国国家安全，被有关部门依法采取刑事强制措施。中方已向美国驻广州总领馆进行通知，闵星的各项合法权利得到了充分保证。
0: بكين غير راضية عن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة. نتحدث هنا عن إضافة عدة شركات صينية كبرى إلى قائمة وزارة الدفاع للشركات التي تقول واشنطن أنها تساعد الجيش الصيني. وزارة التجارة الصينية عبرت عن قلقها إزاء التحديث الذي أعلنه البنتاغون، والذي شمل أسماء شركات تكنولوجيا عملاقة بالمناسبة. الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف فورا عن ممارساتها الخاطئة والعودة إلى المسار الصحيح لبناء علاقة استراتيجية مستقرة بين البلدين، مشيرة إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البنتاغون تجاهلت التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين. الخلاف في بحر الصين الجنوبي لم يهدأ، بل بدأ بحمل أسماء انضمت إلى قوائم العقوبات. فبكين فرضت عقوبات على وزير الدفاع الفلبيني وأفراد من أسرته، ما يعكس مستوى التوتر بين البلدين. لكن وزير الدفاع الفلبيني لم يبدي أي تراجع، بل تعهد بمواصلة أداء مهامه رغم الإجراءات الصينية. وفي المقابل شنت الخارجية الصينية هجوما حادا على الوزير الفلبيني، متهمة إياه بخدمة مصالحه السياسية والشخصية وتشويه الحقائق. بعد قليل ماسك يسجل اكتتاب التاريخ ويقرع جرس ناسداك.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
11: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لكل شركة جرس افتتاح، لكن بعض الأجراس تكتب في التاريخ، وهذا ما حدث مع سبيس اكس. اللحظة المنتظرة لإيلون ماسك تحققت أخيرا. قرع ماسك جرس ناسداك بنفسه وأعلن انطلاق تداول أسهم شركته في أكبر اكتتاب يشهده العالم المالي وحتى التقني.

خطوات استثمارية ضخمة جعلت من طرح شركة سبيس إكس حدث استثنائي. الحديث هنا عن 70 مليار دولار أمريكي تضم طلبات المستثمرين الأفراد وحدهم. لكن هل تحقق مستهدف سبيس إكس من هذا الطرح؟ نعم، واستطاعت جمع نحو 75 مليار دولار، وهو مستهدفها عبر طرح 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولار للسهم. الرقم تحقق وقفزت القيمة السوقية للشركة إلى 1.8 تريليون دولار، وهذا ما جعل من رئيسها إيلون ماسك أول تريليونير في تاريخ البشرية. إيلون ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم، وثروته تفوق بالفعل ثروات أقرب 3 منافسين له. رحلة طويلة خاضتها شركة سبيس إكس بقيادة إيلون ماسك، بدأت بتأسيس الشركة عام 2020 بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، حتى وصلت إلى اكتتاب هو الأضخم عالميا هذا العام. وبين التاريخين دعونا نستعرض أهم المحطات.

0: هذه النجاحات المتتالية لسبيس اكس يبقى السؤال الأهم، إلى أي مدى يريد أن يصل ماسك؟ فهو يريد أن يجعل من السفر إلى القمر والمريخ متاحا للجميع. نترككم مع إجابته التي تحدث فيها عن الرؤية التي تقف خلفها الشركة.
1: You know, while the other aerospace companies, they build good rockets and everything, they were simply not pursuing the technology that's necessary to make life multiplanetary. To make Star Trek, to make the exciting science fiction futures that we've read about real. And that's what SpaceX is all about, is to take the fiction out of science fiction and create

0: exciting, inspiring future for everyone. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts, I mean you, literally you. If you watch, whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond. And I'm confident at this point that with the incredible team that we have here at SpaceX, that we will do that for you.
1: أكبر الرابحين من اكتتاب شركة سبيس إكس لن يكونوا المستثمرين فقط، الموظفين لهم نصيب أيضا. فمع بدء تداول أسهم الشركة تتحدث تقديرات عن تحول آلاف العاملين الحاليين والسابقين إلى مليونيرات، وذلك بفضل الأسهم التي حصلوا عليها ضمن حزمهم الوظيفية. بحسب التقديرات قد ينضم نحو 4400 موظف إلى قائمة أصحاب الملايين، فيما قد يحقق مئات آخرون ثروات تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرر منع الحكومات والشركات وحتى الأفراد الأجانب من الوصول إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً لدى شركة أنثروبيك بحسب وسائل إعلام أمريكية، إذ سيخضع نموذجي ماثيوس 5 وفيبل 5 لضوابط تصديرية لأي موقع خارج الولايات المتحدة، وكذلك لجميع الأشخاص الأجانب داخل البلاد. وذلك بالتزامن أتى يعني أو كان الرئيس الأمريكي قد وقع أمراً تنفيذياً طلب فيه من مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين تقديم نماذجهم الأكثر كفاءة طواعية لتخضع طبعا لاختبارات الأمن الإلكتروني الحكومية قبل طرحها للجمهور. وبالبقاء مع أنثروبيك، يبدو أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد سباق شركات بقدر ما هو سباق دول، وهذا ما تحدث عنه الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي وحذر منه حتى. فهو يرى أن تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي لن يكون تحديا لأمريكا وحدها، بل لحالة الديمقراطية حول العالم.
2: Because I think it would be really bad for America, for you know the state of democracy in the world, for you know China to be ahead in AI capabilities, and you know it's like some of the chip makers obviously don't agree with that view, but it hasn't stopped me from saying it. Even after we've signed more partnerships, I'm sure they wish we didn't say these things, but these things are what I believe.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم عصابة تريندي أراغوا الفنزويلية التي تقود أخطر وأكبر عصابة إجرامية عابرة للحدود نشأت في فنزويلا، زعيمها قتل في عملية عسكرية نفذت بتنسيق وثيق مع كاراكاس. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة نفذت ضربة سريعة وقاتلة للقضاء على نينو غريغو.

يمكن لطيار أن يقود طائرة ركاب عملاقة لسنوات طويلة ومن دون رخصة؟ نعم، تخيلوا أنها حدثت بالفعل. السلطات الكندية اتهمت طيار سابق في الطيران الكندي Air Canada بالتحليق لأكثر من 900 رحلة جوية على مدى 17 عاماً مستخدماً وثائق وشهادات مزورة بحسب الشرطة. اللافت أن الرجل أمضى 27 عاماً في المهنة وقاد طائرات من طرازات كبيرة مثل بوينغ 776 777 و787. قبل أن تكشف مراجعة روتينية للوثائق ما وصفته الشرطة بالقصة التي تبدو وكأنها سيناريو فيلم، ورغم تأكيد شركة الطيران أن سلامة الرحلات لم تتأثر، تبقى القضية واحدة من أغرب قضايا الاحتيال في تاريخ الطيران المدني الكندي. معدات للمنتخب الإنجليزي تتعرض للسرقة، هذا ما أكده الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. السرقة حدثت في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميزوري الأمريكية، وذلك قبل انطلاق تدريبات المنتخب استعدادا لكأس العالم. وأضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقعة بعدما فقدت أحذية رياضية وكرات من سيارة الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي.

0: وفي معارك الأوبئة قد تكون أخطر المناطق هي تلك التي لا تظهر على الخريطة، وهذا ما تحذر منه منظمة الصحة بشأن إيبولا في الكونغو الديمقراطية. بحسب خبرائها لا تزال هناك نقاط غامضة في مناطق عالية الخطورة، ما يثير مخاوف من أن يكون الفيروس قد انتشر أبعد من التقديرات الرسمية. ولا تتوقف المخاوف عند صعوبة تعقب الفيروس، فقدرات الاحتواء تواجه ضغوطا متزايدة أيضا، إذ لا يتجاوز عدد سرة العزل المخصصة للمرضى 250 سرير في الأقاليم الثلاثة المتضررة. الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بتحليل الأمراض على ما يبدو، بل أصبح يشارك في تصميم لقاح يختبر على البشر. باحثون في جامعة كامبريدج كشفوا عن أول لقاح تجريبي صمم مكونه النشط بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي. اللقاح أظهر نتائج واعدة وفي أول التجارب البشرية، وبحسب الدراسة فإن المخرج النهائي لا يستهدف فيروسا واحدا فقط، بل عن السمات المشتركة بين عائلة كاملة من الفيروسات التاجية، بما فيها فيروسات قد تنتقل مستقبلا من الحيوانات إلى البشر. الغاية من ذلك هو الانتقال من مطاردة الفيروسات بعد ظهورها إلى الاستعداد لها قبل أن تبدأ. بينما يستعد للاحتفال بيوم ميلاده 80، الرئيس الأمريكي ليس متحمسا كثيرا للمناسبة. فخلال حديث مع الطبيب الشهير دكتور أوز، قال ترامب بصراحة: لست سعيدا بعيد الميلاد الذي سأحتفل به. تصريح نادر من الرئيس الأمريكي الذي اعتاد تقديم نفسه بصورة الرجل المفعم بالحيوية والطاقة قبل أيام من بلوغه عامه 80.
1: Fight, and it's going to be on June 14th, and you're invited. And I want to wish you a happy birthday. You're a young man; you have many, many years to go. You're doing a fantastic job. But I want to just wish you a happy birthday, and you don't have to wish me a happy birthday because I'm not happy about that birthday that I'm having. That's a number that I never thought really too much about. It's not a number I like, but I'm here nevertheless.
0: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من ويك إند، ولكن نلقاكم نهاية الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين، في أمان الله.

0: إلى اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية بملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي.

0: الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
7: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. توقيع الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران سيتم عن بعد، واجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية. تقييمات استخباراتية تكشف أن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض، وأنها حصنت مواقع تخزين اليورانيوم. رئيس الوزراء اللبناني يدعو حزب الله إلى الالتزام بتعهداته وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كييف تستهدف بنية تحتية للنفط في منطقة فولغوغراد الروسية، وبوتين يقر بالأضرار التي تلحقها الهجمات بالاقتصاد الروسي. أوغندا تندد بالقيود الجوية التي تفرضها عدة دول على رعاياها بسبب انتشار إيبولا وتصفها بغير العادلة. وسط ترقب لإبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أعلن مصدر مطلع للعربية أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت بأنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. من جانبه أيضا، كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله مرحبا بك، ما هي آخر التطورات المتعلقة بمسألة توقيع الاتفاق بعد الإعلان بأن التوقيع إن تم فسيكون عن بعد وليس في جنيف؟
2: نعم خالد، الحقيقة هذا الإعلان يعني غير الكثير من الأجندات. لم يعني هو ليس بالتغيير الخطير، لكن كان على الأجندة موضوع زيارة محمد إسحاق دار وزير الخارجية الباكستاني إلى جنيف، كان يحمل ملفات تقنية وملفات تنفيذية للمباشرة بشكل فوري، إضافة إلى أن كان هناك على الأجندة أيضا من المحتمل زيارة عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إلى إسلام أباد، كان من المتوقع أن يأتي اليوم أو ربما بعد هذا التوقيت، لكن يبدو أن إعلان عباس عراقجي يوم أمس أو إيران بشكل عام على أن التوقيع سيكون إلكترونيا يعني تغيرت الأجندات حتى هذه اللحظة. إسلام أباد اليوم يعني بدأت تنتقل إلى خطة بديلة، أو منذ ليلة أمس إسحاق دار يعني كما يقال هنا في إسلام أباد حسب المعلومات بأنه يعني جالس في غرفة تحكم واتصالات يعني مستمرة، ليلة أمس قضى ليلته بالاتصالات الدبلوماسية مع عدد من وزراء الخارجية منهم وزير الخارجية المصري، إضافة إلى وزير خارجية سويسرا، تباحث مع هؤلاء بأهم القضايا التنفيذية، الحديث الآن يكون تنفيذيا، إضافة إلى أن
0: كما ذكر أن هناك حادثة بحرية بإطلاق سيارات إيرانية. كان الاتفاق سيتم عن بعد وليس في جنيف كما قيل سابقا،
2: التفسير هنا في إسلام أباد بأن المسائل

0: القانونية والتنفيذية في سويسرا لها باع طويل فيها، وأيضا التوقيع الآن هو التوقيع على اتفاق مبادئ إطاري، لكن ربما فيما بعد إذا انتقلت الأمور خلال 60 يوما إلى اتفاق الشامل سيكون هناك مراحل بروتوكولية، وسيكون انتقال إلى جنيف. في الحقيقة هناك أسباب تقول باكستان بأن دفعت الطرفين لعدم التوقيع بشكل مباشر في جنيف. كان من المقرر يبدو موضوع على الأجندة بشكل يقيني أن الطرفين كان يجب أن ينطلقا إلى جنيف للتوقيع، لكن يبدو أن هناك عوامل حرج. إسلام أباد تفسر هذا بأنه في المقام الأول تريد قطع الطريق على المفسدين، هكذا قالت، المفسدين من الميليشيات المتشددة ربما داخل الحرس الثوري الإيراني الذين يريدون محاولة إفشال الاتفاق. لذلك عدم تحديد جنيف وعدم تحديد الوقت على وجه الدقة ربما هو قطع الطريق، إضافة إلى يعني منع الحرج من الصورة المشتركة بين الأمريكان والإيرانيين. الحقيقة حتى في نهاية التوقيع لا يكون هناك صورة، الكل يريد أن يعكس صورة إلى داخله، إضافة إلى أن تخوفات ما تزال موجودة بأن الحرس الثوري الإيراني كما كنت قد قلت بأن هناك أخبار تقول بأن إيران أطلقت مسيرات في مضيق هرمز صباح هذا اليوم، ويعني هذا مخيف جدا بالنسبة للباكستانيين، هم متحذرون جدا ومتخوفون في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع. جنيف ضالعة حتى هذه اللحظة، لذلك يتم ذكر اسمها والتواصل مع وزير الخارجية السويسري يعني على عدة صعود، أهم هذه الصعود وهو المسألة القانونية وأيضا ترتيبات للمرحلة القادمة فيما بعد. إضافة إلى أن باكستان كانت قد أعلنت وزارة الخارجية بأن إسحاق دار سيزور جنيف، فكان من الضروري ربما أن يتم التواصل مع وزير خارجيتها. إذا باكستان اليوم تحولت إلى غرفة عمليات وتحكم واتصال بشكل مباشر، فتحت الاتصالات الساخنة بين الجميع. الآن ما تحدث عنه عباس أراغجي بأنها سيلي الاتفاق زيارات متواصلة إلى إسلام أباد لإكمال التفاهمات والعمليات التنفيذية، هذا أيضا ما تعمل عليه إسلام أباد في هذا الوقت. بدأت تجهز للمسائل أو الملفات كلها، هناك وفود ربما ستكون وفود بحرية إيرانية أمريكية لوضع التفاهمات البحرية التنفيذية المتعلقة بالملحق، لأن الطرفين اتفقا على إطار مبادئ عامة وإطار تفاهمي فيه 14 نقطة، لكن هذا الاتفاق فيه ملاحق مختلفة فنية وتقنية وعسكرية، يعني تحتاج كما يقول هنا الباكستانيون الكثير من الوقت، ربما هي آلاف النقاط يجب تفنيدها نقطة تلو الأخرى.
1: طيب الآن وكما نشاهد على العواجر، رئيس وزراء باكستان يقول إننا على ثقة بأن الاتفاق بين أمريكا وإيران سيشكلان أساسا متينا للسلام، وقال أيضا يمكن التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. نشير أيضا بأن العربية كانت قد سبقت أو كانت سباقة في إعلان هذا الاتفاق بأيضا بنوده أيضا خلال الفترة الماضية، والحديث أيضا كذلك على أن الاتفاق سيتم عن بعد. لكن عبد الله، إن كان مسألة أن يكون الاتفاق عن بعد، هل يمكن فهمه على أنه طلب إيراني كذلك بعد أن طلبت سابقا أن يكون الاتفاق في جنيف؟
0: هذه المرة، في المرة الماضية كان معلوما لماذا طلبت ومن طلب أن تكون في جنيف، هذه المرة ليس معلوما على وجه الدقة من طلب، لكن في الغالب هو طلب إيراني، وهناك احتمال ضئيل أن يكون طلب أمريكي، لأن الانتقال والسفر بات يزعج الجميع. وأيضا الباكستانيون يقولون بأننا لن نتحدث عن اتفاق شامل كبير فيه تصفية لكل الملفات، هو اتفاق إطاري على مبادئ عامة، لذلك يعني لا ضير في توقيعه إلكترونيا. الباكستانيون الآن مهمتهم بدأ أو يعكفون عليها أيضا أن يطلعوا بهذه المهمة الإلكترونية، لهم الآن باع ضلع أو لهم تدخل في قضية التوقيع الإلكتروني، لأن بعد التوقيع الإلكتروني هناك ضغطة زر يسمونها، هذه الضغطة ستعطي أوامر مشفرة تنفيذية ببدء التنفيذ على كل الصعود وعلى كل النقاط، أولها فتح مضيق هرمز من كلا الطرفين، هذا بعد أن يتفاهموا على قضية من سيبدأ أولا، لأن هذه المسائل التنفيذية حتى هذه اللحظة ما تزال عالقة ومربكة، يعني هي ليست عقدة وليست عامل لانهيار المفاوضات، لكن هي عقدة حتى هذه اللحظة يتباحثون فيها مع الجانب الإيراني وأيضا مع الجانب الأمريكي، من يبدأ أولا، من يفتح مضيق هرمز أولا، ما هي الخطوات الأولى التنفيذية العملية. لذلك كان حديث المسؤولين الإيرانيين وحتى الباكستانيين بأن هناك ملحقات فنية وأن هناك قضايا فنية يجب الانتهاء منها. تغريدة شهباز شريف يوم أمس أيضا ألمحت إلى هذا الأمر بأننا نتحدث عن النقطة التالية أو الخطوة التالية، الخطوة التالية هي الأهم التي كانت دائما تتحدث عنها باكستان بأنها بعد توقيع الاتفاق هو أهم مما قبل توقيع الاتفاق، لأنه يعني يكلف مهمة أكبر بالحفاظ على هذا المسار وهذا التوقيع من محاولة أي تعكير لصفوه، تحرشات بحرية، احتكاكات، هناك

0: كثير من القنوات الاتصال التي عملت عليها بالفعل باكستان، ليست يعني ستبدا بالعمل عليها، وانما عملت عليها لما بعد هذا التوقيع لئلا تقع اي حوادث بحريه او عسكريه او جويه تفسر خطا.
1: طيب جيد، فقط اشير الى هذه العواجل ايضا التي نشاهدها.

0: عبد الله كذلك بأن من المرجح إتمام الاتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة. ما الذي يجعل رئيس الوزراء الباكستاني يذهب إلى يعني الحديث بهذه الثقة عن توقيع هذا الاتفاق في هذا الوقت؟
1: بالفعل عندما يتحدث الباكستاني إذن هناك شيء حقيقي حاصل، يعني أمر واقع لا لبس فيه ولا شك فيه، لأن الباكستانيين منذ بداية وساطتهم متحفظون جدا، مستنكفون عن بوح بأي معلومة حتى لو كانت زيارة مسؤول لدولة أخرى من طرفهم. أما أن يخرج بالتصريحات، وأيضا يوم أمس بهذه التغريدة، التفسيرات هنا والمراقبون الباكستانيون يقولون لم يقل هذا الكلام إلا بعد أن تيقن بأن هناك موافقة أمريكية إيرانية على أعلى المستويات. كان السؤال المطروح، هل وافق مجتبى خامنئي على هذه المسودة الاتفاقية أو إطار المبادئ هذه؟ يعني الباكستانيون بحسب علمنا بهم ومتابعتنا لدور الوساطة لا يتكلمون بأي شيء، وعندما يتكلم بهذه الثقة ويفصح عن هذه المعلومات إذن هو وصل إلى نتيجة نهائية بأنه تمت الموافقة على أعلى المستويات. إضافة إلى حديثه اليوم هذا العاجل الذي تفضلت به، هذا إضافة أيضا لما كنا ندلل عليه بأن الباكستانيين وخاصة السلك الدبلوماسي الباكستاني على الصعيد الدبلوماسي حذرون جدا. يعني منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بأن هناك اتفاق، الباكستانيين دخلوا في مرحلة صمت، باتوا يتحدثون فيما بينهم.
0: لكن هذه التقديرات الباكستانية،
1: لأن هذا الصمت
0: اليوم
1: مقصود ومتعمد، وهو
0: هل هي بناء على معلومات على ضوء أخضر أمريكي وكذلك إيراني، أم لا تعدو كونها مجرد تفاؤلات سياسية قد تعيدنا إلى تصريحات باكستانية سابقة أيضا خلال الأيام الماضية؟
1: بتقديري أنا وحسب متابعتي وحسب علمي بالأجواء الباكستانية وبدهاليز السياسة الباكستانية، هم ليسوا كالأمريكان. الأمريكان يصرحون بكل شيء، الباكستانيون لا يصرحون بأي شيء. الأمريكان مستعجلون ويصرحون ويتراجعون، الباكستانيون حذرون جدا ومتخوفون جدا من قول أي شيء. لذلك عندما ندلل أن السياسة الباكستانيين عندما يتحدثون بشيء يتحدثون عن مصدر ثقة، إذن هو عن مصدر معلومات غالب الظن، وأن هو على يقين وثقة بأن الأطراف موافقة. هم لا يتكلمون إلا بعد أن يكونوا تحققوا وتيقنوا من كل شيء، لأنهم حذرين كثيرا وهم متخوفون جدا أن يكونوا هم السبب في إفشال مسار المفاوضات، سواء كان بتعليق سلبي أو إيجابي. يقولون حتى التعليق السلبي الإيجابي عفوا قد يفسر خطأ، والتعليق السلبي قد يفسد المفاوضات. لذلك لا يخرجون بهذا التصريح. ربما إذا راجعنا يعني مسار التصريحات الماضية، هم يعني تصريحاتهم شحيحة أو تكون شبه منعدمة. لأول مرة يصرح الساسة الباكستانيون بهذه الطريقة، وخاصة شهباز شريف على وجه التحديد، بأن هناك وصول إلى مسودة اتفاق والنقاط مكتملة وأننا بتنا أقرب. يعني هي ليست في العموميات، بات يتحدث بتفاصيل.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف، مراسل عربية من إسلام أباد. أيضا ينضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. مسعود مرحبا بك.
2: شكرا.
0: باكستان تتحدث باللغة أقرب إلى الثقة بأن التوقيع الاتفاق بات قريبا خلال 24 ساعة القادمة. إيران كذلك أيضا تقول بأن النص النهائي بات جاهزا، لكن لماذا لم تعلن طهران حتى الآن موافقتها بشكل رسمي على هذا على الإعلان عن الاتفاق؟ ما الذي تنتظره تحديدا؟
2: تصريحات عباس عراقجي تعطينا هذه الصورة.
0: نعم.
2: الصورة الإيجابية بأن الاتفاق جاهز.
0: جي.
2: وبأنها يتكون هذا الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم هم من صفحتين. ومسألة فتح مضيق هرمز أكده عباس عراقجي، وهذا خلافا لما سمعناه يوم أمس من وسائل إعلام إيرانية كانت تتحدث بخصوص السيطرة على مضيق هرمز، وإيران سوف تتوافق مع سلطنة عمان والمسألة سوف تحل إقليميا. ولكن جاء عباس عراقجي بتغريدته يوم أمس التي أعاد نشرها مرة أخرى الرئيس الأمريكي، واليوم بحديثه حول صيغة التوافق التي تتكون من صفحتين ومسألة مضيق هرمز، لأنه الآن في هذه المرحلة في مذكرة التفاهم المسألة لا تدور حول النووي بقدر ما هي تدور حول مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز ليس ضمن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول النووي. النووي هو المحور الأساسي للتفاوض بين الجانبين، ونعرف بأن مضيق هرمز هو كان
0: أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن. هي البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغ عن هجوم استهدف ناقلة نفط على بعد على بعد

0: 6 أميال بحرية من عمان. هذا التطور ربما إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على هذا المسار، مسار الاتفاق؟
1: لو عدنا لتصريحات المسؤولين الإيرانيين ومسؤولات المسؤولين الرسميين الإيرانيين الذين يحملون مسؤولية التفاوض مع الجانب الأمريكي، وأيضا الجانب الأمريكي يبدو بأن التوافق سيتم إلا إذا حدث حادث كارثي يمنع هذا التوافق.
0: لماذا لم تعلن؟
1: يمكن نستشهد،
0: ولكن لماذا لم تعلن طهران حتى الآن موافقتها على الاتفاق، يعني على الرغم من أنه كل الأمور جاهزة؟
1: الاتفاق هو بحاجة إلى التوقيع.
0: نعم،
1: هو أعلن بأننا سنوقع عن بعد. هذا يعني هناك توافق، لذا لا يحتاج بأن يقول أكثر من ذلك.
0: هو على المسألة التقنية كيف سيتم التوقيع، سيتم التوقيع عن بعد. وحتى كان حديث عن جنيف، لكن
1: وليست من ناحية التقنية فقط. هو يقول بأن التوافق هو من صفحتين وسيتم التوقيع عليه عن بعد.
0: نعم. هذا هو يعني يعطي معلومات عن هذا الاتفاق.
1: لم يعطي معلومات عن
0: فحول شكله الاتفاق. كيف سيكون؟ نعم. ولكن أنا أتحدث عن الموافقة الرسمية من طهران. وافقنا على الاتفاق وسنوقع. نعم. حتى الآن لم يصدر إعلان رسمي.
1: لم يصدر رسمي.
0: لماذا؟ هنا السؤال.
1: ولكن فقط تصريحات كما سمعنا من عباس عراقجي. نعم. ربما هناك بعض البنود لا يزال التفاوض حولها، في تقديم بعض البنود على بنود أخرى. مسألة التعاطي، مسألة المضيق كيف يتم، هل سيتم فتح المضيق أولا أم رفع الحصار أولا؟ أعتقد هذه الأمور لا تزال مستمرة، وهذه الساعات الباقية هي كفيلة بأن يتم تعديل هذه البنود، تغيير أماكن البنود، تقديم وتأخير بنود أخرى. أعتقد هذا الأمر يرتبط بهذا الأمر، لذا إيران قد تنتظر أن تنتهي مرحلة تبادل الرسائل بينها وبين واشنطن حتى تصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم.
0: هل هناك من يرفض هذا الاتفاق أو يعرقل هذا الاتفاق بالاستناد إلى الهجوم الكبير الذي شنته وكالة فارس؟ نعم. على عباس عراقجي يوم أمس، اتهمته ضمنيا بأنه يتبنى مقاربة أقرب لرؤية ترامب. يعني هل نحن أمام يعني مفاوض متشدد، مفاوض موافق، وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك على مسار هذه المفاوضات والإعلان عن هذا الاتفاق؟
1: أعتقد عباس عراقجي هو رد على وكالة فارس بشكل غير مباشر عندما قال بأن القرارات تتخذ من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والمفاوضات هي تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. أعتقد بأنه رد عباس عراقجي على وكالة فارس بشكل غير مباشر كان واضحا. وحقا القرارات تتخذ إيران من خلال المجلس الأعلى للأمن القومي، هناك معارضون دون أدنى شك. مثلا يوم أمس كان نبويان هجومه شديد، واعتبر حتى اعتبر التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية نوع من الاستسلام وقبول كل الشروط الأمريكية. وفي واقع الأمر نبويان هو جاء فأيد تصريحات ترامب بخصوص الاتفاق والبنود التي طرحها كمنتصر، وهنا قال بأننا نذهب كخاسرين. هكذا يمكن أن نستشف من تصريحات نبويان. نبويان هو يمثل التيار المتشدد، جبهة الصمود بالبرلمان الإيراني، وهو كان أيضا ضمن الوفود الإيرانية التي ذهبت إلى إسلام آباد، وهو ممثل داخل البرلمان الإيراني. ولكن هل هو يقرر؟ لا أعتقد ذلك، ولكن هناك من يعارض دون أدنى شك كما تفضلت، ولكن هؤلاء المعارضون لا يقررون. القرار يتم بواسطة المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو يتكون من مجلس الأعلى للأمن القومي؟ الحرس الثوري، الجيش الإيراني، الاستخبارات الإيرانية، وزير الخارجية، ورئيس أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الذي هو يمثل المرشد داخل المجلس، والمجلس قراراته في النهاية تذهب إلى المرشد الأعلى.
0: عندما تهاجم منصة قريبة اللي هي فارس، وهي منصة قريبة من الحرس الثوري،
1: تابع للحرس الثوري،
0: جيد، عندما تهاجم بهذه اللغة وزير الخارجية الإيراني، هل ألا يعني ذلك بأن الحرس الثوري هو غير مرتاح لهذه الصيغة من الاتفاق؟
1: أنا لا أعتقد ذلك، لأنه بالنهاية إذا كان الحرس الثوري غير مرتاح ومعارض لهذه الصيغة لسمعنا أحمد وحيدي يصرح بذلك. ولكن هذه التصريح

0: تصريحات من قبل وسائل الإعلام القريبة من الحرس الثوري هي للضغط لتعديل البنود وليس للتنازل عن التفاوض أو التراجع عن التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في النهاية الحرس الثوري أيضا لديه مصلحة في رفع الحصار. رفع الحصار يعني الحصار على موانئ الحرس الثوري، أكرر موانئ الحرس الثوري. الحرس الثوري لديه موانئ على الخليج العربي وعلى بحر عمان، هذه الموانئ تجعله مستقل اقتصاديا عن الدولة، وفرض الحصار الأمريكي على هذه الموانئ يعني فرض الحصار على أنشطة مقر خاتم الأنبياء، ليس مقر خاتم الأنبياء المركزي الذي هو غرفة عمليات، لا، مقر خاتم الأنبياء للبناء وهو الذراع الاقتصادي والمالي والصناعي والتجاري للحرس الثوري.
1: بالأمس أرسلت طائرات مسيرة كذلك في مضيق هرمز، استهدفت سفن كانت تريد المرور أو العبور من المضيق، واليوم هي البحرية البريطانية كما شاهدنا تتحدث كذلك عن أمر مماثل ربما يعني. فبالتالي ما الرسالة التي يمكن أن تبعثها الأطراف التي تريد ربما من خلال هذه المحاولات عرقلة هذا الاتفاق؟
0: أعتقد بأن مسألة تعديل مذكرة التفاهم هو الهدف، إجراء تعديلات فيها، يريدون هذه التعديلات. ولكن هل بإمكان إيران من خلال مسيرتين أو ثلاثة هجوم على سفينة هنا وهناك أن تغير الموقف الأمريكي؟ أعتقد بأن الموقف الأمريكي تم تعديله بما يكفي، ولا يمكن للرئيس الأمريكي أن يتراجع أكثر من ذلك، وإيران لا حل أمامها إلا قبول بهذه المذكرة إذا أرادت أن تنهي الحصار، إذا أرادت أن تدخل في مفاوضات حقيقية حول النووي حتى ينتهي الحرب وتنتهي كل العقوبات المفروضة على إيران، ولكن بشكل متدرج ومتسلسل وليس رفع العقوبات مرة واحدة.
1: لكن ما هو هذا التعديل الذي تريده هذه الأطراف في هذا التوقيت؟ إذا كنا نتحدث عن اتفاق مبدئي يعني يتضمن أو يركز على مسألة مضيق هرمز تحديدا في هذه المرحلة، ما الذي تريده يعني هذه الأطراف؟
0: نحن نعرف هل المضيق يتم فتحه أولا أم إلغاء الحصار أولا، لأنه مسألة هذا تقديم فتح المضيق على الحصار، هل الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بالإيرانيين، وهل إيران لا تثق بالولايات المتحدة إذا فتحت المضيق؟ ما الذي يحصل بالنسبة للموانئ؟ لأنه بإمكان إيران التراجع، ولكن تعتبر أي تراجع إذا فتحت المضيق مرة أخرى قد يجعلها في موقف ضعيف هذه المرة. أعتقد بأنه الأمر حول هذا، ولكن ليس من الواضح هل كما سمعنا سابقا بأن الأموال الإيرانية، جزء من الأموال الإيرانية سيتم تحريرها كما قالت إيران، لأن بنود هذه المذكرة أيضا لحد الآن غير واضحة 100%، لا أحد يعرف ما هي هذه البنود التي نتحدث عنها ويقول عباس عراقجي تتكون من صفحتين. هل هي 7 بنود كما قالت وكالة أنباء فارس؟ أنا أتحدث عن الجانب الإيراني. هل هي 14 بند كما طرحتها إيران وطرحتها وسائل إعلام إيرانية أخرى؟ هل سيتم تحرير جزء من الأموال الإيرانية، وإيران بحاجة ماسة لهذه الأموال، جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وهي نقلت إلى قطر، هل يمكن نقلها إلى إيران؟ كيف يتم نقلها؟ لأن المشكلة الأخرى في نقل هذه الأموال وجود عقوبات مالية على إيران. طيب، لا يمكن عن طريق النظام المصرفي
1: إذا كان نقل هذه الأموال. انقسام مسعود الآن بين تيار متشدد، لا أعرف مدى حجم نفوذه الآن داخل دائرة صنع القرار النهائي في إيران، ألا يلقي ذلك بالظلال إذا ما تمت الموافقة على المرحلة الأولى على المرحلة الثانية التي ستتم بعد ذلك بأن يكون هذا التيار صاحب سلطة أعلى خلال الأيام القادمة في المرحلة الثانية إذا تم التفاوض على الأمور الحساسة المتعلقة بالملف النووي؟
0: هذا التيار المتشدد حتى تكون له سلطة عليا ونفوذ أعلى، مفروض له أعضاء كثر في المجلس الأعلى للأمن القومي. الآن الحديث يدور حول شخص واحد، باقري كني، هو هو الوحيد الذي ينتمي

0: إلى تيار جبهة الصمود التي صوتها أعلى من كافة التيارات الأخرى في إيران بخصوص رفض التفاوض مع الولايات المتحدة أو رفض الشروط الأمريكية. إذا استطاع هذا التيار أن يكون له عدد أكبر من المؤثرين في صنع القرار الإيراني، بلا شك سنرى وضع مختلف. ولكن إذا كانت السلطة بيد قاليباف، ويبدو بأن قاليباف هو الذي يقود وفد التفاوض الإيراني وهو على ارتباط مباشر مع المرشد الأعلى، أعتقد بأننا سنشاهد كما شاهدنا في السابق نوع من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد تؤدي إلى شكل من التوافق. ولكن هل هذا التوافق أيضا يؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني؟ المشكلة الأساسية الآن الحديث حول مخزون إيران من اليورانيوم، حول نسبة التخصيب، ولكن أنا شخصيا لم أسمع حديث حول تفكيك البرنامج النووي الإيراني. هل سيتم ذلك؟ أعتقد المفاوضات في المستقبل سيكون الخلاف فيها حول هذه النقطة.
1: شكرا جزيلا لك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك.
0: شكرا لك.

كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية بأن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزونها العسكري خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. بلومبرغ أفادت بأن طهران تعمل على الوصول إلى مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق مستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. في المقابل كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عن التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. المصادر أضافت بأن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN الأمريكية أضافت بأن الجيش الأمريكي عاد خططا لعملية برية تهدف إلى الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني على التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. أضافت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة بأن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة، مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في عدة مناطق من قطاع غزة بينها حي الشجاعية.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. شهد جنوب لبنان تصعيدا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية تزامنا مع استمرار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية أوسع للملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل. الجيش الإسرائيلي أصدر قبل قليل إنذارات جديدة لإخلاء 6 بلدات في الجنوب اللبناني، وذلك بعد إنذار سابق صباح اليوم بإخلاء أكثر من 20 بلدة بينها مدينة النبطية. وشنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان، وذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حونة والريحان والسجد، علما بأن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 مارس وحتى 11 يونيو إلى 3711 قتيلا و11483 جريحا. القدس ينضم إلينا مراسل العربية محمد الصياد. محمد مرحبا بك. أولا ضعنا في صورة هذه التطورات الميدانية المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي الكبير الآن على الجنوب اللبناني، أين وصل هذا التصعيد؟
1: فعلا بداية الحدود الشمالية أيضا دوت صفارات الإنذار قبل قليل في منطقة مرجليوت على الحدود الشمالية، لم يتضح بعد نتيجة ماذا، هل فعلا هناك اختراق مسيرة جديدة للأجواء أم كما اعتدنا في الأيام الأخيرة بأن مسيرات تستهدف قوات إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي الآن في هذه الأثناء يوضح ربما يقول بأنه فعلا كان هناك جسم مشبوه جوي في منطقة تعمل فيها أو تتوغل فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ولا إصابات. إذن الجيش الإسرائيلي بعدما دوت صفارات الإنذار قبل دقائق في منطقة مرجليوت يتحدث بأن هذا ناتج عن سقوط مسيرة قرب قوات إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان، والجيش يتحدث عن عدم وجود إصابات في هذه الحادثة. لكن صباحا أيضا دوت سفارات الإنذار في إصبع الجليل في المطلة وكذلك أيضا في مسقاف عام كان ناتج عن اختراق مسيرة للأجواء الإسرائيلية، رغم تهديد إسرائيل بأن هذا الاستهداف من قبل حزب الله للمناطق الشمالية في إسرائيل سيقابل برد بغارات على بيروت وعلى الضاحية الجنوبية. هذه المعادلة التي حاولت إسرائيل أن تثبتها قبل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، لأنه بعد استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية كان هناك استهداف إيراني للشمال الإسرائيلي، وبالتالي دائما كان هناك حديث من يفرض معادلة على الطرف الآخر. بالنسبة لجنوب لبنان فعلا هناك تطورات، لكن هذه التطورات قد تسبق إمكانية الوصول إلى أو البدء

0: بمسار تفاوضي جديد. هناك جولة أخرى في 22 من هذا الشهر الجاري في واشنطن بين إسرائيل ولبنان. وعلى صعيد آخر هناك من يرى في إسرائيل الوصول إلى الاتفاق وتوقيع الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران. هذا سينعكس إيجابا على الجبهة الشمالية وعلى جبهة لبنان، على الجبهة الشمالية الإسرائيلية وعلى جبهة لبنان، بمعنى أن إيران قد تدفع حزب الله فعلا للالتزام وكذلك بالشروط الأمريكية والمطالب وعدم البقاء في مناطق نهر الليطاني، جنوب نهر الليطاني، والانسحاب إلى المناطق الشمالية. وبذات الوقت أيضا الضغط على إسرائيل من أجل انسحابات من بعض المناطق، منطقة تجريبية تسمى، ونشر الجيش اللبناني فيها. لكن من المبكر الحديث عن ذلك لأن الجيش الإسرائيلي يستمر في التوغلات، هو يتوغل. نعم. وأيضا في مناطق تقريبا بعمق 12 كيلومترا يصدر أوامر إخلاء. كفر تبنيت التي يتحدث أو تتحدث عنها وسائل الإعلام، لا يوجد يعني تأكيد رسمي إسرائيلي حول يعني توغل الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، لكن ما يصل وما يرد في وسائل الإعلام بأن هذه المنطقة والتوغل الإسرائيلي والاقتراب منها وهي بعيدة فقط يعني يتحدث 3 كيلومتر عن النبطية، هذا يؤشر بأن التوغلات مستمرة وربما إسرائيل تسابق الزمن من أجل تحقيق أهداف عسكرية قبيل إمكانية أن يفرض عليها حلا من الولايات المتحدة في الساحة اللبنانية. هذا أيضا انطباع موجود لدى الإسرائيليين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الصياد مراسل العربية من القدس. سياسيا، طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حزب الله بإنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأضاف نواف سلام لرويترز بأن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضة أو المفاوضات الجارية في واشنطن، وأشار إلى أن المشكلة مع حزب الله هي في سلاحه وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. ولفت نواف سلام إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال من جهته إن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله غير واقعي، معتبرا أن الحزب يشكل كيانا واحدا ومنظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية، وصفه بأنه ذراع لإيران تستخدمه لزعزعة الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية اللبناني وفي مقابلة مع قناة فرنسية اعتبر بأن النظام الإيراني كان على مدى عقود مصدرا للاضطرابات في الشرق الأوسط، محملا إياه مسؤولية معاناة لبنان والمنطقة. رجي اعتبر بأن الخيار العسكري أثبت فشله وشدد على أهمية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وعودة النازحين. وعن فرص السلام مع إسرائيل أكد بأن تحقيقه يتطلب تهيئة الظروف المناسبة، وفي مقدمتها انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها. من بيروت ينضم إلينا المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور مكرم رباح. دكتور مكرم مرحبا بك. يعني نتحدث هنا ربما عن لغة قوية من نواف سلام وكذلك من وزير الخارجية اللبناني، لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار ما سمعناه منهما هو إعلان سياسي لنهاية مرحلة الدولة المتعايشة مع حزب الله في لبنان؟
2: أول شيء مساء الخير أستاذ خالد، شكرا على الاستضافة. أنا ما أفهمه من هذه التعبير أو من هذه التصريحات هو نوع من براءة ذمة سياسية، فما يقوله دولة الرئيس ووزير الخارجية هو شيء شبه مستحيل. أولا كما ذكر رجي أن ما يقود أو الفكر الذي يقود حزب الله ومن يقوده ميدانيا هو الحرس الثوري الإيراني، فإن مطالبة دولة الرئيس نواف سلام بأن يبدي لبنان على إيران هو شيء شبه مستحيل، وهذه ليست المرة الأولى. أولاً الدخول بالحرب بعد 7 أكتوبر كان انتحار باسم إيران على حساب لبنان، وما رأيناه الآن من دخول ثاني بعد مقتل الولي الفقيه في إيران كذلك هو انتحار إيراني بدماء لبنانية. ومن هنا محاولة خلق هذه الخزعبلات السياسية أو الهرطقات السياسية من خلال الأجنحة العسكرية والأجنحة السياسية لن ينفع. نحن لا نتكلم عن الجيش السري الإيرلندي على سبيل المثال، ولا نتكلم عن عملية في آخر المطاف الإيراني يريد أن يستعيد ورقة لبنان، ليس لأن يمارس السياسة في لبنان بل يستعملها كقاعدة متقدمة على المتوسط. نحن سمعنا هذه النغمة من قبل والمشكلة

0: المشكلة الأساسية بأن نواف سلام يعتبر بأن ما يقوم به هو لحماية لبنان، أما ما يقوم به حزب الله على أرض الواقع هو لحماية مصالح إيران.
1: طب ماذا يعني هذا التباين في الموقف الآن؟ يعني الرئيس الوزراء يتحدث أو يقول بأن المشكلة مع الحزب هي في السلاح فقط، وأنه يجب أن يكون قوة سياسية فقط، لكن وزير الخارجية يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول بأن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله غير واقعي. هذا الاختلاف في المقاربة مع حزب الله إلى أين يمكن أن تقود؟
0: أعتقد بأن هناك اختلاف بالمقاربة، ولكن هناك تنسيق ضمني. كون في آخر المطاف ما يقوم به رجي هو خطوة متقدمة لحماية لبنان، لسيما بأن الاعتقاد السائد في دول الخليج العربي وفي العالم العربي، وهو العالم العربي كما تعرف اختبر إرهاب حزب الله بعدة أماكن، يعرفون هذا الموضوع. فهم ما يقوم به الدولة أولا باعتبار تنظيم حزب الله العسكري إرهابيا ليس بتفصيل، وأن مواقف الدولة اللبنانية والحكومة مجتمعة بوجود وزراء نبيه بري كان واضحا بأن لا يستطيع حزب الله أن يشرع سلاحه بعد ما قامت الدولة من قرار 5 أغسطس باعتبار أن احتكار السلاح هو للدولة فقط. هنا ما نراه هو نغمة قديمة أو أسطوانة مكسورة تعيد نفسها أستاذي، وأعتقد ما قام به نواف سلام ممتاز، ولكن مشكلتنا بأن هذا الكلام يقع على أذان غير صاغية للواقع الحالي. أولا الجيش الإسرائيلي وصل إلى النبطية، النبطية ليست قرية صغيرة على الحدود، نحن نتكلم عن مركز المحافظة، والمشكلة هنا أن حصل وقف إطلاق نار، هذا لا يعني بأن وقف إطلاق النار سيترجم بعودة هؤلاء الأهالي إلى قراهم ومدنهم، كون هذه القرى دمرت بشكل تام.
1: طيب الآن حتى الآن يعني حزب الله يرفض التخلي عن سلاحه، إذا ما استمر في هذا الموقف الرافض هل لدى الدولة اللبنانية أي قدرة حقيقية يعني على فرض هذا المسار، أم أنه خطاب متكرر بلا أدوات تمتلكها الحكومة اللبنانية للتعامل مع حزب الله؟
0: أنا كلبناني أعتقد بأن الدولة اللبنانية قادرة وحتى الجيش اللبناني قادر على تنفيذ المهام، ولكن هناك عناصر ضمن الدولة وعلى رأسهم قائد الجيش أكثر من مرة عبر عن تخوفه بحرب أهلية. المشكلة أن الحرب الأهلية غير واردة، كون الفصيل المسلح هو فقط الفصيل الإيراني، ولربما الأسوأ هناك قناعة دولية وقناعة إسرائيلية، وهنا إسرائيلية لأن هي التي تبرر الاعتداء المستمر على لبنان بأن الدولة بحكومتها تريد نزع سلاح حزب الله، ولكن الجيش اللبناني يرفض تنفيذ هذه الأوامر، وهذا شيء جدا خطير كونه يعطي شرعية مستمرة للإسرائيلي بحسب منطقه للاستمرار بالدفاع عن نفسه، كون هذا موضوع لا يريد حزب الله الاعتراف به. حزب الله هو الذي اعتدى في هذه المواجهة على الإسرائيلي واستجلب الاحتلال على لبنان.
1: شكرا لك دكتور مكرم رباح، المحاضر في الجامعة الأمريكية، ضيفي من بيروت. هذا وقد وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية أيضا في عدة مناطق من قطاع غزة مع تقدم دبابات وآليات عسكرية شرقية حي الشجاعية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. وشهدت مناطق في شرق مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس عمليات نسف لمبان سكنية واستهدافا لمناطق نازحين بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة في القطاع. نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. إزالة اسم ترامب من مركز كينيدي تنفيذا لحكم قضائي اتحادي. وولايات أمريكية تفتح تحقيقا مع أوبن إي آي بشأن معلومات المستخدمين خصوصا الأطفال والمسنين.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لا أحد قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا رغم الأضرار التي تلحقها الهجمات الأوكرانية بالاقتصاد الروسي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 177 مسيرة أوكرانية خلال الليل. وميدانيا أيضا دخلت المعارك في شمال مقاطعة دانياتسك مرحلة حاسمة وسط ضغط روسي وهجمات أوكرانية مضادة لاختراق المنطقة المحاصرة، فيما أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت بنية تحتية للنفط في منطقة فولغوغراد الروسية. من دانياتسك ينضم إلينا مراسل عربية رائد الأغبر. أهلا رائد، ماذا عن آخر التطورات الميدانية والسياسية؟
1: نعم خالد، كما أسلفت الرئيس الروسي تكلم كثيرا عن العملية العسكرية هنا في دنباس وفي جميع المقاطعات التي يخوض فيها الجيش الروسي معارك أمام القوات الأوكرانية. قال بأن الجيش الروسي يتقدم بخطوات واثقة في هذه العملية العسكرية وأن الجيش الأوكراني لا يستطيع مقاومة الجيش الروسي، لذلك يلجأ إلى الأعمال الإرهابية على حد وصف فلاديمير بوتين. بالفعل هناك هجمات أوكرانية بالمسيرات ما بين الليلة الماضية ونهار يوم أمس، وصلت أعداد المسيرات التي استهدفت المقاطعات الروسية ل 400 مسيرة تقريبا، منها ما وصل إلى واسط روسيا، العاصمة الروسية موسكو وضواحيها وعديد من المقاطعات. لكن المقاطعات الحدودية، نتحدث عن بريانسك، عن بيلغراد، عن كورسك خالد، تشهد ضحايا وسقوط للمدنيين ما بين قتلى وجرحى بأعداد فردية أو بالعشرات أحيانا. بالفعل هناك تطورات ميدانية حيث مدينة قسطنطينوفكا شمال مقاطعة دانيسك، الجيش الروسي لا زال يريد إكمال السيطرة على كامل مناطق دنباس، والمتبقي في هذه المناطق هي شمال مقاطعة دانيسك، ثلاث مدن هامة، كراماتورسك وسلافيانسك وقسطنطينوفكا. دخل الجيش الروسي في قسطنطينوفكا من الناحية الشرقية والجنوبية وسيطر على ما نسبته 40% تقريبا. في بيان الدفاع الروسية قبل قليل قال الجيش الروسي بأنه يعني يجري عمليات تمشيط لأكثر من 170 بناية، قتل في هذه العمليات 40 جنديا أوكرانيا. قال بأن القوات الأوكرانية لا زالت تقاوم وأسقطت الدفاعات الجوية 15 صاروخا في المنطقة و حول 500 مسيرة، نتحدث الآن عن المناطق الميدانية العسكرية، وكان هناك إقصاء لما يصل إلى 1500 جندي في جميع المحاور. القوات الأوكرانية في مدينة قسطنطينوفكا تنسحب إلى المناطق الشمالية الغربية وهي الحدودية مع مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك. يسعى الجيش الروسي جادا لإكمال السيطرة على مدينة قسطنطينوفكا وهي الأكثر سخونة وتشهد أسخن المعارك في هذه الأيام.
0: شكرا لك. من دانياتسك مراسل العربية رائد الأخبار. ماكسيمالنا

في تطور أوكراني آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي استئناف محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد موافقة جميع الدول الأعضاء على إطلاق الجولة الأولى من مفاوضات الانضمام. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، رئيسة المفوضيات الأوروبية أرسولا فون دير لاين، أكد بأن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على بدء المفاوضات عقب رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان. نددت أوغندا بالقيود الجوية التي فرضتها دول عدة بسبب الوضع المرتبط بإيبولا، ووصفتها بأنها غير عادلة. وزارة الصحة الأوغندية أكدت بأنها تحلت بالشفافية وتبادلت المعلومات سريعا واتخذت إجراءات مشددة حالت دون انتشار الفيروس. هذا وفرضت الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى قيودا على دخول الأوغنديين، شملت أيضا مواطني الكونغو وجنوب السودان بسبب مخاوف تفشي الفيروس. قالت وزارة التجارة الصينية إن بيكينغير راضية تماما عن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بإضافة عدة شركات صينية كبرى إلى قائمة وزارة الدفاع للشركات التي تقول واشنطن إنها تساعد الجيش الصيني. الوزارة حذرت من أنه إذا لم تعامل الشركات الصينية بإنصاف فإن بكين سترد حتما بحزم وقوة، مشيرة إلى أن الخطوة التي أقدم عليها البنتاغون تجاهلت التوافق الذي توصل إليه الزعيمان في قمة بكين. أزال عمال في العاصمة الأمريكية واشنطن اسم دونالد ترامب من واجهة مركز كينيدي للفنون الأدائية تنفيذا لحكم قضائي اتحادي قضى بإلغاء إعادة تسمية المركز باسمه، مؤكدا أن صلاحية تغيير اسم المنشأة التذكارية لجون كينيدي تعود إلى الكونغرس وحده. فتحت ولايات أمريكية تحقيقا مع أوبن إي آي مطالبة ببيانات حول تعامل تشات جي بي تي مع معلومات المستخدمين خصوصا الأطفال والمسنين. الشركة أكدت تعاونها مع التحقيقات وسط دعاوى متزايدة تتهمها بتعريض مستخدمين شباب للخطر، بينها قضايا ارتبط بعضها بحالات انتحار. إلى العناوين. توقيع الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران سيتم عن بعد، واجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية. تقييمات استخباراتية تكشف أن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض وأنها حصنت مواقع تخزين اليورانيوم. رئيس الوزراء اللبناني يدعو حزب الله إلى الالتزام بتعهداته وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كييف تستهدف بنية تحتية للنفط في منطقة فولغوغراد الروسية، وبوتين يقر بالأضرار التي تلحقها الهجمات بالاقتصاد الروسي. وأوغندا تندد بالقيود الجوية التي تفرضها عدة دول على رعاياها بسبب انتشار إيبولا وتصفها بغير العادلة. نهاية النشرة، صايب شراير يصحبكم على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال.

0: تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
6: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

منتصف النهار بتوقيت غرينتش الثالثة عصرا في الرياض، معكم صهيب شراير في هذه الساعة الإخبارية. نبدأها بالعناوين. باكستان ترجح التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة القادمة. التوقيع سيتم إلكترونيا عن بعد. وتقييمات استخباراتية تكشف أن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض وأنها حصنت مواقع تخزين اليورانيوم. رئيس الوزراء اللبناني يدعو حزب الله للالتزام بتعهداته وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كييف تستهدف بنية تحتية للنفط بمنطقة فولغوغراد الروسية، وبوتين يقر بالأضرار

0: التي تلحقها الهجمات بالاقتصاد الروسي. صحيا، أوغندا تندد بالقيود الجوية التي تفرضها عدة دول على رعاياها بسبب انتشار إيبولا وتصفها بغير العادلة. مساء الخير. في التفاصيل، بينما يترقب العالم إبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام أصبح أقرب من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن إبرام الاتفاق من المرجح أن يتم خلال 24 ساعة القادمة. وتستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورا، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل. وتقدم رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، مؤكدا أنه على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم. ومن جانبه، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان أعلن أن التوقيع سيتم عن بعد، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم المحتمل توقيعها لا تتجاوز صفحتين وتتكون من 14 بندا على مرحلتين، موضحا بأن المرحلة الأولى ستشمل رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، فيما تشمل المرحلة الثانية القضية النووية.
1: المذكرة تتكون من 14 بندا وجميعها وحدة واحدة، يجب تطبيق جميعها ويمكن إدراج بعض الإضافات لها. في المرحلة الأولى سيتم رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وهناك آلية خاصة للتعامل مع الأموال المجمدة، وهناك قضيتان مهمتان تمت إحالتهما إلى الاتفاق النهائي: العقوبات على إيران والمواد المخصبة، وحلنا هو تخفيف نسبة التخصيب البالغة 60% في إيران. مذكرة التفاهم لا تتجاوز صفحتين، وقد راجعتها الجهات المعنية بكل دقة، سيما وزارة الخارجية، وكانت وزارة الاستخبارات والجهات الأخرى أيضا على اطلاع على هذه المذكرة. بمجرد استكمال المراحل الأخيرة من المفاوضات سيتم توقيع الاتفاق والإعلان عنها، وسيتم التوقيع في المرحلة الأولى بصورة رقمية عن بعد، ومن المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: هذا وكشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN أضافت أن الجيش الأمريكي أعد خططا لعملية برية تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. وأضافت شبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة، مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. معنا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود، أهلا بك معنا. ما قصة توقيع اتفاق السلام بين إيران وأمريكا عن بعد إلكترونيا؟
2: يبدو بأن الجهة العليا التي يجب أن توقع ربما، لأنه الآن سوق التكهنات كثرت بهذا الخصوص بسبب تضارب المواقف، ربما الجهة العليا التي يجب أن توقع هذا الاتفاق لا يمكنها السفر، ويرى البعض قد يكون المرشد هو الذي يوقع في النهاية إذا وقع من الجانب الأمريكي الرئيس الأمريكي. ولكن إذا كان التوقيع من جانب شخصية أقل مثل قاليباف أو نائب الرئيس الأمريكي، قد تكون الرواية مختلفة في هذه الحالة. إيران لا تريد الآن تجتمع مع الأمريكان قبل أن يتم توقيع الاتفاق المبدئي، نعم. مذكرة التفاهم التي تحدد ما الذي يجب التفاوض حولها، هذا هو الأساس.
0: وحتى نوضح الصورة، حتى الآن الاتفاق هو اتفاق إطاري أو مذكرة تفاهم، نعم. بعدها مفاوضات لستين يوما بشأن القضايا، نعم. المعقدة. دعني أبدأ معك بمذكرة التفاهم. ما هو الاتفاق؟ ما هو هذا الاتفاق الإطاري؟
2: الاتفاق الإطاري هو لا يحل القضايا الرئيسية دون أدنى شك،

0: لأن القضايا الرئيسية وكما يتضح من كثير من التقارير الإعلامية التي نسمعها يتحدث عن تفاوض لمدة 60 يوما. التفاوض لمدة 60 يوما بلا شك سيكون حول النووي. نعم. كأساس.
1: ولكن سأعود إلى نقطة النووي، ولكن سيتم فتح مضيق هرمز يعني فورا بالكامل وليس كما قالت وكالة مهر.
0: هذا وفقا لمذكرة التفاهم.
1: نعم، ولكن ليس كما قالت وكالة مهر أن المضيق سيكون تحت إدارة مشتركة بين إيران وسلطنة عمان.
0: لا أعتقد ذلك، لأن الموقف الأمريكي لا يتحدث عن ذلك، كما أن وزير الخارجية الإيراني لم يؤكد ذلك. عندما تحدث عن مضيق هرمز قال بأنه سيتم فتح مضيق هرمز، ولكن لم يتم التوضيح هل سيتم كما كان قبل الحرب أم هناك إجراءات إيرانية. نعم. إذا كانت هناك إجراءات إيرانية أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية أيضا لن تقبل بذلك.
1: نعم. طيب، بعدها سيكون هناك عملية تفاوضية لمدة 60 يوما. نعم. من أجل بحث موضوع النووي بالذات، وهو السبب الرئيسي الذي يقول ترامب إنه شن الحرب على إيران بسبب اقتراب إيران من صنع القنبلة النووية. سؤال هنا، هل يعقل أن تحل مسألة النووي خلال شهرين وهي التي جرى التفاوض بشأنها لسنوات أو ربما لعقود؟
0: أنا أتفق معك، لا علينا ألا نأخذ هذه الأرقام وكأنها وحي منزل. هذه الأرقام تتغير بلا شك. نحن شاهدنا في آخر لحظات التي كنا نتوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية تشن الهجوم لليلة الثالثة على المنشآت الإيرانية، أعلن الرئيس الإيراني التوصل إلى اتفاق أو تم اتخاذ القرار للتوصل إلى اتفاق مع إيران وأوقف الهجمات. لذا أن تتغير هذه الأرقام خلال المفاوضات وارد جدا. هذه المسألة الشائكة المعقدة التي عمرها عقدين من الزمن من الصعوبة بمكان أن تحل خلال شهرين،
1: خلال 60 يوما.
0: هذا أمر مستبعد إلى حد ما. طيب،
1: هنا يبرز السؤال،
0: ولكن هناك إلحاح من الجانبين لإنهاء هذه المسألة.
1: هل إيران تريد هدنة أو وقفا جزئيا للحرب حتى تتمكن من تشييع المرشد؟ لأنه قتل منذ بداية حرب 40 يوما، ودينيا هذا لا يصح، يعني أنه بقي طوال هذه الفترة دون جنازة، دون أن يدفن.
0: نعم. لا أعتقد بأن المفاوضات مرتبطة إلى هذه الدرجة بمسألة تشييع المرشد. إيران تمهد لتشييع المرشد حتى تعطي صورة بأنها تحظى بالشعبية. لماذا؟ أنا أتوقع بأن إيران تستخدم كافة إمكانياتها اللوجستية لجلب أكبر قدر من المشاركين في مراسم التشييع في أي مكان يتم. نعم. قد يتم في البداية في طهران العاصمة، لأنه مهم لإيران من مركز السلطة طهران أن تعطي صورة بأنها تحظى بالشعبية. نعم. المرشد كان يحظى بالشعبية، وهذا يعني إيران سوف تستخدم وتوظف كافة إمكانياتها المادية اللوجستية والإعلامية حتى تعطي صورة بأنها تحظى بالشعبية، وهذه الشعبية التي تطلق عليها الشعبية الدينية في إيران. لا. هذه التسمية التي تستخدم ماردوم سالاري الديني بالفارسي، هذه
1: ما هي الترجمة الحرفية؟
0: ماردوم سالاري الديني يعني الحكم الشعبي الديني.
1: الدين
0: هذا تحتاج إلى الجزء الشعبي، الجزء. نعم. الشعبي يجب أن يكون مهول. نعم. وهي تحاول من خلال الإعلام ومن خلال إمكانياتها المادية أن تجلب أكبر عدد ممكن من الذين. نعم. سوف يشاركون
1: يعني
0: في هذه الأمور.
1: هناك إعلان بأنه سيجري بالفعل التشييع يوم 4 يوليو تموز المقبل، بمعنى أنه فعلا على ما يبدو أن سيكون هناك فعلا وقف للحرب هذه المرة. نعم. سعود فك، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة مرة أخرى في هذه الساعة.
0: شكرا.
1: ونذهب إلى إسلام أباد التي تلعب دور الوسيط الرئيسي بين أمريكا وإيران. معنا من هناك مراسل العربية عبد الله خلوف، إذن ليس معنا بعد، سيكون جاهزا معنا لموافاتنا بآخر المستجدات حول المفاوضات وترتيبات اتفاق السلام إذن المرتقبة. بموازاة التقارير التي تتحدث عن تحصين مواقع اليورانيوم، كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية

0: معنا من موسكو المختصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية إلينا سوبونينا. أستاذة إلينا، أهلا بك معنا في العربية مرة أخرى. هل ما هو الدور الروسي في اتفاق السلام المرتقب بين إيران وأمريكا؟
1: مرحبا بكم. روسيا تأمل بأن هذا الاتفاق سوف يتم التوصل إليه، ولكن هناك بعض شكوك كيف ستكون صيغة هذا الاتفاق، هذه الصفقة. كما يبدو حتى إذا تم التوصل إلى صفقة ما فهي لن تكون شاملة ولن تكون طويلة المدى. فروسيا مصرة أن تنحل المسائل العالقة بالملف الإيراني بشكل كامل، وهذا سوف يتطلب دور لاعبين آخرين. للأسف الشديد الآن تم تهميش دور روسيا نوعا ما، رغم أنه بعض جهود روسيا التوسطية نعم. لعبت دورا في تهدئة نعم.
0: وغير جهود روسيا
1: الأشهر الماضية
0: التوسطية كما وصفتها أستاذة إلينا، ما رأيك في التقييمات الاستخباراتية الغربية بأن روسيا أمدت النظام الإيراني بالأسلحة، أسلحة روسية حديثة الصنع خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة؟
1: هذا ليس صحيح سيد سهيب أبدا، وأنا أستغرب من وكالة بلومبرغ. هم في كثير من الأحوال بأمور متعلقة بإيران يخترعون أشياء غير واقعية، ولكن علينا أن نبحث عن سبب هذه التسريبات. السبب أنه أمريكان لم يقضوا على إمكانيات إيران الصاروخية. في البداية ترامب قال أن هناك تبقت فقط 20% من صواريخ إيرانية بعد ضربات أمريكية
0: صحيح.
1: عنيفة، ولكن فيما بعد كما تعلمون بعض مصادر أمريكا الاستخباراتية صححت هذه المعلومة وقالت أن بالعكس هناك بقي أكثر من نص الصواريخ لدى إيران وإمكانياته الأخرى.
0: نعم.
1: فيمكن لتبرير هذا الأمر أمريكان يوجهون تهم على لاعبين غير.
0: يعني أنت تضعينها في سياق أنه يريدون أن يفسروا وجود أسلحة إيرانية في إيران بأن روسيا هي التي أمدتها بها، يعني عوض أن يقال أن الأسلحة الإيرانية لم تدمر خلال الحرب، هذا هو التفسير؟
1: نعم 100%. هم يبحثون عن مذنب ويبحثون عن مسؤول، ولكن بالواقع الضربات الأمريكية لم تقضي على إمكانيات إيران الصاروخية، وهذه الإمكانيات حتى ممكن أن تبقى خارج الصفقة المرتقبة، وهذا ممكن أن يسبب توترا في المستقبل القريب والبعيد.
0: نعم. لكن أستاذة إلينا، من زاوية أخرى كيف يعقل ذلك أيضا؟ يعني كيف يعقل يعني أمام الغارات غير المسبوقة التي شنتها الآلة الحربية العسكرية المتطورة الأمريكية وهي الأقوى في العالم، وأيضا المقاتلات الإسرائيلية، يعني حافظت إيران على هذا المخزون، ألا يمكن أن يكون أيضا دور روسي، مع العلم أن روسيا استفادت من الخبرة العسكرية أيضا الإيرانية في مجال المسيرات في حرب أوكرانيا، في مسيرات شاهد مثلا؟
1: لا يوجد الآن التعاون العسكري ما بين روسيا وإيران، وهذا ما قاله حتى في مؤتمر سانت بيتربورغ رئيس فلاديمير بوتين. حدود إيران هي تحت مراقبة شديدة من قبل أمريكان، من قبل دول الخليج، ومن قبل إسرائيل. حتى وقت مرة إسرائيل شعرت بأنه ممكن أن يكون شيئا ما هناك عن طريق بحر قزيون، فهي ضربت ميناء إنزيليا الإيراني ودمرت بعض السفن هناك. بالعكس، غير يعقل أن تصل هناك إمدادات عسكرية الآن لإيران. أما لماذا ضربات أمريكية كانت ضعيفة لهذه الدرجة وهي بشكلها قوية؟ فهذا السؤال لدونالد ترامب. يبدو أنه هناك مشاكل وأخطاء معينة لدى الإدارة الأمريكية السياسية والقيادة.

0: القيادة الأمريكية العسكرية.
1: نعم، طيب أستاذة إلينا، في تقديرك نعلم جيدا أن التعاون الروسي الإيراني أيضا كان في مجال النووي، الخبراء الروس هم الذين كانوا يشغلون مثلا محطة بوشهر قبل الحرب للطاقة السلمية طبعا، وغادروها قبيل هذه الحرب. الآن المعضلة تبقى في النووي، السلاح النووي هو السبب الذي قال ترامب أنه شن الحرب على إيران بسببه. هل تساعد روسيا في مسألة حل هذه المعضلة أم كيف؟ يعني إذا كان يعني حتى باستخراج اليورانيوم الإيراني المخصب، إن كان بالمساهمة في عملية تفكيك هذه المخزونات أم كيف؟
0: أولا، التعاون السلمي ما بين إيران وروسيا في المجال النووي عليها أن يستمر، فبالإضافة لمحطة بوشهر لمفاعل موجودة، هناك خطة بناء مفاعل جديدة بمساعدة خبراء روس. وثانيا، مخازن ومستودعات روسيا هي مفتوحة بأية لحظة ليورانيوم المخصب من إيران. روسيا مستعدة أن تتعاون في هذا الشأن. المشكلة حتى ليس في موقف إيران، المشكلة أنه دونالد ترامب أراد أن يحتكر هذه المسألة. نعم. ولحتى الآن لم يجب بشكل إيجابي على مقترح روسيا هذا، ولكنه موجود على الطاولة.
1: نعم، إلينا سوبونينا الخبيرة في الشأن السياسي والاستراتيجي من موسكو حدثتنا، شكرا جزيلا لك. هذا وتعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها على بعد 6 أميال بحرية شرقي سلطنة عمان، وأصيبت ناقلة النفط في جانبها الأيسر أمام سواحل عمان المطلة على مضيق هرمز. وأشارت الهيئة إلى أن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي، وتواصل الناقلة رحلتها إلى ميناء التوقف التالي. بعد الفاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. بعد إخلاء 20 بلدة، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات جديدة في 6 بلدات جنوب لبنان.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

مرحبا بكم من جديد. نتابع من التطورات في لبنان ونبدأ بالتصريحات السياسية قبل الوضع الميداني. فقد طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام طالب حزب الله بإنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب.

0: الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأضاف نواف سلام لرويترز أن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن، مشيرا إلى أن المشكلة مع حزب الله هي سلاحه وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. ولفت نواف سلام إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن لبنان يقف اليوم أمام استحقاق مصري بالاختيار بين دولة ذات سيادة تحتكر السلاح وبين منطق الميليشيات وثقافة إلغاء الآخر. وشدد الرئيس اللبناني على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي. كما شدد عون على أن الوحدة الوطنية ليست شعارا بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال من جهته إن الفصل بين الجانبين السياسي والعسكري لحزب الله غير واقعي، معتبرا أن الحزب يشكل كيانا واحدا ومنظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية. ووصف وزير الخارجية اللبناني وصفه بأنه ذراع لإيران تستخدمه لزعزعة الاستقرار في المنطقة. أضاف يوسف رجي في مقابلة مع قناة فرنسية اعتبر أن النظام الإيراني كان على مدى عقود مصدرا للاضطرابات في الشرق الأوسط، محملا إياه مسؤولية معاناة لبنان والمنطقة. رجي اعتبر أن الخيار العسكري أثبت فشله، ومشددا على أهمية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وعودة النازحين. وعن فرص السلام مع إسرائيل أكد أن تحقيقه يتطلب تهيئة الظروف المناسبة وفي مقدمتها انسحاب إسرائيل من الجنوب ووقف اعتداءاتها. ميدانيا الآن، شهد جنوب لبنان تصعيدا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية تزامنا مع استمرار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو تسوية أوسع للملفات العالقة بين لبنان وإسرائيل. هذا وشنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارا بالإخلاء لسكان 20 بلدة منها مدينة النبطية. كما أصدرت قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء إنذارات جديدة لست بلدات في الجنوب اللبناني. ذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة عن مدينة النبطية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 مارس وحتى 11 يونيو إلى 3711 قتيلا و 11483 جريحا. نتابع مباشرة من بيروت مع مراسلتنا نهد يوسف. نهد أهلا بك معنا، إذا كان هناك أي تحديث في الميدانيات وكذلك استجابة سكان البلدات الجديدة التي أنذرها الجيش الإسرائيلي.
1: بالنسبة للتحديثات في الميدان، الغارات متواصلة كانت آخرها على بلدات أنصار، مجدلزون، دير قانون، رأس العين وتول. هذه الغارات التي كانت استهدفت في النصف ساعة الأخيرة. بالنسبة لبلدة أنصار، هناك عدد من المواطنين عالقون تحت الأنقاض، خصوصا وأن الغارة استهدفت منزلا مأهولا بعائلة بأكملها، وبالتالي هناك عدد من المفقودين أيضا بحسب آخر المعلومات. الغارات كانت منذ الصباح تواصلت على العديد من القرى، بينها كانت غارة استهدفت أو مسيرة إسرائيلية استهدفت عسكري كان على متن دراجة نارية. بحسب بيان الجيش قالت بأنها استهدفته أو أطلقت عليه صاروخا نجا من هذا الاستهداف على طريق النبطية، فلاحقته واستهدفته مجددا وأصابته أصيب إصابة بالغة. كان هذا استهدافا مباشرا لعسكري في الجيش اللبناني وليس الاستهداف الأول طبعا، مع استمرار هذه الاستهدافات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش. غير ذلك كانت هناك هذه الإنذارات، بداية إنذار لعشرين بلدة، بعدها إنذار لأربعة بلدات. بالنسبة لموضوع الأهالي أو إن كانت هذه المناطق لا تزال مأهولة صهيب، بأغلبيتها فارغة، يعني هناك أعداد من المواطنين من العائلات التي كانت رفضت منذ البداية النزوح، أو التي كانت نزحت بين توسع الحرب وعادت مع الهدنة إلى جنوب لبنان لأنها لم تجد لها مكانا، إن كان في مراكز

0: النزوح أو لأنها لم فضلت البقاء في مناطقها، ولكنها نسب قليلة جدا، خصوصا وأن هذه البلدات تستهدف دائما، وهذا الأمر الذي دفع بمعظم العائلات إلى المغادرة. وأيضا معظم هذه البلدات صهيب تقع بالقرب من مدينة النبطية، وبات واضحا بأن إسرائيل تريد الدخول أو اقتحام هذه المدينة مع استمرار تقدمها، وبالتالي العديد من البلدات المحيطة بها أصبح فيها أو أصبحت القوات الإسرائيلية متواجدة فيها، وبالتالي هذا الأمر يدفع الأهالي للانسحاب أو للنزوح والابتعاد. اليوم لا تزال المواجهات تدور على أكثر من محور، ولكن يمكن القول بأن الأكبر أو الأكثر محور يشتد اليوم هو محور السيطرة على تلة أو تلال علي الطاهر، هذه التلال المحاذية لقلعة شقيف. كنا قد ذكرنا سابقا عندما تم احتلال قلعة شقيف أن الهدف الآخر أو الثاني لإسرائيل هو الوصول إلى هذه التلال، كانت دائما تستهدفها منذ العام 2024. كانت تقول إسرائيل بأنها فيها منشآت لحزب الله، وبالتالي كانت تغير عليها دائما، واليوم تهدف إسرائيل أو تحاول السيطرة على هذه التلال لأنها مهمة لحزب الله أولا، وثانيا لأنها أيضا تقع على مرتفعات كاشفة لمدينة النبطية، وهي قريبة جدا من مدينة النبطية، وبالتالي اليوم تدور محور القتال الأساسي يدور الآن على هذا المحور أو في هذه البقعة، يحاول الإسرائيليون التقدم وحزب الله يحاول صدهم عن التقدم.
1: نهد، سياسيا مواقف لافتة ومتقدمة أيضا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي خاطب أيضا حزب الله مطالبا إياه بالوفاء بتعهداته، كيف هو الصدى وهل هناك أي ردود؟
0: من حزب الله هو يصمم حزب الله على رفض هذه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، يقول هذا الموضوع مرارا، وهو يعول على إيران، وحتى كان طالب الدولة اللبنانية بالاعتذار من إيران وأن إبقاء هذا الملف مع إيران، وهذا ما يرفضه لبنان الرسمي، رغم أن لبنان الرسمي حتى يقول بأنه لا يمكن فصل المسارين عن بعضهما، ولكن لبنان وحده هو من يقرر. مصدر دبلوماسي مطلع على هذه المفاوضات صهيب قال للعربية بأن لبنان سيستمر في هذه المفاوضات وسيبقى مطالبه هي نفسها، وكان كشف بأنه تم الحصول على وقف إطلاق نار في جلسات التي عقدت الشهر الماضي قبل الإعلان عن اتفاق أو عن إعلان واشنطن، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط، ولكن حزب الله رفض ذلك، حزب الله رفض ذلك، وبالتالي كلما تأخر الوقت كلما تأخرنا في الإجابة أو موافقة على هذا الإعلان كلما زادت الشروط الإسرائيلية. عدنا لإعلان واشنطن الذي أصبح وقف إطلاق النار مشروطا من قبل إسرائيل، مشروطا باستمرار هذه الاستهدافات، وأيضا مشروطا بانسحاب حزب الله من جنوب لبنان، انسحاب كامل مقاتلي حزب الله من جنوب الليطاني. هذا الأمر لم يكن واردا سابقا، وبالتالي كلما تأخر لبنان كلما زادت هذه الشروط الإسرائيلية، وخصوصا وأن إسرائيل لا تزال تتقدم، والمخاوف اليوم لدى الفريق المفاوض بأن يحصل بالفعل الإسرائيليون أو أن يتمكنوا من السيطرة على مدينة النبطية. ومن هنا كان اقتراح رئيس الجمهورية عندما تم التحدث عن المواقع التجريبية أو المناطق التجريبية لينسحب منها الجيش الإسرائيلي، كان بداية المفاوضون أو الوفد المفاوض اقترح مدينة بنت جبيل، ولكن رئيس الجمهورية اقترح بأن يتم البدء بقلعة شقيف ومحيطها، وذلك كي لا تفتح شهية الإسرائيلي للتقدم باتجاه النبطية عندما يسيطر على قلعة شقيف، وهذا بالفعل ما بدأنا نشهده اليوم وما بدأ يحصل اليوم، وبالتالي كل تأخير في الموافقة على وقف إطلاق نار أو على ما يتم الاتفاق عليه في واشنطن، هذا الأمر يزيد من صعوبة الواقع الميداني في لبنان.
1: نعم، شكرا جزيلا نهد يوسف، كنت معنا مباشرة من بيروت. والآن معنا من بيروت النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة، مرحبا بك معنا سعادة النائب في العربية. بداية، هل تعتقد أن الاستمرار في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هو الخيار الأنسب لحل الوضع الراهن في لبنان؟
2: يعني اليوم المفاوضات هي خيار المتوفر، نحن لم نكن نرغب في دخول مفاوضات ولم نكن هنالك ولم يكن حتى هنالك حاجة لو لم يقحمنا حزب الله بحرب إسناد إيران. يعني كان هنالك مسار وكان هنالك اتفاق وميكانيزم نحاول من خلالها رغم اختلال موازين القوى ورغم الخرقات الإسرائيلية لهذا الاتفاق نحاول من خلالها يعني إيجاد آليات لوقف هذه الانتهاكات، حتى انقلب حزب الله على هذا الاتفاق وانقلب على تعهداته بعدم الدخول.

0: في حرب إسناد إيران، ودخل الحرب وأصبحنا اليوم في عام الأسوأ وفي واقع أسوأ. اضطرت الدولة اللبنانية في هذا الإطار لأخذ قرار بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة لوقف النزف ووقف حالة الإبادة التي يمارسها العدو الإسرائيلي في الجنوب. فاليوم هذا الخيار هو الخيار الممكن الذي من خلاله ربما تستطيع الدولة اللبنانية أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، واللعب تحديدا على بعض الفروقات بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي. إلا أن حزب الله استمراره يعطي كل الأعذار للإسرائيلي للتهرب من التزاماته ومسؤولياته في هذا المكان، وتبقى دوامة العنف مستمرة في هذا الإطار. فنحن اليوم يعني كخيار مفاوضات هو خيار استراتيجي لاستعادة قرار السيادة اللبنانية بالسلام والحرب، ولكن حزب الله يعني لا يكفي ينقض هذا المسار.
1: نعم. طيب، ولكن سيد إبراهيم نمنا، كما سمعنا لمراسلتنا قبل قليل، مرة أخرى يجري استهداف عنصر من الجيش اللبناني الذي يمثل الدولة اللبنانية من قبل إسرائيل. ألا يحرج هذا الدولة اللبنانية الداعية التي تمد يدها إلى السلام وترغب في إنهاء هذا الوضع غير الطبيعي؟
0: يعني الدولة اللبنانية تعلم تماما أن عدو الإسرائيلي لا يلتزم لا بقانون دولي ولا بأي معاهدات ولا مواثيق، ونحن لم ننطلق بهذه المفاوضات كدولة لبنانية إلا من اعتبارنا أن هذا عدو يريد اليوم يعني قتل اللبنانيين، ونرغب اليوم في وضع حد لاستنزافه للبنانيين. فاليوم ليست أول مرة يستهدف فيها الإسرائيلي الجيش اللبناني. الأسبوع الماضي استهدف 3 عسكريين لبنانيين، أحدهم برتبة عميد وضابط آخر ومرافق لهما، كانت مجزرة يعني حقيقة. واليوم هذا استهداف جديد. طبعا هذا لا يكون إلا تعبير عن طبيعة إسرائيل ونظرتها إلى لبنان ونظرتها إلى العلاقة مع لبنان. ولكن الدولة اللبنانية كما قلنا سابقا تحاول لجم هذا العدوان من خلال المفاوضات وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإلزامها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية. ولكن طبعا يبقى عامل حزب الله والعامل الإيراني الذي لا يريد لهذا المسار أن يأخذ مجراه.
1: نعم. طيب، ولكن سيد إبراهيم، مثل ما حصل في المرة الماضية أنه جرى التوافق على وقف إطلاق النار على مناطق تجريبية ينسحب منها حزب الله وتنسحب منها إسرائيل في الجنوب اللبناني أقصد، وينتشر فيها الجيش اللبناني، ولكن رفضت إيران ورفض حزب الله هذا. ما جدوى الاستمرار في المفاوضات ما دام أن الاتفاق ما يتفق عليه في النهاية لا يطبق؟
0: يعني أفهم سؤالك عزيزي أن هنالك فجوة حقيقية اليوم بين القرار السياسي والتطبيق على الأرض، ولكن هذا لا يمنع أن تستمر الدولة اللبنانية بسياق المفاوضات، حيث الدولة اللبنانية تمتلك الورقة الأهم وهي المشروعية والشرعية للدخول في هذه المفاوضات. نحن نتكلم عن رئيس جمهورية شرعي، عن حكومة ورئيس حكومة منتخبان من المجلس النيابي وإلى ما هنالك. فالشرعية في هذا المكان مكتملة، وبحسب الدستور يحق لرئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة أن يدخل في أي معاهدة خارجية واتفاقات أو مفاوضات. فإذا هذا المسار هو المسار الأساسي. نعم. واليوم نحن في حالة نزاع مع إيران على استعادة سيادتنا في هذا القرار. اليوم لن نسلم قرارنا نحن لإيران، ولن نقبل بأن يكون القرار اللبناني إلا من داخل المؤسسات الشرعية. فاليوم هي عملية استعادة، وهذه الاستعادة لن تكون بسيطة، لأنه إيران تحاول طبعا كما يعرف الجميع الإمساك بالورقة اللبنانية من خلال حزب الله والإبقاء على هذا الملف ضمن مفاوضاته مع الأمريكيين. فنحن لن نتخلى عن مسار المفاوضات. نعم. لأن هذا المسار يعبر عن الشرعية. نعم. ويعبر عن
1: طيب قرار الدولة. سعادة النائب، أرجو أن تتحملني في السؤال المقبل لأنه أعلم أنه قد يكون حساسا. هناك من طرح مسار مختلف تماما للتعامل مع سلاح حزب الله لإنهاء هذه الحالة وتصبح لبنان دولة طبيعية، دولة يكون فيها السلاح محتكرا للدولة. هناك من طرح الاستعانة بسوريا، بدخول الجيش السوري إلى لبنان للتعامل مع حزب الله اللبناني. وأنا يعني أقدر حساسية.

0: سيئة الموقف لأنه ربما يعيد ذكريات أليمة متعلقة بالوصاية السورية على لبنان أيام نظام حافظ الأسد السابق. الرئيس الشرع نفى هذا الموضوع لأنه الخبر جاء على وكالة الصحافة الفرنسية الـIFP. أنت ما رأيك في في في هذا المشروع في هذا الطرح؟
1: لا، نحن فعلا يعني نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية. حزب الله لا شك أنه مشكلة، ولكنه تبقى مشكلة داخلية لبنانية. ورئيس الشرع صرح بشكل واضح وصريح أنه لن يدخل في الوحل اللبناني، وحسنا فعل بذلك، لأنه نحن نريد أن نبني علاقات ندية وسوية وصحية مع الإخوة في سوريا. فأعتقد الجميع يعلم أن دخول سوريا في هذا المكان سيعقد الأمور ويأخذنا إلى مكان لا تحمد عقبة. اللبنانيون جميعا لا يرغبون في أي تدخل خارجي في المسألة اللبنانية، ويبقى علينا نحن مسؤولية كلبنانيين الاستمرار في نضالنا حتى نستعيد كامل سيادتنا على كامل أراضينا وحصر السلاح في هذه الدولة. لكن اليوم محاولة التهويل في الدخول السوري، وهي نوع من سردية يستعملها البعض للتخويف وشد العصب في الداخل اللبناني، هي مرفوضة وساقطة. وحسنا فعل الرئيس الشرع بأنه يعني نفى بشكل واضح وصريح عدة مرات هذا النوع من السرديات. لا، بالعكس، هو يصر، ومن ناحيتها الدولة اللبنانية أيضا تصر على علاقات سوية وصحية وندية لا تبنى على التدخل بشأن الآخر. فاليوم رئيس الحكومة قام بعدة زيارات لسوريا، ونصر على الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية لتكريس مسار يعني تكاملي وصحي بين البلدين لطالما انتظرناه منذ زمن طويل.
0: نعم، أشكركم شكرا جزيلا. إبراهيم منيمني، أنتم النائب في البرلمان اللبناني، كنتم معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكم على انضمامكم إلينا. فاصل، نتابع بعده المزيد من الأخبار، ابقوا معنا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: أهلا بكم من جديد، ومشاهدينا نعود إلى خبرنا الأول في هذه الساعة، وهو طبعا الاقتراب من توقيع اتفاق سلام بين إيران وأمريكا بوساطة باكستانية. كان هناك تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأخيرة حول هذا الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران، وقال إنه سيتم توقيعه عن بعد وقريبا جدا. إذن معنا حول الموضوع مراسلنا من إسلام أباد عبد الله خلوف، معنا الآن. عبد الله أهلا بك معنا. شهباز شريف يقول إن توقيع اتفاق السلام أقرب من أي وقت مضى بين أمريكا وإيران، ما المعلومات التي لديك عن التحضيرات؟
1: نعم سؤال من حقيقة، حتى هذه اللحظة التحضيرات تجري على عملية التوقيع الإلكتروني. يبدو أن باكستان ضالعة تماما في عملية هذا التوقيع، هي مسؤولة تكنولوجيا.

0: جانب التنسيق مع الجانب السويسري والجانب القطري يعني كما تقول المعلومات في اسلام اباد. التصريحات التي خرج بها شهبان شريف على يعني على علم الجميع وعلى علم المتابعين بان باكستان مستنكفه عن التصريح منذ اكثر من شهرين واتلاء باي معلومه حتى لو كانت بسيطه اذا لم تكن متثبته منها. المراقبون يقولون بان ما صرح به شهبان شريف يوم امس واليوم هو نابع عن حقيقه ويقين تام لدى الباكستانيين بان الطرفين باتا موافقين تماما على الصيغه النهائيه. ما يعملون عليه الان هو التاكد من قضايا من المنصه الالكترونيه الخاصه بالتوقيع الالكتروني الامن المشفر لان هذه الضغطه ضغطه التوقيع سيليها مباشره يعني رسائل مشفره هكذا يتم تفسيرات التكنولوجيه سيتم بعدها ارسال رسائل مشفره الى كلا الطرفين تبدا يعني بالبناء عليها على هذه الرسائل تبدا عمليه وقف اطلاق النار والتهدئه وايضا تبدا الخطوات فيما يلي. الباكستانيون من جانبهم لهم دور في هذه المنصه لهم دور ايضا في التنسيق مع الجانب السويسري يقولون بان الجانب السويسري هو له مشاركه على الصعيد الالكتروني وعلى الصعيد السياسي ايضا اضافه الى الجانب القطري. يقولون بان التحقيق الى هذه المنصه الى التوقيع الالكتروني له ثلاث اسباب المراقبون يفسرونها.
1: قبل الاسباب عبد الله لكن كان بالامس كان جرى تداول اخبار على تحضيرات تجري في جنيف السويسريه على انه جي دي فانس يحضر لزيارته الى هناك وايضا جرى الحديث عن قاليباف رئيس البرلمان الايراني ايضا هو ربما سيذهب الى جنيف وكان حديث ايضا عن وفد قانوني باكستاني يستعد للمغادره. اين ذهبت كل هذه المعلومات؟
0: هذا ما كنت سأتي عليه الحقيقة صهيب. الباكستانيين يفسرون هذا الأمر بثلاث نقاط الأسباب التي تقف وراء هذا الانتقال. كنا قد تحدثنا سابقا بأن الجانب الإيراني هو في البداية منطلق قبل عدة أسابيع وربما في فترة ما من هذه الوساطة بأن يكون التوقيع في دولة أوروبية تضفي طابعا دوليا على هذه الاتفاقية خوفا من الانسحاب الأمريكي والإطفاء المزيد من الانتقال. لكن اليوم الباكستانيين يفسرون بأن هناك ثلاث عوامل أهم هذه العوامل وأخطرها وهو قطع الطريق على المخربين والمفسدين هذا ما سموه. هناك تخوف ما يزال حتى هذه اللحظه من اي جيوب متشدده سواء كانت داخل طهران او خارجها من محاوله افساد هذا التوقيع فاذا ما انتقلوا الى جنيف فيزيائيا او جسديا كما يقال للتوقيع سيكون هناك علم لدى هذه الفصائل ولدى هذه الجيوب المتشدده وايضا لحظه التوقيع ربما يقومون بعمليه ما تفسد هذا التوقيع اضافه الى ان هناك حرج من قبل الايرانيين لا يريدون ربما من قبل الامريكيين لا نعلم لكن على اقل تقدير من قبل الايرانيين لا يريدون يعني التقاط الصوره المشتركه لانهم يرسلون الرسائل الى داخلهم بانهم لم يضعوا يدهم بيد الامريكيين وانما ما جرى بين الطرفين هو مساله تفاهم اضافه الى ان يقول الباكستانيون بان هذا التوقيع ليس على اتفاق شامل كبير وانما على اتفاق اطاري او على المبادئ العامه والخطوط العريضه لهذا الاتفاق لهذا يبدو ان الاطراف ارتأت بان التوقيع الالكتروني هو افضل وفقا لهذه الاسباب الثلاثه المتوفره حتى هذه اللحظه وفقا للتفسير الباكستاني.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف على كل هذه المعلومات كنت معنا من اسلام اباد. فلسطينيا الآن وفي قطاع غزة وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في عدة مناطق من القطاع مع تقدم دبابات وآليات عسكرية شرق حي الشجاعية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. أعلن مسعفون مقتل شخص ووقوع جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب مخيم البريج وسط القطاع فيما شهدت مناطق في شرق مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس عمليات نسف لمباني سكنية واستهدافا لمناطق النازحين. شرعت العديد من البنوك السودانية في تنفيذ سياسات بنك السودان المركزية الرامية إلى تسهيل وتشجيع المواطنين على امتلاك وسائل الإنتاج عبر برامج التمويل الأصغر التي تشمل القروض البنكية الميسرة. المزيد في التقرير التالي.
2: في العديد من ولايات السودان توقفت الحرب لكن سعي المواطنين الذين أفقدتهم الحرب مدخراتهم ووسائل إنتاجهم لبدء مرحلة جديدة لم يتوقف. اليوم تنطلق مشروعات وإن بدت صغيرة تدعمها سياسات حكومية قد تشكل نقطة انطلاق وتحولا اقتصاديا للكثيرين.
3: بفضل قرض ميسر من أحد البنوك السودانية تمكنت غادة من إدارة مشغلها لصنع الأحذية. سياسة القروض الميسرة ساهمت في دعم ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة.
4: فقدنا حاجات كثيرة فقمنا لجأنا لبنك الادخار.

0: الحمد لله رب العالمين ساعدنا كثير في انه الواحد يقدر يقيف على رجوله بالرغم من انه السوق يعني كانت ظروف صعبة جدا. الناس تقدر تدخل السوق تقدر تواكب الشغل، لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله تمكننا بقينا ننتج وإنتاجنا وصل الولايات.
1: من ركام خلفته الحرب ينجح عبد الإله أخيرا في تأهيل وتشغيل هذا المصنع الصغير ليبدأ عمله من جديد. لجأ لبرنامج التمويل الأصغر لدعم المشروعات الإنتاجية، فهو الآن يبدو واثقا من قدرته على مضاعفة الإنتاج.
2: لما جاءت الحرب فقدنا أي حاجة، مكاناتنا على كل حاجة يعني. لكن تاني لجانا لنفس الناس اللي هم ناس مصرف الادخار ومولونا، وقدرنا ننشئ المكانات تاني من أول وجديد، واشتغلنا وشغالين ونصر الحمد لله كويس جدا جدا.
1: نحو 40,000 شخص استفادوا من مشروعات التمويل والقروض الميسرة خلال العامين الماضيين. داخل هذا المصرف يحاول هؤلاء الاستفادة من فرص التمويل، خاصة وأن بنك السودان المركزي قدم سياسات مبسطة تشجع على امتلاك المشروعات الإنتاجية.
3: الآن الحمد لله من شهر واحد من يناير لحتى الآن 30/5 المصرف قدم خدمات تمويل أصغر لحوالي 17,800 مستفيد بمبلغ في حدود كم 20 مليار جنيه الحمد لله، والعام الماضي المبلغ كم 40 مليار جنيه الحمد لله رب العالمين. طبعا دي بتشمل كل الخدمات الإنتاجية والخدمية.
1: كما تهدف مشروعات التمويل الأصغر لتمكين آلاف الشباب من أصحاب المهن والمبادرات التجارية من إدارة مشروعاتهم الخاصة. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
4: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا أحد قادرا على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا رغم الأضرار التي تلحقها الهجمات الأوكرانية بالاقتصاد الروسي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 177 مسيرة أوكرانية خلال الليل. وميدانيا أيضا دخلت المعارك شمال مقاطعة دونيتسك مرحلة حاسمة وسط ضغط روسي وهجمات أوكرانية مضادة لاختراق المنطقة المحاصرة. أعلن الجيش الأوكراني استهداف منشأة لمعالجة وضخ النفط قرب قرية كوتوفو في مقاطعة فولغوغراد الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأوضح الجيش كذلك أن المنشأة تستخدم لمعالجة ونقل وضخ النفط عبر خطوط الأنابيب إلى المصافي الروسية والبنية التحتية المخصصة للتصدير. نددت أوغندا بالقيود الجوية التي فرضتها دول عدة بسبب الوضع المرتبط بإيبولا في البلاد، ووصفتها بأنها قيود غير عادلة. وزارة الصحة الأوغندية أكدت أنها تحلت بالشفافية وتبادلت المعلومات سريعا واتخذت إجراءات مشددة حالت دون انتشار فيروس إيبولا. هذا وفرضت الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى قيودا على دخول الأوغنديين، شملت أيضا مواطني الكونغو وجنوب السودان بسبب مخاوف تفشي فيروس إيبولا.
5: من قلب أفريقيا، لا يزال وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية يتحدى جهود الاحتواء والمراقبة ويفرض حضوره على المشهد الصحي، حاملا معه مخاوف تتجاوز الأرقام المعلنة. فمنظمة الصحة العالمية حذرت من نقاط غامضة تعيق تقدير المدى الحقيقي لنطاق تفشي الوباء. المنظمة أشارت أيضا إلى أن ضعف المراقبة في بعض المناطق عالية الخطورة قد يعني أن عدد الإصابات الفعلي أكبر من الأرقام الرسمية المعلنة، فيما تشير الأرقام إلى تسجيل 667 إصابة ووفاة 136 شخصاً. وامتد التفشي إلى 29 منطقة صحية بعد وصوله إلى 3 مناطق جديدة، كما انتقلت العدوى إلى أوغندا المجاورة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض إقليمياً. أما خطورة تفشي الفيروس فترتبط بسلالة بونديبوجيو النادرة، وهي سلالة لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج متخصص. ويؤكد المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن فئة الشباب

0: باب أي من يتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما هم الأكثر تأثيرا بتفشي الفيروس القاتل.
1: We are talking about young people 15 to 44 who are the most affected one. And we know, as I said, they are the most affected one because they're exposed to some social roles, including mobility, working in the mining sector.
0: ورغم تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في أجزاء من وسط أفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إلا أن منظمة الصحة العالمية لا تعتبر المرض يمثل جائحة عالمية ولا ينتقل عبر الهواء، وتقتصر خطورة انتشاره على المخالطة المباشرة واللصيقة. وحتى الآن يتركز الانتشار في مناطق محددة مثل إقليم إيتوري بالكونغو الديمقراطية، وتتعامل معه المنظمة كحالة طوارئ صحية إقليمية لاحتوائه محلياً. لينا الشريف، العربية.
2: أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعرض معدات للمنتخب الإنجليزي للسرقة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية قبل انطلاق تدريباته استعدادا لكأس العالم 2026. أضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقعة بعدما فقدت أحذية رياضية وكرات من سيارة الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي. هذه نشرة تذكير بالعناوين. باكستان تراجح التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة القادمة. التوقيع سيتم إلكترونيا عن بعد. تقييمات استخباراتية تكشف أن إيران وصلت لمستودعات صواريخ ومنصات كانت تحت الأنقاض وأنها حصنت مواقع تخزين اليورانيوم. رئيس الوزراء اللبناني يدعو حزب الله للالتزام بتعهداته وتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. كييف تستهدف بنية تحتية للنفط بمنطقة فولغوغراد الروسية، وبوتين يقر بالأضرار التي تلحقها الهجمات بالاقتصاد الروسي. أوغندا تندد بالقيود الجوية التي تفرضها عدة دول على رعاياها بسبب انتشار فيروس إيبولا وتصفها بغير العادلة. شكرا لكم على المتابعة. خالد مدخلي يلقاكم على رأس الساعة، ألقاكم في النشرة الموالية. إلى اللقاء.

0: حينما يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص.

0: تحتاج إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مساء الخير، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية. نبدأها بالعناوين. باكستان تتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة إلكترونيا وعن بعد، وإيران تنفي. تقارير أمريكية تكشف تحصين إيران لمواقع تخزين اليورانيوم عبر إغلاقها وزرع ألغام في مداخلها. هيئة بحرية بريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل عمان. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدعو حزب الله لتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وفي أخبار كأس العالم، الشرطة الأمريكية تحقق في سرقة أدوات من تدريبات المنتخب الإنجليزي. إذن، وبينما يترقب العالم إبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، أكد رئيس وزراء باكستان شاباز شريف بأن اتفاق السلام أصبح أقرب من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن إبرام الاتفاق من المرجح أن يتم خلال 24 ساعة القادمة، وتستعد باكستان للتوقيع.

0: الإلكتروني عليه فورا، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل. قد تقدم رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، مؤكدا بأنه على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم. نذهب ونتابع قبل أن نذهب إلى مراسلنا في واشنطن حسين الطود في خبر عاجل ورد قبل قليل. تقول الخارجية الإيرانية أن توقيع الاتفاق لن يكون الأحد أو غدا، لكن لا نستبعد حدوثه في الأيام المقبلة. إذا حسين ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. حسين مرحبا بك. إذن إيران تقول أو تنفي يعني توقيع الاتفاق خلال 24 ساعة القادمة، وتقول لا نستبعد التوقيع خلال الأيام القادمة. هناك تفاؤل في واشنطن بالتوقيع خلال هذه الساعات القادمة، ليس كذلك حسين؟
1: هناك تفاؤل من قبل الإدارة الأمريكية رغم كل هذا الغموض الذي ما زال مستمرا والذي يصدر من إيران حول هذه الأنباء المتضاربة حول البنود والآن حول وقت التوقيع إذا كان غدا أو بعد غد. الرئيس الأمريكي كان قال بأن التوقيع قد يكون بداية الأسبوع المقبل، يعني نحن نتحدث عن يوم الاثنين، نحن الآن السبت، ليس بالضرورة يكون غدا الأحد، فما زلنا نحن في هذه النافذة الزمنية التي يمكن أن تتوافق مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن خالد، بموازاة التفاؤل ربما عند الإدارة الأمريكية، لاحظنا ورصدنا خلال الساعات الماضية أيضا تحفظ لدى المحافظين، لدى الصقور من مناهضي إيران ومؤيدي الضربات العسكرية لإيران. لينزي جراهام قال بأنه سعيد بأن الرئيس الأمريكي نفى التقارير التي تتحدث عن البنود التي تم تسريبها من قبل الإعلام الإيراني وبعض وسائل الإعلام، والتي هي تظهر وكأن إيران قد حصلت على المكاسب من هذه المفاوضات وعلى عكس الولايات المتحدة. هو عبر عن ارتياحه لأن الرئيس الأمريكي أوضح بأن هذه البنود المسربة هي لا يعني لا تتسق مع الواقع ومع ما تم الاتفاق عليه مع إيران. هذه حالة يعني شاهدناها وكان هناك قلق لدى الكثير من الأمريكيين. أنا أتحدث هنا طبعا عن صقور الجمهوريين وصقور المحافظين الذين يعني لن يكونوا سعداء إذا صح هذا التعبير في حال صحت هذه البنود التي وردت. الآن ما قاله المسؤولون الأمريكيون أيضا البارحة للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية في شبه حملة لتوضيح حقيقة ما يجري، بأن إيران يعني تعهدت بأولا بتدمير المخزون النووي أو المواد النووية وإزالتها، ليس فقط تدميرها بل وإزالتها من إيران، وأيضا تعهدت بتفكيك المنشآت النووية، إضافة طبعا إلى تأكيد الأمريكي على أن الأموال المجمدة لن ترفع عن إيران إلا في حالة أن هناك التزامات إيرانية في الملف النووي، يعني لن ترفع عند بداية المفاوضات كما تم الترويج لهذه الفكرة عبر أحد البنود التي تم تسريبها. نحن ما زلنا نعيش في هذه الحالة من التخبط بسبب التصريحات الإيرانية التي توصف بالمتخبطة، ولكن الموقف الأمريكي حتى الآن خالد طبعا هو موقف واضح بحسب ما يعلن الرئيس الأمريكي وبحسب ما يقول المسؤولون الأمريكيون. الآن قبل قليل كان هناك بيان من الخارجية عن حديث وزير خارجية ماركو روبيو مع نظيره الصيني حول مضيق هرمز، وقال بأن الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز بالنسبة لإيران على الموانئ الإيرانية سيبقى يعني قائما، وأي انتهاك لن يتم التسامح معه. الأمريكيون واضحون في هذه النقطة، لن يرفع الحصار أيضا إلا بفتح مضيق هرمز بشكل يعني تام أمام حرية الملاحة.
0: جيد، يعني التسريبات الأمريكية وهي القريبة من البيت الأبيض تتحدث عن نقاط تلبي يعني شروط الرئيس الأمريكي، لكن الملاحظ أن هناك ربما حذر في الحديث عن الأصول الإيرانية، عن رفع العقوبات، عن الأموال المجمدة. كيف يتم التعاطي مع هذا الأمر أيضا في أمريكا؟ يعني
1: خالد، كان لافتا البارحة عندما تحدث هذا المسؤول لوسائل الأمريكية ولوسائل الإعلام حتى القناة العربية بأنه قال بأن إيران تعهدت بعدم تمويل الجماعات الإرهابية ووكلائها في المنطقة. هذا يعني أن حتى لو حصلت إيران مقابل تقديم تعهدات والإيفاء والوفي بهذه التعهدات بما يخص الملف النووي، فهي ملزمة حسب ما فهمنا من هذا المسؤول بعدم تمويل الأنشطة الإرهابية في المنطقة. هذا يذكرنا الانتقادات التي كانت وجهت إلى الاتفاق النووي السابق عندما تم الإفراج عن الأموال الإيرانية ويقال

0: بحسب منتقدي هذا الاتفاق بان ايران استخدمت هذه الاموال لتمويل الجماعات الارهابيه. الان الامريكيون يعني يرسلون رساله الى الداخل الامريكي الى هؤلاء الصقور المناهضين لايران بان اي افراج عن الاموال لن يسمح لايران باستخدامه من اجل تمويل الجماعات الارهابيه. اما الافراج بحد ذاته فهو له شروط يعني شديده، وهو بأن يكون هناك إيفاء وفي بالتعهدات الإيرانية. هو لن يكون بدون مقابل، كما روجت إيران بأحد البنود بأنها ستحصل على 12 مليار دولار فور بدء المفاوضات. هذا أمر تم نفيه من المسؤولين وتم نفيه من جيدي فانس على فكرة. حتى جيدي فانس نائب الرئيس تحدث البارحة، هناك تأكيد أمريكي على أنه لن يكون هناك رفع لأي عقوبات أو إفراج عن الأموال. الآن الحديث عن الآلية، هل يتم الإفراج عن الأموال في بنوك خارج الولايات المتحدة، في هذه طبعا تفاصيل هي مهمة في الحقيقة، ولكن حتى نصل هناك يجب أن يكون هناك موافقة على المبدأ الأساسي بأن هناك قبول أمريكي بالإفراج عن هذه الأموال ضمن الشروط. أما الآن حتى الآن الأمريكيون واضحون هناك شروط على إيران أن تلتزم بها، وهناك التزامات عليها أن تفي بها. بعد ذلك يأتي موضوع الإفراج عن هذه الأموال، وهذه تفاصيل طبعا كما قلنا ربما تقوم بالفعل عبر يعني الأموال المجمدة في دول خارج دول خارجية في قطر أو في دولة أخرى. ربما يتم الإفراج عن هذه الأموال.
1: هل قالك شيئاً عن مسألة التوقيع على هذه المذكرة عن بعد أو إلكترونيا بعد أن دار الحديث عن استعدادات لسفر جيدي فانس وعن توقيع في جنيف أيضا؟
0: لا، هو لا يوجد حتى الآن موقف رسمي حول هذا الأمر. إذا كان هناك بالفعل يعني ستكون سويسرا كونها دولة يعني لها سياسة محايدة، سياسية محايدة، لا يوجد حتى الآن توضيح حول مكان عقد هذا الاجتماع أو هذا التوقيع، أو إذا كان بالفعل سيتم عن بعد لأسباب عديدة. هناك الكثير من يعني التحليلات حول الموضوع، ولكن لا يوجد موقف رسمي أمريكي يحسم هذا الجدل. هل سنرى جيدي فانس مع قاليباب في جنيف، او ام ان التوقيع سيكون بين جيدي فانس وقاليباب ولكن الكترونيا وعن بعد؟ هذا تفصيل حتى الان لا يوجد ما لا ينفي او يثبته.
1: جيد، شكرا لك. من واشنطن مراسل العربية حسين التود. كان مصدر مطلع للعربية أكد أن توقيع مذكرة التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة لن يكون في جنيف كما نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، وإنما سيكون إلكترونيا وعن بعد، وتأجيل لقاءات جنيف مرحليا. المصادر أضافت بأنه ستكون هناك اجتماعات في إسلام أباد لاحقا لبحث الأمور الفنية المرتبطة بتنفيذ الإجراءات عمليا. من إسلام أباد تنضم إلينا رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية الدكتورة فرحات. سيدة فرحات، مرحبا بك معنا. بعد إعلان رئيس الوزراء الباكستاني بأن التوقيع على الاتفاق سيكون خلال 24 ساعة القادمة، جاء النفي من إيران عبر الخارجية الإيرانية وأن التوقيع لن يتم غدا، ولكن ليس من المستبعد أن يكون خلال الأيام القادمة. كيف تفهم باكستان هذا الرد الإيراني في هذا التوقيع؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة وعلى عطاء هذه الفرصة. أعتقد أن مناقشات مهمة جدا تحصل الآن، ولكن هنالك نفي من الجانبين، لا سيما وأننا كنا نشهد تناقضات، لا سيما بعد النفي وبعد ذلك تأكيد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أمرا ما وإيران تعلن أمرا آخر. لذلك أعتقد أنه علينا أن نقيس على ما قاله رئيس وزراء باكستان منذ ساعة. هو قال أن هذا الاتفاق سيتم توقيعه عن بعد وإلكترونيا، وذلك من أجل عدم إعطاء حالة توقيع أو مهرجان في التوقيع، ولكن سيتم توقيعه إلكترونيا. ولذلك أعتقد أنه يجب بالفعل أن نأخذ بعين الاعتبار كلام رئيس وزراء باكستان. بالفعل هذه الرسائل مهمة جدا الآن، حيث أن القادة الإيرانيين يجب عليهم أن يبينوا في سياساتهم الداخلية، وأن يبينوا بالفعل إلى أي مدى هم متشددون وأقوياء، وهم بالفعل أقوياء في وجهة نظرهم وردهم إزاء الولايات المتحدة. وأيضا يمكن رؤية كيف الولايات المتحدة الآن تنظر إلى إعطاء أيضا موقفها تجاه إيران. لذلك أعتقد أن كل هذه الأمور هي مجرد تكتيك يستخدم، ولكن في نهاية المطاف هنالك اتفاق تم التوصل إليه، وبالفعل سيتم

تم التوقيع على هذا الاتفاق، أي مسائل مختلفة تتعلق بمضيق هرمز والنووي أيضا. بالفعل هذه الأمور هي مفهوم أو يتعلق بمذكرة تفاهم، أي تفاهم ما، لا يمكن أن أقول إنه اتفاق، ولكن هي فقط مجرد تفاهم.

0: أعتقد أن بالفعل السؤال وجيه وصحيح، ولكن هذه هي رسالة أيضا إلى السياسة الداخلية وليس للوسطاء أو حتى لوسائل الإعلام الدولية أو للأطراف المعنية. الرسالة في الداخل هي مختلفة عن الرسالة التي يتم توصيلها بالفعل إلى السياسة الخارجية. هذا سؤال مهم جدا، لا سيما فيما يتعلق بأن الأمر يتعلق بربما تراجع أو انتكاسة، لا سيما فيما يتعلق أيضا بموقف ترامب. لقد رأينا بالفعل أنه كان هنالك الكثير من التوترات، ولكن في بعض الأحيان نرى أيضا نفيا من الجهة الأخرى، ونرى تناقضات حتى ما يقوله أو ما تقوله وسائل الإعلام الإيرانية حول هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم وملامحها، ولكن في بعض الأحيان أيضا يتم نفي هذا الموضوع. ولكن بالفعل سنرى بعد توقيع مذكرة هذه التفاهم أن بعض هذه المعلومات قد تكون صحيحة. لذلك أعتقد أن هذه خطوة مهمة جدا، ولكن لا يبدو الآن أن هذه الأمور تشكل ملامح ضعف حول إيران، ولكن تبدو تنازلات من قبل الجهتين. لا يمكن أن أقول أنها موضع ضعف، ولكن بالفعل أنها تنازلات يتم تقديمها من قبل إيران، وهي طريقة سياسية من أجل التعاطي مع هذه المسألة.
1: لكن إذا ما عدنا إلى ما قالته الخارجية الإيرانية، قالت توقيع مذكرة التفاهم ليس غدا، لكن لا نستبعد حدوثه في الأيام المقبلة. هذا الأمر، هذه اللغة المستخدمة فيها شيء من التناقض. عندما تقول توقيع هذا يعني موافقة إيرانية، لكن عندما تضيف أيضا الخارجية الإيرانية لا نستبعد حدوثه في الأيام المقبلة، هذا يضع علامة استفهام على مسألة التوقيع أو على الموافقة، ليس كذلك سيد دكتورة فرحات؟
0: نعم بالفعل، هذا جزء مثير للاهتمام جدا، وبالفعل كنت أنظر إلى هذه التكتيكات والخطابات الإيرانية. عندما ننظر إلى هذا الخطاب يقال أنه سيتم توقيعه في وقت لاحق وليس يوم غد، ولكن في الوقت عينه رئيس الوزراء الباكستاني يقول أنه سيتم توقيع في 24 ساعة المقبلة مذكرة تفاهم، وهي ستضع خارطة الطريق. لذلك هم بالفعل يتفقون على أنه سيكون هنالك مذكرة تفاهم سيتم توقيعها، ويقولون أنه لن تكون يوم غد ولكن ستحصل في نهاية المطاف. ولكن في الوقت عينه هنالك إطار عمل للقيام بهذه الأمور، لا سيما فيما يتعلق بنهاية التوترات. هنالك أيضا 60 يوما، وهي مهلة أيضا تتعلق بشهرين، حيث سيكون فيها مناقشات لمسائل مهمة جدا، وبعد ذلك سيتم اتخاذ خطوات أخرى يتم فيها مناقشة كل الأمور الحساسة الأخرى. لذلك إذا ما رأينا إلى هذه التصريحات، أعتقد أن هذه التصريحات الإيرانية يمكن فهمها من خلال نحن كمحللين، يمكن أن نفهمها من خلال رسائل دبلوماسية، ولكن بالفعل الشعب لا يمكن أن يفهم بشكل عام هذه الرسائل في الداخل الإيراني، ويمكن فهمها بشكل مختلف. ولكن هنالك إطار سيتم مناقشته. رئيس وزراء باكستان قال وبشكل علني أنه بالفعل سيتم توقيع مذكرة التفاهم منذ عدة ساعات بعد 24 ساعة، وأعتقد أن الموضوع كان قد تم، وبالفعل كل هذه الأمور هي مجرد تكتيكيات للضغط على الداخل.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية الدكتورة فرحات ياسر. نذهب إلى جنيف، ينضم إلينا من هناك الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. دكتور حسني مرحبا بك. جنيف كانت عنوانا خلال الأيام القليلة الماضية، سيتم التوقيع فيها، سيسافر إليها جي دي فانس، طائرات سي 70 مستعدة للذهاب، ثم بعد كل ذلك وإن كان طلبا إيرانيا يتم الحديث الآن عن أن التوقيع سيتم عن بعد. يعني كيف نفهم ما يحدث؟ ألا يضعف ذلك مسألة الاتفاق المبدئي في أساسه أيضا؟
2: يعني هناك مسألة الاتفاق وهناك التوقيع، ونعتقد أنه نحن أمام مسارين مختلفين. آخر مؤشر هو الاتصال الهاتفي ما بين وزير الخارجية الباكستاني ووزير الخارجية السويسري كاسيس. أنا أعتقد أنه تم البحث في هذا الاجتماع عن بعد على قضية مثلا استمرار المفاوضات أو ربما حتى التوقيع في سويسرا في مدينة جنيف. من المؤكد يعني الآن أن هناك الخطوط العريضة تم الاتفاق حولها، حتى وإن كانت مذكرة تفاهم تبقى دائما هناك تفاهمات كما يشير اسمها يمكن أن تتغير بين حين وآخر. فأنا أعتقد أنه تم الوصول ربما إلى هذه النقطة، وهي قضية الاتفاق الإطاري. من يقول اتفاق إطاري أي أنه سيؤثر

0: ما سيأتي بعد، وهي المفاوضات الأكثر تعقيدا والأكثر صعوبة، لأن كل القضايا الصعبة تم ترحيلها إلى هذه المرحلة، والتي بالمناسبة يعني ممكن تبدأ بستين يوم لكن هي في النهاية مهلة قابلة للتمديد.
1: مسألة أن يتم التوقيع عن بعد وليس التوقيع عن بشكل مباشر أيضا، كيف يمكن أن ينظر إليها يعني في مدى تماسك هذا الاتفاق كما يرى البعض؟ يعني
0: من المؤكد أن التوقيع عن بعد في قوته وفي حضوره وفي مدى قبوله، وكذلك من يوقع على هذا الاتفاق، يعني هي أمور مهمة جدا على المستوى الدبلوماسي وعلى كذلك المستوى السياسي الداخلي. عندما يتم الاتفاق عن بعد أي بحضور فقط طرف من كل جهة وبعد ذلك ينقل ذلك مرئيا، أعتقد هذا الأمر مختلف، لن يخلق نفس الزخم. صحيح أنه يمكن في النهاية أن يوطد ويحافظ على وقف إطلاق النار، وهو الأمر المر، ويبدأ وتكون نقطة الانطلاقة لمفاوضات شاقة ستكون في النهاية بين العديد من العواصم، منها جنيف. لكن التوقيع بحضور كما كان متوقعا بحضور جي دي فانس جنيف وكذلك رئيس الأمن القومي أو ربما وزير خارجية عراقجي، من المؤكد أن هذا الأمر يختلف. بالمناسبة جنيف هي الآن هناك يعني تقريبا قواعد صارمة أمنية منذ أمس وطائرات مروحية في مطار جنيف، لا نعلم هل هي كانت للتحذير لوصول فانس أو لوصول الرئيس ترامب الذي أكد منذ يومين حضوره لقمة جي 7، مجموعة الأكثر تصنيعا في العالم، مجموعة السبع التي سيعقد اجتماعها غير بعيد من جنيف في مدينة إيفيان.
1: طيب إذا ما أخذنا المراحل، سيتم التوقيع إلكترونيا وعن بعد، بعد ذلك تقول إسلام أباد إن جملة من المحادثات الفنية ستتم في العاصمة الباكستانية، ثم سترحل العملية إلى جنيف. عندما تصل إلى جنيف هذا ماذا يعني في مسار هذه العملية التفاوضية؟
0: أولا جنيف هي عاصمة لديها خبرة كبيرة جدا في تسهيل أكثر من باكستان، لأن باكستان اكتشفت في النهاية التفاوض الدبلوماسي كدولة مسهلة. سويسرا عملت أحيانا لمفردها، يجب أن ننسى بأن سويسرا هي التي ترعى المصالح الأمريكية في إيران، وكانت كذلك تلع المصالح الإيرانية منذ 1979 ولديها علاقة جيدة بها الطرفين، وفي نفس الوقت كذلك لديها خبرة في الدبلوماسية باعتبار أنها دولة حيادية ليست عضو في الاتحاد الأوروبي. كذلك لوجستيا هي مهمة لأنها يعني في النهاية ليست بعيدة مثل باكستان، وبالتالي يمكن أن توفر قاعدة مهمة للتفاوض. يجب أن نذكر بأن آخر جولة كانت في جنيف عندما كانت سلطنة عمان ترعى هذه المفاوضات.
1: شكرا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. قال وزير الخارجية الباكستاني أنه تحدث مع نظيره السويسري ورحب بالتقدم المحرز بين أمريكا وإيران. نذهب إلى إسلام أباد نتابع الموقف مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا عبد الله. الخارجية الإيرانية تقول بأن التوقيع لن يتم غدا لكن لا يستبعد أن يحدث في أيام قادمة، هل من رد فعل في باكستان؟
2: حتى اللحظة خالد رد فعل باكستاني لا يوجد. مثل هذه التصريحات أو التضادات التي تخرج بها الإيرانيين يخرج بها الإيرانيون، باكستان لا تعلق عليها إطلاقا. لكن ننوه إلى أن ما خرج به محمد شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني هو أيضا أمر ليس عادي، وهو أمر استثنائي تماما. المراقبون هنا في إسلام أباد بعد صمت طويل امتد لأشهر طويلة من عمر الوساطة الباكستانية أن يخرج رئيس الوزراء بمعلومات ويبدأ بإعطاء توقعات، هذا أمر ليس عاديا. هذا تفسيره هنا في إسلام أباد أو ربما على صعيد أكبر بأن باكستان باتت أي متأكدة تماما وتملك زمام المعلومات بأن التوقيع يعني ربما يحتاج يوم أو أكثر. على كل الأحوال التغريدة لم تقل أنها على وجه التحديد وبالإطلاق بأنها ستكون بعد 24 ساعة، لكن هذا هو مجرد توقع. بالإضافة إلى أن هناك أمر مهم الحقيقة، هناك دائما تخوف من جيوب متشددة داخل إيران. هناك معلومات اليوم خرجت من بعض الصحف في الدولية الحقيقة وحتى ربما المحلية بأن هناك طائرات مسيرة قد تم إطلاقها في مضيق هرمز، ومرد ذلك إلى جيوب متشددة ما تزال في الحرس الثوري الإيراني ترفض هذا الاتفاق بالكلية. وأيضا هذا مرتبط بالتحول من الذهاب جسديا وحضوريا إلى جنيف إلى التوقيع الإلكتروني. التفسيرات هنا المراقبون والخبراء يقولون بأنه في المقام الأول هو قطع الطريق على المفسدين.

0: هذا هو المصطلح الذي بدأ ينتشر من جيوب متشددة وفصائل متشددة وربما جهات داخل الحرس الثوري الإيراني لا تريد إتمام هذا الاتفاق. الذهاب بشكل جسدي ربما سيعطيهم الوقت والمساحة لمعرفة متى سيتم التوقيع خلال الطائرات، عندما تكون الوفود خلال الطائرات ربما يفسدون هذا الأمر. لذلك يعني هناك عدة تفسيرات لهذا الأمر، ولا يوجد تناقض الحقيقة لدى الباكستانيين. الباكستانيون يقولون بأن حتى التصريح الإيجابي لا نخرج به لألا يفسر خطأ، فإنما ما خرج به محمد شهباز شريف هو يقينا معنى
1: إذا يعني إذا إذا ضرورة. هل من تحضيرات في باكستان الآن لمسألة عمليات التوقيع، معلومات حول الكيفية التي ستتم بها، هل سيتم التصوير، يعني غيرها من الأمور، هل هناك أي توضيحات سريعة؟
0: صحيح، باكستان الآن في قمة انشغالها بالتحضير للتوقيع بالشكل الإلكتروني، وهو ليس كما يتم تخيله التوقيع العادي الروتيني. الخبراء التقنيون يتحدثون هنا في إسلام آباد بأن سيتم العمل على منصة إلكترونية أو منصة توقيع إلكتروني آمن بالتوافق مع سويسرا التي هي صاحبة خبرة في هذا الأمر، وأيضا مع بالتنسيق مع الجانب القطري، لأن هذا التوقيع سيكون مشفرا وآمنا غير عرضة للاختراق، وأيضا مرتبط بأوامر تنفيذية. لحظة يعني ضغط الزر على هذا التوقيع ستبدأ بإطلاق رسائل مشفرة فيها أوامر تنفيذية لكل الأطراف بوقف إطلاق النار، وقف التصعيد، وبدء هدنة مدتها 60 يوما.
1: شكرا لك عبد الله خلوف، مراسل العربية من إسلام آباد. نشاطنا مستمرة فيها بعد الفاصل. تصعيد إسرائيلي في لبنان، غارات على الجنوب بعد إنذار 20 بلدة بالإخلاء شمال نهر الزرق.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
4: أهلا بكم من جديد. كشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزيني عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر بأن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقد، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. CNN أضافت بأن الجيش الأمريكي عد خططا لعملية برية تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. الشبكة أضافت ونقلا عن مصادر مطلعة بأن ترامب فضل التريث خشية رد إيراني واسع وتداعيات اقتصادية وعسكرية محتملة، مع بقاء الخيار مطروحا في حال فشل المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني. واشنطن، ينضم إلينا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. مرحبا دكتور عقيل. يعني جرعة من التفاؤل في تصريحات الرئيس الأمريكي، والتأكيدات ربما أو بتفاؤل أكبر جاء من رئيس الوزراء الباكستاني بأن التوقيع سيتم خلال 24 ساعة، لكن الخارجية تنفي ذلك، تقول بأن التوقيع لن يتم غدا وربما يتم هذا التوقيع خلال أيام قادمة. كيف سيفهم هذا الموقف؟

0: من الرئيس الأمريكي الآن أو من أمريكا الآن؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. طبعا ترامب يبدو نافذ الصبر. البارحة يعني مجموعة تغريدات في انزعاج عالي من النسخ التي يعتبر أنها مزورة بثها الإعلام الإيراني، واتصل هو قال اتصل المسؤول الإيراني لا نعرف هذا، لكنه أيضا جي دي فانس يعني أخرج تغريدة تفصيلية كأنها تصحيح لما من النسخ الإيرانية التي كانت ترد. والسبب في هذا طبعا لأن هناك غموض بخصوص هذه المذكرة وما أخرج على نحو واسع في الإعلام الإيراني. ونتحدث التلفزيون والراديو والهذا، هنا مهم أن نفهم أن التلفزيون في إيران رسمي لأنه الدستور الإيراني لا يسمح بوجود تلفزيون لجهات غير رسمية، كله تابع للدولة. فأخرج براز هذا النسخة تناولها الإعلام الأمريكي على نحو واسع، فيبدو أنها قوضت النسخة أو ما يريد أن يقدمه الرئيس ترامب على أنه إنجاز كانت تغريدته الغاضبة. وأعتقد بسبب هذا رئيس الوزراء الباكستاني خرج وأعطى تصريحا أن اتفاقا حقيقيا تم التوصل له في نسخته النهائية. وأيضا تغريدة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي كانت لافتة لأول مرة، قال الذي يتم ترويجه ليس صحيحا، وأنه نحن عندما ننتهي من هذا سننهى بالشفافية للجمهور الإيراني. الإشارة كانت واضحة أنه ما يتم تداوله للجمهور الإيراني ليس صحيحا. ففي إطار كل هذا، هذا الاستثمار للرئيس ترامب، هو يعني يريد أن يصل إلى لحظة التوقيع كي يقول أنهيت الأزمة، جئت باتفاق أفضل من اتفاق 2015. وكل هذه التأخيرات يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل له.
0: حتى الآن لا وضوح في مسألة البنود، وإن كان هناك تسريبات يقال بأنها أيضا قريبة من البيت الأبيض، بأنها تفي بالشروط التي وضعها، أو هذا الاتفاق المبدئي يفي بالشروط التي وضعها الرئيس الأمريكي. لكن إلى أي مدى يستطيع الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ما تم التوقيع أن يروج لهذا الاتفاق في شكله المبدئي على أنه انتصار يستطيع ترويجه في الداخل الأمريكي؟
1: أعتقد النقطتان الأساسيتان التي عبرهما يستطيع أن يقول أن هذا هو انتصار. وتعريف الانتصار هو المقارنة باتفاق 2015. الآن الأمران، أولا لا تخصيب لإيران، تجميد التخصيب النووي لمدة إيران تقول 10 سنوات، أمريكا تقول 20 عاما، ربما المذكرة ستحتوي يعني حلا وسطا 15 عاما. هذا يعتبر تقدما على اتفاق 2015، لأن الاتفاق سمح تخصيب منخفض. هذا يوقف التخصيب يعني 15 عاما في تصوري. هذا جانب. الجانب الثاني الذي يروج له الرئيس ترامب كثيرا، وهذا كان واضحا في الشرح الذي يكاد يكون تفصيليا أخرجه جي دي فانس البارحة، هو أنه لا عوائد مالية، لا رفع عقوبات لإيران كنتيجة لتوقيع الاتفاق، وإنما إيران ستحصل على هذه نتيجة لأفعال تقوم بها في إطار هذا الاتفاق. يعني هاتان النقطتان بالذات، نقطة الأموال أنه إيران تعطى أموال لمجرد توقيع الاتفاق كما ورد في النسخة الإيرانية وتعويضات.
0: ماذا عن برنامج الصواريخ البالستية والأذرع؟ ألم تكن ذريعة أيضا للرئيس ترامب عندما مزق الاتفاق، اتفاق 2015؟
1: هذا صحيح، وحتى قبل بدء الحرب الرئيس ترامب كان يشير إلى الصواريخ البالستية إلى الوكلاء، وبعد الحرب أول أسبوعين تقريبا كان أيضا يشير إلى هذا إطار نشوة، كان يعتقد أنه إيران ستنهار. لكن بعد هذا يعني قبل الهدنة، إعلان الهدنة بأسبوع ب10 أيام، تم توقفت الإشارة إلى برنامج الصواريخ البالستية والوكلاء. الآن طبعا هذه يسكت عنها حتى في النقاش في واشنطن، التركيز على الأموال أكثر. الذي يثير موضوع الصواريخ البالستية أكثر هو حلفاء الولايات المتحدة، وأمريكا ساكتة، لكنه في بعض النسخ لأن هذه لحظة إحراج وتراجع عن تعهدات قديمة لأمريكا، لكن في بعض النسخ التصريحات التي صدرت من مسؤولين أمريكيين البارحة كان لافتا أنهم

0: قالوا بعضهم على الأقل قالوا الاتفاق يحتوي ضمانة أو طلب أن إيران تفكك الصواريخ البالستية، ومسؤول آخر قال تفكك لا تعطي دعما للوكلاء. وحقيقة
1: جيد.
0: هذا كان لافتا، لأنه كل الذي نعرفه لا حديث إلا عن الملف النووي.
1: شكرا لك دكتور عقيل عباس، المختص في الشؤون السياسية الأمريكية من واشنطن. أعلنت إيران أيضا تشييد المرشد الراحل علي خامنئي، وأن ذلك سيتم في 9 يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد في شمال شرق البلاد، وذلك بعد نحو 4 أشهر من مقتله إثر غارة أمريكية إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران. التلفزيون الإيراني أوضح بأن مراسم التأبين الوطنية للمرشد علي خامنئي الذي قاد إيران لنحو 37 عاما ستقام على مدى 6 أيام في العاصمة طهران بين 4 و6 أيضا من يوليو، وفي مدينة قم في 7 يوليو، ثم سيوارى الثرى في 9 يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد. كشفت وكالة بلومبرج نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية بأن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزوناتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. بلومبرج أضافت أو أفادت بأن طهران تعمل على الصواريخ أو على الوصول إلى المستودعات، مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها، بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. عقد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اجتماعا في طهران مع سفيري الصين وروسيا لبحث مسودة مذكرة التفاهم المطروحة بين إيران والولايات المتحدة. اللقاء تناول آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن والتشاور بين الدول الثلاث بشأن مسار التفاهمات. انضم إلينا في استديوهاتنا مجددا المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفكال. أهلا وسهلا مسعود.
2: شكرا.
1: يعني ما قالته الخارجية الإيرانية بأن التوقيع لن يتم غدا وربما خلال الأيام القادمة، كيف يمكن فهمه؟
2: طبعا وهذا يبدو بأنه تكمل الحديث الذي دار بيني وبينك قبل شويعات، بأن الإيرانيين لا يزالوا يريدوا مسألة البنود، مسألة تقديم البنود على بعضها بحيث يستطيعوا توقيع على هذه المذكرة، مذكرة تفاهم. وواضح بأنه حتى هو التأكيد الإيراني بأنه مذكرة التفاهم سوف تشمل مضيق هرمز وتشمل مسألة الحصار وما شابه ذلك. لا نعرف بأنه هناك الحديث حول الأموال الإيرانية المجمدة أم لا. يبدو بأن المفاوضات مستمرة حول ترتيب البنود المطروحة في مذكرة التفاهم.
1: بالأمس قيل حتى وزير الخارجية الإيراني قال بأنه اتفاق جاهز في صيغته النهائية،
2: نعم جاهز
1: تم يعني. وبالتالي لماذا الآن يعاد التفكير في مسألة البنود وغيرها؟ يعني
2: طيب بلا شك لا يوجد في السياسة، هي طبعا فن الممكن، لا توجد أصول ثابتة، لا هذه الأمور تتغير وفقا للظروف. ربما الإيرانيين أعادوا النظر في بعض في تقديم البنود على بعضها.
1: من هنا يعيد النظر؟ تتحدث عن تيار متشدد يعارض؟
2: لا لا لا
1: أو
2: غير لا لا لا.
1: أو من يعيد النظر؟
2: لا، الجهة التي تتفاوض أستاذ خالد، الجهة التي تتفاوض أعتقد بأن لديها صلاحية، ولكن القرارات دون أدنى شك تتخذ من النواة الصلبة للسلطة في إيران. صنع القرار مكانه واضح، صنع القرار مكانه واضح. أنا لا أختلف معك، هناك أصوات متشددة، هذه الأصوات المتشددة قد نسمعها في الإعلام، قد نسمعها حتى بوسائل إعلام قريبة من جهات وتيارات.
1: ما يحدث الآن يعيدنا لطرح نفس التساؤلات.
2: نعم.
1: عن ما هو موقف إيران الآن؟ يعني علمنا بأن مجلس الأمن القومي وافق بأغلبية الثلثين، فهذا شرط قبل يعني موافقة المرشد، لكن ما يحدث الآن يجعلنا نفكر إن كانت إيران قالت نعم صريحا بعد هذا الموقف أم لا بعد هذا التصريح من الخارجية الإيرانية.
2: نحن ناقشنا هذه النقطة بأن لم يخرج موقف رسمي علني بهذا الخصوص، لذا

0: إيران ليست في مرحلة لا ولا في مرحلة
1: جيد. ولكن
0: ولا في مرحلة نعم هي في مرحلة لعم
1: لا.
0: نعم في مرحلة لعم في هذه المرحلة تعطيها قوة المماطلة وإحنا نعرف الإيرانيين استخدموا هذه الورقة وأصبحت صحيح الجميع يعرفهم يماطلون ولكن هم لا يهمهم بأن كيف ينظرون إليهم المماطلة هي تساعدهم في ترتيب الأوراق أولا
1: ما يحدث في لبنان الآن نعم. هل يمكن أن يكون له علاقة بإعادة النظر في هذا الاتفاق من قبل الإيرانيين
0: قد يكون له علاقة لأن الإيرانيين تعرف أستاذ خالد مرارا أكدوا بأن وقف إطلاق النار وقف الحرب وهم يطلقون على هذه المفاوضات مفاوضات وقف الحرب هذا في الأدبيات الإيرانية وقف الحرب أيضا لا يفسروه بأن وقف الحرب في إيران في كافة الجبهات وبالاسم
1: لبنان.
0: في لبنان لذا هذه الأمور بإمكانها أن تؤثر لذا إيران تظهر شيء من التلكؤ المتعمد في هذه الحالة حتى تستطيع أن تؤثر على الأوراق الأخرى
1: شكرا لك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك
0: شكرا لك
1: نذهب إلى التطورات في لبنان ونبدأ بالتصريحات السياسية قبل الوضع الميداني حيث طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام طلب من حزب الله إنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان نواف سلام أضاف لرويترز بأن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن أشار إلى أن المشكلة مع حزب الله هي السلاح وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط ولفت نواف سلام إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان ميدانيا نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا يوثق الغارات التي نفذها على مناطق في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية الجيش الإسرائيلي أوضح أن الغارات استهدفت أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله شملت منصات إطلاق ومبان قال إنها استخدمت في تنفيذ هجمات

0: لنتعرف على أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات القليلة الماضية. ننتقل إلى عبد الجليل. مسحي إليك عبد الجليل.
1: نعم خالد، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم في لبنان عبر محورين نقسمهما إلى هذا الجناح، هذا الجناح الغربي، ونحن نتحدث عن المناطق التي لم يتقدم فيها كثيرا في العمق اللبناني، ونحن لا نتحدث عن الكيلومترات التي دخل فيها، هنا نتحدث عن مناطق، هناك بعض المناطق وصل إلى هنا إلى الحدافة، نحن نتحدث عن 10 كيلومترات في العمق، بينما هناك مناطق أخرى مثل راميا هنا لم يتقدم كثيرا، فقط وضع أبراج مراقبة في هذه النقاط، لكن لا يزال يجد صعوبات كبيرة نظرا لأن التضاريس هنا صعبة، جبال ووديان، الطرق محدودة، تحصينات بعض عناصر حزب الله لا تزال موجودة في هذه المنطقة أيضا، وأيضا هي حرب الوصول إلى المرتفعات، المناطق المرتفعة تسمح بالرقابة، تسمح بالوصول إلى العمق، لكن هو مثلما نلاحظ منذ ربما أيام يحاول الوصول هنا إلى وادي زبقين، هذه النقطة نقطة مهمة جدا، لا يجب أن ننسى أهمية هذه المنطقة. لماذا؟ لأنها تسمح بعبور الوادي وهناك جسور قليلة يمكن العبور منها، لذلك هو كان يحاول أن يمر من هنا من هذه المنطقة بين مجدلزون وبين طير حرفة دون الدخول إلى البلدتين، لأن الدخول والقتال هنا في البلدات سيجعله يخسر الكثير من الوقت، يجعله أيضا عرضة للخسائر، خاصة وأن الوقت ليس في صالحه، في أي لحظة يمكن أن يطبق وقف إطلاق النار حتى في لبنان، لذلك هو يحاول الوصول إلى هذه المناطق، والهدف الرئيسي هو وادي زبقين بأسرع وقت ممكن من أجل وضع نقاط مراقبة في هذه المناطق تسمح بمراقبة مناطق أخرى كثيرة في العمق اللبناني. حتى الآن نلاحظ بأنه يستخدم أسلوب القوافل من المدرعات من 10 إلى 15 سنة.

0: سيارة ومدرعة، لكن هو يتراجع في كل مرة، لحد الآن لم يصل إلى الهدف الرئيسي. لكن قرب نهر الليطاني وهو الهدف الرئيسي للجيش الإسرائيلي، نعرف بأنه هو عبر إلى الجناح الشمالي فوق نهر الليطاني، ولكن تبقى مناطق قليلة جدا هنا، هي ليست مناطق كبيرة ويمكن اعتبارها دعائية أكثر من أنها تكتيكية. لكن يبقى الهدف الإسرائيلي هو السيطرة على زوتر الشرقية وأيضا الوصول إلى النبطية، ولكن قبل كل هذا هو يحتاج إلى هذه النقطة أو هذا الجسر الذي يربط بين النبطية ومرجعيون. لكن إلى حد الآن لا تزال هناك دوريات للجيش اللبناني، لا يزال موجودا، والجيش الإسرائيلي يتقدم أحيانا ويتراجع أحيانا أخرى، لذلك نشاهد قصف كبير وتحليق كبير للمسيرات في هذه المناطق. خالد،
1: شكرا لك عبد الجليل. نشاطنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. في أخبار كأس العالم، الشرطة الأمريكية تحقق في سرقة أدوات من تدريبات المنتخب الإنجليزي.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو؟
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: أهلا بكم من جديد. شرعت العديد من البنوك السودانية في تنفيذ سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى تسهيل وتشجيع المواطنين على امتلاك وسائل الإنتاج عبر برامج التمويل الأصغر التي تشمل القروض البنكية الميسرة.
5: في العديد من ولايات السودان توقفت الحرب، لكن سعي المواطنين الذين أفقدتهم الحرب مدخراتهم ووسائل إنتاجهم لبدء مرحلة جديدة لم يتوقف. اليوم تنطلق مشروعات وإنبدة صغيرة تدعمها سياسات حكومية قد تشكل نقطة انطلاق وتحولا اقتصاديا للكثيرين.
6: بفضل قرض ميسر من أحد البنوك السودانية تمكنت غادة من إدارة مشغلها لصنع الأحذية. سياسة القروض الميسرة ساهمت في دعم ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة.
7: فقدنا حاجات كثيرة، فقمنا لجأنا لبنك الادخار والحمد لله رب العالمين ساعدنا كثير في إنه الواحد يقدر يقيف على رجوله، بالرغم من إنه السوق يعني كانت ظروف صعبة جدا، الناس تقدر تدخل السوق تقدر تواكب الشغل، لكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله تمكننا بقينا ننتج وإنتاجنا وصل الولايات.
6: من ركام خلفته الحرب ينجح عبد الإله أخيرا في تأهيل وتشغيل هذا المصنع الصغير ليبدأ عمله من جديد. لجأ لبرنامج التمويل الأصغر لدعم المشروعات الإنتاجية، فهو الآن يبدو واثقاً من قدرته على مضاعفة الإنتاج.
8: لما جاءت الحرب فقدنا أي حاجة، مكاناتنا على كل حاجة يعني. لكن تاني لجأنا لنفس الناس اللي هم ناس مصرف الادخار ومولونا، وقدرنا ننشئ المكانات تاني من أول وجديد، واشتغلنا وشغالين ونصر الحمد لله كويس جداً جداً.
6: نحو 40,000 شخص استفادوا من مشروعات التمويل والقروض الميسرة خلال العامين الماضيين. داخل هذا المصرف يحاول هؤلاء الاستفادة من فرص التمويل، خاصة وأن بنك السودان المركزي قدم سياسات مبسطة

0: تشجع على امتلاك المشروعات الإنتاجية.
1: الآن الحمد لله من شهر واحد من يناير لحتى الآن حتى 30/5 المصرف قدم خدمات تمويل أصغر لحوالي 17,800 مستفيد بمبلغ في حدود كم 20 مليار جنيه الحمد لله، والعام الماضي المبلغ كم 40 مليار جنيه الحمد لله رب العالمين. طبعا دي بتشمل كل الخدمات الإنتاجية والخدمية.
0: كما تهدف مشروعات التمويل الأصغر لتمكين آلاف الشباب من أصحاب المهن والمبادرات التجارية من إدارة مشروعاتهم الخاصة. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
2: أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعرض معدات للمنتخب الإنجليزي للسرقة في مدينة كانساس سيتي في ولاية ميزوري الأمريكي قبل انطلاق التدريبات استعدادا لكأس العالم. أضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقع بعدما فقدت أحذية رياضية وكرات من سيارة الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي. المزيد في اخبار كاس العالم في موجز الرياضه مع عبد الله الدرويش.
3: اهلا عبد الله، حتى انتم صرتوا تاخذون اخبارنا، يعني مو بس الاحذيه الانجليزيه اللي
2: سرقت، نعطيكم مقدمه
3: اخبارنا انسرقت حتى يا خالد. شكرا جزيلا. حياكم الله مشاهدينا للموجز الرياضي. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي ب4 أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لاعب منتخب الباراغواي داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة 7 بالخطأ في مرمى، وأضاف بالوغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31، وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو، فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع ليحصل المنتخب الأمريكي على أول 3 نقاط في البطولة.

وفي انطلاق منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل منتخب كندا مع منتخب البوسنة بهدف لكل منهم، وسجل يوفو لوكيتش هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 21، ونجح المنتخب الكندي بإدراك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق لارين. بهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة واحدة. كندا أيضا نظمت حفلا افتتاحيا بصفتها بلدا منظما للبطولة إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتستكمل مباريات البطولة ضمن المجموعة الثانية. يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافته النسخة الماضية التي خرج فيها من الدوري الأول. وبالمقابل يأمل منتخب سويسرا كسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك منتخب سويسرا للمرة السادسة على التوالي في المونديال. وتشهد المجموعة الثالثة مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي. يقود البرازيل المدرب كارلو أنشيلوتي ويسعى للفوز باللقب للمرة السادسة، فيما يقود محمد وهبي وسود الأطلس الذين حلوا في المركز الرابع في النسخة الماضية. المنتخبان التقيا مرة واحدة في مونديال 98، فاز منتخب البرازيل آنذاك بثلاثية.

0: أبرز أخبارنا الرياضية في هذه النشرة انتهت. نعود الآن معكم إلى خالد. تفضل خالد.
1: شكرا عبد الله. نختم قبل العناوين بهذه التدوينة الجديدة لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي التي يعيد فيها نشر تدوينة كتبها أيضا رئيس وزراء باكستان بشأن إمكانية توقيع اتفاق أمريكي إيراني خلال 24 ساعة. إذن نتابع كما نشاهد الآن على الشاشة رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد نشر تدوينة رئيس وزراء باكستان بشأن إمكانية توقيع اتفاق خلال 24 ساعة، لكن الخارجية الإيرانية كان أيضا كتبت تدوينة على إكس قالت فيه بأن الاتفاق لن يوقع غدا وربما يتم خلال الأيام القادمة. نهاية هذه الساعة، وصاحب شراير معكم في ساعة جديدة بعد قليل. إلى اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
0: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. هذه إشارة توقتك لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية اف ام، وهذه هي العناوين. ترامب يعيد تغريدة باكستان التي تتوقع إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة إلكترونيا وعن بعد، وإيران تستبعد توقيع تفاهم مع الولايات المتحدة في غضون هذه المدة. تقارير أمريكية تكشف تحصين إيران مواقع تخزين اليورانيوم عبر إغلاقها وزرعها ألغام بمداخلها. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدعو حزب الله لتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وفي أخبارنا الاقتصادية، وزير الخزانة الأمريكية يتوقع انخفاض أسعار الطاقة خلال أيام إذا تم حل النزاع مع إيران. وفي أخبار الرياضة، وفي منافسات مونديال 26، مباراة مرتقبة مساء اليوم للمنتخب القطري أمام نظيره السويسري في إطار المجموعة الثانية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. بينما يترقب العالم إبرام اتفاق ينهي الحرب بين أمريكا وإيران، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة نشر تدوينة رئيس وزراء باكستان بشأن إمكانية توقيع اتفاق خلال 24 ساعة. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن اتفاق السلام أصبح أقرب من أي وقت مضى، وأشار إلى أن إبرام الاتفاق من المرجح

0: أن يتم خلال 24 ساعة قادمة. وتستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه على الفور، يليه محادثات فنية الأسبوع المقبل. وتقدم رئيس الوزراء الباكستاني بالشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامها المستمر خلال المفاوضات، وأكد أنه على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم. ومنذ دقائق قليلة نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام أباد لن يكون غدا الأحد. وأضاف بقائي أن إمكانية توقيع المذكرة خلال الأيام المقبلة أمر غير مستبعد، لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحذر حيال التعليق على موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. ينضم إلينا من واشنطن طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق. نريد تفسيرا لما قام به ترامب من إعادة نشر تغريدة رئيس الوزراء الباكستاني وعلى الفور ترد إيران بأن التوقيع من المحتمل ألا يكون غدا.
1: تحية لك يا أستاذة هناء والجمهور الكريم. يعني أعتقد أنه مصارعة الرئيس دونالد ترامب في هذا الصباح الباكر يعني إعادة منشور رئيس الوزراء الباكستاني هو يعكس مدى رغبة الولايات المتحدة في سرعة إتمام هذا الاتفاق، بينما لا يبدو أن الحال كذلك بالنسبة للإيرانيين الذين يراوغون كعادتهم في يعني التوقيع. يعني في البداية كانت هناك إشارات قوية بأنهم موافقون على التوقيع بالحبر الأزرق أو الأسود في جنيف في سويسرا، وجرت الترتيبات وجرت اتصالات حتى على أعلى المستويات بين الباكستانيين والحكومة السويسرية لهذا الهدف، ما كان يعني أن هناك اتفاق كان يعني تم التوصل إليه بين الأطراف كلها. ولكن بعد ذلك تحدثوا عن التوقيع الإلكتروني عن بعد، وهذا يعني أن كانت هناك محاولة لتأجيل التوقيع على الاتفاق. ثم الآن يأتي هذا التصريح الأخير من بقائي المتحدث باسم الخارجية الذي يتحدث عن أنه بالفعل هناك ربما لن يكون توقيع خلال 24 ساعة، وأنه قد يكون خلال
0: للتو أيام. عذرا للمقاطعة سيد طارق، يعني مصادر العربية تفيد الآن بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية الإيراني سيصل إلى باكستان غدا. هل تناقض هذه التطورات التصريحات الإيرانية أيضا؟
1: ليس بالضرورة أن يكون ذهاب الوفد إلى باكستان يعني أنهم سيوقعون هناك الاتفاق، ربما يوقعونه من إيران أو من أي مكان آخر، لكن أعتقد أنه هذا جزء من يعني التفاوض الذي يمكن أن نتوقعه خلال يعني الأيام القليلة المقبلة. قد يبقى أو قد يكون هذا الوفد هو الوفد الذي سيفاوض الأمريكيين فيما بعد فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية، ولا ندري يعني ما الغرض الأساسي منه، لكن في
0: لكن
1: كل الأحوال
0: هل ما زال
1: أتصور
0: هناك تفاصيل لم تبحث بعد للاتفاق على مذكرة التفاهم الأولية، وهو ربما ما قد يهدد التوقيع أو يهدد الاتفاق بأن يتم من الأساس؟
1: يعني هناك تقدم كبير حصل خلال الساعات الأخيرة، وأعتقد أنه كانت هناك فقط الرتوش الأخيرة في بعض التفاصيل الفنية الدقيقة التي كان يريد الإيرانيون ربما الحصول على موافقة من الحرس الثوري عليها، وهذا يفسر لماذا يتأخر الإيرانيون ويماطلون ويقترحون اقتراحات جديدة على أمل أن يعني يؤدي ذلك إلى تعطيل التوصل لهذا الاتفاق، لأنهم في حقيقة الأمر هناك على ما يبدو صراع داخلي داخل إيران بين عرقجي والمعتدلين في السلطة الإيرانية الذين يريدون بالفعل التوصل إلى اتفاق نهائي لأنهم لا يرون بديلا آخر، بينما يعني الحرس الثوري وربما بعض القيادات الأخرى ترى أنه يعني الاتفاق ربما لا يحقق المطامح الإيرانية بالكامل، على الرغم من أنهم يسوقون حاليا على أنه انتصار كبير، لكن هناك خشية من ألا يعني يستطيع الإيرانيون تنفيذ كل البنود التي يعني أو التصورات الموضوعة حتى الآن ضمن هذا الاتفاق الإطاري، ويخشون من تداعياته عليهم في المستقبل. هذا ربما ما يفسر

0: لماذا يتأخر الإيرانيون ويعطلون التوقيع عليه حتى الآن؟
1: ربما ليست هذه هي العقدة الوحيدة التي تواجه التوقيع على مذكرة التفاهم، ولكن هناك عامل من عوامل نجاح هذا الاتفاق أو المذكرة، وهي ببساطة أن تقبله إسرائيل وتمتثل لما يجيء فيه. لكن ما مدى قدرة ترامب سيد طارق على تطويع الرغبة الإسرائيلية المخالفة لهذا الاتفاق؟
0: أعتقد أن دونالد ترامب سيمارس كل ضغط ممكن على الجانب الإسرائيلي. صحيح أن الإسرائيليين الآن يعني ممتعضون من تجنيبهم من هذا الاتفاق وعدم مشاورتهم أو وضعهم في الصورة كما كانوا يتوقعون، وهذا ما اشتكوا منه في السابق، وقامت يعني أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بالتجسس حتى على ويتكوف نفسه حتى يعرفون ما الذي يدور في الكواليس. لكن في النهاية أعتقد أنه دونالد ترامب يعني في حالة استعجال كبير للتوصل إلى هذا الاتفاق كي يروج أنه انتصر وكي يحسم هذه المسألة وكي يفتح مضيق هرمز، وبالتالي تنتهي العقبة الأساسية التي تؤرقه في التوصل لحل فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي الداخلي والعالمي.
1: على ذكر الترويج لهذا الاتفاق داخليا سيد طارق، يعني أريد أن أفهم كيف سيسوق أو سيروج ترامب لهذا الاتفاق على الصعيد الداخلي وخصوصا للصقور في إدارته.
0: لا شك أنه سيواجه صعوبة، لكن دونالد ترامب في كل الأحوال هو يبسط نفوذه على الجمهوريين بما فيهم الصقور الذين يحتاجونه أيضا في دعمهم في الانتخابات أو في دعمهم في وضعهم السياسي، ولا يستطيعون تحمل انتقاداته إذا ما يعني استمر في انتقادهم على صفحات تروس سوشيال كما هي العادة، وهو فعل ذلك بأكثر من سيناتور أمريكي مؤخرا. ربما أعتقد يعني سوف يمارس دونالد ترامب نفوذه عليهم، ولكن في النهاية سيكون عليه من الصعب عليه تسويقه على كل الجمهور الأمريكي وعلى السياسة في مستواها العام. لكن في النهاية هو يحتاج إلى هذه النهاية لأنه وصل إلى يعني قناعة بأن الحل العسكري وحده لا يكفي، وأن هناك مخاطر كبيرة على محاولة القيام بعملية عسكرية واسعة لاستخدام إخراج اليورانيوم من الأراضي الإيرانية.
1: طب باختصار، يعني ما هي الصناديق التي تم وضع علامة صح عليها من ضمن الأهداف الأمريكية التي وضعت قبل الحرب أو التكت بوكسز أمريكياً؟
0: يعني هناك ملفان فقط، الأول هو فتح مضيق هرمز والذي يعني لم يكن قبل الحرب مغلقا، ولكن اضطر الأمريكيون للانخراط في مفاوضات حوله الآن.
1: إذن نستبعد هذا الصندوق من الأهداف التي التي وضعت قبل الحرب، لماذا تدخل أمريكا الحرب وماذا حققت؟
0: يعني الملف النووي الإيراني، هناك اعتقاد لدى الإدارة الأمريكية بأنها يعني وصلت إلى نتائج خلال المفاوضات الأخيرة بأن الإيرانيين سوف يقومون إما بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب أو خفض تخصيبه إلى مستويات دنيا، وهذا ما لم يتحقق قبل عام بالتحديد من الآن حينما هاجمت إسرائيل وبعدها الولايات المتحدة إيران لتدمير هذا اليورانيوم عالي التخصيب.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إذن مستمعين، دعوني أطلعكم على أحدث الأخبار الواردة للتو، وهي نقلا عن مصادر العربية التي تفيد بأن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق. مصادر العربية كانت قد أشارت إلى أن الوفد الإيراني سيصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسيضم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. أيضا منذ قليل نقلت وسائل أعلام رسمية عن إسماعيل بقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن موعد توقيع مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام آباد لن يكون غدا الأحد. أضاف أيضا أن إمكانية توقيع المذكرة خلال الأيام المقبلة أمر غير مستبعد، لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحد

ترحية للتعليق على موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. للمزيد عن الموقف الإيراني ينضم إلينا الدكتور نبيل العتوم، مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية.

0: تكشف المعطيات هو أن العقبة لم تعد في مذكرة التفاهم نفسها، بل في القرار الإيراني وليس الأمريكي، القرار النهائي أقصد، وكيفية تمريره داخل بنية النظام دون أن يبدو ذلك استسلاما بعد حرب مكلفة ومدمرة. التأخير الإيراني والمماطلة ليس رفضا للاتفاق، لأن معظم التسريبات المتقاطعة من واشنطن وطهران تشير إلى أن الخطوط العريضة للمذكرة تم حسمها. ما يجري الآن هو مراجعة داخل مؤسسات النظام الإيراني، خصوصا المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب المرشد والحرس والحكومة ووزارة الخارجية.
1: طب
0: ربما
1: أعتذر
0: أن
1: على
0: النظام
1: المقاطعة،
0: بطبيعة
1: ولكن المصادر العربية تتحدث عن أن عراقجي الذي يصل إلى باكستان غدا سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق. عن ماذا نتحدث؟ ما هي تلك المحادثات الفنية؟ وهل يمكن أن تعرقل التوقيع على مذكرة التفاهم بالفعل؟
0: والأمور متعلقة بالصياغة النهائية للجانب الفني المقصود فيها، لأنه لم تنتقل بعد إلى الأمور الفنية المتعلقة برفع العقوبات أو الإفراج عن الأرصدة المجمدة، لأن رؤية الولايات المتحدة الأمريكية هي ضمن استراتيجية خطوة زائد خطوة. إيران تحاول خلال هذه الفترة تحويل التراجع إلى انتصار بعد أشهر من الحرب والضغوط، وبالتالي أنه بده يقول للشعب أنه قبلنا أخيرا، لكن ليس بالشروط الأمريكية، لذلك تعمل على إعادة صياغة الاتفاق باعتباره حماية للسيادة الإيرانية ونتيجة صمود إيران وإنقاذ الاقتصاد الإيراني دون التخلي الكامل عن الحقوق النووية. الآن في تقدير أن المعركة الحقيقية داخل إيران، يعني بمعنى أن الانقسام الإيراني لم يعد بين مؤيد ومعارض لأمريكا، بل بين تيارين، البراغماتي الذي يرى أن الاقتصاد وصل إلى نقطة خطيرة جدا يريد رفع الحصار وعودة تصدير النفط، وأيضا يعتبر أن تثبيت النظام أهم من استراتيجية المواجهة، والجناح المتشدد الذي يرى أن أي تنازل بعد الحرب رح يفسر كهزيمة، يرفض تجميد التخصيب، يخشى أن يتحول الاتفاق إلى بداية تفكيك مشروع الثورة والنظام. لكن يبدو أن الحسم بات يميل لرؤية الجناح البراغماتي. لماذا لم توقع إيران لغاية هذه اللحظة وفورا؟ يعني التأجيل.
1: لكن هذا الجناح البراغماتي بيده الحل والعقد؟
0: لا، ليس بيده الحل والعقد، الآن بات هو المرجح، لأن الجناح البراغماتي هو برئاسة يقود الرئيس ووزير الخارجية ويقترب منهم طبعا محمد باقر قريبا. هذا يعتبر أنه ينبغي إنقاذ الاقتصاد، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خشية من اليوم التالي، خشية من انفجار الوضع الداخلي الإيراني، وبالمقابل أما هو لا يريد الوصول إلى مرحلة تأزيم مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تؤدي إلى استئناف الضربات العسكرية، وبالتالي الآن يميل إلى قاعدة أخف الأضرين، لكن في نهاية المطاف الأمور هو بيد الجناح المتشدد بالتيار أو العقلية الصقورية لغير البراغماتية، التي تعتقد أن كلفة الحرب هي أهون من كلفة الاستسلام. لكن في نهاية المطاف الاقتصاد يقدم على دعين أسمية على السياسة وعلى العسكر في هذا التوقيت بالذات، خشية من انهيار النظام الإيراني برمته.
1: هل حصلت بالفعل إيران على المكاسب الاقتصادية التي كانت ترمي إليها خلال الحرب؟
0: أعتقد أنه الجانب الإيراني يريد ضمان ثلاث أمور: الحصول على مكاسب اقتصادية ملموسة، وتجنب ظهور المهزوم، وتحميل واشنطن مسؤولية أي فشل مستقبلي. يعني أنا ربما هنالك تناقض حتى في غاية هذه اللحظة ما بين يتم إشاعة أو السردية الإيرانية والسردية الأمريكية. وهذا طبعا اختلاف كبير، يعني كل طرف يحاول أن يقدم قراءة متباينة ونصوص مختلفة لمذكرة التفاهم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقدمه كخطوة للحد من التصعيد في هرمز والإقليم والنووي مقابل تنازلات محدودة، وطهران تروج له كنصر دبلوماسي لكسر العزلة، لكن مع إبقاء برنامج التأجيل للبرنامج النووي والصاروخي. التناقض في الروايتين واضح، أن طبيعة الاتفاق الولايات المتحدة تنظر للاتفاق كإطار، كوثيقة تمهد لتسوية شاملة تتضمن شروط مقيدة للبرنامج النووي والأنشطة الإقليمية، والرواية الإيرانية تعتبر تفاهم سياسي مؤقت بهدف إلى وقف التصعيد ورفع العقوبات دون المساس بالحقوق.
1: طيب، من ركائز هذا الاتفاق دكتور نبيل هو الضمانات، ربما الضمانات التي مثلا تمنع ترامب من الانسحاب مجددا من الاتفاق، وتمنعه أيضا من شن عمليات عسكرية مجددا على إيران، وتمنع إيران أيضا من الهجوم على دول الخليج وتهدد حرية الملاحة. ما الذي نعرفه عن هذه الضمانات وممن ستكون؟
0: الضمانات يعني في اليوم كان في هنالك تصريح من الرئيس الأمريكي انه يجري ضمانات من الدول السبع، خصوصا انه هذه الدول كانت دول في أوقات سابقة، يعني عندما تم الإبرام الاتفاق النووي في يوم العام 2015 كان بين مجموعة

0: مجموعه 5+1. لكن في تقديري انه هذه الضمانات تعتمد على مدى الثقه بالجانب الايراني بمضي ايران بالالتزام بما تتعهد فيه، خاصه فيما يتعلق بالبرنامج النووي وضمان عدم عسكره البرنامج النووي مستقبلا. لكن في نهايه المطاف اعتقد انه الشروط الامريكيه للوصول الى اتفاق هي واضحه في هذا الامر، لانه ربما التطال تفكيك البرنامج النووي الإيراني برمته مع وجود فرق تفتيش دولية داخل الجغرافيا الإيرانية تضمن الوصول إلى أي منشأة مستقبليا مع تسليم كل كميات اليورانيوم سواء متوسطة التخسيب أم عالية التخسيب أو متدنية التخسيب، بالإضافة إلى تفكيك أجهزة الطرد المركزية المتطورة خصوصا منها من نوع IR6 وIR9، بالإضافة إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة أنشطتها بشكل أكبر وأوسع مع حرية الوصول
1: وتكثيف عمليات التفتيش والوصول إلى المواقع النووية. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نبيل العتوم مدير مركز الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا سيدي.
1: هذا وكشفت شبكة CNN نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت. أما على الصعيد الميداني فأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت جميع المسيرات الإيرانية أحادية الاتجاه التي حاولت استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وأكدت سنتكوم أن الملاحة في المضيق مستمرة بشكل طبيعي دون أي تعطيل وأن تدفق التجارة البحرية الدولية لم يتأثر بالهجمات، كما أضافت أن القوات الأمريكية تواصل عمليات الرصد والتأمين لضمان سلامة الممرات البحرية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: إلى التطورات في لبنان، ونبدأ بالتصريحات السياسية قبل الوضع الميداني، حيث طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حزب الله بإنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أضاف نواف سلام لرويترز أن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن، وأشار إلى أن المشكلة مع حزب الله هي سلاحه، وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. ولفت سلام إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن لبنان يقف اليوم أمام استحقاق مصيري بالاختيار بين دولة ذات سيادة تحتكر السلاح وبين منطق الميليشيات وثقافة إلغاء الآخر. وشدد الرئيس اللبناني على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي، كما شدد على أن الوحدة الوطنية ليست شعارا بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال من جهته إن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله غير واقعي، واعتبر أن الحزب يشكل كيانا واحدا ومنظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية، ووصفه بأنه ذراع لإيران تستخدمه لزعزعة الاستقرار في المنطقة. من بيروت ينضم إلينا مروان قدوم المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد مروان. ربما استمعت إلى جملة التصريحات التي صدرت اليوم من القادة اللبنانيين، هل تلحظ اختلافا في نبرة الخطاب الموجه إلى حزب الله بين الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام؟
2: أعتقد بأن يعني اليوم الدولة اللبنانية وصلت إلى حائط مسدود مع حزب الله. نحن ندرك أن بعد يعني حرب إسناد غزة وبعد وقف إطلاق النار في أول حرب إسناد غزة، كان هناك عملية حوار بين رئاسة الجمهورية وحزب

0: حزب الله لمدة 15 شهرا قام رئيس الجمهورية بمحاورة حزب الله بإفاد العميد أندري رحال مستشاره السياسي إلى حارة حريك، وعدد كبير من زيارات لمحمد رعد ووفود من حزب الله جاءت إلى القصر الجمهوري. كان يظن الرئيس حينها أن حزب الله سوف يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وسوف ينسحب من منطقة جنوب الليطاني استنادا إلى 1701 وإلى يعني توقيعه على وقف إطلاق النار، لأن عملية وقف إطلاق النار كانت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان حزب الله هو مشارك في هذه الحكومة. ومن ثم أتت كل القرارات، قرارات الحكومة لتؤكد بأن حزب الله العسكري هو غير شرعي. جاءت قرارات 5 آب و7 آب بحصرية سلاح حزب الله على كافة الأراضي اللبنانية، وهذا يعني هذه القرارات أتت من الحكومة، والحكومة
1: لكن هل يمكن بالفعل فصل المسارين لحزب الله السياسي عن العسكري، أم إنهم بالفعل كيان واحد؟
0: اليوم هو كيان واحد، أبدا هو كيان واحد، وأيضا أضف إلى المسار السياسي والعسكري والإقليمي لحزب الله، لأن حزب الله لا يرتبط فقط مساره السياسي والعسكري في ارتباط واحد في لبنان، هو مرتبط حكما بالحرس الثوري الإيراني في طهران، وكل أوامر حزب الله تأتي والإملاءات تأتي من طهران، وخاصة بعد اغتيال يعني بعد ما اغتالت إسرائيل لكل قادة حزب الله وعلى رأسهم يعني أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. أصبحت الإدارة السياسية والعسكرية إدارة شاملة من طهران. من هذا المنطلق يعني معك كل الحق، لا نستطيع أن نفصل بين الإطار السياسي والإطار العسكري لحزب الله اليوم.
1: طيب سيد مروان، تضمين لبنان في اتفاق إيران أمريكا الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه أو مذكرة التفاهم خلال الساعات المقبلة، يبدو أنه لم يتماشى مع التوجه اللبناني، لكنه حدث على أي حال ولا يمكن إنكار ذلك. هل يمكن أن يوظفه لبنان لصالحه بأي طريقة ويستفيد منه؟
0: طبعا يستطيع لبنان أن يستفيد من هذا الربط إذا ما التزم حزب الله بعملية الربط. هو يعني دخول لبنان في هذا الاتفاق أو ورود عبارة لبنان ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات ومنها الجبهة اللبنانية، طبعا ربما يكون يتضمن هذا الاتفاق هذه المقولة، ولكن هنا على لبنان موجبات، وأولها عملية حصرية سلاح حزب الله. أنا أؤكد لك سيدتي بأن إسرائيل لن تقبل أبدا تحت أي ذريعة بأن توقف إطلاق النار في لبنان وتنسحب من 100 قرية أو 150 قرية التي تحتلها إن عسكريا وأن تحتلها بالنار من الخروج من لبنان قبل الإنهاء على سلاح حزب الله، لأن إسرائيل اليوم تعتبر بأنها أعطت فرصة للدولة اللبنانية منذ 2006 حتى 2023 بتطبيق القرار 1701 ولم يطبق هذا القرار، من ثم أعطت الدولة اللبنانية مهلة في وقف إطلاق النار عقب حرب إسناد غزة، ولم تستطع الدولة اللبنانية أن يعني تحصر السلاح وقرار الحرب والسلم في يدها، واليوم هذه المرحلة الثالثة. أعتقد بأن إسرائيل ترفض رفضا تاما بأن يكون هناك ربط بين الجبهات إلا إذا أعلن بكل صراحة حزب الله أنني أوافق على المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية.
1: شكرا.
0: سأقوم بتسليم سلاحي من أجل وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. دون تسليم سلاح حزب الله وإنهاء حزب الله عسكريا ليس هناك أي عملية يعني انسحاب إسرائيلي من لبنان.
1: مروان قدوم المحلل السياسي من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا لك.
1: أما على الصعيد الميداني فقد نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا ليوثق الغارات التي نفذها على مناطق في جنوب لبنان خلال الساعة 24 الماضية. الجيش الإسرائيلي أوضح أن الغارات استهدفت أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله، شملت منصات إطلاق ومبان قالت إنها استخدمت في تنفيذ هجمات. وقد شهد جنوب لبنان تصعيدا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية تزامنا مع استمرار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وشنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة من بينها النبط.

الإفريقية، كما أصدرت منذ قليل إنذارا لإخلاءات جديدة لست بلدات في الجنوب. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للحرب منذ 2 مارس وحتى 11 يونيو إلى 3711 قتيلا و 11483 جريحا. إلى قطاع غزة، حيث وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في عدة مناطق من القطاع مع تقدم دبابات وآليات عسكرية شرق حي الشجاعية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. وشهدت مناطق في شرق مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس عمليات نسف لمبان سكنية واستهدافا لمناطق النازحين بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة في القطاع.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن أسعار الطاقة العالمية قد تشهد انخفاضاً خلال أيام في حال التوصل إلى حل للنزاع مع إيران، وأشار إلى أن الأسواق تترقب أي تهدئة محتملة قد تنعكس سريعاً على مستويات الأسعار. خفض بنك يو بي اس توقعاته لأسعار الذهب بما يتراوح بين 300 و900 دولار للأونصة عازيا، ذلك إلى عاملين مؤثرين هما بيانات اقتصادية أمريكية قوية واحتمالية تأجيل برنامج التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى عام 2027. أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جلسة الجمعة مع تمسك المستثمرين بأمل التوصل إلى اتفاق بين إيران وأمريكا، إلى جانب القفزة القوية لسهم سبيس إكس في أولى جلسات تداوله. وشهد سهم سبيس إكس إقبالا قويا من المستثمرين بعد بدء تداوله في بورصة ناسداك أمس، إذ افتتح عند 150 دولارا للسهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 135 دولارا، قبل أن يغلق عند 166 دولارا لترتفع القيمة السوقية الشركة إلى أكثر من تريليوني دولار وفق رويترز. نددت الصين بإدراج الولايات المتحدة عددا من الشركات الصينية الكبرى على قائمة البنتاغون للشركات التي تقول واشنطن إنها تدعم الجيش الصيني، واعتبرت الخطوة خاطئة وتمثل تمييزا ضد الشركات الصينية. أعلنت شركة أنتروبيك تعليق الوصول إلى 2 من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها امتثالا لتوجيه حكومي أمريكي، وقالت الشركة أن القرار يحظر على جميع غير الأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها بمن فيهم وظفها الأجانب استخدام نموذجي ميثوس 5 وفيبل 5. فتحت ولايات أمريكية تحقيقا مع أوبن أي آي مطالبة ببيانات حول تعامل تشات جي بي تي مع معلومات المستخدمين خصوصا الأطفال والمسنين. أيدت محكمة استئناف أمريكية أمس الجمعة إدانة قطب العملات المشفرة السابق سام بانكمان بتهم الاحتيال، ورفضت لجنة مؤلفة من 3 قضاة من محكمة استئناف في نيويورك ادعاءات محامي بانكمان بأن محاكمته في عام 2023 كانت غير عادلة وأن العملاء ربما تم سداد أموالهم في النهاية.

0: أخبار الرياضة.
1: ثلاثة أيام إذن تفصل المنتخب السعودي عن الظهور المونديالي السابع في نهائيات كأس العالم 2026. وقد واصل الأخضر تدريباته حاليا في مدينة أوستن بقيادة مدربه اليوناني دونيس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل. أشاد الأرجنتيني موريسيو بوكيتينيو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم بأداء فريقه في فوزه الساحق على باراغواي بأربعة أهداف لهدف في مباراته الافتتاحية بكأس العالم يوم الجمعة في لوس أنجلوس، وبمؤازرة الجمهور لأصحاب الأرض في أجواء احتفالية. وفي انطلاق منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم، تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. وسبق للبوسنة المشاركة في المونديال في نسخة عام 2014، وتشارك

كندا للمرة الثالثة في كأس العالم بعد عامين 86 والنسخة الأخيرة في قطر. وضمن المجموعة الثانية أيضا يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية التي خرج فيها من الدور الأول. بالمقابل تأمل سويسرا كسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية. تشهد المجموعة الثالثة مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب كارلو أنشيلوتي وتسعى للفوز باللقب للمرة السادسة، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية، فكان المنتخبان يلتقيا مرة واحدة في مونديال 98 وفازت البرازيل بثلاثية. هذا وقد أعلن أنشيلوتي مدرب البرازيل أن النجم المخضرم نيمار لن يشارك في مباراة المغرب الأولى لبلاده في كأس العالم، وذلك بسبب إصابته في ربلة الساق وسط مخاوف من غيابه عن دور المجموعات كاملا. وفي إطار المجموعة الثالثة يلتقي منتخب اسكتلندا وهيتي في بوسطن، ويعود آخر ظهور لمنتخب هيتي في النهائيات إلى عام 74، فيما تشارك اسكتلندا بعد غياب دام 28 عاما ولم يسبق لمنتخبها أن تجاوز دور المجموعات في 8 مناسبات. لن يتمكن اللاعب توماس بارتي من المشاركة مع منتخب غانا في مباراته ضد بنما بالجولة الأولى لكأس العالم بسبب منعه من دخول الأراضي الكندية حيث تلعب المباراة في مدينة تورونتو. أشار موقع ذا أتلانتيك أن بارتي لم يحصل على تأشيرة الدخول الرسمية إلى كندا بسبب اتهامات قانونية واجهها في بريطانيا لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة بشأن تعرض منتخب إنجلترا لعملية سرقة خلال كأس العالم بعدما سرقت أحذية اللاعبين من شاحنة قبل أول حصة تدريبية للفريق في مدينة كانساس سيتي. وأفادت صحيفة ديلي ميل أن أحذية عدد من أبرز نجوم المنتخب الإنجليزي سرقت إلى جانب كرات البطولة الرسمية ومعدات تدريب أساسية. ووقعت السرقة أثناء نقل الشحنة من مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا إلى مقر إقامة المنتخب في مجمع سوب سوكر فيليج بولاية ميزوري، حيث سيقيم الفريق لمدة 3 أسابيع على الأقل. أيضا تشير الصحيفة البريطانية إلى أن أفراد الأمن يشتبهون في احتمال تورط بعض السائقين المكلفين بنقل المعدات في عملية السرقة. اعتذر الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأخر وصول قمصان المنتخب الأول إلى الجماهير بسبب الطلب الكبير ووجود مشكلات في سلاسل التوريد. أثار السويسري جيانو إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انتقادات في إيطاليا بعد تصريح ساخر حول سجل المنتخب الأزرق المتواضع في كأس العالم مؤخرا. وفي مقابلات مع قناة برازيلية ساخر إنفانتينو من إخفاق المنتخب الإيطالي الأخير في التأهل لكأس العالم، متحدثا ساخرا عن إمكانية توسيع البطولة لتشمل 64 فريقا أو أكثر حتى يتمكن المنتخب الإيطالي من المشاركة. وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية أعرب أندريا بودي وزير الرياضة الإيطالية عن استيائه وقال إنه يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع إنفانتينو. الخبر الأخير في نشرة الرياضة، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن شد شعر المنافس لن يؤدي بالضرورة إلى بطاقة حمراء مباشرة بموجب التغييرات التي طرأت على إرشادات التحكيم للموسم المقبل. أضافت الرابطة في بيان أن البطاقة الحمراء ستمنح في حالة شد الشعر باستخدام قوة مفرطة أو عنف، بينما ستعاقب الحوادث التي تعتبر متعمدة ولكن دون استخدام قوة مفرطة ببطاقة صفراء. يأتي هذا التغيير بعد طرد ليساندرو ومارتينيز لاعب مانشستر يونايتد ولاعب إيفرتون مايكل كين ولاعب ساندرلاند دانيال بالارد بسبب شد شعر المنافسين في الموسم الماضي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا. ترامب يعيد تغريدة باكستان التي تتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة إلكترونيا وعن بعد. وإيران تستبعد توقيع تفاهم مع الولايات المتحدة في غضون هذه المدة.

مصادر العربية تشير إلى أن وفدا إيرانيا سيصل إلى إسلام آباد، ومن بينه وزير الخارجية عباس عرقجي لبحث التفاصيل الفنية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدعو حزب الله لتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الآن تنضم موجاتنا إلى شاشة العربية، واستكمالا لبقية الأخبار.
2: هي دوت، ولكن بسبب مسيرات أطلقها حزب الله على قوات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. كل بيانات الجيش الإسرائيلي تتعمد بالقول بأن المسيرات إما سقطت بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أو أن المسيرات كانت تحاول استهداف قوات الجيش الإسرائيلي. لذلك تسمع صافرات الإنذار في إطار السياسة المتبعة نتيجة إطلاق الصواريخ الاعتراضية. على صعيد الآخر، ما تبرره إسرائيل في إطار الاستهدافات للجيش اللبناني، لا يوجد حاليا بيان يبرر هذا الاستهداف الأخير، ولكن كنا قد رأينا في إطار البيانات السابقة بأن الجيش هو كان استهدافا عن طريق الخطأ أو سوء تقدير من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. وأيضا في آخر استهداف للجيش اللبناني، كان تقول إسرائيل بأنه كان يتواجد في تبنيت، حيث كان عناصر من حزب الله أطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي. على صعيد الآخر، وفي إطار ما يفهم في إسرائيل، ولذلك نرى هذا التكثيف أيضا من سلاح الجو الإسرائيلي على صور والنبطية، لأن الفهم في إسرائيل بأن إيران تطالب المعادلة التالية: الضاحية الجنوبية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هو فهم هذه المعادلة بعد أن أطلقت إيران الصواريخ باتجاه إسرائيل بعد الاستهداف الأخير للضاحية الجنوبية، سينطبق ذلك أيضا في إطار هذه التفاهمات ومذكرة التفاهم على النبطية وصور. لذلك نرى تكثيفا لهذه الهجمات والتقدم من قبل قوات الرئيس الأمريكي على الجانب الإسرائيلي بعدم استهداف صور والنبطية كذلك.
3: نعم، وستكون كارثة بالفعل إذا جرى استهداف صور والنبطية. نهد يوسف، دعيني أسألك أيضا في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على جنوب لبنان، ما هي التداعيات الإنسانية وإنذار المزيد من القرى والبلدات، ما هي التداعيات الإنسانية لاستمرار هذا التصعيد في الجنوب؟
4: كل إنذار جديد لأي بلدة يحمل معه المزيد من حركات النزوح، تتجدد حركات النزوح، وبالتالي بالفعل هذا الموضوع يفاقم الوضع الإنساني، خصوصا وأن الحكومة اللبنانية ووزير الإعلام كان قد أعلن الأسبوع الماضي بعد اجتماع للحكومة للجنة الطوارئ أن بيروت لم تعد تستوعب، بيروت وصيدا لم يعني امتلأت كل مراكز الإيواء فيهما، وبالتالي لم يعد هناك من قدرة استيعابية لأي أعداد جديدة من النازحين، وبالتالي عليهم الانتقال شمالا. هذا الموضوع يعني بأن هناك بالفعل أرقام كبيرة جدا، نحن لن نتحدث فقط عن مراكز الإيواء، بل أيضا هناك خيام بالعشرات أو بالمئات منتشرة على الطرقات في العاصمة بيروت، على الواجهة البحرية لبيروت، يبيتون في الخيام بانتظار أي انتهاء للحرب. وطبعا مع قدرة لبنان الضئيلة في المساعدة هناك تكمن الصعوبة، وخاصة أيضا يعني المساعدات التي كانت تصل سابقا إلى لبنان في هكذا ظروف، يعني الحرب السابقة كان هناك العديد من المساعدات التي تصل إلى لبنان، اليوم حتى هذه المساعدات باتت أقل من السابق، وبالتالي هناك أوضاع صعبة جدا يعيشها اللبنانيون، والأصعب حتى يعني بعد أن تنتهي هذه الحرب وعندما يعودون إلى مناطقهم، عندما يجدوا طبعا كل هذا الدمار أو كل أنه لم يعد هناك لا منازل ولا أرزاق لهم للعودة إليها، خصوصا وأن الدمار هذه المرة هو أضعاف الدمار الذي كان شهده لبنان أو جنوب لبنان في الحرب السابقة.
3: نعم، مهيبة مصالحة في تل أبيب، لابد أن أسألك عن الاتفاق الذي نترقبه خلال 24 ساعة حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل هناك أي مواقف إسرائيلية جديدة فيما يتعلق بهذا الاتفاق بين أمريكا وإيران؟ وإذا ما كانت لبنان مشمولة ضمن هذا الاتفاق أيضا لوقف تصعيد إسرائيل فيها؟

0: نعم، إسرائيل خارج صنع القرار، لا تعلم بنود هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم سوى من وسائل الإعلام الإسرائيلية. تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي بأن هناك اتفاق بين واشنطن وطهران دون ذكر تفاصيل مذكرة التفاهم. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هو يعلم بأن لبنان شامل في مذكرة التفاهم هذه، وأيضا الجانب الإسرائيلي يقول بأن هذا الاتفاق بالنسبة له سيء. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، كان آخر يعني ردود الأفعال من قبل وزير الدفاع، الذي قال بأن إسرائيل ستأخذ ضمانات ويجب أن تأخذ ضمانات لتنفيذ هجمات بشكل مستقل ضد البرنامج النووي الإيراني، لأن هناك إدراك في إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقبل بتخفيف تخصيب اليورانيوم بعد أن كانت المطالب باستخراجه من كامل الأراضي الإيرانية بالكامل. باتت إسرائيل تعتقد بأن الرئيس الأمريكي يمكن أن يقبل بتخفيف تخصيب اليورانيوم، وأيضا في إطار المديات الزمنية. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، هناك خشية ومخاوف، وكذلك بعجالة يدعوت أحرونوت كانت قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى يوم أمس قوله بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد خذلنا في حال شمل بالفعل لبنان في إطار مذكرة التفاهم. حتى هذه اللحظة لا تعلم إسرائيل إذا ما سيستمر الانسحاب الإسرائيلي من كامل جنوب لبنان في إطار هذا مذكرة التفاهم، أم أنه سيبقى في الخط الأصفر.
1: شكرا جزيلا لكما هبة مصالحة من تل أبيب وناهد يوسف من بيروت. إلى أخبار كأس العالم الآن. أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعرض معدات للمنتخب الإنجليزي للسرقة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية قبل انطلاق تدريباته استعدادا لكأس العالم 2026. أضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقعة بعد أن فقدت أحذية رياضية وكرات خاصة بفريق إنجلترا من سيارة الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي. والمزيد من أخبار المونديال مع الزميل عبد الله الدرويش. معنا عبد الله، يعني حوادث السرقة، ولكن حدث كروي لافت الليلة
2: نمشيها لكم هالمرة يا صهيب.
1: نعم،
2: بنمشيها لكم انكم تاخذون اخبار من اخبارنا هالمره.
1: نحاول ان نكون متكاملين يا عبد الله. المغرب والبرازيل هذه الليله، كنت اريد ان اقول يا عبد الله.
2: مواجهه بكل تاكيد مرتقبه وقويه.
1: قد تكون
2: يعني بعد كاس العالم 22، يعني ننتظر منها ان شاء الله.
1: نخلي لكم انتم الاخبار المبهجه واحنا عندنا اخبار الحوادث.
2: كلنا مبهجين ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك.
2: حياكم الله مشاهدينا. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله لاعب منتخب الباراغواي داميان لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه، وأضاف بالوغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31، وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو، فيما سجل رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع ليحصل المنتخب الأمريكي على أول 3 نقاط في البطولة.

تلقي منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم تعادل منتخب كندا مع البوسنة بهدف لكل منهما. يوفو لوكيتش سجل هدف التقدم للبوسنة في الدقيقة 21. ونجح منتخب كندا بإدراك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق لارين. بهذا التعادل حصل منتخب البوسنة ومنتخب كندا على نقطة لكل منهما.

وضمن المجموعة الثانية لكأس العالم يلتقي منتخب قطر مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافته النسخة الماضية التي خرج فيها من الدور الأول. وبالمقابل يأمل منتخب سويسرا كسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك المنتخب السويسري للمرة السادسة على التوالي في المونديال. وتشهد المجموعة الثالثة مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المدرب كارلو أنشيلوتي ويسعى للفوز باللقب للمرة السادسة، فيما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وكان المنتخبان التقيا مرة واحدة في مونديال 98، فازت البرازيل آنذاك بثلاثية.

0: نهاية الموجز عودة إلى صهيب.
1: شكرا لك عبد الله. وبأخبار الرياضة نأتي إلى نهاية هذه النشرة. شكرا لكم على كرم المتابعة. ميسون نويهد تلقاكم بعد قليل. أعود ألقاكم في النشرة التي تليها. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ.

0: الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
8: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
9: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
10: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
11: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
8: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق،

0: الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: مجزنا الأخبارنا العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر العربية بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عرقجي سيصل باكستان غدا. وذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. وهناك خبر عاجل أيضا، مصادر العربية تتحدث بأن رئيس الوزراء العراقي سيوقع في واشنطن اتفاقا لإنشاء صندوق مشترك مع أمريكا، كما سيتم البحث بموضوع حصر السلاح بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي. أتابع الآن ما أكده رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن اتفاق السلام بينهما من المرجح أن يتم خلال 24 ساعة القادمة. هذا وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة رئيس وزراء باكستان بشأن إمكانية توقيف بل توقيع اتفاق خلال 24 ساعة. أكد مسؤول أمريكي كبير التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أنه اتفاق قوي. وأضاف في تصريحات صحفية أنه بمجرد فتح مضيق هرمز ستشارك أمريكا في تطهيره من الألغام، وقد تساعد في ذلك دول مجموعة السبع. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الرئيس ترامب سيلتقي قادة بالشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع الثلاثاء والرئيس الفرنسي ماكرون يوم الأربعاء. أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا ليس غدا. وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة، لكن ليس الأحد. وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. تعرضت ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول أثناء مرورها على بعد 6 أميال بحرية شرقي سلطنة عمان. وأصيبت ناقلة النفط في جانبها الأيسر أمام سواحل عمان المطلة على مضيق هرمز. وأشارت الهيئة إلى أن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي، كما تواصل الناقلة رحلتها إلى ميناء التوقف التالي. أشكر لكم طيب المتابعة، أعود وألتقيكم في الأسبوع ما بعد. دائما كونوا معنا في أمان الله.
1: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سببا في انهيار ما تبقى من وطن.

0: دولتين وبين حرب وسلام. يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.
1: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
2: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
1: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
2: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت حساسية القضايا، نحاول دائما التخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر. منذ أكتوبر عام 2023 لبنان يدفع فاتورة ثقيلة، وبين من يصفها دفاعا مشروعا ومن يراها حرب الارتباطات الخارجية، يطرح السؤال: من يدمر لبنان؟

0: تخرب لبنان الحركات الداخليه اللي خارج قانون الدولي.
1: اخواننا حزب الله عم يتمروا باوامر ايران، هذا اللي عم يدمر لبنان.
2: حزب الله حتى كان عنده ارتباطات خارجيه، كل وحده دافع على ارضه،
3: مش لصالح لبنان يعني.
4: محتل ارضنا من السبعينات، نحن عم نقاوم.
5: مقاومه خي كانت لما كان الاحتلال جوا، هلا نحن عم نجيب لجوا وبدنا نقاومه، يعني ما بتركب.
6: هو اللي اعتدى الاول بصراحه
7: لما لقوا ان حزب الله بيضربهم من لبنان، لقوا الى لبنان.
3: حزب الله بشوفه انه بيدافع عن لبنان، بس ما بيهمني انتماءاته الخارجيه واجنداته الخارجيه.
8: اي حد بيدافع عن ارضه انا معاه.
9: ابدا، كيف بيدافع عن الارض بيقول انا عم دافع عن ايران؟
10: هو عنده ايران انما هو يدافع عن الجنوب.
11: من يدافع عن الارض في اي مكان في العالم هو جيوش الرسميه.
12: هو اخرج الاسرائيليين منذ سنة 2000،
13: بس مش إيران تجي تعطي أوامر تدمر لبنان.
14: إيران هي اللي حامي لبنان.
15: هذه مسرحية هزلية، لا أعتقد أنها ستوصل لبنان إلى بر الأمان.
16: لازم العالم كله يتجه لموضوع المفاوضات.
17: لكن إسرائيل لا تفهم لغة التفاوض.
18: إسرائيل وتفاوض حقوق ما يقبلوش بعضهم.
19: كيان الصهيوني لا يؤمن لا بالحوار ولا يؤمن بالشرعية الدولية ولا بالقوانين الدولية.
20: على فكرة إيران وإسرائيل أهدافهم واحدة أصلا، تدمير الدول العربية.
21: من أكتوبر عام 2023 فتح حزب الله النار على إسرائيل كجبهة إسناد لغزة. منذ ذلك الحين لم يعد لبنان الذي نعرفه. كل الحروب التي خاضها مع إسرائيل لم تكن كهذه، لا بالزمن ولا بحجم الخسائر والدمار. الخسائر بمليارات الدولارات وآلاف من

0: عندما انخرط حزب الله في حرب إيران تعالت الأصوات مرات ومرات، هذه ليست حرب لبنان كما يقولون ولا شأن له بها، إذن لماذا؟ بالمقابل لم تكن الأضرار التي أحدثها حزب الله تتطلب كل هذا الرد الإسرائيلي. يرد آخر، من لم يلتزم بالهدن ومن يرفض المفاوضات ويعرقلها اليوم؟ هنا الإجابات تحتاج لجرأة لتقال، خصوصا أن إسرائيل هي إسرائيل، لكن ماذا عن الطرف الآخر؟
1: لا ناقة للبنان بهذا ولا جمل، يقول المناهضون للحرب ولمن جر البلاد إليها، لكنه دفاع مشروع ومقاومة بالنسبة للطرف المقابل ومهما كانت النتائج.
2: ندافع بإمكاناتنا وإيماننا مهما بلغت التضحيات.
1: النتائج وفقا للأرقام الرسمية اللبنانية تقول إن 3666 لبنانيا قتلوا منذ فتح جبهة الإسناد عام 2023، وأكثر من 10800 لبناني آخرين أصيبوا، إضافة لنزوح أكثر من 1,000,000 لبناني من مناطق التصعيد. أما الخسائر المباشرة وغير المباشرة وفقا لتجمع الشركات اللبنانية فتقدر بين 25 و26 مليار دولار، وحدها إعادة الإعمار بحاجة ل 12 مليار دولار، عدا عن خسارة يومية تقدر بنحو 30 مليون دولار يتكبدها الاقتصاد اللبناني المتهالك أصلا. يتهم حزب الله بالمسؤولية عن الدمار الحاصل وجر البلاد إلى آتون الحرب هذه بأوامر إيرانية، فإن لم يكن من أجل فتح جبهة إسناد غزة فبسبب إعلانه الصريح بعدم الحياد في حال استهداف إيران.
2: إذا كانت إسرائيل وأمريكا سيذهبون إلى حرب ضد إيران، هل سيتدخل حزب الله أم لا؟ لسنا حياديين.
1: اليوم تسعى الحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار بالمفاوضات مع إسرائيل، محاولة إيقاف التوغل الذي تجاوز حدود الليطاني، أمر يرفضه حزب الله بدعوى وجوب تحصيل الأرض أولاً بالانسحاب الإسرائيلي وليس قبله.
3: أقول لكم بكل صراحة وثقة، هذه المفاوضات ليست ضعفاً وليست تراجعاً وليست تنازلاً، بل هي قرار نابع من قوة إيماننا بحقنا.
1: إذن هو صراع غير منتهٍ، ليس على الأرض فقط وبين إسرائيل وطرف اللبناني، بل صراع آراء ووجهات نظر بين من يقول إنه دفاع مشروع ومن يسعى لإيقاف هذا. وهذا أيضا
0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو الصحفي اللبناني توني أبي نجم، مرحبا بك معنا أستاذ توني. وأيضا ينضم إلي رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية السيد عدنان السراج، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا عبر ساتلايتنا الكويت المستشار السابق لجهاز الأمن الوطني الكويتي الدكتور خليل مولا يوسف، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا عبر زوم من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق السيد محمد مهدي شريعة مدار، مرحبا بك سيد محمد معنا. هناك سؤال كبير أستاذ توني مطروح في داخل لبنان وفي خارجها أيضا، من دمر لبنان ومن ما زال يدمر لبنان؟ الإجابة المنطقية أن تكون إسرائيل.
4: هلا هذا الإجابة النظرية، أما الإجابة الفعلية فهي حزب الله. لماذا؟ لأنه منذ العام 2000 حينما خرجت إسرائيل من لبنان، انسحبت وتم ترسيم الخط الأزرق، حصلت ثلاث حروب كبرى. في العام 2006 كان حزب الله هو من بادر إلى شن عملية ضد إسرائيل ما سميت بأسر الجنود، وأدت إلى الحرب الشهيرة حرب تموز 2006 التي أدت إلى تدمير لبنان بشكل كامل. تكبدنا حوالي 1,200 ضحية وأكثر من 15 مليار دولار خسائر. رجعنا ب 8 أكتوبر سنة

0: 23.
1: بس في 2006 حزب الله يقول أنه حرر لبنان من خلال هذه الحرب.
0: هو بيقول بال2000 حرر، بال2006 لبنان كان محرر. إنما هو استدرج الإسرائيلي لأنه كان في توقيت إيراني يتعلق أيضا بالملف النووي منذ ذلك.

0: قرر حزب الله يعني شن حرب ما سمي بإسناد غزة، وبالتالي أعاد فتح الجبهة في الجنوب وأدخل لبنان في أتون حرب، ومن ثم في الثاني من أذار مارس مؤخرا قرر حزب الله مرة جديدة كمان كان بس في خمس نقاط محتلة من بعد اتفاق وقف إطلاق النار، قرر حزب الله السائر لمقتل علي خامنئي في إيران، وأدخل لبنان وقالوها علنا كل مسؤولي حزب الله، نعم نحن فعلنا ذلك سائرا لمقتل خامنئي، وأدخل لبنان في حرب كبدته وتكبده آلاف الضحايا ودمار بعد ما حدا قادر يعرف عشرات مليارات الدولارات. وبالتالي السؤال الأساسي، من كل مرة ولمصالح إيرانية ولأجندة إيرانية كان يصر على إدخال لبنان في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل؟ حزب الله، وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية الدمار. في مثل شائع بيقول إذا جبت الدب على قلب البيت والدب دمر البيت، بتكوني أنت المسؤولة لأنه أنت جبتيه على قلب البيت.
1: طيب هذا مثل يعني ربما صريح للغاية، يمكن أن ترد سيد عدنان على هذا الأمر؟ في كل مرة حزب الله بقراراته الخاصة بالحرب، سواء حينما فتح جبهة لإسناد غزة أو حينما دخل الحرب ثأرا للمرشد الإيراني علي خامنئي، هو من جر إسرائيل كما ذكر أستاذ طوني إلى لبنان مرة أخرى لتعصف به، لتقوم بالقضاء والانقضاض على الجنوب بهذه الصورة. إذن طبيعي أن إسرائيل عدو، لكن من يستدرج هذا العدو؟
2: نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيفك الأعزاء ومشاهديك الكرام. يعني مسألة رمي الكرة في ساحة حزب الله هذا يعتبر تجني على التاريخ بشكل وآخر. لبنان من 1948 اشترك في الحروب العربية ضد إسرائيل، يعني كان هناك تأسيس دولة أيديولوجيتها وتفكيرها وعقيدتها الأمنية العمق الاستراتيجي، وبالتالي هي دائما يجب أن تأخذ مناطق حتى تحمي أمنها، وهذه أصبحت سياسة واضحة لا تقبل الشك لا في لبنان ولا في سوريا ولا في الأردن ولا في مصر. هذا كان دائما الإسرائيليين يتقدمون بخطوات من أجل حماية أمنه، ولا زال عمل. لو أخذنا التاريخ الحقيقي، حزب الله ممكن يعني إلى أدوار معينة لفترات متأخرة، لكن عندما نتكلم عن حرب
1: أدوار معينة لصالح من؟
2: ستأتي الأمور ما دام إسرائيل موجودة ومخططاتها موجودة والاحتلال موجود، فهذا حق مشروع على كل دول، هذه قاعدة ما نحتاج أنه كيف نناقش. أما أن يختلف لبناني مع لبناني ويعتبر عدو العدو والإسرائيلي صديق، هي مشكلة تصير هنا، هنا تصير مشكلة في عد اللبناني وعد الإسرائيلي.
1: لكن لم يقل أحد أن إسرائيل.
0: هل هناك أي دولة في العالم، أي دولة، سمي لي دولة واحدة حيث هناك دولة وجيش وبدعة ما يسمى بمقاومة، وخصوصا أن لبنان من 2000 لسنة 2023 ما في احتلال؟
2: لا، في فرنسا صار حكومة فيشي، ناس يأيدها وناس ضدها.
0: حكومة فيشي كان هناك احتلال،
2: وهناك
0: احتلال نازي،
2: وهناك في إيطاليا، وهناك في النرويج
0: احتلال نازي بولا دولة.
2: لا لا لا، في حكومة فنلندا
1: مستقلة، ولكن خلينا في التاريخ الحديث.
2: في حكومة النرويج كانت حكومة
1: قارن أيضا فيها نفس. هو أستاذ عدنان، أنا يتحدث عن التاريخ الحديث، هل هناك فكرة الدولة وفكرة عناصر تحمل السلاح؟
2: شوفي، لبنان دمر بشكل وآخر بأسباب معينة. أول، الصراع العربي الإسرائيلي اوتوماتيكيا لبنان تضرر. ثانيا، القضيه الفلسطينيه وتاثيرها على لبنان. تدرين المسلحين كانوا مالين لبنان، وكانوا السنه ذاك الوقت يأيدون الفلسطين اكثر من الشيعه، زين، والمسيحيين كان عندهم خلافات. ايضا عندك العقيده الامنيه الصهيونيه، من كان يقف امامها كانت تنفذ ما تريد. ايضا التدخلات الاقليميه والدوليه، فرنسا وغير فرنسا والامور الاخرى، الحرب الاهليه اللبنانيه، ايضا الاحتلال الصهيوني لبنان. هاي كيف ما تحسبيها كل واحدة منها 17 سنة و 20 سنة أنا عايش
1: وحالياً من 2023؟ اديني التاريخ الحديث.
2: 1968 ماذا حصل في لبنان؟ دخلت إسرائيل وقصفت المطار.
1: لا لا، هو أستاذ زيطوني يتحدث معك عن التاريخ الحديث من 2023. هناك ما قبل هذا التاريخ وما بعد.
2: ليش أتكلم عن تاريخ حديث ارتبط بأزمة حقيقية موجودة على الأرض، وموجود التوغل الإسرائيلي وكبر إسرائيل وامتداداته وخطورته على المنطقة؟ طبعا بالتأكيد
0: أنت تتناقض مع نفسك، يعني عم بتقول ب 68 إسرائيل دمرت المطار، ليش وكان عم بصير؟ ما هلأ كنت عم تحكي عن منظمة التحرير الفلسطينية واستعمال لبنان ساحة من أجل العمليات الفدائية ضد إسرائيل، وبالتالي في كل مرة كان

0: ثم وضع إسرائيل بين هلالين وكأنها في موقع الضحية التي ترد على الاعتداءات التي تحصل لبنان.
1: شو ذنب لبنان؟
0: السؤال
1: شو ذنب لبنان إذا الفلسطينيين راحوا إلى برلين وراحوا إلى منطقة أخرى؟ وشو ذنب إسرائيل؟
0: ذنب
1: شو
0: ذنب؟ ذنب لبنان أن هذه المجموعة كانت تقاتل أبداً من داخل اللبناني بعمليات حولت الجنوب إلى فتح.
1: هذه أزمة النظام اللبناني وليس أزمة فلسطين ولا اللبنانية. هاي أزمة النظام
0: أزمة
1: الحكومات اللبنانية
0: يلي سمحت
1: على نجم
0: وافق معك
1: أزمتها
0: أزمة الحكومات التي سمحت
1: أن تكون دولة لبنانية قادرة على
2: طيب هناك مشروع دولة الآن رئيس
1: ما في دولة
2: لا رئيس
1: كلام الدولة في لبنان كلام سيدة العزيز كلام الدولة في لبنان كلام لا يمكن تبني على أساس يعني يا أما يدير ظهر على مجموعة كبيرة من السياسيين ومن الطائفة الموجودة يا أما يمضي قدما بطريقة أخرى.
0: وافقك خليني وافقه هي أزمة الحكومات المتعاقبة التي سمحت بوجود سلاح خارج الدولة. المشكلة في هذا
1: دولة
0: السلاح
1: ضعيفة.
0: دولة ضعيفة في هذا السلاح.
1: طيب. دولة إذا ضعيفة ما تقدر.
2: طيب لنفوض
1: أنت كلبناني إذا أنت كلبناني إذا اعتدي على أهل الجنوب ليش أنت ما تنصر أهل الجنوب؟
0: أنا بدي أسألك
1: سنة 78
2: هي الدولة المفروض أن تكون دولة للجميع للشمال والجنوب
1: سيد يعني ست رشا بال 78 تم الاعتداء على لبنان في 82
2: لا أنا بس عايز أقف عند التاريخ الحديث
1: الاعتداءات
2: والدحكي
1: طيب أنا تنهي لبنان اقتصاديا وتنهي
2: طيب يمكن أن يشاركنا دكتور خليل فيما هو معروض الآن. نحن الآن أمام رؤية يطرحها السيد عدنان أن أساسا لم يكن هناك الدولة بالمفهوم الطبيعي في لبنان، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى عجز الدولة عن حماية أراضيها وتصدى حزب الله لإسرائيل.
3: مساء الخير، مساء الخير اختي رشا
2: ولك
3: ولضيوفك الكرام في البرنامج. سؤال جدا عميق، من هو السبب في تدمير لبنان؟ ما نسمعه الآن من الأخوة في زميلي طوني في بيروت والأخ الفاضل من الاستديو لكن للأسف نحن دائما نعم من العراق أستاذ عدنان أستاذنا الفاضل لكن للأسف نحن دائما نتهم التاريخ دائما نعول على التاريخ بأنه هو سبب كل مشاكلنا. ما لبنان كان دولة حضارية مستقلة ثقافية نهل منها كل الدول العربية جامعاتها متطورة وعلى أعلى المستوى وتكاد تكون في مصاف الدول الأوروبية. من بعد الحرب الأهلية في بيروت وظهور حزب الله في 82 انجرفت الآلة السياسية والأمنية داخل بيروت إلى الاحتلال. أصبح المشروع هدم الدولة لصالح إحياء الدويلة المتمثلة في الضاحية الجنوبية ومع استمرار الوقت أصبح ذلك أمرا واقع كما حصل قبل أسبوع عندما تصدت إيران لإسرائيل الكيان الصهيوني المعتدي عندما قصف الضاحية فقط. ولكن الكيان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب مع إيران وهو يقصف لبنان يكاد يكون احتل ربع لبنان من جنوب الليطاني ومناطق في شمال الليطاني. فلماذا نذهب للتاريخ ونجلد التاريخ ونقول التاريخ هو السبب ولبنان لم يكن دولة؟ لبنان كان دولة حضارية مرموقة لها كيان.
2: طيب هو أستاذ عدنان
3: لكن هناك مشروع
2: الآن هو يقول أن حزب الله يتصدى لإسرائيل، يتصدى لمشروع إسرائيل التوسعي، يتصدى لمشروع إسرائيل الاحتلالي.
3: كما تفضل أستاذة، كما تفضل أستاذ طوني. من بعد سنة 2000 من بعد تحرير الجنوب لماذا دخل حزب الله في حرب 2006 وحرب 2023 وحرب 2026؟
2: لماذا يا أستاذ؟
3: وهو تحرر الجنوب.
2: لماذا دخل من وجهة نظري؟
3: لماذا؟ لماذا لينفذ المشروع الإيراني في المنطقة؟ لينفذ تمدد الإيراني في المنطقة. ماذا فعل حزب الله في سوريا؟ ماذا فعل حزب الله في لبنان؟ لبنان تكون دولة فاشلة بسبب تمادي حزب الله أمنيا وسياسيا في الداخل اللبناني.
2: طيب.
3: من أفشل انتخاب الرئيس لمدة 12 جلسة في لبنان؟
2: طيب.
3: ألم يكن التكتل؟
2: طيب أنا بس لأنقل لأن حضرتك قلت أن

0: هذا أو أن حزب الله عمل لصالح أجندة إقليمية، وربما هذا تعبيري أنا، ولكن حضرتك قلت بشكل صريح لصالح لبنان.
1: لا صحيح صحيح.
0: طيب يعني سيد محمد مهدي، هناك الآن تحميل لإيران لمسؤولية كاملة، سيتون يحملها السيد الدكتور خليل يحملها، إيران استغلت لبنان وأرضه لتنفيذ مشروعها وليكون أداة تعبر من خلالها عن مشروع توسعي في الإقليم من ناحية، وتستخدمه أيضا كأداة لصراعها مع إسرائيل من ناحية أخرى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين.
0: تحياتي.
2: يعني أولا اسمحي لي أن أعود إلى الوراء قليلا. الإخوة يتحدثون عن التاريخ الحديث لأنهم يريدون أن يحملوا حزب الله مسؤولية كل ما يحصل في لبنان، وبما أن إيران تدعم المقاومة في المنطقة ومنها حزب الله، لذلك إيران متهمة في كل ذلك. بينما لماذا نبدأ؟ التاريخ لا يبدأ منذ أن تأسس حزب الله، منذ 48، ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية. بالمناسبة لبنان لم يشارك في الحروب العربية الإسرائيلية الأربعة أو الخمسة، ليس فقط في الحروب العربية الإسرائيلية، وإنما من خلال الهجومات والاعتداءات المتكررة على لبنان. وليس كما يقول ضيفك طوني من لبنان أن هذه الاعتداءات جاءت ردا على حضور المقاومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني. نعم قد يكون ذلك في بعض اللحظات التاريخية، لكن هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 48 في لبنان؟ هل كانت منظمة التحرير الفلسطينية في 68 حينما هجم مطار بيروت؟ نعم في 73 في قتل 3 من قادة منظمة التحرير الفلسطيني، يمكن أن نقول لأنه بعد سبتمبر.
0: ولكن حضرتك يا دكتور تتحدث عن التاريخ، الناس تريد أن تستمع إلى التاريخ الذي نعيشه الآن. كانت هناك بالمناسبة دول محتلة في العصور السابقة، ولكن نحن نتحدث عن تاريخ حديث. ما الذي يجعل لبنان يقوم بفتح جبهة في 2023 لإسناد غزة، وللأسف الشديد لا سندت غزة ولا حمت لبنان؟ الأمر الآخر أيضا، لماذا يقوم لبنان بفتح جبهة لمساندة إيران في حربها مع إسرائيل؟ هذه حرب إيران وليست حرب لبنان، هكذا يقول السيد طني وأيضا دكتور خليل.
2: أنا كنت سأصل إلى هذه النقاط.
0: تفضل.
2: يعني اسمحي لي أن أنطلق في كلامي. ربما أنا قلت ذكرت التاريخ لأن الإخوة الذين ذكروا التاريخ المعاصر كانوا يريدون أن يحملوا حزب الله. المواجهة لم تبدأ منذ تأسيس حزب الله، هي 30-40 سنة قبل حزب الله كانت. لماذا كانت هذه الاعتداءات الإسرائيلية حين ذاك؟ ماذا كانوا يقولون؟ هذه نقطة. حتى بالنسبة للتاريخ الحديث، أولا يتحدثون عن تحرير لبنان في سنة 2000، صحيح، لكن من حرر لبنان؟ لا يقولون من حرر لبنان، حزب الله والمقاومة الإسلامية هي التي حررت لبنان، وهذا أمر مسلم به. ليراجعوا شريط الأخبار إذا لم يكونوا يعرفون ذلك أولا. ثانيا
1: والكل أشاد في ذلك، والكل أشاد في ذلك آنذاك،
0: وحتى سيطول الآن قال إن حزب الله
2: لا تقاطعوا.
0: خليك ديمقراطي يا سيد محمد مهدي، يعني إيران تقول أنها دولة ديمقراطية، خلينا نبقى ديمقراطيين، يعني نستمع لبعضنا البعض. تفضل.
2: الديمقراطية أن تسمح للطرف الآخر أن يتكلم.
0: أكيد
2: في الديمقراطية.
0: أكيد. تفضل.
2: يتحدثوا ذكروا تحرير لبنان من دون أن يذكروا من كان هو الذي قام بالتحرير، يعني هذا مهم. الدولة اللبنانية لم تقم بالتحرير. لماذا؟ أنا لا أريد أن أتدخل في الشأن اللبناني، أنا أترك الدولة اللبنانية إلى جانب. في عملي في حرب تموز، ما الذي أدى إلى يعني إلقاء القبض على إلى حرب تموز؟ ألم تكن الطائرات الإسرائيلية هي التي اعتدت على الأراضي اللبنانية وثم حصل ما حصل؟ يتركون العدوان الإسرائيلي ثم يأتون
3: سياسية. ما يتفضل فيه الأستاذ هرطقة سياسية. حسن نصر الله على طاولة الحوار الوطني طمأن يوم ذاك الرئيس نبيه بري والرئيس فؤاد السنيورة أننا سنكون أمام صيف هادئ، لن تحصل أي إشكالات، كنا موعودين بصيف رائع. وفجأة كان على
0: إيران الطائرات الإسرائيلية بدأت الهجوم.

0: حضرتك الدكتور محمد مهدي
1: باشا ما حصل انه كان على ايران ان تقدم يوم ذاك جوجل وبتبين الخبرية أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 2006 وكانت تريد أن تكسب الوقت وأرادت تشتيت الأنظار. فقام حزب الله من حيث لا يدري أحد بعملية اختطاف جنود وصارت المعادلة المنطقية من أجل أن نحرر يعني هيك حاول يقنع اللبنانيين 4 أسرى في السجون الإسرائيلية أدينا إلى مقتل 1200 لبناني وإلى تدمير لبنان وكان كل المطلوب حرف الأنظار من أجل تمهيد الأمور لإيران لكسب
0: طيب
1: الوقت.
0: أرد سيد
1: في كل مرة سيدتي الكريمة طيب.
0: لا
1: أنا,
0: لا لا.
1: أنا أريد أن أسأل لماذا إيران التي تعاني ما تعانيه من حصار دفعت لحزب الله على مدى أكثر من 4 عقود أكثر من 40 مليار دولار؟ ماذا أسمع؟
0: دعما للمقاومة هو يقول لك دعما للمقاومة
1: من أجل أن يكون للحرس الثوري الإيراني موطئ قدم على الضفاف البحر الأبيض المتوسط وعلى حدود
0: طيب.
1: إسرائيل أو فلسطين.
0: طيب اسمح أن يرد سيد محمد.
1: وبالتالي هنا كل الإشكالية 40 مليار دولار
0: طيب.
1: أنتجت
0: طيب.
1: أنفاق
0: طيب.
1: أنتجت أنفاق أنتجت دمار لبنان ولم تأتي
0: طيب.
1: بأي مساعدة.
0: أرجو أن أوزع الوقت بشكل عادل ولكن سيد محمد
2: أسر 4 إسرائيليين يستوجب قصف واحتلال 34
0: طيب اللي يرد سيد محمد مهدي لو سمحت يا استاذ عدنان يعني انا اوزع الوقت
2: في اي دوله في العالم اذا خطف منها 4
1: عندما عندما تشن حربا
2: يعني
1: عندما تشن حربا على عدو تعرف مدى تمديه
0: هنا لبنان
2: كيف اثروا
0: هناك مشاهد يا استاذ عدنان انا لو سمحت
1: كان حزب الله يبيع الجنود الاسرائيليين
0: أثق أنك ستبدأ حوارا هادئا سيد عدنان سيد دكتور سيد محمد مهدي تفضل لتكمل إجابتك لو سمحت
3: يعني أولا
0: تفضل
3: يعني أنا أولا ألتزم الأدب ولا أقول هرطق لمن يهرطق هذا أولا ثانيا من يرفع صوته لا يعني ذلك أن يرفع من منطقه لنلتزم الأدب وأدب الحوار والمنطق في الحديث في عام 2006 لم تكن اصلا المفاوضات انه انا لا اريد ان اعود الى يعني مع الاسف ياخذوني الذين دعوتيهم الى امور خارج عن نطاق موضوع البرنامج في عام 2006
0: ليست خارجه يا سيد محمد هو يقول لحضرتك بسؤال واضح حينما اختطف او قام حزب الله باسر 3 جنود وسعى لتحرير
3: اين كانوا هؤلاء الجنود اين كانوا هل كانوا في الاراضي اللبنانيه
1: كلا
3: أو اختطفتهم في الكيان الإسرائيلي
1: كلا
3: المقاومة
1: لم يكونوا في الأراضي اللبنانية وكان عناصر حزب الله على مدى أشهر يتاجرون بالمخدرات ويبيعوا للجنود الإسرائيليين يبيعون المخدرات للجنود
3: عفواً
1: الإسرائيليين
3: عفواً
1: هكذا تمكنوا من استدراجهم
0: هذا ما حصل طيب يا دكتور محمد أستاذ محمد
3: أنا
0: أريد أن ألتزم بمفهوم البرنامج أنا سأقول لحضرتك سؤال لماذا تقوم
3: منطقي
0: طيب ثانية واحدة
3: حينما لا يكون هناك رد منطقي على موضوع البرنامج
0: طيب
3: يعني
0: لو سمحت أنا بس أسألك سؤال أنا أسألك سؤال لنعود إلى البرنامج وموضوع
3: لكن الحلقة. أنت لم تسمح لي أن أجيب على أسئلتك السابقة
0: طيب سأسمحك لنعود إلى السؤال الرئيسي نعود إلى السؤال الرئيسي يا سيد محمد هم يحملون إيران مسؤولية ذلك حينما فتح حزب الله جبهة من لبنان لمساندة إيران والرد على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ما علاقة لبنان بهذا الأمر هذا شأن يتعلق بإيران هي من التي يجب أن تقوم بهذه الحرب وتواجه إسرائيل ولا تورط لبنان في هكذا حرب رد لو سمحت
3: أولا هذه آخر نقطة تقال هناك نقاط أخرى أنا كنت أود أن أجيب عليها أن أرد عليها لكن لم يسمح لي مع الأسف
0: تفضل
3: ثم يتحدثون عن المخدرات وما إلى ذلك يعني على كل في بعد الهجوم الأمريكي الشنيع والإجرامي على إيران منها استشهاد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد الخامنئي كان هناك وضع جديد في هذه المنطقة استغلت المقاومة الإسلامية ظروف ما بعد الحرب الظالمة على إيران لأن تستعيد خطتها في المقاومة ردا على وقف إطلاق النار الذي حصل ولم يترتب عليه أي نتيجة الظروف كانت ملائمة لأن تتساءل المقاومة الإسلامية ما

0: حقق لبنان وماذا حققت المنطقة من جراء ما سمي بوقف إطلاق النار، والذي شهد خلاله لبنان في كل يوم اعتداءات متكررة من قبل الكيان الإسرائيلي على لبنان.
1: ولكن حزب الله لم يعلن ذلك. حزب الله لم يعلن ما تقوله حضرتك. حزب الله قال إنه سيثأر لمقتل خامنئي. لم يقل كل هذا الحديث التي تقوله حضرتك عن تغيير استراتيجي في استراتيجية.
0: راجعي عفوا أنتم تأخذون جملة واحدة وتتركون كل الحديث.
1: مين نحن وكل دكتور؟ نحن نتناقش يا دكتور، والدليل حضرتك معنا بتتناقش وبتطرح وجهة نظر حضرتك. اتفضل.
0: نعم، هناك مفهوم وحدة الساحات، هذا مطروح ولا يخفيه أحد. هناك مفهوم الدعم لكل المحور، هذا أيضا لا يعني يخفيه أحد. لكن
1: ميليشيا في دولة تدعم دولة أخرى؟ يعني هل تسمح إيران بأن تكون هناك ميليشيا مسلحة مثلا لدى طهران تقوم مثلا بدعم دولة أخرى
2: وحدة المحور؟ لماذا لم تساند إيران غزة مثلا؟ لماذا فرض على حزب الله أن يساند غزة وليس إيران؟ أين كانت وحدة المحور؟ يعني مش غريب؟
0: هل تسمحون
1: لأني أريد أن أنقل الحوار لدكتور خليل لأنه
0: لن أستمع. إما أن يسمح لي أن أرد على الأسئلة بشكل كامل.
1: الوقت يا دكتور، أنا أريد أن أوزع الوقت يا دكتور. حضرتك أكثر من تحدث في هذه الحلقة حتى الآن باختصار شديد. لو سمحت أنقل إلى ضيفي في الكويت. تفضل.
0: يمكن أن تعملي فيديو تشيك وتشوفي من
1: حاضر. بس باختصار جملتك لأنقل لدكتور خليل. تفضل.
0: إذن موضوع وحدة الساحات أمر مفهوم، لكن المقاومة الإسلامية استغلت الحرب الظالمة الأمريكية ضد إيران لأن تقول إن وقف إطلاق النار لم يؤتي أكله في إيران، والدولة اللبنانية لم تتمكن من ترتيب الأمور خلال وقف إطلاق النار، لذلك علينا أن نعود بالرد. هذا أولا. ثانيا، ما هي المشكلة إذا دافعت المقاومة الإسلامية عن قضية عادلة هنا وهناك، إن كانت في إيران أو في غير إيران، أو إن كانت القضية الفلسطينية؟ من يقول؟
1: طيب أطرح هذا السؤال على دكتور خليل. هو بيقول لك الدكتور محمد مهدي، ما المشكلة أن تدافع المقاومة في لبنان عن قضية
0: لحظة، هناك مبدأ قانون دولي. مبدأ قانون دولي، الأمر ليس عاطفيا. القانون الدولي يقول إنه إذا يوجد احتلال أو عدوان يجب الدفاع عن النفس، وكل من يدافع
1: عن الدفاع عن النفس يا دكتور في القانون. اللي يرد دكتور خليل لو سمحت، أين هو مبدأ الدفاع عن النفس؟ حزب الله لا يدافع عن نفسه ولا عن لبنان هنا.
0: أنت ما تخليني. لا، هناك جملة ثانية.
1: يا دكتور،
0: من يدافع عن النفس
1: لو سمحت.
0: من يدافع عن النفس كل.
1: تفضل يا دكتور.
0: من يدافع عن النفس لكل جهة في المنطقة يمكن.
1: لو سمحت رد يا دكتور، مش الحلقة لن تاخذها حضرتك لوحدك لو سمحت.
0: ما تخليني اوصل الفكرة.
1: طيب دكتور خليل تفضل، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور خليل تفضل.
3: أستاذ رشا، إذا كان صديقنا من طهران أستاذ محمد مهدي يحاول أن يؤكد على بعض المبادئ في مبادئ الثورة الإسلامية فهذا حقه، ولكن
0: ليس مبادئ الثورة الإسلامية. عفوا، أنا تكلمت عن مبادئ القانون الدولي.
3: لأن
0: أولا أنا أفتخر بأن أدافع عن مبادئ الثورة الإسلامية.
3: تتكلم عن وحدة الساحات،
0: لكن أنت تتحدث عن مبادئ القانون الدولي.
3: عن وحدة الساحات. وحدة الساحات تؤكد على المشروع الإيراني هو نشر الفوضى في المنطقة.
0: لا، مفهوم طرحته المقاومة الإسلامية في لبنان
3: وحدة الساحات.
1: ولم تطرحه أي جمهورية إسلامية. إلى بعضنا البعض، هذا ليس
4: حقا.
1: القانون الدولي
4: ما يحصل اليوم
1: المتحدة. لو سمحت يا سيد
0: الشهيد السيد حسن نصر الله، ولم تطرحه الجمهورية الإسلامية.
1: لو سمحت ياخذ وقت يا دكتور.
0: عفوا أستاذ رشا، لماذا يحق للجميع أن يقاطعونني وأنا لا يحق لي أن أقاطعهم؟
1: حضرتك قطعت. ليرد دكتور خليل. تفضل يا دكتور، نعطي لكل طرف الحق في الإجابة لو سمحت، ونستمع من أجل أن يصل المجاهد إلى إجابة. تفضل.
3: أتمنى أن يتسع صدر الأستاذ محمد من طهران.
0: ألا يتسع صدر؟ لا تتهمني. لا
3: يريد أن يسمع.
0: لا تحاول أن
1: يتمنى. يقول يتمنى. ما قالش حضرتك لا يتسع صدر.

0: اتمنى
1: واتسع صدري بشكل كامل.
0: طيب لو سمحت لو سمحت
1: واهدا من كل
2: نناقش. طيب. نحن نناقش قضية صحيحة ونحاول أن نجد رأي عام يفيد المشاهد.
0: تفضل.
2: الآن دعني أخذك إلى خطاب حسن نصر الله في يونيو 2016 عندما قال: نقول للعالم كله موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه يأتي من إيران وهذا فخر لنا. ما الذي يعطي إيران الحق أن تصرف على حزب سياسي عسكري في دولة مستقلة ذات سيادة أكثر من 200 مليون دولار في السنة تحت أي ذريعة تحت أي مبدأ؟
1: تريد الجواب؟
2: وتقول لي حق الدفاع المشروع؟
0: أعطي الحق في الجواب فقط يا دكتور.
2: حق الدفاع المشروع أن تدافع عن وطنك. حق
1: أتريد الجواب
2: حق
1: أو لا؟
2: حق الدفاع المشروع أن تدافع عن وطنك. دعني أكمل.
1: أتريد الجواب
2: دعني
1: أو لا؟
2: أكمل.
0: طيب سأعود لك يا سيد مهدي بس يجب يكمل.
2: حق الدفاع المشروع حق الدفاع المشروع وفقا لقانون الأمم المتحدة وفقا للمادة 51 أن تدافع عن بلدك وفق حدودك وفق حدودك وسيادتك، وليس أن تتمدد إلى دول ذات سيادة وتهدم نظامها السياسي والأمني كما حصل في لبنان واليمن والعراق. هذا ما تفعله إيران في المنطقة، ونحن نحاول أن ندافع عن حزب الله.
1: وهل إيران أرسلت بقوى داعش والتكفيريين إلى هذه المناطق التي تتحدث عنها؟ عن أي شيء تتحدث؟
2: يعني أنت تعلم
1: من هي الدول المتهمة بدعم داعش؟
2: من أرسل داعش؟
1: المنطقة.
0: طيب إحنا موضوعنا ليس داعش ومن أرسل
1: من أنت تعلم مع الكيان الإسرائيلي العدور. لا يمكن أن نضحك
0: على فصل قصير
2: دعيني أكمل يا أستاذ رشاد.
0: نعود مرة أخرى لهذا الحوار حتى ينضبط بشكل يسمح لنا بالمتابعة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: عدنا مرة أخرى وسننظم الوقت وفقا لما هو متاح وهو وقت محدود للغاية. سيد توني كنت تتحدث في الفاصل، تفضل وسيرد عليك سيد عدنان.
1: بدي أقوله باختصار تما ياخذ الوقت، الشعارات بميل والعمل بميل آخر. إيران تصدير الثورة يلي تحولت إلى تصدير الفوضى إلى دول المنطقة، أوصلت إلى أن يفاخر قادة الحرس الثوري الإيراني باحتلال 4 عواصم عربية: بيروت، دمشق، بغداد، صنعاء.
0: وعندما
1: نتحدث لن أسمح لك بمقاطعتك.
0: يا دكتور عندما لك الحق في الرد،
1: عندما نتحدث عما فعلته إيران في لبنان في العام 2006 يبدو أن ثقافتك إما هي لم تطلع على كل ما يجب.
2: لن ينفعكم.
0: طيب يا دكتور،
1: هذه الممارسات الإيرانية ست رشا يظنون أنهم بإعلاء صوت أو
0: بالطهش على الآخرين. سيأتي إليك، سيأتي إليك الرد يا دكتور، لكن لو سمحت أعطيه يجاوب ولن يقاطعك. تفضل يا سيدي.

0: لا لا لن يقاطعك احد لو سمحت، لن احد لن يقاطع احد الاخر.
1: لانه عندما تحدثت عن موضوع كانت إيران يجب أن تقدم أجوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام 2006 وأرادت استعمال لبنان لتضيع الرأي العام وتأخذ المكان المنطقة إلى مكان آخر. اسمع بيناير العام 2006 نزاع حول البرنامج النووي الإيراني، انتهكت إيران اتفاقية دولية سابقة بكسرها بيناير 2006 بكسرها أختام الأمم المتحدة على منشآت اليورانيوم في طنز. وبأربعة فبراير
0: ما علاقة ذلك بلبنان؟
1: بأربعة فبراير أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم امتثالها لالتزامات معاهدة الانتشار. كان على إيران أن تقدم أجوبة في يوليو من العام 2006 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها لم تكن تريد أن تقدم أجوبة. شنت حرب في لبنان عبر حزب الله، قام بخطف الجنود الإسرائيليين لإشعال حرب في المنطقة.
2: ليس استنتاج شخصي،
1: هذه وقائع.
2: هذا استنتاج ربط.
1: عندما يقول الأخ من إيران أنه ما كان في ملف نووي بال 2006، هيدي الوقائع تماما.
0: هو بيقول حضرتك أنت ربطت الاثنين ببعض ليه يا سيد عدنان يقول ما هو الرابط؟
1: تماما مثل ما صار، هي الصدفة عن جد الصدفة. كيف بتصير انه عندما يبدا قصف ايران في 28 فبراير ب 2 مارس بعد 3 ايام حزب الله يشن الحرب في لبنان بعد 15 شهرا ما كان عم بيعمل شيء. وللمصادفه ست رشا، عندما تم اطلاق الصواريخ السته من الاراضي اللبنانيه قام كل ابواق حزب الله بالتاكيد بتصريحات اعلاميه انه هيدا مش حزب الله وما له عليها واكيد مش هو، لانه بالفعل يلي اخذهم الحرس الثوري الايراني في لبنان، يلي اسرائيل بهيدي الحرب باول شهر من الحرب اغتالت اكثر من 10 من قاده الحرس الثوري الايراني في لبنان. ماذا يفعلون
0: طيب
1: في لبنان؟
0: طيب يا احنا لدينا مشكله الان عزيزي. احنا لدينا مشكله الان لبنان استخدم كمنصه، حتى ان الدكتور محمد مهدي يقول ما العيب في أن تكون هناك وحدة للساحات، ولكن هناك من يسأل ما علاقة لبنان وما علاقة العراق وما علاقة اليمن وما علاقة أي دولة يعني بصراع ما بين إيران وإسرائيل؟
2: يعني يمكن نشطب على أنه إسرائيل لدولة أكو يسموه اتفاقية الأمن العربي المشترك، اللي هي يعتبر إسرائيل عدوة ويعتبر إسرائيل معتدية ويحاول أنه يتفق،
0: اللي دخل الحرب مساندة لإيران ليست الدولة اللبنانية ولكن ميليشيا مسلحة خارجة عن قرار الدولة اللبنانية.
2: نتكلم عن أراضي في جنوب لبنان وتحتل وتقصف باستمرار، ماذا يفعل أهاليها؟ اللبنانيين بعضهم ببعض ناصروا.
0: يا دكتور بس ثانية واحدة، هو حزب الله أعلن أنه سيقوم بقصف إسرائيل انتصارا أو تضامنا مع الاعتداءات التي تدوم على الجنوب، هو قال سأقوم بقصفها مساندة لإيران الذي تم اغتيال مرشدها الأعلى.
2: اليوم أنا إذا أقول إيران قاعد ساند حزب الله في مقارعة إسرائيل وحزب الله يريد بس
0: بيرد الجميل يعني.
2: هي مسألة عدو مشترك، يعني إيران إذا حاربت إسرائيل معناها صارت ضدنا؟ لا، صارت ضد إسرائيل وإحنا عدونا إسرائيل. اليوم إسرائيل من تتوغل وعندها عمق استراتيجي وعندها احتلال مناطق، كم مرة احتلت لبنان؟ كم مرة احتلت بيروت؟ كم مرة وصلت إلى بيروت؟ كم مرة أشعلت الحرب الأهلية في لبنان؟ ومن اللبنانيين من ناصر الإسرائيليين واستقبلهم
1: دكتور،
2: ومن أيضا من ناصرهم
1: في العام
2: بس لا عفوا استاطول بس اسمح لي خليني أكمل الفكرة.
1: استاطول في العام 2006 شنت إسرائيل حربا على لبنان بعد عملية خطف الجنود، لماذا لم تسانده إيران؟ أين وحدة الساحات؟ لماذا لم تسانده إيران؟
2: لماذا
1: لم
2: تسانده؟ أعطيك التصريحات اللبنانية في المنطقة الشرقية شو كان يقولوا على حزب الله؟
1: يعني نحكي 2006
2: أقول لك أعطيك تصريحات توني أريد أعطيك تصريحات ولد بيار جميل وغيره كيف كانوا يصرحوا لمقابل إسرائيل. عفوا لا أرجوك
1: لماذا لم تساند غزة؟
2: لماذا قتلوا اللبنانيين الفلسطينيين؟ ولماذا ساندوا إسرائيل في غزة؟ بس عفوا
0: نتفرع
2: فرنسا صدرت ثورتها
0: يا دكتور.
2: تصدير الثورة مو فوضى.
0: طيب لا أفض هذا للشباك.

0: مو فوضى.
1: طيب لا لا
0: يعني التصدير الثوره الثوره الفلسطينيه من الفلسطينيين
1: مصدر
0: افكار يعني فوضى يا طوني.
1: طيب لا سمح
0: يعني الروس مصدر
1: والموسكو
0: هذا فوضى
1: يا دكتور خليل.
0: هذا تصدير الثوره هاي لعبه تجاريه مفرده.
2: انا ما
1: يا دكتور خليل لو سمحتي
0: نوع من تحميل ايران. انا لا ادافع عن ايران بهذا المعنى
1: لا خالص. طيب استاذ عدنان دكتور عدنان دكتور خليل لو سمحت. السيد عدنان يقول وما المشكله ان تتصدى لبنان للعدو الاسرائيلي وهو عدو مشترك لاسرائيل ولبنان وللعرب؟ ما المشكله ان تساند او يساند حزب الله ايران في مواجهه العدو الاسرائيلي؟ عدونا واحد وعلينا ان نقاومه. تفضل
2: استاذه رشا. استاذه رشا
1: نعم
2: دعيني اكمل جملتين فقط.
1: تفضل.
2: نحن لسنا على خلاف مع ضيوفك المحترمين في البرنامج، أخينا من العراق ومن طهران وكذلك أخينا من بيروت. نحن نقول الكيان الإسرائيلي كيان معتدي لديه مشروع توسعي، ولا أحد يزايد على رأينا في ذلك، ولكن نقول أيضا بأن الجانب الإيراني لديه مشروع يسمى وحدة الساحات ونشر الميليشيات في المنطقة. دعيني أقول لك ألخص المشهد
1: لمواجهة إسرائيل. هو يقول لك
2: أي ميليشيا مسلحة
1: محمد مهدي والسيد عدنان يقولون يفعلون ذلك من أجل مواجهة إسرائيل.
3: هل إيران قصفت
2: يا أستاذتي الفاضلة؟ من أعطى إسرائيل الذريعة من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ من أعطى إسرائيل الذريعة للهجوم على لبنان؟ نحن لا ندافع عن إسرائيل، لا نتهم بأننا ندافع عن يعني إسرائيل.
0: سيد العزيز
2: هذا رشا
0: زميلنا العزيز في الكويت.
2: إلى متى إسرائيل؟
0: إلى متى نحضر لبنان؟ إلى متى نكون مبرر لبنان؟ مبرر إسرائيل إلى متى؟ إلى متى العرب يقولون انتبهوا من إسرائيل؟ إسرائيل ممكن تغزونا. إلى متى نبقى ضعفاء؟
2: أخي الفاضل
0: إلى متى؟
2: أخي الفاضل
0: بس جاوبني. إلى متى نحن العرب أكثر من 30 مليون نبقى نخاف من
2: لبنان
0: إذا جبنا أسير جندي إسرائيلي انقلبت الدنيا؟ إذا قصفنا إسرائيل انقلبت الدنيا؟
2: يعني
0: لماذا نحن ضعفاء بهذه الطريقة؟
1: رد يا استاذ عدنان.
0: لا سيدتي رشا عفوا اليوم
1: احنا هذه على
0: سيدتي رشا احترامي كل احترامي لضيفنا من الكويت.
1: هو لا يتحدث.
0: لا لا لا هو احترامي انا
1: محترم. هو لم يتحدث.
0: رجل محترم. لا انا اقول الى متى.
1: طيب نحن حضرتك قلت الى متى. قول له الى متى.
0: لا لا اسمحي لي عفوا بس كلمة كلمة واحدة بس. لماذا دائما
2: نستخدم هذه العبارة يا استاذ رشا؟
1: طيب لو سمحت
0: هي عبارة ارجوكي.
2: ليس هذا وقت
0: شنو دولة عدوة دولة استيطانية.
1: لا سيد لا سيد تفضل يا دكتور خليل لو سمحت.
2: أليس هذا وقتي
1: يا سادة؟ والله اتفضل اتفضل يا دكتور خليل. كان الله في عون المشاهد.
2: يا أخي الفاضل من العراق يا أخي الفاضل من العراق نحن لا نتهمك في شيء.
0: لا لا عفوا أنا ما اتهمك. أنا ما
2: اتهمك عن طهران. نحن نقول الكيان الصهيوني كيان إسرائيلي محتل
0: صحيح.
2: ولديه مشروع توسعي.
1: طب هو بيقول لك الى متى نصمت امام هذا العنف الاسرائيلي الدريعة. ولا نتصدى له؟ هو بيقول لك سؤال صريح. لماذا يصمت العرب ولا يتصدون لاسرائيل؟ هذا هو سؤاله. جاوب لو سمحت.
2: هناك مبادرات عربيه لبناء لبنان. هناك اتفاق الطائف سنه 89 الذي جلس المختلفين ووقعوا على ميثاق وكان مفاده ان تلغى الطائفه السياسيه في لبنان بأن ينزع سلاح الميليشيات.
1: هو بيسألك يا دكتور خليل بيقول لك ما يحدث من حزب الله أو من إيران أو من تيار المقاومة هو لمواجهة العدو الإسرائيلي. لماذا لا تساندون المقاومة التي تواجه إسرائيل وعلى العكس تهاجموها؟ هو هذا هو سؤاله.
2: المقاومة الشريفة عندما تسعى لتحرير الأوطان الكل يقف معها، وهذا ما حدث قبل سنة 2000. ألو؟
1: طب والمقاومة الحالية ماذا تفعل؟ ما هي تواجه إسرائيل. وبيقول حضرتك المقاومة الحالية تواجه إسرائيل. طيب سأعود إليك مرة أخرى دكتور محمد مهدي.
3: طيب واحد تسألي.
1: طيب
3: يعني أنا سؤال واحد كمان بجاوب عليه دكتور. يعني نحن سمعنا على مدى 20 سنة تصريحات قادة الحرس الثوري. أنا إسرائيل كيان غاصب محتل.
1: نعم نعم.
3: الحرس الثوري الإيراني قال سنزيل إسرائيل في 7 دقائق ونصف.
1: طيب يا سيد محمد لو سمحت حقه في الرد. يا أستاذ محمد هو بيقول لحضرتك صحيح أن الهدف قد يكون نبيل وهو تدمير إسرائيل، لكن هذا لم يحدث، بل على العكس دمر الجنوب اللبناني ودمرت غزة ودمرت هذه الدول، واستطاعت إسرائيل أن تستخدم ذلك ذريعة للعنف. تفضل.

0: أنا سأرد على سؤالك بشرط ألا يقاطعني.
1: تفضل تفضل تفضل
0: إن كنتم تلتزمون بهذا الشرط
1: اتفضل.
0: جميعا.
1: نعم متفقين على الشرط. تفضل.
0: طيب، أولا السؤال الصحيح هو هل هناك عدوان واعتداء من قبل الكيان الإسرائيلي أو لا؟ إذا كان هناك عدوان، هل المقاومة ضد هذا العدوان واجب شرعي وإنساني وقانوني وحقوقي ووطني وقومي و و و أو لا؟ هذا هو السؤال الصحيح. ثالثا، نترك العدو الذي يهاجم كل الدول العربية ومنها لبنان ومنها الفلسطينيين ونأتي نقول لماذا أنت تقاوم؟ الخسائر في الأرواح، في المنازل والمساكن، هذا لا يدل على أن هذا الدفاع غير مشروع، وإلا بهذا المنطق
1: يا دكتور كانت هناك 5 نقاط فقط محتلة في لبنان، أصبحت هناك 80 قرية جديدة بعد جبهة الإسناد التي فتحت من أجل إيران، أليس هذا أدى إلى مزيد من احتلال الأراضي؟ كيف، أين هو تحرير الأراضي؟
0: لا تقاطعيني ابدا، انا
1: ارد عليك واناقشك، هذا اسمه محل نقاش، يعني لازم نتناقش.
0: بعد ان اكمل كلامي يمكن لك ان
1: اتفضل اتفضل اتفضل جاوب لو سمحت.
0: بهذا المنطق انه الخسائر والارواح، اولا من قدم الارواح؟ هم المقاومون الذين قدموا الارواح، هم الذين بامكانهم ان يعترضوا، لكن بهذا المنطق يمكن ان نقول ان الثوره الجزائريه كانت مخطئه بانها قدمت 2 مليون شهيد، ما هذا المنطق؟ ثم حينما نتحدث عن ان اسرائيل لها الحق لان حزب الله يهاجمها، طيب في وقت في اطلاق النار لم يكن هناك هجوم من قبل حزب الله. اسرائيل كانت تهاجم المناطق في لبنان لانه يوجد فيها عنصر.
1: طيب لدي تعليق السيد تنعم
0: يعني
1: هذا
2: سيد حسين، اسرائيل اختالت مرشدك، قتلت قادتك، دمرت بلدك، لماذا اوقفت الحرب عليها؟ لماذا لم تزلها وترميها في البحر كما كذبت علينا مرارا وتكرارا على مدى عقود؟
1: وصلنا لختام محل نقاش، شكرا لكم والى اللقاء.

0: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
7: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، وهذه هي العناوين. ترامب يعيد تغريدة باكستان التي تتوقع التوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة إلكترونيا وعن بعد، وإيران تستبعد التوقيع في غضون هذه المدة. ترامب يعتزم الاجتماع يوم الثلاثاء مع قادة بالشرق الأوسط على هامش قمة السبع. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدعو حزب الله لتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. وفي أخبارنا الاقتصادية، وزير الخزانة الأمريكي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة خلال أيام إذا تم حل النزاع مع إيران والولايات المتحدة. وفي أخبارنا الرياضية، في منافسات مونديال 26 مباراة مرتقبة مساء اليوم للمنتخب القطري أمام نظيره السويسري في إطار المجموعة الثانية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعينا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. أكدت الخارجية الباكستانية أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون غدا. قبل ذلك أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. هذا وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة رئيس وزراء باكستان بشأن إمكانية توقيع اتفاق خلال 24 ساعة. في المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا ليس غدا، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة لكن ليس يوم الأحد، وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر على حد تعبيره. أيضا أفادت مصادر العربية بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عرقجي سيصل إلى باكستان غدا، وذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. في الوقت نفسه أكد مسؤول كبير التوصل إلى اتفاق مع إيران وأكد أنه اتفاق قوي، وأضاف في تصريحات صحفية أنه بمجرد فتح مضيق هرمز ستشارك أمريكا في تطهيره من الألغام وقد تساعد في ذلك دول مجموعة السبع. أوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء قادة بالشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع يوم الثلاثاء، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء. أوضح المسؤول أيضا أن الرئيس الأمريكي سيعتزم

0: تعقد اجتماعات منفصلة مع قادة كل من مصر وقطر والإمارات. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور خالد بطارفي المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد.
1: يا هلا يا هلا أستاذة.
0: بداية، كيف تقرأ في مغزى لقاء ترامب على هامش مجموعة دول السبع قادة من الشرق الأوسط والخليج تحديدا؟
1: أنا أتصور أنه هذا له علاقة بالاتفاق المعتزم مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي يريد أن ينسق مع دول الخليج حول مخاوفها وأن يطلعها على تفاصيل هذا الاتفاق، وأن يرى إذا كان هناك أي ملاحظات يمكن أن يستفاد منها. هذا من جانب. من جانب آخر، طبعا قضية الشرق الأوسط وقضية الطاقة وقضية المخاوف التي تهدد دول المنطقة لا بد أن يكون لها حضور في مثل هذا التواصل.
0: طيب، ما هي الملاحظات التي قد تبديها دول الخليج مثلا قبيل التوقيع على هذا الاتفاق؟ هل دول الخليج تريد طمأنة بأن هذا الاتفاق سيمنحها حرية الملاحة في هرمز وأيضا سيعيد لها الأمن في جوار إيران؟
1: بالطبع، يعني هي تريد أن تطمئن إلى جانب الملاحة، ولكن ليس هذا فقط. يعني عملية التهديد المستمرة باستهداف منشآت الطاقة، باستهداف دول الخليج، هذا يشكل خطر على الجميع، على سواء دول المنطقة أو دول العالم أو سواق الطاقة، فهذا يحتاج أيضا إلى اهتمام خاص من الرئيس الأمريكي ترامب في أي اتفاق يمكن أن يتم. هناك قضايا أخرى تتصل بغزة، طالما أن الرئيس المصري سيكون موجودا أيضا، وتتصل بلبنان وبالوضع بشكل عام في العراق وسوريا وغيرها. وأمريكا كشريك في المنطقة لا بد أن تكون أيضا معنية بهذه الأمور.
0: عظيم. إلى أي مدى ستتغير ربما معادلة التعاطي مع إيران من جانب دول الخليج بعد هذا الاتفاق؟ هل يمكن أن تضع دول الخليج أسسا جديدة لعلاقتها مع إيران؟
1: وأنا أتوقع أن هذا لابد منه. يعني ما تبقى من ثقة انهارت في المفترة الماضية، لأن إيران فاجأتنا جميعا، فاجأت العالم بما فعلته. يعني هي مشكلتها وصراعها كان مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة، ليست مع دول الخليج، ولكن اختارت أن تقحم دول الخليج في هذا الصراع، وأن تقفل مضيق هرمز، وأن تهدد منشآت الطاقة في المنطقة، بل وتهدد وتقصف حتى المنشآت المدنية.
0: فبالتالي ما السبيل لإعادة ترميم هذه العلاقة التي تضررت بشدة وتضررت معها مبادئ حسن النوايا وحسن الجوار أيضا؟
1: هو أن تعود بشكل ممتاز. هذا أمر يحتاج إلى تغيير جذري في السياسة وفي الهيكلية وفي حتى الدستور الإيراني، لأن الدستور يقوم على تصدير الثورة، والدستور لا يزال يصر على التدخل في شؤون الآخرين بدعوى دعم المستضعفين في الأرض وحماية الطوائف الشيعية في المنطقة. فإذا لم يتغير هذا الدستور، فكل ما يمكن عمله هو مجرد ترميم لهذه العلاقة وتحصين لها من مزيد من التفلت الذي قد يقود إلى صراع مفتوح في المستقبل.
0: ما بين التوقيع على مذكرة التفاهم المزمع خلال 24 ساعة وما بين التوصل إلى اتفاق نهائي، هناك 60 يوما من المفاوضات وربما الشد والجذب بين أمريكا وإيران. ما الدور الذي يمكن أن تطلع به دول الخليج من أجل إبرام اتفاق يلبي مصالحها أولا؟
1: عفوا، ممكن تلخيص السؤال؟
0: طيب، يعني ما بين التوقيع على مذكرة التفاهم وما بين الاتفاق النهائي هناك 60 يوما من المفاوضات التي ستدور بين الجانبين على قضايا شائكة، قضايا محورية. هل يمكن أن يكون لدول الخليج دور في هذه المفاوضات المزمعة؟
1: أتوقع خلال السنة القادمة سيتم الحديث

0: أكثر عن التفاصيل،
1: مهم.
0: يعني تفاصيل الاتفاق النووي مثلا، كيف سيتم استخراج
1: اليورانيوم.
0: اليورانيوم المخصب، كيف سيتم تدميره. هناك مشاكل وقضايا تقنية تستحق الكثير. أيضا رفع التجميد عن
1: الأموال والأصول
0: الأموال
1: الإيرانية.
0: الإيرانية، نعم، في المصارف. أيضا هذا يحتاج إلى كثير من التفاصيل، الكمية والتوقيت إلى آخره.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد بطرفي المحلل السياسي.
0: يا هلا.
1: عقد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اجتماعا في طهران مع سفيري الصين وروسيا لبحث مسودة مذكرة التفاهم المطروحة بين إيران والولايات المتحدة. تناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن والتشاور بين الدول الثلاث بشأن مسار التفاهمات. كشفت وكالة بلومبرغ نقلا عن تقييمات استخباراتية غربية أن إيران أضافت على الأرجح أسلحة روسية حديثة الصنع إلى مخزوناتها العسكرية خلال فترة وقف إطلاق النار الأخيرة. وأفادت بلومبرغ بأن طهران تعمل على الوصول إلى مستودعات الصواريخ ونقل الإمدادات منها بعد أن تسببت الضربات العسكرية في دفن منصات إطلاق ومستودعات أسلحة تحت الأنقاض داخل منشآت تخزين تحت الأرض. كشفت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية أن إيران عزلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بإغلاق موقع تخزينه عبر هدم أنفاق وزرع ألغام، ما صعب الوصول إلى نحو نصف طن من هذه المواد. أضافت المصادر أن استعادتها باتت تتطلب عمليات حفر وإزالة ألغام معقدة، ما قد يمنح طهران هامشا للمماطلة أو كسب الوقت.

0: أعلنت إيران تشييع المرشد الراحل علي خامنئي في 9 يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد في شمال شرق البلاد، وذلك بعد نحو 4 أشهر من مقتله إثر غارة أمريكية إسرائيلية على العاصمة الإيرانية طهران. أوضح التلفزيون أن مراسم التأبين الوطني للمرشد علي خامنئي الذي قاد إيران لنحو 37 عاما ستقام على مدى 6 أيام في العاصمة طهران بين 4 و6 يوليو، وفي مدينة قم في 7 يوليو، وسيوارى الثرى في 9 يوليو المقبل في مسقط رأسه بمدينة مشهد. يذكر أن بدء مراسم التشييع في 4 يوليو يصادف العيد الوطنية 250 للولايات المتحدة. وبالعودة إلى مسألة اليورانيوم المخصب في إيران، كشفت شبكة CNN الأمريكية عن كواليس خطة عملية برية كانت تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا. المزيد في التقرير التالي.
1: الحصول على اليورانيوم أولا، هذا ما كان يشغل واشنطن على ما يبدو، ليس تدميره فحسب بل الاستيلاء عليه. هذا ما كشفته شبكة CNN التي قالت إن أمريكا كادت بالفعل أن تنفذ عملية برية داخل إيران للاستيلاء على اليورانيوم، لكنها فضلت التريث بالأمر. في كواليس تلك العملية عالية المخاطر، عاد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دانكن عاجلاً إلى مقر القيادة المركزية للاطلاع على تفاصيل العملية والاستيلاء على نحو نصف طن من اليورانيوم عالي التخصيب

إلا أن ترامب قرر التريث. في هذا الوقت كانت إيران قد بدأت بتعزيز تحصيناتها وزرعت ألغاماً عند بعض المداخل، ما جعل الوصول إلى نحو نصف طن من اليورانيوم أكثر

العملية مطروحة إذا فشل الاتفاق، وبين خيار التفاوض وخيار القوة يبقى اليورانيوم الإيراني أكثر أحد ملفات الحرب تعقيداً ومادة كادت أن تدفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ واحدة من أخطر عملياتها البرية داخل إيران.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى التطورات في لبنان، ونبدأ بالتصريحات السياسية قبل الوضع الميداني، حيث طلب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام حزب الله بإنقاذ البلاد وتغليب مصلحتها على مصلحة إيران، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أضاف سلام لرويترز أن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن، وأشار إلى أن المشكلة مع حزب الله هي سلاحه، وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. لفت سلام إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يقف اليوم أمام استحقاق مصيري بالاختيار بين دولة ذات سيادة تحتكر السلاح وبين منطق الميليشيات وثقافة إلغاء الآخر. وشدد الرئيس اللبناني على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل الترف الطائفي ولا التجاذب المناطقي، كما شدد على أن الوحدة الوطنية ليست شعارا بل هي ضرورة وجودية تبنى بالمصارحة. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال من جهته إن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله غير واقعي، واعتبر أن الحزب يشكل كيانا واحدا ومنظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية، ووصفه بأنه ذراع لإيران تستخدمه لزعزعة الاستقرار في المنطقة. أما على الصعيد الميداني، فقد نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا يوثق الغارات التي نفذها على مناطق في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. الجيش الإسرائيلي أوضح أن الغارات استهدفت أكثر من 70 بنية تحتية تابعة لحزب الله، شملت منصات إطلاق ومبان قال إنها استخدمت في تنفيذ الهجمات. هذا وقد شهد جنوب لبنان تصعيدا جديدا مع استمرار الغارات الإسرائيلية تزامنا مع استمرار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. وشنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلاء لسكان 20 بلدة من بينها النبطية، كما أصدرت قبل ذلك إنذارات إخلاء جديدة لست بلدات في الجنوب. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة من بينها كفرحونة والريحان وسجد.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وسع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في عدة مناطق من قطاع غزة مع تقدم دبابات وأليات عسكرية شرق حي الشجاعية وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف. وشهدت مناطق في شرق مدينة غزة وبيت لهيا وخان يونس عمليات نسف لمبان سكنية واستهدافا لمناطق النازحين بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة في القطاع. كشفت مصادر العربية أن زيارة رئيس وزراء العراق علي الزيدي إلى واشنطن الشهر المقبل ستبحث ملفات أمنية واقتصادية، من أبرزها حصر السلاح بيد الدولة والوجود الأمريكي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. أضافت المصادر أن واشنطن ستشدد على استقلال القرار العراقي بعيدا عن التأثير الإيراني، كما سيبحث الزيدي في واشنطن إنشاء مشروع صندوق عراقي أمريكي برأس مال 500 مليار دولار لتمويل مشاريع تنفذها شركات أمريكية. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لا أحد قادر على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا رغم الأضرار التي تلحقها الهجمات الأوكرانية بالاقتصاد الروسي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 177 مسيرة أوكرانية خلال الليل وميدانيا أيضا. دخلت معركة مدينة كوستيانيتيفيكا شمال مقاطعة دونيا

0: أخبار الاقتصاد.
1: نبدأ أخبار الاقتصاد من إيران، حيث أقرت لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني بتأثر الواردات عبر الموانئ الجنوبية بسبب الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا. وقال نائب رئيس اللجنة عباس صوفي إن دخول البضائع عبر الموانئ الجنوبية قد تأثر فعلا بالقيود البحرية. أفاد مسؤولون إيرانيون بتعرض خدمات عدد من البنوك الإيرانية لاضطرابات متزامنة استمرت لساعات طويلة، ما أدى إلى تعطل تطبيقات الخدمات المصرفية وبعض أجهزة الصراف الآلي. وأحصت وكالة إسنا تعطل نحو ستة بنوك في البلاد، مرجحة وقوع هجوم سيبراني. وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها بنوك إيرانية للاضطرابات، فسبق وأن تبنت مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن اختراق بنك سيبا خلال حرب 12 يوما، ونشرت جزءا من بيانات كبار عملاء البنك. بعد تقرير سيتي بانك، خفض بنك يو بي اس توقعاته لأسعار الذهب بما يتراوح بين 300 و900 دولار للأونصة، عازيا ذلك إلى عاملين مؤثرين هما بيانات اقتصادية أمريكية قوية واحتمالية تأجيل برنامج التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى عام 2027. لكن رغم ذلك، أشار البنك إلى أنه ما زال متفائلا بشأن الذهب خلال الأشهر 12 المقبلة. أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جلسة الجمعة مع تمسك المستثمرين بأمل التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا، إلى جانب القفزة القوية لسهم سبيس إكس في أولى جلسات تداوله. وشهد سهم سبيس إكس إقبالا قويا من المستثمرين بعد بدء تداوله في بورصة ناسداك، إذ افتتح عند 150 دولارا للسهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 135 دولارا قبل أن يغلق عند 166 دولارا، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليوني دولار وفق رويترز. تواجه محافظة البصرة أزمة عالمية عطلت قرابة 400 مشروع متعلق بالبنى التحتية والخدمة الأساسية، وذلك بسبب شح التمويل من بغداد التي تعاني تراجع إيراداتها النفطية منذ بدء حرب إيران واستمرار أزمة مضيق هرمز. التفاصيل في التقرير التالي.
2: مع اعتبارها شريان العراق الاقتصادي وتغذي خزينته من إيراداتها النفطية ومن عوائد منافذها الحدودية، لكن البصرة تعيش وضعا غريبا وقاسيا. فرغم وفرة مواردها إلا أنها تواجه بشح التمويل، فالمشاريع التنموية المخصصة لها توقف بعضها أو تأخر تنفيذ الكثير منها، لا سيما قطاع التعليم.
3: أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة.
4: تداعيات الأزمة المالية العراقية على البصرة لم تتوقف عند قطاع التعليم، بل امتدت إلى الصحة والكهرباء وحتى السكن. فمجمع الخالدون هذا توقف العمل به بسبب شح التمويل، علما بأن إنجازه يخفف من أزمة السكن في محافظة البصرة.
2: الضرر المالي أوقف أيضا عجلة تنفيذ 397 مشروعا تتجاوز كلفتها 3 تريليونات دينار لعدم مصادقة وزارة التخطيط على خطة تنفيذها.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان.
2: جوهر الأزمة بحسب الحكومة هنا لا يكمن في قلة الموارد وحدها،

0: بل في تأخر وصولها، فالبصرة تنتظر الإفراج عن مستحقات ضخمة في خزانة وزارة المالية تتجاوز 40 تريليون دينار.
1: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أسعار الطاقة العالمية قد تشهد انخفاضاً خلال أيام في حال التوصل إلى حل للنزاع مع إيران، وأشار إلى أن الأسواق تترقب أي تهدئة محتملة قد تنعكس سريعاً على مستويات الأسعار. وأوضح بيسنت أن إمدادات الطاقة العالمية ما زالت قوية ومرنة رغم التوترات والاضطرابات في بعض المناطق، وأكد أن منظومة الإمداد لم تتأثر بشكل يهدد الاستقرار العام للأسواق حتى الآن. ولقراءة في المشهد الاقتصادي النفطي ينضم إلينا الدكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك دكتور علي.
2: أهلا سيدتي وبالسادة المستمعين، حياكم الله.
1: كيف ترقب أداء مؤشر أسواق الطاقة منذ الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ يعني ربما لوحظ أن الأسعار هبطت بالفعل ولكن بشكل محدود على غير المتوقع، ما هي أسباب ذلك؟ هل فقدت الأسواق شهيتها نحو التصريحات السياسية ولم تعد تتجاوب معها بالدرجة المطلوبة كما في السابق؟
2: يعني ربما أتفق معك، اليوم نلاحظ بأن هناك ما بين جد ومد في هذه التصريحات، ما بين وقت وآخر، ما بين الحكومة الأمريكية وأيضا الحكومة الإيرانية، وربما اليوم هذا الانخفاض الذي نشاهده تقريبا بأكثر من 3% إلى 87 دولار لخام برينت مثلا، وأيضا تقريبا بأكثر من 3% لخام تكساس، يعني أزالوا نوعا ما مخاطر أو علاوة المخاطر، ولكن علينا أن نعرف بأن هذه هي مذكرة تفاهم وليس اتفاق، ودائما مذكرات التفاهم يعني تحتاج إلى تأكيدات أن هناك اتفاق بشكل كبير. لذلك أنا أعتقد ربما يكون هذا انخفاض مؤقت، سيناريوهات موجودة الآن لماذا سيحصل إذا تم الاتفاق أو لم يتم الاتفاق. لذلك أنا أعتقد بأن هناك سيناريوهات لابد أن نأخذها بعين الاعتبار في الأيام القادمة.
1: هل مثلا يمكن أن نقول أن هناك فترة معينة قد تعود فيها الأمور إلى طبيعتها وأن أسواق الطاقة حققت الاستقرار بالفعل؟
2: والله لا أعتقد ذلك سيدتي. أولا القضية اليوم ليست في مضيق هرمز فقط، اليوم يعني علينا أن نعلم بأن هناك بعض المصافي قد ضربت، أو بعض الآبار، أو بعض القطاعات في الدول الخليجية التي تعتبر هي مصدر مهم وتصدير مهم، وهذه تحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى طاقتها الإنتاجية. أمر آخر، هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي، هل سيرجع الطلب من جديد بقوة؟ المضيق وإن فتح لن يفتح بشكل كامل، سنلاحظ بأن هناك جذب ومد في الفتح يعني، ويعتمد، وأنا أعتقد أن مضيق هرمز أصبح واحدة من الأدوات التي تناور بها إيران، لذلك إيران أعتقد ستتحدث عن إفساح للنفط الإيراني، ستتحدث عن إفساح للأموال المجمدة الإيرانية، ستتحدث فيما يخص ملف اليورانيوم. لذلك لا أخفيك يعني لعلي لست متفائل كثيرا، وبما أن أطلق عليها هي مذكرة تفاهم وليس اتفاق، هذا يعطيني دلالات بأن صناع القرار يرون بأن هناك ربما احتمالات كبيرة بأن لا يتوصلوا إلى اتفاق.
1: هل يتوقع دكتور علي أن نشهد استراتيجيات اقتصادية مختلفة من الدول المستهلكة للنفط، كالإسراع بملء خزاناتها النفطية، تنويع مصادر حصولها على النفط أيضا، لما قد تكون قد تعلمته من دروس من هذه الأزمة؟
2: يا سيدتي، النفط يعتبر سلعة استراتيجية، وحتى إن ملئت هذه المخازن ستفضى ذات يوم، يعني لا، المخازن لها طاقة استيعابية مهمة، ولكن ربما يعودون إلى مصادر الطاقة التي كانوا يرون بأنها هي واحدة من المصادر التي تؤثر على المناخ واتفاقية أو نادي باريس للمناخ. وأنا أتحدث هنا عن الفحم على وجه الخصوص، كلما شاهدنا الدول الأوروبية كيف كانت تنادي بطبقة الأوزون والانبعاثات وأنه علينا أن نذهب إلى الطاقة المتجددة، ولكن عندما أتت الأمور إلى مصالحهم تحركوا ونبشوا مناجم الفحم، وهذا يؤكد أن العالم أجمع والدول العالم عندما تأتي الأمور إلى مصالحها فإنهم سيذهبون إلى ما يخدم مصالحهم وإن

0: كان على حساب معطيات بيئية عالمية. لذلك نعم سيذهبون إلى مصادر التقليدية، ولكن الذهاب، إذا كان سؤالك الذهاب إلى مصادر طاقة متجددة،
1: لا مختلفة، أنا قصدت مصادر مختلفة، يعني دول الخليج ربما تتجه إلى يعني هذه المصادر هذه الدول تعتمد على الخليج كمصدر أساسي للنفط، ربما تتجه إلى الولايات المتحدة، ربما تتجه إلى دول أخرى كي تؤمن حصتها من النفط من أي دولة كانت.
0: إيه حتما حتما، وهذا ما يحصل. الولايات المتحدة الأمريكية قراءة تاريخية لما حصل في الحرب الآن، كانت تصدر بأرقام جيدة، وكان هناك استغلال للوضع الآن الراهن. روسيا أعفيت من البراميل الموجودة العائمة في المحيطات وفي البحار، أعفيت من العقوبات في هذا الجانب، ولكن هل هي كانت تفي بالغرض؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه لا نستطيع اليوم أن نعوض 20% من الإنتاج العالم اليوم، تقريبا نتحدث عن أكثر من 25 إلى تقريبا 30 مليون برميل يوميا، لم تستطع أن تعوض الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا. لذلك يعتبر الخليج ومضيق هرمز هي الشريان اقتصادي مهم، وإن كنا نظن بأن روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تعوض، لما شاهدنا الأسعار في مستويات 95 و97 وفوق $100. صحيح. هذا يؤكد بأنه لا غنى عن النفط الخليجي ومضيق هرمز.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الحازمي الباحث الاقتصادي.

0: أخبار الرياضة.
1: ثلاثة أيام إذن تفصل المنتخب السعودي عن الظهور المونديالي السابع في نهائيات كأس العالم. الأخضر وصل تدريباته حاليا في مدينة أوستن بقيادة مدربه اليوناني دونيس، ويستهل المنتخب السعودي مشواره بمواجهة الأوروغواي في ميامي يوم الاثنين المقبل. أشاد الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم بأداء فريقه في فوزه الساحق على الباراغواي بأربعة أهداف لهدف في مباراته الافتتاحية في المونديال في لوس أنجلوس وبمؤازرة الجمهور لأصحاب الأرض في أجواء احتفالية. وفي منافسة المجموعة الثانية تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل منهما. وضمن المجموعة الثانية أيضا لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك العنابي للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية التي شارك فيها من الدوري الأول. وتشهد المجموعة الثالثة مباراة البرازيل مع المنتخب المغربي، ويقود البرازيل المنتخب كارلو أنشيلوتي وتسعى للفوز باللقب للمرة السادسة، بينما يقود محمد وهبي أسود الأطلس الذين حلوا بالمركز الرابع في النسخة الماضية. وهذا وقد أعلن أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أن النجم المخضرم نيمار لن يشارك في مباراة المغرب المقامة في الولايات المتحدة بسبب إصابته في ربلة الساق وسط مخاوف من غيابه عن دور المجموعات كاملا. وفي المجموعة الثالثة أيضا يلتقي منتخب اسكتلندا وهيتي في بوستن، ويعود آخر ظهور لمنتخب هيتي في النهائيات إلى عام 74، فيما تشارك اسكتلندا بعد غياب دام 28 عاما. كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة بشأن تعرض منتخب إنجلترا لعمليات سرقة خلال كأس العالم بعدما سرقت أحذية اللاعبين من شاحنة قبل أول حصة تدريبية للفريق في مدينة كانساس سيتي. وأفادت صحيفة ديلي ميل أن أحذية عدد من أبرز نجوم المنتخب سرقت إلى جانب كرات البطولة الرسمية ومعدات تدريب أساسية ومراقبة جهد من بين هذه المعدات. ووقعت السرقة أثناء نقل الشحنة من مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا إلى مقر إقامة المنتخب في مجمع سوكر فيليج بولاية ميزوري، حيث سيقيم الفريق لمدة 3 أسابيع على الأقل. تشير الصحيفة إلى أن أفراد الأمن يشتبهون في احتمال تورط بعض السائقين المكلفين بنقل المعدات في عملية السرقة. الخبر الأخير في النشرة الرياضية. قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إن شد شعر المنافس لن يؤدي بالضرورة إلى بطاقة حمراء مباشرة بموجب التغييرات التي طرأت على إرشادات التحكيم للموسم المقبل. أضافت الرابطة أن البطاقة الحمراء

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وفي ختام هذه النشرة إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء فيها. ترامب يعيد تغريدة باكستان التي تتوقع التوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة إلكترونياً، وإيران تستبعد التوقيع في غضون هذه المدة. ترامب يعتزم الاجتماع يوم الثلاثاء مع قادة بالشرق الأوسط على هامش قمة السبع. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يدعو حزب الله لتغليب مصلحة لبنان على مصلحة إيران. مستمعينا أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
2: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
1: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
2: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
3: الآن تتحول موجات العربية FM إلى شاشة العربية لمتابعة مزيد من أخبار الرياضة.
4: ليس جديد على كرة القدم المغربية لأنه فاز قبل أشهر بكأس العالم في تشيلي. الانتظارات كبيرة والأمال كبيرة أن يظهر المنتخب المغربي في الخطوة الأولى أمام البرازيل بمظهر لائق بكرة القدم المغربية.
5: جيد ليليان، يعني وأنت متواجدة في أرض الحدث، كيف هي الأمور التنظيمية؟ يعني هناك الكثير من الحديث حول الأمور التنظيمية على ما يدار يعني بالتشديد الأمني من قبل السلطات هناك.
6: نعم عبد الله، بالفعل هو محيط الملعب اليوم كان مغلق تماما، حتى هناك طرقات تحولت الى اتجاهات اخرى. بالامس اتيت الى هنا كانت الامور سهله جدا، اما اليوم لان فيفا وصلت ووضعت يدها على كل التنظيم بدات الامور بالتعقيد امنيا حول الملعب. يعني الامور تقريبا تعتبر ليست كثيرا بهذا التعقيد كامن، انا اتكلم يعني ليس كتنظيم فيفا، كامن ورجال الشرطة. يجوز أنه يمكن لأنه ما زالت المباراة لديها الكثير من الوقت كي تبدأ، يعني نحن على بعد 5 ساعات ونصف، ولكن الطرقات بالفعل تحولت من اتجاهاتها وعمل دائرة كاملة حول الملعب بتشديد أمني طبعا بالفعل.
5: جيد. ليليان تنوري مفدة العربية إلى نيويورك كنت معنا، وأيضا مراسلنا في المغرب محمود بومباري كنت معنا، شكرا جزيلا لكما. وضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم يلتقي المنتخب القطري مع نظيره السويسري، ويشارك المنتخب القطري للمرة الثانية في المونديال بعد استضافة النسخة الماضية التي خرج فيها من الدور الأول. وبالمقابل يأمل منتخب سويسرا كسر عقدة الخروج المبكر من الأدوار الإقصائية، ويشارك منتخب سويسرا للمرة السادسة على التوالي في المونديال. تستعد قطر للظهور المونديال الثاني على التوالي بجيل يوصف بالتاريخي للكرة القطرية.
7: الإسباني لوبتيغي يقود قائمة من نجوم منتخب قطر في المونديال المقبل، حافظ على معظم الأسماء التي شاركت في مونديال 2022 وأسهمت في التتويج بكأس آسيا عامي 2019 و 2023. الأسماء يأتي في مقدمتها أكرم عفيف والمعز علي والحارس مشعل برشم والقائد حسن الهيدوس، إلى جانب المدافع

0: بيدرو ميغيل. بعد مونديال 22 رحل فيليكس سانشيز وتعاقب على المنتخب 4 مدربين حتى انتزع الإسباني خولي لوبيتيغي المقعد في مايو 2025. في 14 أكتوبر على استاد جاسم بن حمد حسم منتخب قطر تأهله التاريخي بفوزه على الإمارات بهدفين لهدف صنعهما أكرم عفيف ليبلغ منتخب قطر المونديال عبر التصفيات للمرة الأولى بعد ظهوره الأول كبلد مضيف. هذا المنتخب كان نتاج عمل أكاديمية أسباير والتي بدأت نتائجه بالظهور حين توج أكرم عفيف والمعز علي مع منتخب قطر تحت 19 عاما بكأس آسيا عام 2014 قبل 5 سنوات من اللقب الآسيوي الأول للكبار، فيما تشهد قائمة مونديال 2026 حضور 16 لاعبا من خريجي الأكاديمية.
1: معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد، حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا.
1: اليوم تبدأ المنتخبات العربية مهمتها في كأس صحيح. العالم، يعني أول منتخب سيخوض هذه البطولة هو منتخب قطر، سيلعب أمام منتخب سويسرا. قطر وسويسرا في مجموعة، أمس لعب يعني مباراتها الافتتاحية صحيح. منتخب كندا والبوسنة،
2: يعني مجموعة من المجموعات السهلة، خصوصا من اللي شفناه بس مباراة كان مباراة عشوائية، طبعا نتكلم عنها عقب، بس الأهم انه هذا الظهور الأول لفريق عربي. طبعا نتمنى المنتخب القطري التوفيق، والحقيقة انه قادر على انه يتخطى هذه المجموعة اذا لعب بهدوء. طبعا نعرف انه البدايات الكأس العالم الماضية هي طبيعية انك انت تلعب كأس عالم لأول مرة، لكن اللاعبين الان عندهم خبرة، فازوا بكأس آسيا ايضا، فتصور انه المباراة بتكون طبعا صعبة. منتخب سويسري منتخبات اللي غثيث شوي
1: صحيح.
2: مش منتخبات السهلة، ودائما في كأس العالم يتخطى المجموعات، ما يروح بعيد دور 16 ويودع، ولكن يعني هذه المجموعة قادر منتخب القطري انه يمشي فيها. طبعا منتخب سويسري منتخبات الجيدة، تشاكا طبعا دائما يثير في كأس العالم، طبعا شاكيري مو موجودة المرة
1: الحالة،
2: وصربيا مش موجودة كلها صحيح. فأعتقد أنه صحيح. يعني الإثارة اللي كانت موجودة، دائما منتخب سويسري هادئ، ولكن في مباريات صربيا تتحول الأمور بشكل
1: في رهبة في كأس العالم
2: أكيد.
1: غالبا ما يعيشها المنتخب العربي، يعني منتخبات عربية غالبا ما تعيش هالرهبة، كسرها المنتخب المغربي في المونديال الأخير، لكن قطر تشعر أنها ستعيش هذه الرهبة من جديد في كأس العالم هذه، أو أنه لا عندها أسماء ومدرب قادرين أنهم يعني على الأقل يقدمون شكل جيد لقطر؟
2: ما تقدر تضمن شيء، شوف كأس العالم مختلف عن أي شيء آخر، المعايير مختلفة، لعيبة اللي يلعبون ضدك هم أفضل لعيبة على مستوى العالم. الشيء الثاني أنه التركيز، شفنا مباراة الافتتاحية والأخطاء الكبيرة لجنوب أفريقيا، يعني هي من أعطت المكسيك صحيح. النتيجة. فلذلك الأهم في المنتخبات العربية كاملة أنه أنت تبدأ المباراة بدون أخطاء دفاعية، بدون تمرير للمحور يقعد يدور يعني هذه الأفكار اللي أنت تبغى تنفذها، ولكنها على الواقع مربكة.
1: التركيز لازم يكون 100%
2: وما في مخاطرة
1: صحيح.
2: بالنسبة للحارس، بالنسبة للمدافعين، دائما تشتيت الكرة، يعني أحيانا ترجع للأساسيات في كرة القدم، لأنه هذه اللي تخدمك في مباريات الافتتاح بالذات صحيح. شفنا النتائج الكبيرة اللي حصلت المنتخبات العربية كانت في الغالب في المباريات الأولى والمباراة الافتتاحية للمنتخبات. لذلك هذه المباراة أنا بالنسبة لي سويسرا هي الأقوى في المجموعة بعد ما شفنا أمس
1: 100% كندا 100%
2: والبوسنة، لذلك الهدوء بالنسبة للمنتخب القطري بالذات بداية المباراة هو الأهم، وأنه يمشي المباراة إذا قدر خلال 20 دقيقة 25 دقيقة يأخذ الثقة. أنا أتصور المنتخب القطري عنده القدرة.
1: مباراة المغرب والبرازيل، نتكلم عن منتخب لأول مرة يدخل هذه البطولة مع مدرب أجنبي اللي هو منتخب البرازيل، مع مدرب صحيح. إيطالي اللي هو الإيطالي اللي يمثل منتخب إيطاليا، وإيطاليا غايبة هو موجود، لكن صحيح. البرازيل تلعب أمام منتخب المغرب اللي أيضا يدخل مع مدرب جديد هو محمد وهبي. إلى أي مدى هذه المباراة تجدها واضحة؟ خلنا نقول يعني هل هي واضحة فعلا فنيا، تقدر تقرأ نتيجتها من قبل، ولا لا ممكن المغرب يكون الند للند للمنتخب البرازيلي؟
2: شوف هذه المباراة هي البداية الحقيقية لكأس العالم، يعني احنا شفنا 4 مباريات
1: صحيح،
2: لكن ما فيها يعني المباراة اللي تحس انك دخلت اجواء كأس العالم. صحيح انهم انبسطنا، وتعرف انت كأس العالم للجميع
1: صحيح.
2: يعني رجال نساء اطفال، مختلفة عن الشامبيونز ليج، مختلفة عن الدوريات المحلية، مختلفة عن اي شيء اخر، لانه الناس عندها ولاء لمنتخب بلدها، فكل داخل يعني 8 مليار موجودين
1: 100%
2: يدعمون منتخباتهم او يدعمون منتخبات اخرى يحبونها، فلذلك العالم اليوم كله مع هذه. اليوم انا اعتقد هذه المباراة هي بداية كأس العالم الحقيقية لأسباب كثيرة. أول شيء المغرب منتخب رائع
1: صحيح.

0: في كأس العالم الماضية المركز الرابع. المنتخب البرازيل دائما منتخب ممتع، دائما منتخب جميل، ومنتخب يقدم مستويات جيدة. التنافس الكبير بينهم حتى في الرانكينج حق الفيفا 6 و7.
1: صحيح.
0: البرازيل رقم 6 و7، يعني هذه ما تشوفها كثير في المباريات 48 فريق، من النادر نشوف فيها التقارب، لذلك مباراة صعبة. محمد وهبي أول مباراة له، يعني وهذه أيضا مشكلة كبيرة.
1: يعني وصلنا مرحلة نقول منتخب المغرب ومنتخب البرازيل ممكن يكونون الند للند.
0: ند لن ما حد يقدر يقول غير هالكلام، يعني منتخب قادر، عنده لاعبين من أروع اللاعبين.
1: صحيح.
0: يعني والخبرة والثقة كانت تنقص المنتخبات العربية ومنتخبات أفريقيا وآسيا أيضا، هي أنه عندنا الثقة أن احنا نقدم مباريات كبيرة.
1: على فكرة ترى وديا لعبوا ضد بعض وفاز المغرب على البرازيل.
0: صحيح. إيه؟ بس هي أنا أقول لك مباريات ودية شيء مختلف، لكن حتى على المستوى الرسمي احنا شفنا المغرب في مبارياته في كأس
1: أول
0: العالم،
1: وهي أول مباراة في كأس العالم يكون فيها فريقين من المصنفين العشرة، ترى يعني كل مباريات السابقة
0: والتقارب اللي بينهم. صحيح. يعني هذا شيء كبير. البرازيل ما يمر بأحسن حالاته، شفناه في التصفيات عانى كثير. منتخب مغربي منتخب رائع،
1: نتمنى أنها تستمر فترة السيئة قدام المغرب اليوم.
0: والله نتمنى، لأن المغرب يحمل آمال الجميع وإذا بدأ بشكل جيد. صحيح. طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب القطري، والمنتخب المغربي هو منتخبات اللي تعطيك أمل في الأدوار الثانية. صح. يعني صح. فإذا صح. قدم مستوى جيد، أتصور المنتخبات الأخرى السعودية. طيب. على الجزائر، على تونس، على مصر ممكن تلحق.
1: نبغاك تبقى معنا دكتور، بنروح الفاصل وبعدها بنرجع ونقول في هالنشرة أيضا المنتخب الأمريكي يدشن استضافة المونديال بفوز كبير على الباراغواي.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
2: أهلا بكم من جديد. تغلب المنتخب الأمريكي على منتخب الباراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم. أول أهداف اللقاء سجله داميان بوباديا لمصلحة الفريق الأمريكي عند الدقيقة السابعة بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، وأضاف فولارين بالوغون الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 31، وعاد اللاعب نفسه وأحرز الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأمريكي. جاء بهذه الطريقة وشهدت الدقيقة 73 الهدف الأول للباراغواي عن طريق موريسيو، فيما سجل جوفاني رينا الهدف الرابع لأصحاب الضيافة في الوقت بدل الضائع، ليحصل المنتخب الأمريكي على أول 3 نقاط له في البطولة. عودة إلى ضيفنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد. طبعا في مفارقات غريبة صايرة في البطولة، من ضمنها أن 3 حفلات افتتاح صارت، يعني المكسيك بعدين كندا بعدين أمريكا. أمريكا كان في ملعب فازوا فيه 4 أهداف وقدموا مستوى رائع في الشوط الأول وأيضا يعني أخذوا النتيجة، لكن انطباعك عن هذا بشكل عام دكتور؟
3: شوف يعني لازم نرجع للأساس، إنه كأس العالم هي ترفيه، وأشوف فيه كثير من الآراء السلبية على الافتتاح على المباريات. صحيح فيه أشياء مختلفة، لأنه الحقيقة في قطر ارتفعت المعايير بشكل غير عادي في الملاعب، في النقل التلفزيوني، في كثير من الأشياء. هذه البطولة أقل، بالذات مباراة كندا مع البوسنة كانت يعني مباراة غير جيدة، لا في النقل التلفزيوني ولا الملعب للتركيب.
2: صحيح هذا صحيح
3: يعني كثير من الأشياء، ولكن في النهاية إحنا اللي يحبوا الكرة واللي ما يحبوا

0: كرههم يتجمعون عشان يشوفون كأس العالم هو متعة. ما ودي سلبية إنه والله هذه ما كانت جيدة وهذا الافتتاح ما كان جيد، افتتاح الأول جيد.
1: بس الناس تحب تقارن أكيد.
0: ما عليش إيه؟ بس ما ودي أنا الرأي الفني البحت يخرب على الناس متعتهم. الناس جايه تستمتع وتبغى تشوف، تبغى تشوف كاس العالم لانه حدث يجي كل سنه، انه ما يصير بالمعايير اللي كانت في السابق بكل تاكيد هذا يعني حاصل
1: صحيح.
0: ولكن متعه كاس العالم ما زالت موجوده. شفنا مباريات جميله، بالذات مباراه تشيك وكوريا، يعني مباراه
1: صحيح.
0: اجل المباريات. مباراه امريكا امس الملعب حلو.
1: انا كنت بسالك عن موضوع انه امريكا منظمه وفازت 4، وكندا منظمة وتعادل 1-1، والمكسيك منظمة وفازوا 2-0، أيهم وجدته فريق فعلا الجاهز للاستضافة وفنيا؟
0: طبعا المباريات ما كان فيها المقياس الكبير
1: إيه؟
0: يعني بالنسبة لكندا احنا شفنا الأداء، يعني
1: مباراة محبطة
0: ممتاز انه خرجوا بالتعادل أول نقطة
1: صحيح.
0: تاريخيا هذا شيء جيد لأنه فريقهم ما كان جيد أبدا، كان كثير من العشوائية، بعكس الفريق البوسني كان أفضل، كان يقدر يفوز مباراة ويحسمها من في أكثر من موقف، ولكن المباراة انتهت بهذه النتيجة. جيد لكندا، ولكن هل كندا من الفرق اللي بتنافس؟ ممكن يتأهل طبعا للمجموعة،
1: تغير أشياء كثير
0: على كل الاعتبارات. أمريكا فريق منتخب جيد، ولكن مشكلته الإرث الكبير في كأس العالم، منتخب غير قادر على أن يحقق نتائج، وهذه ترى مهمة
1: صحيح.
0: يعني المغرب عشان وصل لنصف النهائي لعب عدة سنوات بشكل ممتاز وما حقق نتائج اللي توقعها، فلما أخذ الثقة يعني قدر يحقق. لكن المنتخب الأمريكي لعب مباراة ممتازة. باراغواي مش المنتخب المنافس، وشفنا بداية مباراة تسجيل هدف المرمى، هذه أنهت المباراة.
1: شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، كنت معنا هنا في الاستوديو. ونحن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام النشرة، نترككم مع لقطات من الحفل الأمريكي لافتتاح كأس العالم على ملعب صوفي في مدينة إنجلود. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش.

0: كل أسبوع محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستجف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
10: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو؟
9: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
10: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
11: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
12: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
12: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
11: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتفاصيل.

أحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم الأخبار، وطبعا سنتوقف مع الأخبار العاجلة التي نتابعها على شاشة العربية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيع الاتفاق مع إيران بأنه غدا، وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. ترامب قال على تروث سوشيال كما نتابع إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. ترامب وصف الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. أيضا ترامب أشار إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما، ودائما بحسب تعبير الرئيس ترامب الذي أضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وتحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم سيتم تخفيفه أو تدميره. ترامب أيضا أعرب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، كما أعرب عن أمله بعدم استخدامه مجددا. إذن مشاهدينا، دائما سنبقي أعيننا على شاشة العربية لمتابعة هذه التصريحات للرئيس ترامب، وإذا كان أيضا سيكون هناك من مواقف من الجانب الإيراني بعد هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لنتوسع أكثر أيضا بهذه التصريحات، كونوا معنا بعد لحظات في الأسبوع وما بعد، في أمان الله.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك. ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون الواهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. ترامب يعلن أن توقيع الاتفاق مع إيران غدا، وأن فتح مضيق هرمز مباشرة سيكون عقب ذلك. بعد بيع أسهم سبيس إكس، إيلون ماسك أول تريليونير في العالم.

0: قبل قليل مشاهدينا تابعنا ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن عن توقيع الاتفاق مع إيران غدا وأن فتح مضيق هرمز سيكون مباشرة عقب ذلك. ترامب قال على ترو سوشيال أن اتفاقه مع إيران سيكون على عكس اتفاق أوباما الذي منح لإيران طريقا للحصول على سلاح نووي. ترامب وصف الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. ترامب أشار أيضا إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما. أضاف أيضا أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وتحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم سيتم تخفيفه أو تدميره. رئيس وزراء باكستان من جهته تحدث أنه يمكن التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران خلال 24 ساعة القادمة، وأن أمريكا وإيران سيوقعان إلكترونيا عن بعد على الاتفاق فور إبرامه. سنتحدث عن كل هذه التطورات مع زملائنا أحمد القرشي، بسام كيروز وعبد الجليل مسعي الصحفيون، طبعا هم صحفيو العربية. أهلا بكم معنا. هذه التصريحات تقريبا قبل دقائق تؤكد بأنه الاتفاق سيبرم غدا، إن كان ترامب أكد هذا الأمر، وأيضا رئيس وزراء باكستان قال 24 ساعة. ديل أو نو ديل؟ رح نضلنا نسأل هذا السؤال.
1: لا، هو بالأكيد هناك ورقة ناجزة مكتملة. ما الذي في هذه الورقة؟ الأكيد أن في كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يدل على أن أمريكا لم تخفض سقفها ولا مطالبها، وبالتالي السؤال لكي نصل إلى هذه النقطة، هناك من تنازل، من الذي تنازل؟ المنطق يقول بأن الإيرانيين هم الذين يفترض أنهم تنازلوا، لأنهم لأول مرة نشعر بهناك يعني اختلافات في الأصداء التي تصلنا من طهران. ولكن في كل الأحوال نتحدث عن توقيع عن بعد، نتحدث عن مذكرة تفاهم، وبالتالي نحن نتحدث عن الحد الأدنى من الحد الأدنى لما يمكن أن يسمى اتفاق.
0: طب عندما نتحدث توقيع عن بعد، ما مدى قانونية، هل هناك من آلية قانونية لهذا الأمر أستاذ أحمد؟
2: نعم، هي منذ العام 2020 هناك بروتوكولات أوروبية وأمريكية نشأت من احتياجات، يعني الاتفاق بين بريطانيا مثلا والاتحاد الأوروبي رغم أنه بيناتهم ربع ساعة بالطائرة تم توقيعه. هذا الكي انفراستراكشر يسموه ما يشبه المقاصة، أنه هناك نظام سيستم بيعمل طرق معقدة جدا جدا يضمن انه كل الدقائق

0: الوثائق المتصلة بالاتفاقات أو البروتوكولات تصل إلى الطرفين في نفس الوقت ويكون هناك. يعني دلوقتي سويسرا لماذا يعني يظهر اسم سويسرا؟ سويسرا هي حتكون مسؤولة عن المقاصد، يعني ما يسمى المقاصد
1: حتى يعني
0: تنظيم العملية الشرعية والقانونية اللي بتضمن أنه الاتفاق يكون اتفاق قانوني.
1: يعني المذكرة، السؤال الأكبر، لماذا التوقيع سيكون عن بعد؟ هل ما زالت إيران ترفض أن تجلس مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي لم تدفن بعد مرشدها السابق؟
2: لا، ليس هذا هو المشكل. يبدو أنهم براغماتيين ولهذا سيوقعون هذا الاتفاق. لو كانت الإشكالية هي الجلوس، اللقاء سيكون فرصة لإعلان نصر كل طرف. لو كان هذا هو السبب لكان كل طرف التقى بالطرف الآخر وأعلن نصره ويقول جاء للتفاوض وللتوقيع معي في نهاية المطاف. لكن ليس هذا هو المشكل. كما أنني ربما أختلف مع وسام في هذه النقطة الصغيرة، لا أعتقد بأنه تخفيض للتمثيلية، لأنه كان يمكن القيام بالتوقيع بطريقة كلاسيكية بتخفيض الأشخاص الذين سيوقعون. بإمكان أمريكا أن ترسل مبعوث،
1: نعم،
2: ولن ترسل وزير خارجية ولا رئيس، وإيران بإمكانها.
3: بس ليست
2: أيضا
3: أمريكا التي قالت لن نوقع، الإيرانيون هنا الذي
2: هناك اتفاق، هناك اتفاق على أن يكون إلكترونيا، هناك اتفاق من طرفين.
0: هذا يخفف جوانب كثيرة
2: الصورة.
0: نعم، لأنه هذا اتفاق أنا أعتقد في رأيي، وسام يذكر ذلك كثيرا وأنت تشجعه في ذلك، إنه جوهر المسألة، جوهر هذه المذكرة يعني ما زال غامضا بالنسبة للأودينس، بالنسبة للرواية.
2: هي أرضية تفاهم. أيوة.
1: هي إطار، اتفاق إطار نسميه مذكرة تفاهم.
2: ترسم هذه الصورة، عذرا، ترسم هذه الصورة لمسؤول أمريكي وقع مع مسؤول إيراني ويعطى لها حجم أكبر من حجمها، وهو حجمها الحقيقي 60 يوم من التفاوض مع حسن النية على نقاط واضحة ويتم خلالها وقف إطلاق
1: حتى النار. عرقجي بالأمس، يعني أستاذ أحمد عرقجي بالأمس قال أنه إذا لم نصل إلى اتفاق خلال هذه 60 يوما هذا الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم يكون بخبر كان.
2: طبعا.
0: نعم، اليوم بقاء إسماعيل بقائي اللي هو المتحدث باسم الخارجية قال كلام لأول مرة، أنا أتابع هذا الرجل بدقة لأنه دائما هو مؤشر بتاع مش عقلانية بتاع رشاد، يعني دائما يقول الأشياء.
2: أيوة،
0: قال أنه نحن يعني ما يحدث ما زلنا نواجه نفس النمط السلوكي كذا كذا كذا كذا، لكن وبرأيي نحن ملتزمون لإيران يعني باستخدام الأسلوب الدبلوماسي لتأمين المصالح الوطنية الإيرانية مع التحلي بالواقعية ومع الأخذ في الاعتبار حالات الإخلال بالالتزامات.
1: يعني بدأوا يعترفون يعني بأنه يجب أن نوقع
3: يعني
1: هذا الاتفاق.
3: من أول كلام نسمعه، من الكلام القليل نسمعه من إيران، فيه شيء من العقلانية.
0: نعم،
3: والبراغماتية والدقة كما قال.
0: نعم،
3: والرشاد.
1: الرئيس بازشكيان، أيضا على السقف كثيرا الأسبوع
3: ولكن
1: الماضي.
3: هناك يعني قلت كان رأيي أنه ليس هناك اتفاق، بالمعنى ليس هناك صفقة. ولو أن الرئيس ترامب يتحدث أنه سيكون اتفاق عظيم، ليس هناك اتفاق بمعنى ليس هناك تبلور لحل، وبالتالي صورة التوقيع عن بعد تؤكد ذلك. كما قال أستاذ أحمد، هذه التوقيع عن بعد ماذا تعني؟ تعني بأنه هذا الاتفاق، هذه الورقة فضفاضة لدرجة ما بشكل نستطيع أن نوقع عليها بسرعة، وثانيا نوقعها بالحد الأدنى أي عن بعد. ليس هناك صورة اتفاق، هناك صورة توافق على وقف الحرب.
1: ولكن وسام قبل أن
3: معلش بس أقول كلمة واحدة، ما الذي يحصل الآن في هذه الورقة؟ وهذه المشكلة الكبيرة برأيي أنا، هو أن هذه الورقة تحل أو تنهي الحرب الثانية التي أعلنتها إيران، وهي حرب مضيق هرمز، حرب القول أنها تريد تعويضات أموال. أما الحرب التي أعلنها الرئيس ترامب في 28 من فبراير فهي ما تزال مفتوحة. حرب النووي مفتوحة للمفاوضات، حرب الأذرع مفتوحة في الميدان في لبنان، وحرب الصواريخ البالستية تبقى مفتوحة. بالتالي الأسباب التي شن رسميا من أجلها، لا نتحدث عن إسقاط النظام، الرئيس ترامب، كل العناصر المؤسسة لهذه الحرب تبقى مفتوحة. ولذلك نقول ليس هناك اتفاق، هناك توافق.
1: يعني
3: على
1: يعني برأيك رجعنا بهذا الاتفاق، رجعنا فيه لما قبل فبروري.
0: أنا عبدو الحبيب عبده بيوافقني ضد وسام في نقطة معينة، اللي هي أنه هنالك منذ 1962 يعني خليج الخنازير، الأزمة النووية الأعظم بين روسيا بالسوري الاتحاد السوفيتي وأمريكا، تم حلها من وراء الأستر.
2: صحيح.
0: يعني اللي كان ظاهر أنه كونين ينسحبوا

أمريكيين من تركيا يسحبوا الصواريخ وكذا لم يكن موجودا في الاتفاق. الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة حتى اتفاق 2015 النووي كان وراءه ما وراءه هنالك أشياء.

0: أنه إيران قامت بهذه الكمية، قامت بوضع ألغام حولها، قامت أيضا بتمرها بشكل يعني يصعب الوصول إليها بشكل كبير.
1: صحيح.
0: ولكن الرئيس ترامب بالتصريحات قبل ما نبدأ
2: قال سنذهب
0: وندخل عندما يكون الأمر مناسب وندمر، يا نخفف يا ندمر.
1: عندما يقول بأننا سندخل في الوقت المناسب ليس بالضرورة أن يدخل بالقوة
3: عسكريا، نعم.
1: يمكن أن يدخل بالتفاهم، يمكن أن لا يعني أن يدخل الجيش الأمريكي، قد يكون هناك مراقبون من الوكالة الأمريكية للطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع شركاء.
0: يعني برأيك بالاتفاق مع إيران يعني ممكن يوصل بالاتفاق مع إيران
1: الحصول على النووي الإيراني بالقوة هو بمثابة إعلان الحرب بشكل مباشر على إيران وإرسال جنود أمريكيين، غير هذا الأمر معقد. لماذا؟
3: في شيء معين يا عبدو، أنا أعتقد أنه جزء من الأزمة الأمريكية في هذه الحرب أنه بعد ما يعني أقاموا حجتهم على أنه الأسلحة، أقاموا حجتهم على دقة المعلومة الاستخباراتية، خاضوا الحرب 40 يوم وخرجوا لم يعرفوا هل دمروا أم طمروا، هل
1: كذا.
3: أيوة، فلذلك المشكلة أنه في نهاية المطاف أنك أنت تريد أن تتأكد تماماً من أنك حققت الهدف المعين.
1: تروفي واضح.
3: أيوة، لكن لذلك أتوا مرة أخرى ومرة ثالثة. الجزء الأخير هذا كان هو الحرب بتاع الحصار في نفس الوقت النار، لكن كان التكنولوجيا استخدم التكنولوجيا وبدأوا يبحث عن المعلومة الدقيقة.
0: في سؤال يعني أيضا نريد أن نعقب على الموضوع، هناك مسؤول أمريكي اليوم حقيقة أكد بأنه هذا الاتفاق هو اتفاق قوي، وقال بمجرد فتح مضيق هرمز ستشارك أمريكا بتطهيره من الألغام وقد تساعد في ذلك دول مجموعة السبع. هذا التأكيد بأنه اتفاق قوي، هل من أجل بيع هذا الاتفاق بأنه هذا إنجاز كبير، أم حقيقة الولايات المتحدة وترامب، شخص ترامب بالذات، لن يقبل باتفاق لن يكون أو يسجل كإنجاز شخصي له؟
2: الأطراف المختلفة في هذه الحرب، كل طرف لديه أسقف ولديه أهداف. بالنسبة للإيرانيين هدفهم طبعا أن يبقوا موجودين وقد حققوا ذلك، وهدفهم أيضا أن يحصلوا على أموال لمد هذا النظام بنفس حياة قادم. بالنسبة للأمريكيين لديهم أهداف الحرب الأولى التي تبقى معلقة كما قلنا، ولديهم الهدف الآني الحالي الذي يتشارك فيه دول المنطقة، وهو أن يفتح هذا المضيق وتتنفس هذه المنطقة. تبدو هذه الأولوية للجميع، ولكن هل هناك رؤية؟ الأستاذ أحمد يتحدث عن إمكانية وجود بنود سرية. ما أراه أنا من الأذرع الإيرانية في المنطقة، النفس الذين يستضيفون فيه أو يستقبلون فيه أنباء وقف الحرب، لا تدل على أن هناك يعني ابتعاد عن الخطاب الخشبي المعروف الذي يتحدث ويزعم الانتصار.
0: ولكن لا ننسى بأنه كمان هناك بيع أوهام إلى هذه البيئة.
2: طالما هذا انعدام الوضوح للأسف هو بيئة خصبة لاستمرار تكاثر هذه الأوهام وبيع هذه الأوهام في الفضاء الإيراني وفي الفضاء الداخلي، وهذا سام بالنسبة للكثيرين بما في ذلك لساحات أخرى.
0: بس نحن نعرف مثلاً الولايات المتحدة عبد الجليل يعني لا يمكن أنه ما تفرجي هذا الاتفاق، لأنه لا نحن نعلم بأنه الولايات المتحدة بغض النظر عن كل شيء يجب أن تتعاطى بشفافية مع المواطن ولديها الكونغرس.
1: صحيح
0: يعني.
1: صحيح، الشفافية أمر ضروري، ولكن في قوانين كل الدول حتى أكثرها ديمقراطية مثل ما قال الأستاذ أحمد، البنود السرية هي جزء من البروتوكولات السياسية. بإمكان أي اتفاق أن يحمل بنود سرية. لماذا؟ إذا كانت تشكل خطر على الأمن القومي أو على السياسة العامة أو من أجل حماية الاتفاق يتم وضع بنود سرية. ولكن دول تختلف، هناك دول تحدد مدة زمنية لرفع السرية، وبعض الدول تترك البنود سرية إلى أن ينتفي الأمر. لكن عادة ما يتم تسريب المعلومات خاصة في أمريكا إلى حد ما من مستوى السرية. لكن نحن أمام اتفاق غير مسبوق تاريخيا ميسون، لم نعرف مرة في المرات بأنه كان ميلاد سير الاتفاق من أجل إعلان هدنة تم إعلانها على الأرض وفقط من أجل دخول في التفاوض. عادة بدء التفاوض لا يحتاج كل هذه المجهودات. هذا يقودنا إلى ما قاله الأستاذ أحمد، أن أمريكا سبب التعطيل هو أن أمريكا حددت إطار نهائي على إيران أن تؤكد بأنها لن تحصل على النووي، تسلم اليورانيوم عالي التخصيب، تتخلى عن البرنامج الصاروخي.
2: بس تسمحوا لي، هناك نظرية يمكن أن تريد تجربة على هذه التساؤلات. ماذا عن فكرة

0: وجود فعلا انقسامات داخل إيران، وبالتالي الأمريكي يفاوض ويتوصل إلى تفاهمات وسطية وبراغماتية، ولكن ليس مع إيران مجتمعة. وقد شهدنا أمس، أنا هذه فرضية، شهدنا بالأمس انتقادات واضحة
1: صحيح
0: تطلق
1: لعرقجي
0: وزير الخارجية عدنان عرقجي،
2: كذب وسائل إعلام بلده
0: عباس عرقجي بشكل واضح. طيب، التفسير الذي قلناه على هذه الطاولة أمس أن هناك فعلا لأول مرة تظهر هذه الانقسامات الإيرانية. لنتحدث عن ثلاث فرضيات: الانقسامات موجودة، أو ما تسرب أنه عرقجي لديه غطاء من المرشد وبالتالي المنتقدون هم طرف آخر في موقع ضعف. الفرضية الثانية أنه المرشد مع المعترضين وبالتالي عرقجي يمثل حالة تمرد داخل النظام الإيراني. هناك نظرية ثالثة تحدث عنها زميلنا مسعود الفك وهي أيضا جميلة جدا، ويقول أنه هذه جزء من اللعبة الإيرانية، بالتالي هناك موقف يذهب بهذا الاتجاه وموقف يذهب بهذا الاتجاه
1: لتبادل الأدوار
0: لإدخال اللعبة في المماطلة، وهي الفن الإيراني السياسي.
1: ولكن اليوم عبد الجليل، هناك مسؤول قال بأنه حتى الآن مجتبى لم يعطي الجواب النهائي ولكنه مرتاح لهذا الاتفاق.
2: لا شيء سيحصل بدون موافقة مجتبى، ولن تقبل أي دولة عقد اتفاق مع إيران بدون موافقة المرشد بشكل كامل، لأنه هو السلطة الحقيقية في إيران.
1: قالوا بأنه مرتاح بس بعد ما أعطى القرار النهائي.
2: أنا أوافق وسام، لكن الفرق الوحيد حتى نفهم المشهد في كلمة واحدة: وزير الخارجية عرقجي هو يحدث العالم، البقية يحدثون الشعب الإيراني. ليس من الشرط أن يكونوا متناقضين أو غير متفقين، لكن اللغة الموجهة للخارج لا تشبه الموجهة للداخل. لكن مع الإعلام،
0: هل من المنطقي بيان يصدر على وكالة تمثل الحلال الثوري وتنتقد علنا وزير خارجية
2: لأجل إنقاذ الاتفاق؟ نعم،
1: يؤكد الانقسام. يعني ما فينا، يعني من خلال متابعتنا ما فينا ننكر أنه ليس هناك من انقسام داخل.
3: كل إناء يقولوا كل إناء بما فيه ينضح. دلوقتي مجتبى خامنئي الصغير وعندما خرج في ظروف غير طبيعية، ويريد أن يمسك بزمام الأمر، لكن طبيعة التركيبة كما ذكرت حبيب عبدو أنه التركيبة لابد أن يكون رأيه هناك، وكل حد دلوقت هنالك هذه الجلبة، لأنه الحرس الثوري يبحث له عن يعني الصلة زي ما يقول حبل سري بينه وبين مجتبى، حتى أنه كلامه يمضي على بقية المؤسسات. هي كلها مؤسسات خلق هذا النظام بالطريقة اللي هي المال والقوة. المال والقوة هما عاملان هزما في هذه المعركة. يعني منذ يوم 28 أصبحوا مشتتين، المال ضعف والقوة أصبحت متراجعة. لذلك أنا بقول إنه مجتبى موجود لكنه ضعيف.
2: بالحديث عن القوة،
3: وهذه المذكرة وافق عليها والبنود السرية وافق عليها، لكنه يريد أن يجمع نفسه ويقويها أكثر حتى أن يفرض على الآخرين. الوكالات يا وسام امبارح ما بينقلوا يعني في تصريحات لمثلا بزشكيان، هو مش هذا الرئيس، في ثلاثة وكالات لم تنقل تصريحاته. لماذا؟ لأنه هنا الصراع.
1: لا واضح في صراع، صراع على السلطة واضحة، بس بسرعة عبد الجليل،
2: بسرعة خلصت. ليس هناك صراع، هناك تنافس ومحاولة للحصول على موطئ قدم في هذا الشكل الجديد، لأن الصراع يحتم توازن موازين القوى. ليس هناك توازن في موازين القوى. هي المرشد والحرس الثوري لا يمكن للحكومة أن تنافسهم، لا بيزيشكيان ولا وزير الخارجية. هناك
1: لا أحد يعرف، لأنه نحن نعلم بأن هناك قادة كثر ومن الصف الأول والثاني والثالث، حتى بالحرس الثوري أيضا تم اغتيالهم.
0: لذلك في كلمة صغيرة، هذا النظام ليس على ما يرام. وعندما يكون الإنسان في حلبة المصارعة مهما بلغت الجروح يستمر بالقتال بشيء من الأدرينالين، ولكن عندما تهدأ وتبرد هذه المعركة، هذا النظام سيشعر بجروحه، الجروح الغائرة العميقة التي أصيب بهذه الحرب. وعند هذه اللحظة عليه أن يختار: أما يذهب إلى مزيد من الانعزال، أم يلاقي آخرين في هذه المنطقة.
1: نأمل السيناريو الثاني هو الذي على كل غدا سنرى إذا كان رح يتم الاتفاق أو لا، ودائما سنبقى أعيننا على أخبار العربية وأيضا الأخبار العاجلة. سنتوقف ونتابع بعده مواضيع الأسبوع وما بعد. قوم معنا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: نتابع الأسبوع وما بعد مشاهدينا من الشأن اللبناني اللي أيضا هو يشهد الكثير من التصعيد ومن التصريحات. رئيس حكومة لبنان نواف سلام طلب من حزب الله تغليب مصلحة البلاد على مصلحة إيران وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. نواف سلام أضاف لرويترز أن على حزب الله إعلان دعمه للمفاوضات الجارية في واشنطن، وأشار إلى أن المشكلة مع حزب الله هي سلاحه وأن عليه أن يكون قوة سياسية فقط. نواف سلام لفت إلى أن الحكومة اللبنانية لا تطلب من حزب الله أكثر من الالتزام بتعهداته لإنقاذ لبنان، ومن المقرر طبعا أن تستأنف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية في 22 من هذا الشهر، وتزامنا مع استمرار المساعي الدبلوماسية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا ميدانيا غير مسبوق مع استمرار الغارات الإسرائيلية. سنكمل حديثنا مع زملائي هنا أحمد القرشي وعبد الجليل ووسام. موضوع لبنان أيضا موضوع مهم جدا، وهو لا يبتعد كثيرا عما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وسام، رح أبدأ معك اليوم. التقدم الميداني والتطورات الميدانية خطيرة جدا، يعني عندما يصل أو تصل إسرائيل إلى علي الطاهر، يعني أصبحت النبطية بحكم ساقطة.
1: علي الطاهر هي تلة مطلة على مدينة النبطية، ولمن لا يعرف مدينة النبطية، لماذا إصرار الإسرائيليين على السيطرة أو محاولة السيطرة على هذه المدينة؟ هذه معركة رمزية بشكل أساسي. هذه المدينة هي عاصمة ما يعرف أو يسمى بجبل عامل، وجبل عامل هو القلب النابض للوجود الجنوب. الشيعي وللجنوب في المشرق ككل. هو منطقة حضارية قديمة، منطقة زراعية قديمة، وهي رمز، وبالتالي هذا

0: يعني الاستشراس الإسرائيلي على الذهاب شمال الخط الذي رسمه شمال الليطاني شمال إلى عمق جبل عامل إلى عمق هو إصرار على مواجهة البيئة الحاضنة لحزب الله وفرض وقائع. طبعا في التبريرات الميدانية يتحدثون أنه في هذه المنطقة الإسرائيلي يقول أن هناك وجود عسكري ضخم أو كبير وأنفاق لحزب الله. طبعا هذا كله يعني سرديات.
1: اللي قاله اليوم الرئيس نواف سلام واللي عم بيكرروا عند كل مقابلة أو كل مناسبة عم بيتحدث فيها هذه اللهجة الصريحة مع حزب الله أستاذ أحمد لم نعهدها من قبل حقيقة، ولكن هل تصل إلى نتيجة برأيك إذا ظلوا مستمرين المسؤولين اللبنانيين على هذه المواقف؟
2: إذا الإقليم والمجتمع الدولي يؤيد هذا الاتجاه إنه ينقذ الدولة من براثن، يعني لو بنتكلم عن 1989 لما تكلمنا عن اتفاق الطائف وما بعده إنه كان يريد أن يفكك الميليشيات، لكن سليم الحص والضغوط بعدين بتاع سوريا أتت بموضوع المقاومة.
0: تمت إضافة داخل يعني فكرة أنه كل الميليشيات يسحب منها سلاحها ما عدا سلاح المقاومة.
2: هذه مسألة شائكة نسجت نفسها إقليميا، يعني إذا كان سوريا إذا كان دول حتى عربية إذا كان منظمات، يعني حتى المنظمات منظمة التحرير الفلسطينية لعبت دور كبير جدا في أنه تؤبد لهذه الصيغة تحت الانفلات.
1: يعني الجماعات أصلا بديت مع منظمة التحرير الفلسطينية،
2: لذلك
1: الجماعات يعني خارجة عن إطار الدولة
2: عون والحكومة، ده موقف تاريخي عظيم جدا. فعلا موقف تبدو فيه يعني انك كانما تعارك،
1: يعني حتى الرئيس
2: لكن
1: عبد الجليل
2: هذه هي الخطوات المناسبة، هذا هو الموقف في التاريخ، موقف الدول.
1: يعني انت تؤيد ما يتحدث به ايضا الرئيس عون، يعني اليوم الرئيس عون يقول نحن امام او لبنان امام استحقاق مصيري بالاختيار،
2: يجب ان يعود الى نفسه،
1: دولة ذات سيادة تحتكر السلاح وبين منطقة الميليشيات وثقافة الغاء الاخر.
3: يبدو انه التحركات الاسرائيلية الاخيرة، لاني تابعت المعارك في اخر ساعات وتحدثنا عنها في نشرات، كيف ان اسرائيل هي تحاول الان السيطرة على اكبر قدر من الاراضي قبل وقف اطلاق نار محتمل
1: بين ايران وامريكا،
3: محتمل قد يشترط وقف،
0: قد يشمل لبنان،
3: قد يشمل إسرائيل تريد السيطرة بالقوة إلى آخر ساعة، لذلك هي تركز على مناطق في الجنوب التي تعرقل فيها بعض الشيء التقدم، ومن جهة النبطية مثل ما تحدثت تحاول السيطرة على المرتفعات لأن النبطية فيها مرتفعات تطل على نهر الليطاني، وبقائها قرب نهر الليطاني خاصة أنها مرت إلى الضفة الأخرى يصبح مستحيل مع مرور الوقت مع ظل بقاء المرتفعات المقابلة خارج السيطرة، هذا يجعل كلفة البقاء مكلفة.
1: يعني لكن حسب ما عم نفهم من هذا التقدم أن حزب الله على الأرض لم يعد موجودا، يعني بطل موجود، صار في إمكانية هن عم يطلبوه يخرج، ولكن التطورات على الأرض يبدو بأنه صار خارج وفقط هو عم يقصف بالمسيرات
0: مثلاً
1: عن بعد.
0: مثلا يعيبون على الجيش اللبناني أنه انسحب من كفر تبنيت وهي قرية،
1: ماذا لديه من خيار؟
0: وبالمقابل حزب الله هو الذي انسحب قبل الجيش اللبناني بكثير. ولكن إذا بتسمحي لي بدقيقة واحدة، هي مواجهة شجاعة جدا تقوم بها الدولة اللبنانية بركنيها، يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
1: وحتى وزير الخارجية
0: وزير
1: وسام خارجية يوسف رجي أيضا كان عنده اليوم مواقف مهمة جدا،
0: وهي مواجهة مع إيران. اسمحوا لي بدقيقة واحدة، نتحدث عن البروكسي، الذراع. المفهوم المعروف في الجيوسياسية أن الذراع البروكسي هو الذي يقاتل لحساب الأصيل الوكيل. في هذه المعركة للمفارقة الأصيل أو اللاعب الأصلي إيران هي التي تحارب من أجل الوكيل. لماذا؟ لأن موضوع إنقاذ نظام الوكيل، نظام البروكسي، بالغ الأهمية بالنسبة لإيران اليوم. إيران تريد ببساطة أن تعيد عقارب الساعة إلى وراء إلى 6 أكتوبر 2023. تعتقد أن هذه الحرب غير الناجزة في الخليج وفي لبنان تعطيها مساحة لتعيد عقارب الساعة إلى 6 أكتوبر. ماذا يعني عقارب الساعة إلى 6 أكتوبر؟ وهنا أنهي، هو أن تعيد رسم خط الردع في لبنان بدلا من طهران. لأن خط الردع انتقل، نقلته إسرائيل ثم أمريكا إلى طهران، هي تريد الآن أن تعيد خط الردع إلى لبنان،
1: وخاصة بعد سقوط أيضا نظام الأسد في سوريا،
0: تعيد إحياء نظام الوكيل.

0: كيل التي استثمرت فيه المليارات، ولكن ذلك لن يحصل ليس بقوة لا إسرائيل ولا أمريكا، ولكن نعم. بقوة الصوت اللبناني.
1: عندما يصل النار إلى إيران لا يمكن إعادتها إلى الوكلاء.
2: نعم.
1: الوكلاء كان هدفهم في دقيقة واحدة فقط. الوكلاء كان هدفهم حماية إيران خارج حدود إيران إلى أن تمتلك قنبلة نووية. لكن اليوم لم يعد بإمكانهم حماية إيران لأن الحرب دخلت إلى إيران. نقطة الأولى. المشروع النووي أصبح كله في كف عفريت. لماذا تبقى الوكلاء؟
2: رئيس ترامب يريد
3: أشرس يعني
2: أن
3: لبنان. لبنان يقع بين أشرس متطرفين.
1: لأنه حزب الله يقاتل معها أيوة. بشكل مباشر.
3: لكن أشرس متطرفين اليمين في إسرائيل وإيران وجد نفسه تاريخيا في هذه المنطقة. لكن أنا أجد من قراءة دقيقة إنه خلاص حزب الله وإيران أفرغوا ذلك المحتوى الذي كان دائما يتحدثون عنه أنهم يدافعون عن أمة ويدافعون عن قدس وكذا من خلال لبنان. ماذا تفعل الآن؟ نعم ماذا تفعل الآن من لبنان؟ أنت نسيت فلسطين ونسيت غزة كإيران. الآن ماذا تتحدث اليوم؟ لا يستطيعون أن يربطوا بين حزب الله وبين أنه يعني مع
0: يمكن تقديرنا
3: واحترامنا لأي عمل مقاوم
0: نعيم قاسم أن يتباهوا حتى قدر ما يشاءون بملاحم مزعومة بالطائرات المسيرة البسيطة. لكن الحقيقة ما سيكتبه التاريخ هو أن ما سيبقى هو هذه صفحة سوداء في تاريخهم في لبنان.
1: غزة لا تزال تحت إطلاق النار ولم تطالب بإيران إلى يومنا هذا بأن تشمل غزة بالاتفاق.
3: ولا تريد أن تتحدث عنها ولا تريد أن تتحدث عن فلسطين حتى ما تورط نفسها فيها.
2: إذا سلمنا جدلا بحال تم الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا سيساعد بإنجاح المفاوضات التي تحصل في واشنطن؟ ولدينا أيضا يعني مفاوضات مستمرة وستكون ب 22 شهر.
0: يعني لن نخفي الحقيقة. الحقيقة نعم، يعني بالنهاية الباروميتر ميزان الضغط للمواجهة الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية موجودة في لبنان. يعني وهذا ما تريده إيران، تريد أن يكون هذا الميزان وليس حبا. يقولون أن لبنان قلب إيران، ليس صحيح. يعني
3: دولة تقف الآن في لبنان، لذلك يمكنها كدولة أن تستفيد من كل تحرك إيجابي.
2: نعم.
3: حتى وإنه تبدأ العملية الفعلية إنه مستقبلا أي قوة تحمل السلاح في لبنان لا وجود لها.
0: وإيران هي واحدة من كثيرين لطالما نظروا إلى لبنان كساحة للصراعات، لأن موقع الجغرافي على حدود إسرائيل في هذا المكان وجعله دائما ساحة للحروب. هناك الآن
2: خلص وقتنا.
1: نقطة فقط
2: خلص وقتنا عبدال. تفضل عبدال.
1: طبعا سيصل الأمريكيون والإيرانيون على الأرجح إلى اتفاق، وإيران ستحصل على الأرجح على فرصة أخيرة لتندمج في المحيط وفي المجتمع الدولي. لكن صراع إيران مع هذا المشكل سيستمر بعيدا عن الصراع الأمريكي الإيراني، ولكن على لبنان لديها وقت طويل جدا، لكن المهم أنها بدأت.
3: نعم
2: وخاصة بأن إسرائيل يعني حتى الآن تعتبر حالها هي خارج إطار هذا الاتفاق. سنتوقف مع فاصل مشاهدين، نعود بعده لمواضيع الأسبوع من بعد. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.

0: تريليونات. تجاوزت ثروة إيلون ماسك عتبة تريليون دولار أمس مع بدء تداول أسهم سبيس إكس في أكبر طرح عام أولي في التاريخ. افتتح طبعا تداول سهم سبيس إكس في نيويورك عند 150 دولارا للسهم بزيادة 11 دولار أو 11% عن سعر الطرح، ما منح الشركة التي أسسها ماسك تقييما يقارب تريليوني دولار. بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، باتت ثروة ماسك تقف عند مستوى كان يعد في السابق حقيقة أقرب إلى الخيال، لأنها اقتربت من قيمة 1.05 تريليون دولار. وماسك يمتلك أكثر من 80% من شركة سبيس إكس، عدا طبعا عن مشاريع أخرى تابعة لماسك من بينها شركة الذكاء الاصطناعي AIX وخدمة الإنترنت ستار لينك. أرقام فلكية حقيقة حققتها شركة سبيس إكس لإيلون ماسك، ولكن السؤال الآن، ما هو سر هذه القيمة المرتفعة لهذه الشركة؟
1: ميسون، في السابق كنا نقول سكاي از ذا ليميت، الآن سبيس إكس از ذا ليميت. حقيقة في البورصة وصلت إلى هذه الأمور تحدث مرة في الحياة، لا تحدث كل يوم. تحدثنا عن طرح أرامكو وقتها الذي كان أسطوري وتربع على عرش ما حصل في البورصة لعقود، الآن نتحدث عن طرح شركة إيلون ماسك وهي شركة الفضاء اللي تابعة لإيلون ماسك. والغريب في الأمر، الآن سنطرح سؤال، هل هو استثمار أم هو انتحار؟ خاصة وأن الشركة مثل ما نشاهد 60 أو أكثر من 60% من مداخيلها هي تأتي من شركة ستارلينك للأقمار الصناعية أو خدمات الأنترنت عبر الأقمار الصناعية. أما إطلاق الأقمار الصناعية يمثل إلا 22%، البقية طبعا هي خدمات تتعلق أساسا بالذكاء الاصطناعي. سنتحدث معها XAI وهي شركة مهمة جدا. تعرفين، إذا قارناها بشركة أبل فقط، كل دولار واحد مستثمر في أبل يجلب 12 مرة أكبر أو أكثر من دولار واحد مستثمر في شركة.
0: طب يعني هذه الشركة يعني
1: غير مربحة،
0: عم تربح.
1: صحيح.
2: وبالتالي الدرس الفكري من ما حصل، وهو شيء تاريخي، هو أن أثمن ما على هذه الأرض يا ميسون هو الأحلام. الحلم هو الذي يحظى بالقيمة الأكبر. ونحن في طور السؤال الكبير، ماذا بقي من فكرة القيمة في عام 2016؟
0: حلمنا كثير ولا مرة وصلنا لتريليوني دولار.
2: لا، ليس الحلم بالوصول إلى تريليون، الحلم بالوصول إلى الفضاء. هذا تسعير للأفكار، تسعير للأحلام، تسعير لفكرة أن الإنسان يمكن أن يصل إلى محطات جديدة، وسيصل. ويأتي هذا الرجل المهاجر من جنوب أفريقيا، من والدة كندية في أمريكا، ليطرح كل هذه الأفكار المجنونة بشخصيته المثيرة للجدل، ليفتح أبواب جديدة أمام البشر. وهذا هو التسعير الحقيقي، تسعير. نعم. للفكرة وللحلم.
0: أستاذ أحمد،
3: والأعمق والأجمل والأكمل من كل هذا، إنه هذا الشاب نشأ في بيئة الحلم هذه. صحيح. يعني عائلة لن نقول غنية، ميسورة إلى حد ما. صحيح. لكنها تمكنت من زرع هذا الخيال. هذا يعني عمره 10 سنوات وفكر في انه يعمل لعبة. إيلون ماسك عمل اللعبة، باعها ب $500. اهله عندما وجدوا فيه هذه النزعات تم تشجيعه وتم فتح المسار اليه. يعني عمره لما 17 سنة ذهب. بعدين هذا موضوع اكس يعني وتسلا كان يوصل لدرجة الفلس عندما
0: هو قال بقال أنه
3: وضع
0: يعني
3: كل أمواله اللي هو أخذ من تسلا في سبيس إكس، وأنقذته في النهاية تصميمه وأحلامه وطموحه في أنه لا يفكر. يجب أن نربي الناس أنه مش أنت في النهاية 10 دولار عايز تعملها 100 دولار، لأنه فيجر.
0: طب وسام،
3: حلم. صحيح. ماذا تريد أن تحقق؟ صحيح. من وراء هذه 100 دولار؟
0: طب ما يميز ثروة ماسك؟ يعني حسب ما كنت عم أقرأ، يعني قبل أن نحن عم نحضر للحلقة، أن ثروة ماسك هي ليست نقدا في البنك، هي كلها معظمها عبارة عن قيمة أسهم بشركاته.
1: صحيح. صحيح.
0: بالنسبة إلى يعني عم ترتفع بالمليارات،
2: ما هي هذا التريليون
0: يعني
2: دولار؟
0: شو هي التريليون دولار؟
2: يعني يجب أن يجني الإنسان مليون دولار على عدة ألاف سنة، حتى كل يوم على عدة. نعم. ألاف سنة ليصل هذا الرقم. ولكن لنعود قليلا إلى الماضي، إلى التاريخ، لنفكر معا كيف تطورت فكرة صناعة الثروة. سنذهب إلى عام 1913 عندما أطلق هنري فورد صاحب سيارات فورد أول مرة ما يعرف

0: تعرف بخط الإنتاج الأوتوماتيكي. هذا الخط الإنتاج الأوتوماتيكي هي اللحظة التي جعلت المليونيرات الصناعيين ظاهرة جماعية لا استثناء فردي. يعني يمكن لأي شخص أن يصبح غنيا جدا. 1916 جون روكفلر أول إنسان في التاريخ الحديث تقدر ثروته بمعادل أكثر من مليار دولار. يعني أول ملياردير اسمه جون روكفلر. وإذا رحتي على على على نيويورك رح تشوفي من أجمل البنايات. كيف صنع هذا المليار؟ من خلال السيطرة على 90% من تكرير النفط في الولايات المتحدة. 1987 100 سنة منروح على اليابان. تسومي يوكاشاكي أول شخص وصلت ثروته ل 20 مليار دولار حصل ذلك في ما عرف بالفورة العقارية في اليابان رغم أنه ذلك صار فقاعة وخسرت العقارات الكثير. أول رجل خارج أمريكا يصل إلى هذه ثم نصل إلى الرجل المشهور جدا 1999 بيل جيتس أول إنسان تتجاوز ثروته 100 مليار دولار خلال معرفة بفقاعة الإنترنت. بيل جيتس نقل الثروة من العقارات والنفط والبناء إلى الدوت كوم إلى الكودات. وثم الآن وصلنا إلى الرجل.
1: قلت كلمة كتير مهمة، فقاعة العقارات وفقاعة الدوت كوم. هل نحن أمام فقاعة
0: الأحلام
1: إيلون ماسك أنه الاي آي؟
2: هناك الكثيرون يتحدثون عن هذه النقطة، لكن سأعطيك بعض الأرقام فقط لنفهم لماذا لجأ المستثمرون بهذا اللهف على شراء أسهم هذه الشركة. في الحقيقة مثل ما قلنا هي شركة لم تحقق الأرباح بعد، وهي تعتمد على إنترنت، غالبية أرباحها من الإنترنت بالقمار الصناعية في المدار المنخفض. المشكل هو أنها شركة إيلون ماسك أو ستارلينك لن تصبح هي الوحيدة في العالم. الصين أطلقت مئات الأقمار الصناعية، روسيا ستطلق خدماتها بعد سنة واحدة، الاتحاد الأوروبي، أمريكا أيضا لديها مشاريع من هذا القبيل. كما أن شركاته أيضا تعاني من بعض المشاكل في التمويلات الحكومية، لكن الذي قاد الناس لهذا الاستثمار هو استثمار في المستقبل. مثل ما قال وسام، الأفكار التي تجسد هي التي تصنع الأحلام وتجعلها حقيقية. سأعطيك مثال، الجزء المتعلق بالذكاء الاصطناعي هو الذي أعطى الناس طموح في ارتفاع القيمة. مثلا شراءه لـ XAI وهي شركة تقدم خدمات وحواسيب وأجهزة تساعد أجهزة الذكاء الاصطناعي على التعلم. مثلا أمضت عقد مع شركة جوجل بقيمة تصل تقريبا إلى مليار دولار شهريا، ووقعت أيضا مع أنتروبيك عقد آخر يتجاوز المليار دولار شهريا فقط ستكون من أجل توفير هذه الخدمات. إضافة إلى ذلك هناك نقطة مهمة جدا، إذا شاهدنا كم يكلف الكيلوغرام، كم يكلف نقل الكيلوغرام الواحد إلى الفضاء القريب، يعني قارنا الأقمار الصناعية العالمية نجد بأن الأسعار حاليا تتراوح بين 10 إلى 20 ألف دولار للكيلوغرام الواحد إلى 2800 كيلوغرام فقط لأقمار إيلون ماسك. وإذا نجح ستارشيب بأن يصبح وصل إلى التشغيل النهائي سيكلف نقل الكيلوغرام الواحد 100 دولار.
1: ولكن نحن عندنا أيضا مخاطرة أنه لأن هي شركة استثمارات أيضا معرضة أنه من الممكن أنه هاي التريليونات كلها يتم خسارتها.
3: نقطة رئيسية الـ AI تكنولوجي، كل الشخصيات اللي تكلمنا عنها تريليونين دول زي بيف ذا واي فور العالم كله انه يدخل مجالات جديده، لانهم لم يكونوا يتحدثوا عن المال، لم يكونوا يتحدث عن انه ستكون هنالك اسهم وسأكون انا تريليونير.
1: نحن بدنا نرجع
3: قفزات جديده
0: 100 عام فقط، وهذه الفقاعة الوجودية. انتقلنا من اول ملياردير الى اول تريليونير، قفزة 1000 مرة من في 100 عام. وبالتالي هناك تسارع كبير في مفهومنا للقيمة، في مفهومنا للثروة. في نفس الوقت نحن قلقون على وظائفنا، قلقون على مستقبلنا، وقلقون ماذا سيفعل هذا
3: الجيل. لم يكن محركها المال، كان محركها دائما الطموح كما ذكر الحبيب وسام.
1: وعلى كل إن هو عايش حياة كتير
2: بعيد عن المنافسين،
1: يعني أصلا هو عايش حياة كتير عادية،
0: يعيش في 50 متر مربع، لديه طائرة خاصة، وليس لديه الكثير من المال السيولة. يعني ممكن 50-60 مليون دولار.
1: نحن اليوم كل سبت لدينا صور، رح نتوقف مع صورة هي من لندن اللي شهدت اليوم مراسم احتفال بمناسبة عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث بمشاركة مختلف أفواج الجيش البريطاني، ونحن نعلم بأنه هذا ليس عيد ميلاده الحقيقي.
0: تقليد بريطاني انتقل من الملكة والدته الراحلة إليزابيث الثانية إلى الملك تشارلز، ليس عيده الحقيقي، عيده الحقيقي في نوفمبر، وعيد والدته الراحلة

0: في أبريل والآن يحتفلون في يونيو لسبب بسيط فقط. ما هو يا أبو عمر؟
1: هو الوزر القطط.
0: ولكن هناك عيد ميلاد حقيقي غدا وهو عيد ميلاد الرجل الذي نتحدث عنه كل الوقت في هذا البرنامج، عيد ميلاد دونالد ترامب.
2: وهو يمكن يريد أن يوقع غدا لأنه عيد ميلاده
0: طبعا.
2: طيب، وبما أنه حكينا كثير عن إيلون ماسك في صورة معبرة جدا، هي من نيويورك ومتابعة للناس لحظة طرح أسهم شركة سبيس إكس كما نتابع أيضا بهذه الصورة. من الممكن أنه يعتبر الناس أنه هذه كانت لحظة تاريخية وهن عم بيشاهدوها بأم العين.
3: غريب ميسون أن الرجل هو لديه أحلام مثل ما قال الأستاذ، لديه أحلام إنقاذ البشرية كل أفكاره، ويعتبر بأنه يذهب إلى الإيطاليين وينصحهم بالإنجاب حتى لا يختفوا، ثم يطلب يقول هو يؤمن بفكرة إيزاك أزيموف بأن الإنسانية حتى تبقى يجب أن تكون متعددة الكواكب، أن تعيش على كواكب مختلفة، ثم يجد نفسه أغنى رجل في العالم. لكن مثل ما قال وسام، أنا أتوقع بأنه سنتعب كثيرا لرؤية تريليونير جديد. نحن نتعود على الكلمة لكن
2: صعب
3: سيكون صعب لأنه ليس هناك منافسين، المنافسين هم بعيدون جدا، وأيضا يبدو أنها ظاهرة لن تتكرر.
2: على كل، ما بعرف إذا بعد فينا نشوف صورة الكونغو، موضوع إيبولا، يعني عم بتكافح الكوادر الطبية تفشي هذا الفيروس، هذا تحدي كبير أيضا.
0: الأحلام ثمنها مرتفع كثيرا، ولكن الوقائع أيضا ثمنها مرتفع. في الوقت الذي نحلم بالرحلات إلى الكواكب والنجوم، هناك أشخاص يحلمون بالصحة العامة والطعام السليم والصحة.
2: شكرا لكم على هذه الحلقة، وطبعا نلتقي في الأسبوع المقبل. أستاذ أحمد عبد الجليل ووسام، والشكر أيضا موصول لمشاهدينا، في أمان الله.

0: الصحافة العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحتى حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم. أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية جديدة وفي عناوينها: ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع إيران غدا وفتح مضيق هرمز بمجرد إتمام الصفقة. الرئيس الأمريكي يشير لعدم تسليم إيران أي أموال مجمدة وتدمير الغبار النووي في مرحلة لاحقة في إيران أو أمريكا. على هامش قمة مجموعة السبع، ترامب يعتزم الاجتماع مع قادة بالشرق الأوسط يوم الثلاثاء.
1: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد هذا الشيء كمان غير صحيح. نطرح
0: الرئيس السوري ينفي مزاعم أي تدخل في لبنان ويؤكد وجود حلول كثيرة لترسيم الحدود. مصادر العربية تؤكد أن الزيدي يبحث في واشنطن الشهر المقبل ملفي حصر السلاح والانسحاب الأمريكي. أهلا بكم. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران غدا وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح لإيران طريقا للحصول على سلاح نووي. ووصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. وأضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم سيتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. وأعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. أكدت الخارجية الباكستانية أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون غدا. قبل ذلك أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك معنا عبد الله، وهل من جديد بعد هذه التصريحات الباكستانية؟
2: نعم منتهى، حتى هذه اللحظة لا جديد على الصعيد الرسمي، لكن الجديد بأن الفرق الباكستانية الدبلوماسية الباكستانية الماكينة الدبلوماسية ما زالت تعمل بأقصى طاقتها. التحضيرات ما زالت يعني قائمة حتى هذه اللحظة منذ صباح هذا اليوم، والدبلوماسية الباكستانية لم تتوقف حتى منذ ليلة أمس. إسحاق تار تلقى العديد من الاتصالات وأجرى الكثير من الاتصالات بعد أن كان مقررا أو قالت المصادر بأنه سيذهب إلى جنيف، لكنه لم يذهب واعتكف في مقر الوزارة الخارجية، والمعلومات تقول بأنه انتقل إلى غرفة تحكم ومراسلة إذا صح التعبير. التواصل لا يتوقف والتحضيرات لا تتوقف، هناك الكثير من الأمور يتم التجهيز لها. أولا التوقيع الإلكتروني المرتقب، باكستان هي يعني أحد الأركان الأساسية في هذا التوقيع بالاشتراك مع سويسرا وأيضا قطر، هكذا تقول المعلومات، إضافة إلى زيارة عباس عراغجي حسب مصادر العربية المرتقبة يوم أمس. هناك ملاحق فنية كثيرة سيتم مناقشتها، لذلك باكستان تبدأ بإعداد هذه الملاحق الفنية وأيضا الفرق الفنية التي ستتقابل مع الفرق التي سترافق عباس عراغجي، لأن المعلومات تقول بأنه لن يأتي وحده، سيأتي مع عدد من الفرق الفنية، لن يفاوض على شيء لكنه سيناقش الملفات التقنية والنقاط التقنية. لذلك باكستان حتى هذه اللحظة متأهبة، والساعات القليلة القادمة مع زيارة عباس عراغجي وأيضا الإفصاح عن الوقت الدقيق بشكل يعني أدق من مما قاله رئيس الوزراء محمد شهباز شريف ومما أعلنت عنه وزارة الخارجية الباكستانية بأنه سيتم فيه التوقيع، هو الآن سيد الموقف وهو المرتقب وحديث الإعلام هنا في إسلام أباد.
0: بمعنى هل إسلام أباد هي من ستصرح بالتوقيت؟ لأنه الرئيس ترامب يقول التوقيع غدا، بينما إيران تقول أن التوقيع قريب ولكنه ليس غدا. إسلام أباد موقفها في هذا الاتجاه؟
2: يعني دعيني أوضح أمرا. الحقيقة يبدو أنه من خلال متابعتنا منذ ليلة أمس حتى هذه اللحظة نتلمس لدى الباكستانيين بأن هناك محاولة للتعمية عنها.

0: هذا التوقيت. لماذا؟ لأن التبرير الذي قدمه الباكستانيون طبعا ليس على الصعيد الرسمي وإنما في الأروقة السياسية لتبرير وتفكيك رواية الانتقال من التواجد المباشر في جنيف إلى التوقيع الرقمي في أحد أركانه أو في أحد نقاطه، يقولون بأنهم يريدون قطع الطريق على المفسدين الذين ربما قد يخربون عملية التوقيع، ويقصدون بها أحد الجيوب المتشددة ربما في الحرس الثوري الإيراني أو ربما في الطرف الآخر على الجانب الأمريكي، لكن غالب الظن أو غالب الترجيحات تتحدث عن الحرس الثوري الإيراني، لذلك يحاولون الإعماء. شهباز شريف قال خلال 24 ساعة، عادت ونفت إيران هذا، لكن دونالد ترامب شارك هذا المنشور أو هذا التغريدة على منصة إكس للتأكيد على أن هذا هو التوقيت الصحيح. الترجيحات هنا في إسلام أباد بأن ما قاله شهباز شريف هو الأقرب للحقيقة وللواقع لأسباب كثيرة، أهمها أن الجانب الباكستاني كان صامتا طيلة هذا الوقت، كان يخشى حتى من التصريح بتصريح إيجابي حتى لا يفهم خطأ، فما بالك بالسلبي. لكن أن يخرج شهباز شريف هكذا يقول المراقبون بتصريح من هذا النوع فيه معلومات دقيقة، إذن هي أقرب للحقيقة وأقرب للصواب. باكستان كانت حذرة جدا ومتوجسة جدا بأن لا تكون هي السبب في إفساد حتى ولو نقطة واحدة من نقاط الاتفاق، سواء كان الاتفاق العام على المبادئ أو الاتفاق النهائي فيما بعد، لأن باكستان ستبقى ضالعة. إذن التوقيت حتى هذه اللحظة قريب جدا لكنه ليس محددا على وجه الدقة لا من الجانب الباكستاني ولا حتى من كثير من الأطراف، لكن ربما يكون غدا أو بعد غد على أقصى تقدير لن يتجاوز هذا الحد، هكذا المؤشرات تقول. حتى من الجانب الأمريكي المعلومات تأتي بأن هذا هو أقصى تقدير للتوقيت لتوقيع
1: لكن يعني هذا بتعرض مع ما قاله ترامب بشكل واضح وصريح، غدا قال ترامب سيتم التوقيع. نحن بانتظار المزيد من الأخبار حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك مراسل العربية عبد الله خلوف من إسلام أباد. كشفت شبكة CNN الأمريكية عن كواليس خطة عملية برية كانت تستهدف الاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب قبل أن يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقافها مؤقتا.
2: الحصول على اليورانيوم أولا، هذا ما كان يشغل واشنطن على ما يبدو، ليس تدميره فحسب بل الاستيلاء عليه. هذا ما كشفته شبكة CNN التي قالت إن أمريكا كادت بالفعل أن تنفذ عملية برية داخل إيران للاستيلاء على اليورانيوم، لكنها فضلت التريث بالأمر. في كواليس تلك العملية عالية المخاطر، عاد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دانكن عاجلاً إلى مقر القيادة المركزية للاطلاع على تفاصيل العملية والاستيلاء على نحو نصف طن من اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن ترامب قرر التريث. في هذا الوقت كانت إيران قد بدأت بتعزيز تحصيناتها وزرعت ألغاماً عند بعض المداخل، ما جعل الوصول إلى نحو نصف طن من اليورانيوم أكثر صعوبة وخطورة من أي وقت مضى مقارنة بما كان عليه قبل شهر واحد فقط. حتى في حال توقيع الاتفاق فإن إخراج هذه المواد أو تدميرها قد يتطلب أسابيع من العمل التقني المتخصص. ورغم أجواء التفاوض تشير CNN إلى أن العملية مطروحة إذا فشل الاتفاق، وبين خيار التفاوض وخيار القوة يبقى اليورانيوم الإيراني أكثر أحد ملفات الحرب تعقيدا ومادة كادت أن تدفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ واحدة من أخطر عملياتها البرية داخل إيران.
1: أكد مسؤول أمريكي كبير التوصل إلى اتفاق مع إيران مؤكدا أنه اتفاق قوي، وأضاف في تصريحات صحفية أنه بمجرد فتح مضيق هرمز ستشارك أمريكا في تطهيره من الألغام وقد تساعد في ذلك دول مجموعة السبع. وأوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء قادة بالشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع يوم الثلاثاء والرئيس الفرنسي ماكرون يوم الأربعاء. أفادت مصادر العربية بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان غدا، وذكرت المصادر

0: وأن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. معنا من ولاية كنتاكي الأمريكية أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك معنا دكتور إحسان. يعني بعيدا عن توقيت التوقيع غدا أم بعد غد أو في أي ساعة، الآن هل نحن أمام اتفاق إطاري دستوري سيؤدي إلى اتفاق نهائي شامل، أم أنه يعني نحن في مرحلة إدارة صراع بين أمريكا وإيران؟
1: تحياتي، شكرا للدعوة. يعني ترامب يتمنى أن يكون هناك اتفاق كي يطوي هذه الصفحة وينتبه إلى أمور أهم من موضوع إيران. هناك أمور كثيرة يعني الرئيس الأمريكي يحتاج الانتباه إليها، ولكن ملف إيران أخذ وقتا كثيرا، أو لم يتخيل ذلك عندما بدأ التعامل في هذا الملف. يعني يبدو أنه إدارة الصراع وليس هناك مؤشرات يعني تدعو للتفاؤل. يعني حتى الاتفاق الإطاري هناك مشكلة، لأن هناك إيران متشددة وإيران دبلوماسية، هناك يعني مفاوضات بين الأمريكي والإيراني، وهناك مفاوضات بين الإيراني والإيراني. وتخلص ترامب من المرشد، لا يبدو أن هناك مرشد يحكم إيران كما كان في الماضي، ولذلك نرى هذه التجاذبات داخل إيران التي ترفع علامات استفهام كثيرة.
0: نحن الآن يعني في خضم محاولة قراءة تصريحات الرئيس ترامب. هو يقول بأنه يجب التوقيع على هذا الاتفاق، وبأنه هذا الاتفاق وفر على إيران ربما ما يوحي بعملية عسكرية كبيرة، وإذا لم ينجح هذا الاتفاق سنعود مرة أخرى للعمل العسكري، وهو ما لا يريده. هل هذه الاتفاقية تعكس قناعة أمريكية بأن الخيار العسكري أصلا لم يعد مطروح؟
1: الخيار العسكري مطروح أكيد دائما، القوة العسكرية موجودة، القدرات العسكرية موجودة، وكان يعني يميل أن سقوط المروحية كان يغضب ترامب وكان يتجه إلى تصعيد عسكري، لذلك كان هناك تجاوب إيراني. لولا سقوط هذه المروحية والضربات الأمريكية لا أعتقد وصلنا إلى اتفاق الإطار. هو يفضل أن يتفاهم معه من اليوم الأول، يعني هو لا يريد الحرب معه.
0: بس إحنا دكتور إحسان منذ 4 عقود وهناك محاولات للتوافق والتفاهم مع إيران، وفي إصرار على التفاوض وإعادة التفاوض والتفاوض وإعادة التفاوض، لم يحسم هذا الملف منذ 4 عقود حتى الآن.
1: سؤال وجيه، وهذا ما يقوله ترامب يقول أنا أختلف عن الذين سبقوني، أنا لست كالذين سبقوني، الذين سبقوني لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الملف كي يتم هناك حلا جذريا. لذلك جاء إلى البيت الأبيض ويقول أريد أن تكون علاقة طبيعية مع إيران، إيران دولة كبيرة مهمة غنية، لماذا كل هذه العقوبات عليها؟ لماذا هي بعيدة عن المجتمع الدولي؟ يجب أن تكون صديقة لأمريكا، ليس هناك خلافات جذرية بيننا وبينهم، نتفاهم معهم، تصبح دولة طبيعية. إسرائيل عند مشاكل البرنامج النووي، الأسلحة البالستية، الأزرع، ولكن في نهاية المطاف هذه كلها أمور تريدها إيران كي تحافظ على النظام، وهو يريد الاتفاق معهم كان، ولكن هم تشددوا. هذه المشكلة كان دائما، وخاصة المرشد هو الذي كان يقود الجناح المتشدد، لذلك قتله ترامب. كان يتخيل أنه يقتل المرشد الخامنئي الأب ويأتي من يكون هناك يعني براغماتي أكثر، ولكن يبدو أن غاب الذي كان الحكم في الموضوع وأصبح هناك أجنحة متصارعة داخل إيران وأصبح
0: يعني. أنا سؤالي دكتور إحسان، إحنا نتعامل مع ملف خطير لهذه الدرجة إقليميا ودوليا، بحسب رؤية كل إدارة أمريكية قادمة، ماذا لو جاءت إدارة أمريكية أخرى بعد الرئيس ترامب وقررت تمزيق أي اتفاقية كانت بين الجانبين؟ كل هذا لا ينهي المسألة، مسألة الصراع العميق في الرؤية حتى بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني أكيد الإدارات الأمريكية التي سبقت ترامب كانت تتعامل مع إيران لأنها مشكلة مستدامة، وأن الحل أسوأ من التعايش مع الوضع. يعني أوباما يقول أنه أنا اتفقت معهم وحصلت على هذا الاتفاق من البديل أسوأ، انظروا ما يحصل اليوم، هذا أسوأ لكثير من الاتفاق. ولكن ترامب كان يقول أنه يريد أن يحل المشكلة حلا جذريا وتصبح إيران دولة طبيعية، ولكنه لم يتخيل أن هذا النظام يعني بهذا الشكل يرفض أن يكون دولة طبيعية أو أن يكون عنده علاقة طبيعية بالمنطقة، لا تكون هناك ميليشيات، لا يكون هناك عدد هائل من الصواريخ البالستية، لا يكون هناك بشرى نووي عليها علامات استفهام. يعني هو استخف بتشدد هذا

0: لا
1: نظام
0: نظام، لا
1: صح؟
0: هذا نظام ليس كندا او سويسرا او المانيا مثلا، هو نظام مختلف تماما عن انظمه العالم البنكيه، ولكن اذا اتفق معهم، هو اذا استطاع الاتفاق معهم اعتقد اي رئيس ياتي بعده سيقبل بما يقبل به
1: نعم.
0: ترامب.
1: ويعني

0: زميلنا حسين الطود مراسل العربية من واشنطن ينضم إلينا الآن. حسين، هل من جديد بعد تصريحات الرئيس ترامب بأن التوقيع سيكون غدا؟
1: لا جديدة بعد هذه التصريحات، ولكن هذه التصريحات التي أعلنها دونالد ترامب عبر تروث سوشيال صراحة هي أهم ما جاء اليوم هنا في واشنطن، لأنها وضحت الكثير من الأمور ومن الغموض الذي كان يكتنف الصورة العامة لما كان يجري بسبب تلك البنود التي تم تسريبها والتي خلقت نوع من البلبلة حتى هنا في الداخل الأمريكي، إلى درجة دفعت بالعديد من المحافظين والجمهوريين حتى من المقربين من دونالد ترامب إلى رفضها وإلى إظهار امتعاضهم، حتى أن بعضهم طالب الرئيس دونالد ترامب بتقديم الكثير والمزيد من التفاصيل حول ما يجري. وليندزي جراهام أحد أهم حلفاء دونالد ترامب السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ أعرب عن ارتياحه بعدما أوضح البارحة دونالد ترامب بأن هذه البنود لا تعكس الحقيقة ولا تعكس ما اتفق عليه الأمريكيون والإيرانيون، وقال بأنه مرتاح لأن لو كانت هذه البنود صحيحة لكان الاتفاق كارثيا على حسب وصفه. ما يجري الآن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق، عندما يتحدث بأنه لن يكون هناك رفع للتجميد عن الأموال المجمدة. هذه رسالة إلى الداخل الأمريكي، خاصة لأولئك الذين يعارضون هكذا خطوة بسبب الانتقادات السابقة التي كانوا وجهوها للاتفاق السابق الذي وقعه أوباما عام 2015 والذي أعطى بموجبه إيران مليارات الدولارات، ويقول المنتقدون بأن القيادة الإيرانية يومها استخدمت هذه المليارات من الدولارات لتمويل الجماعات الإرهابية ووكلاء إيران في المنطقة. لذلك البارحة عندما تحدث أحد المسؤولين الأمريكيين للصحفيين قال بأن الولايات المتحدة حصلت على تعهد من إيران بأنها لن تمول الجماعات الإرهابية في المنطقة، في إشارة ربما تربط إعطاء الأموال المجمدة لإيران وفق شروط، لأن هذه الأموال إذا كانت ستعطى ستكون وفق شروط هي التزام إيران بتعهداتها النووية، ولن تعطى لإيران مباشرة وفق كما قالت ذكرت إحدى البنود فور بدء المفاوضات، وكما أكد على ذلك جدي باس الذي قال بأن الأموال لن يفرج عنها لمجرد التوقيع، إنما وفقا لشروط الأمريكية وهي
0: خطوة بخطوة
1: الأمريكيون أوضحوا بأن هذه الأموال في هناك تعهدات من قبل الإيرانيين ربما بعدم استخدامها لتمويل الجماعات الإرهابية لكي يريحوا المنتقدين ويطمئنوا مخاوف المنتقدين ومخاوف إسرائيل ومخاوف العديد من الجهات المعارضة لإيران بأن هذه الأموال لن تستخدم في العمليات الإرهابية. أيضا في موضوع الملف النووي دونالد ترامب كان حازما فيما كتبه اليوم على تروث سوشيال عندما قال بأنهم سيحصلون على الغبار النووي وسيتم تخفيفه وتدميره وإزالته إما في إيران وإما في خارج إيران. هذا الخط الأحمر لم يتم التنازل عنه، قد يكون هناك مرونة من حيث الوقت، يعني ليس بالضرورة في البداية.
0: صحيح حسين، وعندما يقول لا نريد أن نلجأ للحل البديل مع إيران، هذا يعني بأنه أمامكم فرصة إما أن تتوصلوا لاتفاقية حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو أنه الخيار العسكري سيبقى مطروح على الطاولة. صحيح؟
1: صحيح، هذا ما يعني هذا كان لافتا في آخر هذه التدوينة بهذه الجملة بأنه هو لا يفضل هذا الحل، ولكنه ما هذا الحل مطروح دائما على الطاولة وقد لجأ إليه. منتهى أن نتذكر أنه في الأسابيع الماضية كان دائما يتكلم ترامب عن الحل العسكري، يلوح بالحل العسكري ولكنه يقول بأنه لا يحبذه وإنما يحبذ الخيار الدبلوماسي، ولكن في نهاية المطاف عندما أسقطت طائرة الأباتشي واستمرت إيران بتعنتها وبالمماطلة كما قال دونالد ترامب استخدم هذا الحل العسكري، وهو قد يعود للحل العسكري، لا يفضله ولا يريده كما يقول، ولكنه موجود على
0: يجبر عليه.
1: يمكن يجبر عليه إذا ماطلت إيران مرة أخرى أو حدث هناك تصعيد عسكري من قبل الإيرانيين تجاه الأمريكيين، إما لإسقاط مروحية أو لاستهداف سفينة أو لإسقاط جنود قتل أمريكيين. عندئذ ترامب كان هدد وتوعد إيران بإمكانية الرد والقيام بعمل عسكري.
0: طيب حسين، يعني هل يتردد في الأوساط الأمريكية ما الذي يمكن أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد تنازلت عنه للوصول إلى التوقيع لهذا الاتفاق على هذه الاتفاقية أو هذه الصفقة؟ لأنه بالطريقة التي يصفها الرئيس ترامب يبدو كأنها اتفاق إعلان استسلام إيراني وليس اتفاق حقيقي بين طرفين.
1: يعني أصبتها بالضبط منتهى، هذا هي هكذا نقرأ نحن هنا.

0: ما يقوله دونالد ترامب، على عكس ما تقوله تلك البنود التي يتم تسريبها والتي تظهر أن إيران هي من حصلت على التنازلات. ما يؤكد عليه دونالد ترامب أن الخطوط الحمر التي وضعها ما زال ملتزما بها. ما قد نستطيع أن نقوله بأن هناك في الحقيقة مرونة أمريكية مقابل التنازلات الإيرانية، ولا يوجد تنازل أمريكي. يعني مثلا موضوع رفع الحصار، كان دونالد ترامب يتحدث عن أن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية سيتم بعد توقيع الاتفاق النهائي. الآن رفع الحصار سيكون بعد، يعني في البداية بشكل تدريجي بعد فتح مضيق هرمز من قبل إيران بشكل تدريجي. أيضا بالنسبة للأموال، كان يتحدث عن أنه رفع الأموال ستكون في المراحل النهائية، رفع التجميد عن الأموال عفوا في المراحل النهائية مع العقوبات. الآن نتحدث عن إمكانية بدء برفع التجميد عن الأموال طبعا وفق الشروط الأمريكية في مرحلة متقدمة. أيضا هناك موضوع الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، كان الحديث في البداية كان يقول سيأخذ إلى الولايات المتحدة، الآن يقول يمكن أن يتم تدميره في إيران، وليس بالضرورة منذ البداية، إنما قد يعطي مهلة زمنية حتى تهدأ الأوضاع. هذا أيضا مرونة، ولكن في نهاية المطاف هو لم يتنازل عن هذا الشرط الأحمر أو الخط الأحمر بأنه سيدمر هذا المخزون من اليورانيوم. شاءت إيران أم أبت، هو يريده لتدميره. هذا أمر أكد عليه اليوم أيضا. المرونة التي أظهرها هي متى سيتم ذلك،
1: وهذه نقطة جوهرية التي تفضل فيها حسين، أنه تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مرونة وليس تنازلات. التنازلات من الجانب الإيراني ستكون. شكرا جزيلا لك حسين الطود، مراسل العربية من واشنطن. أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا ليس غدا، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة، لكن ليس يوم الأحد. وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. عقد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اجتماعا في طهران مع سفيري الصين وروسيا لبحث مسودة مذكرة التفاهم المطروحة بين إيران والولايات المتحدة. وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين طهران وواشنطن والتشاور بين الدول الثلاث بشأن مسار التفاهمات. ينضم إلينا من إسلام أباد مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية والاستراتيجية عبد الكريم شاه. أهلا بك معنا أستاذ عبد الكريم. أهلا بك. ما الذي تستفيده باكستان من الدخول في هذه الوساطة منذ البدء؟
2: لا، ليست الاستفادة. أساسا باكستان كدولة جارة كان واجبا عليها أن تقوم بالوساطة، خاصة بأن كانت لها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعلاقات حسن الجوار بإيران. هذه طبعا حتمت عليها أن تقوم بهذه الوساطة، لأن كان لديها أمل كبير أنها تستطيع إقناع كل الجوانب في هذا النزاع، وفعلا بدعم من الإقليم خاصة المملكة العربية السعودية، دولة قطر، مصر وتركيا والصين أيضا، فاستطاعت باكستان أن تتغلب على مشاكل طبعا أنتم رأيتموها على مدى 3 شهور، مشاكل كبيرة جدا واجهتها، لكنها كانت مصرة على إنجاح هذه الوساطة. المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني زار طهران 2 مرات، ووزير الداخلية محسن نقوي زار طهران 3 مرات، وهذه المناقشات الطويلة أخيرا تكللت بالنجاح، وإن شاء الله سنرى التوقيع على اتفاق السلام. رئيس الوزراء شهباز شريف اليوم غير اسمه من مذكرة التفاهم إلى اتفاق السلام، فأنا أكرر المسمى الجديد اتفاق السلام، سيتم التوقيع عليه إما غدا أو بعد غد. هذه أيضا جاءت إشارات متناقضة من

0: من إيران ومن الولايات المتحدة. لكن على كل حال سيتم التوقيع على اتفاق السلام حتما، لو كان غدا أو بعد الغد.
1: باكستان يعني كانت تمر علاقاتها مع إيران بفتور أحيانا وقوة أحيانا أخرى، هل هذه الوساطة الآن قد تعمق العلاقات ما بين باكستان وإيران أكثر، بحيث تصبح ربما في مرحلة ما باكستان وسيطا حقيقيا بين إيران والغرب؟
0: لا، باكستان تعلمت الكثير فعلا في تعاملها مع إيران. إيران لديها صمود غريب جدا، وكرامة النفس هذه غريبة، خاصة انتمائها للفارسية، هذا شيء مستغرب جدا لدى باكستان كان. ففعلا باكستان تعلمت أشياء كثيرة جدا من خلال تعاملها مع إيران، وخاصة أنا يعني لو أشيد هنا بدول الإقليم، دول الإقليم كان لها مساهمة كبيرة جدا، خاصة في الآونة الأخيرة، حيث المملكة العربية السعودية ودولة قطر، هؤلاء أوضحوا للأمريكيين بأن دول الإقليم تضررت كثيرا من هذا النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وأنها لن تسمح بأراضيها أن تكون منطلق لأي تسهيلات للعمليات العسكرية. عندما اتضح هذا الشيء للولايات المتحدة الآن في الآونة الأخيرة بشكل جيد، هي أيضا وجدت نفسها مضطرة بأن تخرج من هذا النزاع بأي شكل من الأشكال. فهناك إشادة كبيرة جدا للدول،
1: يعني في توافق الحقيقة إقليمي على إنهاء هذه الأزمة وحلها بشكل جذري وليس فقط.
0: وأنا أعطيك خبر سار جدا، أن باكستان الآن عندما تعلمت التعامل مع إيران فهي بصدد البدء في وساطة جديدة لإرساء علاقات حسن الجوار بين إيران والإقليم. هذه خارطة
1: يعني
0: التاريخ،
1: لنرى ماذا ستكون الأيام المقبلة، ماذا ستحمل لنا من أخبار. شكرا جزيلا لك ضيفي من إسلام أباد، مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية والاستراتيجية عبد الكريم شاه. وساعتنا ما زالت مستمرة، وفيها مصادر العربية تؤكد تمسك لبنان بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
2: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
1: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
2: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: أهلا بكم معنا من جديد. واجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عاصفة انتقادات بعدما استغل ترامب منشوره حول

0: إنقاذ المفاوضات مع واشنطن لإعلان اعتذار إيران السري، خطوة أثارت غضب الحرس الثوري الذي اعتبرها تنازلا يمس السيادة وثوابت النظام.
1: مرة أخرى عراقجي في مرمى انتقادات الإعلام الإيراني عندما كذب بطريقة غير مباشرة التسريبات حول بنود مذكرة التفاهم مع واشنطن وطالبهم بالحذر حول ما ينشر. خيوط هذه القصة بدأت بتسريب الإعلام الإيراني بنوداً تظهر طهران بموقع المنتصر في الاتفاق المرتقب كالحصول الفوري على 24 مليار دولار من الأموال المجمدة وبقاء الملاحة في مضيق هرمز تحت سيادتهم ووقف الحرب في لبنان. تصريحات فجرت غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي خرج بتصريح ناري انتقد فيه الإعلام الإيراني وكذب تلك المزاعم قائلا:
2: الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة ليس لها أي علاقة بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابة. ما قالوه بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بشأن التوصل للاتفاق لا يمت للحقيقة بصلة.
1: ترامب ذهب بعيدا بالتهديد، ما دفع عراقجي لاتخاذ نهج دبلوماسي هادئ لاحتواء الموقف، فنشر تغريدة مثيرة للجدل يطالب فيها الإعلام الإيراني بوقف التكهنات مؤكدا قرب الاتفاق. ترامب استغل اللحظة وأعاد نشر تغريدة عراقجي للتأكيد على أن ما يصدر من الإعلام الإيراني غير صحيح، مؤكدا لأكسيوس أن إيران اعتذرت سرا واعترفت بكذب إعلامها الحكومي وخضوعها للشروط الأمريكية. رد ترامب لم يشمل الإعلام الإيراني فحسب، بل حمل انتقادا مبطنا لإسرائيل ومنصاتها الإعلامية حول نشر تسريبات غير صحيحة عن مذكرة التفاهم مدفوعة بعدم رضا تل أبيب عن التوصل لأي اتفاق. ورغم أن إسرائيل لم تعلن معارضتها رسمياً إلا أن واشنطن قرأت تلك الخطوط الإعلامية كمحاولة واضحة على مسار الاتفاق. عمر سامرائي، العربية.
0: ومعنا في الاستوديو الصحفي المختص في الشؤون الإيرانية في شبكة العربية صالح حميد، أهلا بك معنا. أهلا صالح،
3: مساء الخير.
0: وقبل أن نبدأ، ما ذكر في التقرير قبل قليل حول الخلافات بين الحرس الثوري وعراقجي ليست الوحيدة بين الحرس الثوري ومتشددين أيضا، حيث انتقدت صحيفة جوان الإيرانية المقربة من الحرس الثوري المتشددين الذين يرفضون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلة إن المحادثات يمكن أن تكون جزءا من المواجهة نفسها بدلا من أن تكون تراجعا عنها. تقرأ لي هذا المشهد كله الذي يحصل داخل إيران الآن، يعني الخلاف بين من ومن، متشددين وبراغماتيين، دخول صحف مقربة من الحرس الثوري على ضرورة تشجيع المفاوضات والنظر إليها على أنها جزء من العملية الصراع القائم بين الطرفين، كيف يمكن النظر إليها؟
3: نعم، يعني الآن نحن أمام معسكرين تقريبا، الحرس الثوري من جهة، يعني العسكر والأمن، وأيضا الأصوليون المتشددون سواء في البرلمان أو في المؤسسات الأخرى الذين يعارضون الاتفاق يروجون لسردية أنه إيران.
0: هذا مختلف عن تاريخيا الانقسام داخل إيران، مش الانقسام، الاختلاف في وجهة النظر. نعم. بين متشددين وإصلاحيين وغيرهم شيء جديد يعني؟
3: لا مش جديد، لكن في السابق كان مسيطر عليه، كان هناك مركزية في القرار، كان هناك شخص يدعى علي خامنئي بصفته المرشد الأعلى، لديه نفوذ على كل هذه الأطراف، وكلمته كانت كلمة الفصل. يعني عندما يقول اتفاق، اتفاق، كما حدث عام 2015 عندما صحيح. يقول مواجهة، مواجهة. لكن الآن الوضع لا زال يعني غير واضح، هناك تعدد في الرؤوس. الحقيقة إيران أيضا كانت بحاجة برأيي لهذه الهدنة لكي تنظم هذا البيت الداخلي الصف، ولذلك تم الإعلان الآن عن مراسم تشييع جثمان علي خامنئي، لأنه عندها فقط نستطيع أن نفهم التركيبة الجديدة، من هي الوجوه التي ستحضر، لأنه هذه المراسم ستحمل رمزية كبيرة، يعني كما كان في أيام المرشد الأول. الآن سيتبين أنه إذا كان فعلا مشتبه خامنئي قد استعاد صحته بالبداية، هل يستطيع ممارسة مهامه، لأنه حتى كان هناك لغط حول وضعه الصحي، وضعه النفسي، هل هو قادر على أداء مهامه، لأن هناك مواد دستورية تنص على أنه إذا كان غير قادر من الناحية النفسية، من الناحية الجسدية، فهو غير مؤهل أصلا لتبوء.

0: المنصب. فهذه الممارسة. من جهة أخرى يعني بالطبع الحكومة من أهم الموافقين والدافعين باتجاه الاتفاق، وهو ليس اتفاق حاليا مذكرة تفاهم، من المقرر أن يؤدي هذا إلى اتفاق إذا تم التوافق بين واشنطن وطهران على القضايا العالقة. لكن من الواضح الآن نحن أمام تمديد وقف إطلاق النار.
1: صحيح. هدنة، ازدياد في الهدنة بس. لكن ليس بشكل مفتوح، في مدة 60 يوم يجب أن نكون وصلنا فيها إلى اتفاق نهائي شامل بين الطرفين. هل يدرك المسؤولون الإيرانيون أهمية هذه النقطة، أم أنهم ربما يقرؤون كل التأجيلات التي كان يقوم بها الرئيس ترامب، سأضرب اليوم ثم لا يضرب، سأضرب غدا ثم لا يضرب، على أنها برغبة أمريكية في تجنب الصراع العسكري، مما يجعلهم يستغلون هذا للمزيد من المماطلة، وستين يوم ممكن تتحول لتسعين وأكثر؟
0: هو هذا التحدي، لأنه اليوم مثلا إذا تابعنا وسائل الإعلام الإيرانية خاصة تلك المقربة من الحرس الثوري وحتى بعض النواب من جبهة الصمود، وهي أهم تكتل في التيار الأصولي المتشدد داخل البرلمان، يدعون إلى عدم الذهاب إلى اتفاق، ويعتبرون أن هذه الفترة أي شهرين من الهدنة يجب أن تكون إيران قد استعادت زمام الأمور وتعوض عما خسرته من ترسانة حربية، وبالتالي تستعد لمواجهات أخرى، ويعارضون بشدة الذهاب إلى التفاوض حول الملف النووي والقضايا الأخرى، لأنه يعتبرونها سلب أوراق الردع من لدى إيران، ما يجعلها أضعف من الماضي إذا ما حدثت أي يعني هجمات أخرى من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. لذلك هناك خلاف كبير الحقيقة في وجهات النظر، يعني خاصة بعدما أعلن الرئيس ترامب يعني مطالب أو ما تم الاتفاق عليه خلف الكواليس مناقض تماما لما تروج له وسائل الإعلام الإيرانية، يعني مثلا أنه سيفتح مضيق هرمز مباشرة غدا بعد مذكرة التفاهم دون أن يعلن عن رفع الحصار البحري، وكان الإيرانيين يقولون أن الحصار البحري سيرفع يعني فورا توقيع مذكرة التفاهم، وبالتالي من خلال استعادة إيران لعملية الصادرات والواردات تستطيع تعويض جزء من خسائرها. وبالطبع يتحدثون عن مثلا الإفراج عن بعض الأرصدة، هذا ما رفضه ترامب.
1: هي لما فهمنا أن الرئيس ترامب سيمنحهم نوع من أنواع المكافآت وسيكون مرن في التعاطي مع أي عملية تقدم من قبل المفاوض الإيراني. شكرا جزيلا لك صالح حميد، وسنبقى طبعا معا لنعرف ما الذي سيحصل غدا أو بعد غد. شكرا جزيلا.

0: رغم التقدم في المحادثات والتوقيع المرتقب للاتفاق، التوترات لا تزال مستمرة قرب مضيق هرمز. الزميل عبد الجليل مسعي سيطلعنا على التفاصيل. عندك عبد الجليل.
1: نعم، منتهى مثل ما قال الرئيس الأمريكي، عندما يتم التوقيع مباشرة سيتم فتح مضيق هرمز، ولا ندري هل سيفتح مباشرة أيضا الحصار على الموانئ الإيرانية. لكن على كل حال إلى حد الآن هذا مضيق هرمز لازلنا نشاهد يوما بعد يوم هجوم على سفن تحاول المرور أو الخروج. نحن نتحدث على السفن عالقة، لا نتحدث عن سفن تأتي من خارج مضيق هرمز لتدخل إلى المضيق من أجل ممارسة الأعمال التجارية من نقل المحروقات أو البضائع. لا، نحن نتحدث عن السفن التي لا تزال عالقة داخل الخليج العربي، وهي عادة تكون في هذه المناطق في انتظار أي إشارة أو أي خبر يسمح بمغادرة هؤلاء البحارة الذين هم عالقون هنا منذ بداية الحرب. لكن حتى قبل إعلان أمريكا عن مرافقة السفن عبر الممر الدولي الجديد، نحن نتحدث عن ممر دولي جديد، هناك بعض السفن تغامر أحيانا، نقول تغامر لأن الكثير منها يتعرض لل

0: هجوم بالمرور بالقرب من الموانئ العمانية، وأحيانا يتم هجمتها، لكن بعض السفن تنجح بالمرور ليلا عندما تطفئ أيضا أجهزة الملاحة البحرية. لكن البارحة وحسب بيانات هيئة الملاحة البريطانية والتجارة البحرية البريطانية، تمت مهاجمة سفينة هنا في هذه النقطة على بعد 6 أميال فقط من سواحل عمان. هجوم مجهول، يقال بأنه بمسيرة، لم نحدد ولم نشاهد صور مفتوحة المصدر لتبين نوعية الهجوم، لكن السفينة تمكنت بالرغم من ذلك من المرور إلى خارج مضيق هرمز. بالطبع السفينة أغلقت بياناتها وتتبعها عبر وسائل التتبع. لماذا؟ لأن العملية تمت بسرية. البعض يقول بأن الولايات المتحدة، هناك كثير من المصادر ترافق بعض السفن عبر مروحيات، مثل المروحية التي أسقطت والتي يقال بأنها كانت تساهم أو تساعد السفن من أجل المرور. لكن بعض التحليلات تقول بأنه لو كانت فعلا مرت بمساعدة أمريكية لما اتصلت أو ما أبلغت هيئة الملاحة البحرية البريطانية. هنا ربما يكون بعض التناقض. لكن في الجهة الأخرى أيضا لدينا هجوم آخر مس خلال الساعات القليلة الماضية، مس سفينة طاقمها هندي، لكن هي أكيد أنها مرتبطة بالموانئ الإيرانية. مثل ما يقول الجيش الأمريكي، رفضت الامتثال للأوامر وتم مهاجمة مقدمة السفينة. عادة ما تهاجم الولايات المتحدة غرفة المحركات في هذه السفن بصواريخ هيلفاير، ويتم تعطيل هذه السفن. هي السفينة الثالثة التي تهاجم خلال الأيام القليلة الماضية. ليبقى مضيق هرمز ينتظر كما البحارة كما التجارة الدولية إلى إعلان الاتفاق. عودة إليك منتهى.
1: شكرا عبد الجليل على كل هذه المعلومات. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع مزاعم أي تدخل سوري في لبنان، مؤكدا أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، وأنه يدعم وقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية والربط الاقتصادي معها.
2: وعن مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن. في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان بقدر المستطاع.
1: وأضاف الرئيس السوري أحمد الشرع أن ترسيم الحدود مع لبنان ستتوفر له حلول كثيرة لاحقا عندما تسمح الظروف، خاصة مع استمرار النزوح الداخلي في لبنان بما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص.
2: بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها، واللي نستطيع سوريا أنه تقدم لهم الخدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة، وأعتقد في كتير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، يكون الظروف شوي أهدى. اليوم عندنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان.
1: وفي لبنان قالت مصادر دبلوماسية للعربية أن لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، ويرى أن له الحق في التفاوض بعيدا عن أي تدخلات. وأضافت المصادر الدبلوماسية أن واشنطن تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرة إلى أن أمريكا تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض رغم التدخلات الإيرانية التي تعطل التوصل إلى اتفاق. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن وقف إطلاق النار في لبنان لا ينبغي أن يكون جزءا من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه شأن لبناني خالص. وزير الخارجية اللبناني وخلال مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية شدد على أهمية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وعودة النازحين. وأضاف يوسف رجي أن الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله أمر غير واقعي، معتبرا أن الحزب يشكل كيانا واحدا ومنظمة عسكرية غير شرعية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذارا لإخلاء السكان أكثر من 20

بلدة بينها مدينة النبطية. وذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحونة والريحان وسجد، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة عن النبطية. وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بلدة مجدل زون الاستراتيجية في قضاء صور بجنوب لبنان.

0: والمزيد من المعلومات عن هذه المواقع وإحداثياتها بالضبط ينضم إلينا مستشار العربية للشؤون العسكرية الأستاذ رياض قهوجي. أستاذ رياض، لتطلعنا على آخر هذه الأخبار والأحداث التي ذكرناها.
1: منتهى اليوم كان هناك تحركات برية متعددة وإعلام من جانب إسرائيل على السيطرة والوصول إلى مناطق جديدة، توسيع دائرة سيطرتها. نبدأ هنا من القطاع الأوسط، منطقة بنت جبال كان الوصول الأخير للقوات الإسرائيلية لمنطقة حداثة. اليوم الأنباء الإسرائيلية تحدث عن وصول دباباتهم إلى منطقة تبنين. هذه المنطقة الأساسية هنا، مع كان قبل أيام هناك أنباء عن وصول القوات الإسرائيلية ومعارك في منطقة الغندورية. الأهمية هذه فيها أن هنا نشاهد، إن ذهبنا إلى الخريطة الأخرى هنا، التحرك الإسرائيلي من الطيبي، هذا المحور هي كانت ضمن الخط الأصفر، كان هناك توسع كما نذكر باتجاه زوطرة الشرقية، قطعت هذا مجرى نهر الليطاني، والقوات الإسرائيلية موجودة في منطقة الشقيف. الشقيف موقعها بيصير في هذه المنطقة هون تحديدا، وأيضا التقدم الإسرائيلي أيضا شمل اليوم في منطقة كفر تبنيت، وبالتالي التوسع اليوم باتجاه كفر تبنيت باتجاه الغندورية في هذه المنطقة هنا تحديدا، ما يعرف بوادي الحجير. وادي الحجير هي منطقة استراتيجية شهدت معركة شرسة في حرب 2006، خسرت إسرائيل فيها ما يقارب 98 دبابات، كان هناك كمين شهير، هي يعتقد أن فيها العديد من الأنفاق. إسرائيل تحاول تقدم من الشمال وأيضا من الجنوب، كما أشرنا من منطقة تبنين هي وصلت إلى هذه المنطقة، وبالتالي التقدم بالاتجاهين. هذا هنا منطقة ما يعرف بوادي الحجير أو محمية وادي الحجير، وهي منطقة غنية بمرتفعات التلال، وإسرائيل تقول أن هناك كثير من الأنفاق. أيضا السيطرة على منطقة مجدلزون. مجدلزون هي التلال المشرفة على الطريق الساحلي. إسرائيل متواجدة، الخط الأصفر يمتد بهكذا هذا شكله، البياضة هي من المناطق التي كانت من الخط الأصفر. إسرائيل الآن اليوم تقدمت باتجاه مجدلزون، وهذا مؤشر أن هناك احتمالية للتقدم باتجاه منطقة سور، والتقدم يتوقع أن يكون عبر هذه التلال، لن تكون عبر الطريق الساحلية لأنها ستكون عرضة لأي كمائن واستهدافات من هذه التلال المشرفة على الخط الساحلي. وبالتالي إن كان هناك نية من جانب الإسرائيلي للتوجه نحو مدينة سور، فستكون عبر طرقات المرتفعة في اتجاه هذه المنطقة. وبالتالي اليوم نشاهد حراك إسرائيلي سريع. ربما تتوقع إسرائيل أن يكون هناك ضغط أمريكي في حال كان توصل اتفاق وقف إطلاق نار، اتفاق إطار مع إيران، أن يكون هناك ضغط لوقف العمليات العسكرية. إسرائيل تقول أنها قد توقف العمليات العسكرية، إنما ستحتفظ بحق الدفاع عن النفس ولن تنسحب قبل الوصول لاتفاق نهائي مع الجانب اللبناني. وبالتالي قد يكون هناك حراك إسرائيلي للسيطرة على المزيد من

0: الطاقة الاستراتيجية إن كان في محور صور أو في محور المحيط في منطقة وادي الحجير أو كما أشرنا في منطقة النبطية، خصوصا مع وصول قوات لمنطقة ما يعرف هنا بتلال علي الطاهر، هي تلال المشرفة على مدينة النبطية. منتهى.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رياض. شكرا.
0: شكرا.
1: إلى العراق، حيث كشفت مصادر العربية أن زيارة رئيس وزراء العراق علي الزيدي إلى واشنطن الشهر المقبل ستبحث ملفات أمنية واقتصادية، أبرزها حصر السلاح بيد الدولة والوجود الأمريكي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. وأضافت المصادر أن واشنطن ستشدد على استقلال القرار العراقي بعيدا عن التأثير الإيراني. كما سيبحث الزيدي في واشنطن إنشاء مشروع صندوق عراقي أمريكي برأس مال 500 مليار دولار لتمويل مشاريع تنفذها شركات أمريكية. إلى بريطانيا، ووسط الاستقالات في حكومته بسبب ميزانية الدفاع، أبلغ رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي بأنه سينشر خطة الحكومة للاستثمار في الدفاع قبل القمة المقبلة للحلف في يوليو بالعاصمة التركية أنقرة. وبحسب متحدث باسم مكتب ستارمر، فقد رحب أمين عام الناتو بزيادة استثمارات بريطانيا في مجال الدفاع باعتبارها من أهم المساهمين في الحلف. حذر أندي بورنام عمدة مانشستر الكبرى والمرشح الأبرز لمنافسة كير ستارمر على زعامة حزب العمال، حذر من أن المملكة المتحدة تنجرف نحو سياسة سامة قائمة على الاستقطاب على غرار ما تشهده الولايات المتحدة. وبحسب وصفه، تأتي تصريحاته هذه بعد أيام من إبداء استعدادا لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو الأمر الذي ارتبط باستقالة وزيري الدفاع والقوات المسلحة. من جانبه، قلل ستارمر في وقت سابق من احتمالات خوض سباق جديد على زعامة الحزب، مؤكدا أنه سيخوضه إذا فرض عليه ذلك. وفي الأخبار الخاصة بكأس العالم 2026، انتهت صلاحية المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الأمريكي، التي تسمح لأجهزة الاستخبارات بجمع اتصالات لأشخاص أجانب خارج الولايات المتحدة من دون أمر قضائي، بما يشمل الاتصالات مع أشخاص داخل البلاد، وذلك بعد فشل الكونغرس في تمرير تمديد مؤقت لها. وهو ما أثار مخاوف في الداخل الأمريكي بشأن تداعيات ذلك على الأمن القومي مع فعاليات المونديال. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل قد شدد في وقت سابق أن التصدي للهجمات الإرهابية خلال كأس العالم يمثل أولوية قصوى. احتجت غانا رسميا بعدما منعت كندا لاعب الوسط توماس بارتي من دخول أراضيها للمشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم. وقالت الخارجية الغانية إنها قدمت مذكرة احتجاج إلى أوتاوا وطالبت بإعادة النظر في القرار، معتبرة أن اللاعب لم تتم إدانته قضائيا في عدة قضايا في تعود للفترة بين عامي 2020 و2022. أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعرض معدات للمنتخب الإنجليزي للسرقة في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية قبل انطلاق تدريباته استعدادا لكأس العالم. وأضاف الاتحاد أن الشرطة الأمريكية فتحت تحقيقا في الواقعة بعدما فقدت أحذية رياضية وكرات من سيارة الفريق عقب وصوله إلى معسكره التدريبي. وبنهاية هذه الساعة نعود مرة أخرى إلى العناوين. ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع إيران غدا، وفتح مضيق هرمز بمجرد إتمام الصفقة. الرئيس الأمريكي يشير لعدم تسليم إيران أي أموال مجمدة وتدمير الغبار النووي في مرحلة لاحقة في إيران أو في أمريكا. على هامش قمة مجموعة السبع، ترامب يعتزم الاجتماع مع قادة بالشرق الأوسط يوم الثلاثاء.
2: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح.
1: الرئيس السوري ينفي مزاعم أي تدخل في لبنان ويؤكد وجود حلول كثيرة لترسيم الحدود. مصادر العربية تؤكد أن الزيدي سيبحث في واشنطن الشهر المقبل ملفي حصر السلاح والانسحاب الأمريكي.

0: المشكلة اليوم قائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. لا للكرد في هذه الحرب لا ناقة ولا جمل حقيقة.
1: ما عاد تثقون في الأمريكان يا أستاذ هيو.
0: قضية حرية التعبير في العراق قضية شائكة، لا زالت هناك مشاكل حقيقية، ملاحقات للصحفيين، أوامر قبض.
1: هناك من يرى بأن هذه المنصة التي تديرها حضرتك وتملكها هي تهاجم الحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مستمر.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري بعد الأخبار على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
7: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
8: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
7: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
2: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
4: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية على العربية FM. نحييكم ونرحب بكم الاستديوهات العربية FM من الرياض. ولكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد سارة القحطاني، ومن التنسيق وعد

0: الدوسري والإخراج لعلن قيدان. برنامج ليالي العربية وكما تعودتم مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام. نستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين ونقترب من التفاصيل ونحكي قصص ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية. في حلقة اليوم مستمعينا الكرام نناقش واقع الحياة المهنية اليوم.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: ضيفنا اليوم الأستاذ أحمد القحطاني المختص في الموارد البشرية والتطوير المهني وأحد الأسماء المعروفة في المحتوى المهني المرتبط بسوق العمل والقطاع الخاص. عرف بطرحه المباشر في قضايا الوظيفة والإدارة والولاء الوظيفي وبيئات العمل إلى جانب حضوره عبر المنصات الرقمية حيث يناقش التحولات المهنية التي يعيشها الموظف والشركات اليوم. اسمي واسمكم أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد القحطاني المختص في الموارد البشرية والتطوير المهني. حياك الله أستاذ أحمد.
2: الله يبقيك.
0: يا هلا وسهلا ونورت. حياك الله ونورت وشرفت. أهلا وسهلا. في البداية يعني ودنا نتكلم عن الواقع للحياة المهنية اليوم. يعني كما تعلم أكيد ما يخفاك اليوم سوق العمل يمر بتغييرات متسارعة من تنوع المجالات وأيضا وفرة الكثير من التخصصات اللي كانت من النادر في السابق. هذا يقودني لسؤال في البداية، من خلال قراءتك لواقع سوق العمل، ما هي أبرز المشكلات التي تلاحظها اليوم عند الموظفين وعند الشركات؟
2: أعتقد أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على إتاحة هذه المساحة النخبوية الرائعة العظيمة،
0: فشكرا جزيلا.
2: أعتقد أنه ومن خلال متابعتي يعني أنا بدأت أعمل في القطاع الخاص وانتقلت بعد ذلك لعدد من الجهات. بدأت أعمل وعدد السعوديين أو المشتغلين في القطاع الخاص 700,000، والآن ما شاء الله تبارك الرحمن وصل عددنا لثلاثة مليون في القطاع الخاص. لازلنا أقلية لكن هذا ما هو محور حديثنا اليوم.
0: ثلاثة مليون أقلية؟
2: نعم، من أصل 13 مليون مشتغل في القطاع الخاص، فهي أقلية لا شك.
0: بجيك في النقطة هذه بس كمل. أوكي.
2: لكن أعتقد أنه اللي يواجه السوق اليوم هو فجوة حقيقية ما بين التوقعات والأثر المطلوب وما بين ترجمة ذلك للمرشح الباحث عن عمل. يوجد فجوة، وهذه الفجوة يتزعمها الجهة أو تتزعمها الجهات التعليمية والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
0: لا لحظة، هذه أبيك تشرحها لي وشلون.
2: بمعنى احنا الآن كجهة تعليمية مثلا نزعم أنه الوضيع التعليم الجامعي الحد الأدنى البكالوريوس طبعا هو اللي بعد الله سبحانه سيحميك من الحد الأدنى الأجور وسيضمن لك حياة كريمة.
0: حلو.
2: يدخل الطالب تحت هذا الانطباع سواء كان مباشر أو غير مباشر، غالبا يكون غير مباشر. بعد التخرج لما ما يتوفق في الحصول على عمل يقال له لا، دور الجامعة هو تعليمك تعليم نخبوي فقط، وكأنه كان مع حكماء اليونان أفلاطون و سوفكليس أعتقد أسميهم زمان.
0: بس أيضا على الطالب يعني دور مهم هو في ناحية البحث والتطوير والتدريب. يعني أنا علمتك في الجانب النظري ولكن التطبيق أيضا مهم.
2: لا شك. لكن هذا الجانب النظري المفترض أنه ينتمي للقرن 21 عشان يلائم احتياجات السوق. الوزارة مشكورة كذلك، وزارة الموارد البشرية خلقت لنا برنامج تمهير اللي هو من أنبل البرامج اللي لا يوجد لها مثيل في العالم. لكن لما يفكروا ممارسين الموارد البشرية خارج الصندوق تمام وهذا دائما يعني المفترض يكون جيد بس ما هو دائما جيد، ابتدعوا أنه لما يكون ما عندهم ميزانية للتوظيف أنهم يستخدموا تمهير على مدار العام، بل وصلت ببعض الجهات أنها توظف أشخاص لمدة سنة كاملة ونظاميا بدون ما تدفع لهم ولا ريال. يقول له تعال تدريب التعاوني حقك من 3 أشهر ل6 أشهر، بعدها تمهير 6 أشهر، وقبلها تدريب وانت في الجامعة، أخذناك سنة كاملة تشتغل عندنا ببلاش

0: وآخر السنة نعتذر ما في ميزانية توظيف، فضيعوا عليه فرصة
1: تمكير. يعني وقتي كله ضاع.
0: نعم نعم، لا شك هذه جريمة على فكرة. هذا المفترض أنها تصنف جريمة مالية، لأنه هدر لموارد الدولة ممتاز، واستخدامها فيما لم يعد لها، وجريمة بحق الطفل ولا الطفلة ولا الشاب ولا الشابة اللي عمره 21 22 سنة يأخذ صورة مشوهة من من من العمل في القطاع الخاص، وتجي له صدمة، بعضهم صغار سن، صدمة ممكن تأثر عليه طول حياته المهنية. لسه صغير، درجة أن بعضهم أصبح يخشى الدخول لسوق العمل من كثرة التشوهات اللي فيه، فيقعد يدرس ماجستير، وبعضهم يدرس دكتوراه، ويجي عمره 34 سنة وبرضه ما يحصل فرصة عمل.
1: طب إيش ضرر ذلك على على تمهير؟
0: أنه أفقد البرنامج الهدف السامي حقه، لأن كثر المتلاعبين به. تمهير الأصل منه أن احنا ندربك على وظيفة عندنا، وهو الدعاء خاطئ أصلا، أنه المفترض يوظفونه ويدربونه.
1: اللي هو تقصد التدريب المنتهي بالتوظيف؟
0: نعم نعم نعم، 6 أشهر يدرب وبعدها يوظف.
1: يعني من كلامك هو تدريب فقط عند أغلب الشركات، ولكن مش منتهي بالتوظيف.
0: وللأسف الشديد حتى ما وصل لمرحلة التدريب، يأخذونه يخلص كل المهام اللي ما حد بيخلصها، فإنها يطلع إيش وظيفته، إيش تعلمت عندهم يا ولدي ولا يا بنتي، والله كنت أجيب الأوراق من الطابعة وديها من الطابعة، كنت راجع في المناقصات رايح جاي، وكنت أستقبل وودع الوفود. هذه مصيبة، هذه وتروح عليه فرصة تمهير، ما يقدر يتدرب في أي مكان ثاني. مو بكذا وبس، ويجتمع التشوه اللي كونه هو في الجامعة عن سوق العمل، ويزيد عليه التشوه حق أمر تمهير.
1: يعني صار في فجوة. يعني الآن صار في هاجس مثلا من فكرة التدريب أو التدريب المنتهي بالتوظيف.
0: أنا أشد على أيدي الشركات الوطنية الكبرى وبعض الجهات الحكومية اللي أخذت التمهير على محمل الجد. هي تجربة الموظف، اعتبرتها تجربة للموظف، 6 أشهر مدفوعة من الدولة، وهذا شيء نبيل. لكن الأغلب المشاهدات اللي نشوفها في سوق العمل أنهم يعتبرونه موظف، يعتبرونه موظف على حساب صندوق تنمية الموارد البشرية،
1: على حساب تمهير. نعم،
0: وهذه مصيبة، هذه مصيبة وتلاعب شديد. التلاعب يعني شبابنا أغلى من النفط، وأغلى شيء عندنا في البلد هذا شبابنا.
1: نعم.
0: فلما تتلاعب مستقبل شبابنا، هذا أنا أعتبر المفترض تصنف جريمة كبرى. على قولة الأمريكان كابيتال كرايم، من الجرائم الكبرى، لما السعودة الوهمية، التلاعب في تمهير، التلاعب في التدريب. والسعودة الوهمية بشكلين صارت الآن، أبشرك.
1: هذه ناخذها في محور. أوكي بس تفضل.
0: أزيد فضل. أول، السعودة الوهمية كان يتجرأ رب العمل ويقول له لا تداوم. بعدها وزارة الموارد البشرية مشكورة.
1: طبعا الآن في حملات تفتيشية.
0: نعم نعم.
1: قابل الآن.
0: وزارة الموارد البشرية مشكورة بدأت تفتش. فتطور الأمر. صار الجميع يعلم أن الوظيفة هذه سعودة وهمية إلا الموظف مسكين.
1: شلون؟
0: يجلسونه على المكتب ويعطونه مهام بسيطة جدا. خذ يا ابني الإكسل شيت هذا وارسله على الدرايف. جهز لنا التقرير هذا اللي ما حد حيقراه. أنا أجيني شكاوي بالآلاف بشكل يوم، بالآلاف.
1: طيب بس هو في النهاية موظف له مكان، وإن كانت مهامه بسيطة.
0: القصد والغرض من توظيفه بالحد الأدنى للأجور وضع في هذا المكان 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات هو الحصول على تأشيرات.
1: أوكي.
0: لا أكثر ولا أقل.
1: طب للآن اللي يسمعنا كيف يعرف أنه في سعودة وهمية مثل ما تفضلت على المثال اللي أنت ذكرته؟
0: يشوف مسمى الوظيفي، ويشوف مسمى زميله الوظيفي، إذا كانوا متشابهين يقارن بين الأعمال فقط.
1: إذا كان أقل،
0: إذا كان أقل بكثير فليعلم أنه مجرد فيزا. طيب. استغله القطاع الخاص وتلاعب به وتلاعب بمستقبله، وخرج لنا شخص بعد 10 سنوات تقول له إيش كنت تسوي، يقول والله كنت أطالع في إكسل شيت فقط. طيب ليش قاعد تسوي التقرير هذا يا ابني؟ ما أدري. طيب إيش الأثر حق التقرير هذا؟ ما أعرف. طيب لو ما سويت هذا التقرير إيش ممكن يصير؟ برضو ما أعرف، أنا أرسل المدير والسلام. طيب ناقشك فيه قبل كده؟ لا.
1: أوكي، فهذه نقطة يجب أن ينتبه لها. يعني الخبرة اللي المفترض أن يكون يعني قاعد يكتسبها، هو مش قاعد يكتسبها بالمعنى الفعلي، فبالتالي تكون مجرد رقم أنه اشتغل في هذا المجال 3-4 سنوات، ولكن فعليا هي سعودة وهمية. هذا اللي تقصده.
0: ولا أبغى أزيد المشهد سوءا، لكن خليني أزيد سوءا. بعض الجهات بعد ما ينتهي الدعم الحكومي، يعني سعودة وهمية وقوة عين، بعد ما تنتهي الدعومات الحكومية بعد سنتين يقولوا له تفضل، شوفوا ضحية بعد.

0: أوه.
1: أصبحت ممارسة بعض الإعلانات الوظيفية يحطوا في الشروط لم يسبق له الدعم. اعرف وقتها أن هذه الجهة غير جادة وتتلاعب فقط للحصول على بيز لا أكثر ولا أقل.
0: في حال أنه ذكر في الإعلان أنه لم يسبق له الدعم، هذه الجهة تتلاعب.
1: تتلاعب، نعم. المفترض أنك توظف بناء على الكفاءة، ما هم مدعوم ولا غير مدعوم، إلا إذا كنت طمعان في الدعم. وهذا في هذه الحالة أصبحت عال على الدولة وعلى القطاع الخاص.
0: طيب هذه يعني النسبة
1: أو عبء، عفوا،
0: النسبة في القطاع الخاص هل هي بكثرة عن بعض؟
1: لا لا لا، هي ممارسات شبه محدودة، لكن المتأثرين منها بمئات الآلاف.
0: طيب لو كان بيدك الحل، كيف يتم ضبط هذه المسألة؟
1: أعلم الشاب أنه يبلغ لا أكثر ولا أقل، لأن الأنظمة ما في أحلى منها. لكن القصة تفعيل،
0: يعني في بداية حياته ويبغى راتب والمغريات مثلا تكون كثيرة، وفي ناس يقول لك طيب خلاص عادي، اكسل شيت اكسل شيت، طالما راتب بيمشي وتأمين أموري طيبة، ليش أبلغ؟
1: أبشرك أنه التأمين في هذه الجهات يسمى سيء إحالة، يكون من أقل أنواع التأمين.
0: تأمين،
1: يعني لما تشوف الشبكة، هو في الرياض مثلا، تحصل في الشبكة اللي عالجه مستوصف في نجران مثلا. فلا يوجد مزايا، حد أدنى الأجور. والمصيبة الأعظم أنه تخرج لك شاب له 10 سنوات يعمل بدون أي خبرة. هذه جريمة، هذه جريمة بالفعل. يعني ما يقدر يحصل أي فرصة وظيفية أخرى، خلاص بعد ما تنتهي علاقته التعاقدية، تفلس الشركة التعيسة اللي هو فيها، أو يصير أي تغير، أو يجي مدير جديد ما يجدد العقدة إلى آخره. المفترض يكون عنده يعني عليه طلب خبرة 10 سنوات،
0: صحيح،
1: وعنده خبرة قطاعية،
0: صحيح.
1: يتفاجأ أنه حديث تخرج خبرته شهرين قد يكون أفضل منه
0: بسبب المهام خلينا نقول الصورية اللي كان في بيئة العمل السابقة. طيب هذا فيما يتعلق بمشاكل بعض الشركات، لكن الموظفين نفسهم وش مشاكلهم اليوم؟
1: أعتقد أنه في فجوة حقيقية زي ما تكلمنا في بداية الحلقة، ما بين التوقعات من رب العمل وما بين الموظف. غالبا المدراء، يعني حتى لو كان مدير على شخصين، يكون في برج عاجي غالبا للأسف، وهذه طبيعة بشرية، فما يكون التواصل فعال مع الموظفين، وهذه ملاحظة شائعة. فما يشركهم أهداف أعمالهم،
0: حلو،
1: فما يكون في تحفيز داخل الموظف. الموظف ما هو بأداة ولا هو بآلة عشان تقول له سوي المخرج هذا وكفى، لا، لازم تقول له إذا سويت هذا المخرج وش راح تتأثر فيه الشركة في البيانال حقها. طب لو ما سويتها إيش ممكن يحصل؟ لازم الموظف يشعر بأهميته عشان يقدر يشتغل لا أكثر ولا أقل. فالفجوة الآن بين الموظف والمدير، أو الموظف والمنشأة، هي فجوة شفافية لا أكثر ولا أقل.
0: فجوة شفافية،
1: إذا انحلت، لأن بالشفافية راح نعرف احتياجات الموظف الحقيقية وتحديات الموظف الحقيقية، وراح تكون بيئة آمنة أنه يتكلم فيها عما يجول بخاطره أو بباله من غير ما يتعرض لأحكام مسبقة. وهذا الطبيعي.
0: بس ما تحس أستاذ أحمد، وأنت أدرى يعني، أنه أثقلنا شوي على المدير؟ يعني الآن حتى المحتوى في السوشيال ميديا مثلا أنه عن أسباب الاستقالات، السبب الأبرز المدير المدير المدير، لدرجة أنه صار البعض يشعر أنها أصبحت شماعة لمن لا يريد أن يعمل.
1: هي شماعة بالفعل، لكنها وضعت هناك باستحقاق، ولقبت بالمدير، وأعطيت مزايا إضافية للتعامل مع الموظفين، لذا تحمل جميع أخطاء الإدارة على المدير وليس الموظفين.
0: بس ما في مدير الكل متفق عليه،
1: لا شك. بس المطلوب من المدير أنه يحافظ على مستوى إنتاجية معينة مع مستوى انخفاض قليل في الاستقالات. إذا لم ينجح في ذلك فهو ليس مدير.
0: طيب بس نجينا نوصف الحال مثلا في الشركات من خلال رصدك، أبرز أسباب الاستقالات.
1: خلينا نتكلم عن جالوب، خلينا من أحمد القحطاني اليوم. في آخر دراسة الجالوب تقريبا بس 27% ينتقلون عشان راتب أعلى، البقية بسبب بيئة العمل. بيئة العمل يساوي المدير.
0: المدير،
1: نعم.
0: طب وين التكيف؟ ما يسمع بالتكيف. في ناس مثلا تقول لك طيب احنا جينا نشتغل، يعني الموضوع فيه اجتهاد، موضوع فيه تعب، مش حياة وردية، فلازم انك

0: يعني تتكيف كمان، مش من المنطق مثلا اختلفت مع المدير او جاك شغل زياده خلاص تفكر بالاستقاله وترك ترك العمل.
1: كن على ثقه انه ساعات العمل ما هي السبب او

0: الموظفين 3 مرات في السنة، بيئة ما تحط الكي بي ايز الا في منتصف السنة، بيئة تحط اهداف واضحة جدا ولما يحققونها الموظفين ما ياخذون بونص، بيئة فيها وعود وهمية، بيئة يتم التعامل فيها مع الموظفين باستعلاء، وموجودة بالسوشيال ميديا مقاطع لمدراء. الحمد لله انهم ما هم مدراء الان، يتعاملون مع موظفينهم باستعلاء. كل الامور هذه ممكن تصلح في السبعينات او تمشي بالسبعينات لان الخيارات كانت محدوده وقتها، لكن الان الشباب اللي مؤهلاتهم عاليه والبنات المؤهلاتهم عاليه يتنقلون. لو البيئه ما عجبتهم ولا يبقى للاسف الا اصحاب المهارات الاقل. عشان كذا انا
1: يعني
0: دائما
1: يبقى في بيئه ممكن عليها يعني بعض السلبيات مهاراته اقل،
0: فما في طلب عليه في السوق لا اكثر ولا اقل.
1: يعني طيب وين الولاء الوظيفي؟
0: هذا مصطلح مصطلح غريب بالنسبه لي انا.
1: الولاء الوظيفي ولاءك للمنشاه،
0: ليش يصير في ولاء للمنشاه؟
1: انت ضد الولاء؟
0: ماني ضد الولاء بس ما هو شيء منطقي. الولاء للاسره وللابناء وللوطن وللدين، ولاء لشركتي ليش؟ تقدم لي راتب مقابل عمل.
1: انا عجبتني صراحتك
0: اي بالفعل تقدم لي راتب مقابل عمل، تبشر بعشر ساعات عمل من افضل ما يكون، لكن ولاء كلمة كبيرة جدا.
1: يعني ما في شيء اسمه ولاء،
0: اوهام، اعتقد انها اوهام فقط او متلازمة ستوكهولم اخر ما تقول.
1: طيب نجينا نوصف الحال مثلا، كيف توصف العلاقة اللي يجب ان تكون بين المدير وموظفينه؟
0: وضوح وشفافية واهداف واحترام متبادل لا اكثر ولا اقل فقط بس.
1: ولكن في بعض الاحيان يعني يكون كمان المدير فيه مدير اعلى منه، تجي مثلا توجيهات سريعة، ما في مجال للنقاش، ما في مجال نجتمع فيكم، خلاص نفذوا الآن.
0: ما يخالف، بعدها في جلسات مكاشفة وجلسات وإلى آخره وغاذرينج واجتماعات مع الفريق وتوضيح واجتماعات أسبوعية. في ناس ما يجتمعوا مع فرقهم بالسنوات، في مدراء ما يفتحون إيميلاتهم، توجيهات كلها شفهية.
1: إيه وش رأيك فكرة الاجتماعات فعلا؟ هل تشوف أنها ضرورية؟
0: الاجتماعات الهدف الرئيسي منها ليس المحاسبة، كذا تصير البيئة غريبة ومريضة، كأنك قاعد في ولا ما يصلح يعني في بيئة غير جيدة.
1: طيب
0: لكن الاجتماعات هي لمواءمة أهداف الفريق لا أكثر ولا أقل، ليست للمحاسبة والتشنيع أمام الآخرين. كذا تحولت من بيئة سليمة إلى بيئة سايكوباتية. لما تجمع لك 5 ولا 10 ولا 20 وتشنع بالموظفين موظف موظف، هذا سلوك سايكوباتي. سايكوباتي مكتمل الأركان. جميل. وأكلمك من خبرة، يعني أنا معهدي الخاص فيه مسار نفسي.
1: طيب كيف
0: نعالج هذه الحالات؟
1: أنا مش مع التوبيخ يعني أكيد أو التقليل من الموظفين، لكن ممكن أحد يسمعنا الآن يقول لك طيب في أخطاء، أنا كيف أضبط المسألة؟
0: بالتوجيه. ما هو هنا عندنا في فرق، في تشنيع إحنا في العالم العربي، وأعتقد من أيام مسلسل لنا عيشة في جلباب أبي الله يرحمهم جميع، المدير ما هو بأب عشان يعاقب ولا يشد ولا يربي، أو الأب في البيت ولا قد مات الله يرحمه الله يرحم شيباننا
1: يا رب اللهم،
0: اللي في العمل مدير، بينك وبينه تقييم. لكن توبيخ، رفع صوت، تهزيء، تقليل، ذم، هذا كله تجرم المادة 81 في نظام العمل، مجرم اصلا نظاما. لكن لاعطى انطباع او ايحاء انه المدير هو اب، هذا اعتقد المفروض يسجل.
1: طيب على نقطه الانتقالات والبحث عن مكان افضل، انت من الناس اللي تأيد فكره انه ابحث عن الافضل من اول يوم عمل، ابيك تشرح لي هذه.
0: انا اذكر اني كنت اصور مقطع قدام كافيه، وكان في شاب كذا لطيف مسمسم كذا لسه في مقتبل حياته، وسمعني وانا اصور مقطع واقول افضل يوم للبحث عن عمل هو اول يوم تداوم فيه. فجاء سالني الشاب قال لي ايش تقصد؟ قلت اقصد انه اول ما تتوظف اليوم شوف ايش المهارات اللي تنقصك عشان تاخذ وظيفه افضل على طول من اول يوم، وتعلمها وبطبيعه الحال حتاخذ الوظيفه الافضل. ابشرك انه بعد باسبوع ما لقيت الشاب هناك، لان انا اروح بشكل دوري، قالوا لي استقال. لكن بشكل عام المفترض انه انت الان اخصائي مثلا موارد بشريه ولا اخصائي

0: ولا محاسب.
1: نعم.
0: من أول يوم عمل لك نفط شوف السي اف او تقول ليش راتب السي اف او 130 ألف وأنا 13 ألف أو 7000؟ بتحصل عنده سكبة، بتحصل عنده مثلا سي اي اي تشيف انترنال اوديتر ولا وات ايفر شهادات المحاسبين، ولا بتحصل عندهم زمالات في المحاسبة. ابدأ عليها من الآن عشان تتدرج لهذه الوظيفة، ولو ما جاتك الوظيفة من هناك
1: نعم.
0: ترى ما ياخذ الوظيفة الموظف الصامت اللي يقول خلي عملك يتحدث عنك.
1: هذه بتجيك فيها،
0: هذه بالثمانينات تنفع.
1: ليش؟
0: هذه هرطقة.
1: شلون هرطقة؟ طيب في ناس فعلا هي تجتهد وتعمل
0: ما كف.
1: لكن دائما في نظرية تقول لك المبدع لا يثق بما يفعل.
0: صح،
1: الشخص المبدع
0: صح،
1: فبالتالي يرى ما يفعله أو ينجزه وإن كان جدا كبير ويرى الأصداء يشعر بنوع من المجاملة.
0: صح، عشان كذا ما ينتقلون. الأفضل مو بهم اللي يتنقلون بين الوظائف، اللي يتنقلون بين الوظائف اللي شغلهم جيد بس يظهرون هذا العمل. الأفضل من أتباع نظرية اعمل بصمت وخلي عملك يتحدث عنك. هذا يا رجل فكر شيوعي، رجل ما هو منطقي.
1: لا بس في مثل ما ذكرت لك أنه الشخص المبدع يكون يعني ما بقول فاشل ولكن ضعيف جدا
0: في التواصل،
1: في التواصل أو التسويق.
0: لم يعد خيارا. يجب أنك تبرز أعمالك، خذ حياتك المهنية على محمل الجد، بتاخذك على محمل الجد. ولا ما كان دفعوا الرؤساء التنفيذيين مئات الآلاف لبرامج البودكاست عشان يحلوا عليها ضيوف عشان يلمعوا مسيرتهم المهنية. يجب أنك تتحدث عن عملك في كل محفل وعن إنجازاتك فقط، ما هو مهامك الوظيفية، وعن الأثر اللي أنت تقوم به لكي تصبح هذه لغتك عشان تنتقل من
1: في
0: مكان
1: كل محفل.
0: في كل محفل نعم.
1: ما تشوف أنه نوع من المبالغة نوعا ما؟
0: السمعة المهنية يا عزيزي تبتدئ في حارتك وأسرتك وتنتهي باللينكدين اللي في أكثر من مليار مستخدم.
1: السمعة المهنية، هذا محور بنجي فيه، وش المقصود بالسمعة المهنية. لكن بجي في مسألة أنه أنت ابحث عن أو فكرة تبحث عن وظيفة أو عرض أفضل من أول يوم عمل، وفكرة أنه مثلا البيئة كانت سيئة والمدير غير جيد استقيل. طيب كثرة التنقل هذا ما يعود بالسلب على الموظف؟
0: يعود بالسلب لا شك، لو كانت بالأشهر أو بسنة واحدة أو سنة ونص، بس كل سنة كل 10 سنوات يقل المعدل. زمان وظيفة من المهدي إلى اللحد، صح؟
1: جميل.
0: مع الوقت قالوا 7 سنوات مينيمم، مع الوقت صار الأفرج العالمي 5 سنوات، الآن سنتين.
1: سنتين
0: متوسط العالمي سنتين. لكن أنا أقول الآن من منبركم الكريم أنه الأولوية في حياتك المهنية يا ابني ولا سيدي ولا سيدة الفاضلة هي لك أنت فقط، أنت ثم أنت ثم أنت. لا تحط في راسك أوهام زي الولاء، زي مدير يحبني.
1: أنت بزعلتك الولاء هذه
0: غريبة يا رجل، كلمة غريبة، ولاء كبيرة جدا ولاء.
1: طيب بس أنا كمان كصاحب شركة يعني بتكلف على ذا الموظف، بعطيه وكذا.
0: أوكي ما رح يطلع.
1: يعني
0: ما رح يطلع.
1: بيجيني في يومين ثلاثة، يعني ما تشوف أنها برضو يعني فيها إجحاف للشركات؟
0: التنافس
1: أو شهر شهرين ويطلع. طب أنا مريت في ظرف مثلا، وهذا يحصل.
0: حصل
1: في القطاع الخاص.
0: في قطاع نعم، في قطاع المطاعم والمقاهي، وأنا كنت في دوينية آل مشدود قبل شهر للحديث عن هذا الكلام. شهرين. ما بقى وقت كورونا العمال ما قاعدوا بدون رواتب مع أرباب عملهم في مطاعمهم إلا اللي كانوا يعملونهم بالحسنة، البقية طلعوا قالوا not my circus nor my monkeys، لا الحلال حلالي ولا الوضع وضعي. لكن ما بقى إلا العمال اللي كانوا يعاملونهم أصحاب العمل بالحسنة. فأنت صاحب المنشأة،
1: هذا تأثير البيئة.
0: نعم. الناس ما تطلع إلا عشان البيئة. يعني أعطيك مثال، في واحد من أصحاب المطاعم لقى عنده عامل مهموم، قال لي ليه؟ قال له تكاليف الزواج. تكاليف زواجه طلع 6000. بهذا الفعل كسب الموظفين كلهم بلا استثناء. وقعدوا معاه وقت كورونا. فيعني ترى ما تتطلب كثير. فأصحاب المنشآت لو أنت حريص على الموظفين أعمل على البيئة. لو أنت لازلت في موضوع الولاء وما الولاء ولا جنون العظمة اللي بعض أصحاب الأعمال يعانون منه، يعتقد أنه بيئة عمله الجنة واللي يطلع منها خلاص قد كفر وقد أبق. هذولا خلاص نسبة التسرب الوظيفية عندهم عالية، وهم اللي يلجؤون.

0: للسعودة الوهمية والتلاعب في التوطين عشان يستمرون على قيد الحياة
1: بسبب البيئة السيئة.
0: بسبب البيئة السيئة جدا. هم السبب الرئيسي لجميع مشاكل التوطين في البلد هي بيئة سيئة. بيئة سيئة طاردة للسعوديين يلجأ للتلاعب علشان يحصل على فيز ويوطن وهميا ويخلق فجوة في السوق.
1: طيب انت ذكرت البيئة بكثرة. لو جيت للأشخاص،
0: لأن الإنسان ابن بيئته،
1: أي للأشخاص مثلا اللي يفكروا أو يسأل مثلا وش مفهوم البيئة الجاذبة أو البيئة الصحية للموظف اللي أنا ممكن أنتقل لها، أو أنا كصاحب عمل هي المكان إلى أن يكون بيئة مثالية جاذبة.
0: ممتاز. ممكن أذكر أسامي شركات؟
1: لا، بدون ذكر أسماء شركات.
0: أنا عملت في شركة في بداية حياتي الوظيفية، كانت من أكبر الشركات على مستوى العالم. على مستوى العالم من نوعها، درجة قناة ديسكفري تشانل كانت تقريبا الداوم عندنا المعدرة عشان تصور وثائقيات عن هذه الشركة. بعد الساعة 5 ما كان أحد يرفع لي سماعة. دخلت الشركة، وظفت تقريبا خلال عملي هناك 4000 سعودي خلال السنتين. طلعت من الشركة إيش حصل؟ ولا شيء. جاء واحد أفضل مني وقام بأعمالي. سيستم واضح، هيكلة واضحة، ما في تواصل في أوقات غريبة، الويكند لك. قعدت أجمل سنتين في حياتي. لكن بعد السنتين اتضح أن أنا عندي فجوة، ما كان عندي خبرة انترناشنال. فقدمت على كذا شركة انترناشنال كذا في اللينكدين واستقطبت وقتها شركة عالمية، ولا إلى الآن أذكرهم بالخير، ولا أنا علاقتي معهم حسنة، مع أن الكلام هذا ممكن من 16 سنة. فمثل هذه البيئات تحترم ومعدل الاستبقاء فيها عالي.
1: طيب، لكن في بعض البيئات تمر يعني بحالات طوارئ، مثلا
0: سوء إدارة. حالات الطوارئ تخصص لها 3 فرق يعملون على مدار الساعة، مو فريق واحد يعمل.
1: لا، يعني ممكن يكون في تواصل في أوقات غريبة مثل ما ذكرت. ممكن أنا أحتاجك في الويكند، أنا صار لي ظرف يعني طارئ فأنا أحتاجك، فهذه دلالة أنه
0: طيب خلينا نتكلم عن مفهوم الطارئ. الطارئ في مجمل حالاته تخطيط سيء، إلا في يعني مثلا صنعتكم أنتم، لكن أغلب المنظمات تعتقد أنها تعمل في ناسا، وهي شركة استيراد متواضع، تستورد بالرخيص وتبيع بالغالي. فما عندهم حالات طارئة. فليش تصحيه؟ ولا مثلا مكان حكومي تشريعي ما عنده حالات طارئة. أو مثلا شركة مستقرة من 70 سنة زي قطاع المالي مثلا، ما في طوارئ. عندك اكتواريين متنبئين بالمستقبل المالي لـ200 سنة قدام، فلا يوجد طوارئ بالمعنى الحقيقي للطوارئ. فالطوارئ هنا سوء إدارة. رئيس تنفيذي يبغى تقرير الآن، مدير قسم يعتقد أنه يعمل في مع إيلون ماسك ويبغى تقرير الآن، لا أكثر ولا أقل. هو يعلم أو لا يعلم، والأغلب يعلم، أنه مجرد ما يسأل موظف في جروب واتس هو صح 13 عضو
1: أي صح،
0: مدير والقسم بالكامل، اللي مع زوجته يمشي العيال، اللي قاعد يسوي مساج، اللي على البيتش، اللي في إجازة، اللي قاعد يشرب كوب شاي ويتفرج عليه في السوشيال ميديا. يعني كل واحد عاش حياته. فحرقت هذولا كلهم في وقتهم الخاص عشان معلومة، عشان معلومة ما راح تأثر على الاقتصاد العالمي ولا حتى المحلي
1: ولا حتى على التواصل بأي شكل من الأشكال خارج أوقات
0: حياتي. ملك لي يا رجل. أنا حتى في شركتي الخاصة ما تواصل مع أحد بعد ساعات الدوام إطلاق. ليه؟ هل إحنا نعمل في مفاعل يعني نووي؟ لا، لا يوجد طوارئ.
1: جميل.
0: المدير اللي يشعر بالقلق والتوتر وكذا في جلسات سلوكية تحميه وتحمي فريقه من الاحتراق.
1: جميل. طيب، عند اختيار، أنت ذكرت للموظفين الجدد أو للموظفين بشكل عام، ابحث عن مصلحتك أنت.
0: نعم.
1: في أي بيئة عمل أو
0: أولا
1: أي...
0: وثانيا وآخرا
1: وآخرا. طيب، اليوم أنا تقدم لي مثلا أو جاني عرض أو كنت أبحث عن عمل، ما الأهم من وجهة نظرك؟
0: ساعات العمل والمبلغ المالي.
1: بس
0: المبلغ المالي في شقين. هل الأمور اللي بتعلمها عندهم أو اسم هذه المنشأة حيزيد دخلي لاحقا؟ ولا المكان سمعته سيئة بروح هناك وبقعد أنا والراتب الإضافي اللي جاني؟ يعني ما أنتقل مثلا، عاد أقول أسامي شركات عالمية،
1: أوكي شركات عالمية تمام،
0: ما أنتقل من مايكروسوفت

0: واجي اشتغل عند احمد القحطاني واقول والله اعطاني راتب.
1: بس أعلى. احمد اعطاني راتب ساعات اقل،
0: لان احمد القحطاني شركه فيها 124 موظف. مايكروسوفت اكبر شركه في مجالها في العالم، ففي فرق. لكن اروح لشركه اصغر بعض الشيء براتب اعلى، لها مشاريع اشتغل فيها تزيد قيمتي السوقيه بس.
1: طيب، وفي فكره دائما عند اصحاب الخبره خصوصا اللي في البدايات، اني اكون من المؤسسين، شركه ناشئه براتب عالي ساعات جميله وانا مؤسس، فهذا بينضاف لي في السي في، بيكون شيء جدا جميل.
0: نعم ولا، هو قد يكون اسرع طريق لعلاج العيادات النفسيه. لا لا شك احنا بدينا نشوف شباب صغار كتاكيت اعمارهم 27 سنه هالات، لان هنا ظهورهم منحنيه، توتر، استرس، جز على الاسنان، ثعلبه، قولون، هذه كلها ترى ما هي من غير سبب ولا هي وراثه، هذه كلها بسبب الضغط والتوتر.
1: يعني فكره انك تكون من المؤسسين او مع الشركه هذه من البدايه لها
0: في حاله واحده، اذا اعطوك حصه
1: بس.
0: الفرق الشركات زي مثلا ولا هذه محليه، في شركه كبرى، انا مثلا كبرى يعني تعتبر في مجالها، يعني حتى صرحوا قبل كذا ندخلهم الشهري مليار. تمام، اتصلوا علي وعرضوا علي حصه وقالوا احنا نعطي لكل الموظفين حصص. فكرت بعرضهم جديا قبل ما ارفض. فاذا كانوا، لاني كبير في السن يعني ما فيني حمل
1: لا باقي شباب. طيب، مسألة الراتب الجيد اللي ذكرته وساعات العمل، وتكون شركة مثلا سمعتها كويسة، برضو نجد البعض أنه ممكن يترك الوظيفة أو يستقيل وعنده هذه الامتيازات، برأيك إيش السبب؟
0: للأسف الشديد احنا شفنا بحسب الدراسات، يعني هذا ما هو كلامي، أنه تقريبا 73% يستقيل بسبب البيئة، حتى بعضهم يروح براتب أقل
1: بسبب البيئة.
0: اي، واحيانا تكون المشكلة من الموظف نفسه، وهذا نادر، والاغلب انها بسبب البيئة.
1: وشلون تكون من الموظف نفسه؟
0: يكون عنده خلل سلوكي. هذا نادر جدا، يعني ما مر علي الا حالتين طوال فترة عملي، لي 17 سنة اشتغل في الموارد البشرية.
1: وش الحالات اللي مرت عليك؟
0: حالة موظف هكر سيرفرات الشركة.
1: هذا زعلان مرة من مديره.
0: وحالة موظف ثاني أجنبي تحرش سجن. فقط خلال 17 سنة اشتغلت في قطاعات كثيرة جدا. باقي الأمور من بيئة العمل،
1: من البيئة.
0: البيئة عزيزي خلينا نأصلها شوية ونجذرها، اللي ما تتنمر على السلوك المشين هي بيئة حاضنة للسايكوباتيين. ممتاز. أو البيئة حاضنة للمعتلين نفسيا. البيئة اللي ما تجرم التنمر الوظيفي وما تجرم الحزم الأبوي الغريب على الموظفين، هذه بيئة سيئة. البيئة اللي تسمح باستغلال السلطة ولا تلتفت لشكاوي الموظفين، هذه بيئة سيئة، وتنصل من المسؤولية. وغالبا عشان كذا في رجل مدراء يطلعوا في بودكاستات يقول أنا مدير صعب ومبسوط. ومبسوط، يعني مدير صعب هذا يحط تحتها ان انا سعيد باني احرق موظفيني مهنيا ونفسيا وجسديا، وهذا جنون يا رجل.
1: بس البعض يعني يقول لك مساله فكره الصعوبه هذه، انه انا من باب ضبط ولكن لا اظلم.
0: الظلم حمال يعني اوجه،
1: يعني انا ما اظلم، اعطيك حقك وعلى شغلك، بس يكون تعاملي جدا مثلا صعب، لكن واضح في عملي جدا.
0: نقول لهذا المدير
1: ويعني واقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت.
0: طب ممتاز، هذه ممتاز. لكن التعامل الصعب، نقول للمدير صاحب التعامل الصعب، لا تخرج عاداتك هذه من نطاق منزلك. وحتى والله كذا غلط، حتى في منزله ممكن تخلع زوجته. فيعني اي احد عنده افكار معينه، ان انا تعاملي صعب، انا شديد، انا مدري وشو، خليك في البيت، لا تشغل المسلمين ولا تشغل خلق الله. مطلوب منك انت اهداف معينه للمنشاه. تحققت، كافئ الموظفين، ما تحققت انهي عقودهم، بس ابتدئ بعقدك انت الاول.
1: يعني ما تحققت الاهداف، الخلل منك انت.
0: نعم، مش المدير. لا يحاسب على التقصير الا المدراء. انا الان احمد طول حياتي

0: كمدير طول حياتي المهنية من أول منصب إداري مسكته. أول شيء لما كنت غير مدير والله ما قد أحد حسبني إلا مديري، لكن مدراءه يحسبونه. يوم أنا أصبحت مدير لا أسمح لكائنا من كان أنه يتواصل مع موظفيني ويلومهم على شيء معين. أنا الملام في التقصير، لكن النجاح لهم، وهذا الطبيعي، هذا السلوك الإنسان الطبيعي، غير كذا سلوك مختل. في أحد جلساتي الإرشادية اللي انتهت بسرعة جدا، كنت أنصح مدير عام للموارد البشرية أنه يحتك مع موظفينه أكثر ونسلم عليهم بس الصباح. فقال لي المعذرة، أنا ما تخالط مع صغار الموظفين. رجعنا لدراهم الاستشارة.
1: أنت مالك حل.
0: أي مالك حل صغار الموظفين. أنا ليش قلت المصطلح الشاذ هذا جدا، أو الموقف الشاذ جدا، عشان أبين أنه في اعتلالات نفسية بالفعل.
1: بس شوف في النقطة هذه أستاذ أحمد، يعني في كمان بعض الموظفين، أنا أصبح عليك أسلم، أنا ماني ضد أنه يعني أو ضد أنك تسلم أو تصبح، بس مثلا أصبح أسولف أخذ وأعطي حديث ودية، بعد فترة تلاقي يعني يتجرأ بشكل كبير، يعني يجادل في بعض المهام.
0: حقه يجادل،
1: او يتجرأ مثلا.
0: يتجرأ ايش يسوي؟ انه يتكلم
1: بسبب هذه اللي نوعا ما تحولت الى ميانه مثلا.
0: طب قول لا اله الا الله. كنت في شركه عالميه واختلف معايا الموظف، ايش قلت له؟ قلت له متاكد؟ قال لي نعم. قلت ارفعها لمديري، في تصعيد عادي. في شركه فرنسيه للطاقه كان عمرها 180 سنة وتعمل في 140 دولة. صورة الرئيس التنفيذي للمجموعة في كل مكان، تتكلم على شركة دخلها 25 مليار يورو سنويا. تدري ايش مكتوب؟ speak up. لو لاحظت على مديرك اي اشياء غريبة
1: صعد
0: على طول، كلمني انا، هذا ايميل.
1: هذا شيء صحي.
0: اي طبعا. ما هو متى يبدا التعسف الاداري؟ لما تقول للموظف طريقك مسدود وهذا جنتك ونارك. وقتها سيتعسف باستخدام السلطة.
1: جميل. طيب أيضا بعض الأشخاص يترك العمل من باب أنه تكون البيئة جدا جميلة ممتازة محفزة، ولكن يقول أنا ما عندي شيء أعطي أو ما عندي شيء أقدمه، خلاص أكثر من اللي قدمته طوال السنوات هذه.
0: ممتاز. وقتها يكون وقت الرحيل.
1: متى تنصح بالاستقالة؟
0: لما يجيك عرض أفضل. بس ما راح يجيك عرض أفضل لما تكون عندك المهارات المطلوبة لسوق اليوم وتكون ظاهر مهنيا، وقتها يجيك حرص أفضل. وقتها أعطهم مستقيل أنه يدمع العين أمضي. أنا أقولها الآن ومن هذا المنبر، مديري الحالي ما هو بس مديري وأبوي الله يطول لي بعمره، وعلاقتي معه جدا عظيمة، لكن أنا تركت عملي الحالي اليوم علشان فرصة أفضل في شركتي الخاصة. وهذا ينطبق على ناس كثر.
1: على طاري شركتك الخاصة، انتشر في الفترة الأخيرة فكرة أن الوظيفة شيء مؤقت، والهدف الأسمى والأكبر هو أن تبحث عن عملك الخاص، فبالتالي أن الوظيفة سوق لها بأنها مرحلة مؤقتة لتجميع رأس المال، ثم تبحث، أو الأساس الهدف الأسمى أن تأسس لك شغل خاص.
0: هذه مصيبة من أصحاب يعني النجاحات الزائفة اللي صوتهم أعلى بالسوشيال ميديا ومتابعينهم أكثر. وجودهم شيء صحي لأنه يعطي أمثال مصداقية. فالله يكثرهم. لكن
1: أنا جبني تواضعك.
0: الله يسلمك.
1: طيب تفضل.
0: أجيت فضلك. أنا على الصعيد الشخصي مثلا، ما أحب أتكلم عن نفسي أبدا، أنا ما اتخذت هذا القرار تمام إلا بعد ما أصبح دخل شركتي عالي، اللهم لك الحمد. أنا شركتي تعمل في 5 دول وفيها 124 موظف.
1: لكن كم استمرت في الوظيفة؟
0: 17 سنة.
1: أي
0: 17 سنة.
1: ولكن هل كل الموظفين يصلحون إلى أن يكونوا رجال أعمال مثلا؟
0: أنا مثلاً لا أصلح، عشان كذا وظفت مدراء تنفيذيين سعوديين أحسن مني. يعني ورئيس مجلس الإدارة مثلا تم استقطابه، خبرته 25 سنة في تطوير الأعمال، دكتور وعمل في شركات كبرى. فالمفترض أن الواحد ما ينتقل إلا لما يكون محاط برجال شروا من عندي أو سيدات يقدروا يقوموا بالعمل هذا معاه. لكنه يطلع من عمله عشان يفتح مغسلة، هذا أسرع طريق إلى السجن.
1: طيب يعني فكر في المشروع بس لا

0: وظيفتك.
1: فكر بالمشروع وابدأ المشروع وشغل المشروع واصبر عليه كم سنة وخليه يدخل لك دخل أعلى من راتبك بعشر مرات. وبعدين فكر تترك عملك ولا لا.
0: جميل.
1: واحسب راتبك كويس. راتبك عبارة عن تأمين طبي وبونص ومثلا وتعليم أبناء مثلا ويعني أمور كثيرة.
0: بس الأساس أساس الفكرة هل أنت معه وتصلح للجميع هذه المعادلة؟
1: أنا ما تصلح لي على الصعيد الشخصي. أنا ما أصلح كرئيس تنفيذي. فوظفت رؤساء تنفيذيين. كل علامات التجارية 18 عليها
0: رؤساء. أنا أقصد أنه فكرة تأسيس عمل خاص
1: ليست للجميع.
0: ليست للجميع.
1: لا. وزي ما الوظيفة ليست للجميع لكن لازم الكل يأكل عيش. حتى لو كنت غير متأقلم مع وظيفتك لازم تتأقلم قدر الإمكان بشكل ما يأثر على صحتك.
0: جميل. انتشرت مقاطع في الفترة الأخيرة تتحدث عن توظيف الجيل الجديد أو جيل زد، وأنه في من يعني يقول أنه ما عندهم صبر أكثر، ما عندهم تحمل على بيئة العمل، وفي من يقول لا هو جيل ذكي يعرف إيش يبي. رأيك في الجيل زد في سوق العمل؟
1: ما أقدر أذكر جامعات محلية
0: أو الجيل الجديد
1: لو تسمح لي أقدر أذكر جامعة.
0: إيه تفضل.
1: أنا رحت قبل 4 سنوات جامعة كاوست ولقيت شباب زي الورد، ما هو بأحسن مننا، أحسن مننا بمئة مرة وأحسن من جيلي بألفين مرة. لقيت شاب زي الورد متخرج أعتقد كمبيوتر ساينس من MIT، يعني أعتقد أنها ثاني أو ثالث أكبر جامعة وأفضل جامعة وأعرق جامعة في العالم بعد هارفارد وستانفورد.
0: نعم.
1: بكالوريوس وماجستير وأربعة من أربعة أربعة من أربعة. وعرضت عليه وظيفة في منشأتي وقتها واللي كانت رواتبها عالية جدا.
0: كان من الجيل زد.
1: أي. فقال لي ليش توظف عندك؟ أنا عالم بيانات.
0: أوه.
1: أي. قلت المعذرة هذه مزيانة ومزيانة عالية.
0: هذه نقطة تكلموا فيها يعني كثيرين من أنه الاستحقاق جدا عالي.
1: هو استحقاقه ليس عالي. نظرتي أنا له كانت غلط وهو اللي علمني، مو هو أنا اللي علمته. قال لي ليش اشتغل عندك؟ قلت يا ابني الرواتب كذا كذا كذا كذا، يعني توصل لـ20 وانت لسه حديث تخرج وأكبر شركة تقنية في الشرق الأوسط أعتقد أنت عرفتها. فقال لي قلت له 5 سنين ولا 4 سنين تيجي على مسار مسرع وتصير مدير زي أنا قعدت مدري كم سنة عشان أصير مدير أنت بسرعة. قال لي وكم يصير راتبي؟ قلت له كذا. قال لي ليه؟ عرفت بعد.
0: ما عجبه.
1: نعم. عرفت بعدها أنه هذا الجيل يشتغل طال عمرك من أي مكان ويكون عليه طلب من الشركات الاستشارية عشان يلبي العقود حقتهم مع الجهات.
0: نعم.
1: ويأخذ راتب أعلى. فرسالتي الآن يا تتأقلموا مع متطلبات الجيل الجديد أو رحت لاعب في السعودة. والله يعينك على الحكومة.
0: يعني برضه حتى الجيل الجديد
1: طلبات مختلفة.
0: يا سلام.
1: ويستاهل متطلبات ومتعلم أحلى تعليم وأفضل تعليم. أنا لما تخرجت من الجامعة كان اللي يتكلم إنجليزي كان جاي من المريخ. الآن ما شاء الله تبارك الرحمن الواحد لسه في الجامعة وماخذ بايثون ويتكلم إنجليزي من يوم ما كان طفل وا وا وا. الجيل الجديد أفضل بكثير. فلا القطاع الخاص وحتى العام احتوهم ولا حيطلعوا شركات وينافسونكم. شركات كثيرة الآن في الماركتينج طلعت اللي خبر خبرك من السوق كانوا مسيطرين على مجال الدعاية والإعلان عشرات السنين. الحين عندنا أسامي سعودية خالصة في السوق السعودي عقودها بعشرات الملايين وهذا مجال كنت تعرف.
0: صحيح.
1: فأغلبهم ما احتواهم القطاع الخاص. دمروا فتحوا شركات فيه وتسيدوا مجالاتهم.
0: جميل. طيب نجي لنقطة كنا عرجنا عليها في بداية اللقاء وهي الصورة المهنية، ولكن ذكرت أنت في ظهور لك تحدثت عن أخطاء التوظيف وطريقة استقطاب الشركات الكبرى وأهمية الصورة المهنية، وهذه النقطة اللي ذكرناها في بداية الحلقة. كما كتبت أيضا عنوان السيرة الذاتية الخطوة الأولى، مقالا طبعا بعنوان السيرة الذاتية الخطوة الأولى استقرار العمل في القطاع الخاص. أول شيء ودي أبدأ معك، ماذا تقصد بأخطاء التوظيف؟
1: يغلب خاصة عند الاستقطاب من قبل القيادات فالقطاعات الخاصة يغلب التوظيف بناء على الكاريزما. هذا مش

0: شابه لي، كاريزمته جيدة، وظفه، وأنا تبدأ سلسلة التقدم إلى الخلف في الشركة.
1: بناء على الكاريزما.
0: نعم. هذه مصيبة، هذه مصيبة لا الكفاءات. المفترض أن الموظف يقابل من جزئين، من فريقه ومن أقرانه وفي النهاية من متخذ القرار. هذا للمدراء، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار. لكن أنه يتفرد شخص واحد بالاستقطاب وغالبا غير تقني، هذه مصيبة. فهذه من الأخطاء، التعيين بناء على الكاريزما، التعيين بناء على الجامعة اللي تخرج منها، التعيين بناء على المنشأة اللي جاء منها، إلخ إلخ إلخ إلخ. يعني أنا أعطيك مثال، ممكن أشوف واحد مثلا كان مدير مشاريع في أكبر شركة مثلا من نوعها في العالم،
1: نعم،
0: وعددهم 100,000 موظف مثلا، استقطبوا عندي في شركة متوسطة ما يعرف يفتح جانت تشارت. ليه؟ لأنه والله كان شغال في شركة واحد يفتح القلم، واحد يقفل القلم، والثاني يرجع القلم مكانه، فكان دوره محدود جدا. فلازم أنت تعرف إيش كانوا هم يسووا هناك، وإيش الأثر اللي حققوه، بناء على تستقطبهم إذا كنت تبغى هذا الأثر يتحقق عندك، لا أكثر ولا أقل. وفي اختبارات كثيرة جدا ومعتمدة من كل مكان بالعالم، سايكومتريك أسسمنت وكومبتنسي بيست انترفيو ميثودولوجي، موجودة وكل المتخصصين.
1: هذه أبرز الأخطاء اللي تشوفها مثلا في المقابلات الشخصية.
0: وترى الكلام أنا أقول لك إياه ولد خبرته سنة بالتشار يعرفه ترى. يعني ما هو علما عجيب ولا هو جديد
1: هذا المقابلات. ولكن من حيث الشكل الحالي أو المفترض أنها تكون، أنه يكون فيه من أقرانه ومن القسم المختص.
0: نعم نعم، موظفين
1: ومتخذ القرار.
0: يس.
1: والحالي لا، أنه بناء على الكاريزما.
0: كاريزما، نعم. هذه مصيبة، هذه مصيبة بالفعل. أقابلك في كافيه منزوي وأخلي تعيينك سري كأني شغال في ناسا ولا في مفاعل ذري، ليه يا عمي؟ المحضرة ليه؟ وآخرتها شركة أغذية يشتري معلبات. يعني في عندنا، أنا درست في الجامعة المسرح العبثي، الممارسات اللي صدقا، وما أحب المسرحيات العبثية، لكن الممارسات اللي أنا أشوفها تحدث أحيانا من بعض القادة في القطاع الخاص أقرب ما تكون إلى المسرح العبثي في الأدب.
1: طيب نجي لنقطة الصورة المهنية اللي ذكرتها وأهمية كذلك السيرة الذاتية، ورايك في السيرة الذاتية اللي مرت عليك، أو الشكل أو القالب اللي قاعد يصير اليوم.
0: قبل ما أبدأ أنا نشاطي في السوشيال ميديا، أنا كنت أسير المكتب طبعا. قلت خليني أبدأ بالسوشيال ميديا، فسوينا دراسة ومسح للسوق، فوجدنا جميع من يتحدث غير متخصص إلا 3 أسماء أكفأ مني وأفضل مني، لكن البقية غير متخصصين. بالعكس بعضهم لم يعمل يوم قط. واحد أكاديمي أعتقد لازال في المدرسة، لأنه طلع يعني من المدرسة للجامعة كذا فلم يعمل، وأعتقد واحد كان كول سنتر والآن مدرب معتمد في الموارد البشرية.
1: كول سنتر؟
0: يس.
1: ومدرب معتمد في الموارد البشرية؟
0: يس يس، هو كاتب مدرب معتمد موارد. فلقينا فجوة في السوق.
1: لحظة، شلون؟ هو متخصص يعني؟
0: غير متخصص لا، بس
1: ما مارس العمل في الموارد؟
0: لا لا، الأغلب لم يمارس، اللي موجودين بالسوشيال ميديا
1: المدربين؟
0: لا لا، غير ممارسين الإطلاق. شيء مرعب هذا. عشان كذا أنا، عشان كذا أنا ماخذ راحتي يعني.
1: لا بس لحظة، يعني الآن أنا أشوف مقاطع في السوشيال ميديا مدرب معتمد ومتخصص في الموارد البشرية،
0: غير صحيح
1: هذا اتهام.
0: ما في إلا 3 أسماء 4 أسماء. يعني أعطيك مثال، أحد البروفايلات الكبيرة جدا في السوق، تمام، مكتوب مدرب ومرشد مهني وكذا، وأنا عندي معهد وأحتاج مرشدين مهنيين. فانبسطت جدا، تواصلنا مع السيدة الفاضلة، اتضح أن خبرتها بائعة ملابس 16 سنة. سألناها عن الميثودولوجي حقت الكوتشنج الخاصة بها، قالت أحس.
1: أوكي،
0: أي هذا الموجود في السوق. عندنا فجوة حقيقية في السوق، يوجد من هو
1: إشكالية.
0: نعم نعم، فجوة. يوجد من
1: طيب هو استاذ احمد، يعني كيف المتلقي طيب يميز هذا الشيء؟ يعني معليش، يعني الاغلب اسلوبه جيد، فاهم، عارف، بعدين في موجه ثانيه، ما ادري اذا تصحح لي هذه المعلومه، ترجمه الافكار الغربيه وتعريبها، فاظهر امام العامه باني انا صاحب فكر وصاحب، وفعلا يكون مذكور في البايو مثل ما ذكرت بأنه مدرب معتمد، بأنه صاحب خبرة، بأنه

0: كذا، والمتلقي لا يعرف.
1: أنا ما أخفيك سرا أنه في شباب زي الورد، حتى أنا ضايفهم مسوي لهم آد في الوسائل اللي عندي، توهم بادين، عدد متابعهم 7000 10000 20000، هذول مستقبلهم باهر جدا. بدأوا، وفي 3-4 أسماء ممتازين لو تسمح لي أذكرهم.
0: للأسف ما
1: أبشر.
0: ما نقدر.
1: ففي 3-4 أسماء ممتازين جدا ويفقوني خبرة، وأنا أدخل أتعلم من مقاطعهم أصلا. ممتاز، هذول موجودين وركائز رئيسية للموارد البشرية في وسائل التواصل الاجتماعي، وبيبانهم مفتوحة للكوتشنج والمنترنج والاستشارات العمالية. أما البقية شيء مرعب. اللي يقول أنا أحس، واللي يقول أنا أعتقد، لا يوجد مجال للاعتقاد يا عزيزي أو الإحساس. في مجالنا 1+1=2، هذه المهارات مطلوبة للقطاع الفلاني، هذه المهارات ما هي بعندك كذا تأخذها، هذه المهارات كذا نركز فيها الأثر نحطها هنا، لا أكثر ولا أقل. فلهذا السبب أعتقد أنه عزز 6 مليون مشاهدة اللي تجيني يوميا.
0: والله يزيدك إن شاء الله. طيب أنا بس عشان قاعد يداهمني الوقت والحديث معك جدا ممتع، في عندي محور وهو حضور المرأة اليوم في القطاع الخاص، ولا تزال الكثير من الموظفات يعني أو في نسبة من الموظفات يتحدثن عن التحديات في الجانب الإداري. هناك آراء تقول مثلا بأن الرجل أسهل في الإدارة في التعامل، هناك من يقول المرأة صعبة شوي. بتكلم معك في المنافسة في بيئة العمل بين الرجل والمرأة، من ببدأ من ناحية الإدارة. كيف تصنف الرجل المدير، أو ما هي مميزات الرجل المدير والمرأة المديرة، أو من الأكفأ بالإدارة؟
1: أنا لا أخشى من أني أقول رأي غير محبب، وبأقول الآن لو تسمح لي.
0: تفضل.
1: يزيد فضلك، ما في فرق.
0: ما في فرق.
1: ما في فرق اطلاق. انا ادارني سيدات وادارني رجال، وعملوا تحت ادارتي رجال وسيدات مختلف الاعمار، ما في فرق، من 50 سنة لين حديث التخرج عمره 21.
0: طب وش المميزات بين
1: ما لا يوجد مميزات كل
0: يعني
1: واحد. اصلا انا خريج شركات عالمية، انا تأسيسي كان في شركات عالمية وكان عندها شعار واحد، هي فورشي كلتشر.
0: لا بس أستاذ أحمد، في ناس يقول لك الرجل يتساهل إلى درجة يعني ممكن يصل إلى نوع من المبالغة أو خلينا نقول التسويف،
1: وأنه المرأة دقيقة في العمل،
0: والمرأة جدا دقيقة لدرجة
1: هذا كلام الستينات. العصر الحالي أعتقد الكلام هذا يعتبر غريب. غريب وغير مقبول. أنا أعتقد أن كلهم واحد.
0: يا سلام. طيب بختم معك بأهمية الصورة المهنية، وذكرت أنت أهمية الصورة يعني في مختلف منصات التواصل الاجتماعي المهنية، وأبرزها يعني لينكدين، أنه لازم يكون عندك سيرة جيدة.
1: هل يتم الأثر؟
0: هل فعلا يتم الاستقطاب أو البحث عن كفاءات من خلال هذه الصورة المهنية؟
1: لا يتم البحث إلا من طريقة. وأي شخص يقول انه لينكدين ما له فائده، ولا شخص ما عرف يستعمل الاكثر ولا اقل، او عنده مهارات ما حد يطلبها.
0: تشوف انه جدا مهم.
1: ما في احد يقدر يلوم المنصه الاولى على مستوى العالم في الاستقطاب. يعني في كل الشركات اللي انا عملت فيها وموجوده عندي في
0: لينكدين. طيب ليش الشركات تسوي اعلانات وظيفيه؟
1: اي ما عندها حساب في لينكدين، لينكدين غالي. مو كل الشركات تدفع، لكن شركات النخب الاول اللي انا عملت فيها كنا ندفع ملايين سنويا لللينكدين، عشان ناخذ ميزه البحث، ميزه البراندنج، ميزه الاعلان داخل اللينكدين.
0: نعم.
1: ولا طيب. ما افتحوا مكتب في الرياض.
0: يعني هل لديك احصائيه مثلا مقارنه للتوظيف مثلا من خلال هذا الموقع،
1: او خلينا نقول
0: او من خلال الطريقه التقليديه؟
1: نقول انه 2% من جميع الوظائف في السعوديه يتم اختيارها من لينكدين، بس ال 2% للوظائف العليا. احنا لما نقسم القوى العامله بالسعوديه راح نكتشف انه يوجد 230 شخص 230 ألف شخص رواتبهم فوق 20,000. هل تبغى تصير منهم؟ حياك الله. ظهور مهني، حدد فجوتك المهنية، اكتب سيرة ذاتية بناء على الأثر، اظهر مهنيا ومرحبا ألف لنادي النخبة.
0: ما يعني تبغى تصير نادي النخبة يتم استقطاب أعضائه من
1: لينكدين بناء على الأثر.

0: اكثر بناء على الصوره المهنيه. ما ودك غير مؤمن لن يضر عدم ايمانك او عدم رغبتك باي شيء على الاطلاق.
1: بس ما تحس انه تغير استاذ احمد؟ يعني تغير. في كثير قالوا انه تغير واصبح
0: صار
1: زي اكس،
0: صار زي الفيسبوك،
1: زي الفيسبوك فعلا.
0: اي لكن ما الى الان لا فايده. الى الان وطغى عليه منشورات الذكاء الاصطناعي السخيفه، وطرا عليه امور كثيره جدا غير مهنيه،
1: وايضا يوميات كذلك،
0: ويوميات كذلك. ما قلل منه شيء. لسه لا زال مفيد،
1: ما زال قوي،
0: واول واحد ما راح يستخدمه اول ما يصير غير مفيد انا. بروح لبعده، يعني ما هو ولاء عقدي زي الولاء الوظيفي.
1: جميل جدا، الحديث معك لا يملك للاسف، داهمنا الوقت. أتشكرك كل الشكر لحضورك ووجودك معنا الأستاذ أحمد القحطاني، مختص في الموارد البشرية والتطوير المهني. والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله على خير، في أمان الله.
2: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
3: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
12: لا تذهبوا بعيدا،
13: قسم فبمعركة مخيم جنين
12: فنحن دائما معكم،
13: دائما معكم
12: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
12: أكبر شبكة من المراسلين،
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين وإدارة،
12: وأفضل باقة من المختصين.
16: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
12: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
17: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان، من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
18: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
17: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: ترامب يؤكد توقيع الاتفاق مع إيران غدا وفتح مضيق هرمز بمجرد إتمام الصفقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الاتفاق مع إيران جدار أمام امتلاك السلاح النووي بأي طريقة. تظاهرات في إيران ضد وزير الخارجية وكبير المفاوضين رفضا للاتفاق مع أمريكا. الجيش الإسرائيلي يقول إنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية في لبنان في إطار اتفاق أمريكا وإيران.
1: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد هذا الشيء كمان غير صحيح. مطرح
0: الرئيس السوري ينفي مزاعم أي تدخل في لبنان ويؤكد وجود حلول كثيرة لترسيم الحدود.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هذا.
1: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
0: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
2: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار. الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: مان تو مان.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان في ليالي المونديال وليالي كأس العالم 2026 وفي يومه الثالث، معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. بدأ العرب مشوارهم في كأس العالم.
6: أهلا سالم، مساء الخير لك ولكل من يستمع إلينا عبر أثير العربية FM أو عبر البث المباشر على يوتيوب وإكس. فعلا سالم، بدأت قصة العرب اليوم في المونديال، بداية نشوفها يعني جيدة نوعا ما. صح المنتخب القطري الآن متأخر بهدف أمام سويسرا مع نهاية الشوط الأول، لكن المنتخب القطري هدد المنتخب السويسري على الأقل مرتين أو ثلاثة بأهداف كان ممكن أن يخرج على الأقل متعادل أو حتى متقدم. وشفت الهدف جاء من ركلة جزاء بخطأ يعني غير متعمد من حارس المرمى، حاول إبعاد الكرة لكن اصطدم بالمهاجم. لكن بشكل عام أشوف المنتخب القطري قدم شوط أول جيد، وبانتظار المنتخب العربي الذي نعول عليه كثيرا، المنتخب المغربي الذي سيواجه البرازيل اليوم سهل.
5: فعلا قمة صراحة ينتظرها العالم، واعتقد أقوى مباراة وأجزم منها أقوى مباراة الآن منذ بداية كأس العالم أنها بتكون أقوى مباراة المغرب
6: فعلا.
5: والبرازيل يتمنى لهم التوفيق، وحجم التطلعات للمنتخب منتخب المغربي من أمام منتخب البرازيلي. أيضا أحمد، قطر يعني كانت تشكل خطورة على مرمى سويسرا، شفنا إدملسون أضاع يعني هدفين كانوا محققين بصراحة، وحارس قطر أبو الندى يعني ما قصر يعني بصراحة، تصدى لكرات يعني لولا ركلة الجزاء بس.
6: صحيح، لذلك اليوم في حديث مطول إن شاء الله عن هاتين المباراتين تحديدا وبداية مشوار العرب. سنتحدث أيضا عن ما حدث بالأمس من تفوق أمريكا، سنتحدث عن مباراة أستراليا وتركيا، المباراة اللي أيضا منتظر نوعا ما في الصباح اليوم،
5: عن كل أجواء كأس العالم. كل يوم نتكلم عن الافتتاح،
6: لأنه صار في ثلاثة افتتاحات.
5: افتتاح المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. راح معنا في الاستوديو بصاحب الذاكرة الحديدية عبد الله غليون. مساء الخير عبد الله.
7: يا أهلا والله، مساء النور بالشباب، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
6: حياك الله عبد الله. وأيضا معنا عبر الاتصال المرئي زوم الزميل والصحفي في شبكة العربية بلال بوجديني. مساء الخير بلال.
8: مساء النور أحمد، مساء النور سالم، ولضيفكم الكريم ولكل مستمعي ومستمعات إذاعة العربية FM. سعيد بالتواجد معكم من جديد.
6: جاهز بلال؟ متحمس للمغرب؟ أنا أعرف أن أنت إذا الناس تحضر مباراة يعني بحاسة بحاستين بالسمع بالبصر، بلال يحضر بالخمس حواس كاملة تابع المغرب.
8: جاهز، لكن سننتظر هذه المباراة كي نحكم على مستوى المنتخب المغربي. مدرب جديد، الكثير من اللاعبين الجدد، بعض المباريات الودية، لا يمكن لنا أن يعني أن نحكم على المنتخب المغربي ومشواره في هذه البطولة. لا يمكن أن نقيس على مونديال قطر. أوكي، الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني ما تم إنجازه في

0: مونديال قطر كان رائعا، لكن
1: نعم،
0: علينا أن ننتظر على الأقل الشوط الأول من المباراة. نتمنى خيرا إن شاء الله.
2: نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية وفي هذه القمة المرتقبة في كأس العالم بمباراة المغرب والبرازيل. أروح معك عبد الله قبل ما ندخل على الكورة وغيره من المباريات والقمم والمباراة هذه، بسألك عن الافتتاح، كيف شاهدت الافتتاح، افتتاح المكسيك، افتتاح كندا وافتتاح الولايات المتحدة الأمريكية اللي كان في ساعات متأخرة من الليل؟
3: صحيح سالم، للأسف اليوم يعني مع ثلاث دول مستضيفة للبطولة فرح نلقى ثلاث احتفالات بثلاث هويات مختلفة، وهذا شيء أنا بعتقد يعني بضر بكأس العالم ما بفيد. لما نشوف اليوم نحن أوكي هوية مكسيكية، هوية كندية، وهوية أمريكية، يعني بتبدأ الناس تضيع. يعني أنا بصراحة أعتقد أنا وكثير من الناس شفنا الاحتفال الأول فقط تبع المكسيك، أمريكا وكندا انسحب عليه، رغم أن مباراة أمريكا أمس ضد الباراغواي كان فيها مشاهير كثير في الملعب، يعني ديفيد بيكام، توم كروز، براد بيت، ايضا جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، فيعني وسويد اكيد كل ما كان موجود،
1: انفانتينو الامريكي،
2: مارك روبيو،
1: روبيو ايضا،
3: وزلاتان كان موجود، وهنري والى اخره. ولكن للاسف يعني المفروض كان الافتتاح الاول برايي يكون في امريكا افضل ما يكون في المكسيك، لان المكسيك بالنهايه كان افتتاح جدا بسيط، طبعا اكيد لا يقارن بقطر والى اخره.
2: انا بختلف معك،
1: لا هو شوف كلام عبد الله ممكن لجذب الانظار، عرفت، لانه مع ذكر النجوم ويكون الاحتفال، انا شفت الاحتفال اللي كان في امس في امريكا كان 10 دقائق تقريبا. صحيح. يعني مختصر جدا. لو كان اضخم مع هؤلاء النجوم ممكن كان يبيع اكثر يعني.
2: فعلا
1: لكن هذا كان حماسي اكثر، وفي كره قدم اكثر.
2: المنشاه الرياضيه والملعب هو اغلى منشاه رياضيه في العالم،
3: ملعب لوس انجلوس
2: 5 مليون كم؟
1: 5 مليار، 5.5 مليار دولار.
2: نعم 5 مليار دولار. بلال نسمع رايك بلال في الافتتاح، ولا انت بس كوره ما تبى تطالع لهذه الامور
1: للرقص والاغاني؟
0: لا بالعكس، المباراة في افتتاح انا بالنسبه لي في المكسيك كان جميل. شفت حفل الافتتاح ايضا في كندا، وشفت في الولايات المتحده، رغم بساطتها كانت احتفالات او حفلات افتتاح كانت جميله وجماليتها في بساطتها، لكن لا يمكن مقارنتها بافتتاح مونديال قطر الذي يعني خطف قلوب العالم، ونتذكره جميعا وسنبقى نتذكره لسنوات طويلة. لكن أختلف مع ضيفكم أنه المونديال فقد هويته، لحد الآن نشاهد مونديال منظم بطريقة جميلة، ملاعب جميلة، نقل تلفزيوني مميز. لحد الآن البطولة يعني عكس توقعاتي، أنا شخصيا كنت أتوقع أنها ما تكونش في مستوى العالي،
1: بس في مشاكل بلال، بس في مشاكل يعني اليوم، يعني أمس لما نسمع خبر سرقة في مقر منتخب تركيا، يعني منتخب إنجلترا، تسرق المعدات والكور، هذا جريمة يعني. أن نشاهد جثة أمام مقر تدريبات منتخب إيران، جثة متحللة أيضا، هذه مشكلة. أن يمنع لاعبين وحكام من الحضور إلى كأس العالم، هذه مشكلة.
0: نعم
1: كثير من المشاكل يعني تنظيميا، في مشاكل.
0: لحد الآن أنا أتحدث عن حفل الافتتاح وعن ما هو داخل المباريات، لكن ما خارج المباريات طبعا نرفضه. وهنا عندي ملاحظة بالنسبة لعدم ترك المدرب أو الحكم الصومالي أنه يدخل الأراضي الأمريكية، أنا بالنسبة لي يعني تسيء للبطولة، تسيء للفيفا. أعتقد أن لو مثلا فعلتها دولة أخرى، مثلا قطر لو فعلتها مثلا، كيف كان سيكون رد الإعلام الأوروبي. صحيح. الإعلام الأمريكي أو أي دولة أخرى يمكن علاقتها ليست مثل علاقة ترامب مع الفيفا ومع جياني إنفانتينو الذي حمل كأس العالم شخصيا إلى مكتب البيضاوي في البيت الأبيض. بالنسبة لي جيانو إنفانتينو يحاول غض الطرف عن أي شيء يحدث، وما يهمه هو بالدرجة الأولى هو تحقيق الأرباح. وبعد ما تم رفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخب. صحيح. لكن لا يمكن أننا يعني بغض النظر عن هذا، لا أقول غض النظر أو غض الطرف عن ما حدث، لكن الفكرة اللي عندي هو يعني ما تبخس الناس أشياء.
1: لا أكيد أتفق معك،
0: المجهودات التي تعمل يعني المجهودات تبذل من المنظمين، مجهودات مميزة.
1: صحيح.
0: وملاعب جميلة،
1: أرضيات ملاعب جيدة، ملاعب على مستوى عالي. أتفق معك في هذا الطرح 100%. ما يحدث داخل كرة الملعب حتى الآن جيد جدا، يعني حتى الآن نشاهد.
0: أما عملية السرقة هذه عشان تعمل شوية شو للبطولة يعني.
1: ممكن ترى هم يعني هم نفسهم سرقوا ورجعوا. أنا اليوم شفت، أنا سمعت الخبر الفجر إنه سرقت الأشياء، نمت صحيت العصر.

0: يقولوا رجعوهم يعني الحرام يوين حطهم على جنب والله غريب يعني.
1: انتظر دوام بلال متى عشان اشوف تقارير يمكن يكتب شيء عن السرقة
0: اكيد تقارير بلال دائما تكسر الدنيا
1: مميزة. بداية حلقة بصراحة نارية ما حد اتفق مع بعض الكل مختلف
2: اربع اراء
1: كل احد
3: الاختلاف رحمة
1: جميلة يا بلال. الان اللاعبين يدخلون الى ارضية الملعب لاعبي المنتخب القطري ولاعبي منتخب سويسرا عبدالله كيف يمكن لوبيتيغي أن يعيد الروح والرغبة للمنتخب القطري بعد شوط شفناهم واقفين كويس شفنا تهديد وخطورة من المنتخب القطري على مرمى المنتخب السويسري.
2: صحيح سالم أعتقد أنا وأغلب الجمهور العربي وجمهور القطري ما أتوقع قطر يظهر بهذا المستوى أمام سويسرا. يعني نحن نعرف منتخب سويسرا بيلعب بمنظومة رائعة جدا هو منتخب متمرس عن المونديال تقريبا من 2006 ما غاب عن المونديال أساسا. هذه واحد. النقطة الثانية منتخب سويسرا في يورو في أوروبا اللاعبين الموجودين حاليا صلهم مع بعض من 2018 نتكلم عن تشاكا وإمبولو وفرويلر ريكاردو رودريغيز الحارس كوبيل كان احتياط وصار أساسي فاللاعبين تعرف بعض بشكل جيد. بينما منتخب قطر في جيل سلم جيل يعني من كأس عالم 2022 في عنا إدميلسون لاعب جديد ولوكاس مندس أول مرة بيشاركوا مع المنتخب بكأس العالم
0: والحارس أبو الندى أيضا
2: والحارس أبو الندى كان سابقا في برشام وكان في أبو الشيب
0: سعد الشيب.
2: فاليوم نحن في عنا منظومة جديدة في منتخب قطر. للأمانة الشوط الأول حسب ما شاهدناه ظهر بمستوى جيد جدا
0: صحيح.
2: أبو ندى حارس ممتاز بصراحة شال أهداف كثير وضربة الجزاء أنا عندي عليها تحفظات كبيرة بصراحة لابد إنه كان الحكم يرجع إلى الفار لا شك بوقوع حالة التسلل
0: تسلل وحتى الاصطدام يعني صح
1: مع الداش كامل اللي مركبها في
2: ابدا على الفاضي
1: يعني ولا رجع لها يعني
2: ورغم الهدف راينا تماسك المنتخب القطري على مستوى صحيح. الدفاع وايضا يعني راينا فرصتين لإدميلسون على مستوى الهجوم كان قريب من انه يسجل التعادل فنحن متفائلين بصراحه منتخب قطر. نقطه ثانيه قد تكون لصالح المنتخب انه الاجواء اللي عم يلعب فيها الحين
0: حاره
2: متعود عليها نوعا ما المنتخب في قطر
1: وفي الحراره
2: نعم وفي هاي المنطقه
0: يعني حتى نكون منطقيين واقعيين المنتخب القطري قادر على العودة في الشوط الثاني.
2: المنتخب السويسري صعب ترجع تعود عليه يعني العامل موضوع نفسي إذا تم لوبيتيغي تماسك اللاعبين بشكل نفسي وكانوا جاهزين لهذا الموضوع بيكون الموضوع مميز. إذا لا فقطر عندها فرصة ثمينة جدا في المباريات القادمة. نحن رأينا أمس البوسنة وكندا البوسنة لم يظهر في مستوى يليق في كأس العالم إطلاقا لم يظهر
0: صح.
2: كندا منتخب جيد وعنده سرعات جيدة ممكن نتكلم عليه فيما بعد ولكن منتخب قطر عنده فرصة في هذا المستوى إنه يتقدم على منتخب البوسنة في المباراة قادمة ويحقق
0: أهم شيء ما يستقبل أهداف أكثر صح؟
2: هذا أهم شيء لأنه المركز الثالث الحين بيفرق كثير فثلاث نقاط أو تعادل وتعادل بعدين ممكن مع كندا ممكن يأهل منتخب قطر إذا ما تم استقبال أهداف كثير
0: صحيح.
1: نتمنى ذلك ونتمنى أكثر من ذلك من المنتخب القطري. أروح معك بلال كيف شاهدت الشوط الأول هل من الممكن تفعلها أو يفعلها المنتخب القطري ويتعادل ويحقق فوز أول عربي في 2026؟
3: أول شيء نتمنى أن يحدث هذا أن يكون أن يعود المنتخب القطري وعلى الأقل ليخرج بالتعادل من هذه المباراة لأن مباراة يعني لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المباراة المقبلة. لكن ما تبعته في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني هو لا أفهم لماذا لوبيتيغي يعني خلى لاعبيه يتراجعون بهذه الطريقة. يعني أول مثلا الذي أثار انتباهي في ضربة البداية للشوط الثاني هي لعب الكرة إلى التماس لجهة منتخب سويسرا. هذه الطريقة تفعلها المنتخبات التي تلعب بالضغط العالي المرتب والمنظم لويس إنريكي وشفتها أيضا يوم مباراة المغرب مع النرويج
1: مباراة الودية قوية بلال. أنا شفت بس لاعبين منتخب سويسرا اللي اصطفوا على يعني في منتصف الملعب قبل ما تبدأ أو قبل صافرة البداية.
3: نعم اليوم المنتخب القطري لا يفرض ضغط عالي على منتخب سويسرا يعني على الأقل إلى حدود الآن لا يفرض الضغط العالي. لماذا تخسر الكرة مع بداية الشوط الثاني وانت خسر 1-0 تخسر الكرة بهذه الطريقة؟ لا العب كرة أعطي ثقة للاعبيك خليهم يدوروا كرة شوية بينهم خليهم يثقوا أنهم قادرين على البناء مش بهذه الطريقة. يعني أوكي لوبيتيغي مدرب كبير فاز ب يعني المنتخب القطري بطل آسيا الشيء اللي خلاني يعني أنا انقهر لماذا بهذه الطريقة. لازم المنتخب القطري يثق في نفسه أكثر وأنا أتحدث هنا عن المنتخب القطري ليس عن المنتخب القطري فقط.

هناك ثمان منتخبات عربية تلعب في هذه في كأس العالم هذه. أريد أن ما فعله المنتخب المغربي في 2022 تكون شخصية لدى كل المنتخبات العربية، بمعنى لا أدخل وأنا خايف من اسم سويسرا أو البرازيل أو أيا كان.

0: وتقول انا ممكن بنفس الدرجه اللي ممكن اخسر ممكن اتعادل ممكن افوز. لماذا يعني ما ندخلش وانا بقول لا سويسرا منتخب اوروبي عندهم اكانجي عندهم ما عرفت مين؟ لا، ادخل العب كورتك بهدوء بسلاسه، ثق في نفسك، اوكي ممكن يسجل عليك الهدف الاول، بس لحد الان ما شفت المنتخب القطري انه عمل محاولات اللي تخليه مثلا يتعادل على الاقل، محاولات يعني بسيطه. حتى البناء من من من الوراء ليست هناك بناءات اللي تخلي المنتخب القطري انه يقترب انه يعمل هجمات حقيقيه للتسجيل وللعوده في المباراه. طبعا اتمنى ان المنتخب القطري يرجع في المباراه وانه يثق في نفسه وانه ما يخسرش اول مباراه له في المونديال، لان هذه اول مباراه لمنتخب عربي وهي فأل على على يعني على العرب في هذه البطوله. اتمنى انه ما يخسرش المباراه، على الاقل يتعادلوا ويثقوا في نفسهم اكثر. وفي النهايه سويسرا يعني قادر المنتخب القطري صحيح. انه يعمل ريمونتادا.
1: نعم. حتى قبل المباراه وتحت الهواء كنت اتكلم انا وعبد الله، وذكر عبد الله نفس النقطه اللي تذكرها انت الان بلال، انه الثقه، اذا كان اللاعب العربي يدخل المباراه بثقه عاليه بامكانه ان يصنع الفارق. لذلك الان اتحدث عن عبد الله عن اللاعبين الموجودين على دكه البدلاء في منتخب قطر في الشق الهجومي، محمد مونتاري صاحب الهدف الوحيد للمنتخب القطري في كأس العالم الماضية، المعز علي اللاعب اللي صنع الفارق في 2019 تحديدا، أحمد علاء الدين أيضا المهاجم المتألق في الدوري، في أيضا حسن الهيدوس قائد المنتخب في الفترة الماضية، كريم بوضياف لاعب الخبرة. هل يمكن للمنتخب القطري في هذه الأسماء يعني أن يكون له أن يغامر نوعا ما، ولا لا تحس المدرب ربما يلعب على 1-0 أو على هدف في آخر الدقائق؟
2: يعني لا أعتقد أنه لوبيتيجي بيعتمد على هاي الأسماء أنه ممكن يصنعوا أي فارق. لو كان معتمد عليهم كان الأولى أنه يبدأ فيهم بشكل أساسي. حسن هيدوس قائد تاريخ المنتخب ولكن عمره بدأ يتقدم بالعمر، المعز عليه إصابات كثير، بينما يعني على صعيد أحمد علاء الدين قدم مستوى جيد في كأس العرب مثلا صحيح. الأخير رغم خروجه من دور المجموعات ومقدم مستوى جيد في الدوري. كريم بوضياف أيضا 36 أو 35 عام. فاللاعبين هدول وإن دخلوا يعني اليوم مشكلة قطر مثل ما تفضل ضيفك الكريم أنه في مشكلة منظومي، في مشكلة عقلية وفي مشكلة نفسية بالمنتخب، ما قادرين يطلعوا من يعني نص الملعب، بيعتمدوا على سرعات إدميلسون على اليمين وأكرم عفيف على اليسار محاولة لأنه يثبتوا أي شيء أمام المرمى، فهي كلها محاولات فردية. فحتى إذا طلع إدميلسون دخل حسن هيدوس دخل المعز عليه أو مونتاري، ما أعتقد منتخب هيفرق شكله كتير. الحال نحن في دقيقة 52 يعني الخمس دقائق القادمين أو العشر دقائق القادمين إذا ظل المستوى المنتخب القطري مثل ما هو، فأعتقد أخشى المباراة تنتهي بأكثر من 2 أو 3 أهداف لمنتخب السويسري.
1: يعني لأنه منتخب قطر
2: بالضبط بدنيا أعتقد أنه ينهار المنتخب القطري، وشفناها أمس منتخب الباراغواي انهار بعد دقيقة 60-70 وصارت 4. منتخب البوسنة انهار في نهاية الدقائق لولا الحظ، كان ربحت 3-1 و4-1. وأمريكا أمس لولا بعض التوفيق كانت ربحت 5-6 على الباراغواي. أنا شفت المباراة لايف، مستوى كان فارق كبير. بخصوصا بهذا الوقت الظهر درجة رطوبة عالية درجة حرارة عالية، فالمنتخب القطري إذا استمر على هذا الوضع أكثر من 10 دقائق
1: اللعب طول الوقت يعني نعم. هذا سيؤثر على
2: أعتقد رح يقبل أهداف أكثر من
3: حتى
2: هيك.
3: الجميع اتفق بلال وأنت وأحمد أنه حتى مع بداية الشوط الثاني ما نشوف رغبة من المنتخب القطري أو شراسة أو أنت تلعب كأس عالم، يعني نبغى نشوف رغبة أنك أنت تتقدم.
1: رسالة ممكن هم يعني هم يلعبون مباراة المنتخب القطري، يعني ما ودي أدخل في النوايا، بس يعني يقولك أنا حتى لو خسرت من سويسرا 1-0 ترى هذا شيء جيد، أنه أنا ألعب بعدين مع كندا والبوسنة على أمل أني أخطف تعادل وفوز أو أفوز مباراة واحدة وفارق أهداف، لأنه هذا ممكن يأثر.
3: المنتخب السويسري اي نعم انه منتخب اوروبي، لكن ليس المنتخب اللي تلعب معه بهذه الطريقه. بامكانك ان تتقدم، بامكانك ان تلعب كوره، بامكانك ان نشوف رغبه وانت عندك.
1: سالم خلينا على الارض، يعني خلينا نكون منطقيين
3: على الارض. انت محقق اسيا مرتين.
1: لا بس في فوارق صراحه، يعني لو هاجم المنتخب القطري انا اتوقع يستقبل اكثر، يصير في مساحات. هو راجع في البلوك الخلفي، ما ادري بلال انت ايش رايك لو هاجم قطر ايش يصير؟
0: لازم يهاجم يعني بتنظيم، ليس الهجوم بأي يعني فقط لاعبين يتقدموا بدون أي تنظيم. لا، الهجوم اللي يتحدث عنه سالم أعتقد هو هجوم منظم، إنه يكون ضغط عالي، إنه يخرج على الأقل حتى لو ما كانش ضغط عالي، إنه يخرج شوية من المناطق الدفاعية. أولا أنت خاسر، ثاني حاجة أنت ولا عملت هجمة يعني حقيقية للتسجيل، يعني أنت خاسر أوكي العب كورة.
1: الفرق الأهداف
0: على الأقل
1: فرق الأهداف يلعب دور، يعني لو أخسر 1-0 وأنا في التشكيل في المباراة هاي وألعب مباراة تاريخية أمام البوسنة أغامر هناك ممكن، لكن الآن لو خسرت 2-0 3-0

0: ادخل مباراه البوسنه وانا يعني مكبل بفرق الاهداف انت عارف.
1: لا شوف، لما انت تتقدم وتمسك شويه كوره وتلعب بناء وتثق في نفسك، يعني حتى المنتخب السويسري ما حتكونش عنده فرص كثيره انه يكون عنده يعني ضاغط على طول. مثلا الان بنرى المنتخب السويسري الى حدود دقيقتين قبل شويه المنتخب القطري بدا يخرج كانه يسمعنا، يعني
0: صح صح بدا يخرج
1: وبدا يتقدم، لكن عليه الحذر على مستوى الخطوط الخلفيه لان المنتخب السويسري ما شتوش في الهجمات المرتده، حتى لا يعني احكم بدون ما شتوش لحد الان يعمل هجمات مرتده لان المنتخب القطري على طول مدافع راجع لورا، لكن المنتخب القطري عليه ان يمسك الكره شويه، يبني بهدوء، يحاول يعني يخلي الكره عنده شويه ويفكر اولا، لانه يفقد الكره بسهوله وبسرعه كبيره، هذا الشيء ما حيخلي المنتخب القطري انه يقدر يعمل مثلا فرص. انا ما شفتش فرص من المنتخب القطري،
0: ربما تاتي ان شاء الله شوي شوي بعد الخروج اللي
1: أتمنى
0: حدث في دقائق قبل قليل
2: نحو المقصد. نعم احمد، في عندما اقول اتمنى ان المنتخب القطري يهاجمون، اي نعم انه هجوم منظم وهجوم يعني بعقليه كره القدم. وأضيف نقطة، ذكر عبد الله إنه المنتخب السويسري من 2018 غالبية اللاعبين، ممكن المنتخب القطري منذ نعومة أظافرهم يعني في نفس من الأكاديمية والمشاريع القطرية الكروية، يعني في مجموعة ولكن كيف يقود لوبيتيجي الوضع نفسيا؟ يعني إحنا شفناهم حتى في كأس آسيا كيف كان منتخب شرس. أنا ودي أتكلم عن الجانب النفسي للمنتخبات العربية. عبد الله، كيف تشوف انه المنتخبات العربيه تدخل كاس العالم؟ احنا شفنا وانت ذكرت انه منتخب مثلا البرغواي ومنتخبات ايضا في الافتتاحيه، يعني العنصر اللي الكل يضع اصبعه عليه اللي هو افتتاحيه كاس العالم ورهبه كاس العالم، فبعد ذلك ينهار المنتخب. كيف المنتخبات العربيه تتجاوز هذا الامر؟
3: للاسف المنتخبات العربيه حتى في المونديالات السابقه، يعني باستثناء المغرب اللي كان حاله استثنائيه تاريخيه اعتقد صعب تتكرر في السنوات المقبله، دائما المباريات الاولى في اول مباراه، في يعني شفنا في 2018 منتخب مصر خسر، منتخب السعوديه خسر، منتخب تونس خسر من انجلترا، 2022 معجزه السعوديه امام الارجنتين، يعني لانه بسبب واحد السعوديه تفوقت فيه على الارجنتين هي الرغبه. كان واضح انه في رغبه، يعني مثلا مشهد صالح الشيري هو عم يركض وبده يسجل هدف مهما كان وعم بيلاحق اوتامندي مدافع تاريخي مثلا او روميرو وبده يسجل، هاي الرغبه ما شفناها بمنتخب قطر، واتمنى انه نحن يعني نشوفها مع باقي المنتخبات. اول سبب للمنتخبات العربيه يتفوقوا نفسيا يعرف انه اليوم هاي بطوله مجمعه، فنحن نلعب 90 دقيقة، أنت بتلعب في مانشستر سيتي، في الانتر ميلان، بطل دوري، بطل تشامبيونز، أنا صحيح في الدوري القطري مثلا أو في الدوري المحلي ما حيهم هذا الشيء، رح فوت وقدم كلاعب كرة قدم. للأسف المنتخبات العربية إلى الحد الآن في المونديالات السابقة ما نادر ما نلقى هذا الشيء. متفائلين في منتخب الجزائر، متفائلين في منتخب الأردن، متفائلين في منتخب أيضا السعودية، متفائلين ببعض المنتخبات. أنا بصراحة مو متفائل بمنتخب تونس لعدة أسباب ممكن نذكرها في حلقة خاصة في تونس والعراق أيضا، ولكن
0: المغرب أكيد متفائل.
3: المغرب أكيد، يعني المغرب
0: صار مرشح للمغرب
2: بعد ساعة. هذا صاحبك اللي يوم يجي ما تسأله عشان يبرر المغرب، يعني
3: هذا تعتمد عليه، هذا صاحبك اللي تعتمد عليه.
0: صار يناظر، عرفت؟
3: لا اكيد،
2: لان احنا قاعدين ضد اشاره يمين ونروح يسار.
3: ايوه، لا المغرب نحن يعني نحكي بعد تقريبا ساعه او اكثر بشوي راح نشوفه بالملعب امام البرازيل،
0: القارع البرازيل،
3: يعني هي حتكون اكبر فرصه للمنتخب المغربي، بوابه تاريخيه راح تدخل انه هو حيكون من افضل المنتخبات في كاس العالم وفي السنوات المقبله حتى. صحيح.
0: لذلك نفتح صفحه المباراه المغرب والبرازيل الان ونرجع اذا صار احداث في مباراه قطر نرجع لها. لكن بلال، انا سمعتك في بدايه الحديث عندما سالناك عن المغرب ما هو نفس الحماس اللي كان في كاس العالم 2022، وكانك يعني انت اول واكثر واحد شفته في حياتي كان يطالب بإقالة الرقراقي، يعني بشكل وكأن الرقراقي كان يعاند بلال، مع أنه أنا أشوف مدرب ناجح، مدرب وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، مدرب قاد المغرب إلى لقب أفريقيا، يعني شاء من شاء وأبى من أبى، بالنهاية المغرب هو بطل أفريقيا بقرار من الكاف ومن الفيفا، يعني مدرب ناجح، لكن بلال بوجديني لا يريد الرقراقي في المنتخب المغربي. الآن شلنا الرقراقي وأنت تتكلم بذات الحذر اللي لما كان الرقراقي موجود، لماذا كلها؟ وكأنك متخوف نوعا ما.
1: ليس تخوف، لكن في النهاية أنا صعب علي أن أحكم قبل أن أتابع على الأقل ربع ساعة أو شوط على الأقل في المباريات الرسمية. أنا أثق في

0: مدرب محمد وهبي ووليد رجراجي مدرب عظيم حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب، لكن حتى لو الآن عادت بي الزمن سأطالب بإقالة الرجراجي بعد كأس إفريقيا، هذه هي الحقيقة.
1: حتى
0: لأنه
1: لو هو بطل؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد. لماذا؟ لأن المنتخب المغربي كان يحتاج دماء جديدة، كان يحتاج تجديد. في النهاية وليد الركراكي له 4 سنوات مع المنتخب المغربي، حقق إنجازات كبيرة، لكن
1: طيب الاستقرار ما
0: هناك
1: يكون
0: بعض.
1: سلاح بلال؟ يعني حتى نمشي واحدة واحدة، في ناس يقولوا الاستقرار سلاح، الاستقرار يعطيك انسجام، يعطيك تناغم، يعطيك ثقة بين اللاعب والمدرب. لما يصير تغيير ونرجع نبني، ما ودي اقول من الصفر، لكن من نقطة ما، يعني اكيد في عودة للخلف للانسجام لاختيارات المدرب.
0: بالفعل الاستقرار مهم، لكن ليس دائما. مثلا وليد ركراكي متى جاء لتدريب المنتخب المغربي؟ قبل حوالي شهرين فقط من كأس العالم 2022. من كان قبله؟ المدرب وحيد خليل لوزيتش، الذي أكرر أنه كان السبب في بناء المنتخب الذي
1: صح.
0: وصل به وليد ركراكي، الذي لا أنكر مجهوداته إلى نصف نهائي كأس العالم. لكن كل تقريبا 60 إلى 70% من هؤلاء اللاعبين كان أعطاهم ثقة وليد خليل لوزيتش، عفوا وحيد خليل لوزيتش، المدرب البوسني الكبير والمحترم. رغم أني مرة يعني لما كنت في المغرب تناقشت معاه بعد خسارته في كأس إفريقيا أمام المنتخب المصري، لكن يبقى مدرب كبير ومكون
1: اقول لك شيء
0: كبير.
1: يوسف،
2: نبغى نسمع عنك
1: اه
2: معلش،
1: بلال آه
2: قول لنا في الصحافة.
1: انا اقول لك، لا بلال ما يعجبه العجب. منتخب واصل
0: لا
1: نصف نهائي كاس العالم،
0: لا،
1: بطل افريقيا،
0: واحد
1: اقاله المدرب مطلب.
0: يا صديقي، اللي شاف، اللي شجع برشلونة في فترة بيب جوارديولا وشاف
1: مات
0: هذيك
1: خلاص،
0: الكرة،
1: ما تجزي. لن تتكرر،
0: صعب انه يعجبه شيء.
1: يرضي اي
0: لكن
1: شيء.
0: ليس
1: صح.
0: بهذا المنطق، مش ما يعجبني شيء، لا بالعكس. لكن انا يعني اؤمن بان الحذر واجب، ما نتفائلوش اكثر من اللازم، لكن نثق في نفسنا.
1: نعم
0: مثلا
1: صحيح.
0: الان لو قلت لي من ترشح مثلا كمحايد بين المغرب والبرازيل، طبعا المنتخب البرازيلي اكثر من المنتخب المغربي، ما ننكر هذا. مثلا عندك فقط فينيسيوس ورافينيا، هذو لاعبين كبار جدا ومن افضل لاعبين في العالم في الفتره الحاليه. لكن المنتخب المغربي مش منتخب بسيط، منتخب كويس، لكن مثلا البرازيل عندها كؤوس عالم، عندها تاريخ كبير حتى تدخل بالاسم. واحنا
1: نعم.
0: قلت لك لازم نثق في نفسنا، لكن في نفس اللحظة يجب أن نكون حذرين، يجب أن لا يعني أن يمسكنا الغرور. الحمد لله أنه حتى ترتيب الفيفا المنتخب المغربي هو المصنف السابع عالميا، ترتيب لم يأتي من فراغ، لكن الحذر واجب. ومحمد وهبي اللي خلاني أني أثق إلى حد كبير أنه مدرب كويس، وأنه إن شاء الله يمشي يعني
1: بطل
0: ويحقق
1: عالم.
0: نتائج
1: نعم
0: كويسة،
1: صحيح
0: أنه فاز مع المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم للشباب،
1: صحيح.
0: هذا إنجاز ليس بسيطا بالمطلق. والقاعدة تقول أن الذي ينجح أنه نخليه ينجح أكثر ونرقيه ويكمل. فأتوقع إن شاء الله أنه المنتخب المغربي أنه يعمل يعني بطولة مميزة. وبالنسبة لإنجاز بالنسبة للمغرب هو بلوغ ربع النهائي على الأقل، هذا سيكون إنجاز عظيم، ويخلينا أن احنا
1: بين الكبار
0: نقول
1: دائما
0: أن المنتخب المغربي ما أنجزه في 2022 لم يكن وليد الصدفة.
1: صحيح.
0: وأنا متأكد أن هناك عمل كبير يقام داخل الاتحاد المغربي لكرة القدم، والدليل أن المنتخب المغربي فاز بكأس العالم للشباب، فاز بكأس العرب بلاعبين المحليين، إنجازات يعني مختلفة ومتعددة. حتى للأندية المغربية دائما تلاقي مثلا هذا الموسم الجيش الملكي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب، نهضة بركان في نصف النهائي أولمبيك أسفي أعتقد في نصف نهائي كأس الكاف. فالمنتخبات أو الكرة المغربية هناك عمل كبير ينجز، أتمنى أن يتوج خلال هذه البطولة ببلوغ ربع النهائي على الأقل، كي لا كي كي كي نقول أن المنتخب الوطني حتى ثم النهائي أوكي أنا حكون راضي.
1: لا دور 16 ما نرضى صراحة بلال، ما نرضى يعني دور 16.
0: شوف
1: يعني حتى احنا كعرب اليوم المنتخبات الثانية ما هي فارقة كثير عن المنتخب المغربي، حتى من نوعية النجوم يعني، حتى يعني ناخذ، اذا تحب ناخذ رأي عبد الله ونرجع لك، ايش رأيك؟
2: انا ودي بس نذكر بالنتيجة وبعدين نشرك عبد الله معنا بالحوار، انه لمستمعينا ومشاهدينا ايضا ان مباراة سويسرا والمنتخب القطري زال المنتخب القطري متأخر بهدف دون مقابل في الدقيقة الرابعة.

0: أو الخامسة أو الستين. عبد الله، حابين نشركك معنا في الحوار عن المنتخب المغربي. أنا قرأت على العربية نت لأحد الرواد والإداريين في المشروع المغربي، الكابتن ناصر لارجيت، وهو كان مدير سابق في المنتخب السعودي أيضا، ذكر يعني مصطلح، وذكر كان العنوان أنه المنتخب المغربي يواجه خطر أكبر من المنتخب البرازيلي، ألا وهو ثقل التوقعات. كيف يستطيع المنتخب المغربي أن يتجاوز هذا الثقل من التوقعات؟ شاهدنا في الحوار الأخير بين الزميل أحمد وبلال كان في أنه ثمن النهائي، لا ربع النهائي، لا إحنا بنوصل نصف النهائي. كيف يتجاوز المنتخب المغربي هذه الحالة؟
1: طيب، أولا المنتخب المغرب كإدارة منتخب عملت شيء مهم وعظيم جدا، قرار جريء بإقالة الرقراقي وتعيين محمد وهابي. هذا قرار نشوفه من أجرى القرارات،
0: أو اللي الموافقة هي كان هو كان إقالة أو
2: إقالة أو استقالة يعني كان النتيجة.
1: بالضبط، يعني ما أصر المنتخب المغربي على أنه رقراقي يستمر، رغم أنه نحن كلنا متوقع أنه بعد إنجاز 2022 أقل شيء نعطي هذا المنتخب وهذا المدرب فرصة أخرى مرة ثانية. نعم، واليوم الشيء الجميل اللي عمله محمد وهابي أنه الحرس القديم اللي كان فقط من 3 و4 سنين أساسي استغنى عن جزء كتير كبير منه، منهم حكيم زياش ورومان سايس ويوسف النصيري اللي كانوا، وطبعا سفيان بوفال وزكريا بوخلال يعني اللي كانوا، وعبد الحميد صيباري اللي كلهم سجلوا أهداف في كأس عالم 2022. استبدلهم بلاعبين أفضل جودة منهم حاليا بشكل كتير كبير، إبراهيم دياز على مستوى الهجوم، عيسى ديوب على مستوى الدفاع، شادي رياض، أيوب بوعدي، حتى إسماعيل صيباري لاعب أيندهوفن، أنا صلاح الدين ظهير أيندهوفن. اللاعبين الشباب هدول مع عناصر الخبرة مثل مرابط وأوناحي وياسين بونو وأشرف حكيمي، أعتقد منتخب المغرب رح يكون يعني جاهز لهي الضغوطات. أولا مجموعة تعتبر في المتناول، إذا استثنينا مباراة البرازيل اللي أعتقد منتخب من المغرب ممكن يقدم فيها أداء قوي جدا، هو حيلعب مباراة سهلة أمام هايتي المفروض منتخب مثل المغرب، ومباراة كمان مفروض تكون سهلة أمام اسكتلندا، رغم أنه مكتوميناي فقط هو نجم منتخب اسكتلندا،
2: روبرتسون القائد
1: روبرتسون بدأ يكبر، لاعبين يعني ما رح يعملوا شيء لحالهم. يعني منتخب اسكتلندا بالمناسبة عنده 3 حراس مرمى، مجموع مبارياتهم هذا الموسم 5 مباريات فقط. جوردون لعب مبارتين عمره 44 عام، أنجس جان لعب مبارتين، والحارس تلت لعب مباراة واحدة فقط. فمنتخب اسكتلندا بلا حراس مرمى تقريبا يعني، فالمفروض يكون فرصة لمنتخب المغرب يفوز حتى بسكور مريح. الأمر المهم جدا في تشكيلة الشباب هذه، رأيناهم أمام النرويج يعني هالاند ما قدر يتنفس بصراحة. طبعا للأسف في ضربة كتير كبيرة في منتخب المغرب، وأعتقد أكيد بلال رح يوافقني، غياب زلزولي. زلزولي كان اللاعب الجريء اللي بيمسك كرة من نص الملعب
2: حل فردي
1: وبينطلق فيها إلى الأمام، بينطلق بيحاول يعمل أي حل فردي. اللي تم استبداله فيه يمكن يعني لاعب السباعي في أنجيل الفرنسي،
0: مروان سعدان،
1: مروان سعدان على مستوى الدفاع بدل نايف أكرد، هو 34-35 عام وغالب ما حيكون أساسي، يعني يمكن ما يلعب في المونديال الأساسي، ولكن لاعب خبرة على مستوى غرفة تبديل ملابس ممكن يقدم فارق كبير اليوم. يعني ولكن في نقطة، محمد وهابي بيلعب بالضغط العالي، يعني أنا أسلوبه بذكرنا شوي بيورجن كلوب مع ليفربول، وبيلعب بدون رأس حربة صريح، هو رايح إلى كأس العالم كاملا برأس حربة واحد فقط هو أيوب الكعبي، وغالبا ما رح يلعب أساسي. التشكيل المتوقع أن يكون إسماعيل صيباري مهاجم وهمي، وخلفه دياز وحيث سفيان رحيم لاعب العين ممكن يلعب أساسي ببعض المباريات.
2: أنا قاطعت بلال في نقطة وأرجع قاطعك في نفس النقطة، هل إذا مثل ما ذكر بلال أنه دور 16 ثم النهائي يرضي المغاربة، يرضي الوسط الرياضي العربي؟ المغرب الآن لا تمثل فقط الشعب المغربي إذا تعتقدون، ترى إحنا كلياتنا كعرب اليوم خلف المنتخب المغربي
1: كأفارقة، حتى
2: وحتى أفارقة فعلا، لأن هذا المنتخب هو الوحيد القادر الآن، يعني مع احترامي للجميع في فارق، يعني الآن المنتخب المغربي قادر أن يصل إلى ربع النهائي وإلى نصف النهائي ولما لا إلى النهائي. يعني أحد الحلقات معانا كان الزميل نزار لكحل موجود في يغطي مباراة الأردن وكولومبيا، سأل أحد المشجعين الكولومبيين أمام الملعب، سألوا من ترشح الفوز بكأس العالم؟ قال كولومبيا مبدأ العاطفة.
1: صحيح.
2: قال ثم من؟ قال منتخب المغرب، وهو لا يعلم لا أن القناة عربية ولا يعلم أي شيء، لكن قال المغرب. لذلك المغرب الآن لديها جماهيرية وشعبية على مستوى الوطن العربي.
1: أكيد.
2: أنا هنا نقطة الخلاف. إنه دور 16 أنا لا
1: أنا بلال. أنا دور 16 ممكن بلال، رغم إن هو أهل مكة أدرى بشعابها.
2: لا بلال شيل الضغط أنا عارف.
1: ولكن اليوم منتخب المغرب يعني حيفرق كتير ترتيبه في المجموعة، لأنه اليوم نحن شفنا ببرامج المحاكاة تبع قرعة كأس العالم، مرة المغرب مع اليابان، ومرة المغرب مع هولندا، مرة المغرب يعني ممكن يلعب بدور 32
2: أول أو ثاني.
1: إذا جاء مع منتخبات صعبة.

0: متطورة
1: بالضبط. اليابان ممكن يكون حصان أسود وعادة تشوفه بربع نهائي ممكن يحقق معجزة يوصل فيها لسيمي فاينل. هولندا أيضا من المنتخبات اللي دفاعها قوي. فاليوم يعني للأسف البطولة ب 48 منتخب وموضوع أفضل ثوالث خربط الأمور جدا. أنت ما عم تعرف مسار كل منتخب. يعني سابقا المركز الأول بيلعب مع المركز الثاني والأول مع الثاني وهكذا. اليوم عندك أفضل ثوالث 8 منتخبات راح يشاركوا. ممكن يلعب من المغرب ضد مثلا منتخب مثل البوسنة هيكون دور سهل ممكن يريح اللاعبين في الدور 16 ممكن يلعب مباراة اليابان أولى. ولكن بالتأكيد ربع نهائي هو الهدف أعتقد لمنتخب المغربي. وإذا وصلوا حيكون إنجاز كبير جدا إذا وصلوا
2: نصف النهائي.
0: نتمنى والله التوفيق للمنتخب المغربي في شيء في النتيجة.
2: بلال يبغى يقول شيء. بلال
0: أنا بأسمع من بلال على محمد وهبي. احنا شاهدنا يا بلال وكنت معنا تجي في الاستوديو في كأس العالم تحت 20 عام عندما حقق محمد وهبي كيف يمتلك هذه الثقة. هذا المدرب الذي لم يكن لاعبا في يوم من الأيام كيف يمتلك الثقة وكيف انه طلب بالبطاقة في ذلك الوقت وحصل على فاول ومنه جاء هدف في النهاية. يعني مدرب يمتلك ثقة كبيرة بتغيير الطريقة في المنتخب المغربي بطريقة الضغط مع اللاعبين اللي هم يتقدموا بشكل أكبر بطريقة مختلفة عن وليد الركراكي. كيف سيتعامل محمد وهبي مع لاعبين يمتلكون خبرات ولاعبين لهم أسماءهم في أوروبا؟
3: أول شيء محمد وهبي الآن رغم أنه لم يكن لاعب ونجم كرة القدم بمستوى وليد الركراكي اللي لعب في فرنسا وفي إسبانيا ويعني كان اسم كبير ولاعب نهائي كأس إفريقيا 2004. محمد وهبي عنده ثقة غير طبيعية في النفس. مدرب خريج مدرسة أندرلخت البلجيكي فمدرب يعني حتى يعني ما بيقرأ ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب بشكل كبير لأنه لا يتقن العربية. هو من منطقة أمازيغية في الريف نفس منطقتي ويتحدث الفرنسية ويتحدث الإنجليزية. عنده ثقة كبيرة عنده تكوين مميز وعنده خطط يغير الخطط بطريقة غير طبيعية. يغير الخطة يمكن في نفس المباراة 3-4 مرات.
0: نعم
3: هذا الشيء اللي كنت أعيبه على وليد الركراكي يدخل بنفس الأسلوب بنفس الطريقة دائما. فهذا اللي كنت أعيب على المدرب وليد الركراكي. وليد الركراكي أيضا كان عنده نوع من الوفاء لبعض الأسماء اللي كان يجيبها للمنتخب الوطني اللي كنت أنا ضد أنها تكون في المنتخب الوطني خصوصا في منافسة كأس إفريقيا الأخيرة. وليد اللي عايز أقوله المدرب محمد وهبي رغم انه ما لعبش كره لكن مدرب كبير واتمنى اتمنى اتمنى انه يتوفق في هذه البطوله. نعم. وانه يحقق نتائج يعني كويسه خصوصا في الدور الاول. ومباراه البرازيل هي المباراه المفتاحيه. انا بالنسبه لي التعادل مع البرازيل سيعطي الكثير من الامل ومن الثقه للعناصر
0: الوطنيه. بنكبل في هذه القمه وبنستفيض فيها في قمه مباراه المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. ولكن اسمح لي بلال وعبد الله ومستمعينا ومشاهدينا ننتقل الان بالصوت والصوره الى سان فرانسيسكو ومن حرم الملعب مباراة قطر وسويسرا. ينضم معنا الصحفي نزار لكحل. مساء المونديال وثالث أيام المونديال نزار.
4: مساء النور سالم وأحمد. مساء الخير لضيوفكم الكرام وكافة المستمعين. مرحبا في ثالث أيام المونديال. انطلقنا في العدو سالم وإن شاء الله نصل لخط النهاية.
0: أنا ودي أسأل في البداية أحمد إذا عندك سؤال. أنا ودي أسأل درجة الحرارة. إحنا قاعدين نشوف يعني الشمس يعني وكأنها قيد رمح على اللاعبين وأرجع صحيح. لدرجة الحرارة أشوفها 17. فكيف درجة الحرارة وأنت الآن في الظل؟ نقول لنا الأجواء.
4: وصراحة درجة حرارة عالية جدا. نعرف المباريات تدور يعني في الظهيرة هون على الساعة 12 يعني منتصف النهار لكي بطبيعة الحال أربع مباريات كل يوم الآن انطلاقا من هذا اليوم. فبالتالي المباراة الأولى دائما تكون في هذا التوقيت حتى يتم مراعاة ظروف البث التلفزيوني. المباراة في السهرة عندكم بالتالي صراحة صعبة جدا. حتى الجماهير شاهدناها تتقي من حر الشمس تبتعد تحاول أن تتواجد في أماكن الظل في المدرجات من خلفي. اللاعبين الله كان في عونهم خاصة الآن لاعبي المنتخب القطري. شاهدنا المنتخب السويسري دخل منذ البداية بقوة وسجل هدف عبر إمبولو. أعتقد بأن المباراة المنتخبات التي ستلعب في توقيت مبكر ستكون صعبة عليها الأمور

0: ولو ان يعني الحراره على جميع المنتخبات، لكن من سيلعب في المساء؟ مثلا المنتخب الاردني يلعب يوم الثلاثاء 9 مساء، فالفرق سيكون جيد جدا. حتى المنتخب المغربي الذي المباراه ستلعب الثالثه هنا بتوقيت سان فرانسيسكو والسادسه بتوقيت نيويورك، تقريبا ستلعب يعني بالظل في المساء. فاتمنى ان تكون يعني الاجواء رحيمه بالنسبه للمنتخب المغربي.
1: نعم نزار، أسألك عن الجماهير القطرية اللي شفتها حاضرة بالزي القطري اليوم، يعني وكأنها بكثافة أو على الأقل هذا ما شاهدته، يعني الاتحاد القطري لكرة القدم يعني هيئ ظروف مناسبة للجماهير القطرية حتى تتواجد. شفنا بالأمس مسيرة في المدينة في سان فرانسيسكو، واليوم نشاهد أيضا الملعب بالأعلام بالزي القطري. أنت ماذا تحدثنا عن الجمهور القطري الحاضر خلفك في الملعب؟
0: ما شاء الله المدرج الجنوبي لملعب سان فرانسيسكو يذكرنا وكأننا في مونديال قطر قبل 4 سنوات. الجماهير تلبس اللباس يعني اللباس الرسمي القطري، وحتى في شوارع أمس كانت هناك مسيرة نظمتها اللجنة المنظمة يعني استقبال الجماهير القطرية هنا. تقريبا 3 طائرات وصلت إلى سان فرانسيسكو، أعداد يعني جيدة نوعا ما، وحتى المدرج امتلأ بالمشجعين القطريين، شكل يعني مسحة من الجمال، وحتى نشر الثقافة العربية بصفة عامة. الجميع كان الجماهير السويسرية وأيضا الجماهير المكسيكية، نعم الجماهير المكسيكية موجودة بكثافة في كاليفورنيا، كان كل واحد منهم يقوم يأخذ صور مع الجماهير القطرية بلباسهم الرسمي. فهذا كان مشهد جميل جدا. حتى شاهدنا في هذه المباراة الطريقة الجميلة التي تم فيها يعني عرض السلام الوطني، كل منتخب وفي الدائرة في الوسط، وهو من الأشكال الجديدة التي قامت بها الفيفا. فبالتالي أمريكا معروفة بالشو في المباريات من خلال الاحتفالات ومن خلال العروض الموسيقية. أصبحنا نرى نوع من الشو في بداية المباراة، لكن مثل ما ذكرت حرارة عالية جدا الآن.
2: نعم نشكرك نزار على هذه النافذة اللي فتحت لنا، يعني وقاعدين نشاهد من خلفك ملعب سان فرانسيسكو. نتمنى التوفيق للمنتخب القطري وكل المنتخبات العربية. شكرا لك من سان فرانسيسكو الصحفي الرياضي نزار لكحل، شكرا جزيلا.
1: شكرا نزار. ونعود مرة أخرى للحديث عن المباراة، ونذكر أن تلعب الآن الدقيقة 77، المنتخب القطري متأخر أمام منتخب سويسرا بهدف دون مقابل. أسفين إحنا على المقاطعة بلال، كنا نتحدث قبل ذلك عن المدرب وهبي مدرب منتخب المغربي، لكن أود أن أفتح صفحة المنتخب البرازيلي معك قليلا ثم نعود لعبد الله. أيضا المنتخب البرازيلي منتخب قوي لكن ليس مرشح لكأس العالم، يعني ليس ضمن الأربع المرشحين للفوز بلقب كأس العالم على الأقل. يعني الناس ترشح فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال ربما، ولا ترشح البرازيل.
3: لكن البرازيل يا صديقي في النهاية كم عندهم كأس عالم؟ 5 أعتقد. منتخب البرازيل يدخل بالاسم حتى كأسماء، عنده أسماء كبيرة، عنده مدرب جديد هو كارلو أنشيلوتي، عنده فينيسيوس، عنده رافينيا، هذا الاثنين اللي ممكن يعملوا فارق بشكل كبير جدا. المنتخب البرازيلي في النهاية يدخل كاسم، يدخل كتاريخ، يدخل كمدرب كبير اسمه كارلو أنشيلوتي. والمنتخب البرازيلي بالنسبة لي مثل فريق ريال مدريد في تشامبيونز ليج، دائما مرشح صعب انك تكهن بمشواره في البطولة
2: عملاق.
3: انا اتوقع انه المنتخب البرازيلي راح يكمل، وان شاء الله اتمنى له الخسارة في اول مباراة.
1: كلنا نتمنى
2: نتمنى يكمل في سباته هذا العملاق النائم،
1: بس المباراة الاولى بس، بعدين انا ما عندي مشكلة
3: برازيل تروح النهائي يخسر، بعدين لو
2: بعدين انت نزل لنيمار العب يا فينيسيوس بدع يا رافينيا
3: طول ما بيلعبش مع منتخب عربي خليه
1: منطلق
3: مع منتخب عربي. طبعا حنتمنى له الخسارة، ونتمنى الخساره لاي منتخب يلعب ضد منتخب.
2: احمد انت بتسال عبد الله لاني انا قلبت عبد الله استشاري نفسي كل شوي.
1: لا لا لا
2: المنتخبات على كيف تتعامل.
1: لا مثلا انا بدي اسال عبد الله عن المنتخب البرازيلي تحديدا. بلال ذكر فينيسيوس، رافينيا ذكر نقاط القوه، لكن المنتخب البرازيلي في نقاط ضعف كثيره. يعني مثلا يعني حراسة المرمى، مركز حراسة المرمى ليس في أفضل حالاته، يعني حارس أليسون حارس ليفربول، حتى شفت ماركينيوس لعب حتى آخر دقيقة في الموسم وغلطان غلطة في مباراة مصر التاريخية. يعني حتى جابرييل نفسيا مثل ما يذكر سالم الأمور النفسية الآن

0: يعني بعد تضيع ركله جزاء في اخر ركله جزاء في دوري ابطال اوروبا. الظهير الايمن لا يوجد ظهير ايمن، ظهير ايسر سانتوس يعني بصراحه يعني في مشاكل في دفاع البرازيل. يمكن للمغرب ان تستغلها.
1: كاسيميرو قد يلعب اساسي،
0: وكاسيميرو ايضا الذي يعني
2: ليس فابينيو كمان يعني،
0: وفابينيو لاعب الاتحاد. فالمنتخب المغربي ما هو المنتخب البعبع صح؟
2: شوف اعتقد اليوم يعني البرازيل بمنتخبها الحالي نقاط الضعف عندها اكثر من نقاط القوه.
0: يا سلام.
2: نقاط القوه فقط في خط هجوم ناري مكون من تقريبا انشوتي استدعى 9 لاعبين هجوميين. يعني انا ما بعرف انشوتي بشو كان عم يفكر لما انت تلعب بثلاث مهاجمين واخذت تقريبا معك 9 أو 10. نيمار تم اعلان امس انه حيغيب عن اول 3 مباريات من المجموعه، وفوق جواو بيدرو وانتوني وعديد من اللاعبين الاخرين. يعني اليوم نيمار تم اعلان امس انه ما راح يتم لعب اول 3 مباريات في دور المجموعه. إذا حيلعب، إذا البرازيل تأهلت لأدوار القادمة ممكن يلحق ممكن لا. استدعاء نيمار أنا بشوفه أساسا هو فقط للنوستالجيا ولوجود يعني مثل ما بيقولوا انه لاعب لعب 4 3 كأس عالم خليه الرابع وكذا والى اخره.
1: انشلوتي صاحب توازنات سياسيه يعني منذ انا
0: بالضبط
1: عرفنا يعني.
0: بالضبط. بس اتكلم عن الموضوع الدفاعي للمنتخب
2: بالضبط. فاليوم نحن اذا نستثنى الهجوم البرازيلي على مستوى الوسط والدفاع كارثه جدا الامانه. الوسط كاسيميرو فابينيو برونو غوماريش بطيئين جدا، حتى باكيتا لاعب بدا ينتهي بعودته للبرازيل. يعني اذا في لاعب وسط صاحي في البرازيل فهو ايدرسون اللي اساسا تم استدعائه لما انصاب ويزلي ظهير الايمن. هو لم يكن في خطط
0: لن يكون حتى ممكن في الخطة الأساسية.
2: بالضبط. هو لكن أفضل لاعب وسط أنا أشوفه حاليا في منتخب البرازيل.
1: كان مشاهد إيبانيز غدا أساسي هو بعد
2: أعتقد حيعتمد على ماركينيوس وغابريل أكثر،
0: لكن ممكن أن يلعب إيبانيز كظهير أيمن. في بعض الأخبار حتى الصحف البرازيلية ذكرت هذه النقطة، أنه نشاهد إيبانيز نجم النادي الأهلي أن يكون
2: أعتقد في المباراة الأولى يبدأ بموضوع الخبرة شوي. دانيلو وألكساندرو نحن حكينا هدول من ديناصورات كرة القدم، يعني 33 و35 عام ما زالوا يلعبون. حتى سانتوس اللي هو ظهير الأيسر تبع زينت بيترسبورغ عمره 32 عام على الظهير الأيسر، ومستوى الدفاع ماركينيوس بدأ يتقدم في العمر والإرهاق بدأ يأكله. أليسون إصابات كثيرة في ليفربول آخر الموسم لدرجة أليسون بمناسبة قرر آخر مباراة مع ليفربول أنه ما يلعب، وقال لهم أنا بدي أستعد للمونديال، فبدأ يلعب مامارتشفيلي في في نادي ليفربول. فالبرازيل نقاط ضعفها أكثر من نقاط قوتها في أمام المغرب اليوم، المغرب نقاط قوتها أكثر من نقاط ضعفها. فأنا وأتمنى يكون مثل كثيرين متفائلين بفوز المغرب وليس التعادل.
0: أيوة أنا كنت بدي أسأل عن هذا، عن توقع يعني أنت أحسنت كلامك. أنا
2: بإذن الله متفائل بالمغرب 2-1 اليوم
1: إن شاء الله. أنا لو الزلزولي موجود كان قلت بيسجل الزلزولي اليوم. بلال فقيدة. أنت تتوقع هذه المباراة ونعلم أن هناك الكثير من العاطفة والانتظار لهذه القمة، يعني ممكن تنتظر ومشاعرك يمكن تكون أكثر من محمد وهبي مدرب المنتخب.
3: أتمنى من المنتخب المغربي يحقق الانتصار اليوم، وأتمنى أنه يعطينا فكرة أنه راح يكمل وراح يعني يعمل إنجاز جيد مشابه لإنجاز مونديال قطر. لكن عندي تخوف، مش خوف، هو تخوف من بعض الاختيارات. مثلا على مستوى الدفاع خايف من عيسى ديوب. عيسى ديوب لاعب ثقيل شوية، أوكي كرات رأسية ممكن حيشيل كرات رأسية من على المربع، ونعلم أن المنتخب البرازيلي يلعب على الـ على الـ على الـ على الكرات الثابتة بشكل كبير، حتى قالها المدرب كارلو أنشيلوتي في اللقاء الصحفي. لكن عندي تخوف في الدفاع. بالنسبة للمغرب هجوميا أعتقد أنه مستوى راح يكون كويس. عندك أشرف حكيمي، أنا بالنسبة لي هذا مهاجم وليس مدافع. عندك إبراهيم دياز مستوى عظيم يقدمه مع ريال مدريد وحتى مع المنتخب المغربي. هناك عديد الأسماء التي أعتقد أنها ستكون كويسة حتى على مستوى خط الوسط. أنا تخوفي على مستوى الدفاع هو التخوف الكبير، لكن أتمنى إن شاء الله أنه المنتخب المغربي يحقق على الأقل تعادل. أنا على التعادل حكون راضي، يعني بالنسبة للتعادل حكون راضي. ويعني بالنسبة لتوقعي النتيجة أعتقد أنها تكون 0-0 أو 1-1.
0: سالم توقعك؟
1: تعادل من قبل يعني المصداقية نسأل ميار بعدين. أنا
0: أسرارك عن ميار توقعاتك هنا
1: ميار. توقعاتي أنها بتكون تعادل، تمنياتي أكيد أنه المنتخب المغربي يفوز، لكن أتوقعها بالتعادل.
0: إحنا في باقي معنا
1: بس ما نتوقعك ولا في التطبيق التوقعات
0: اشوفه كيف بعد الحلقه.
1: توقعات احنا قلنا مو شيء ثاني، عشان لا احد يسمعنا يقول عندهم شيء ثاني.
2: لا خلينا على التوقعات.
0: توقعات
2: فيفا.com
0: صراحه ما اعرف، انا متوقع تفوز البرازيل 2-1.

0: يعني فرق هدف يعني من... بس انا اتمنى تفوز المغرب طبعا أكيد أكيد يعني بشكل ما تتخيل
1: الامنيات شيء والواقع شيء
0: لكن صح. انا احس ما اعرف كيف في لحظه من لحظات هي البرازيل راح تلعب حتى مونديال كبير جدا مع انشيلوتي لانه يعرف كيف يدير المجموعه لكن احنا باقي معنا 3 4 دقائق نذكر انه الان دقيقه 85 لا تزال سويسرا متقدمه بهدف على قطر ودي اسال عبد الله عن منتخب تركيا واعرف انه انت متابع جيد للمنتخب التركي اليوم سيواجه استراليا هل تركيا مطالب منها اشياء كثيره في كاس العالم الحاليه ولا لا هي يعني مجرد مشاركه ممكن دور 32 دور 16 ولا في نوستالجيا مثل ما تحب تقول انت في 2002 نصف النهائي
1: بعد غياب 24 عام على كأس العالم وقبله غياب 48 عام لكم بالمناسبه المنتخب التركي كل تاريخه تأهل فقط 3 مرات لكأس العالم
2: أرض سوران ما لعب كأس عالم
1: لا لا 54 2002 والحين 2026 فبكل تاريخ كأس عالم الثلاث يعني تلق فقط 3 مرات متأهل هذا كارثه في بحق منتخب تركيا
0: بس صعب التصفيات في اوروبا طبعا
1: صحيح صعب بس بتحكي دوله 90 مليون نسمه يعني فاقل يطلع منها 11 لاعب يعرفوا يلعبوا كره قدم فالمنتخب اليوم والشعب التركي معول جدا على هذا المنتخب أردا جولر نجم المدريد كنان يلدز نجم اليوفي كان نجم الانتر في نجوم في الدوري المحلي مع جلاتا سراي أكيد لو هو مو أساسي بيندر ولكن أساسي حيكون
0: من سيكون الأساسي؟
1: تشكر حارس جلاتا سراي اللي قدم موسم قوي مع جلاتا سراي في تشامبيونز ليج باريش ألبر يلماز يعني العديد من اللاعبين مليح ديميرال مليح ديميرال أكيد قدم موسم مليح ديميرال قدم موسم رائع عندنا زكي تشيلك لاعب روما عندنا عبد الكريم بارداكتشي أيضا لاعب جلاتا سراي في لاعبين بالوسط يعني مساندين لها كان شانولو مثل إسماعيل يوكسيك في جلاتا سراي وفينرباتشي فاللاعبين اليوم معول عليهم الشعب التركي بشكل كبير وأعتقد مع مستوى باراغواي اللي شفناه وأستراليا منتخب اللي ما بقدم شيء في كل مونديال من 2000 ويمكن 6
2: يخرب
1: يعني تحسه يخرب بس يتعادل يخطف هدف منك بمستوى دفاعي
0: بس ليست أستراليا القديمة يعني أستراليا الحالية
1: متواصلة ما في ولا لاعب عليهم عليه الإيمة منتخب أستراليا حاليا فأعتقد منتخب تركيا حيكون منافس جيد لمنتخب أمريكا اللي قدم مباراة أمس رائعة جدا بصراحة منتخب أمريكا امبارح بعد ما شفت المباراة بوكيتينو قدم المستوى المنتخب بشكل رائع قرار المباراة منتخب تركيا أعتقد يقدم مستوى جيد ولكن دائما أخشى على العامل النفسي المنتخب التركي اللاعبين أغلبهم بلا خبرة عالمية أو قارية أغلبهم لاعبين شباب راح يعتمد على لاعب مثل هاكان على مستوى الخبرة اللي كان أساسا مضطرب نفسيا كثير في مباراة في الدوري الإيطالي سابقا مع الميلان ومع الإنتر
2: بس أجواء معسكر صحية بصراحة
1: بالضبط بالضبط اليوم مجموعة متماسكة من سيارات التوج التركية في شوارع اسطنبول وفي جسر البوسفور فأعتقد لازم يقدم المنتخب التركي مستوى جيد يعني هذا شيء مطلب أساسي وليس أمنية
0: كيف نقول جيد يعني أي دور باختصار
1: ربع نهائي لازم يوصل
0: دور ثمانية
1: ثمانية ثمن أو ثمانية ربع نهائي أعتقد منتخب تركيا بالسكواد الحالي إذا توفق في
2: كأس عالم عبدالله
1: إذا توفق في المسيرة ممكن يوصل ربع نهائي ولكن الطبيعي يوصل دور 16 أقل شيء
2: أنا كنت بسأل عن مباراة هايتي اللي أنا ما بتابعها ما أدري إذا بلال بتابعها أو لا لكن بلال حاب تعلق على أن تركيا على مباراة تركيا وأستراليا
3: زي ما قلت تركيا عندها دوري مميز عندها كورة لكن مع الأسف يعني تحية لضيفكم على معلوماته المميزة بالمناسبة يعني وجه له التحية معلومات قيمة يعني وأرقامه يعني اطلاع مميز جدا المنتخب التركي أعتقد أنه يستحق أكثر مما يقدم يعني يظهر كأنه لغز النورمال انه المنتخب التركي لازم يكون دائما اول شيء حاضر في كأس العالم ثاني شيء انه دائما يوصل على الاقل دور 16 او حتى دور 8 لكن طالما انه ما حقق شيء انجازات كبيره خصوصا ما تأهل من زمان يعني التأهل دور ثاني بالنسبه لي حيكون انجاز المنتخب التركي لانه بالنسبه لي انا اؤمن ليس بالعمل شوية بشوية وليس
2: العمل التراكمي
3: القفزات هذه
0: نعم أولا نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي اليوم في مباراة القمة في قمة الدور الأول تقريبا أن يواجه المنتخب البرازيلي أيضا نذكر مرة ثانية الآن تلعب دقيقة 90 وبانتظار الوقت الإضافي منتخب قطر لا يزال متأخر أمام سويسرا بهدف دون رد
2: متأخر غالبية الوقت يعني في ملعب المنتخب القطري
0: والآن هجمة خطيرة للمنتخب القطري لكن الحارس بروسيا دورتموند حارس منتخب سويسرا يتصدى للكرة لكن الآن وصلنا لنهاية الحلقة نشكر ضيفنا الصحفي في شبكة العربية بلال بوجديني شكرا جزيلا لك وأيضا صانع المحتوى الرياضي عبدالله غليون شكرا جزيلا لك
2: أيضا نشكرك زميل أحمد السعيفان ونشكر مخرجنا اليوم علي نقيدان ولكل

0: رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن فاته شيء وأراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب، المباريات بإعلانات، احنا عندنا حلقة كاملة خاصة بس لكأس العالم، ما رحنا فيها لا قريب ولا بعيد. نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير. Man to man.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
2: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
3: إذا القدسية المفروض الأول.
4: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
5: وش سوي أنا اللي سجل؟
1: وأقلام الصحفيين.
6: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
7: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
8: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
9: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
9: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
9: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
9: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
9: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

هذا موجز بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران غدا وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. ووصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. وأضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وتحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار، ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. وأعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، احتجاجا على الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز لا يزال مستمرا رغم تقدم المفاوضات. وقالت إن الجيش الأمريكي حول مسار 141 سفينة منذ بدء الحصار بزيادة سفينتين خلال آخر 24 ساعة، مع استمرار منع السفن من الوصول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها. يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا اجتماعا لمجلس الوزراء الأمن المصغر على خلفية التوقيع المحتمل لاتفاق بين أمريكا وإيران، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في الجنوب اللبناني. وأضافت الهيئة أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. نهاية الموجز، تحية لكم وإلى اللقاء.

أمام بطل العالم التاريخي المغربي وهبي يخوض أول مهمة رسمية بذكريات عظيمة. أستراليا واليابان يفتتحان مشوارهما في المونديال أمام تركيا وهولندا. وبمواجهة البلد الأصغر ألمانيا تبدأ رحلة استعادة أمجادها. الأخضر السعودي يغادر هيوستن ويصل ميامي ليلاً.

0: حياكم الله. مونديال 2026 يوميا على شاشة العربية، وفجرا كانت أمريكا قد أظهرت وجها تنافسيا برباعية في مرمى البارغواي. محمد القناص تابع ونقل لنا.
1: في ظهورهم المونديالي الرابع بكاليفورنيا لم ينتظر الأمريكيون كثيرا ليسجلوا أول الأهداف، ذلك على عكس تاريخهم القريب في البطولة، إذ عانى منتخب أمريكا في التسجيل بعدما سجلوا 3 أهداف فقط في مبارياتهم الأربع بمونديال قطر 2022. الأمريكيون كانوا مسيطرين، لم يخسروا الكرة كثيرا في المباراة، وسجلوا 3 في الشوط الأول ليعادلوا حصيلتهم التهديفية في مشاركتهم الأخيرة، منها ثنائية لبالغون الذي فضل اللعب للولايات المتحدة على بلده الأم إنجلترا. ورغم تقليص باراغواي الفارق، إلا أن هدفا من رينا منح الأمريكيين 4 أهداف في مباراة بكأس العالم لأول مرة في تاريخهم بالبطولة، محققين الفوز أمام أكثر من 70,000 مشجع حضروا في ملعب سوفاي.

0: وارحب بضيفي عبد عطيف لاعب المنتخب السعودي السابق دويت يورك مدرب منتخب ترينداد وتوباغو نجم مانشستر يونايتد السابق. يعني خير من نتكلم عن منتخب امريكا هو دويت يورك يبدو كشر عن انيابه منتخب امريكا وهو يستضيف المونديال.
1: نعم مباراة مذهلة، أداءهم كان مدهش وقدم بداية رائعة لكأس العالم في حملتهم، وكما قلت المباراة كانت جيدة جدا. أمريكا عادة تواجه ضغطا كبيرا في المباريات الأولى، وكنا أعتقد بأن باراغواي سيكون اختبارا أصعب لأمريكا، ولكن الفضل كله للمنتخب.

0: قبل الأمريكي منذ بداية المباراة إلى آخرها قدم مباراة كبيرة جدا، سيطروا على الكرة ولعبوا بشكل هجومي وبكل حزم، والكرة كانت دائما تنقل في مناطق خطرة، بالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين سجلوا الأهداف بالوغان الذي سجل هدفين، وهذا سيمنحه ثقة كبيرة جدا فيما يتبقى من المباريات. ولكن بداية رائعة جدا منتخب أمريكا، أسلوب أدائهم أعتقد من الكثيرين في أمريكا سيكونوا متفائلين الآن لهذا الفريق. لم يسجلوا هذا العدد من الأهداف في أي كأس عالم، ناهيك عن كأس العالم الماضية، سجلوا في الحملة بأكملها هدفين، 4 أهداف مباراة الأولى، هذه بداية إيجابية جدا، وأنا متأكد من أنهم بالتأكيد يتفائلون بالتأهل.
1: يعني يغير كل التوقعات منتخب أمريكا في المستقبل القريب، يعني بما أن سيذهب بعيدا أكثر من دور الثمانية مثلا؟
0: لا أعتقد بأنهم سيتجزون ربع النهائي، ولكن ما سيفعلونه هو على الأقل الخروج من هذه المجموعة التي كانت ربما محيرة وأصعب بالنسبة لهم. الجماهير في أمريكا متفائلون جدا الآن، ولكن أيضا لديهم بعض الخوف، يدعمون منتخب بلادهم ويعرفون قدراته، ولا شك عندما يبدأ مثل هذه البداية المدهشة فالكل يزداد تفاؤله، وبالتأكيد الأحاسيس الفوز تستولي على الكل، وبالتالي أعتقد بأنهم سيقدمون أداء جيدا ولا أعتقد بأنهم سيصلون إلى ربع النهائي.
1: جميل عبدو، فاجأتك النتيجة 4-1 على البرغواي؟
2: لا أبدا، وقلت لك أمس يعني أمريكا توقع أن يوصلون لمرحلة، ليش؟ اللي قلت لك الجودة اللعيبة الوسط والمهاجمين عندهم جودة عالية جدا، تيلمان، ميكيني، آدامز، بولسيتش، بوغلان اللاعب اللي كان نجم المباراة، فعندهم جودة. حتى تشوف التناغم أمس ترى كان لعبهم فيه تناغم وجمالية، يعني فيه متعة جدا عالية. أنا صراحة من أفضل، يعني خلينا نقول أفضل منتخب شاهدته مع كوريا إلى الآن.
1: كان فيها زخم جماهيري يعني برضو رافع يعني شوي من
2: أكيد أنت تلعب في، وهذا حافز آخر، وهذا ذكرنا البارح إنه الحافز الجماهيري دائما يعطي يعني أحاسيس ودافعية كبيرة جدا. فأنا أعتقد إنه فعلا المنتخب الأمريكي أعطانا يعني كيف تطورت الكرة الأمريكية، وأيضا مباراة أعطتنا أيضا تخوف كبير على كرة القدم الأمريكية الجنوبية. اليوم باستثناء يمكن منتخب البرازيلي والأرجنتيني ونوعا ما الأرجواي وكولومبيا والأكوادور، المنتخبات الأخرى يعني تشيلي، بيرو، البرغواي، فنزويلا أصبح فيها تراجع مخيف. يعني هو يعني الكرة الأمريكية الجنوبية ممتعة، يعني دائما مهما كنت في أسوأ ظروفك لكن كنت تقدم كرة جميلة. اليوم برغواي أعطانا مؤشر وخوف على الكرة القدم الأمريكية الجنوبية باستثناء الأربعة اللي ذكرتهم خمسة.
1: وقبل قليل حصل منتخب قطر على أول نقطة عربية، وهي بداية جيدة باستهلاله لمشواره في كأس العالم بالتعادل أمام سويسرا بهدف لمثله. عبدو كيف تعلق على المباراة؟ يعني ما شفنا منتخب القطري يهاجم، ما حصل له فرص كثير، الإحصائية الحقيقة مرعبة، تسديدات على المرمى بين الفريق مرعبة، لكن قطر وصلت إلى مبتغاها بهدف لهدف.
2: صحيح، وأنا أعتقد أنه في نهاية المباراة جازف لوبتيكي، جازف في نهاية المباراة، لكن تعتبر نقطة إيجابية. المنتخب القطري ما تلعب بتحفظ، يعني أوكي ما حصلت له فرص كثيرة لكن ما كان متحفظ بشكل قوي، والدليل الفرص والتسديدات اللي جت على المرمى منتخب قطري كانت كثيرة، لكن ما سجل منتخب السويسري، فجعل المباراة وتروح لأي احتمال، زيادة الأهداف، عودة قطر، وهذا اللي حصل. لما تضيع تضيع تضيع منتخب السويسري، عاقب منتخب وعاقبة كرة القدم.
1: ما كان جيد السويسري، مسيطر على الكرة،
2: بس كان جيد. في فرص، يعني كانت اليوم في الثلث الأخير،
1: يعني ما كان الفريق المرعب، خلينا نقول.
2: لا فمو ما هو عالي، لكن الفرص اللي جاته اليوم كان يستطيع فيها قتل المباراة، يعني إنهاء المباراة. صحيح. لكنه مع مرور الوقت أصبح القطري في المغامرة الأخيرة في الثلث الأخير من المباراة يلعب انه ممكن حصل النتيجه، وهذا اللي حصل، حصل على التعادل. ولكن انا صراحه انه المنتخب القطري ما حصل على فرص كثير لكنه لعب بشجاعه، وهذه تحسب له لما ما كان متكتل بشكل كبير لكنه لعب بشجاعه.
1: جميل، بدوايت يعني نقطه ثمينه للقطريين في بدايه المشوار على المنتخب السويسري. لاحظ ان المنتخب السويسري سجل هدف من ركله جزاء، ايضا مشكوك في صحتها، يعني كان هناك ما بين أنها تسلل يعني قبل أن تكون ضربة.

0: الجزاء، وقطر تحصل يعني الآن في طريق ممهد لأخذ مركز ثالث على الأقل.
1: أنت محق تماما، هذه نقطة كبيرة جدا، وحتى أنا لم أتوقع أن تكون لقطر أي فرصة في هذه المباراة، وهذا يظهر إذا ما كنت فقط تلي بكل انصاف وبصراحة قلت بأن قطر ستقدم شيئا، ولكن مع ذلك أعتقد بأن سويسرا سيكون الأكثر من خاب ظنه بعد أن هيمن على الكرة وسيطر على المباراة وهذا العدد من الفرص. وكمدرب ويشاهد كل ذلك ويقول 1-0 والخصم دائما تكون لديه الفرصة بهذه النتيجة، وبعد إهدار كل هذه الفرص وهذا يشجع الفريق الخصم، ولوبيتيغي أجرى 3 تبديلات وليس لديه شيء يخسره، وأرغم سويسرا على ارتكاب الأخطاء، وكل الفضل القطريين استمروا بالمحاولة على الرغم من أنهم لم يقدموا مباراة كبيرة. وهنا تكون الجمالية، هنا يأتي حب كرة القدم، الفريق الأضعف يسجل في الدقائق أو اللحظات الأخيرة، تأكيد يحطم غلوب السويسريين، ولكن فرحة كبيرة للقطريين، والآن ستكون لديهم ثقة كبيرة جدا في المباراة.
0: التعادل يعقد المجموعة، هذه المجموعة مجموعة قطر إلى حد بعيد.
1: نعم، كفريق لا يريد أن يخسر المباراة الأولى، وإذا حصد نقطة فهذا يعني أن لديه أمل كبير جدا في التأهل، أما إذا خسر فسيكون موقف ضعيف. ما حققه قطر هو دفع الفرق الأخرى لضمان حصول على الأقل نقطة.
0: جميل، طبعا هذا يعني يوم بالنسبة للكرة القطرية ويوم تاريخي، أول نقطة في تاريخ قطر في مشاركاتها في كأس العالم، وهي مشاركتين طبعا يمكن يكون ما يزعلوا منا، بس هذه الحقيقة، هذا أول تأهل حقيقي لقطر كان في البداية تأهل بالاستضافة، وربما قطر هي من الدول القلائل أو الوحيدة اللي ذهبت إلى كأس العالم دون أو استضافت كأس العالم دون أن تتأهل مسبقا إلى المونديال، لكن اليوم تحصل على نقطة. البوسنة وكندا يعني تحتاج إلى نقطة أيضا منهم ربما تصل إلى الدور التالي. أعجبك منتخب قطر يا عبدو؟
2: أحسن من النسخة السابقة، وأمام منتخب أوروبي أنا أعتقد أنه جدا ممتاز. يعني
0: السويسري بالنسبة لك ممتاز؟
2: منتخب سويسري دائما يقدم مباريات كبيرة في أمم أوروبا، يعني في تصفيات كأس العالم، وقلت لك هو منتخب عنده ثباتية أصلا حتى على عناصر، هو اللي قلت لك منتخب اللي ممكن تعرف تشكيلته من 4 سنوات
0: من قلة اللعيبة،
2: ما تدري هو القوة وجودة يعني أنت لاعب في بعض اللاعبين يعني في ليفركوز،
0: يعني هو في لعيبة، يعني المنتخب الحالي في لعيبة كثير مواليد خارج سويسرا
2: ويلعبون في
0: يعني بالي، واللي جاب البلنتي هو لاعب يعني ما زال يحمل الجنسيه الكاميرونيه،
2: الحارس في دورتموند وتشاكا في اسماء ثقيله، ثقيله وانتر ميلان، فبالتالي هو منتخب ثقيل. لكن انا اعتقد انه عدم زي ما ذكر يورك انه عدم استغلال الفرص اللي سنحت له خلى المباراه مفتوحه.
0: متعمد اليوم من لوبيتيغي، متعمد انه يصمد امام السويسريين في هذه الاجواء، ما ابغى ابالغ بس اقول حتى يجهدهم بشكل كبير، واستغل اخر 15 دقيقه وبداوا القطريين يتناقلون كره ويوصلون 18،
2: ممكن اخر 15 جازف، لكن ما كانت لو منتخب السويسري سجل واحده من الكره اللي سنحت له ما كان، هي انت في الاخير انك تطلع باقل الاضرار الى وقت معين ثم تحاول تباغت المنتخب، هذا اللي عمله يعني 1-0 كانت نتيجه ممتازه جدا له الين ياتي للوقت
0: مقبوله، خلينا نقول الخساره عمرها ما كانت ممتازه بس نقول
2: لا انك تبقى 1-0 ما تتضاعف النتيجه،
0: مقبوله
2: الين انت ياتي الوقت اللي تحاول انك تقتنص ولاعب المفضل هو في منتخب قطر مع اكرم عفيف هو من سجل
0: اللي سجل هدف اخي. دويت مفاجاه أو نتيجة مستحقة؟
1: مفاجأة من وجهة نظري. منتخب قطر سيكون نقطة مستحقة وبحق لأنهم حصدوا نقطة على رغم كل الاحتمالات. لو شاهدنا المباراة من وجهة نظر المدرب، سويسرا هيمنت على المباراة، ننظر عندما كانوا لديهم الكرة 10 رجال كلهم كانوا في أرض الخصم، هكذا هيمنوا على المباراة، فكل كرة خسرها أو فقدها القطريون واجهوا ضغطا متراكما. ولكن بالنسبة لي هنا تكمن جمالية كرة القدم، عندما لا تستغل الفرص تشجع الفريق الخصم طوال الوقت للعودة للمباراة.

القطريون استمروا بالمحاولة على الرغم من هيمنة منتخب سويسرا وحصدوا نقطة. والآن ننظر إلى المجموعة والمرة الأولى متأكد في كأس العالم، هذه المرة الأولى التي نرى أربعة نقاط كلهم حصدوا نقطة واحدة. لا أعتقد أن هذا حصد.

0: على الرغم من كل الاحتمالات هذه ستمنع الفريق ثقة كبيرة. ولوبيتيغي بالتأكيد هذه النقطة الأولى التي يحصدوها في كأس العالم تماما كما حصل مع ترينيداد وتوباغو, حصل نقطة واحدة مباراة كبيرة خاصة ضد سويسرا. مع المباراة القادمة سيكون لديهم ثقة أكبر بكثير وحتى إيمان بتحقيق الفوز, وهذا سيصب في مصلحة القطريين. كارثة بالتأكيد نتيجة لسويسرا لأن المباراة كانت بين أيديهم وفي الختام تعادلوا.
1: عبد الله ما أحب أبارك على التعادل بس نقدر نقول مبروك للقطريين؟
2: أكيد
1: نقدر نقول
2: نقدر.
1: طيب مبروك للقطريين إذن. نقطة أول أول أول نقطة في تاريخ قطر عقبال الفوز الأول في تاريخ قطر في المشاركة الثانية لها في المونديال, وبعدما قاد المغرب لنيل لقب مونديال الشباب يتطلع المدرب محمد وهبي إلى تكرار إنجازه مع كبار أسود الأطلس في كأس العالم. ويعتبر وهبي امتداد للمدرسة البلجيكية المعاصرة ترعرع كأحد أبرز مدرب بالفئات السنية بنادي أدرلخت, وهي مدرسة تؤمن بالاستحواذ الذكي والطاف العالي والبناء المنظم عبر الخطوط الثلاثة. وهبي أظهر علو كعبه مع شباب المغرب متفوقا على مدارس كروية كبيرة مثل البرازيل وأسبانيا فرنسا والأرجنتين. وتحولوا إلى العاصمة المغربية الرباط, من هناك التحقوا بنا زميلنا محمود مباري مراسل العربية. محمود مساء الخير. على بعدي أقل من ساعة على بداية مباراة البرازيل والمغرب, كيف هي الأجواء في العاصمة المغربية؟ يعني ناخذ كده حركة بالكاميرا حواليك ونشوف الجماهير كيف تستقبلها في وقت متأخر في المغرب.
3: أوكي ممكن تحرك الكاميرا.
1: تفضل محمود, كيف هي الأجواء لديك؟ صف لنا.
3: طبعا الأجواء رائعة جدا وكأننا في نيويورك, كأننا بالقرب من المنتخب المغربي. اليوم نحن أمام المركب مولاي الحسن بمدينة الرباط الذي يحتضن الفانزون الوحيدة في مدينة الرباط بالإضافة إلى واحدة في الدار البيضاء وطنجة ومراكش. هذا الملعب يتسع ل20,000 متفرج, أكثر من 10,000 متفرج سيتابعون مباراة كبيرة وتحذوهم آمال كبيرة بأن يعيد المنتخب المغربي رسم الخطوات, خطوات النجاح التي رسمها في مونديال قطر. التفاؤل كبير هنا في المغرب, كذلك في المعسكر في الولايات المتحدة الأمريكية. الإعلاميون, الجماهير, الكبار الصغار, الكل يتحدث, الكل يؤكد أن المنتخب المغربي قد كسر رهبة البدايات عندما وصل إلى الرابع عالميا في المونديال السابق. اليوم الكل يمني النفس مع توجس أن برازيل أفريقيا تواجه برازيل العالم. الكل هنا يتمنى أن تكون البداية خطوات صحيحة من أجل تحقيق المبتغى وهو العبور إلى الدور الثاني.
1: جميل. يعني الملعب اللي أنت أمامه مع محمود هذا من تنظيم فعاليات الجامعة المغربية ولا تنظيم رفيع المستوى حضور الجماهير داخل الملعب؟
3: الحقيقة هو أنه في شراكة بين الاتحاد المغربي ومنظم هذا الحدث, وهو يعني اليوم تابعنا الافتتاح وكنا بالقرب. للأسف لا نستطيع أن ننقل الصورة لأن هناك قبل المباراة هناك سهرة فنية, لذلك لا نستطيع أن ننقل الصورة مباشرة, لكن ننقل الأجواء خارج الملعب. بعدها سندخل إن شاء الله وسنتابع رفقة الجماهير هذه مباراة قص الشريط بالنسبة للمنتخب المغربي في المجموعة الثالثة.
1: جميل محمود, بالتوفيق لأسود الأطلس. كلنا في انتظار انتصار مغربي كبير على منتخب البرازيلي الصعب. شكرا محمود من العاصمة المغربية الرباط. عبدو نتفائل أكثر من اللازم عندما نقول المغرب ستفوز على يعني فايزين ترى على البرازيل قبل فترة.
2: لا
1: بكامل النجوم الفريقين.
2: الوديات تختلف. أنا البرازيل يبقى البرازيل فريق مرعب, عنده إمكانيات, عنده الحلول الكبيرة. صحيح المغرب الآن أنا أعتقد في من أفضل الأجيال اللي مرت على الكرة المغربية, لكن في الأخير أنت حتقابل منتخب يعني يعشق كأس العالم, يعشق كيف يمتع العالم في كأس العالم. فأنا أعتقد المنتخب البرازيلي مهما مر فيه, لكن فريق صراحة ممتع حتى يعني أحيانا لما تكون أنت تتمنى أنه ما يفوز لكن يجبرك على لكن تحية كبيرة. هو ذكر كلمة جميلة, البرازيل الأفريقية مع برازيل المغرب. أنا الميزة أيضا أنه حتى

0: معدل عمارة واللاعبين الشبان الجدد عندهم امكانيات عاليه في روما.
1: ويبدو ان محمود وهبي يعني محمد وهبي مال الى الفريق اللي هو حقق به واخذ من فريق حتى الاولمبياد ويعني واستبعد بعض اللاعبين، يعني ثلاثه لاعبين فقط هم موجودين من مونديال 2018 مش 22
0: وناحي
1: لا لا نتكلم على روسيا يعني المستمرين يعني من من من روسيا، واضاف لهم يعني مجموعه من 2022 ومجموعه كبيره ايضا من
0: التشكيله الاساسيه. انا اعتقد
1: المونديال الشباب
0: التشكيله الاساسيه الحاليه عن 2022 مرابط بدا يفقد مركزه مصلحه بعيدي والعيناوي، فانا اعتقد اصبح مركزه مهدد. بوتوفال مش موجود، صار زلولي رغم اصابته فالقنوسي دياز اخذ مكان زياش، فانا اعتقد مجموعه كبيره يمكن وناحي كعبي كاحتياط بونو يعني هذول اللي هو حكيمي يعني هذول هم زراوي هذول هم اللي ثابتين تقريبا من كاس العالم الاخير اللي قدموا نتيجه كبيره. فالحلو انك تطعم عكس منتخب سويسرا اللي قلت لك واضح، لكن المنتخب المغربي معناته
1: في حركة
0: مواهب في وجوه شابة قادمة وتقدم نتائج كبيرة ترى في الدوريات الأوروبية. يعني من
1: رقم مرعب يعني عبدو دواي، رقم مرعب للمغرب، رقم كبير لو تشوف الإحصائيات كم مغربي يلعب في أوروبا.
0: صحيح،
1: في رقم كبير جدا يعني في أنا فاجأني يعني هذا الرقم، يعني ما تلقى أصلا بعض الدول ما تلقى عدد اللاعبين هذا موجود في بلدها.
0: صحيح،
1: يعني في أكثر من 1000 لاعب يعني موجودين. صحيح، في بين الأندية درجة رابعة إلى الدرجة ممتازة، هذا رقم كبير جدا يعني.
0: صحيح،
1: دوايت يعني بكرر لك سؤال عبدو، نبالغ لا جدال بأننا كعرب نتعاطف مع المغرب، نريد أن تفوز المغرب، يهمنا أن تنتصر وكأسعدتنا بانتصاراتها، لكن هل نبالغ عندما نطالب اليوم بالفوز على البرازيل؟ البرازيل
2: لا أعتقد بأن هنالك أي مبالغة من وجهة نظري. الأمر بكل بساطة، كأس العالم الماضية كانت رائعة جدا، وصلوا إلى شبه النهائي آمال كبيرة وحتى لاعبين كبار، وبالتالي أعتقد بأن العالم العربي متحمس جدا لأداء منتخب المغرب، وهناك كل أسباب لتدفعنا تشجيع البرازيل، ليس منتخب البرازيل السابق ولكن لديهم العامل المميز والذي تغير هو المدرب كارلو أنشيلوتي، وأعتقد بأنه سيكون الشخص الأساسي لدفع الفريق للعب بأسلوب البرازيل المعتاد، هو يقدم هذا العامل المميز، وعندما يأتي المدرب دائما ما يرفع معنويات اللاعبين لتقديم أداء حتى أعلى من إمكاناتهم، والبرازيل لم تقدم الأداء بأعلى إمكاناتها، ولهذا فالكل في العالم العربي من ضمن المغرب يعتقدون بأن أن المغرب بإمكانها الفوز على البرازيل، ولكن مع قول ذلك فيجب أن نحترم بطل العالم 5 مرات، ولا يزال لديهم لاعبين كبار مثل فينيسيوس جونيور، رافينيا وكاسيميرو، كل هذه الخبرة على الرغم من حق المغرب التفاؤل واعتقادهم أنه يستطيعون الفوز، لكنهم يواجهون واحدة أفضل الفرق في كرة القدم العالمية، والبرازيل بالتأكيد يستحقون هذا الاحترام خاصة في كأس العالم.
1: من وهبي مدرب، طبعا وهبي أحد تلاميذ المدرسة البلجيكية، هو أحد تلاميذ المدرسة الواقعية المتوازنة، لا يمكن وصفه بالهجومي ولا يمكن وصفه بالدفاعي، بينما كان يوصف الرقراقي المدرب السابق في مونديال 2022 بأنه مدرب أكثر يميل إلى الدفاع أكثر. اليوم أمام البرازيل شو المطلوب من وهبي؟ ما المفروض أن يفعل؟
2: لا أعتقد بأنه كمدرب يجب أن يبتعد ويتنحى عن فلسفته، يجب أن يقارب مثل هذه المباريات بنوع من الحذر، وبالتأكيد احترام منتخب البرازيل لأنه لن يسيطر عليه ويهمن عليه، ويجب أن يلعب بنفس تشكيلته وأسلوب لعبه لضمان الضغط على البرازيل، ولكن إذا ما أراد أن يواجهها ندا لند فتكون مباراة خطرة جدا، يجب أن يخرجوا والتزام بخطته واللعب حسب فلسفتهم وأسلوبهم الذين اعتدنا عليهم منتخب المغرب، ولديهم ديناميكية رائعة جدا وشغف كبير وطاقة كبيرة، ومنتخب البرازيل سيكون على دراية ذلك ويجب أن يطابقهم على الرغم من مواهبه، ولكن ليس لدي أدنى شك إذا ما جاءت البرازيل ولعبت بكامل إمكاناتها وحتى منتخب المغرب بإمكانهم تصعيب الأمر على البرازيل، ولكن البرازيل سيلحقون ضرر كبير جدا على المغرب. نعرف مثلا تياغو فينيسيوس لم يكن في افضل حالاته،

0: ورافينيا، ولديهم قوة كبيرة جدا في الهجوم تسبب المشاكل لمنتخب المغرب. فالمغرب يجب أن يكون حذرا، ولكن مع ذلك تفكير بإيجابية والهجوم في أسلوبهم.
1: جميل. علينا نذكر فقط بأن المغرب ابتدت مشوارها الذهبي في 2022 بتعادل، ثم تصاعد المستوى حتى وصلت إلى دور نصف النهائي. عبد المنيف يفوز؟
2: أتوقع البرازيل ممكن 2-1.
1: ليش قلت البرازيل؟
2: حلول متعددة.
1: ترى توقعاتي ماشية معي في كأس العالم صح؟
2: عطنا توقعك.
1: ها؟
2: عطنا توقع عشان نروح معاك على طول.
1: أتوقع يتعادلون.
2: ممكن قليل، يعني الفوارق صارت قريبة مش كبيرة.
1: أمس قلت لك قطر حتسوي شيء.
2: إيه.
1: أمس سويسرا
2: ونجحت.
1: ونجحوا. إيه. أتوقع يتعادلون المغاربة اليوم. دوايت؟
0: أعتقد بتال عندما يسأل عبده هنا لماذا تدعم البرازيل وتشجع البرازيل؟ أنت سعودي يجب أن تشجع المغرب.
1: لا لا لا يجب لا يجب لا يجب لا لا يجب. إحنا نقول نتعاطف، هذه كرة قدم بالأخير يعني ما بحرب، ليست حرب، يعني كل واحد حر في دعم من يريد، بس نتعاطف.
2: حتى الأخوان المغربيين يعرفون.
1: أنت إيش تتوقع؟
0: أنا أشجع البرازيل طالما شجعت البرازيل.
1: هذا فريق رقم 20 اللي تشجع أنت كل مرة تقولي أنا أشجع كذا.
0: أنا جيت من البرازيل، أنا بالقرب من البرازيل، تجارة البرازيل، وبالتالي أتوقع أريد البرازيل أن تفوز. أعتقد 1-0 البرازيل.
1: تريد البرازيل أن تفوز؟
2: الأمنيات غير التوقعات
1: طبعا.
2: سألني عن الأمنيات.
1: أي.
2: أتمنى المغرب،
1: ولكن التوقع،
2: لكن
1: توقع البرازيل. تغيير جاي. طيب نذهب لفاصل قصير، بعد ذلك نواصل 2026.

علينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله. وبعد غياب 28 عاما تعود اسكتلندا الى الظهور في كأس العالم للمرة الاولى. كانت اخر مشاركة لها في نسخة العام 1998، وبدورها تعود هايتي الى منافسة كأس العالم للمرة الاولى منذ 52 عاما بعد ظهورها الوحيد في نسخة عام 1998.

0: 1974. اسكتلندا تمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، يتقدمهم أندي روبرتسون لاعب توتنهام هوتسبير وسكوت لاعب نابولي الفائز بجائزة أفضل لاعبين في الدوري الإيطالي قبل عامين. وتبدأ ألمانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوراساو التي تظهر للمرة الأولى في المونديال. ومنذ تتويج ألمانيا بلقبها العالمي الرابع في نسخة البرازيل 2014، ظل حضورها في المونديال أقل من بريقها المعتاد، حيث تعول على مدربها الشاب جوليان ناجلسمان لاستعادة مكانتها العالمية. أما كوراساو فتخوض حلمها الأول بعد تأهل تاريخي لافت إثر تخطيها منتخب ترينداد وتوباغو بقيادة ضيفنا دوايت يورك، وأيضا تخطت منتخب جامايكا.
1: كوراساو أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هي جزيرة هادئة تقع في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، اللغة الرسمية هي الهولندية، وتملك حكما ذاتيا مستقلا داخل مملكة هولندا. الوضع المعيشي في كوراساو يعتبر متميزاً مقارنة بمحيطها الكاريبي، اقتصادها يعتمد في الدرجة الأولى على السياحة، كذلك تمتلك الجزيرة الكاريبية مصفاة نفط ضخمة وميناء طبيعي محميا من الأعاصير الكاريبية. كما تعتبر كوراساو مركزاً مالياً دولياً بفضل قوانينها الضريبية المرنة. في عالم كرة القدم استفادت هولندا من تبعية كوراساو لها، حيث مثل باتريك كلويفرت منتخب الطواحين في العديد من البطولات الدولية، وهو ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا. وكلويفرت نفسه هو من بدأ مشروع النهضة الكروية هناك مستغلا اسمه وشهرته لإقناع اللاعبين ذوي الأصول الكوراساوية بتمثيل الجزيرة عوضا عن اللاعب لمنتخبات أوروبا. اليوم قائمة كوراساو المونديالية تضم 25 لاعبا ولدوا جميعهم في هولندا باستثناء تاهيث تشونغ الذي ولد وعاش طفولته داخل الجزيرة. في الجهة المقابلة تضم قائمة منتخب هولندا 4 لاعبين تنتهي أصولهم مباشرة بالجزيرة الكاريبية: كوينتن تيمبر، جوريل هاتو، جاستن كلايفرت، ولوتشاري جيرترودا.

0: فرنسا وألمانيا مباراة قد تكون تاريخية للفريق الألماني. و ما راح نسأل عن كوراساو الفريق اللي هزم ترينداد وتوباغو بحضور دوايت يورك.
1: يفوز علينا، تعادلنا في المباراتين الذهاب والإياب.
0: كم عدد سكان كوراساو دوايت؟
2: 150,000.
0: 150,000. كم عدد سكان ترينداد؟
2: بيبل
0: أكيد. كم عدد؟
2: 1.5 مليون.
0: هم 150,000 هزموكم أنتم 1.5 مليون.
1: لم يفوزوا علينا. تعيد وتكرر بأنهم فازوا علينا.
0: يعني تأهلوا على حسابك في المجموعة. تأهلوا على حسابك أنت وجامايكا.
1: نعم تأهلوا ولكنهم لم يفوزوا علينا. دائما تقول فازوا علينا.
0: تعادلوا معك ذهابا وإيابا. تعادلوا.
1: نعم تعادلوا معنا.
0: طيب بما أنك واجهت هذا المنتخب اللي هو يعني خلينا نقول فرع من المنتخب أو من هولندا، البلد كلها فرع من هولندا يعني، وأغلب اللاعبين الموجودين في المنتخب الحالي ولدوا في هولندا أساسا ولم يولدوا في، والمدرب الشهير القديم أدفوكاتي اللي هو واحد أكبر من المدربين، أكبر مدرب موجود الآن في في في في في, في, في المونديال. يعني كيف تصفهم أدفوكات وفريقه؟ أنت واجهتهم بأدفوكات أو لما كان مريض ورجع، لما واجهه كان هو نفس المدرب لأنه دربهم على مرحلتين.
1: نعم هو المدرب نفس المدرب، هو فقط فات في المرات الأخيرة بسبب صحة ابنته ولم يرغب بالتدريب وعائلته كانت بحاجة إليه، ولكن المباراتين التي خدمها ضدهم نتيجة تعادل ذهاب وإياب، وهو كان المدرب وفي المؤتمر الصحفي قال

0: ترينداد وتوباغو كان الفريق الأفضل ولكن لم نستغل الفرص، ولكن هم تأهلوا وتحدوا كل الفرص ولم يكن أحد يعتقد بأنهم سيتأهلون، لأن جامايكا كان الفريق الأفضل في المجموعة وربما كنا نحن بعدهم، ولكن حسب التصنيف كراساو أفضل منا، ولكنهم تأهلوا وكل الحظ لهم. هم أصغر دولة.
1: كيف تصفهم دعات؟ كيف تصفهم عدفوكات كفريق كرة قدم؟ كيف تصفهم؟
0: كما قلت لاعبين هولنديين بشكل أساسي وسيلعبون الأسلوب الهولندي، فيه المغامرات والهجوم والدفاعهم ليس جيد، وهذا أكبر مصادر قلقهم عندما يواجهون فريق مثل ألمانيا. هذه المباراة قد تنتهي بواحدة من طريقتين، أما يقدم مباراة كبيرة جدا أو يسحقون أمام ألمانيا القوية. فهذه المباراة قد تكون مثل سفك الدماء، من أقصد من ناحية الكاريبية، لأن يريد أي فريق أن يهزم بهذا الشكل، ولكن أعتقد بأن ألمانيا لن تكون مباراتها سهلة كما يتوقعون. ولكن مع قول ذلك شاهدنا ما حققته قطر اليوم، وربما هذا عامل سيشجع كوراساو. أبقوا في المباراة، لا ترتكب الكثير من الأخطاء لأن الألمان سيعاقبونهم، ولكن هؤلاء اللاعبين لا يلعبون بأعلى المستويات، يلعبون في أندية صغيرة في هولندا. وكما قلت أنا لا أتوقع الشيء الكثير من كوراساو، ولكن إذا منحتهم الفرص التسجيل فسوف يستغلون.
1: حدثنا عن اللاعبين اللي لفتوا نظرك. الناس تتحدث عن باكونا 34 سنة ومليانديرو من أكبر اللاعبين، أنت عندما شاهدتهم حدثني عن اللاعبين، عن نجومية فردية.
0: البكارة، الأخوان البكارة، اثنان منهم هو أعتقد الكابتن ولعب الوسط، ليس بلعب سريع ولكن بارع جدا بالسيطرة على الكرة، والكثير كل النقلات تبدأ من عنده، ودورك هؤلاء هم اللاعبين الأساسيين، وفي الهجوم سيبذلون أفضل ما لديهم، ولكن لا أعتقد بأنهم سيسبون مشاكل كبيرة لمنتخب ألمانيا. أعتقد ليس لديهم السرعة أو الخبرة، ولكن مع قول ذلك هم الآن يشاركون في أقوى بطولات العالم، وربما لا يتوقع الكثير من الأشياء الكثيرة من كوراساو، ولكن كما شاهدنا الفرقة مثل هذه قد تسبب المشاكل للفرق الكبرى.
1: ذكرني، نسيت كم فازوا عليكم عشان تأهلوا؟ تعادل 0-0 1-1
0: نعم تعادل 0-0 1-1
1: كتبت عشان أتذكرها، ما عندي أذكرها لك مرة ثانية. عبدو، يعني كوراساو مغامرة الحقيقة أنها تكون كأس العالم مع 48 فريق، المغامرة الكبرى اللي قد تكون مؤذية لتاريخهم أنهم يلعبون مع ألمانيا. ألمانيا لا تتوقف حتى وهي تسجل، لا تتوقف،
2: لا تعرف، لا
1: ومع المكائن ومع هذا المدرب الشاب اللي 38 سنة ناجلسمان، وفريق أغلب شاب
2: صحيح.
1: أي يعني إحنا الوصف جميل اللي قال دوايت، إنه قال مباراة قد تكون مليئة بالدماء، دماء الكروية طبعا، ما أتكلم دماء الحربية.
2: شوف الكرة الألمانية يعني مشاهدتي لها يعني من فترة، يعني من بدينا نعرفها يا أخي، لما تحس إن اللي يسجل هدف وما يروح أكثر للجمالية، لا يبغى أهداف أكثر. فهو وشاهدنا في 2014 أمام البرازيل، وأمام البرازيل
1: صح ما توقفوا
2: يعني حتى كرة أوزيل الأخيرة
1: الله يهديهم ما توقفوا إلا بعد السابع،
2: وزعل أوزيل،
1: كان ودنا ما يتوقفوا.
2: لا فعلا، لأن أوزيل لما ضاع الانفراد الأخيرة زعل، وهي 7-1 يعني فالألمان عندهم ثقافة
1: 9-0 ممكن بكرة ها؟ حلوة 9-0.
2: لا لا لا، ما نبغى كاس جميل فيه كاس عالم، نبغى مونديال فيه تنافسية يا نبغى مونديال يعني ما تزيد زي عن مباراة أمريكا.
1: يعني كل الاحترام لكوراساو التي تعادلت مع ترينداد توباغو وتأهلت. مستمرون إذن في 2026 ونعود إليكم بعد الفاصل.

0: فارقة. خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: حياكم الله. تعود تركيا إلى كأس العالم بعدما خضت سلسلة من 9 مباريات دون هزيمة منحتها بطاقة العبور بعد 24 عاما من الغياب. ويقف أردا جولر لاعب ريال مدريد في قلب المشروع التركي الجديد. وفي المقابل تصل استراليا إلى كأس العالم بعد أن حافظت على سجل خال من الهزائم في مبارياتها 9 الأخيرة من الدور الثالث لتصفية آسيا. ويقود محمد توري مهاجم نوريتش سيتي وماثيو رابان البالغ من العمر 34 عاما منتخب استراليا في رابع مشاركة له على التوالي. ومع احتلال هولندا المركز الثامن عالميا في تصنيف فيفا مقارنة باليابان التي تأتي في المرتبة 18، يعاني المنتخبان من غيابات مؤثرة في صفوفهما. ففي هولندا سيغيب يورين تيمبر بطل الدوري الإنجليزي عن البطولة بسبب الإصابة، أما اليابان فقد فقدت أحد أبرز عناصرها الهجومية كاورو ميتوما، ما يضعف من قوة خطها الأمامي. مجددا الى عبد عطيف و دوايت. ماذا يمكن نقول عن استراليا وتركيا في ايجاز؟
1: أستراليا كما نعرف يتأهلون بسهولة عادة عبر آسيا، ودائما يشاركون في نهاية كأس العالم. لديهم مدرب جديد بابوفيتش، أعرفه شخصيا لأنني عملت في أستراليا. فنتوقع منهم أغلب اللاعبين لا يلعبون في الخارج كما كان في السابق، وكان لديهم عدد كبير جدا من اللاعبين الأجانب يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوريات أوروبية أخرى. أغلب اللاعبين الآن يلعبون في الدوري المحلي، وهذا بالنسبة لي مصدر قلق. ليس لديهم اللاعبين بالجودة السابقة، ونتوقع منهم يكونوا تنافسيين، وبالتأكيد سيحاولون تصعيب الأمور على تركيا ولا يسمحون لتركيا بالاستيلاء والهيمنة على المباراة. لديهم اللاعبين موهوبين.
0: الفوارق كبيرة بينهم فرديا بين المنتخبين.
1: نعم، تركيا لديها معايير أفضل من اللاعبين يلعبون في دوريات أكبر، وقد يكون هذا هو الفارق بين الفريقين. ولكن في كأس العالم كما قلت دائما تنظيم الفريق وتصعيب الأمر على الخصم، وأعتقد من أستراليا هذا ما ستفعله. وبعض اللاعبين ربما غير المعروفين في عالم الكرة ربما سيقدمون بعض اللحظات الساحرة التي تشكل الفارق بينهم وبين تركيا.
0: جميل. بحودتنا أستراليا لا تلعب جيدا في التصفيات لكنها تلعب جيدا في المونديال، ايش رايك؟
1: صحيح، لا هم غالبا عندما يلعبون في كأس العالم

0: العالم يقدمون مباريات جيدة ويرفعون كأنما المستوى مقارنة بالمباريات التأهيلية. يواجهون بعض الإشكاليات والاضطرابات وتغيير المدرب وبابوفيتش كما قلت أعرفه شخصيا، هو متشدد يحب اللعب، هو كان مدافعا كلاعب وبالتالي يحب الأسلوب القوي من قبل اللاعبين، وسيبذلون أفضل ما لديهم طوال الوقت لمنع تركيا من حيازة الكرة واللعب السلس. أعتقد بأنهم ربما يشكلون الفارق، ولكن كما قلت لديهم سجل جيد في كأس العالم، وأتوقع منهم أن يقدموا مباراة تنافسية في هذه المجموعة.
1: زميل عبد، اليابان وهولندا أفضل فريق يقدم كرة في آسيا، واحد من أجمل الفرق في العالم هولندا يقدم كرة جميلة.
2: صحيح.
1: نحن يعني أمام ليلة جميلة يعني أو مباراة جميلة.
2: هذه نعتبرها ثاني مباراة مع نفس مستوى المغرب والبرازيل، فريقين ممتعين جدا. الياباني أصبح مخيف للكرة الأوروبية.
1: صحيح. وعنده حضور في آخر مونديالين ممتاز.
2: حتى في المباريات الودية الأخيرة أمام ألمانيا، أمام المنتخبات الأوروبية، كان وحقق نتائج إيجابية. فلذلك أعتقد المنتخب الياباني أصبح بعيدا عن الكرة الآسيوية وأقرب إلى الكرة الأوروبية بالأداء وبالمستويات وباللاعبين الذين يشكلوا،
1: وبمدرب ياباني،
2: هم ترى في الأخير الأدوات.
1: لا، مدرب هو استمر معهم على فترتين مورياسو وقدم نتائج ممتازة. التصفيات الماضية كان موجود فيها أيضا.
2: صحيح.
1: وترك ورجع،
2: والآن مع جودة اللاعبين الآن والعناصر منتخب اليابان عنده، يعني لو تشوف الدكة، ترى الدكة يستطيعون أن يلعبون ويتأهلون من آسيا صراحة، يعني بفريق آخر. يعني المنتخب الياباني أصبح بعيدا نوعا ما من الكرة.
1: أكثر لاعب مؤثر ميتوما، لاعب برايتون، لن يشارك.
2: إيه لا عندهم بدلاء، بدلاء. يعني اليوم لما نشوف
1: أكثر لاعب تأثير، كيف ترى تأثيره هو في مثل هذه المباراة؟ إيه
2: هو لاعب صراحة خلاق، مهاجم خلاق. يعني من ناحية تحكمه بالكرة، في الكرات العرضية والكرات المرتفعة، لاعب متمكن جدا، عنده حس تهديفي رائع. أيضا يتميز بالسرعة، بالتالي سريع جدا، يعني خطير. يعني أنا أعتقد أنه إحنا فقدناه في كأس العالم، مو بس المنتخب الياباني صراحة. لكن المنتخب الياباني قادر أن يعوض. أعتقد مدرب المنتخب الياباني في حيرة كبيرة جدا.
1: جميل.
2: في إيجاد تشكيلة ثابتة طوال المونديال، لأنه عنده عناصر جودة عالية ومتقاربة من مستوياتها من بعض. يعني
1: جميل. دوايت، هولندا فعلا تستحق لقب الأسوأ حظا في تاريخ المونديال؟
0: أقول نعم. السبب هو لأن هولندا لديها تاريخ كبير جدا في كأس العالم والكرة الأوروبية. كانوا عندما ننظر إلى تاريخ الكرة الهولندية، تقدمت ربما من بين أفضل اللاعبين في الكرة العالمية مثل كرويف ورود جولت ومثاله وبيركامب، اللاعبين الكبار. لكنهم في كأس العالم جاءت فترة لم يتمكنوا من التأهل، هذا أمر محير جدا. صحيح. لديهم لاعبين كبار جدا، ولكن لم يحققوا كل أعمالهم في كأس العالم، وهذا أمر مخيب. ولكن هذا الفريق ربما متفائلون، ولا زال لديهم أحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، فان دايك، وهو الكابتن أيضا، وسيلعب دورا حاسما لهذا الفريق. ولكن في هذه البطولة أعتقد منهم سيحققون مفاجآت بالتأكيد خارج الأسماء الكبرى الأخرى، ولكن عليهم البروز وتقديم مباريات كبيرة. أستطيع أن أرى ربما منتخب هولندا أن يصل إلى ربع نهائي، لديهم عدد كبير من اللاعبين الكبار، وهذا الفريق لا يستهان به، لأن هولندا نعرف تاريخيا دائما كان فريقهم قوي.
1: جميل. هم غير محظوظين حتى عندما يصلون إلى النهائي. حدثني عن دوايت، عن فلسفة كومان، مدرب هولندا، النجم الشهير، واحد من أبطال أوروبا في 88.
0: أنتم حقا تماما، لاعب رائع جدا، وحتى كمدرب واللاعب كان مدهش جانب برشلونة. لديه أسلوب مميز، يحب اللعب الهولنديون لديهم الأسلوب الخاص بهم ومقاربتهم للمباريات. فبلا شك سوف يطبق فلسفته مع نكهة الأسلوب البرشلوني، يحبون الحيازة ويحبون الهجوم المساحات الواسعة ويدفعون الخصم دائما إلى منطقة الجزاء.

0: هذا ما توقعه من منتخب هولندا، ولكن كما قلت كومان شخصيا استطيع أن يحقق نتائج كبيرة.
1: اليابان ليست عربية لكن أنا أدعمها أيضا. حتى لا تقول.
0: بالنسبة لي أعتقد أن هذه المباراة ستكون تعادل.
1: شكرا دوايت يورك، شكرا عبد اللطيف. أنهى المنتخب السعودي تحضيراته في مدينة يوستن الأمريكية، وأشد الرحالة ويشد الرحالة ليلا إلى ميامي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام أورغواي ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كذلك أسبانيا والرأس الأخضر. الأخضر السعودي يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال 94 في أمريكا. أيضا تحولوا إلى زميلنا نايف تقيل مفد العربية في معسكر المنتخب السعودي وآخر أو آخر المستجدات قبل مباراة أورغواي. نايف تفضل.
2: أهلا بتال، نحن الآن نقف أمام ملعب Q2، ما زال المنتخب السعودي يجري تدريبه الرئيسي المغلق حسب أنظمة فيفا. اليوم المنتخب قدم الحصة التدريبية ساعتين حتى يتمكن من المغادرة مباشرة بعد التمرين إلى ميامي، متوقع وصوله الساعة 10 مساء بتوقيت ميامي. دعني أتحدث عن اليوم الأخير في أوستن. بدأ اليوم بمحاضرة فنية قسمت على جزئين، الجزء الأول كانت تختص بالمنتخب الأورغواي، والجزء الآخر يختص بما هو عناصر التدريب التي سيتم تنفيذها في الحصة التدريبية. كان هناك عرض مفصل عن المنتخب الأورغواي، رغم أن يعني الجهاز الفني للمنتخب السعودي كان يريد أن تكون المعلومات محدثة، ولكن بسبب أن المنتخب الأورغواي لم يخوض أي مباراة ودية كانت آخرها أمام الجزائر في مارش الماضي، لذلك كان المعلومات يعني كانوا يتطلعون أن تكون هناك مباريات ودية ليكون هناك تحليل وجمع معلومات أكثر. الوضع مستقر في المنتخب، تقام الآن المناورة الرئيسية والتي ستكون هي الفرصة الأخيرة لدونيس مع اللاعبين للتأكد من كفاءة خطته وتكتيكاته وتدريباته طوال الأسابيع الماضية.
1: نايف، اليوم كثر الحديث عن تذاكر مباراة الأورغواي والسعودية من الجانب السعودي، في أي توضيحات من جانبك؟
2: هو يعني في البداية خلني أشرح لك الآلية. هي 1000 تذكرة تم نشر رابط عن طريق الاتحاد السعودي للطلاب المبتعثين. استلم الاتحاد المعلومات ثم حولها إلى الملحقية للتأكد من صحة الأسماء وأنهم بالفعل طلاب مبتعثين. بعدها تم إرسال بريد إلكتروني بالأمس من الملحقية يحدد مكان التسليم، وتم تسليم التذاكر اليوم. ولكن كان هناك مأخذ من الطلاب المبتعثين أن رابط انتشر قبل أن يصلهم بشكل رسمي، انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يصلهم بشكل رسمي، لذلك عدد كبير من الطلاب امتنعوا من التسجيل بسبب خوفهم لأنه يطلب معلومات صورة الجواز والبطاقة الطالب. واكتشفوا في وقت لاحق أن هناك البعض سجل يعني تحمل المخاطرة وقام بالتسجيل، وكان الأولوية لمن سجل مبكرا، لذلك عدد كبير من الطلاب لم يحصل على التذاكر، وكان الإقبال أكثر من العدد المعروض.
1: طيب، هي في السوق نفذت التذاكر غير اللي للطلاب، صحيح؟
2: بالتأكيد ولكن هناك مواقع إعادة طرح، ولكن مبالغ فيها جدا جدا، يعني أسعارها مبالغة.
1: شكرا جزيلا زميلنا نايف ثقيل، مستمرين معك في مباراة المنتخب ومباريات الأخرى. نهاية الحلقة غدا في التوقيت ذاته، ليلة أخرى من مونديالي 2026.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس.

0: الثانية عشرة على العربية بزنس.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز العناوين. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد على أن يتم فتح ماضي هرمز مباشرة بعد التوقيع. الجيش الأمريكي يعلن استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في ماضي هرمز رغم تقدم المفاوضات وعدد السفن. تظاهرات في طهران ضد وزير الخارجية ورئيس البرلمان رفضا للاتفاق مع أمريكا. اجتماع لنتنياهو مع أعضاء حكومته غدا لبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني واحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان. الرئيس السوري ينفي مزاعم أي تدخل في لبنان ويؤكد أن ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع الاتفاق مع إيران غدا وفتح ماضي هرمز مباشرة عقب ذلك. وقال ترامب على تروث سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على السلاح النووي. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. وأضاف أن أمريكا ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. وأعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. أكد مسؤول أمريكي كبير التوصل إلى اتفاق مع إيران مؤكدا أنه اتفاق قوي وأضاف في تصريحات لصحيفة أنه بمجرد

0: مضيق هرمز ستشارك أمريكا في تطهيره من الألغام وقد تساعد في ذلك دول مجموعة السبع. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتزم لقاء قادة في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع الثلاثاء والرئيس الفرنسي ماكرون يوم الأربعاء. والمزيد ينضم إلينا من واشنطن المراسل العربي حسين الطود. أهلا بك حسين. إذن هل هناك من مستجدات فيما يتعلق بالموقف الأمريكي بعد منشور ترامب الأخير على تروث سوشيال الذي أوضح الكثير من المسائل حقيقة؟
1: جيلان، يعني هذا المنشور هو كان في الحقيقة يمكن اعتباره أيضا موجه للداخل الأمريكي وليس فقط لتأكيد الخطوط الحمر الأمريكية التي عاد دونالد ترامب التأكيد عليها اليوم بعدما كان هناك منشور البارحة في نفس السياق. واليوم عندما تحدث دونالد ترامب عن موضوع الأموال هو أيضا وضع علامة استفهام في الحقيقة عن قصده بذلك، لأن مسؤول أمريكي تحدث البارحة وقال بأن الأموال المجمدة سيتم الرفع عنها مقابل التزامات وشروط من قبل الولايات المتحدة على إيران بأن تفي بتعهداتها فيما يخص الملف النووي. اليوم دونالد ترامب يقول بأنه لن يكون هناك أموال تعطى لإيران على عكس ما جرى مع اتفاق عام 2015. وهنا ربما تكون هذه إشارة لموضوع الانتقادات التي كنا نسمعها من بعض الجمهوريين ومن بعض المحافظين ومناهضي إيران في الولايات المتحدة الذين كانوا انتقدوا إعطاء إيران أموالا وفق الاتفاق السابق وقالوا بأن إيران يومها استفادت من أو استغلت هذه الأموال لتمويل الجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط. البارحة المسؤول الأمريكي أيضا أوضح بأن الولايات المتحدة حصلت على تعهد من إيران بأنها لن تمول الجماعات الإرهابية. يعني هذا أمر الآن يثير بعض علامات الاستفهام. طبعا بمنشور الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن موضوع ما يسميه بالغبار النووي وقال وأكد على أن الولايات المتحدة ستحصل عليه لتدميره إما داخل إيران وإما في الولايات المتحدة بعدما يتم نقله إليها. المهم بما جرى اليوم من خلال هذا التوضيح بأن الرئيس الأمريكي أولا يفند تلك البنود التي تم تسريبها على أنها هي الاتفاق ولاقت أيضا انتقادات من قبل العديد من الشخصيات المحافظة والجمهورية، حتى أن لينزي جراهام تعبر عن ارتياحه بعدما فسر الرئيس الأمريكي بأن هذه البنود غير صحيحة. وقال لينزي جراهام بأنها لو كانت صحيحة فيعني هذا أن الاتفاق كان سيكون سيئا. وطبعا الجمهوريون يطالبون بالمزيد من المعلومات حول هذا الاتفاق.
0: وقال لينزي جراهام أنه بانتظار أن تتكشف أكثر بنود هذا الاتفاق لا يبنى على شيء مقتضاه، حتى اللحظة هو غير مقتنع تماما بما قاله ترامب، خاصة فيما يتعلق هل سيكون هناك تفكيك للبرنامج النووي، تجميد لتخصيب اليورانيوم؟ يعني هذه نقاط هل توضحت حسين؟
1: بحسب مسؤول أمريكي تحدث البارحة للصحافة، نعم، أولا سيتم تفكيك البرنامج المنشآت النووية. أيضا سيتم من حيث المبدأ قال بأن إيران وافقت على تجميد ما بين 15 إلى 20 عاما لعمليات التخصيب، وهذا أمر طبعا مرتبط بتفكيك المنشآت النووية طبعا كما قلنا إضافة إلى تدمير المخزون من اليورانيوم. الخطوط الحمر الأمريكية كما يؤكد دونالد ترامب ما زالت عند مكانة عليه. ما قد يلاحظ جيلان بأن هناك مرونة يمكن وصفها المرونة الأمريكية بموضوع مثلا الإفراج عن الأموال هذه إذا ما تغير الموقف الأمريكي بحسب ما قال دونالد ترامب بأن الإفراج عن الأموال ستكون قبل نهاية قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، ولكن طبعا ضمن الشروط الأمريكية. هذه نقطة مهمة. أيضا هناك موضوع رفع الحصار، كان دونالد ترامب يتحدث على أن الحصار البحري سيبقى حتى الاتفاق الأخير النهائي، لأن الحصار البحري له نتائج إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة وسلبية بالنسبة إيران. الآن الحديث يتم على أن الحصار البحري سيتم رفعه تدريجيا مع فتح مضيق هرمز تدريجيا، لأن المضيق سيفتح عند التوقيع على هذا الاتفاق.
0: يقول أنه سيتم رفع الحصار قبل فتح مضيق هرمز.
1: لا، هذا الأمر بحسب الرئيس الأمريكي لا، هذا الأمر الحصار سيتم رفعه بعد، يعني سيكون هناك تزامن ربما ما بين رفع الحصار وفتح مضيق هرمز. فتح مضيق هرمز الأمريكيون يقولون أنه مفتوح، ولكن هناك ألغام بحرية، إيران ستعمل على إزالة هذه الألغام وقد أيضا تساهم الولايات المتحدة بنزع هذه الألغام البحرية. ومسؤول أمريكي اليوم تحدث

0: وقال بأن دول من مجموعة السبع قد تساعد أيضا في إزالة هذه الألغام. لذلك هم يتحدثون عن فترة 30 يوما لفتح المضيق بشكل كامل بسبب هذه العوائق المتعلقة بوجود الألغام البحرية. لذلك هو لن يرفع بنفس اليوم، إنما سيأخذ وقتا، وبالتالي رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية سيكون أيضا تدريجيا بشكل يتناسب مع فتح مضيق هرمز. هذه أيضا نقاط يعني أظهرت فيها الولايات المتحدة مرونة، ولكن لم تقدم حتى هذه اللحظة أي تنازلات.
1: هذه نقطة جدا مهمة. وماذا عن الاتفاق؟ هل سيتم غدا كما قال ترامب؟ لأن الخارجية الإيرانية تتحدث أنه سيتم خلال أيام من الآن وليس غدا تحديدا، وهل ذلك سيشكل أزمة جديدة برأيك أم لا؟
0: لنوضح مسألة جيلان، عندما تحدث دونالد ترامب منذ أيام قال أن الاتفاق قد يحدث إما نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، أي يوم الاثنين. في هذا الإطار، هذه النافذة الزمنية هي تشمل إما غدا الأحد، قد يكون نهاية يوم الأحد أو بداية يوم الاثنين. طالما أنها في هذا الإطار الزمني هي لا يوجد مشكلة. الآن إذا تعطل، نعم مقبولة، وإذا تعطل الأمر أكثر من ذلك هنا قد نبدأ نضع علامات استفهام حول مصير هذا الاتفاق. ولكن طالما هي في هذا الإطار الزمني هي مقبولة وهذا أمر يمكن تفسيره، يجب أن لا ننسى أن هناك فرق توقيت. يعني عندما يكون يوم الاثنين في إيران أو في باكستان، نحن قد نكون ما زلنا في يوم الأحد بسبب فارق التوقيت. يعني هذه نقطة مهمة.
1: صحيح.
0: ربما هذا ما يقصد به، هذه فرق التوقيت بين البلاد. أو ربما إذا أراد الإيرانيون أن يماطلوا أكثر، ولكن عند هذا هم يخاطرون بكل هذا الاتفاق وبكل ما تم التوصل إليه.
1: نعم. شكرا جزيلا، وضحت الفكرة. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات والمعلومات. كنت معنا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. أفادت وسائل أعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عرقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وذلك احتجاجا على الاتفاق المرتقب بين إيران والولايات المتحدة. وردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية، معتبرين أن أي اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية. كما أفاد الإعلام الإيراني أنه من المتوقع أن تشارك الليلة في التظاهرات شخصيات مقربة مما يعرف بجبهة الصمود التي تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران. وتنضم إلينا من واشنطن مستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة. إذن كيف ينظر أمريكيا إلى اندلاع هذه التظاهرات الآن في إيران ضد الاتفاق؟
2: أولا مساء الخير جيلان، شكرا أنت على الاستضافة. في الواقع واشنطن اليوم خصوصا من كلام الرئيس ترامب كانت تنتظر أو تتوقع أن يتم الاتفاق غدا، والرئيس ترامب تحدث عن ذلك. لذلك واشنطن لم تكن تتوقع أن يكون هناك معارضة شديدة كما يحدث الآن، ولكن هو يعني كل المحللين كانوا يقولون أن كل هذا الوقت الذي يضيع ويستخدم في حوارات وفي المفاوضات عبر SMS وعبر وسطاء وكذلك، كل هذا التأخير سيؤدي إلى تقوية المتشددين سواء في إيران أو المتشددين أيضا في واشنطن الذين في الحزب الجمهوري والذين يعارضون وإسرائيل. لذلك هذه المعارضة الآن في إيران هي جزء من هذا، من التوقع من أن التأخير الكبير في هذه المفاوضات. وكما ترين يعني كل يوم يقولون سنصل إلى اتفاق وسنوقع غدا، ونرى أنه تم تأخير ذلك لأيام وربما لأسابيع وتكون هناك تعقيدات. لذلك هذه المفاوضات استغرقت الكثير من الوقت وهي غير يعني منضبطة. لذلك ترين كل يوم تسريبات من كل جهات
1: أمريكية. هذه التسريبات يعني تشي بالكثير، وهناك تباين كبير في القراءتين بين القراءة الإيرانية والقراءة الأمريكية، وبالتالي يذهب البعض للقول أن هذا هي هدنة مؤقتة وليس حتى اتفاق إطاري. هل تتفقين مع هكذا نظرة؟
2: أعتقد أن الاتفاق يعني هذا الوقف إطلاق النار أو الذي يتحدثون عنه كان هناك تسمية له في واشنطن، يقولون أنه shooting ceasefire، هو وقف إطلاق النار تحت النار. لذلك هو وقف نار غريب لأن هناك أحداث تحدث كل يوم سواء في المضيق أو حتى في لبنان. وقف إطلاق النار في لبنان وضعه أسوأ بكثير. لذلك هناك

0: هناك الكثير من يعني التذمر من هكذا من الوصول إلى هذه المرحلة، لأن لم أح لا أحد يأخذ هذه الأمور على محمل جد بعد الآن. يعني كلما حدثت حادثة تقوم بتأخير المفاوضات إلى فترة أطول وأطول. وهناك يعني في واشنطن، لنعود إلى موضوع المتشددين، هناك في واشنطن من يعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة ذهبتا إلى هذه الحرب لكي تغير النظام الإيراني، فغيرت النظام الإيراني، ولكن الآن لدينا نظام أكثر تشددا، أكثر عنده قدرة أكبر على اتخاذ المخاطر. وتعرفين الرئيس ترامب وصف إيران يوما في أحد الأيام بأنها أكثر عقلانية، ولكن الذي يرون الخبراء يرون اليوم أن إيران هي أبعد ما يكون اليوم عن العقلانية.
1: صحيح،
0: خلقوا واقعا جديدا في إيران. المظاهرات هي تمثيل لهذا الواقع الجديد. إيران متشددة أكثر، قادرة على اتخاذ المخاطر أكثر، ومهددة لجيرانها أكثر من السابق.
1: وبالتالي هناك الكثير من المتشككين حقيقة في واشنطن حول ما تحقق من هذا الاتفاق بالنسبة لأمريكا. وبراد ماكجورج يقول أنه كيف يمكن لإيران أن تقدم تنازلات حقيقية بعد أن يتم رفع الحصار عنها، وبعد أن يتم تخفيف القيود عنها، وبالتالي المرحلة الثانية من المفاوضات ستكون معلقة أو سينفجر الوضع من جديد. هل تتفقين معه مثلا؟
0: نعم، أعتقد أن توقيع الاتفاق هو ليس نهاية المطاف، هو بداية مرحلة صعبة جدا، هي أصعب من المرحلة التي نحن فيها، لأن هذا الإطار الآن وهذه المفاوضات كانت حول الخطوط العريضة. ولكن عندما تنتقلين إلى التفاوض حول الموضوع النووي مثلا، سيكون هناك كثير من التعقيدات وكثير من التصلب الإيراني. أنا لا أعتقد مثلا أن إيران يمكن أن تقبل بالتخلي عن حق التخصيب، لا يمكن أن تقبل بالتخلي عن البرنامج الصاروخي، ولا يمكن أن تتخلى عن وكلائها. ولذلك هي تصر اليوم على أن هذا الوقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان بسبب حزب الله. لذلك المرحلة المقبلة ستكون مرحلة صعبة، والكلام اليوم في إسرائيل إذا قرأت الصحافة الإسرائيلية كله على هذا، يركز على هذا الموضوع. هناك كلام إسرائيلي يقول أن مسؤولين إسرائيليين يقولون أن هذا الإطار هو نفس إطار غزة، حيث أننا نرى هذا الإطار هذا الإطار لم يؤدي إلى نزع سلاح حماس، ولم يؤدي إلى النتيجة التي تريدها إسرائيل. لذلك
1: هل نتوقع جولات وجولات جديدة كما حصل مع حماس؟
0: أعتقد أننا سنكون خلال وقف إطلاق نار يتم خرقه كل الوقت، وسنرى أن هناك قضايا ستعرقل هذا الاتفاق، وربما بعد 60 يوما لن نصل إلى اتفاق. وهذا كما ذكرت أنه هو تخوف الأمريكيين المتشددين والإسرائيليين، لأنهم يقولون بعد 60 يوما كيف يمكن، ما هو نفوذ الولايات المتحدة عندما يسحب الخيار العسكري من المنطقة أو من النزاع. لذلك يعتبرون أننا ندخل بمرحلة صعبة جدا لن تؤدي إلى اتفاق نهائي. وأنا أشك أننا يمكن خلال 60 يوما أن نصل إلى اتفاق نهائي، إن الأمور معقدة جدا. والاتفاق الجي سي بي أو أي سنة 2015 استغرق سنتين،
1: ولكن البنود أصبحت معروفة للجميع، والمطلوب من إيران أصبح معروف للجميع، وهذا ما يعول عليه ترامب. ولكن إسرائيل تقول أنها تحتفظ بحق التحرك منفردة في حال استشعرت الخطر من إيران. هل باعتقادك أن لديها ضوء أخضر لفعل ذلك حتى مع وجود اتفاق؟
0: كان هناك كلام لمسؤول أمريكي أمس يقول إنه إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق فإنه لا يتوقع من إسرائيل أن لا ترد وأن تدافع عن نفسها. ولكن المشكلة في موضوع الدفاع عن النفس هو أن هذا سيخلق حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة، لن نصل إلى أي نتيجة. ولذلك إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق ثابت وقوي وملتزم، يعني هناك التزامات به، يمكن أن تدخل المنطقة في مرحلة خطرة جدا، لأنها ستكون مرحلة فضفاضة تحصل فيها كل الردود العسكرية، العمليات العسكرية، إلى جانب
1: في هذه الدوامة لا حرب ولا سلم وهدن مؤقتة،
0: وهذه خطر جدا على الاقتصاد المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة

أمل مدلل، شكرا جزيلا لك. أكدت الخارجية الباكستانية أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون غدا. قبل ذلك أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران

0: بحث مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. أفادت مصادر عربية بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عرقجي سيصل باكستان غدا. وذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع أمريكا. وينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالحي. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. إذن هل تتوقع أن يتم إبرام الاتفاق غدا؟
1: مرحبا بك جيلان وبالمشاهدين الكرام. حقيقة ما يحدث حتى الآن هو تفاؤل إيجابي جدا هنا في إسلام أباد. لم تكن إسلام أباد متفائلة كما هي اليوم، خاصة بعد ثلاثة أشهر من المباحثات، من الوساطة المكوكية إن صح القول بين الطرفين. اليوم إسلام أباد تأمل فقط للتوقيع على هذه المذكرة أو مذكرة الاتفاق المرحلي، التي ما هي إلا مذكرة إيقاف حرب أو إدارة أزمة إن صح القول، ثم الإذان بدخول المفاوضات في الملفات التفصيلية يعني بكل تفاصيلها، سواء كانت النووية أو البرنامج النووي عالي البرنامج النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب أو كذلك الأموال المجمدة. حاليا ما يتم، أنا حسب ما لاحظنا مثلا في الليل عندما تواصلنا مع بعض المصادر هنا، قالوا أن الآن ما يعكفون عليه هو آلية، وهذا ما رأيناه تقريبا أيضا من الخلاف مع الجانب الإيراني، آلية من سيراقب تنفيذ هذا الاتفاق في حال أنه تم التوقيع عليه. كيف سيتم مثلا المراقبة عليه، وهذه إحدى النقاط المختلفة، ومن يتحقق من التزام الأطراف أيضا فيه. هذه ما زالت أيضا من الجزئيات التي يتم مناقشتها. كذلك أيضا من النقاط في حال تم خرق هذه الهدنة 60 يوما من أحد الأطراف، من الذي سيعيدهم إلى جادة الصواب، وكم مدة الخرق، لمدة كم مثلا وقت ستأخذ، ومن ثم من هي الدول الضامنة على الأقل، أو ما هي الجهات الضامنة التي ستضمن على الأقل عودة الأطراف، ومن الذي سيتدخل لحل أي اختراق أو خرق فيما بين الطرفين. هذا الآن هو جوهر الخلاف تقريبا، وهذا ما رأيناه تقريبا من التصريحات والتصريحات المضادة ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. لكن إسلام أباد واثقة أنها طالما قد وصل الطرفين إلى النص النهائي للاتفاق، وهذا ما رأينا عليه اختلافا حتى من قبل الجانب الإيراني الذي أعلن أنه ربما لن يكون يوم الأحد التوقيع ولكن في الأيام القادمة، لكن لم يعلق ولو ببنت شفة على النص النهائي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الباكستاني، إذ أن النص النهائي للتوقيع أصبح جاهزا، فقط بقت آليات وضمانات وكيفية الإشراف عليه خلال فترة
0: هذه
1: التنفيذ.
0: نقاط جدا مهمة يعني وجوهرية، يعني ممكن أن تعقد المشهد في اللحظات الأخيرة؟
1: نعم، هذه نقاط في غاية الحساسية، ولذلك إسلام أباد اليوم ترى أنه باحتمال يعني بالتوقيع عليه وبداية مثلا على الأقل اتخاذ أسلوب أو تنفيذ الخطوة الأولى منه، وهو الإجراء مقابل الإجراء، أي فتح مضيق هرمز مقابل التخفيف مثلا عن الحصار البحري عن إيران. هذه مثلا إن تمت في المرحلة الأولى على الأقل ربما نشهدها مثلا في الأسبوع الأول، سيتبعها بعد ذلك زيارة الفرق التقنية التي ستأتي إلى هنا، وهي عدة أنواع، سواء كانت الفرق التقنية التي ستأتي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إسلام أباد، أو تلك التي ستأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو تلك أيضا التي ستأتي من إيران، وكلها ستأتي ومتوفرة لها البيئة أو البنية التحتية النووية على الأقل للمناقشات هنا داخل إسلام أباد. هذه النقطة فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب على الأقل في الوقت الحالي، ثم الذهاب في النقاش التفصيلي تجاه ذلك. كذلك فيما يتعلق بالوفود التي ستأتي هنا أيضا، والتي متعلقة بما يخص الأموال المجمدة والأصول الإيرانية، والتي ستكون ما بين إسلام أباد وقطر حسب ما فهمنا على الأقل من المصادر هنا.
0: طب أي من القراءتين هي الأصدق بالنسبة لباكستان، ما يسرب في إيران أو ما يسرب في واشنطن حول هذه الاتفاقية؟
1: ما سمعت السؤال.
0: أي من الروايتين هي الأصدق بالنسبة لباكستان، ما يقوله ترامب أو ما تقوله الخارجية الإيرانية فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟ لأن هناك تباين كبير.
1: باكستان. ما تقوله باكستان هو الأصدق، كونها هي الطرف المحايد وهي الطرف الذي يعني

0: صرحت بهذا الكلام، أما غير ذلك فهو تراشق إعلامي. يعني نرى نحن اليوم مثلا على سبيل المثال أن إيران دخلت تقريبا في مرحلة الشتات إن صح القول، أو مرحلة الاختلافات والتباينات الواضحة، إذ رأينا مثلا بعض المظاهرات التي خرجت أو بل هددت بقتل من سيوقع على هذا الاتفاق، بمعنى أن هناك الآن أزمة حقيقية داخل إيران. وإن قيل أنها لا، ربما قد تكون السيناريو الآخر الذي قال لا، ربما قد تكون هي يستغلها المفاوض نفسه لكي يضغط على الجانب الأمريكي، أننا نحن أناس برغماتيون وذاهبون معكم إلى التوفيق إلى التوقيع، رغم معارضة مثلا الشعب أو معارضة مثلا فئة من داخل الحكومة. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني تصريحاتها كانت في هذا الشأن، هي تتعلق أيضا بما يخص مثلا سواء كانت شكل أو هيئة النصر الذي تريد يريده في الولايات المتحدة الأمريكية، أو ما يريده هو أيضا لرأيه الداخلي، أو نوع من الابتزاز أيضا والضغط على الجانب
1: طب
0: الإيراني.
1: لنفهم النقاط الشائكة التي تثير الجدل فيما يتعلق بهذا الاتفاق. أولا، الأموال المجمدة هل ستعطى لإيران فور التوقيع على الاتفاق، أو سيتم ذلك بطريقة تدريجية ما إذا التزمت بتعهداتها وفي المرحلة التالية وليس فقط في المرحلة الأولى مثلا؟ هذه أول نقطة شائعة.
0: نعم، هذا ما تريد إيران على الأقل في الوقت الحالي. تريد،
1: لكن ماذا في الاتفاق؟ ماذا يتضمن الاتفاق؟ ستحصل على الأموال
0: الاتفاق كما نصت وذكرت أيضا في المسودات السابقة أنه سيكون هناك تسهيل مثلا للحركة المالية، أو مثلا إطلاق بعض الأموال لإيران، ولكن بشكل اختياري. كيف سيكون هذا الشكل الاختياري؟ هل سيكون مثلا على هيئة مواد إغاثية أو علاجية؟ وهل سيتم فعلا مثلا إعطاء إيران مثلا هذا الجزء من هذه الجزء مثلا من الأصول المجمدة أو الأموال عن طريق دولة ثالثة ضامنة في حال قدمت إيران الخطوة مقابل هذا شيئا أو تنازلا أو ما يتوافق معه من ما فيما يتعلق بالبرنامج النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب في المرحلة الأولى؟ أي أنه لن تحصل على شيء حتى يتم التنازل عن شيء من اليورانيوم عالي التخصيب. ولذلك هذه المعادلة المعقدة حقيقة هي ما يتوقع أنها قد تعرقل الاتفاق، وربما أيضا نشهد أن 60 يوما غير كافية للخلاص من هاتين النقطتين. أي أن 60 يوما ربما فقط تحلحل بقية القضايا الصغيرة كلها، أي مضاعفات هذه الحرب، لكنها لن تحل المشكلتين الأساسيتين اللتين قامت من أجلها الحرب، وهي البرنامج النووي على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتخلص منه، والعقوبات ورفع العقوبات عن الأصول المجمدة مثلا، وإدماج إيران في المجتمع التجاري الدولي بالنسبة لإيران. هاتين النقطتين ربما ستأخذ أيضا مراحل أو هدن أخرى. ربما نشهد بعد 60 يوما التوقيع فقط على ما تم الاتفاق عليه من مضاعفات هذه الحرب التي تمت والنقاط التفصيلية، ويطلب بعد ذلك أيضا، أو ربما يخوض الطرفين جولة جديدة من الصراع ولو خفيفة، قبل العودة مرة أخرى إلى هدنة لمدة شهرين أو أكثر. ولذلك إسلام أباد اليوم تؤمن أكثر من أي وقت مضى بأن فترة حلحلة هذه الملفات المعقدة ليست هي فقط
1: يعني المرحلة الثانية
0: تمتد لمدة عام،
1: معقدة كثيرا، وحتى المرحلة الأولى باختصار شديد، يعني هل سيتم رفع الحصار قبل فتح مضيق هرمز أم العكس أم بالتوازي؟ ماذا يقال في باكستان؟
0: يقال في باكستان أنه سيتم بالتوازي رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز، ومن ثم بعد ذلك أيضا رفع الحصار التدريجي، أي أن رفع الحصار أولا سيقابله مثلا فتح مضيق هرمز، ثم إزالة الألغام سيقابله أيضا مزيدا من رفع الحصار عن إيران. هذا على الأقل ما نسمعه هنا.
1: نعم، ولكن بالخلاصة هناك أمامنا عام من هذه المفاوضات والمناوشات وفق القراءة الباكستانية،
0: وربما أكثر جيلاً وربما أكثر.
1: شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن صالحي، شكرا جزيلا لك من إسلام أباد. أكدت الخارجية الإيرانية أن الموعد المحدد لتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا لن يكون غدا، وأوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة، لكن ليس الأحد. وشدد بقائي على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. يعقد غدا رئيس

وزير الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماع للكابينة على خلفية التوقيع المحتمل لاتفاق بين أمريكا وإيران. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان، وأضافت أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار لإخلاء سكان أكثر من 20 بلدة بينها مدينة النبطية. وذكرت مراسلة العربية بأن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفر حونة والريحان وسجد، علما بأن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بلدة مجد الزون الاستراتيجية في قضاء صور في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة قتلى الحرب منذ 2 مارس وحتى 11 يونيو إلى 3756 شخصا وأكثر من 11 ألف مصاب.

0: في لبنان قالت مصادر دبلوماسية للعربية أن لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، ويرى أنه لا حق في التفاوض بعيدا عن أي تدخلات. وأضافت المصادر الدبلوماسية أن واشنطن تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرة إلى أن أمريكا تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض رغم التدخلات الإيرانية التي تعطل التوصل إلى اتفاق. وينضم إلينا من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. أهلا بك سيادة العميد. إذن عرقجي يقول أن إنهاء الحرب يعني أيضا انسحاب إسرائيل من لبنان، هل هكذا يعني هل هذا ما يتداول في لبنان؟
1: صباح الخير سيد جيلان، تحياتي لكم جميعا. ما يتداول في لبنان أن لا دخل لإيران في الشأن اللبناني، وقرارات ومواقف وتصريحات أركان الدولة اللبنانية تشير في هذا الاتجاه، وأن لبنان يفاوض عن نفسه. وحتى ترامب فصل في المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل، هذا شأن منفصل عن المفاوضات ما بين إيران وأمريكا.
0: ولكن المشهد العسكري سيكون كما تقول إسرائيل، يعني تجميد القتال، لكن إبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، هذا هو المشهد الآن.
1: الوثيقة وزارة الخارجية أثناء الجولة رقم 4 التي عقدت في 2 و3 حزيران قررت في هذه الوثيقة والوثيقة التي قبلها في المسار الأمني أن إسرائيل لا توقف إطلاق النار ما لم يوقف حزب الله إطلاق النار وينسحب وتنسحب عناصره كليا من الجنوب. هذا هو الذي تتمسك به إسرائيل، وهذا هو المكسب الذي على أساسه تبني مزيدا من الاحتلال، مزيدا من التوغل، مزيدا من القضب، وبدأ نشاطها الآن في شمال الليطاني. كل ذلك لكسب أوراق إضافية أخرى للضغط بها على طاولة المفاوضات. يعني لدى إسرائيل أن الطريق الإلزامي لانسحاب إسرائيل أو لبدء عملية وقف إطلاق النار هو اتخاذ إجراءات ملموسة لناحية تحجيم على الأقل حزب الله في الجنوب وفي مناطق أخرى. مسألة المفاوضات، نعم،
0: هل تتوقع أن يلتزم حزب الله بالتعليمات الإيرانية فيما إذا اتفق أو تم إبرام الاتفاق غدا؟
1: سيدتي، أصلا هذا التفاهم لا يزال ولم يتحول بعد إلى اتفاق الذي هو

0: الخطوة الأولى الشاقة في الاتفاق المجمع، ونلاحظ ونرى أن الشياطين بدأت تلعب في كل تفصيل ومفصل في هذا الاتفاق قبل أن يتم التوقيع عليه. فكيف نتحدث عن موجبات ومستلزمات في هذا الاتفاق وانعكاسه على لبنان قبل أن يتم الاتفاق عليه بين الأطراف الأساسية؟ هذا أولا، وهذا من ناحية. أصلا كما شرحت لك، هذا الملف اللبناني منفصل عن الضغوط الإيرانية. إيران تحاول قدر إمكانها هي تتمسك بأدرعها أكثر من تمسكها بالملف النووي، لكي تبقى مقررة في منطقة الشرق الأوسط، ولكي يبقى لبنان ورقة بيدها تساوم به على طاولة المفاوضات. وهذا ما انتزعه لبنان من يد إيران، وقرر أن لبنان يفاوض عن نفسه من دولة إلى دولة ما بينه وبين إسرائيل، والحرب قائمة ما بين إسرائيل وحزب الله. هنا علينا الفصل كي تتضح الصورة في هذا الأمر. إذن تأثير الإيراني التعبوي والشعبوي والدعائي هو فقط ينعكس على حزب الله وبيئة حزب الله أو مناصري حزب الله في هذا الاتجاه، أن وقف إطلاق النار مشروط بالعملية ما بين أمريكا وإيران. لكن هنا هذا مسار مستقل. في 22 شهر تعقد الجولة رقم 5، وهناك مضامين والتزامات، وهناك البدء بالمناطق التجريبية الموزجية، أن تنسحب إسرائيل من منطقة وينتشر الجيش اللبناني في منطقة.
1: طب ماذا حصل في هذه فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، وماذا سيقدم لبنان في حال استمر تعنت حزب الله بعدم يعني تسليم سلاحه؟ هل سيكتفي فقط لبنان الرسمي بإطلاق خطابات متشددة وتصعيدية بوجه حزب الله، أم عليه اتخاذ خطوات ملموسة أيضا؟
0: هو للأسف لو أن لبنان الرسمي اتخذ الخطوات الملموسة سابقا لما كنا وصلنا أصلا إلى هنا. 5 و7 آب و2 آذار وبيروت منزوعة السلاح، كل ذلك قيل وقرر، ومواقف تاريخية ومهمة، إن كان من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء أو من رئيس الحكومة، لكن لم يترجم منها شيء حتى الآن. طبعا لو أن لبنان الرسمي حزم أمره في هذه الناحية لما أصلا تجرأ حزب الله وفي 2 آذار فتح جبهة مشاغلة لإسرائيل عن إيران. هذا كله بالأساس. الآن يعني منطقة شمال الليطاني مثلا التي تفتعل فيها إسرائيل الأفاعيل، ونرى كيف الإخلاءات والتدمير والقضم والاحتلالات والمناطق الحيوية والابتلال الاستراتيجية، كل ما تفعله إسرائيل في شمال الليطاني، كان من المقرر على الدولة اللبنانية أن تبدأ في المرحلة الثانية في شمال الليطاني، هذه المنطقة التي تحطمها إسرائيل وتفعل بها كل شيء، ويمكن أن تطور عملياتها أكثر. فإذا لو فعلنا واجبنا لما وصلنا.
1: ما الذي يعيق فعل واجبنا؟ هل الأطراف الداخلية، لنسمي الأشياء بمسمياتها، يعني هل هناك الأطراف الخارجية هي التي تعيق تنفيذ ما يتقرر؟ يعني وهناك يقال أن هناك تواطؤ أصلا بين الفرق السياسية وحزب الله، هل هذا هو المشهد اليوم أم لا قدرة للبنان لمواجهة حزب الله بكل بساطة؟
0: كان هناك انقسام، وكان هناك تفاوت ما بين في الآراء والمواقف السياسية في السلطة التنفيذية بحد ذاتها، التي هي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفريق العمل الذي هو مجلس الوزراء. نعم، في الفترة السابقة كان هناك انقسام، وكان الطرف الآخر نبيه بري يعني كان يدخل في هذا الانقسام ويزيد الشرخ شرخا، بصراحة سألتني وأنا أتكلم بصراحة. طبعا هذه الفترة، لأننا وكما شرحت في الحديث الأول لا قررنا كثيرا ولا نستطيع أن نفعل شيئا بفعل هذا الانقسام وبفعل زيارة الشرخ من قبل أطراف آخرين. الآن ما بعد 2 آذار سجلان، اتخذ لبنان قرارات مهمة وتاريخية ومفصلية عندما أعلن أن هذا الحزب الذي هو أصل المشكلة، الذي هو السبب والاحتلال هو النتيجة، أعلن أن هذا الحزب بات غير خارج

0: عن القانون وخارج عن الشرعية، وأنه محظور بأجنحته العسكرية والأمنية وحتى المالية، وكلمة مقاومة لم تعد موجودة في القاموس. فإذا هذه قرارات مهمة، ما ينقص هو التنفيذ، لكن بسبب اندلاع الحرب واتساعها إن كان في جبهة الشرق أو في لبنان، بات موقف لبنان الرسمي ضعيف لأنه آخر اللاعبين في هذه المهمة. أتى الإعلان عن الموقف الجريء كذلك في التفاوض مع المباشر مع إسرائيل ليشكل مخرجا، لأن بالحرب لا نستطيع أن نفعل شيئا، يمكن لنا بالتفاوض. هذا الموقف تلقفه ترامب وبنى عليه وبدأ يؤسس كراعي أمريكي لعملية التفاوض، وبتنا الآن في المرحلة الخامسة أو الجلسة رقم 5، علّه ينتج شيء منها.
1: لعله خير. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر، شكرا جزيلا لك. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع مزاعم أي تدخل سوري في لبنان، مؤكدا أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، وأنه يدعم وقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية والربط الاقتصادي معها.
2: مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن. في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان بقدر المستطاع.
1: وقال الرئيس السوري أحمد الشرع أن الجروح متبادلة مع لبنان بسبب تدخلات النظام السابق وحزب الله، مشيرا إلى ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا، وخاصة في مزارع شبع التي تحتل إسرائيل جزءا منها.
2: وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا أنه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالأخص أيضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بيد الإسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم، خلي حدا منا يأخذها بالأول بعدين نحكي فيها.
1: أضاف الرئيس السوري أحمد الشرع أن ترسيم الحدود مع لبنان ستتوفر له حلول كثيرة لاحقا عندما تسمح الظروف، خاصة مع استمرار النزوح الداخلي في لبنان بما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص.
2: بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها، واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة، وأعتقد في كتير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، يكون الظروف شوي أهدى. اليوم عنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان.
1: يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في جلسة عمل تعقد في إطار قمة مجموعة السبع في فرنسا بحضور الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وفق ما أفاد به مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية. وتستضيف مدينة إيفيون فرنسية القمة في الفترة بين 15 و17 من يونيو. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تستخدم ما وصفها بأساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية لأنها عاجزة عن احتواء التقدم والتفوق الروسي وفق تعبيره.
3: تحافظ قواتنا على تفوق استراتيجي وتتقدم بثقة، ولن يغير القصف أو ضربات الطائرات المسيرة هذا الوضع بعد الآن. التقدم مستمر في جميع الاتجاهات. أوكرانيا عاجزة عن احتواء هذا الهجوم وتلجأ علنا إلى أساليب إرهابية وتشن هجمات على أهداف مدنية وبنية تحتية فضلا عن وسائل نقل الركاب.
1: بعد سنوات من الانتظار والعراقيل، يطلق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أولى مراحل مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا، خطوة رحب بها البلدان، لكن الظفر بمقعد في بروكسل ليس بتلك البساطة بسبب القوانين الاتحاد. نتابع.
4: قطار الانضمام الأوروبي يتحرك أخيرا لينقل أوكرانيا ومولدوفا من مرحلة الوعود إلى طاولة التفاوض. فبعد سنوات من التعطيل يفتح الاتحاد الأوروبي أولى مراحل مفاوضات العضوية مع البلدين على أن تنطلق الاثنين.

0: مفتاح الانفراجة جاء من بودابست بعد تراجع المجر عن الفيتو الذي جمد المسار بالكامل. فرئيس الوزراء المجري الجديد الموالي للغرب والذي خلف أوربان حلف بوتين توصل لاتفاق مع كييف لحماية حقوق الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا، منهيا بذلك أحد أكبر العوائق أمام المشروع الأوروبي الأوكراني. زيلينسكي وصف الخطوة بأنها دعم سياسي ومعنوي هائل لشعبه في خضم الحرب. أما رئيسة مولدوفا فلم تخفي استعداد بلادها لمواصلة الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى العضوية الكاملة. تفاؤل بدء المفاوضات قد يصطدم بقوانين الاتحاد، فالمرحلة الأولى تبدأ من ملف الأساسيات وهي الاختبار الأصعب. فبروكسل ستطالب كييف بإصلاحات عدة تبدأ باستقلال القضاء وتمر عبر مكافحة الفساد الذي اتهمت به حكومة زيلينسكي كثيراً لتصل إلى مطلب حماية حقوق الأقليات. فالناطقون مثلاً بالروسية داخل أوكرانيا يكونون 17% من نسيج البلاد. وبعد هذه المرحلة تبدأ الرحلة الأكبر، ف33 فصلاً تفاوضياً تنتظر أوكرانيا، كفتح الأسواق وتطبيق قواعد المنافسة الأوروبية وضبط الدعم الحكومي وفق معايير الاتحاد، فضلاً عن إصلاح النظام المالي المنهك من الحرب، والأهم من ذلك تنسيق السياسات الخارجية والأمنية مع الاتحاد الأوروبي. ورغم كل هذه المراحل تبدو أوكرانيا تراهن على الزخم السياسي الذي أفرزته الحرب، وربما على اندفاعات أوروبية محتملة نحو شرق القارة. يوسف شيخي، العربية.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الحرب مستمرة على بلاده، أو الحرب أبرزت مدى الترابط الوثيق بين أوكرانيا وأوروبا، مشيرا إلى أن روسيا اختارت استراتيجية طويلة المدى معادية لأوروبا.
2: يقول العديد من القادة إن أوكرانيا بحاجة إلى أوروبا، لكن أوروبا أيضا بحاجة إلى أوكرانيا، وهذا صحيح. وبالنظر إلى نوايا روسيا طويلة الأمد وحقيقة أن القواعد الروسية تبنى الآن بالقرب من أوروبا حتى في أماكن لم تكن تضم قواعد عسكرية خلال الحقبة السوفيتية، فإن هذا يظهر بوضوح أنه بدون أوكرانيا أو بدون قدراتنا وخبراتنا قد تواجه أوروبا صعوبات كثيرة.
1: كما شدد زيلينسكي على ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون محور المفاوضات مع الشركاء في قمة مجموعة 7 في فرنسا، ومن ثم في قمتي المجلس الأوروبي وحلف الناتو.
2: لهذا السبب يجب علينا إنهاء هذه الحرب بكرامة وأمن مضمون. سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في قمة مجموعة 7 في فرنسا، ولاحقا في قمة المجلس الأوروبي وقمة حلف الناتو في أنقرة. يجب ألا تكون المفاوضات والاجتماعات في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مجرد كلام. نحن نقدم لها نتائج ملموسة ونتوقع نتائج ملموسة من شركائنا. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي في تعاوننا، بما في ذلك من خلال صفقات الطائرات المسيرة وفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم دعم جديد لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.
1: وفي بريطانيا، وسط الاستقالات في حكومته بسبب ميزانية الدفاع، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمين العام للحلف الناتو مارك روتي بأنه سينشر خطة الحكومة للاستثمار في الدفاع قبل القمة المقبلة للحلف في يوليو بالعاصمة التركية أنقرة. وبحسب متحدث باسم مكتب ستارمر، فقد رحب أمين عام الناتو بزيادة استثمارات بريطانيا في مجال الدفاع باعتبارها من أهم المساهمين في الحلف. حذر أندي بيرنام عمدة مانشستر الكبرى والمرشح الأبرز لمنافسة كير ستارمر على زعامة حزب العمال، حذر من أن المملكة المتحدة تنجرف نحو سياسة سامة قائمة على الاستقطاب على غرار ما تشهده الولايات المتحدة وفق تعبيره. وتأتي تصريحاته بعد أيام من إبدائه استعدادا لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو الأمر الذي ارتبط باستقالة وزيري الدفاع والقوات المسلحة. من جانبه، قلل ستارمر في وقت سابق من احتمالات خوض سباق جديد على زعامة الحزب، لكنه أكد أن

0: سيخوضه إذا فرض عليه ذلك. وليس ببعيد عن لندن في أيرلندا الشمالية، شارك الآلاف من الأشخاص في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست في أيرلندا الشمالية، ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مناهضة للعنف والكراهية والعنصرية. ويأتي ذلك بعدما شهدت بلفاست أعمال شغب معادية للمهاجرين استهدفت أشخاصا على أساس عرقياتهم وجنسياتهم، وذلك عقب عملية طعن اتهم بارتكابها أحد اللاجئين.
1: أعمل مع بعض ألطف الناس وأكثرهم رقة ورعاية. بصراحة يؤلمني جدا أن أشعر بأنهم لا يستطيعون الخروج والعمل وكسب رزقهم ودعم عائلاتهم.
2: ما حدث خلال الأسبوع لا يعكس بلفاست وأيرلندا الشمالية ككل. هؤلاء الناس يقومون بعمل رائع ويعملون في مستشفياتنا، والناس من جميع أنحاء العالم يقدمون إسهاما كبيرا للبلاد.
3: هذا خطأ، إنه عنصرية، وليس هذا ما تمثله هذه المدينة. الجميع هنا اليوم متحدون دعما للمهاجرين والوافدين الجدد. نحن هنا لإظهار التضامن، وهذا هو جوهر المدينة. أقول لأولئك العنصريين، أنتم غير مرحب بكم، هذه ليست مدينتكم، إنها ملك للجميع.
0: نددت كوريا الشمالية ببيان مشترك صدر عن كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي أدان علاقات بيونغ يانغ العسكرية مع روسيا طوال فترة الحرب في أوكرانيا. وأكدت كوريا الشمالية أن التعاون مع روسيا ممارسة للحقوق السيادية، معتبرة أن البيان المشترك انتهاك واضح لسيادة البلاد وعمل عدائي جسيم. ووصفت وزارة الخارجية في كوريا سول بأنها خنجر واشنطن المفضل في إطار الهدف الأمريكي متمثل بغزو القارة الآسيوية. موقف كوريا الشمالية الآخر، حيث نددت بيونغ يانغ بموافقة الولايات المتحدة على بيع صواريخ جو جو متطورة ومعدات عسكرية لكوريا الجنوبية بقيمة تقارب 300 مليون دولار، محذرة من تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية. أعلنت شركة أنتروبيك تعليق الوصول إلى 2 من نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها امتثالا لتوجيه حكومي أمريكي. وقالت الشركة أن القرار يحظر على جميع غير الأمريكيين داخل الولايات المتحدة وخارجها، بمن فيه موظفيها الأجانب، استخدام النموذجين.
4: الذكاء الاصطناعي، من يملك حق استخدامه؟ في الولايات المتحدة لم يعد مستخدمو الذكاء الاصطناعي يتمتعون بالصلاحيات نفسها، إذ أعلنت شركة أنثروبيك تعليق الوصول إلى نموذجين من أقوى أنظمتها على غير المواطنين الأمريكيين. ليس قراراً تقنياً خالصاً، بل امتثال لأمر صادر عن الحكومة الأمريكية. يربط استخدام هذه النماذج باعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وبموجب التوجيه تم تعليق الوصول إلى نموذجي ميثوس وفابل 5 داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما يشمل الموظفين الأجانب في الشركة، وذلك بعد 3 أيام فقط من إطلاق النموذجين. وتعزو الحكومة الأمريكية القرار إلى مخاوف أمنية من احتمال استغلال ثغرات في النماذج، بما قد يسمح لأطراف أجنبية باكتشاف ثغرات برمجية خطيرة تهدد البنية التحتية للدولة. لكن هذا القرار ليس منفصلاً عن خلاف أوسع بين الشركة والحكومة الأمريكية اندلع مطلع هذا العام، إذ رفضت أنثروبيك بشكل قاطع السماح للجيش الأمريكي باستخدام نماذجها مثل كلاود في أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم بالكامل أو في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين. ذلك الرفض كان نقطة بداية لمسار من التوتر بين الشركة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطور لاحقا إلى إجراءات أكثر تشددا من جانب الحكومة الأمريكية، إذ أدرجت الشركة على قائمة سوداء لسلاسل التوريد، وتحولت أنثروبيك من شريك للحكومة إلى طرف في خلاف معها بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب والمراقبة.
0: حذر صندوق النقد الدولي من أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تتحول إلى تهديد للنظام المالي العالمي إذا استخدمت من جهات خبيثة. وقالت رئيسة الصندوق كريستيالا جورجيفا إن القدرات السيبرانية المتطورة لهذه

النماذج قد تساعد في كشف الثغرات وحماية المؤسسات، لكنها قد تستغل أيضا لتنفيذ هجمات واسعة على البنية المالية، داعية إلى تعزيز الإنفاق على الأمن السيبراني وتوسيع التعاون الدولي لمواجهة المخاطر المستقبلية. وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إنه سيتم توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد على أن يتم فتح مضيق هرمز مباشرة بعد التوقيع. الجيش الأمريكي يعلن استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز رغم تقدم المفاوضات وعدد السفن. تظاهرات في طهران ضد وزير الخارجية ورئيس البرلمان رفضا للاتفاق مع أمريكا. اجتماع لنتنياهو مع أعضاء حكومته غدا لبحث الاتفاق الأمريكي الإيراني واحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان. الرئيس السوري ينفي ما زعم أي تدخل في لبنان ويؤكد أن ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل خمس دقائق نمكن أسرة جديدة من تملك مسكنها الأول.
5: راحة،
6: عز، أمان،
7: فخر.
4: ابدأ رحلة تملك المسكن الأول اليوم.
8: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
10: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
11: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
12: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
13: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
15: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية مفصلة من العربية. وفي العناوين: ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع الاتفاق مع إيران يوم غد الأحد. وبعد إعلان ترامب تظاهرات أمام الخارجية الإيرانية في طهران تعارض الاتفاق مع واشنطن وتندد ببنوده. مسؤول يؤكد أن الجيش الأمريكي سيزيل الألغام من مضيق هرمز فور فتحه ويرجح مشاركة مجموعة السبع بالعملية.
1: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح.
0: الشرع ينفي أي نية للتدخل في لبنان ويؤكد دعمه لوقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة. زيلينسكي يقول إن أوروبا ستواجه صعوبات كبيرة مع روسيا دون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن توقيع الاتفاق مع إيران سيكون غدا وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. قال ترامب على ترو سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على السلاح النووي. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. وأشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. أضاف أن الولايات المتحدة ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في إيران أو أمريكا. أعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. قالت القيادة أو أكدت الخارجية الإيرانية قبل ذلك أن الموعد المحدد للتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا لن يكون غدا. أوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أنه لا يمكن استبعاد إمكانية توقيع مذكرة التفاهم في الأيام المقبلة لكن ليس الأحد. شدد على ضرورة توخي الحذر عند الإدلاء بأي تعليق عن موعد التوقيع نظرا لتردد الطرف الآخر. في التحركات الميدانية قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل التنفيذ الصارم للحصار المفروض على إيران. نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لحاملة الطائرات USS بوش مؤكدة

0: على أنها بحالة جهوزية عالية في بحر العرب. من واشنطن معنا مراسل عربي حسين الطاوت. حسين، آخر معلومات المترددة حول التوقيع على مذكرات التفاهم، ترامب يؤكد والخارجية الإيرانية تنفي أن يتم ذلك غدا.
1: يا منى، لابد من ان نوضح مساله. عندما تحدث ترامب عن هذا التوقيع وقال انه قد يكون، هذا من يدو يومين، قد يكون نهايه الاسبوع او يوم الاثنين، هو وضع نافذه زمنيه ما زال ملتزما بها. عندما يقول خلال 24 ساعه، يعني قد يكون نهايه يوم الاحد غدا او الاحد بدا عندكم، او بدايه يوم الاثنين صباحا. يعني لا يوجد شيء حتى الان خارج هذا الاطار الزمني الذي وضعه دونالد ترامب. طبعا هو يؤكد، وهناك من يقول بان دونالد ترامب يريد ان يسرع بهذا الاتفاق لاسباب عديده، منها انه قد، يعني كان هذا في اطار التحليل، يريد توقيع الاتفاق قبل ان يكون او يشارك في قمه السبع في فرنسا، وربما ايضا يعني تاكيد على توقيع هذا الاتفاق. ولكن في نهايه المطاف هناك نافذه زمنيه، إن كنا نتحدث عن يوم الأحد سيكون كما قال رئيس الوزراء الباكستاني وأكد على ذلك ترامب، وإن كنا سنشهد توقيع هذا الاتفاق، طبعا لن يتم الحديث عن توقيعه إلكترونيا وعن بعد، يوم الاثنين، فهو ضمن النافذة الزمنية التي حددها ترامب مسبقا. لا يوجد حتى الآن توضيح رسمي أمريكي من غير ما قاله دونالد ترامب حول هذا الأمر. نتوقع طبعا بأي لحظة أن يعلن عن هذا التوقيع، ولكن نحن في انتظار هذه المسألة.
0: طيب، مع قرب التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين الإيراني والأمريكي، حسين، ما هي آخر المعلومات والتسريبات حول بنود هذه المذكرة؟
1: لا يوجد الكثير من المعلومات التي يكشف عنها الأمريكيون ما عدا تلك التي تحدث عنها دونالد ترامب هو نفسه في هذا المنشور، الذي وضح الكثير من الأمور والتي كانت يعني أثارت الغموض عندما كان هناك تسريب لبعض البنود والتي قد تظهر وكأنها لصالح إيران، وبأن إيران هي من حصلت على المكاسب من الولايات المتحدة، وهذا ما أثار حفيظة واعتراض عدد من المحافظين في الولايات المتحدة ومن الجمهوريين، صقور الجمهوريين تحديدا، حتى أن السناتور لينزي جراهام السناتور الجمهوري كتب فيما بعد تغريدة ردا على ما قاله دونالد ترامب عندما نفى صحة هذه البنود، قال بأن ما قاله دونالد ترامب وما وضعه دونالد ترامب أراحه، لأن البنود التي تم تسريبها لو صحت فهي ستكون أو سيكون هذا اتفاق كارثي. البنود حتى الآن وفق المسؤولين الأمريكيين وفق ما دونالد ترامب هي تؤكد على الخطوط الحمر الأمريكية. أولا، سيتم تدمير وإزالة المخزون من اليورانيوم كما يسميه دونالد ترامب الغبار النووي، أيضا سيتم فتح مضيق هرمز، وأيضا هناك بند كان مهما تحدث عنه مسؤول أمريكي البارحة، وهو أن إيران تعهدت للولايات المتحدة بعدم تمويل الجماعات الإرهابية، وهذا أمر مهم لأن كان هناك انتقادات سابقة للاتفاق النووي السابق بأن إيران عندما حصلت على الأموال التي تم الإفراج عنها استخدمتها لتمويل الجماعات الإرهابية. الآن هناك توضيح بهذه المسألة، وأيضا حتى هذه النقطة، نقطة الإفراج عن الأموال المجمدة، اليوم بمنشور دونالد ترامب كان هناك أيضا غموض ربما، لأن دونالد ترامب قال بأن الولايات المتحدة لن تسلم إيران الأموال، بينما في الأيام السابقة وفقا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الأمريكية كان يتم الحديث عن تسليم الأموال، ولكن طبعا بشروط، شروط أمريكية، وهي أن تلتزم إيران بتعهداتها النووية. لن يكون هناك تسليم أو إفراج عن هذه الأموال المجمدة من دون مقابل، وهذا ما أكده أيضا نائب الرئيس جيدي بانس البارحة بأنه عندما قال لن يتم الإفراج عن الأموال لمجرد التوقيع أو لمجرد الحضور في الاجتماع، هناك شروط على إيران تلتزم بها. ولكن ما قاله اليوم دونالد ترامب في منشوره يقول بأنه لن يتم هناك يعني الإفراج عن الأموال أو إعطاء إيران أموال، وهذه نقطة لربما يعني سنستفسر عنها خلال اليومين القادمين من البيت الأبيض لنفهم ماذا كان يعنيها الرئيس دونالد ترامب. هل هناك تراجع عن هذا الموقف بأنه لن يسلم لهم الأموال بغض النظر التزموا نوويا أو لا؟ هذه نقطة يجب تفسيرها في الحقيقة، وسننتظر التفسير الرسمي من البيت الأبيض.
0: طيب،
1: ولكن ما يهم
0: تفضل. طيب، حسين، ترامب قال أيضا سندخل إيران ونحصل على الغبار النووي كما يصفه وسندمره أو نخففه، ما الذي يفهم من ذلك؟ هل ستكون هناك عملية خاصة حتى في حال توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق؟
1: هذا قد يكون بحسب ما فهمنا من سياق كلام دونالد ترامب، إذا تم الاتفاق ما بين إيران وبين الولايات المتحدة قد يكون هناك اتفاق على الدخول إلى الداخل الإيراني من أجل الحصول عليه، ولكن طبعا لا يمكننا الجزم بذلك، ولكن هكذا يمكن فهم هذا التصريح.

0: لأن دونالد ترامب أوضح بأن عندما تهدأ الأمور، يعني ليس بالقريب العاجل، ليس غدا أو عندما يتم التوقيع، أو ربما ليس حتى عندما يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي، هذه أمور يجب التحضير لها. ولكن يجب أن لا ننسى بأن دونالد ترامب في نهاية منشوره قال بأن هناك حل آخر إذا لم توافق إيران. طبعا هو لا يريده، ويقول بأنه لا يفضله، ولكن لوح به من جديد، هو الحل العسكري الذي لطالما كان يلوح به الحل العسكري. وفي نهاية المطاف عندما قال بأن الإيرانيين يماطلون وشعر بأنهم يماطلون، استخدم هذا الحل العسكري، وما زال يضع الخيار العسكري على الطاولة ويهدد به. الآن كيفية الدخول إلى إيران وكيفية استخراج اليورانيوم المخصب وتدميره، هذه أمور يعني هناك خطوات تقنية يجب إما أن يتم التواصل ما بينه وما بين الإيرانيين، أو تقنيا ما بين الخبراء الأمريكيين والخبراء الإيرانيين، أو إذا رفضت إيران فطبعا ممكن كما تفضلتي ممكن أن يكون هناك خيار عسكري، وإن كان دونالد ترامب حتى الآن لا يحبذ هذا الخيار.
1: أشكرك جزيل الشكر دائما من واشنطن مراسل عربي حسين الطاوت. شكرا حسين. أكدت الخارجية الباكستانية أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون غدا. قبل ذلك أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أصبح أقرب من أي وقت مضى. تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. جرى خلال الاتصال بحث مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حاليا. أفادت مصادر العربية بأن وفدا إيرانيا يضم وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل باكستان غدا. ذكرت المصادر أن الوفد الإيراني سيشرف على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق مع الولايات المتحدة. أكد مسؤول أمريكي كبير التوصل إلى اتفاق مع إيران مؤكدا أنه اتفاق قوي. أضاف في تصريحات أنه بمجرد فتح مضيق هرمز ستشارك الولايات المتحدة في تطهيره من الألغام، وقد تساعد في ذلك دول مجموعة السبع. أوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يعتزم لقاء قادة بالشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع الثلاثاء، وبالرئيس الفرنسي ماكرون يوم الأربعاء. معنا من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أهلا بكم سيد ماركو. إلى أي مدى هناك تفاعل في ظل هذه التصريحات بين الجانبين بقرب التوقيع على مذكرة التفاهم؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني كما قلنا بأن دونالد ترامب بالفعل كان يفضل المفاوضات لأنها الخيار الأقل تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وطالما أن دونالد ترامب كان يطالب بإفساح المجال للمفاوضات وكان لا يستخدم الحل العسكري، أو كان يحاول يعني أن يهدد باستخدام القوى العسكرية لكن في إطار السياسة الدبلوماسية القصرية التي كان يتحدث عنها، ولكن الآن يتحدث بصفة شبه مؤكدة بأن هناك اتفاق سوف أو يتم التوقيع عليه غدا، وهذا إن حدث بالفعل يعني يتوقف على بنود الاتفاق فيعتبر إنجازا بالنسبة لرؤية دونالد ترامب، لأنه كان يريد الوصول إلى هذه الأهداف لهذه الملفات بكثير من الأحيان، ولكن لا نعلم بكل تأكيد ما هي بنود الاتفاق التي يتحدث بها مع الإيرانيين، ولكن الأهداف الأمريكية كانت واضحة. نتحدث عن الملف النووي الإيراني، تحدث كثيرا عن هذا الملف بما أنه الملف الأكبر بالنسبة للإدارة الأمريكية، وتحدث عن تصفير التخصيب في الداخل وإرسال هذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه هي المطالب الأمريكية، من الممكن أن نصفها بأنها سقف المطالب عالي، ولكن من الممكن أن يتنازل عنها دونالد ترامب، أو على الأقل يعني يحاول أن يلتف حولها بأنه كما قال يعني 20% 20 عاما تصفير تخصيب في الداخل، ومن الممكن أن يقبل ترقيق هذه الشحنة من اليورانيوم على التخصيب في الداخل الإيراني. إذن دعنا نقول الأهداف الأمريكية واضحة، ولكن بكل تأكيد ما نستمع عليه من وسائل الإعلام من ممكن أن يكون يعني غير ما يتم التفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين، ولكن ننتظر خلال الساعات القادمة. وأن هناك أعتقد بأن اللغة التي تحدث بها أصلا الباكستانيين أيضا تشعر بأن هناك اتفاق غدا أو حتى بعد غد، ولكن هذا أمر إيجابي بأننا توصلنا إلى تقريب وجهة النظر حتى لو اتفاق إطاري بكل تأكيد.
1: طيب ترامب قال أن مضيق هرمز سيفتح مباشرة بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، على المستوى العملي هل نتوقع أن يحصل ذلك بالفعل مباشرة، وهل سيتم بعد ذلك إزالة الألغام من قبل القوات الأمريكية؟
2: هو تحدث عن ذلك بالفعل، وإن كان هناك اتفاق ما بين الجانبين ففي اعتقادي لما لا، حتى لو كان هناك ألغاما مزروعة فإذا من الممكن أن نتحدث عن سواء الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة مع بريطانيا وفرنسا

0: جاهزون ايضا لهذه العمليات الدفاعيه، ولكن في اعتقادي ان كان هناك اتفاق او كان هناك موافقه على المستوى السياسي من الجانب الايراني فاذا لما لا يكون ذلك، وخاصه ان هناك قوات عسكريه امريكيه متمركزه في المنطقه وتم مسح مضيق هرمز، وفي اعتقادي الولايات المتحده الامريكيه تعلم اين هي الالغام، حتى لو يعني لو لم يتم ذلك بالمدمرات الامريكيه هناك اسطول من الزوارق الغير ماهوله في الاسطول الخامس، ويعلمون اين هي الالغام، وان كانوا هناك مساعده تقنيه ففي اعتقادي الدول الاوروبيه جاهزه ومساعده، ولكن الاهم من ذلك في اعتقادي هو الاراده السياسيه للنظام الايراني، لاننا راينا كل هذه المظاهرات على سبيل المثال ضد عباس عراقجي، لان من الواضح ان هناك امتعاض حتى على المستوى الشعبي، لا نعلم ما هو حجم الامتعاض على المستوى السياسي، ولكن ان توصلنا لهذا الاتفاق فهذا يعتبر انجازا كبيرا للدبلوماسيه ولجهود الوسطاء، وحتى ذلك الحين نقول بان ما يتبقى من يعني دعنا نقول سواء كان الحديث عن ترقيق شحنه اليورانيوم في الداخل الايراني كفتح مضيق هرمز وكل هذه القضايا التقنيه من الممكن الحل يعني العمل عليها خلال 60 يوما، ولكن للوصول اصلا لهذه النقطه وهو التوقيع على اطار الاتفاق فاعتقادي يعتبر انجازا كبيرا للدبلوماسيه وللوسطاء بكل تاكيد.
1: طيب الحديث عن الانجاز الكبير، ابرز مطلب ايراني كان الافراج عن جزء من الاموال المجرده حتى قبل فتح مضيق هرمز، كان ابرز الشروط الايرانيه. اليوم ترامب قال لن نسلم اموال على عكس ما فعل اوباما، هل تعتقدون ان الجانب الامريكي حقق انجازا في هذا الاطار وانتزع تنازلا ايرانيا بهذا الخصوص؟
0: الرئيس دونالد ترامب انتقد بنفسه الرئيس السابق جو بايدن عندما افرج عن 6 مليار دولار، فلا يمكن الحديث عن ان دونالد ترامب سوف يرحب بهذه الفكره، ولكن بكل تاكيد ان قدمت ايران تنازل في الملف النووي الايراني هذا سوف يقابله تنازل من الجانب الامريكي، واقرب يعني دعنا نقول تقارب في وجهه نظري من الاداره الامريكيه ما تحدث عنه جيني فانس على سبيل المثال بالامس، وقال ان قامت ايران بالوفاء بالتزاماتها سوف نقوم على كل خطوه بتقديم تنازلات او بتقديم مكافآت اقتصادية. ففي اعتقادي هذا هو الموقف الأمريكي أو التقرب الأمريكي للخروج من هذه الأزمة ولخروج دونالد ترامب من هذا المأزق، بأنه بما انتقد أوباما وبايدن بأنهم أفرجوا عن الأموال للنظام الإيراني فمن الممكن أن يستخدموا هذه الأموال وهي أموال إيرانية مجمدة كمكافأة للنظام الإيراني عند الوفاء بالتزاماته، فهذا في اعتقادي يحقق النصر سواء للجانب الإيراني بأنه قدم تنازلات ولكن يعني حصل على الأموال الإيرانية، وهذا يعتبر بالنسبة للنظام الإيراني مكسب للداخل الإيراني وايضا مكسب بالنسبه لدونالد ترامب انه يخرج من هذه الماساه او هذه المشكله بانه انتقد رئيس اخر بالقيام بذلك ويقول نحن لم نفرج عن اموال ايرانيه ولكن قدمنا مكافئات للنظام الايراني، وفي اعتقادي ان كان هناك موافقه من الاطراف طبعا بواسطه باكستانيه او بواسطه قطريه او بواسطه الدول الاخرى ففي اعتقادي سوف يكون هناك اليه للافراج عن هذه الاموال سواء كانت لاغراض انسانيه او للضمان بالا تذهب هذه الاموال لشراء الاسلحه لتمويل الميليشيات الموجودة في المنطقة، ولكن في اعتقادي هذا الأمر يعني تحدث عنه دونالد ترامب كثيرا وقال لا يمكن الحديث عن فك تجميد الأموال الإيرانية إلا إذا توصلنا لاتفاق شامل مع النظام الإيراني، وهذا يتماشى مع ما قاله جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بالأمس عن قضية الخطوة بخطوة ومكافأة النظام الإيراني والوفاء بتعهداته، فاعتقادي هناك موافقة ما بين كل الأطراف ولكن كل الأطراف لا يريدون الإفصاح عن هذه الأمور لأن كما قلنا بأن هناك عامل نفسي عامل لصوره شعبيه للنظام الايراني في الداخل وبكل تاكيد لدونالد ترامب والجمهوريين في الداخل خاصه قبل هذه الانتخابات النصفيه.
1: اشكرك جزيل الشكر من واشنطن الباحث في العلاقات الدوليه ماركو مسعد، شكرا جزيلا. ناقش رئيس الحكومة كير ستارمر خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران. بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية فقد رحب ستارمر بالتقدم المحرز مؤكدا استعداده لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه. كما اتفق الجانبين أيضا على ضرورة استعادة حرية الملاحة لتخفيف تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تظاهرات في إيران ضد وزير الخارجية وكبير المفاوضين رفضا للاتفاق مع إيران. لدينا أيضا الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف العمليات البرية في جنوب لبنان ولن ينسحب من المنطقة الأمنية في إطار الاتفاق مع إيران.

يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره

0: أهلا بكم من جديد. أفادت وسائل إعلام إيرانية بخروج تظاهرات أمام مقر وزارة الخارجية في طهران للمطالبة باستقالة وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، احتجاجا على الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران. ردد المشاركون شعارات مناهضة للمفاوضات الجارية، معتبرين أن أي اتفاق محتمل لا يلبي مطالبهم أو يحافظ على المصالح الإيرانية. كما أفاد الإعلام الإيراني أنه من المتوقع أن تشارك الليلة في التظاهرات شخصيات مقربة مما يعرف بجبهة الصمود التي تعارض الاتفاق بين واشنطن وطهران. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، في أي إطار توضع هذه الاحتجاجات التي خرجت ضد عراقجي وقاليباف وكذلك ضد هذا الاتفاق الذي اعتبرته أنه لا يلبي المصالح الإيرانية ولا يحافظ عليها؟
1: صباح الخير أستاذة سهام. يعني ما تكشف المعطيات والأحداث بات شيء بأن العقبة لم تعد في مذكرة التفاهم نفسها، بل في القرار الإيراني النهائي وكيفية تمريره داخل بنية النظام دون أن يكون هنالك استسلام بعد هذه الحرب المكلفة والمدمرة التي طالت إيران. ربما هذه الاحتجاجات الملفت فيها أستاذة سهام أنها مدعومة من جبهة بايدارية أو ما يسمى بجبهة الصمود التي تشكل الأغلبية في البرلمان الإيراني. والمفارقة الغريبة العجيبة الأخرى أن الصحف التي تتبع للحرس الثوري الإيراني انتقدت هذه التظاهرات واعتبرتها بأنها سوف تؤثر على المفاوض الإيراني.
0: طيب دكتور نبيل، ما دامكم ذكرتوا هذا الموضوع، جبهة الصمود تحديدا، كانت انتقدت صحيفة جوان الإيرانية المقربة من الحرس الثوري المتشددين في جبهة الصمود الذين يرفضون أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلة إن المحادثات يمكن أن تكون جزءا من المواجهة نفسها بدلا من أن تكون تراجعا عنها بحسب الصحيفة. دكتور، ما الذي يفهم من هذه التصريحات؟ هل الحرس الثوري ضد هذا الاتفاق؟
1: الحرس الثوري الآن لم يعد ضد هذا الاتفاق وبات داعما لهذا الاتفاق، بدليل أنه بات يقف ويصطف مع المفاوض الإيراني ضد جبهة الصمود التي تسيطر على جزء كبير من البرلمان الإيراني. الانقسام الإيراني لم يعد الآن بين مؤيد ومعارض لأمريكا، بل بين تيارين. البرغماتي الذي يرى أن الاقتصاد وصل إلى نقطة خطيرة جدا، هم يريدون رفع الحصار وعودة تصدير النفط وتثبيت النظام الذي يعتبر بات أهمية من استمرار المواجهة، وبالتالي بات الرئيس الإيراني الذي يعني يتزعم هذا التيار ويؤيد وزير الخارجية ومحمد باقر قاليباف يتحدث عن ضرورة إحداث تغيير كبير من خلال الحصول على إفراج عن بعض الأرصدة المجمدة وضخ داخل الاقتصاد الإيراني وداخل شبكة الأمان حتى لا ينفجر الوضع الداخلي الإيراني، في حين أن الجناح المتشدد مثل جبهة بايدارية أو غيرها هذا يرى أنه أي تنازل بعد الحرب سوف يفسر كهزيمة ويرفض ما جاء في مسودة الإطار الاتفاق، ويتحدث على أنه قد يتحول إلى بداية تفكيك لمشروع الثورة والنظام. لكن يبدو أن الحسم بات يميل بشكل أكبر للجناح البراغماتي مدعوما من بعض نخب الحرس الثوري الإيراني، وهذه المفارقة المهمة، هذا ما لم يكن يتم توقعه في أوقات.
0: طب أفهم كلامك دكتور نبيل أنه الحرس الثوري بات يصطف بصف المفاوضين الإيرانيين وأن المتشددين في إيران هم يرفضون حتى فكرة

0: التفاوض مع الولايات المتحدة أيا كان الاتفاق.
1: صحيح، أتفق معك تماما، خصوصا أنه يعني قبل قليل كنت بقرأ بوسائل الإعلام التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، هي أشبع على الأقل برجل واحد خلف المفاوض الإيراني، وهي تريد تفويت الفرصة على واشنطن فيما يتعلق بنقل المواجهة إلى داخل العمق الإيراني. في تقديري أنه الآن النظام الإيراني يريد أن يقول للشعب أنه قبلنا لكن بشروطنا نحن، ولذلك تعمل على إعادة صياغة الاتفاق داخليا باعتباره حماية للسيادة الإيرانية، وجاء نتيجة للصمود الإيراني وإنقاذا للاقتصاد دون التخلي الكامل عن الحقوق وعن الخطوط الحمراء التي تطالب بها إيران. ولذلك ظهر عراقجي بكثافة إعلامية لتهيئة الرأي العام تدريجيا بهذا الاتجاه.
0: طيب بالنسبة الآن المماطلة الإيرانية، وزير أو الخارجية الإيرانية إن صح التعبير أعلنت أنه توقيع مذكرة الاتفاق لن يتم غدا، أي مماطلة إيرانية بهذا الشكل إلى أي مدى قد تنسف بأي جهود تم التوصل إليها حتى اللحظة؟
1: الجانب الإيراني مركز على نقطتين، أولا لن يلتزم بالموعد الأمريكي، وبالمقابل سوف يكون هنالك توقيع إلكتروني. ربما هذا لتحقيق مجموعة من الأهداف أستاذ سيام. أولا هو تجنب صورة المصافحة، طهران لا تريد صورة تجمع إيرانيين وأمريكيين، وهذا قد يفسر داخليا على أنه تنازل أو استسلام وتسويق للداخل، لأن إيران لم تصافح من قتل قادتها ومرشدها. الأمر الثاني هشاشة الوضع الأمني مع استمرار الضربات والتصعيد، ربما التوقيع لم يعد يسمح بإنجاز الاتفاق دون مخاطر أمنية. الجانب الثالث هو ما يسمى باختبار النوايا، إيران تريد مذكرة تفاهم أولية قبل الانتقال إلى اتفاق نهائي أكثر تعقيدا، ومن هنا يعني جاء التسويف الإيراني قليلا لمعرفة ربما أو الاستفهام من الجانب الباكستاني حول بعض الجوانب والرد الأمريكي عليها، بالإضافة إلى منح إيران فرصة مساحة للتسويق الداخلي، لأن النظام الإيراني لم يوقع على يقول أنه لن يوقع على اتفاق إذعان لا في واشنطن ولا في جنيف، وبالتالي التوقيع تم وفق صيغة تقنية محايدة، وهذا سوف يسهم في تقليل فرص إفشال الاتفاق، لأنه الاجتماعات العلنية قد تتعرض لضغوط من المتشددين في طهران.
0: طيب دكتور نبيل، هذه الاعتراضات الداخلية إلى أي مدى قد تعرقل إمكانية توقيع أي مذكرة تفاهم؟
1: لن تعرقل، اعتقد انه من خلال التصريحات الايرانيه الجانب الايراني يحاول ان يوظف ذلك حتى للتصعيد السياسي والدبلوماسي مع الولايات المتحده الامريكيه، وهو يعني يعكس استراتيجيه ايرانيه هدفها المماطلة ومحاولة تسويق هذا الاتفاق داخليا. طهران ربما وصلت إلى مرحلة أو نقطة اللا عودة، لأنه اللي بيتابع وسائل الإعلام الإيرانية يجد ذلك على الرغم من الاختلافات في اتفاق الإطار ما بين ما يتم طرحه في التناقض في الروايات، كل طرف يحاول أن يقدم قراءة متباينة لنصوص مذكرة التفاهم، لكن في نهاية المطاف هنالك شبه قبول بما يتم طرحه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني حتى تصريحات عراقجي التي دعا فيها وسائل الإعلام إلى توخي الحذر وعدم حتى الخوض في هذا الاتفاق ريثما تتضح الأمور. الرواية الإيرانية تركز على أن الاتفاق يتضمن رفع شاملا للحصار وتجميد أيضا للأصول وضعها وإعادة هذه الأصول كشرط أساسي لأي تفاهم، في محاولة لتسويق ليس فقط المكاسب الاقتصادية لهذا الاتفاق بل أيضا للعوائد التي يمكن أن تعود على الإيرانيين، لأن إيران تريد تحويل إطار الاتفاق إلى تكييش أو تسليع أو أموال فعلية تستطيع إيران الاستفادة منها فعليا. صحيح. ومحاولة اختبار جدية واشنطن أولا، لأنه هذا راح يثبت مسار رفع العقوبات تدريجيا، وعمليا هذه القضية مش فقط قضية أموال الأستاذ سيام، هي معركة من يقوم بتقديم الخطوة الأولى بهدف يعني رفع المعنويات، لأنه الملف المالي أصبح أهم من الخطاب الأيديولوجي. حاجة إيران للأموال لأسباب عاجلة بسبب أزمة السيولة، ضغط العملة وانهيار تكاليف الحرب، تراجع صادرات النفط، وبالتالي الآن التيار من يقود مفاوضات يريدون إنقاذ الاقتصاد قبل الانهيار، في حين أن الصقور يريدون عدم تقديم تنازلات نووية مجانية دون الحصول على مكاسب آنية.
0: أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا دكتور. ونتابع من تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل، إذ قالت مصادر دبلوماسية للعربية إن لبنان يتمسك بفصل مساره التفاوضي عن مسار التفاوض الإيراني، يرى أن له الحق في التفاوض بعيدا عن أي تدخلات. أضافت المصادر الدبلوماسية أن واشنطن تتعامل حصرا مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مشيرة إلى أن أمريكا تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تحقيق اختراقات ملموسة في مسار التفاوض رغم التدخلات الإيرانية التي تعطل التوصل إلى اتفاق.

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا للكابينت على خلفية التوقيع المحتمل لاتفاق بين أمريكا وإيران. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال وقف التقدم البري في جنوب لبنان. أضافت أن الجيش لا يعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية ضمن أي اتفاق مع طهران، وأن مستقبل هذه المنطقة سيحسم عبر محادثات منفصلة مع الجانب اللبناني. ميدانيا، شنت إسرائيل سلسلة غارات على جنوب لبنان بعدما وجه جيشها إنذار إخلال سكان أكثر من 20 بلدة بينها مدينة النبطية. ذكرت مراسلة العربية أن الغارات استهدفت بلدات عدة بينها كفرحون والريحان، علما أن البلدتين الأخيرتين تقعان على مسافة غير بعيدة من النبطية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته على بلدة مجدل زون الاستراتيجية في قضاء صور بجنوب لبنان. وأعلنت الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الحرب منذ 2 مارس وحتى 11 يونيو إلى 3756 شخصا وأكثر من 11 ألف مصاب.

0: ونتابع من سوريا، إذ نفى الرئيس أحمد الشرع مزاعم أي تدخل سوري في لبنان، مؤكدا أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، وأنه يدعم وقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية والربط الاقتصادي معها.
1: مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن. في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي وتهدئة الأوضاع في لبنان بقدر المستطاع.
0: كما قال الشرع إن الجروح متبادلة مع لبنان بسبب تدخلات النظام السابق وحزب الله، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود مع لبنان ليس أولوية حاليا، خاصة في مزارع شبع التي تحتل إسرائيل جزءا منها.
1: وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سورية، وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا. فبالتالي نحن ارتأينا أنه نؤجل الحوار في الموضوع هذا، بالأخص أيضا في مزارع شبعة وهي جزء منها بيد الإسرائيليين، وبنفس الوقت مختلفين نحن واللبنانيين عليها، هي إلنا ولا لإلهم، خلي حدا منا يأخذها بالأول بعدين نحكي فيها.
0: الرئيس السوري أحمد الشرع أضاف أن ترسيم الحدود مع لبنان ستتوفر له حلول كثيرة لاحقا عندما تسمح الظروف، خاصة مع استمرار النزوح الداخلي في لبنان بما يقدر بنحو 1.5 مليون شخص.
1: بالوقت اللي كثير من المفيد أنه لبنان يستفيد من الحالة السورية الجديدة لاستقرار وضعه أكثر وللربط الاقتصادي والتنمية وبعض الإصلاحات اللي هن محتاجينها، واللي بنستطيع سوريا أنه تقدم لهم خدمات فيها بشكل كامل. فلذلك أعتقد بالمرحلة القريبة ما أعتقد في كثير يعني حلول على موضوع الحدود، فمحتاجة إلى شرح أكثر وتفصيل أكثر، يكون الظروف شوي أهدى. اليوم عندنا أكثر من 1.4 مليون نازح داخل لبنان.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. زيلنسكي يقول إنه يريد إنهاء حرب أوكرانيا بكرامة وبضمانات أمنية. ولدينا أيضا، رغم وفرة مواردها النفطية، محافظة البصرة في العراق تعاني من شح تمويل مشاريعها الخدمية.

0: نحن كذلك، متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من حرب أوكرانيا. وفي آخر تصريحاته حول السلام مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي على ضرورة إنهاء الحرب بكرامة وبضمانات أمنية مؤكدة، لافتا إلى أن هذه المبادئ ستكون محور المفاوضات مع الشركاء في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ومن ثم في قمتي المجلس الأوروبي وحلف الناتو.
1: لهذا السبب يجب علينا إنهاء هذه الحرب بكرامة وأمن مضمون. سنناقش هذا الأمر مع شركائنا في قمة مجموعة السبع في فرنسا، ولاحقا في قمة المجلس الأوروبي وقمة حلف الناتو في أنقرة. يجب ألا تكون المفاوضات والاجتماعات في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة مجرد كلام. نحن نقدم لها نتائج ملموسة، ونتوقع نتائج ملموسة من شركائنا. نحن بحاجة إلى إحراز تقدم سياسي في تعاوننا، بما في ذلك من خلال صفقات الطائرات المسيرة وفرض عقوبات جديدة على روسيا وتقديم دعم جديد لأوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.
0: كما أشار زيلنسكي لحاجة أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، محذرا من أن تشييد روسيا لقواعد جديدة قد يضع أوروبا أمام صعوبات كبيرة.
1: يقول العديد من القادة إن أوكرانيا بحاجة إلى أوروبا، لكن أوروبا أيضا بحاجة إلى أوكرانيا، وهذا صحيح. وبالنظر إلى نوايا روسيا طويلة الأمد وحقيقة أن القواعد الروسية تبنى الآن بالقرب من أوروبا حتى في أماكن لم تكن تضم قواعد عسكرية خلال الحقبة السوفيتية، فإن هذا يظهر بوضوح أنه بدون أوكرانيا أو بدون قدراتنا وخبراتنا قد تواجه أوروبا صعوبات كثيرة.
2: قطار الانضمام الأوروبي يتحرك أخيرا لينقل أوكرانيا ومولدوفا من مرحلة الوعود إلى طاولة التفاوض. فبعد سنوات من التعطيل، يفتح الاتحاد الأوروبي أولى مراحل مفاوضات العضوية مع البلدين على أن تنطلق الاثنين. مفتاح الانفراجة جاء من بودابست بعد تراجع المجر عن الفيتو الذي جمد المسار بالكامل. فرئيس الوزراء المجري الجديد الموالي للغرب والذي خلف أوربان حليف بوتين توصل لاتفاق مع كييف لحماية حقوق الأقلية المجرية في غرب أوكرانيا، منهيا بذلك أحد أكبر العوائق أمام المشروع الأوروبي الأوكراني. زيلينسكي وصف الخطوة بأنها دعم سياسي ومعنوي هائل لشعبه في خضم الحرب. أما رئيسة مولدوفا فلم تخفي استعداد بلادها لمواصلة الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى العضوية الكاملة. تفاؤل بدء المفاوضات قد يصطدم بقوانين الاتحاد، فالمرحلة الأولى تبدأ من ملف الأساسيات وهي الاختبار الأصعب. فبروكسل ستطالب كييف بإصلاحات عدة تبدأ باستقلال القضاء وتمر عبر مكافحة الفساد الذي اتهمت به حكومة زيلينسكي كثيراً، لتصل إلى مطلب حماية حقوق الأقل.

0: الأقليات، فالناطقون مثلا بالروسية داخل أوكرانيا يكونون 17% من نسيج البلاد. وبعد هذه المرحلة تبدأ الرحلة الأكبر، ف33 فصلاً تفاوضياً تنتظر أوكرانيا، كفتح الأسواق وتطبيق قواعد المنافسة الأوروبية وضبط الدعم الحكومي وفق معايير الاتحاد، فضلاً عن إصلاح النظام المالي المنهك من الحرب، والأهم من ذلك تنسيق السياسات الخارجية والأمنية مع الاتحاد الأوروبي. ورغم كل هذه المراحل تبدو أوكرانيا تراهن على الزخم السياسي الذي أفرزته الحرب، وربما على اندفاعات أوروبية محتملة نحو شرق القارة.
1: يوسف. الآن إلى أخبار المونديال وزياد.
2: شكرا سهام وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. تعادل المنتخب القطري مع نظيره السويسري بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم. من ركلة جزاء سجل منتخب سويسرا الهدف الأول في المباراة عن طريق بريل أمبولو، ونجح بوعلام خوخي بإدراك التعادل للمنتخب القطري عند الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، ليحصل كل منتخب على أول نقطة له في هذه المجموعة ضمن بطولة كأس العالم.

0: يلتقي بعد قليل منتخب اسكتلندا مع منتخب هايتي ضمن المجموعة الثالثة للمونديال، ويعود منتخب اسكتلندا إلى الظهور في كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب استمر ل28 عاما، وكانت آخر مشاركة له في نسخة العام 98، وبدورها تعود هايتي إلى منافسات كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاما بعد ظهورها الوحيد في نسخة العام 74. وسيكون المنتخب التركي على موعد مع نظيره الأسترالي في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم، ويعود الفريق التركي إلى كأس العالم بعدما خاض 9 مباريات من دون هزيمة منحته بطاقة التأهل بعد 24 عاما من الغياب. بالمقابل يشارك المنتخب الأسترالي للمرة الرابعة في المونديال على التوالي. ومن جانبه يتصدر الفريق الأمريكي المجموعة الرابعة بعد فوزه على الباراغواي ب4 أهداف مقابل هدف واحد. تفاصيل المباراة في تقرير محمد الجنس.
1: في ظهورهم المونديالي الرابع بكاليفورنيا لم ينتظر الأمريكيون كثيرا ليسجلوا أول الأهداف، ذلك على عكس تاريخهم القريب في البطولة، إذ عانى منتخب أمريكا في التسجيل بعدما سجلوا 3 أهداف فقط في مبارياتهم الأربع بمونديال قطر 2022. الأمريكيون كانوا مسيطرين، لم يخسروا الكرة كثيرا في المباراة وسجلوا

0: ثلاثية في الشوط الأول ليعادلوا حصيلتهم التهديفية في مشاركتهم الأخيرة، منها ثنائية لبالغون الذي فضل اللعب للولايات المتحدة على بلده الأم إنجلترا. ورغم تقليص باراغواي الفارق إلا أن هدفا من رينا منح الأمريكيين 4 أهداف في مباراة بكأس العالم لأول مرة في تاريخهم بالبطولة، محققين الفوز أمام أكثر من 70,000 مشجع حضروا في ملعب سوفاي.
1: وتشهد المجموعة الخامسة الظهور الأول لمنتخب ألمانيا عندما يلتقي مع منتخب كوراساو، ويسعى فريق المدرب ناجلسمان إلى بداية قوية في رحلة البحث عن اللقب الخامس. ويعود اللقب الأخير للفريق الألماني إلى العام 2014 في نسخة البرازيل، بينما يخوض منتخب كوراساو أول مباراة له في تاريخ المونديال بعد إنجاز التأهل التاريخي.

0: كوراساو أصغر دولة تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، هي جزيرة هادئة تقع في البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا، يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، اللغة الرسمية هي الهولندية، وتملك حكما ذاتيا مستقلا داخل مملكة هولندا. الوضع المعيشي في كوراساو يعتبر متميزا مقارنة بمحيطها الكاريبي، اقتصادها يعتمد في الدرجة الأولى على السياحة، كذلك تمتلك الجزيرة الكاريبية مصفات نفط ضخمة وميناء طبيعي محميا من الأعاصير الكاريبية. كما تعتبر كوراساو مركزا ماليا دوليا بفضل قوانينها الضريبية المرنة. في عالم كرة القدم استفادت هولندا من تبعية كوراساو لها، حيث مثل باتريك كلويفرت منتخب الطواحين في العديد من البطولات الدولية، وهو ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا، وكلويفرت نفسه هو من بدأ مشروع النهضة الكروية هناك مستغلا اسمه وشهرته لإقناع اللاعبين ذوي الأصول الكوراساوية بتمثيل الجزيرة عوضا عن اللاعب لمنتخبات أوروبا. اليوم قائمة كوراساو المونديالية تضم 25 لاعبا ولدوا جميعهم في هولندا باستثناء تاهيث تشونغ الذي ولد وعاش طفولته داخل الجزيرة. في الجهة المقابلة تضم قائمة منتخب هولندا 4 لاعبين تنتهي أصولهم مباشرة بالجزيرة الكاريبية: كوينتن تيمبر، جوريل هاتو، جاستن كلايفرت، ولوتشاري جيرترودا.
1: يسعى المنتخب الهولندي للفوز على نظيره الياباني ضمن المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم، ويأمل منتخب هولندا بتتويجه باللقب الأول في تاريخه لإنهاء سوء الحظ الذي لازمه أكثر من مرة في المونديال، حيث كان قريبا من الفوز بكأس العالم لولا خسارته في نهائي 74-78 وفي العام 2010، بينما يدخل المنتخب الياباني اللقاء بطموحات كبيرة لإثبات قدرته على مقارعة الكبار. وصلت بعثة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم إلى مدينة كانساس سيتي، ويخوض منتخب الأسود الثلاثة بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل أول حصة تدريبية له في كانساس، ويفتتح الفريق مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا قبل أن يواجه لاحقا غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشر.
2: نجحنا بالتأقلم مع الأحوال هنا في الولايات المتحدة، أمضينا الكثير من الوقت، تعرضنا لدرجات الحرارة ونشعر بأننا في وضع جيد. التركيز الآن على مواجهة كرواتيا، ونمتلك 3 أيام للتحضير لملاقاتهم.
3: ستكون هذه المدينة مقرا لنا للأيام الست المقبلة. استفدنا من ودية كوستاريكا والندية فيها من البداية للنهاية من أجل التحضير لمباراة صعبة أمام كرواتيا. المنافس لن يكون سهلا، وأثبت جدارته في آخر بطولتين لكأس العالم.

0: أنهى المنتخب السعودي تحضيراته في مدينة أوستن الأمريكية قبل أن يتوجه إلى ميامي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام الأوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم كذلك إسبانيا الرأس الأخضر. ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق بداية قوية في البطولة وتخطي دور المجموعات للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال العام 94. نهاية أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة وعودة إليك سهام.
1: شكرا لزياد. نتابع من تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثيراته على ميزانية العراق. محافظة البصرة باتت تواجه أزمة مالية عطلت قرابة 400 مشروع متعلق بالبنى التحتية والخدمات الأساسية. السبب هو شح التمويل مع تراجع الإيرادات النفطية منذ بدء حرب إيران.
2: مع اعتبارها شريان العراق الاقتصادي وتغذي خزينته من إيراداتها النفطية ومن عوائد منافذها الحدودية، لكن البصرة تعيش وضعا غريبا وقاسيا. فرغم وفرة مواردها إلا أنها تواجه بشح التمويل، فالمشاريع التنموية المخصصة لها توقف بعضها أو تأخر تنفيذ الكثير منها، لا سيما قطاع التعليم.
3: أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة.
4: تداعيات الأزمة المالية العراقية على البصرة لم تتوقف عند قطاع التعليم، بل امتدت إلى الصحة والكهرباء وحتى السكن. فمجمع الخالدون هذا توقف العمل به بسبب شح التمويل، علما بأن إنجازه يخفف من أزمة السكن في محافظة البصرة.
2: الضرر المالي أوقف أيضا عجلة تنفيذ 397 مشروعا تتجاوز كلفتها 3 تريليونات دينار لعدم مصادقة وزارة التخطيط على خطة تنفيذها.
5: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان.
2: جوهر الأزمة بحسب الحكومة هنا لا يكمن في قلة الموارد وحدها، بل في تأخر وصولها. فالبصرة تنتظر الإفراج عن مستحقات ضخمة في خزانة وزارة المالية تتجاوز 40 تريليون دينار.
6: نطلب أكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. أيضا احنا صادقنا على 397 مشروع لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية.
2: الوضع المالي والتنموي في البصرة معقد، فهو مرتبط بأزمة العراق الذي تراجعت إيراداته النفطية والتي تشكل 90% من موارد الدولة. ومع اتساع فجوة السيولة وارتفاع الدين الداخلي إلى قرابة 90 تريليون دينار، تتجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لاحتواء الضغوط المالية المتصاعدة. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
1: في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح فور توقيع الاتفاق مع إيران يوم الأحد. وبعد إعلان ترامب، تظاهرات أمام الخارجية الإيرانية في طهران تعارض الاتفاق مع واشنطن وتندد ببنوده. مسؤول يؤكد أن الجيش الأمريكي سيزيل الألغام المضيق هرمز فور فتحه ويرجح مشاركة مجموعة السبعة بالعملية.
7: يطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد ما هذا الشيء كمان غير صحيح.
1: الشرع ينفي أي نية لتدخل في لبنان ويؤكد دعمه لوقف الحرب وتقوية مؤسسات الدولة. زيلنسكي يقول إن أوروبا ستواجه صعوبات كبيرة مع روسيا دون انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. في أمان الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
10: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
11: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
12: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قال مسؤولون مطلعون لشبكة CNN إن خطط توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا وضعت خلال اليوم الأخير لترسيخ الاتفاق سريعا وتجنب أي مفاجآت في اللحظات الأخيرة. بحسب المسؤولين تم إلغاء خطط التوقيع الحضوري لأسباب لوجستية وأمنية وتعقيدات تتعلق بالجدول الزمني، بحيث لا يمكن لترامب ونائبه السفر إلى الخارج في الوقت نفسه لأسباب أمنية ولضمان استمرارية العمل. لذلك عرض التوقيع الإلكتروني لإتمام الاتفاق وضمان عدم عرقلة التقدم أو تراجع أحد الطرفين أو كليهما عن الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن عن توقيع الاتفاق مع إيران الأحد وفتح مضيق هرمز مباشرة عقب ذلك. قال ترامب على ترو سوشيال إن اتفاقه مع إيران سيكون على العكس من اتفاق أوباما الذي منح إيران طريقا للحصول على سلاح نووي. وصف ترامب الاتفاق بأنه كالجدار الذي سيمنع إيران من السلاح النووي. أشار ترامب إلى أنه لن يسلم إيران أي أموال كما فعل سلفه أوباما بحسب تعبيره. أضاف أن الولايات المتحدة ستدخل إيران في الوقت المناسب وستحصل على المخزون النووي الذي يصفه دائما بالغبار ثم يتم تخفيفه أو تدميره سواء في أمريكا أو إيران. وأعرب ترامب عن تطلعه للتعاون مع إيران والشرق الأوسط للقيام بهذه العملية بسرعة، متوعدا إيران بوجود حل بديل نهائي إذا لم تفعل، وأعرب عن أمله في عدم استخدامه مجددا. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل التنفيذ الصارم للحصار المفروض على إيران، مشيرة إلى أنها أعادت توجيه 139 سفينة تجارية امتثلت للتعليمات وعطلت 9 سفن غير ممتثلة منذ 13 من أبريل. قال مقر رئاسة الوزراء البريطاني أن رئيس الحكومة كير ستارمر ناقش خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران. اتفق الجانبين أيضا على ضرورة استعادة حريات الملاحة لتخفيف تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي. قالت الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 109 مسيرات أوكرانية في أجواء عدد من المناطق الروسية والبحر الأسود وغيرها من المقاطعات الروسية خلال الساعات الماضية. يأتي هذا في وقت يواصل فيه الجيش الروسي تنفيذ هجمات على مدن شمال دونيتسك ومدينة سلافيانسك التي يسعى لتطويقها بالكامل بشكل يسمح له بالوصول إلى مدينة كاروموتورسك. أمان الله.
1: حين تفتح الجبهات لا تتوقف الأسئلة، مدن تقصف، قرى تهجر، وحدود لم تعرف الهدوء. حزب الله يراها معركة حق ومقاومة، وآخرون يرونها سبباً في انهيار ما تبقى من وطن. بين روايتين وبين حرب وسلام يبقى السؤال الذي يلاحق اللبنانيين كل يوم: من الذي يدمر لبنان؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.